0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يتوافد قادة العالم إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتزداد التكهنات بشأن اجتماعات محتملة خلف الكواليس، وملفات ساخنة كعودة شبح الحرب على إيران، وملفات اليمن وفلسطين والسودان والحرب في أوكرانيا، وتأثير التوترات على الاقتصاد العالمي، فضلا عن الأوضاع الإنسانية المتأزمة حول العالم. لمحة عن هيكلية الجمعية العامة تقدمها لنا الزميلة شيماء عاصم.
1: أهلا بكم. بموجب ميثاق الأمم المتحدة الذي وقع عام 1945، أسست الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحتل موقعا مركزيا باعتبارها الهيئة الرئيسية للتداول ورسم السياسات والتمثيل في منظمة الأمم المتحدة، ومنبرها الأوسع لمناقشة القضايا الدولية. فبعد الحرب العالمية الثانية اجتمعت عشرات الدول لإنشاء منظمة دولية جديدة بهدف منع تكرار الكارثة التي خلفتها الحرب والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وتم توقيع ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو في يونيو عام 1945، ثم دخل هذا الميثاق حيز التنفيذ في أكتوبر من العام نفسه. وبموجب هذا الميثاق أصبحت الجمعية العامة أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، وعقدت أول دورة لها في لندن، وذلك عام 1946، وكان عدد الدول الأعضاء في المنظمة آنذاك 51 دولة. أما اليوم فتضم الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193 دولة، تتمتع كل دولة فيهم بصوت واحد داخل الجمعية بغض النظر عن حجمها أو قوتها الاقتصادية أو العسكرية. وهذا ما يختلف تماما عن

0: للأعضاء، ولهذا توصف الجمعية العامة أحيانا بأنها المنتدى العالمي للدول. وإلى جانب الدول الأعضاء توجد دولتان تتمتعان بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وهما دولة فلسطين والفاتيكان، وتشارك تلك الدولتان في أعمال الجمعية دون أن يكون لهما حق التصويت الكامل كالدول الأعضاء. بالنسبة لهيكل الجمعية العامة، تتمتع الجمعية العامة بهيكل تنظيمي واسع، يأتي في مقدمة هذا الهيكل رئيس الجمعية إلى جانب الدول الأعضاء، ثم اللجان الرئيسية التي تتولى دراسة الملفات المختلفة قبل عرضها على الجمعية، وتضم تلك اللجان لجنة نزع السلاح والأمن الدولي، واللجنة الاقتصادية والمالية، وأيضا لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية. أما اللجنة الرابعة فتتعلق بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، إضافة إلى لجنة الإدارة والميزانية ولجنة الشؤون القانونية. كذلك تضم الجمعية عددا كبيرا من اللجان الفرعية ومجموعات العمل المختلفة، إلى جانب الأمانة العامة التي تقدم الدعم الإداري والفني لأعمال الجمعية. ومن خلال منظومة الأمم المتحدة ترتبط الجمعية العامة بعدد من البرامج والصناديق والهيئات التي أنشأتها الجمعية أو تعمل ضمن منظومة الأمم المتحدة بتفويضات وترتيبات مختلفة، منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأغذية العالمي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وأيضا صندوق الأمم المتحدة للطفولة وغيرها. ورغم أن معظم قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة للدول بالطريقة نفسها التي تكون بها بعض قرارات مجلس الأمن، خاصة تلك الصادرة بموجب الفصل السابع من الميثاق، فإن ذلك لا يعني أنها بلا تأثير. وهنا تكمن إحدى أهم مفارقات الجمعية العامة، فقوتها السياسية والتمثيلية أكبر من قوتها التنفيذية المباشرة، وقراراتها تعتبر بمثابة استفتاء سياسي وأخلاقي يعكس إرادة المجتمع الدولي، خاصة عندما تحظى بتأييد واسع من الدول الأعضاء. وبهذا الشكل فإنه ربما تكون أهم قوة تمتلكها الجمعية العامة ليست في قدرتها على فرض القرار، بل في قدرتها على إظهار موقف العالم منه، إذ تجتمع 193 دولة تحت سقف واحد لكل منها صوت، تتناقش حول قضايا الحروب والسلام والاقتصاد والتنمية وحقوق الإنسان والأزمات التي تشغل العالم.
1: وينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صلحة. دكتور سمير، مرحبا بك. دكتور، بداية، ينعقد التجمع الدبلوماسي الأكبر في العالم وسط تحولات جيوسياسية حادة ومخاطر محدقة بالسلم والأمن الدوليين، برأيك هل ما زالت المنظمة الدولية قادرة على إنتاج حلول لتلك الأزمات؟
2: نعم، مساء الخير للجميع.
1: مساء الخير.
2: يعني لا أظن أنه الآن هذه المنظمة بتركيبتها ببنيتها الحالية بطريقة تعاملها مع الملفات الساخنة مع الأزمات يعني قادرة على تسجيل اختراق حقيقي بشكلها الحالي في التعامل مع هذه الملفات. المشكلة أخي عصام منذ البداية، يعني منذ مرحلة التأسيس عام 1945، هذه المنظمة نشأت على أنقاض منظمة عصبة الأمم. هذه العصبة فشلت في منع الحرب العالمية الثانية، والآن من المفترض أن هذه المنظومة الجديدة هدفها هو الاستفادة من دروس عصبة الأمم، أين فشلت، أين هي الأخطاء التي ارتكبت، أين هي الفراغات التي كانت موجودة على المستوى السياسي القانوني الاجتماعي الاقتصادي. فعلا يعني إذا ما عدنا أنا وأنت إلى مضمون ميثاق الأمم المتحدة فيه الكثير من الإيجابيات من المواد، وعلينا أيضا قبل الحديث عن السلبيات أن نقول أن هذه المنظمة في تاريخها يعني خلال هذه الفترة الزمنية 81 عاما نجحت في التعامل مع بعض الملفات والأزمات أيضا، لكن التقويم العام أنها فشلت في الكثير من المسائل. استنتاج أول، سأنهي فورا أخ عصام، استنتاج أول سريع جدا مبكر، أنه الآن المشهد يقول لنا أنه الكثير من الدول التي تعاني من أزمات أو الدول القوية في العالم تذهب

0: باتجاه التعامل مع هذه الأزمات خارج
1: الأمم
0: المنظومة
1: المتحدة بشكل مباشر
0: الأممية.
1: في هذا السياق دكتور، ورغم أن المنظمة الدولية بالفعل فشلت في إنتاج حلول لأزمات حالة حتى منها القضية الفلسطينية حتى صحيح. الآن منذ عقود وحتى هذه اللحظة، رغم القرارات الكثيرة التي صدرت عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن لم يطبق منها شيء حتى الآن، وما زلنا في المربع الأول وربما تراجعنا عنه كثيرا
0: صحيح.
1: رغم ذلك على هامش انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تجري لقاءات ثنائية وأكثر من ثنائية، كاللقاء الذي شهدناه قبل قليل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من قادة وزعماء الشرق الأوسط من بينهم الرئيس أردوغان الرئيس التركي. هل هذه اللقاءات الثنائية على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة المتحدة يمكن أن تقدم هذه الحلول المفقودة؟
0: ممكن طبعا. الآن لقاءات الكواليس أو وراء الستار إذا شئت يعني بدأت تأخذ طابع أقوى من دور أو ثقل المنظومة نفسها. اللقاءات الجانبية فعلا تحمل معها الكثير من النقاشات، خصوصا كما تابعنا أنه قبل الذهاب إلى اللقاءات الهامشية أو الجانبية هذه كان هناك عمليات تحضير لمثل هذه الاجتماعات. وكما أشرتم أنتم أيضا قبل قليل في مقدمة المادة الآن ربما في موضوع غرينلاند رأينا ذلك، أنه كيف كان التحضير أن يكون هناك اتفاق ثلاثي تفاهمات الآن جديدة بعد هذه الأزمة التي كان فيها تشدد من قبل الأطراف، سواء كان الموقف الدنماركي الموقف الأمريكي أيضا. الآن أنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا في موضوع الملف الفلسطيني. يعني عندنا قرارات أممية صادرة عن مجلس الأمن، وكما تعرف أنه مجلس الأمن هو
1: قرارات
0: السلطة
1: ملزمة
0: التنفيذية الأساسية في هذه الكتلة في هذه المنظومة. عندك القرارين مثلا 242 338، وحتى الآن لم نرى رغم كل التعهدات المقدمة كل تكرار المواقف الإقليمية والدولية لدعم تنفيذ القرارين تحديدا في الملف الفلسطيني، لا نرى هذا الذهاب. بالعكس رأينا أنه عندما تكون مصالح بعض اللاعبين الإقليميين أو الدوليين المؤثرين في الملفات نرى أنه عملية تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن يتم بشكل فوري. يعني أشرت أنت إلى فعلا مسألة ازدواجية المعايير في التعامل مع الملفات. الآن في نقطة أيضا مهمة جدا ملفتة بين الانتقادات التي نوجهها للأمم المتحدة، أنه البحث عن الحلول خارج المنظمة نقطة أولى، نقطة ثانية محاولة فرض بعض الحلول على الأمم المتحدة من خارج المنظمة. أنا وأنت تبعنا مثلا طريقة تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع موضوع العراق 2003 كما تتذكر، وذهبت باتجاه التحرك بعدما فشلت الولايات المتحدة الأمريكية بالحصول على دعم حقيقي من مجلس الأمن من الجمعية العامة من الحلفاء والشركاء حتى في حلف شمال الأطلسي. ذهبت باتجاه اتخاذ قرار مع بعض الحلفاء والشركاء وفعلت ما تريده في العراق. ملف العراق.
1: طيب هنا في هذه الدورة 81 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ملفات كثيرة ربما سنتكلم عن بعضها، منها مثلا ملف الحرب الإيرانية الأمريكية وأيضا الملف الفلسطيني كما أشرت حضرتك. كيف انعكست هذه الملفات أو ألقت بظلالها على اجتماعات هذه الدورة، خصوصا مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت منح تأشيرات للوفد الفلسطيني على رأسه رئيس السلطة محمود عباس لكي يشارك ويحضر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوقت الذي منحت فيه للوفد الإيراني مثلا التأشيرات وهي في حالة حرب مباشرة معه؟
0: صحيح.
1: وهذه مفارقة يعني
0: ممتاز جدا.
1: كيف يمكن التعليق على هذا؟
0: صحيح. هذه نقطة مهمة جدا. الآن في نقطة معروفة في البروتوكول الذي وقعته وقبلته دول العالم عندما التحقت بالأمم المتحدة بهذه المنظومة، في عندك نصوص بنود بروتوكول مرتبطة بشكل مباشر بتقديم تسهيلات وخدمات للوفود القادمة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. يعني في شبه تعهد أمريكي بتسهيل حصول الوفود القادمة على تأشيرات، على تأمين الحماية، على التسهيل اللوجستي إذا شئت. وفعلا رأينا أن الولايات المتحدة الأمريكية تذهب باتجاه معاكس، لا تقدم التأشيرات إلى الوفد الفلسطيني وللرئيس محمود عباس. هذه برأيي هذه النقطة تؤكد مرة أخرى الآن حجم الكارثة، ليس في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية حيال المنظمة الأممية، بل حتى في طريقة ردة فعل المنظمة الأممية الآن. كيف يعني ينبغي أن يكون هناك ردة فعل حقيقي بالشكل السياسي تحديدا حول أسباب رفض منح التأشيرة للوفد الفلسطيني. الآن بالنسبة للسؤال الذي طرحته أيضا، في نقطة ملفتة جدا، أنه النقاش هذا النقاش ينبغي أن يكون مرتبط بأنه كيف طورت هذه المنظمة الأممية شكلها منذ العام 1945 وحتى العام 2026، وكيف رأينا هذا التطور على الأرض. لذلك موضوع اللقاءات الجانبية الهامشية التي تتحدث عنه مهم جدا. لماذا؟ لأنه في حالا حتى الآن في فراغ سياسي تقني قانوني على مستوى تطوير المنظمة. لذلك الدول ترجح أو تختار أو تفضل أن تذهب إلى اللقاءات الجانبية لحسم.
1: هل تكون بديلة في بعض الوقت دكتور؟ بديلة عن حتى الاجتماعات الأساسية أو الرئيسية؟
0: مع الأسف الشديد هذه هي العقبة الآن. يعني الآن تابع معي أخ عصام، الكثير من الملفات الساخنة، الحروب، الأزمات الأساسية في العالم تناقش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. يعني الجمعية العامة نفسها لا تطرح هذه المسائل ولا تذهب باتجاه توصيات، استصدار توصيات في التعامل معها. أنا أترك موضوع مجلس الأمن جانبا، يعني فقط أقول لك أن الجمعية العامة مع الأسف الشديد حتى الآن رغم كل هذه الفترة الزمنية لم تتمكن أن تأخذ بعض صلاحيات مجلس الأمن وأن تكون عضو فاعل مؤثر في اتخاذ القرارات. الجمعية العامة تضم كل الدول،
1: نعم،
0: كما أشرتم قبل قليل 193 دولة بهذا الثقل وبهذا الحجم، لكن الملفات الساخنة الأزمات تناقش بعيدا عن الجمعية العامة. أين تناقش؟
1: في مجلس الأمن.
0: في مجلس الأمن. طيب هل مجلس الأمن فعلا يناقش هذه المسائل بموضوعية بحيادية برغبة حقيقية في تنفيذ بنود ميثاق الأمم المتحدة؟ هذه أزمة كارثية أكبر. لماذا؟ لأنه من المفترض أنه مجلس الأمن أن يتعامل مع هذه الأزمات بأسرع ما يكون، يعمل على إيجاد الحلول، عن طرح صياغ جديدة للحلول وللتوافقات بناء على
1: قوانين،
0: بناء على أسس الميثاق
1: الأمم المتحدة والقوانين الدولية،
0: بناء على الأهداف، على ما تم الاتفاق عليه،
1: ولا يكون هو الخصم والحكم في الوقت نفسه. وبالتالي هنا نذهب إلى تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان. الرئيس أردوغان منذ سنوات ويرفع شعار العالم أكبر من خمس،
0: صحيح،
1: واليوم في كلمته أضاف أمرا جديدا وهو المطالبة ربما بإلغاء حق النقد الفيتو، وهذا يمكن أن يكون توطئة لإصلاح هيكلية وآلية العمل في المنظومة الدولية سواء كان مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى أي مدى مطالبات الرئيس أردوغان بهذا الأمر هي مهمة في هذا التوقيت؟
0: يعني تركيا منذ سنوات طويلة وهي تردد أنه لا يمكن لهذه المنظمة أن تستمر بما هو عليه اليوم، لابد أن يكون هناك إصلاحات في أكثر من مسألة. في موضوع مثلا تركيبة وبنية مجلس الأمن، ماذا قلنا قبل قليل؟ 1945 انتهاء الحرب العالمية الثانية، الأطراف الرابحة المنتصرة في الحرب تفرض نفسها على بنية الميثاق وتركيبة هيئات الأمم المتحدة. لذلك مجلس الأمن عندما يعني تم إنشاء هذه المنظومة باتجاه منح خمس دول العضوية حق النقد الفيتو وعضوية دائمة ثابتة، ماذا وجدنا؟ وجدنا أنه الأطراف الرابحة في الحرب أعطت لحقها، لنفسها هذا الحق، منحت لنفسها هذا الحق وتمسكت به ولن تتخلى عنه طيلة 81 عاما. الدول المعاقبة إذا شئت بين مزدوجين المعاقبة في الحرب العالمية الثانية مثل اليابان، مثل ألمانيا، أخي حسن اليوم ألمانيا حوالي 81 مليون نسمة هي التي تقود المجموعة الأوروبية
1: وليست عضو داعم،
0: وليست عضو فاعل مؤثر في مجلس الأمن. أنا أتحدث عن ألمانيا فقط لأقرب المشهد يعني أكثر، أنه ألمانيا التي عوقبت وتم استبعادها، تم تجزئتها

0: إلى ألمانيا شرقية
1: وغربية،
0: والآن ألمانيا خارج المنظومة مجلس الأمن. لذلك تركيا عندما طرحت موضوع ضرورة إعادة صياغة مبنية مجلس الأمن، طريقة التصويت، عملية التصويت، اختيار الأعضاء، كررت هذه المسألة أكثر من مرة. في مغدورية حقيقية في دول اليوم لها هذا الثقل وهذا الوزن في العالم الإسلامي، وأيضا غير موجودة داخل هذه التركيبة وداخل هذه التوازنات. ما الذي حدث؟ كثير من الدول عندما شعرت بالغبن وشعرت أنه في عملية تهميش مقصودة لثقلها ودورها، دول فاعلة مؤثرة في الإقليم وفي العالم، ماذا فعلت هذه الدول؟ ذهبت باتجاه بناء
1: تكتلات
0: واصطفافات إقليمية. يعني المنظومة الأوروبية، الجامعة العربية، المنظمة الإفريقية وغيرها، الدول العالم الإسلامي، كلها هذه لو كانت هذه المنظومة الأممية الدولية تقوم بما ينبغي عليها أن تفعله، لا أظن، لم أكن يعني هذه الهيئات، هذه التكتلات لم تكن قد ظهرت إلى العالم. هذه أزمة برأيي أكبر بكثير.
1: شكرا جزيلا أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية دكتور سمير صلحة، شكرا جزيلا لك. شكرا.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يبرز مضيق هرمز مجددا كورقة رئيسية في مسار التصعيد والجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة. وفي حين تطرح إيران شروطا لإعادة فتح الممر الحيوي أمام الملاحة، تبدي الولايات المتحدة انفتاحا على التفاوض وسط تحركات دولية لاحتواء الأزمة ومنع تداعياتها من التوسع إلى أسواق الطاقة والملاحة العالمية.
1: على وقع التصعيد العسكري والاقتصادي بين إيران والولايات المتحدة، يعود مضيق هرمز إلى صدارة المشهد العالمي في وقت تتكثف فيه الاتصالات الدولية لاحتواء الأزمة وفتح الطريق أمام استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران. فبحسب ما نقلته وكالة رويترز، أعرضت طهران إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام في حال اتخذت واشنطن خطوات لتخفيف الضغط العسكري ورفع حصار عن الموانئ الإيرانية على أن يتبع ذلك مسار تفاوضي بين الطرفين. في المقابل، تواصل الإدارة الأمريكية تجديد الضغوط الاقتصادية على طهران، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن شركات الطيران الإيرانية ستواجه تداعيات العقوبات الأمريكية في خطوة تعكس استمرار سياسة الضغط على الاقتصاد الإيراني. سياسياً، تبدي واشنطن استعداداً لاستكشاف المسار الدبلوماسي. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قال إن ترامب منفتح على الدبلوماسية والتفاوض مع إيران، لكن السؤال الأساسي يبقى بشأن استعداد طهران للدخول في مفاوضات مباشرة. تطورات تزامنت مع وصول الرئيس الأمريكي مسعود بزشكيان إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط حديث عن جهود وساطة تقودها دول بينها قطر وباكستان لإعادة الاتصالات المباشرة بين الجانبين. أما فيما يتعلق بشأن احتمال عقد لقاء مباشر بين ترامب وبزشكيان، فلا يزال دون إعلان رسمي رغم وجود الرئيسين في نيويورك. وبينما تشير التصريحات الأمريكية إلى انفتاح على الدبلوماسية، لم تعلن طهران حتى الآن ترتيبات لعقد لقاء مباشر. وبين التصعيد والوساطة والفرص المتعثرة للحل، تبدو المرحلة المقبلة مرتبطة بقدرة الطرفين على تحويل الرسائل غير المباشرة إلى تفاوض فعلي، وما إذا كان حل ملف مضيق هرمز سيشكل مدخلا لخفض التصعيد وإعادة حركة الملاحة إلى مسارها الطبيعي.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش. أستاذ محمود، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا.
0: لو بدأنا من المقترح الإيراني، هل تعتقد بأنه بادرة حسن نية من قبل طهران من أجل العودة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية وتغليب المسار الدبلوماسي على مسار التصعيد والمواجهة العسكرية، أو ربما هي مناورة سياسية لكسب مزيد من الوقت إلى حين إجراء انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة؟
2: مساء الخير. يعني أعتقد بأن الإيرانيين لا يزالوا في دائرة المناورة السياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا شك أنه الرغبة الإيرانية في إحداث خرق في المسار التفاوضي تعكس إلى حد كبير حجم الضغط الذي يواجه إيران في هذه المرحلة، لأنه تحدث عن ضغط اقتصادي غير مسبوق، حصار

0: بحره، عقوبات اقتصادية شاملة على إيران، وبالتالي هذا الأمر يضغط بالتأكيد على الإيرانيين. لكن هل هذا هو العامل الوحيد الذي يشكل موقف الإيراني؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأنه أيضا الإيرانيين معنيين باتفاق مع الأمريكيين، لكن ليس أي اتفاق، يعني في النهاية هم يريدون اتفاق يستطيعون أن يحققوا فيه الحد الأقصى من مطالبهم، وهذا ما لا يبدو متاحا حتى الآن. الرئيس ترامب لا يبدي استعدادا لمنح الأمريكيين ما يريدونه، خصوصا أن المطالب الأمريكية تتجاوز حتى مذكرة التفاهم، يعني عندما يطالب الأمريكيون بفرض أمر واقع في مضيق هرمز، أيضا ما يقوم به الإيرانيون في اليمن في مضيق باب المندب، أيضا يحاولون فرض واقع جيوسياسي جديد. وبالتالي التكاليف الكبيرة التي تفرضها إيران على الولايات المتحدة الأمريكية في أي اتفاق لا يمكن للرئيس ترامب أن يقبلها على أي حال. الأمر الآخر أنه الاتجاهات الإيرانية ليست منسجمة تماما، نحن لا نتحدث عن اتجاه إيراني واضح فيما يتعلق بالمسار السياسي أو التفاوضي مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك اتجاه يمثله الرئيس باسشكيان وأيضا الوزير عباس عرقجي يميل إلى التفاوض مع الأمريكيين، وهذا الاتجاه هو الحالة السياسية داخل النظام في إيران. لكن أيضا هناك جناح داخل النظام في إيران على رأسه الحرس الثوري الإيراني يلعب دورا كبيرا في تشكيل القرار الإيراني في إدارة الحرب، وأيضا في التأثير على الاتجاه السياسي في هذا المسار، ومن الواضح أن هذا التيار هو المهيمن في تشكيل القرار الإيراني. المقترح الإيراني الأخير لا أتصور بأنه يصل إلى المستوى الذي يمكن أن يدفع الرئيس ترامب باتجاه تقديم تنازلات الإيرانية، لأنه الإيراني ما الذي يريده اليوم؟ يريد إنهاء الحصار البحري، وأيضا أحد المقترح أو أحد بنود المقترح هو تخفيف الضغط الاقتصادي على إيران، وبالتالي هذا الأمر سيحرم الرئيس ترامب من ورقة ضغط قوية يمارسها الآن على الإيرانيين. لا يريد الرئيس ترامب أن يعطي الإيرانيين ما يحتاجونه في هذه المرحلة من دون أن يتمكن من أن يأخذ منهم في المقابل أي شيء. لكن عامل الوقت مهم جدا، ونحن الآن في مرحلة مهمة بالنسبة للإيرانيين والأمريكيين. الرئيس ترامب بعد 6 أسابيع لديه انتخابات، واستمرار أزمة مضيق هرمز، ارتفاع أسعار النفط، بالتأكيد سيكون لها عواقب وتداعيات كبيرة على الحالة السياسية الأمريكية، وربما يدفع الرئيس ترامب التكاليف السياسية الباهظة لهذه الحرب في الانتخابات وفي صناديق الاقتراع. وبالتالي الرئيس ترامب يبدو أنه الآن يرغب أو لديه رغبة شديدة في اتجاه إحداث اختراق في المسار الدبلوماسي. ما يعزز هذا الاعتقاد أنه أيضا في خضم التصعيد الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، تجنب الرئيس ترامب حتى الآن الدخول كطرف في هذا الصراع، ويبدو أنه لا يريد أن يؤثر على الفرص الممكنة التي يمكن أن تدفع الإيرانيين إلى العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. بالنسبة للإيرانيين من الواضح عصام أن هناك رهان إيراني على أن الضغط الآن يخدم إيران بقدر أكبر مما يخدم الولايات المتحدة، وبالتالي إيران يمكن لها أن تتحمل من وجهة هذا المنظور طبعا يمكن أن تتحمل العواقب الاقتصادية، لكن مقابل هذه العواقب الاقتصادية يمكن أن تدفع الرئيس ترامب إلى تحمل تكاليف كبيرة خصوصا في الانتخابات الأمريكية. الأمر الآخر أصلا الإيراني الآن هو يصعد في هذه الحرب بشكل كبير، ما يقوم به الحوثيون في اليمن بدفع إيراني واضح تصعيد كبير، ومحاولة لفرض وقائع جيوسياسية جديدة في هذه المنطقة. وبالتالي أيضا إيران بدأت تستشعر بأنها أصبحت في موقف قوي، وأيضا تلعب على التردد الرئيس ترامب في دعم المملكة العربية السعودية في هذا المجال. إذا نحن وصلنا إلى مرحلة أتصور بأنها حاسمة، بالتأكيد اللقاء الذي جرى اليوم على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بين الأمريكيين والإيرانيين لا شك أن أتصور أن كان لقاء مفاجئ، لكن يعطي مؤشرا على أن الطرفين يبدي بعض المرونة إن صح التعبير فيما يتعلق بالمسار التفاوضي. لكن كل هذه المؤشرات لا قيمة لها، لأنه عمليا خلال هذه الحرب منذ أن دلعت وحتى اليوم ربما عصام يعني حضرتك تبعت، هناك الكثير من المؤشرات المشجعة التي أشارها ونشرها الرئيس ترامب بأن الحرب اقتربت من نهايتها. يوم أمس يتحدث عن أنه هو يعتقد بأن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات تجديد النصف، الآن يتحدث عن إمكانية إبرام اتفاق مع إيران. وبالتالي أعتقد بأننا لازلنا في مرحلة يصعب فيها فعلا تحديد أي مسارات يمكن أن تسلكها الحرب، خصوصا المسار التفاوض.
1: على الرغم من هذا الوضع أو هذه الحال، نعود إلى الاجتماع الذي جرى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، والذي ضم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي.

0: الامريكي دونالد ترامب
1: اهم
0: مع
1: مفوضين
0: اهم
1: امريكيين.
0: مفوضين، ووزير الخارجيه الايراني نفسه هو عباس عراقجي،
1: صحيح،
0: والرئيس ترامب نفسه هو اول من صرح بان هذا اللقاء عقد بالفعل، وتوقع بانه سيكون هناك لقاء ايضا مع الايرانيين مقبل او في وقت قريب. دلالات انعقاد مثل هذا اللقاء في هذا التوقيت،
1: يعني كما قلت أنه المؤشر المهم الذي يعطي انعقاد هذا اللقاء بأنه الطرفين لديهما رغبة في الحفاظ على المسار التفاوضي، لأنه الطرفين تحت الضغط، عمليا الرئيس ترامب تحت الضغط والإيرانيين تحت الضغط، بمعزل عن اختلاف تكاليف هذا الضغط على الطرفين في هذه المرحلة. لكن أيضا هو لا يزال جزء من المناورة، أنا بتقديري الإيرانيون ينورون في عملية التفاوض بشكل كبير كما ينورون في القتال. أيضا المؤشر الثاني الذي يعطي بأنه الرئيس ترامب الآن بحاجة إلى إحداث اختراق في المسار التفاوضي لمجموعة من الأسباب. السبب الأول مرتبط بالانتخابات الأمريكية، رغبته في إنهاء أزمة مضيق هرمز وإعادة أسعار النفط إلى ما كانت عليه قبل الحرب. والأمر الآخر وهو مهم جداً، ما يجري في اليمن أعتقد بأنه شكل تحول كبير في هذه الحرب. هو من جانب أظهر أن إيران قادرة بالفعل على الخروج من دائرة الضغط الأمريكي المفروضة عليها، لدرجة أنها قادرة على أن تفرض وقائع جيوسياسية جديدة رغم ضغط الحرب وضغط الحصار الاقتصادي. وأيضا ما تقوم به إيران شكل اختبار مهم جدا لعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية بدول الخليج.
0: نعم.
1: وبالتالي أظهر بأن الولايات المتحدة الأمريكية مترددة في التعامل مع إيران وفي القيام بالتزاماتها فيما يتعلق بأمن دول الخليج، وأيضا التزاماتها الأمنية مع المملكة العربية السعودية. لكن هذا الاجتماع تصور بأنه ربما يعني التقدير هو الاجتماع الأول المباشر بين الطرفين منذ
0: صحيح.
1: يوليو تموز الماضي آخر اجتماع عقد، لكن بالمناسبة يعني لم يكن هذا الاجتماع الأول بعد يوليو تموز، لأنه حتى عندما اجتمع الحوثيون مع الأمريكيين في مسقط هذا الشهر أيضا يعني الإيراني كان حاضر
0: كان
1: بالتأكيد على طاولة المفاوضات. وبالتالي يعني من الواضح أن هناك مسار سياسي لا زال قائم رغم ما نسمعه من تهديدات وما نراه من خطوات إيرانية على الأرض. بتقديري أحد الدلالات المهمة لهذا الاجتماع أنه الدول التي تلعب دور الوساطة، تركيا، باكستان، المملكة العربية السعودية، بالتأكيد كان لها دور في ترتيب هذا اللقاء بين الأمريكيين والإيرانيين.
0: موقف الدول الإقليمية والدولية كذلك منها الصين وروسيا على سبيل المثال من المقترح الإيراني المقدم الآن ومن الموقف الأمريكي المنتظر من هذا المقترح.
1: نعم.
0: كيف يمكن تصور موقف هذه الدول من هذه المعطيات الجديدة؟
1: يعني أنا أعتقد أنه الآن دول المنطقة أصبحت تحتاج إلى اتفاق بين الأمريكيين والإيرانيين أكثر من أي وقت مضى. الأمر لا يتعلق فقط بمضيق هرمز، لأنه أيضا ما جرى في اليمن فرض وضع يصعب على دول المنطقة أن تتقبله، وأيضا يدفع باتجاه مسارات يمكن أن تؤجج الاضطراب في هذه المنطقة بشكل خطير. لأنه أيضا ما قامت به إيران في اليمن لا يختبر فقط العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بل أيضا يختبر حلف مكة، تحالف مكة.
0: نعم.
1: الموجود بين المملكة العربية السعودية وباكستان
0: وتركيا.
1: ومؤخرا الرسائل التي أرسلها وزير الخارجية هاكان فيدان مهمة جدا، عندما قال بأن تركيا لن تتردد في تقديم أي مساعدات دفاعية للمملكة العربية السعودية في إطار حلف مكة، لكنه كشف أيضا عن اقتراحات قدمتها تركيا من أجل تخفض التصعيد أو التوصل لهذا الاتفاق. وبالتالي من الواضح حتى تركيا بالتأكيد ليست لديها رغبة في الانخراط في الصراع يطغى بعده الإقليمي على بعده اليمني في الأساس. وما يجري في اليمن البعد الإقليمي يطغى بشكل كبير على البعد اليمني، لكن في نفس الوقت ما يجري أصبح يضغط حتى على حلف مكة، وبالتالي أصبحت هناك مخاوف لدى دول المنطقة من أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة إظهار اللامبالاة تجاه استمرار الحرب مع إيران لفترة طويلة. حتى يعني عصام عندما يتكلم الرئيس ترامب بأنه قد تستمر هذه الحرب إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، كل أسبوع الآن يحسب في هذه المنطقة
0: صحيح.
1: على أنه يمكن أن يجلب الكثير من المخاطر لهذه المنطقة. وبالتالي من الواضح أن الأمريكيين على الأقل يريدون نشر تصور بأنهم في وضع لا يضغط عليهم في هذه الحرب. هذا يضغط على دول المنطقة، لا تستطيع دول المنطقة أن تتحمل حالة لا حرب ولا سلم في هذه المنطقة لفترة طويلة. الجهد الذي تقوم به دول المنطقة مهم لا شك، أنه ساعد إلى حد كبير في الحفاظ على قنوات التواصل بين الأمريكيين.

0: والإيراني، لكن الحقيقة الواضحة عصام أن القرار ليس في إيران بالتحديد قرارا منسجما. يعني لا يوجد التيار الذي يمثله الرئيس بازشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي لا يملك القرار الحاسم فيما يتعلق بالمسار التفاوضي. أحدى الإشكاليات التي تواجه العملية التفاوضية بين أمريكا وإيران أننا أمام أجنحة متعددة داخل النظام في إيران، لديها وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالمسار التفاوضي. هناك هذا التيار يريد اتفاق التيار السياسي، لكن أيضا التيار العسكري أو الجناح العسكري يميل إلى فكرة أن مزيد من الضغط ومزيد من التصعيد يمكن أن يجلب لإيران مزايا أكبر في أي اتفاق مع الأمريكيين. أعتقد أنه هناك فرصة جدية اليوم برزت، لكن لا يمكن البناء عليها في الحقيقة إلى حد كبير، لأنه كما قلنا أنه التعقيدات التي تواجه اتفاق
1: لا تزال، أعتقد
0: لا تزال صحيح ولا تزال كبيرة يعني في
1: المناسبة. شكرا جزيلا الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، وقعت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند اتفاقا في نيويورك لتوسيع الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة الاستراتيجية. يأتي الاتفاق بعد ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدى أشهر، حيث قال ترامب إن الولايات المتحدة ينبغي أن تسيطر على غرينلاند.
1: اتفاق ثلاثي استراتيجي يجمع الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بهدف حسم النزاع حول الجزيرة القطبية. وبحسب وزير الخارجية الدنماركي، فإن الاتفاق سيكون بصيغة تجعل مسؤولية الأمن في القطب الشمالي ليست دنماركية أو أمريكية فقط، بينما سيتولى حلف شمال الأطلسي رعاية شؤون القطب الشمالي إلى حد كبير. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي إن الاتفاق يعالج بشكل دائم وكامل مخاوف واشنطن المتعلقة بالأمن القومي بشأن الجزيرة، مؤكدا أن غرينلاند ستظل إلى الأبد جزءا من منطقة الدفاع الاستراتيجية لأمريكا الشمالية وستستبعد أي خصم منها ومن المنطقة المحيطة بها. تعتزم الولايات المتحدة بموجب الاتفاق إعادة فتح قاعدة عسكرية سابقة تعود إلى حقبة الحرب الباردة في جنوب غرينلاند، إلى جانب الوجود العسكري في قاعدة على الساحل الشرقي تستخدمها حاليا دوريات دنماركية. ويأتي الاتفاق بعد ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدى أشهر، حيث قال ترامب إن الولايات المتحدة ينبغي أن تسيطر على غرينلاند، ورفض في بعض الأحيان استبعاد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية للاستحواذ على الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. تهديدات ترامب والتي بلغت ذروتها في يناير تسببت بحسب محللين في أزمة دبلوماسية داخل حلف شمال الأطلسي، ودفعت الدنمارك وغرينلاند للتفاوض مع واشنطن لتخفيف حدة هذا الضغط. ورغم أن تصريحات الأطراف المعنية تؤكد أن الاتفاق أقل بكثير من رغبة ترامب المعلنة سابقاً في استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند، فإن إدارة ترامب تحاول تسويق الاتفاق بوصفه انتصاراً أمريكياً ساحقاً.
0: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد المنعم الشيخ. أستاذ عبد المنعم، مرحبا بك. بداية، هل يمثل في رأيك هذا الاتفاق حسما نهائيا للنزاع وإنهاء لمخاطر الضم الشامل للجزيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أم أنه يكرس ربما لسيطرة أمنية أمريكية مفتوحة العهد على الجزيرة؟
2: شكرا يا سام. أعتقد الاثنان، لأنه فعلا كرس سيطرة بوضوح يعني أمريكية أمنية على الجزيرة، سيطرة بحرية، سيطرة جوية، والآن سيطرة أرضية. وهذا بلا شك موضوع السيطرة حقق الاتفاق أيضا ما كانت تسعى إليه غرينلاند، اللي عندها أزمة سيادة. فالاتفاق أعلن بوضوح أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة غرينلاند على الجزيرة. هي طبعا جزء من الدنمارك ولكنها مستقلة، وهذا ما كانت تسعى إليه غرينلاند حصلت عليه، ولكن فيما يخص

0: السيطرة الأمنية بلا شك الولايات المتحدة حصلت على ما كانت تسعى إليه.
1: رغم ذلك، كيف حافظ في رأيك الاتفاق على التبعية القانونية للدنمارك من جهة، وعلى حق شعب الإنويت في تقرير مصيره مستقبلا دون المساس بحقوق واشنطن الأمنية؟ كيف حافظ على كل هذه التوازنات؟
0: نعم، سؤال جيد. نص صراحة في حال حصلت جرينلاند على الاستقلال يظل الاتفاق قائما بشرط أن تستمر جرينلاند جزءا من حلف شمال الأطلسي الناتو. يعني هذه المسألة لم يغفلها الاتفاق، وأنا أعتقد أن اتفاق بهذه الجودة أعتقد أن وراءه الأوروبيون. يعني هذا الاتفاق الأوروبيون سعوا بكل ما يملكون على وحدة حلف الناتو، لأنه إذا كان نحن نعلم أن الدنمارك جزء من الناتو، إذا كان حدث صراع بين الولايات المتحدة والدنمارك على جرينلاند، يعني ذلك أن مشكلة داخل بيت الناتو. فأنا أعتقد حسب تحليلي أن الأوروبيين وراء هذا الاتفاق.
1: طيب، هناك نقطة لافتة أيضا أستاذ عبد المنعم، وهي ترك الاتفاق بلا سقف تاريخي. ما أبعاد وما أسباب وما أهداف ربما النص على استمرار الاتفاقية بلا تاريخ انتهاء حتى لو اتجهت جرينلاند إلى الاستقلال عن كوبنهاجن؟
0: نعم، الآن هذه هي النقطة. هل إذا حدث وأن استقلت جرينلاند سيكون لن يكون الاتفاق مع الدنمارك، سيكون الاتفاق مع جرينلاند. ولذلك حرصت جرينلاند على أن تضمن في حال حصولها على الاستقلال على أن توقع اتفاقية، ولكن بنود الاتفاق تلزمها بأن أن تجدد هذه الاتفاقية، وأن تكون باعتبارها دولة مستقلة عضوا في حلف شمال الأطلسي. هذا في تحليلي سبب إغفال التاريخ المحدد لهذه الاتفاقية، لأن جرينلاند ليست مرتاحة لأن تكون إلى الأبد جزءا من الدنمارك.
1: نعم. طيب، هناك أيضا نقطة ربما تلفت الانتباه، وهي ما فرضه الاتفاق من قيود صارمة يمكن وصفها بهذا على القوى الدولية المنافسة، على روسيا، على الصين، في سبيل منع إنشائها قواعد عسكرية أو استثمارات حساسة أو إقامة بنى تحتية في الجزيرة. ما الهدف من ذلك؟
0: الهدف واضح جدا. أصلا هذا هو الخوف الأساسي لدى الولايات المتحدة، لأن موقعها خطير جدا، استراتيجي جدا. إذا حدث وجود روسي أو صيني في هذه المنطقة، ذلك يشكل خطرا أمنيا محدقا على الولايات المتحدة. لم ينكر أي شخص أن حدوث ذلك يشكل تهديدا أمنيا على الولايات المتحدة، كل الناس متفقون على ذلك. ولذلك حدث هذا أهم ما تسعى إليه الولايات المتحدة، عدم وجود الصين وروسيا في الجزيرة. وهذا الأوروبيون لا يمانع في ذلك. كما تعلم هناك أساسا مشكلة بين روسيا والاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا، يعني هذا ليس ما يقلق الأوروبيين، بأن الولايات المتحدة يكون لها الوجود على جرينلاند وليس الصينيين ولا الروس. وذلك أيضا من أهداف هذه الاتفاقية، لأن الولايات المتحدة بوجودها في هذه الجزيرة يعني حمايتها، وهذا ما يسعى إليه الناتو والأوروبيون والدنمارك وجرينلاند أيضا.
1: أيضا دكتور، في مقابل ذلك، ربما جرينلاند تتمتع بثروات تعدينية كبيرة، تتمتع بموارد نادرة، تعتبر أيضا بوابة مهمة جدا للقطب الشمالي بشكل عام، وبالتالي كيف أمن الاتفاق الوصول الثنائي للولايات المتحدة الأمريكية والغرب للهيمنة أو السيطرة ربما على هذه الثروات؟
0: نعم، هو الاتفاق بوضوح نص على أن الولايات المتحدة والناتو هما لديهما الحق الحصري للمعادن النادرة وللسيطرة على الممر المائي.

0: اللي هو يمر عبر المملكة المتحدة وأيسلندا. هنالك الغواصات الروسية، أعتقد أن عدم حماية تلك المنطقة الغواصات الروسية ستعبر، ستستخدم هذا الطريق، فالممرات المائية وأيضا المعادن النادرة. حصر الاتفاق حصول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على هاتين القضيتين المهمتين، وأيضا هذه المسألة ضمنت للولايات المتحدة، لأن هذه المنطقة الولايات المتحدة ستستشعر مبكرا حال عبور أي صاروخ باليستي، بالإضافة إلى ما تفضلت به الممر المائي. ونحن تحدثنا عن القاعدة الجوية، والولايات المتحدة لديها أساسا قاعدة جوية هنالك، يعني ستستشعر الولايات المتحدة في مراحل مبكرة في حال وصول عبور صاروخ باليستي هذه المنطقة وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة، بالإضافة للمعادن. والمعادن أيضا كما تعلم تستخدم في كثير من الأغراض الدفاعية.
1: نعم، شكرا جزيلا. من العاصمة الأمريكية واشنطن، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد المنعم الشيخ. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقتنا من العالم اليوم، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية.

0: الرياضية الملعب.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي ار تي عربي.

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملولنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وصير عندي، أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمتي شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

الرئيس أردوغان يجدد دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من ترث عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. بعد اجتماع أمريكي إيراني في نيويورك، ترامب يتحدث عن زخم كبير للتوصل إلى اتفاق مع إيران. تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان قوات الحكومة اليمنية استعادة مناطق غرب وجنوب تعز، ومجموعة السبعة تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين.

0: أكبر من 5. وفي كلمة ألقاها أثناء مشاركته في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أردوغان أن الأمم المتحدة والتي أسست لحفظ السلام والأمن باتت عاجزة عن أداء مهمها.
1: يجب إصلاح مجلس الأمن وفق مبدأ العالم أكبر من 5، والمنظومة الدولية المرتكزة على 5 دول فقط لا يمكن أن تكون عادلة. علينا تغيير النهج الراهن الذي يطبق فيه القانون الدولي بمعايير مختلفة على الأقوياء والضعفاء، فنظام يفلت فيه المخطئ من العقاب محكوم عليه بالتآكل. الأمم المتحدة التي تأسست قبل 81 عاما لحفظ السلام والأمن باتت عاجزة عن أداء مهامها، ونظام ترتهن فيه إرادة أكثر من 190 دولة لمزاج 5 دول لا يمكن اعتباره عادلا أو قادرا على إرساء الثقة بالكامل.
0: وفي مقال للرئيس أردوغان في وكالة بلومبرغ، دعا إلى إصلاح جوهري لآليات صنع القرار العالمي وإلغاء سلطة النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي. وأكد أردوغان أن إلغاء الفيتو ينبغي أن يشكل محورا أساسيا لأي إصلاح ذي معنى في مجلس الأمن، وأشار إلى أن التطورات الدولية خلال العقود الأخيرة أظهرت الحاجة إلى تكيف مؤسسات صنع القرار مع المتغيرات العالمية. وأوضح الرئيس التركي أن توسيع التمثيل الدولي من شأنه أن يعزز من شرعية النظام الدولي وقدرته على الاستجابة للتحديات، كما دعا إلى إعادة النظر في العلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة، مقترحا تعزيز دور الجمعية العامة في آليات صنع القرار. هذا وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن المنطقة تواجه عقلية إبادة جماعية لا تشبع من القتل، ودعا جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعادة النظر في قراراتها.
1: سنكون صوت دولة فلسطين الحرة ذات السيادة كما فعلنا العام الماضي في حال تعذر حضور الرئيس عباس شخصيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها. غزة اليوم ليست فقط أكبر مقبرة للأطفال بالعالم، بل أيضا تضم أعلى معدل لأطفال مبتوري الأطراف، فغزة هي أكثر معسكرات الاعتقال الجماعي وحشية، وذلك عار على الإنسانية في عصرنا. أما الضفة الغربية فتشهد أسوأ فترات الإرهاب الاستيطاني، وفي القدس يمنع المسلمون والمسيحيون من الوصول إلى الأماكن المقدسة.
0: كما أكد أردوغان ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأضاف أردوغان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأسود غير مقبولة.
1: نؤمن بضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز. أؤكد أن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأسود غير مقبولة بغض النظر عمن ينفذها، وتركيا تواصل مساعيها مع جميع الأطراف لإنهاء الصراع في الخليج من خلال التحالف الدفاعي الذي أنشأناه مع باكستان والسعودية، فإننا نعزز التضامن بيننا ونهدف إلى إيجاد حلول للمشاكل من داخل المنطقة.
0: بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك بحثا التطورات في غزة وإيران وأوكرانيا. وقال أردوغان وفق بيان للرئاسة التركية إن إسرائيل تؤكد أنها لا تريد السلام في غزة، مشددا على ضرورة الحفاظ على حل الدولتين، ودعا إلى خفض التوتر بشأن إيران، معتبرا أن حلا إقليميا لمسألة مضيق هرمز قد يكون مفيدا، كما طالب روسيا وأوكرانيا بضمان أمن الملاحة في البحر الأسود ووقف استهداف السفن التجارية. قال أردوغان إن الاتفاق بشأن مضيق هرمز قد يفتح الطريق لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران. جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني أندي بورينغهام، كما دعا إلى ممارسة ضغط دولي على إسرائيل بشأن غزة والضفة الغربية. وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أشار إلى أن استهداف السفن التجارية في البحر الأسود يزيد من تعقيد الأزمة الأوكرانية، كما تناول اللقاء تعزيز التعاون الثنائي في التجارة والصناعة الدفاعية. كما أكد الرئيس التركي خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

0: الثاني في نيويورك. أهمية توسيع التعاون بين البلدين خصوصا في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والصناعات الدفاعية. وقال أردوغان إن اضطراب إمدادات الطاقة في المنطقة ينعكس على الجميع، داعيا إلى تعزيز التعاون في الطاقة وممرات النقل. وبشأن غزة شدد على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغطا قويا لوقف العدوان الإسرائيلي. توافد قادة العالم إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتزداد التكهنات بشأن اجتماعات محتملة خلف الكواليس وملفات ساخنة، منها الحرب على إيران واليمن وفلسطين والسودان وأوكرانيا وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، فضلا عن الأوضاع الإنسانية المتأزمة حول العالم. لمحة عن هيكلية الجمعية العامة تقدمها لنا الزميلة شيماء عاصم.
1: أهلا بكم. بموجب ميثاق الأمم المتحدة الذي وقع عام 1945 أسست الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحتل موقعا مركزيا باعتبارها الهيئة الرئيسية للتداول ورسم السياسات والتمثيل في منظمة الأمم المتحدة ومنبرها الأوسع لمناقشة القضايا الدولية. فبعد الحرب العالمية الثانية اجتمعت عشرات الدول لإنشاء منظمة دولية جديدة بهدف منع تكرار الكارثة التي خلفتها الحرب والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وتم توقيع ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو في يونيو عام 1945، ثم دخل هذا الميثاق حيز التنفيذ في أكتوبر من العام نفسه. وبموجب هذا الميثاق أصبحت الجمعية العامة أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، وعقدت أول دورة لها في لندن وذلك عام 1946، وكان عدد الدول الأعضاء في المنظمة آنذاك 51 دولة. أما اليوم فتضم الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193 دولة، تتمتع كل دولة فيهم بصوت واحد داخل الجمعية بغض النظر عن حجمها أو قوتها الاقتصادية أو العسكرية. وهذا ما يختلف تماما عن مجلس الأمن، ففي مجلس الأمن توجد 5 دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقد، بينما تقوم الجمعية العامة على مبدأ أوسع من المساواة في التمثيل ما بين الدول الأعضاء، ولهذا توصف الجمعية العامة أحيانا بأنها المنتدى العالمي للدول. وإلى جانب الدول الأعضاء توجد دولتان تتمتعان بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وهما دولة فلسطين والفاتيكان، وتشارك تلك الدولتان في أعمال الجمعية دون أن يكون لهما حق التصويت الكامل كالدول الأعضاء. بالنسبة لهيكل الجمعية العامة، تتمتع الجمعية العامة بهيكل تنظيمي واسع، يأتي في مقدمة هذا الهيكل رئيس الجمعية إلى جانب الدول الأعضاء، ثم اللجان الرئيسية التي تتولى دراسة الملفات المختلفة قبل عرضها على الجمعية. وتضم تلك اللجان لجنة نزع السلاح والأمن الدولي واللجنة الاقتصادية والمالية وأيضا لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية. أما اللجنة الرابعة فتتعلق بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، إضافة إلى لجنة الإدارة والميزانية ولجنة الشؤون القانونية. كذلك تضم الجمعية عددا كبيرا من اللجان الفرعية ومجموعات العمل المختلفة إلى جانب الأمانة العامة التي تقدم الدعم الإداري والفني لأعمال الجمعية. ومن خلال منظومة الأمم المتحدة ترتبط الجمعية العامة بعدد من البرامج والصناديق والهيئات التي أنشأتها الجمعية أو تعمل ضمن منظومة الأمم المتحدة بتفويضات وترتيبات مختلفة، منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأغذية العالمي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وأيضا صندوق الأمم المتحدة للطفولة وغيرها. ورغم أن معظم قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة للدول بالطريقة نفسها التي تكون بها بعض قرارات مجلس الأمن، خاصة تلك الصادرة بموجب الفصل السابع من الميثاق، فإن ذلك لا يعني أنها بلا تأثير. وهنا تكمن إحدى أهم مفارقات الجمعية العامة، فقوتها السياسية والتمثيلية أكبر من قوتها التنفيذية المباشرة، وقراراتها تعتبر بمثابة استفتاء سياسي وأخلاقي يعكس إرادة المجتمع الدولي، خاصة عندما تحظى بتأييد واسع من الدول الأعضاء. وبهذا الشكل فإنه ربما تكون أهم قوة تمتلكها الجمعية العامة ليست في قدرتها على فرض القرار، بل في قدرتها على إظهار موقف العالم منه، إذ تجتمع 193 دولة تحت سقف واحد لكل منها صوت، تتناقش حول قضايا الحروب والسلام والاقتصاد والتنمية وحقوق الإنسان والأزمات التي تشغل العالم.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقد اجتماعا مثمرا مع وسطاء بشأن إيران، مشيرا إلى وجود زخم للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.
2: عقد ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اجتماعا مثمرا للغاية مع وسطاء بشأن إيران. الوساطة مستمرة منذ فترة، لكنني أعتقد أن هناك زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق. هذا ما نسمعه من الجميع. جزء كبير مما فعلناه كان لضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، رغم أن مواقع قد دمرت، وقد نضطر إلى تدمير موقع آخر وهو جبل رأس الفأس. إذا رصدنا نشاطا فسنقصفه فورا.
0: أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر مطلع بأن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد إصرار الأخير على عقد اللقاء. ووفق المصدر أبلغ عراقجي ويتكوف بشروط طهران لفتح مضيق هرمز، وفي مقدمتها الرفع الفوري للحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن طهران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار. وأضاف المسؤول للوكالة أنه يمكن مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع الولايات المتحدة عبر وسطاء في نيويورك، وأن الوفد الإيراني لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع واشنطن، وأنه تم تسليم المقترح الإيراني الجديد عبر وسطاء في 16 سبتمبر. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كوه جياكون إن بكين تعارض العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، مؤكدا رفض العقوبات التي لا تستند إلى القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن.
3: تؤكد الصين باستمرار معارضتها للعقوبات غير القانونية المفروضة من جانب واحد والتي لا تتماشى مع القانون الدولي ولا تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي.
0: أعلن مصدر في الجيش اليمني تحقيق تقدم ميداني في جبهتي الكدحة وجرداد غرب محافظة تعز وجنوب غربها خلال اليومين الماضيين. وقال المصدر إن المواجهات مع جماعة الحوثي أسفرت عن مقتل 5 من القوات الحكومية وإصابة 13 آخرين، مشيرا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات عسكرية. وفي وقت سابق أعلنت قوات الحكومة اليمنية شن غارات جوية على مواقع الحوثيين في جبهة الحويق بمديرية الوازعية جنوب غربي تعز. كما أفادت القوات الحكومية بأن طيرانها الحربي شن غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات تابعة للحوثيين في المخا بتعز. كما أعلنت قوات العمالقة التابعة للحكومة أنها وجهت ضربات دقيقة استهدفت آليات والتجمعات لعناصر الحوثيين في جبل كهبوب.
4: معارك عنيفة في مختلف جبهات الحرب في اليمن تركزت بشكل رئيسي في جبهات غرب محافظة تعز والمناطق المتلطعة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، فضلا عن مواجهات ضارية في مأرب وجوف وصعدة. ففي تطور ميداني لافت كثف الحوثيون هجماتهم للسيطرة على مناطق استراتيجية في الساحل الغربي ومنها مدينة المخا، وهو ما قوبل برد من القوات الحكومية وضربات جوية للتحالف استهدفت آليات وتعزيزات عسكرية حوثية بهدف وقف تقدمهم نحو مرتفعات جبلية محاذية للساحل ومنع إحكام قبضتهم عليها. سياسيا أثار التدهور الميداني قلقا دوليا واسعا، لا سيما مع المخاطر التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ففي تحرك بارز أدان وزراء خارجية مجموعة 7 بشدة التصعيد الأخير ووجهوا دعوة حازمة لإيران بضرورة التوقف الفوري عن تسليح الحوثي، وحذروا من أن استمرار الهجمات يقوض استقرار المنطقة وحركة التجارة العالمية، مطالبين بالعودة فورا إلى المسار السياسي. وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية، أجرى رئيس مجلس الرئاسة رشاد عليمي اتصالات رفيعة المستوى شملت الإدارة الأمريكية في مسعى لحشد الدعم الدولي ومساندة الحكومة اليمنية في مواجهة هذا التمدد العسكري لردع التهديدات التي تطال أراضي الجوار والممرات المائية. تصعيد عسكري انعكس بشكل كارثي على الوضع الإنساني، حيث حذرت المنظمات الدولية من أزمة نزوح جديدة بعد أن أجبر قرابة 200,000 شخص على الفرار من منازلهم في عدة محافظات في ظل تدهور حاد في الخدمات الأساسية ونقص الإمدادات الطبية والإغاثية. نسرين حامدي، تريتا عربي.
0: أفادت شبكة NBC الأمريكية بأن ترامب لم يستبعد تدخل عسكريا ضد الحوثيين وسط انقسام داخل القيادة العسكرية الأمريكية. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين أن بعض القادة العسكريين يدعون إلى ضرب الحوثيين ومساعدة السعودية في الرد على الهجمات، فيما يرى قادة آخرون أن فتح جبهة عسكرية جديدة في المنطقة فكرة سيئة بسبب مخاوف من تراجع مخزونات الأسلحة الدفاعية والأسلحة البعيدة المدى لدى البنتاغون. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الصراع بين الحوثيين والسعودية خطير، وأكد أن واشنطن ستقف دائما إلى جانب الرياض وستدعمها، وأضاف أيضا أن البيت الأبيض عازم على الوفاء بالتزاماته تجاه السعودية وأنه ينظر في إمكانية حل الصراع. إلى آخر التطورات في شأن الفلسطيني، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 7 آخرون بينهم طفل في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطيني وإصابة 3 في قصف استهدف تجمعا لمدنيين في شارع النفق بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان وأصيب 3 بينهم طفل بقصف إسرائيلي على حي التفاح وفق مصدر طبي في مستشفى الشفاء. وفي صباح الثلاثاء أصيبت سيدة فلسطينية بجروح متوسطة جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار في منطقة معا جنوب شرقي خان يونس. نظم أعضاء شبكة كهنة الكاثوليكية ضد الإبادة الجماعية مسيرة في العاصمة الإيطالية روما، طالبوا خلالها بوقف فوري للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان. وانطلقت المسيرة من كنيسة قرب الفاتيكان وتخللتها صلوات وترانيم قبل أن يتوجه المشاركون إلى سفارتي فلسطين ولبنان. وحمل رجال الدين كفنا رمزيا كتبت عليه أسماء نحو 300 طفل فلسطيني ولبناني. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين خلال اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس واعتقلت فلسطينيا للضغط على حفيده لتسليم نفسه. وفي جنين اعتقلت 5 فلسطينيين، فيما دهمت منازل في نابلس واعتقلت مسنا في حي المساكن الشعبية، كما اعتقلت أيضا فلسطينيا آخر في طول كرم. وأضاف مكتب إعلام الأسرى أن استمرار حملات الاعتقال يعكس تصعيدا في سياسة الدهم والاعتقال بالضفة الغربية. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ شهر أكتوبر من العام 2023 خلف حجما من القتل والدمار لم يشهد مثله خلال سنوات توليه لمنصبه، وحذر من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يدمر أي آفاق للسلام.
5: إن أعمال العنف والتهجير وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تطيح مسار السلام وتلوح بشبح التطهير العرقي. لا يمكن أن نسمح بأن يتلاشى حل الدولتين أمام أعيننا.
0: نظم تجمع أبناء القرى الحدودية في جنوب لبنان وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت مطالبين المنظمة الأممية بالتحرك لوقف سياسة التدمير الإسرائيلية والمتواصلة في القرى المحتلة.

0: فقد عبد الله منزله في بلدة كفرصير بجنوب لبنان بسبب غارة إسرائيلية، توجه برفقة زملاء له إلى مقر الأمم المتحدة الأسكوا في بيروت لمشاركة أهالي القرى الحدودية وقفتهم المطالبة بتحرك أممي لوقف سياسة التدمير الإسرائيلية.
1: عدت محلات نزحت ودمر بيتي بشكل كامل ودمرت مصالحي بشكل كامل، وهلأ عايش ببيت أجار بقلب البلد. فأكيد إضافة لأنه نحن جايين ندعم الإخوان اللي بالكرة الأمامية بأنه يعتبر هذا اليوم يوم عالمي لمنع التجريف ومنع التهجير ومنع التدمير.
0: العشرات من فعاليات وأهالي القرى الحدودية سلموا عريضة للأمم المتحدة في لبنان تطالبها بالتحرك لوقف أعمال التدمير والجرف الإسرائيلية المتواصلة في جنوب لبنان.
2: نحن بدنا نقدم مذكرة للأسكوا عبرها للأمم المتحدة لاعتماد يوم 22 أيلول يوم عالمي ضد تدمير البيوت والمنشآت المدنية، لأنه بهالشهر هذا وبالشهرين اللي قبله كمان واللي قبلهم صار في تدمير ممنهج لقرانا الحدودية بدون سبب أمني بدون أي شيء يعني.
0: ولأن سياسة التدمير الإسرائيلية لا تتوقف في المناطق المحتلة بجنوب لبنان، تغيب الإحصاءات الدقيقة لعدد الوحدات السكنية المدمرة، لكن وفق تقديرات المجلس الوطني للبحوث العلمية فإن نحو 85 ألف وحدة سكنية تدمرت أو تضررت في 62 بلدة محتلة، حارمة معها ما يقارب 270 ألف شخص من العودة إليها.
3: الأمم المتحدة بقيت الملاذة وربما الأمل الأخير لأهالي القرى الحدودية لنقل وجعهم ومعاناتهم، ذلك أن كل التحركات الدبلوماسية والاحتجاجات الشعبية لم تردع إسرائيل عن وقف التدمير الممنهج في جنوب لبنان. أحمد شلحة، ترتي عربي، بيروت.
4: في تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي جديد أسفر عن أضرار في مبنى سكني متعدد الطوابق بحي دنبروفسكي، إضافة إلى منشأة لوجستية في موقع آخر، فيما أصيب 5 أشخاص وأجلي عشرات السكان من المباني المتضررة.
5: 5 جرحى وإجلاء العشرات جراء هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها، وهذا هو إحدى المواقع الذي تعرض لاستهداف روسي بالطائرات المسيرة في حي دنيبروفسكي في القطاع الشرقي في العاصمة الأوكرانية كييف. مبنى من 5 طوابق تعرض لأضرار كبيرة، وذلك جراء استهداف طائرة مسيرة بشكل مباشر هذا المبنى، بالإضافة إلى استهدافات أخرى سجلت في حي هالوسيفسكي جراء سقوط إحدى الطائرات المسيرة على إحدى المستودعات اللوجستية في ذلك الموقع.
6: هذا المبنى هو الأكثر تضررا جراء سقوط طائرة مسيرة بشكل مباشر، وقد لحقت أضرار بالقبو والطوابق وكذلك بشبكة الكهرباء والمرافق وخطوط المياه، وما زالت فرق الإنقاذ تعمل في الموقع وتقدم المساعدة للمحتاجين.
5: ومع تواصل عمليات الإنقاذ في العاصمة الأوكرانية كييف، يقول الجانب الأوكراني أن الهجمات الروسية امتدت إلى 3 مقاطعات أوكرانية في أقصى شرقي البلاد. ومن جانبه يقول سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية شنت هجوما جويا واسع النطاق باستخدام عشرات الصواريخ البالستية وأكثر من 212 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأنواع مختلفة، وكان الهدف الرئيسي لهذا الهجوم المنشآت الحيوية للطاقة والمستودعات اللوجستية. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
4: قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، قال إن كييف وواشنطن تريدان إنهاء الحرب مع روسيا قبل حلول الشتاء، وذلك عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووصف زيلينسكي الاجتماع بأنه

إيجابي، مشيرا إلى أن الجانبين بحثا خطوات محتملة لخفض التصعيد قد تمهد الطريق أمام الدبلوماسية. قال الكرملين إن مقترح تركيا بشأن النقل الآمن للحبوب عبر البحر الأسود نوقش بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن الاتصالات الدبلوماسية لا تزال مستمرة. وأضاف الكرملين في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أن روسيا تسعى لإيجاد طرق بديلة لتصدير حبوبها. وحمل الكرملين أوكرانيا مسؤولية العقبات التي تعترض صادرات الحبوب عبر البحر الأسود. ضربت سيول مفاجئة إقليم سومطرة الغربية بإندونيسيا ما أسفر عن أضرار في مباني حكومية وطرق ومناطق سكنية. وأفادت السلطات المحلية بفقدان شخص، فيما واصلت فرق البحث والإنقاذ عملياتها في المناطق المتضررة. كما تسببت السيول بأضرار في مركبات وشبكات للري وحقول الأرز، وأظهرت مشاهد جوية حجم الأضرار التي خلفتها السيول في الطرق والمباني والمركبات، إلى جانب عمل فرق البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة. أعلنت الأرصاد الجوية التونسية أن صيف عام 2026 كان الأشد حرارة في البلاد منذ عام 1950. وأكد المعهد الوطني للرصد الجوي تسجيل موجات حر شديدة وطويلة وارتفاعا استثنائيا ومستمرا في درجات الحرارة الليلية، مشيرا إلى تجاوز المعدل المناخي بمقدار 2.9 درجة. فيما تأثرت إمدادات الكهرباء والمياه بانقطاعات متكررة خلال فصل الصيف وفق النشرة الفصلية للمعهد. ختام النشرة وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس أردوغان يجدد دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها. بعد اجتماع أمريكي إيراني في نيويورك، ترامب يتحدث عن زخم كبير للتوصل إلى اتفاق مع إيران. تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان قوات الحكومة اليمنية استعادة مناطق غرب وجنوب تعز، ومجموعة السبعة تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين. دمتم في أمان الله.

أن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان. العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: محمد صلاح لا يكتفي بصناعة المجد في الملاعب بل يصنع حالة تتجاوز حدود كرة القدم. في طرابزون تحول النجم المصري إلى ظاهرة جماهيرية خطف القلوب وحصد محبة الجماهير ليؤكد أن النجوم الكبار لا تعرف شعبيتهم حدودا ولا جغرافيا. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم تفاعل، فأهلا وسهلا بكم وتتابعونا معنا. الرب أرسلني للحرب، خطاب لوزير الحرب الأمريكي يثير الجدل. وفاة الطفلة هاجر بعد انتشالها من بئر في نينوى يدمي قلوب العراقيين. صخرة محمد صلاح من جلسة عابرة إلى مزار سياحي في طرابزون التركية. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيت إذن يواجه موجة انتقادات حادة، فما القصة؟ القصة باختصار بدأت مع ظهوره في ولاية تكساس أمام طلاب عسكريين في جامعة تكساس A&M بعد مشاركته معهم في تدريبات ميدانية قبل أن يلقي خطاباً مزج فيه بين الخدمة العسكرية ونصوص من الكتاب المقدس، وهو يرتدي قميصاً مكتوب عليه هذه حرب. إذن الزيارة دشنت أولى محطات جولة هيكسيت تحمل اسم أرسلني، وهي جولة تهدف إلى التواصل مع الوحدات العسكرية وبرامج إعداد الضباط ومراكز المحاربين القدامى في أنحاء البلاد. شاهدوا معي.
1: Chapter 6, verse 8. The Lord said, Who will I send? And Isaiah says, Lord, I'm here. Send me. Send me. And if you think about it, across the 250 years of our country, I know you got 150 years of this great core here. Over 150 years of this core and 250 years of the country, there have been men and women who raised their right hand and they said, Send me. Send me to go fight the Redcoats. Send me to go fight the communists. Send me to go fight the Islamists. And you are saying, send me to go fight whatever threats threaten our

0: nation for the next 250 years. If we don't have Texans like these out there on the front lines, we don't have a republic. So we need the nation to raise their right hand and say, send me. I'll serve something greater than myself, God and country. I'll swear an oath to something timeless, the Constitution.
1: هذا الحديث استحضر فيه وزير الحرب الأمريكي محطات مختلفة من تاريخ الحروب الأمريكية من القوات البريطانية خلال حرب الاستقلال إلى الشيوعيين ثم من وصفهم بالإسلاميين قبل أن يخاطب الحاضرين باعتبارهم الجيل الذي سيواجه التهديدات المقبلة. تصريحات هيكست التي مزجت بين النصوص الدينية والخطاب العسكري أثارت انتقادات ناشطين أمريكيين على منصات التواصل الاجتماعي، كما سخر ناشطون آخرون من عبارة أرسلني وربطوها بإرسال الجنود إلى الحروب والموت، فيما عبر آخرون عن استيائهم من استخدام الكتاب المقدس لتبرير الحرب. وامتدت الانتقادات إلى علاقة الخطاب بالسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، كما تساءل ناشطون عن سبب عدم إرسال أصحاب المليارات إلى الخطوط الأمامية بدلا من الجنود، ولم يكن هذا أول استخدام لوزير الحرب الأمريكي للنصوص الدينية في سياق عسكري. فخلال أحياء الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر في البنتاغون، استشهد بالآية نفسها من الكتاب المقدس، وربط عبارة أرسلني بالأمريكيين الذين تطوعوا للخدمة العسكرية بعد الهجمات. نشاهد معا ماذا قال.
2: We have faith in our warriors, but we also have faith that there is one who keeps watch over us. And scripture tells us that the Lord is our fortress and our shield. The Lord trains our arms for war and our hands for battle. Strengthened by faith in Almighty God, we will continue to defeat our enemies and protect this republic, just as the heroes and the warriors.
1: الآن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة مع هذا الموضوع؟ ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع مبارك المهندي، شاهدوا معي. إذن مبارك يقول: تحويل الخصومة السياسية والعسكرية إلى صراع ديني عندما تقدم الحرب أو تقدم الحرب وكأنها بتكليف إلهي، بعدها يصبح التراجع لأن الخصم قد يصور كعدو للعقيدة وليس مجرد طرف في نزاع سياسي. أيضا تعليق آخر لآدم يقول: من وزير الدفاع إلى وزير الحرب ومن الخطاب العسكري إلى الخطبة الوعظية، يبدو أن الاستراتيجية الجديدة هي الانتصار بالدعاء، هكذا يقول. تعليق آخر لحكيم: لا ينبغي لأحد أن يستخدم الكتب الدينية المقدسة خارج سياقها لدعم أي أجندة، سواء كانت شخصية أو سياسية أو دينية. أستقول: يريد إعطاء مصداقية للعبادة الجماعية في فلسطين وقتل الأبرياء في العالم على أنها حرب مفروضة منذ آلاف السنين. أحيانا تكتب الأقدار نهايات تكسر القلوب وتسرق الفرحة. ففي محافظة نينوى العراقية حبس الأهالي أنفاسهم لأكثر من 7 ساعات وهم يتابعون عملية إنقاذ معقدة لطفلة سقطت في بئر مهجورة. وبينما تعالت صيحات التكبير ودموع الفرح لحظة انتشالها حية، تحول المشهد سريعا إلى فاجعة بعد أن أسلمت روحها في المستشفى، لتترك خلفها غصة وحزنا عميقا اجتاح منصات التواصل. نشاهد معا.
3: لا

الفاجعة بدأت عندما كانت الطفلة هاجر تلعب بجوار منزلها في ناحية الكوير التابعة إداريا لمحافظة نينوى قبل أن تسقط فجأة داخل بئر مهجورة. أهالي القرية هرعوا إلى موقع البئر واستعين بفرق الدفاع المدني التي أدخلت كاميرات خاصة بالأماكن الضيقة للتحقق من وضع الطفلة ليتبين أنها لا تزال على قيد الحياة وتعاني من بعض الجروح مثلما تشاهدون. وكما ذكرنا في مطلع القصة لم تنجو الطفلة من مصيرها المحتومة، لكنها فتحت وراءها بابا من التساؤلات عن ضرورة تفقد الآبار المهجورة في الوطن العربي من قبل الجهات المسؤولة، إذ أنها ثالث قصة سقوط طفل في بئر خلال فترة وجيزة بعد حادثتي الطفلين الجزائري أيوب والمغربي ريان اللذين واجها نفس مصير هاجر. الآن مشاهدينا الأحبة ننتقل لنرصد التعاطف الكبير على المنصات مع حادثة الطفلة هاجر ونقرأ بعض التعليقات، ونبدأ مع ناصر الجويان مشاهد. إذا ناصر يقول: نعيش الآن مأساة الطفلة هاجر بالعراق بعد حادثة الطفل أيوب بالجزائر. لا تفرح يا قلبي، فالنهاية السعيدة لا وجود لها إلا في الأفلام. تعليق آخر: الطفلة هاجر لا تعرف من الدنيا إلا اللعب والفرح، طاحت بالبئر وإذا بها تلعب بالطين ولم تعلم أنها لحظاتها الأخيرة بالحياة، لكن ربما البئر أرحم لها من مجتمع لا يعرف قيمة الإنسان إلا عند وفاته. تعليق آخر أيضا: مسلسل سقوط الأطفال في الأبار مستمر طالما لم يتم إغلاقها. من ليلى مراد إلى محمد صلاح، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، فعلى هذه الصخرة التي تشاهدونها في مدينة مرسى مطروح المصرية جلست الفنانة الراحلة ليلى مراد لتغني أغنيتها الشهيرة المية والهوى في فيلم شاطئ الغرام، لتتحول تلك الصخرة آنذاك إلى مزار سياحي يستقبل زوار المدينة الساحلية من كل حدب وصوب، حتى إن الشاطئ بات يعرف لعقود باسم شاطئ الغرام نسبة طبعا إلى الفيلم، وسميت الصخرة كذلك باسم صخرة ليلى مراد. في مدينة طرابزون التركية تكرر السيناريو، ففي يوم إجازته جلس نجم كرة القدم المصري محمد صلاح على الصخرة التي تشاهدونها لدقائق معدودة، والتقط صورة عفوية عادية ونشرها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي لتنفجر بعدها الصورة تفاعلاً أو لتفجر تفاعلاً جماهيرياً غير مسبوق، إذ بدأ المشجعون والسكان المحليون يتوافدون بأعداد هائلة إلى الصخرة التي تقع على هضبة كورتيدير، وأظهرت المقاطع المتداولة طوابير طويلة تمتد لعشرات الأمتار، الكل ينتظر كما تشاهدون دوره للجلوس على الصخرة وتقليد لقطات مو صلاح. تابعوا معي.

وكما كان الحال بالنسبة لصخرة ليلى مراد، أطلق الناس على الصخرة التي جلس عليها صلاح تشاي بالتركي أو صخرة صلاح، فيما وضعت لافتات إرشادية جديدة تشير إلى المنطقة لتسهيل وصول الزوار إليها عبر تطبيقات الخرائط. هذه الضجة لم تقتصر على الداخل التركي أو منصات التواصل التركية، بل انتقلت سريعا إلى محبي صلاح حول

0: كل العالم الذين تفاعلوا مع الصورة ومع جمال المدينة التركية. نشير إلى أن هذا التفاعل مع صورة الصخرة بعد تألق صلاح اللافت وإحرازه لهاتريك تاريخي أمام نادي غلطة سراي السبت الماضي جعل تأثير صلاح يتجاوز المستطيل الأخضر، وهذا ما لفت إليه سابقا رئيس نادي طرابزونسبور حين قال إن محمد صلاح لن يكون إضافة إلى الفريق داخل الملعب فحسب، بل سيكون إضافة إلى المدينة بشكل عام، قاصدا زيادة زخم مدينة طرابزون سياحيا. إذن أيها الأحبة، نذهب الآن لرصد تفاعل عشاق طبعا محمد صلاح حول صخرة صلاح على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ مع فركان. شاهدوا معي. إذا فركان يقول لا أحد كان يصدق أن هذه الصخرة ستشهد هذا الاهتمام الكبير، لكن بعد جلوس نجم عالمي عليها بات الأمر مصدقا. تعليق آخر لإمري يقول صلاح يستحق كل هذا التقدير بعدما جلب لنا السعادة بتحقيق الفوز في مباراة غلطة سراي، الهضبة كلها ستكون على اسمه قريبا. عاطف يقول قبل صلاح لم أفكر في زيارة الهضبة، بالأمس ذهبت إلى هناك والتقطت صور مع أصدقائي، كان الأمر ممتعا. محمد كتب قائلا الموضوع سياحي بحت، الناس من حبهم للأسطورة صلاح راحوا نفس المكان يتصورون فيه، لهذا السبب يجب الاستفادة من النجوم والمشاهير في الترويج للسياحة. أمين يقول يستاهل صلاح، جعل للدوري التركي نكهة مختلفة، وحاليا السياحة تنتعش في طرابزون أكثر مما هي أصلا، مو صلاح جعلنا نشتاق لزيارتها، الأتراك يلعبوها صح. استشهدت الطفلة الفلسطينية أو الفلسطينية فدا خضر توطح إثر استهدافها برصاصة في الرأس من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق دير البلح، لتنتهي حياتها فجأة وهي تجهز أطفالها للمدرسة تاركة عائلتها في صدمة وحزن. مشاهد.
1: نزول آلية عسكرية مصر أطلقت النار فوق 100 طلق، زادت على استشهاد أختي، هذه أختي رقم 4 في الشهداء، 5 أطفال رقد فيه، فيش منطقة إلا قطاع غزة الأمام في وجهنا. صار الساعة 7:30 يعني كل واحد بقوم يعني فصل دراسة جديد بقوم بمشط أولاده وبجهز أولاده للمدارس، مع إنه ما أنت شايف الأمور يعني كيف صعبة. فجأنا الساعة يعني 7:30 تقريبا نزول آلية عسكرية مسرعة أطلقت النار فوق 100 طلق في خيام في شرايط على أطفال على نساء، يعني لولا عناية الله لكان العدد أكبر من هيك، لكن الحمد لله أدت على استشهاد أختي وإصابت أخي في رجله، الاثنين اتصابوا والحمد لله إنه ربنا لطف. لكن رسالتنا لهذا العدو إيش بدك تقتل مدنيين ناس عزل أبرياء، مع انه مؤسسات دوليه واجنبيه وعالميه في المنطقه اللي احنا قاعدين فيها، يعني منطقه مش انه احنا راح عرضنا حالنا للخطر، او هي منطقه انسانيه. انت اليوم اخذت اختي، هذا الرابع، هذه اختي رقم 4 في الشهداء اليوم، انا كلمك اخويا واخواتي الثلاثه 4 شهداء قدام، احنا فتره هدنه، لكن الاحتلال هذا لا ما فيش له، فيش العهود في القران مذكور انه ما احنا مأمنين بالله انه ما له عهد، اللي ما له عهد كيف يتوقع منه يديك هدوء؟ اختي الا 5 اطفال رقد فيه، وهالأخواتي التنتين مروا في رقبتهم كل واحدة 7 و5 كمان قتلت التنتين كمان قبل هيك في الزيتون، واليوم احنا لحقنا كمان على البريج قتلته، وين ما اروح المقتله واحد سواء غربا شرقا فيش منطقة آمنة في قطاع غزة، أنا بحكي لك بصراحة فيش منطقة آمنة في قطاع غزة، الأمام في وجه الله.
2: والله بتجهز ولادها ضم الشرطة وعيناتها زي الشكل، والله بتتفنن في بنتها الصغيرة أبو 4 سنين تمشيطها غير شكل، والله قاعدة بتبسط ولادها
3: مينو
2: والله انطلق في راس شغلت لها عينيها في جنات النعيم يا رب، حسبي الله ونعم
4: الله أكبر الله أكبر.
0: بأي ذنب قتلت؟ كل أصحابي بيروحوا المدرسة وأنا عاجز، بكلمات تملأها الحرقة والدموع روى طفل غزي مأساته بعد أن فقد بصره بالكامل جراء انفجار مخلفات الحرب الإسرائيلية، ليجد نفسه محروما من أبسط حقوقه في التعليم واللعب كباقي أقرانه. لنشاهد.

0: السلام عليكم، أنا الطفل إبراهيم أشهر شاب، تاريخ 16/2/2026. كنت ألعب أنا وأصحابي دوار من السيلة، وفجأة إحنا بنلعب انفجر في صاروخ من مخلفة الحرب جسم مسبوق، وما رأيتش على حالي. أنا كنت في المستشفى، بعد 8 أيام وعيت، لقيت حوالي أهلي وبسألهم ليه الضو مطفي، ليه أنا مش شايفكم، إلا بشروني إن أنا فقدت البصر، وصار عندي بتر في إيدي وحرق من الفخذين والقدمين تحت، وفي شظايا ببطني وبصدري قريب على الرئتين وعند القلب، وتشوهات بجسمي كتير، وعند كتفي هنا شظايا، وبوجهي فيه غرز وشظايا مرقة. اليوم بدأ عنا عام الدراسة الجديد، وكل أصحابي بيروحوا على المدرسة، أما أنا لا، فقدت البصر بعينيا، وإيدي فيها بتر، بقدرش أمسك القلم ولا أقدر أشوف من على السبورة ولا على الدفتر، وأنا من حقي إنه أنا أروح أطلع وأروح المدرسة وأقرأ وأمسك القلم لحالي. الباقي كلهم زي القدي، بروحوا وبعمل بدهم إياهم، أنا مقدرش أعمل شيء.
1: صنعت محتوى في غزة تحول حقيبة مدرسية زرقاء إلى لوحة مليئة بالألوان والرسومات في محاولة لإدخال البهجة والأمل على أختها وزميلاتها وسط الركام وأثار الحرب والظروف الصعبة. نشاهد معاً.

من الألم يولد الأمل دائما. ناشطون برازيليون يضعون ملصق فلسطين حرة من النهر إلى البحر فوق اسم دولة إسرائيل على لافتة في شارع ساو باولو. نشاهد معاً.

معلم مصري يحمل طالبا من ذوي الهمم ويشاركه سباق الجري حرصا على ألا تحرمه إعاقته من فرحة المنافسة مع زملائه. شاهدوا معي.

طفلة صينية في السادسة من عمرها تحطم الرقم القياسي العالمي للسيدات في حل مكعب روبيك مرتين خلال 3 أيام، مسجلة متوسطا قياسيا بلغ 4 ثوان و27 جزءا من المئة. نشاهد.

بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساءً بتوقيت إسطنبول.

الرئيس أردوغان يجدد دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من ترث العربي في إسطنبول، معكم حسام البكري وتتابعون في نشرتنا أيضا. بعد اجتماع أمريكي إيراني في نيويورك، ترامب يتحدث عن زخم كبير للتوصل إلى اتفاق مع إيران. تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان قوات الحكومة اليمنية استعادة مناطق غرب وجنوب تعز، ومجموعة السبع تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين.

انطلقت في نيويورك الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور 130 من رؤساء الدول والحكومات. وألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطابا أمام الجمعية العامة تناول فيه ضرورة إيجاد مخرج للحرب في الشرق الأوسط وإعادة هيكلة الأمم المتحدة وسط تساؤلات متزايدة حول فاعلية المنظمة الدولية بعد 80 عاما من إنشائها. وجدد الرئيس أردوغان دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي مشددا على أن ذلك يجب أن يتم وفق مبدأ العالم أكبر من خمسة،

0: مختلفة على الأقوياء والضعفاء، فنظام يفلت فيه المخطئ من العقاب محكوم عليه بالتآكل. الأمم المتحدة التي تأسست قبل 81 عاماً لحفظ السلام والأمن باتت عاجزة عن أداء مهامها، ونظام ترتهن فيه إرادة أكثر من 190 دولة لمزاج 5 دول لا يمكن اعتباره عادلاً أو قادراً على إرساء الثقة بالكامل.
1: وفي مقال للرئيس أردوغان في وكالة بلومبرغ، دعا إلى إصلاح جوهري لآليات صنع القرار العالمي وإلغاء سلطة النقد الفيتو في مجلس الأمن الدولي. وأكد أردوغان أن إلغاء الفيتو ينبغي أن يشكل محورا أساسيا لأي إصلاح ذي معنى في مجلس الأمن، وأشار إلى أن التطورات الدولية خلال العقود الأخيرة أظهرت الحاجة إلى تكيف مؤسسات صنع القرار مع المتغيرات العالمية. وأوضح الرئيس التركي أن توسيع التمثيل الدولي من شأنه تعزيز شرعية النظام الدولي وقدرته على الاستجابة للتحديات، كما دعا إلى إعادة النظر في العلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة، مقترحا تعزيز دور الجمعية العامة في آليات صنع القرار. هذا وقال الرئيس أردوغان إن المنطقة تواجه عقلية إبادة جماعية لا تشبع من القتل، ودعا جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعادة النظر في قرارتها.
0: سنكون صوت دولة فلسطين الحرة ذات السيادة كما فعلنا العام الماضي في حال تعذر حضور الرئيس عباس شخصيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها. غزة اليوم ليست فقط أكبر مقبرة للأطفال بالعالم، بل أيضا تضم أعلى معدل لأطفال مبتوري الأطراف، فغزة هي أكثر معسكرات الاعتقال الجماعي وحشية، وذلك عار على الإنسانية في عصرنا. أما الضفة الغربية فتشهد أسوأ فترات الإرهاب الاستيطاني، وفي القدس يمنع المسلمون والمسيحيون من الوصول إلى الأماكن المقدسة.
1: كما أكد أردوغان ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأضاف أردوغان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأسود غير مقبولة.
0: نؤمن بضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز. أؤكد أن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأسود غير مقبولة بغض النظر عمن ينفذها، وتركيا تواصل مساعيها مع جميع الأطراف لإنهاء الصراع في الخليج من خلال التحالف الدفاعي الذي أنشأناه مع باكستان والسعودية، فإننا نعزز التضامن بيننا ونهدف إلى إيجاد حلول للمشاكل من داخل المنطقة.
1: هذا وبحث الرئيس أردوغان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك التطورات في غزة وإيران وأوكرانيا. وقال أردوغان وفق بيان للرئاسة التركية إن إسرائيل تؤكد أنها لا تريد السلام في غزة، مشددا على ضرورة الحفاظ على حل الدولتين، ودعا إلى خفض التوتر بشأن إيران معتبرا أن حلا إقليميا لمسألة مضيق هرمز قد يكون مفيدا، كما طالب روسيا وأوكرانيا بضمان أمن الملاحة في البحر الأسود ووقف استهداف السفن التجارية. وقال أردوغان إن الاتفاق بشأن مضيق هرمز قد يفتح الطريق لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران. جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني أندي بورينغهام، كما دعا إلى ممارسة ضغط دولي على إسرائيل بشأن غزة والضفة الغربية. وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية أشار إلى أن استهداف السفن التجارية في البحر الأسود يزيد من تعقيد الأزمة الأوكرانية، كما تناول اللقاء تعزيز التعاون الثنائي في التجارة والصناعات الدفاعية. كما أكد الرئيس أردوغان خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في نيويورك أهمية توسيع التعاون بين البلدين، خصوصا في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والصناعة الدفاعية. وقال أردوغان إن اضطراب إمدادات الطاقة في المنطقة ينعكس على الجميع، داعيا إلى تعزيز التعاون في الطاقة وممرات النقل. وبشأن غزة شدد على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغطا قويا لوقف العدوان الإسرائيلي. منذ نصف قرن والأمم المتحدة تتخبط في قراراتها ومبادراتها لحل القضية القبرصية في مقابل ثبات ووضوح للموقف التركي.

0: إلى ذلك، بدءا من دعم تأسيس جمهورية شمال قبرص التركية إلى دعم جهود السلام في التوصل إلى اتفاق دائم في الجزيرة عبر انتزاع اعتراف دولي بوجود شعبين مستقلين ودولتين مستقلتين وسيادتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.
1: عقود مرت على انقسام جزيرة قبرص واختفاء دولة الشراكة بعد استخدام القبارصة اليونانيين القوة من جانب واحد وإلغاء العمل بدستور عام 63 من القرن الماضي تمهيداً للوحدة السياسية مع اليونان، حتى زادت وتيرة الاعتداءات والاضطهاد ضد القبارصة الأتراك لدفعهم لترك الجزيرة عام 74، ما دفع تركيا للتدخل وإطلاق عملية عسكرية باسم عملية السلام لوضع حد للاعتداءات، عملية رسمت في نهاية المطاف الحدود الحالية بين الشطرين التركي واليوناني. أخطاء بالجملة ارتكبها مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة في جزيرة قبرص منذ بداياتها. مجلس الأمن رفض الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية التي أعلنها القبارصة الأتراك عام 1983 بعد استفتاء شعبي عام لسكان الجزء الشمالي من الجزيرة. مجلس الأمن طلب أيضاً جميع الدول بعدم الاعتراف بها، أما الاتحاد الأوروبي فأعلن ضم الجزء الجنوبي من قبرص كأحد أعضائه، وهو ما رفضه الشعب القبرصي في شمال الجزيرة، كما أكدت تركيا رفضه بشكل قاطع. في عام 2004 قدمت الأمم المتحدة خطة لإعادة توحيد قبرص وعرضت على استفتاء عام، فقبلها القبارصة الأتراك بنسبة 65% ورفضها القبارصة اليونانيون بنسبة 76%، رفض مدفوع بإصرار الجانب اليوناني على عدم تقاسم السلطة السياسية أو الرخاء الاقتصادي مع القبارصة الأتراك في الجزيرة. التعايش بين دولتين في الجزيرة هو الحل الأكثر واقعية للقضية القبرصية، كما يؤكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أكثر من مناسبة. فالسبب الرئيسي لبقاء قضية قبرص دون حل هو رفض القبارصة اليونانيين الاعتراف بالمكانة الدولية المتساوية للقبارصة الأتراك، وهو ما يدفع تركيا للتمسك بموقفها حتى التوصل إلى حل يمكن من خلاله أن يعيش الشعبان بالجزيرة جنبا إلى جنب في سلام وأمن، فيما تواصل الأمم المتحدة طرح حلول لا يرى فيها الشعب القبرصي في شمال الجزيرة حلا واقعيا لأزمة يناهز عمرها 6 عقود. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقد اجتماعا مثمرا مع وسطاء بشأن إيران، مشيرا إلى وجود زخم للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.
2: عقد ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اجتماعا مثمرا للغاية مع وسطاء بشأن إيران. الوساطة مستمرة منذ فترة، لكنني أعتقد أن هناك زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق. هذا ما نسمعه من الجميع. جزء كبير مما فعلناه كان لضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، رغم أن مواقع قد دمرت وقد نضطر إلى تدمير موقع آخر وهو جبل رأس الفأس.

0: يعني نقلان عن مصدر مطلع بأن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد إصرار الأخير على عقد اللقاء. ووفق المصدر أبلغ عراقجي ويتكوف بشروط طهران لفتح مضيق هرمز، وفي مقدمتها الرفع الفوري للحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن طهران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار. وأضاف المسؤول للوكالة أنه يمكن مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع الولايات المتحدة عبر وسطاء في نيويورك، وأن الوفد الإيراني لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع واشنطن، وأنه تم تسليم المقترح الإيراني الجديد عبر وسطاء في 16 سبتمبر. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كوا جياكون إن بكين تعارض العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، مؤكدا رفض العقوبات التي لا تستند إلى القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن.
1: تؤكد الصين باستمرار معارضتها للعقوبات غير القانونية المفروضة من جانب واحد والتي لا تتماشى مع القانون الدولي ولا تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي.
0: أعلن مصدر في الجيش اليمني تحقيق تقدم ميداني في جبهتي الكدحة وجرداد غرب محافظة تعز وجنوب غربها خلال اليومين الماضيين. قال المصدر إن المواجهات مع جماعة الحوثي أسفرت عن مقتل 5 من القوات الحكومية وإصابة 13 آخرين، مشيرا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آلية عسكرية. وفي وقت سابق أعلنت قوات الحكومة اليمنية شن غارات جوية على مواقع للحوثيين في جبهة الحويق بمديرية الوازعية جنوب غرب تعز، كما أفادت القوات الحكومية بأن طيرانها الحربي شن غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات تابعة للحوثيين في المخا بتعز. كما أعلنت قوات العمالقة التابعة للحكومة أنها وجهت ضربات دقيقة استهدفت آليات وتجمعات لعناصر الحوثيين في جبل كهبوب.
2: معارك عنيفة في مختلف جبهات الحرب في اليمن تركزت بشكل رئيسي في جبهة غرب محافظة تعز والمناطق المتلطعة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، فضلا عن مواجهات ضارية في مأرب وجوف وصعدة. ففي تطور ميداني لافت كثف الحوثيون هجماتهم للسيطرة على مناطق استراتيجية في الساحل الغربي ومنها مدينة المخا، وهو ما قوبل برد من القوات الحكومية وضربات جوية للتحالف استهدفت آليات وتعزيزات عسكرية حوثية بهدف وقف تقدمهم نحو مرتفعات جبلية محاذية للساحل ومنع إحكام قبضتهم عليها. سياسيا أثار التدهور الميداني قلقا دوليا واسعا، لا سيما مع المخاطر التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ففي تحرك بارز أدان وزراء خارجية مجموعة السبع بشدة التصعيد الأخير، ووجهوا دعوة حازمة لإيران بضرورة التوقف الفوري عن تسليح الحوثي، وحذروا من أن استمرار الهجمات يقوض استقرار المنطقة وحركة التجارة العالمية، مطالبين بالعودة فورا إلى المسار السياسي. وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية، أجرى رئيس مجلس الرئاسة رشاد عليمي اتصالات رفيعة المستوى شملت الإدارة الأمريكية في مسعى لحشد الدعم الدولي ومساندة الحكومة اليمنية في مواجهة هذا التمدد العسكري لردع التهديدات التي تطال أراضي الجوار والممرات المائية. تصعيد عسكري انعكس بشكل كارثي على الوضع الإنساني، حيث حذرت المنظمات الدولية من أزمة نزوح جديدة بعد أن أجبر قرابة 200,000 شخص على الفرار من منازلهم في عدة محافظات في ظل تدهور حاد في الخدمات الأساسية ونقص الإمدادات الطبية والإغاثية. نسرين حامدي، تريتا عربي.
0: أفاد شبكة NBC الأمريكية بأن ترامب لم يستبعد التدخل عسكريا ضد الحوثيين وسط انقسام داخل القيادة العسكرية الأمريكية. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين أن بعض القادة العسكريين يدعون إلى ضرب الحوثيين ومساعدة السعودية في الرد على الهجمات، فيما يرى قادة آخرون أن فتح جبهة عسكرية جديدة في المنطقة يعد فكرة سيئة بسبب مخاوف من تراجع مخزونات الأسلحة الدفاعية والأسلحة البعيدة المدى لدى

0: بنتاغون. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الصراع بين الحوثيين والسعودية خطير، وأكد أن واشنطن ستقف دائما إلى جانب الرياض وستدعمها، وأضاف أيضا أن البيت الأبيض عازم على الوفاء بالتزاماته تجاه السعودية وأنه ينظر في إمكانية حل الصراع. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 7 آخرون بينهم طفل في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطيني وإصابة 3 في قصف استهدف تجمعا لمدنيين في شارع النفق بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان وأصيب 3 بينهم طفل بقصف إسرائيلي على حي التفاح وفق مصدر طبي في مستشفى الشفاء. وفي صباح الثلاثاء أصيبت سيدة فلسطينية بجروح متوسطة جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار في منطقة معن جنوب شرقي خان يونس. نظم أعضاء شبكة كهنة الكاثوليكية ضد الإبادة الجماعية مسيرة في العاصمة الإيطالية روما طالبوا خلالها بوقف فوري للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وعلى جنوب لبنان. وانطلقت المسيرة من كنيسة قرب الفاتيكان وتخللتها صلوات وترانيم قبل أن يتوجه المشاركون إلى سفارتي فلسطين ولبنان. وحمل رجال الدين كفنا رمزيا كتبت عليه أسماء نحو 300 طفل فلسطيني ولبناني. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين خلال اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس واعتقلت فلسطينيا للضغط على حفيده لتسليم نفسه. وفي جنين اعتقلت 5 فلسطينيين فيما دهمت منازل في نابلس واعتقلت مسنا في حي المساكن الشعبية، كما اعتقلت فلسطينيا آخر في طول كرم. وأضاف مكتب إعلام الأسرى أن استمرار حملات الاعتقال يعكس تصعيدا في سياسة الدهم والاعتقال بالضفة الغربية. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر عام 2023 خلف حجما من القتل والدمار لم يشهد مثله خلال سنوات توليه منصبه. وحذر من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يدمر أي آفاق للسلام.
1: إن أعمال العنف والتهجير وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تطيح مسار السلام وتلوح بشبح التطهير العرقي. لا يمكن أن نسمح بأن يتلاشى حل الدولتين أمام أعيننا.
0: نظم تجمع أبناء القرى الحدودية في جنوب لبنان وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت، مطالبين المنظمة الأممية بالتحرك لوقف سياسة التدمير الإسرائيلي المتواصلة في القرى المحتلة.
2: فقد عبد الله منزله في بلدة كفرصير بجنوب لبنان بسبب غارة إسرائيلية توجه برفقة زملاء له إلى مقر الأمم المتحدة الأسكوا في بيروت لمشاركة أهالي القرى الحدودية وقفتهم المطالبة بتحرك أممي لوقف سياسة التدمير الإسرائيلية.
3: عدت محلات نزحت ودمر بيتي بشكل كامل ودمرت مصالحي بشكل كامل، وهلأ عايش ببيت أجار بقلب البلد. فأكيد إضافة لأنه نحن جايين ندعم الإخوان اللي بالكرة الأمامية بأنه يعتبر هذا اليوم يوم عالمي لمنع التجريف ومنع التهجير ومنع التدمير.
2: العشرات من فعاليات وأهالي القرى الحدودية سلموا عريضة للأمم المتحدة في لبنان تطالبها بالتحرك لوقف أعمال التدمير والجرف الإسرائيلية المتواصلة في جنوب لبنان.
4: نحن بدنا نقدم مذكرة للأسكوا عبرها للأمم المتحدة لاعتماد يوم 22 أيلول يوم عالمي ضد تدمير البيوت والمنشآت المدنية، لأنه بهالشهر هذا وبالشهرين اللي قبله كمان واللي قبلهم صار في تدمير ممنهج لقرانا الحدودية بدون سبب أمني.

0: بدون أي شيء يعني.
1: ولأن سياسة التدمير الإسرائيلية لا تتوقف في المناطق المحتلة بجنوب لبنان، تغيب الإحصاءات الدقيقة لعدد الوحدات السكنية المدمرة، لكن وفق تقديرات المجلس الوطني للبحوث العلمية فإن نحو 85 ألف وحدة سكنية تدمرت أو تضررت في 62 بلدة محتلة، حارمة معها ما يقارب 270 ألف شخص من العودة إليها. الأمم المتحدة بقيت الملاذ وربما الأمل الأخير لأهالي القرى الحدودية لنقل وجعهم ومعاناتهم، ذلك أن كل التحركات الدبلوماسية والاحتجاجات الشعبية لم تردع إسرائيل عن وقف التدمير الممنهج في جنوب لبنان. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
2: تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي جديد أسفر عن أضرار في مبنى سكني متعدد الطوابق بحي دنيبروفسكي، إضافة إلى منشأة لوجستية في موقع آخر، فيما أصيب 5 أشخاص وأجلي عشرات السكان من المباني المتضررة.
3: 5 جرحى وإجلاء العشرات جراء هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها، وهذا هو إحدى المواقع الذي تعرض لاستهداف روسي بالطائرات المسيرة في حي دنيبروفسكي في القطاع الشرقي في العاصمة الأوكرانية كييف. مبنى من 5 طوابق تعرض لأضرار كبيرة، وذلك جراء استهداف طائرة مسيرة بشكل مباشر هذا المبنى، بالإضافة إلى استهدافات أخرى سجلت في حي هالوسيفسكي جراء سقوط 1 الطائرات المسيرة على 1 المستودعات اللوجستية في ذلك الموقع.
4: هذا المبنى هو الأكثر تضرراً جراء سقوط طائرة مسيرة بشكل مباشر، وقد لحقت أضرار بالقبو والطوابق وكذلك بشبكة الكهرباء والمرافق وخطوط المياه، وما زالت فرق الإنقاذ تعمل في الموقع وتقدم المساعدة للمحتاجين.
3: ومع تواصل عمليات الإنقاذ في العاصمة الأوكرانية كييف، يقول الجانب الأوكراني أن الهجمات الروسية امتدت إلى 3 مقاطعات أوكرانية في أقصى شرقي البلاد. ومن جانبه يقول سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية شنت هجوما جويا واسع النطاق باستخدام 10 الصواريخ البالستية وأكثر من 212 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأنواع مختلفة، وكان الهدف الرئيسي لهذا الهجوم المنشآت الحيوية للطاقة والمستودعات اللوجستية. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
2: قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن كييف وواشنطن تريدان إنهاء الحرب مع روسيا قبل حلول الشتاء، وذلك عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووصف زيلينسكي الاجتماع بأنه إيجابي، مشيرا إلى أن الجانبين بحثا خطوات محتملة لخفض التصعيد قد تمهد الطريق أمام الدبلوماسية. قال الكرملين إن مقترح تركيا بشأن النقل الآمن للحبوب عبر البحر الأسود نوقش بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن الاتصالات الدبلوماسية لا تزال مستمرة. وأضاف الكرملين في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية تسعى لإيجاد طريق بديل لتصدير حبوبها. وحمل الكرملين أوكرانيا مسؤولية العقبات التي تعترض صادرات الحبوب عبر البحر الأسود. تواجه مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا أزمة بيئية وصحية متفاقمة تتمثل في تراكم أطنان النفايات في الشوارع والمناطق السكنية، ويجد السكان أنفسهم مضطرين إلى الاعتماد على شركات الجمع الخاصة والعمال غير الرسميين في مشهد يعكس أزمة أوسع تهدد القارة الإفريقية.
5: في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا تتراكم النفايات في الشوارع والمناطق السكنية مع استمرار تأخر جمعها واتساع مواقع التخلص غير القانوني منها. في حي كاياساندس تتراكم أطنان من النفايات في موقع غير قانوني بعد إغلاق مكب مارلويلز الرسمي عام 2010 إثر بلوغه طاقته الاستيعابية. ومع استمرار وصول الشاحنات إلى

0: مواقع غير مخصصة تنتشر النفايات في مناطق سكنية، فيما تشير بيانات المدينة إلى وجود أكثر من 2000 موقع للتخلص غير القانوني من النفايات. وفي السنة المالية 2025-2026 خصصت شركة بيكيتيب نحو 7 ملايين دولار لمعالجة هذه المواقع، في وقت تواجه فيه خدمات جمع النفايات شكاوى بشأن التأخير ونقص المركبات.
1: الأطفال الصغار لا يمكن أن يتمتعوا بصحة جيدة وهم يعيشون في مثل هذه البيئة. نحن الآباء نشعر بالألم بسبب العيش في هذه الظروف، وأعتقد أن منطقتنا لن تكون بهذا القدر من القذارة لو تكاتف أفراد المجتمع.
0: وتملأ شركات جمع خاصة وعاملون غير رسميين جزءاً من الفراغ، فيما تستقبل منشآت إعادة التدوير كميات من المواد القابلة للاسترداد. وتشير إحدى منشآت إعادة التدوير في المدينة إلى تحويل أكثر من 120 طناً من النفايات شهرياً بعيداً عن المكبات. المشكلة لا تقتصر على جوهانسبرغ، ففي إفريقيا يتخلص من أكثر من 90% من النفايات في مواقع غير خاضعة للسيطرة، بينما يتوقع البنك الدولي ارتفاع إنتاج النفايات في إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 124% بحلول عام 2050. ويستمر تراكم النفايات في المدينة بين تأخر الجمع وضغط المكبات واتساع مواقع التخلص غير القانوني.
2: وصلنا إلى ختام النشرة، ونذكر بالعناوين. الرئيس أردوغان يجدد دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها. بعد اجتماع أمريكي إيراني في نيويورك، ترامب يتحدث عن زخم كبير للتوصل إلى اتفاق مع إيران. تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان قوات الحكومة اليمنية استعادة مناطق غرب وجنوب تعز، ومجموعة السبع تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين. نهاية النشرة، كنت دمتم في أمان الله.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغرار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
4: No nuclear weapons. That's
5: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
6: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القصة وما فيها. أنا أحمد سعيد أحدثكم من إسطنبول، لننطلق معا في رحلة مع مراسلين حول العالم، نروي لكم عددا من القصص الإنسانية والاجتماعية والثقافية والتاريخية، فأهلا وسهلا بكم. نبدأ برنامجنا بقصة من العراق، وتحديدا من مدينة الموصل، حيث قلعتها التاريخية التي يمتد عمرها إلى أكثر من 2000 عام جمعت بين العمارة بفنونها المختلفة، ولا تزال معالمها واضحة حتى الآن رغم عوادي الدهر. فإلى هناك.
1: حطرة وعرباية ومملكة الشمس، مجموعة أسماء لقلعة عظيمة وشاهقة عنوانها مدينة الحضر. أسماء عدة ترجمت من الكتابات الأرامية القديمة التي وجدت على جدرانها وتماثيلها، ويرجع زمن كتابتها إلى عام 311 قبل الميلاد، وهي أول موقع أثري عراقي يدرج ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو عام 1985.
2: مدينة الحضر، حطرة، عرباية، مملكة الشمس، مجموعة أسماء لمملكة عظيمة ومهمة جدا من الممالك العربية ومن أقدم الممالك العربية في الخلال الخصيب وفي هذه المنطقة الحيوية، حيث كانت في مفرق الطرق القوافل التي تمر في هذه المنطقة، شهدت بداياتها قبل قرنين قبل الميلاد المسيح.
1: تضم مدينة الحضر الأثرية العديد من الهياكل والمعابد والمباني العامة التي تعكس التطور الحضري والفن المعماري آنذاك، ويعود تطور أنماط العمارة فيها وتميزها بالتصميمات المعقدة والزخارف الغنية إلى تعاقب حكم عدة ممالك للمدينة الأثرية، لكونها جمعت بين الطرز المعمارية الشرقية والغربية.
3: مدينة الحضر متعددة الثقافات، مدينة صغيرة لكن فيها 20 معبد وتسمى مدينة المعابد، 12 منها منقبة والباقي لا يزال غير منقب، محاطة بخندق مائي كبير والمعبد الكبير في الوسط. هي معبر تجاري ومعبر ثقافي وصلة وصل بين عدة حضارات، ولذلك نجدها يعني مدينة مهمة جدا. الآلهة اللي انتشرت في ذاك الوقت هي الآلهة الرومانية اللي كانت موجودة في روما، وأيضا الآلهة العربية اللي احنا عرفناها ما قبل الإسلام اللي هي اللات والعزامة ومنات، ولا تزال موجودة.
1: المعبد الكبير يعد المبنى الرئيسي الذي بقي شاخصا دون أن يتأثر بعوامل الزمن، يمتاز بتصميم فريد يجمع بين عدة عناصر بينها الرومانية والشرقية، ويضم سلسلة من الأعمدة الحجرية الكبيرة والزخارف المعقدة التي تعكس التأثيرات الثقافية المختلفة التي مرت على المدينة.
2: استمرت وازدهرت وتطورت إلى أن أصبحت في القرن الثاني الميلادي مملكة يحكمها الملوك، حيث حكمها 4 ملوك استمر حكمهم ما يقارب 100 عام، قاموا ببناء هذه المملكة الرائعة والعظيمة، وفيها مجموعة كبيرة من المعابد والشواهد والشواخص التي جعلها من الممالك المهمة.
1: معبد الشمس صمم بطريقة مبتكرة حينها باحتوائه على عدة فتحات في السقف الأعلى تسمح بدخول ضوء الشمس إلى الداخل، كما يوجد داخل سور مدينة الحضر بقايا عديدة لمبان أخرى مثل معبد سمويه ومعبد شحيرو ومعبد التثليث المدرج.
3: الجانب المعرفي له تأثير كبير بالنسبة للزائر اللي يزور مدينة الحضر، لأنه مدينة مختلفة عن باقي المدن. هي صح صغيرة لكن هي معبر تجاري، والكل يعرف أنه المعبر التجاري هو ملتقى ثقافات، إذن راح يتعرف على ثقافات وحضارات أخرى موجودة ضمن مدينة الحضر.

0: تبدو مدينة الحضر الأثرية نحو 110 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من مدينة الموصل شمال العراق، حيث امتد نفوذ هذه القلعة آنذاك إلى نهر دجلة من الشرق والفرات من الغرب. مدينة الحضر معلم تاريخي لا يزال شاهداً على بلاد عمرها آلاف السنين، تجاوزت بصلابتها شراسة حروب وصراعات كثيرة لتبقى رواية حية لكل من يزورها، وتجسد معالمها الشاخصة التطور العمراني والثقافي لدى أقوام على أكتافهم تتلمذت الحضارات. يحيى سالم، ترى عربي، الموصل.
1: إلى مدينة الخمس الليبية، حيث تبرز واحدة من أعرق المعالم التاريخية التي تجمع بين الجمال والإبداع، فيلا سيلين الواقعة في مدينة الخمس شرق العاصمة الليبية طرابلس، تعد معلما أثريا من العهد الروماني، ويضم بين جنباته 44 غرفة يحيط بها فناء كبير يتميز بأرضيات الفسيفساء التي تشكل لوحات فنية متعددة ومشاهد أسطورية تمثل حياة الروماني آنذاك.

0: هي أيقونة الجمال والإبداع التي لا تزال صامدة رغم تأثيرات عوامل الزمن والطبيعة، صمود يحمل في طياته سرديات تاريخية ذات تفاصيل مهمة. فيلا سيلين الواقعة في مدينة الخمس شرق العاصمة الليبية طرابلس تعد من المعالم التابعة لحضارة لبدا الكبرى. يعود تأسيس هذه الفيلا إلى نهاية القرن الثاني أو مطلع القرن الثالث الميلادي، وتضم بين جنباتها تفاصيل معمارية فيها 44 غرفة تحيط بفناء كبير وحدائق مثمرة ونوافر ماء، ضمن تفاصيل تدل على النظام التكاملي لحياة النبلاء والشخصيات المهمة في المدن الليبية الثلاث، أويا وصبراتا ولبدا، على الطريقة الرومانية لكنهم كانوا مواطنين محليين.
1: هذه الفيلا اكتشفت عن طريق الصدفة سنة 1974، ثم بدأت فيها الحفريات، وعندما أجرت بها بعض المجسات وجدت أن أرضيتها من الفسيفساء الملونة الجميلة، لذلك مصلحة الآثار في ذلك الوقت قررت أن تبقي هذه الفيلا في مكان في موقعها، يعني ولا تنقل الفسيفساء كما فعلت بالفيلا السابقة التي تم اكتشافها، لتكون نموذج الفيلا الرومانية على الساحل الليبي. طبعا بدأت الحفريات في هذه الفيلا سنة 1977 واستمرت إلى 1985.
0: وعلى الرغم من بعد الفيلا عن المدينة الأثرية لبدا الكبرى بنحو 20 كيلومترا، فإنها تتميز بموقعها بالقرب من البحر، وتعود ملكيتها إلى أحد الأثرياء، فهي تضم جميع المرافق والخدمات التي توفر حياة البذخ والرفاهية آنذاك. رغم مرور مئات السنين على تاريخ تأسيسها، ما زالت فيلا سيلين تحافظ على ألقها ومكانتها كواحدة من أهم الشواهد الأثرية التي تزخر بها ليبيا. ما يجعل فيلا سيلين قبلة للباحثين والزوار هي اللوحات الفسيفساء والرسومات الجدارية المنتشرة في أرجاء البناء التاريخي، فلكل لوحة أو رسمة قصة أو حكاية ترمز لها. كل ذلك يعكس نمط العصر السيفيري، إبان حكم الإمبراطور الروماني سبتيموس سيفيروس ذي الأصول الليبية، حيث شهدت المنطقة ازدهارا كبيرا جدا، ومنحت روما سكانها المحليين الجنسية الرومانية، مما أتاح لهم الانضمام إلى النظام الإداري والثقافي والقانوني الروماني. وتعد هذه الفيلا

0: مثالا استثنائيا على تلك الحقبة.
1: هذه الفيلا مثال استثنائي على كمال الإبداع. نلمس ذلك في طريقة تزيين الأرضيات والجدران بلوحات مستوحاة من أساطير إغريقية ورومانية، فضلاً عن لوحات تذكرنا بتلك الموجودة في أجزاء مختلفة من الإمبراطورية.
0: ومنذ تاريخ اكتشافه خضع هذا المعلم لعدد من أعمال الصيانة بالتعاون بين مصلحة الآثار الليبية وبعثات جامعية إيطالية، إذ كانت معظم المواد المستخدمة في الترميم تستورد من هناك. ومع ذلك تظل فيلا سيلين بحاجة إلى المزيد من أعمال الترميم والصيانة لتعود إلى رونقها الذي كانت عليه قبل عقود، وتعود وجهة للسياحة من جديد.
2: نسعى في المراحل القادمة بعون الله إلى استكمال باقي الأعمال المتعلقة بحفظ العناصر الفنية التي تعتبر الأكثر أهمية داخل هذا المعلم الأثري، إضافة إلى أعمال حفظ المبنى بشكل عام، أقصد الجدران والعناصر المعمارية التي تشكل هذا المبنى.
0: تفاصيل معمارية تخلق نوعا من الدهشة على محيا زوار المكان بوجود مجموعة من أفران التدفئة لتسخين المياه بالحمام، خصوصية منحت سكان الفيلا الاستقلالية وجعلتهم غير مضطرين إلى الذهاب للحمامات العامة بالمدينة. ويضاف إلى ذلك المساحات المخصصة للضيافة وتناول الطعام إلى جانب حدائق كبيرة تحيط بالفيلا مع الإطلالة الجميلة على البحر.
3: وكأن فيلا سيلين في حالة تأمل دائم بإطلالتها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حيث يعتقد الكثير من الباحثين أنه ما زال في جعبتها الكثير من الأسرار التي لم تبح بها حول حياة الأولين وآثارهم. زياد الحجاجي، تارت عربي، مدينة الخمس.
4: تعد تربية الإبل في الصومال أحد الركائز الاقتصادية والاجتماعية الأقدم والأكثر رسوخاً، تشكل مصدر رزق لملايين من الرعاة والمجتمعات البدوية. وفي بلد يعاني من موجات جفاف متكررة، أثبتت الإبل أنها ثروة وطنية تتسم بقدرة عالية على التكيف مع الظروف المناخية مقارنة بالمواشي الأخرى.
5: الذهب الأبيض كما يصفه الأهالي هنا، حليب الإبل من قلب الصحراء إلى حظائر مقديشو، ثورة الجمال التي تدر دخلا كبيرا لملاك هذه المزرعة جاءت نتيجة الإقبال على ألبانها ولحومها من قبل الصوماليين، إذ تشكل غذاء متكاملا غنيا بالبروتينات والمعادن. في هذه المزرعة الواقعة قرب العاصمة مقديشو تتكشف لنا ملامح هذه الثورة الصامتة. عشرات الإبل تربى وفق أساليب حديثة تحظى برعاية بيطرية وأعلاف محصنة، فيما يجمع حليبها في بيئة معقمة قبل أن ينقل إلى مطاعم مقديشو.
6: هذه أول مزرعة لتربية الإبل والاستفادة من حليب النوق. اليوم توفر المزرعة كميات كبيرة من اللحوم والحليب لسكان العاصمة، ونوفر للمطاعم والفنادق الحليب واللحوم الطازجة. الحمد لله، حالياً أضفنا منتجاً جديداً وهو الزبادي المشتق من حليب النوق.
5: نحو 7 ملايين رأس من الإبل يمتلكها الصومال، الذي يعد أغنى دولة عربية امتلاكاً للإبل. وتنتج هذه المزرعة وحدها يومياً نحو 1000 لتر من الحليب، ويباع اللتر الواحد في الأسواق المحلية بنحو $2.5 أمريكي، أي ضعف إنتاج الرعاة التقليديين. كما يوظف المشروع نحو 100 عامل بدوام كامل، إلى جانب 100 آخرين موسمياً.
7: كانت هذه أول مزرعة بدأت بتربية الإبل في ضواحي العاصمة، واليوم توجد عشرات المزارع لتربية

0: تربية الماشية ما جعل هذا القطاع يزداد انتعاشاً ويدعم الاقتصاد المحلي.
1: وبسبب الجفاف الذي بور العديد من المراعي الخضراء يلجأ العديد من مربي الإبل إلى زراعة العلف خاصة ذا الجودة العالية. علف البرسيمي هنا يأخذ مساحات شاسعة في مزارع مدينة بلعد على بعد 30 كيلومترا شمال مقديشو، وتنتج هذه المزرعة أطنانا من أعلاف متنوعة كل 3 شهر لسد احتياجات أصحاب الماشية في ضواحي العاصمة.
2: نزرع في هذه المزرعة أنواعا جديدة من الأعلاف مثل البرسيمي ذا الجودة العالية الذي يجري زراعته لأول مرة في مزارع الصومال لسد احتياجات أصحاب الماشية من العلف، ولهذا ندعو أصحاب شركات الحليب للاستفادة من هذه المشاريع الزراعية.
1: التحول الأبرز تمثل في إنتاج الزبادي التجاري من حليب الإبل، وهو منتج غني بالفيتامينات والمعادن وقليل اللاكتوز، ما يجعله بديلاً صحياً للفئات التي تعاني حساسية اللاكتوز في الحليب البقري. ويؤكد خبراء التغذية أن هذه الخطوة تحمل قيمة إضافية في بلد لا يزال سوء التغذية فيه تحدياً قائماً.
3: من أهداف هذه الشركة إنتاج أطنان كافية لسد النقص في الأعلاف لتغذية الماشية، خصوصاً بعد تراجع المساحات الزراعية، ونعمل على خطة طموحة لإنقاذ الماشية من التأثر بالجفاف والقحط. بالإضافة إلى ذلك توفر الشركة الحليب ولحوم الإبل للأسواق، ونخطط للتوسع في أسواق شرق إفريقيا.
1: تخضو الإبل في مساراتها الهادئة تحت شمس مقديشو، ويتضح أن خطاها البطيئة تحمل معها تحولاً عميقاً يدعم قصة النهضة الاقتصادية في الصومال الذي يتعافى تدريجياً من آثار الحرب الأهلية التي أصابت اقتصاده المحلي منذ عقود.
0: من استخداماتها التقليدية إلى واحدة من أهم مصادر خطوط الإنتاج الحديثة، تواصل الإبل الصومالية كتابة فصل جديد من قصتها، حيث يتحول حليبها إلى ذهب أبيض يمنح الصومال جرعة من الأمل والتنمية في ظل اشتداد الأزمات البيئية والتحولات السياسية والأمنية. أويس حسين، تارت عربي، من مزارع الإبل في ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو.
4: في القرن 19 ومع تسارع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة العثمانية، برزت الحاجة إلى قانون مكتوب ينظم المعاملات المدنية والتجارية ويوحد تطبيق الأحكام. وفي ظل الجدل بين تبني القوانين الأوروبية وتقنين الأحكام المستمدة من الفقه الإسلامي، جاءت مجلة الأحكام العدلية ثمرة لجهود أحمد جودة باشا ونخبة من العلماء لتقدم نموذجاً بارزاً لتقنين الفقه الحنفي بلغة أكثر عصرانية. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.
5: تنظيم شؤون المجتمع، ضبط العلاقات بين الأفراد والدولة، تحقيق العدالة، هذه هي الأهداف التي يسعى إليها القانون، لكن الأهم أي كتاب قانون سنستعمله لتحقيق ذلك؟ دعوني أروي لكم قصة أول كتاب قانون صيغ في العهد العثماني، مجلة الأحكام العدلية. في القرن 19 أدت الثورة الصناعية إلى نمو سريع في الإنتاج والعلاقات التجارية داخل الدولة العثمانية، فبعد الإصلاحات السياسية أنشئت محاكم جديدة في مجالات التجارة والقانون الجنائي وغيرها، وبرزت الحاجة إلى نصوص قانونية مكتوبة وواضحة يستطيع الاستفادة منها القضاة ورجال القانون الذين لم تكن لديهم معرفة كافية بكتب الفقه التقليدية.
6: مجلة أحكام عدلية.
7: بعد اعتماد الدولة على قانون التجارة الفرنسي عام 1850، دعت الحاجة إلى سد أي عجز في القانون المدني والمجالات الأخرى. لذلك ظهرت مدرستين، الأولى نادت بترجمة القانون المدني الفرنسي للاعتماد عليه، في حين دعت المدرسة

0: المدرسة الثانية وفيها أحمد جودة باشا إلى اعتماد الدولة العثمانية كتابة القانون بروح التراكم الحضاري الإسلامي.
1: كان أحمد جودة باشا من أبرز العلماء والمؤرخين والحقوقيين ورجال الدولة آنذاك. بدأ تعليمه في لوفتشا، ثم واصل دراسته في إسطنبول. أتقن العربية والفارسية، كما تعلم الفرنسية والبلغارية. فبعد مسيرة وظيفية كان فيها مدرساً وقاضية، تولى مناصب مهمة من بينها وزارات المعارف والأوقاف والداخلية، ما جعله واحداً من أبرز الشخصيات في تاريخ القانون العثماني والتركي. هو دوره في إعداد مجلة الأحكام العدلية، إذ كان رئيس اللجنة وأحد أكثر الشخصيات تأثيراً في إنجاز صياغات ذلك القانون.
0: وخلال مرحلة تدوين المجلة، تعرض أحمد جودة باشا لانتقادات واسعة، ما تسبب في إبعاده لفترة عن المشروع. غير أن الكتاب السادس الذي أعد في غيابه تعرض لانتقادات لاذعة أيضاً، فبرزت الحاجة مجدداً إلى خبرته القانونية الواسعة، وأوكلت له مهمة إدارة المشروع من جديد. وهكذا تمكنت اللجنة من جمع وترتيب أحكام الفقه الحنفي الذي ظل مطبقاً في الدولة العثمانية لقرون.
1: بعد بدء تدوينه بثمانية أعوام، أصدر كتاب القانون وسمي مجلة الأحكام العدلية، وهو أول كتاب قانون دون معتمداً على أحكام الفقه الإسلامي، ولهذا لم يشكل أهمية في تاريخ القانون العثماني والتركي فحسب، بل مثل أيضاً أهمية بالغة للعالم الإسلامي برمته.
0: مجلة أسهمت المجلة في تعزيز الأمن القانوني وتوحيد الممارسات القضائية في جميع أنحاء الدولة، وظلت في حيز التنفيذ لسنوات حتى بعد الدولة العثمانية في مناطق تشمل سوريا ولبنان والأردن والعراق وفلسطين، كما استمر تطبيق قوانينها لفترة في ألبانيا والبوسنة والهرسك وقبرص، وكذلك في جوهور بجنوب شرق آسيا.

0: اكتملت مجلة الأحكام العدلية عام 1876 مكونة من مقدمة و16 كتابة، وتناولت بصورة أساسية أحكام العقود والأموال إلى جانب بعض المسائل المتعلقة بأصول المحاكمات. ويحتفظ اليوم بالنسخ الأصلية لهذا الأثر الفريد في أرشيف المشيخة. هو أرشيف يضم وثائق كتبتها وجمعتها دائرة المشيخة التي تعدل مقام شيخ الإسلام في العهد العثماني.
1: مجلة أحكام عدلية إسر.
2: كان هذا المجمع في العهد العثماني مقراً لمشيخة الإسلام، وجرى فيه تدوين مجلة الأحكام العدلية. الخزانات التي تحفظ فيها مخطوطات المجلة جلبت من قصر يلدز، ويروى أن السلطان عبد الحميد الثاني صنعها بنفسه. نحرص اليوم على حفظ النسخ الأصلية في بيئة مناسبة وترميمها كلما دعت الحاجة.
0: مجلة الأحكام العدلية لم تكن مجرد كتاب قانون، بل كانت رمزاً ونموذجاً مهماً لتطوير لغة قانونية تستجيب لمتطلبات العصر دون الاستناد إلى القوانين المترجمة، وإنما إلى التراكم الحضاري والثقافي الإسلامي. اسمع بين جوكرا، تلت عربي، إسطنبول.
3: وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج القصة وما فيها. نلقاكم في الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك،
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تيرتي عربي.
2: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
3: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغرار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
2: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تيرتي عربي. هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير، ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

الرئيس أردوغان يجدد دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من ترث العربي في إسطنبول، معكم حسام البكري وتتابعون في نشرتنا أيضا. بعد اجتماع أمريكي إيراني في نيويورك، ترامب يتحدث عن زخم كبير للتوصل إلى اتفاق مع إيران. تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان قوات الحكومة اليمنية استعادة مناطق غرب وجنوب تعز، ومجموعة السبع تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين.

0: انطلقت في نيويورك الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور 130 من رؤساء الدول والحكومات. وألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطابا أمام الجمعية العامة تناول فيه ضرورة إيجاد مخرج للحرب في الشرق الأوسط وإعادة هيكلة الأمم المتحدة وسط تساؤلات متزايدة حول فاعلية المنظمة الدولية بعد 80 عاما من إنشائها. وجدد الرئيس أردوغان دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي مشددا على أن ذلك يجب أن يتم وفق مبدأ العالم أكبر من خمسة. وفي كلمة ألقاها أثناء مشاركته في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أردوغان أن الأمم المتحدة التي أسست لحفظ السلام والأمن باتت عاجزة عن أداء مهامها.
1: يجب إصلاح مجلس الأمن وفق مبدأ العالم أكبر من خمسة، والمنظومة الدولية المرتكزة على خمس دول فقط لا يمكن أن تكون عادلة. علينا تغيير النهج الراهن الذي يطبق فيه القانون الدولي بمعايير مختلفة على الأقوياء والضعفاء، فنظام يفلت فيه المخطئ من العقاب محكوم عليه بالتآكل.

0: وأكد أردوغان أن إلغاء الفيتو ينبغي أن يشكل محورا أساسيا لأي إصلاح ذي معنى في مجلس الأمن، وأشار إلى أن التطورات الدولية خلال العقود الأخيرة أظهرت الحاجة إلى تكيف مؤسسات صنع القرار مع المتغيرات العالمية. وأوضح الرئيس التركي أن توسيع التمثيل الدولي من شأنه تعزيز شرعية النظام الدولي وقدرته على الاستجابة للتحديات، كما دعا إلى إعادة النظر في العلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة، مقترحا تعزيز دور الجمعية العامة في آليات صنع القرار. هذا وقال الرئيس أردوغان إن المنطقة تواجه عقلية إبادة جماعية لا تشبع من القتل، ودعا جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعادة النظر في قراراتها.
1: سنكون صوت دولة فلسطين الحرة ذات السيادة كما فعلنا العام الماضي في حال تعذر حضور الرئيس عباس شخصيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها. غزة اليوم ليست فقط أكبر مقبرة للأطفال بالعالم، بل أيضا تضم أعلى معدل لأطفال مبتوري الأطراف، فغزة هي أكثر معسكرات الاعتقال الجماعي وحشية، وذلك عار على الإنسانية في عصرنا. أما الضفة الغربية فتشهد أسوأ فترات الإرهاب الاستيطاني، وفي القدس يمنع المسلمون والمسيحيون من الوصول إلى الأماكن المقدسة.
0: كما أكد أردوغان ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأضاف أردوغان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأسود غير مقبولة.
1: نؤمن بضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز. أؤكد أن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأسود غير مقبولة بغض النظر عمن ينفذها، وتركيا تواصل مساعيها مع جميع الأطراف لإنهاء الصراع في الخليج من خلال التحالف الدفاعي الذي أنشأناه مع باكستان والسعودية، فإننا نعزز التضامن بيننا ونهدف إلى إيجاد حلول للمشاكل من داخل المنطقة.
0: هذا وبحث الرئيس أردوغان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك التطورات في غزة وإيران وأوكرانيا. وقال أردوغان وفق بيان للرئاسة التركية إن إسرائيل تؤكد أنها لا تريد السلام في غزة، مشددا على ضرورة الحفاظ على حل الدولتين، ودعا إلى خفض التوتر بشأن إيران، معتبرا أن حلا إقليميا لمسألة مضيق هرمز قد يكون مفيدا، كما طالب روسيا وأوكرانيا بضمان أمن الملاحة في البحر الأسود ووقف استهداف السفن التجارية. وقال أردوغان إن الاتفاق بشأن مضيق هرمز قد يفتح الطريق لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران. جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني أندي بورينغهام، كما دعا إلى ممارسة ضغط دولي على إسرائيل بشأن غزة والضفة الغربية. وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية أشار إلى أن استهداف السفن التجارية في البحر الأسود يزيد من تعقيد الأزمة الأوكرانية، كما تناول اللقاء تعزيز التعاون الثنائي في التجارة والصناعات الدفاعية. كما أكد الرئيس أردوغان خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في نيويورك أهمية توسيع التعاون بين البلدين، خصوصا في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة والصناعة الدفاعية. وقال أردوغان إن اضطراب إمدادات الطاقة في المنطقة ينعكس على الجميع، داعيا إلى تعزيز التعاون في الطاقة وممرات النقل. وبشأن غزة شدد على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي ضغطا قويا لوقف العدوان الإسرائيلي. منذ نصف قرن والأمم المتحدة تتخبط في قراراتها ومبادراتها لحل القضية القبرصية في مقابل ثبات ووضوح للموقف التركي حيال ذلك، بدءا من دعم تأسيس جمهورية شمال قبرص التركية إلى دعم جهود السلام في التوصل إلى اتفاق دائم في الجزيرة عبر انتزاع اعتراف دولي بوجود شعبين مستقلين ودولتين مستقلتين وسيادتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.
2: عقود مرت على انقسام جزيرة قبرص واختفاء دولة الشراكة بعد استخدام القبارصة اليونانيين القوة من جانب واحد وإلغاء العمل بدستور عام 63 من القرن الماضي تمهيدا للوحدة

0: السياسية مع اليونان، حتى زادت وتيرة الاعتداءات والاضطهاد ضد القبارصة الأتراك لدفعهم لترك الجزيرة عام 74، ما دفع تركيا للتدخل وإطلاق عملية عسكرية باسم عملية السلام لوضع حد للاعتداءات، عملية رسمت في نهاية المطاف الحدود الحالية بين الشطرين التركي واليوناني. أخطاء بالجملة ارتكبها مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة في جزيرة قبرص منذ بداياتها. مجلس الأمن رفض الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية التي أعلنها القبارصة الأتراك عام 1983 بعد استفتاء شعبي عام لسكان الجزء الشمالي من الجزيرة. مجلس الأمن طلب أيضاً جميع الدول بعدم الاعتراف بها. أما الاتحاد الأوروبي فأعلن ضم الجزء الجنوبي من قبرص كأحد أعضائه، وهو ما رفضه الشعب القبرصي في شمال الجزيرة، كما أكدت تركيا رفضه بشكل قاطع. في عام 2004 قدمت الأمم المتحدة خطة لإعادة توحيد قبرص وعرضت على استفتاء عام، فقبلها القبارصة الأتراك بنسبة 65% ورفضها القبارصة اليونانيون بنسبة 76%، رفض مدفوع بإصرار الجانب اليوناني على عدم تقاسم السلطة السياسية أو الرخاء الاقتصادي مع القبارصة الأتراك في الجزيرة. التعايش بين دولتين في الجزيرة هو الحل الأكثر واقعية للقضية القبرصية، كما يؤكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أكثر من مناسبة. فالسبب الرئيسي لبقاء قضية قبرص دون حل هو رفض القبارصة اليونانيين الاعتراف بالمكانة الدولية المتساوية للقبارصة الأتراك، وهو ما يدفع تركيا للتمسك بموقفها حتى التوصل إلى حل يمكن من خلاله أن يعيش الشعبان بالجزيرة جنبا إلى جنب في سلام وأمن، فيما تواصل الأمم المتحدة طرح حلول لا يرى فيها الشعب القبرصي في شمال الجزيرة حلاً واقعياً لأزمة يناهز عمرها 6 عقود. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقد اجتماعاً مثمراً مع وسطاء بشأن إيران، مشيراً إلى وجود زخم للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.
2: عقد ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اجتماعا مثمرا للغاية مع وسطاء بشأن إيران. الوساطة مستمرة منذ فترة، لكنني أعتقد أن هناك زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق. هذا ما نسمعه من الجميع. جزء كبير مما فعلناه كان لضمان أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا، رغم أن مواقع قد دمرت وقد نضطر إلى تدمير موقع آخر وهو جبل رأس الفأس. إذا رصدنا نشاطا فسنقصفه فورا.
1: أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر مطلع بأن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد إصرار الأخير على عقد اللقاء. ووفق المصدر أبلغ عراقجي ويتكوف بشروط طهران لفتح مضيق هرمز، وفي مقدمتها الرفع الفوري للحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن طهران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار. وأضاف المسؤول للوكالة أنه يمكن مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع الولايات المتحدة عبر وسطاء في نيويورك، وأن الوفد الإيراني لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع واشنطن، وأنه تم تسليم المقترح الإيراني الجديد عبر وسطاء في 16 سبتمبر. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كوا جياكون إن بكين تعارض العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، مؤكدا رفض العقوبات التي لا تسترد إلى القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن.
3: تؤكد الصين باستمرار معارضتها للعقوبات غير القانونية المفروضة من جانب واحد والتي لا تتماشى مع القانون الدولي ولا تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي.
1: أعلن مصدر في الجيش اليمني تحقيق تقدم ميداني

0: في جبهتي الكدحة وجرداد غرب محافظة تعز وجنوب غربها خلال اليومين الماضيين. قال المصدر إن المواجهات مع جماعة الحوثي أسفرت عن مقتل 5 من القوات الحكومية وإصابة 13 آخرين، مشيرا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات عسكرية. وفي وقت سابق أعلنت قوات الحكومة اليمنية شن غارات جوية على مواقع للحوثيين في جبهة الحويق بمديرية الوازعية جنوب غرب تعز. كما أفادت القوات الحكومية بأن طيرانها الحربي شن غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات تابعة للحوثيين في المخا بتعز. كما أعلنت قوات العمالقة التابعة للحكومة أنها وجهت ضربات دقيقة استهدفت آليات وتجمعات لعناصر الحوثيين في جبل كهبوب.
1: معارك عنيفة في مختلف جبهات الحرب في اليمن تركزت بشكل رئيسي في جبهة غرب محافظة تعز والمناطق المتلطعة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، فضلا عن مواجهات ضارية في مأرب وجوف وصعدة. ففي تطور ميداني لافت، كثف الحوثيون هجماتهم للسيطرة على مناطق استراتيجية في الساحل الغربي ومنها مدينة المخا، وهو ما قوبل برد من القوات الحكومية وضربات جوية للتحالف استهدفت آليات وتعزيزات عسكرية حوثية بهدف وقف تقدمهم نحو مرتفعات جبلية محاذية للساحل ومنع إحكام قبضتهم عليها. سياسياً أثار التدهور الميداني قلقاً دولياً واسعاً، لا سيما مع المخاطر التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ففي تحرك بارز أدان وزراء خارجية مجموعة السبع بشدة التصعيد الأخير، ووجهوا دعوة حازمة لإيران بضرورة التوقف الفوري عن تسليح الحوثي، وحذروا من أن استمرار الهجمات يقوض استقرار المنطقة وحركة التجارة العالمية، مطالبين بالعودة فورا إلى المسار السياسي. وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية، أجرى رئيس مجلس الرئاسة رشاد عليمي اتصالات رفيعة المستوى شملت الإدارة الأمريكية في مسعى لحشد الدعم الدولي ومساندة الحكومة اليمنية في مواجهة هذا التمدد العسكري لردع التهديدات التي تطال أراضي الجوار والممرات المائية. تصعيد عسكري انعكس بشكل كارثي على الوضع الإنساني، حيث حذرت المنظمات الدولية من أزمة نزوح جديدة بعد أن أجبر قرابة 200,000 شخص على الفرار من منازلهم في عدة محافظات في ظل تدهور حاد في الخدمات الأساسية ونقص الإمدادات الطبية والإغاثية. نسرين حامدي، تريتا عربي.
0: أفاد شبكة NBC الأمريكية بأن ترامب لم يستبعد التدخل عسكريا ضد الحوثيين وسط انقسام داخل القيادة العسكرية الأمريكية. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين أن بعض القادة العسكريين يدعون إلى ضرب الحوثيين ومساعدة السعودية في الرد على الهجمات، فيما يرى قادة آخرون أن فتح جبهة عسكرية جديدة في المنطقة يعد فكرة سيئة بسبب مخاوف من تراجع مخزونات الأسلحة الدفاعية والأسلحة البعيدة المدى لدى البنتاغون. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الصراع بين الحوثيين والسعودية خطير، وأكد أن واشنطن ستقف دائما إلى جانب الرياض وستدعمها. وأضاف أيضا أن البيت الأبيض عازم على الوفاء بالتزاماته تجاه السعودية وأنه ينظر في إمكانية حل الصراع. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 7 آخرون بينهم طفل في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطيني وإصابة 3 في قصف استهدف تجمعا لمدنيين في شارع النفق بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة. وفي وقت سابق استشهد فلسطينيان وأصيب 3 بينهم طفل بقصف إسرائيلي على حي التفاح وفق مصدر طبي في مستشفى الشفاء. وفي صباح الثلاثاء أصيبت سيدة فلسطينية بجروح متوسطة جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار في منطقة معن جنوب شرقي خان يونس. نظم أعضاء شبكة كهنة الكاثوليكية ضد الإبادة الجماعية مسيرة في العاصمة الإيطالية روما، طالبوا خلالها بوقف فوري للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وعلى جنوب لبنان. وانطلقت المسيرة من كنيسة قرب الفاتيكان وتخللتها صلوات وترانيم قبل أن يتوجه المشاركون إلى سفارتي فلسطين ولبنان. وحمل رجال الدين كفنا رمزيا كتبت عليه أسماء نحو 300 طفل فلسطيني ولبناني. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين خلال اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني إن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس واعتقلت فلسطينيا للضغط على حفيده لتسليم نفسه. وفي جنين اعتقلت 5 فلسطينيين فيما دهمت منازل في نابلس واعتقلت مسنا في حي المساكن الشعبية، كما اعتقلت فلسطينيا آخر في طول كرم. وأضاف مكتب إعلام الأسرى أن استمرار حملات الاعتقال يعكس تصعيدا في سياسة الدهم والاعتقال بالضفة الغربية. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال إن الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر عام 2023 خلف حجما من القتل والدمار لم يشهد مثله خلال سنوات توليه منصبه. وحذر من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يدمر أي آفاق للسلام.
2: إن أعمال العنف والتهجير وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تطيح مسار السلام وتلوح بشبح التطهير العرقي. لا يمكن أن نسمح بأن يتلاشى حل الدولتين أمام أعيننا.
0: نظم تجمع أبناء القرى الحدودية في جنوب لبنان وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت، مطالبين المنظمة الأممية بالتحرك لوقف سياسة التدمير الإسرائيلي المتواصلة في القرى المحتلة.
3: فقد عبد الله منزله في بلدة كفرصير بجنوب لبنان بسبب غارة إسرائيلية، توجه برفقة زملاء له إلى مقر الأمم المتحدة الأسكوا في بيروت لمشاركة أهالي القرى الحدودية وقفتهم المطالبة بتحرك أممي لوقف سياسة التدمير الإسرائيلية.
4: عدت محلات نزحت ودمر بيتي بشكل كامل ودمرت مصالحي بشكل كامل، وهلأ عايش ببيت أجار بقلب البلد. فأكيد إضافة لأنه نحن جايين ندعم الإخوان اللي بالكرة الأمامية بأنه يعتبر هذا اليوم يوم عالمي لمنع التجريف ومنع التهجير ومنع التدمير.
3: العشرات من فعاليات وأهالي القرى الحدودية سلموا عريضة للأمم المتحدة في لبنان تطالبها بالتحرك لوقف أعمال التدمير والجرف الإسرائيلية المتواصلة في جنوب لبنان.
5: نحن بدنا نقدم مذكرة للأسكوا عبرها للأمم المتحدة لاعتماد يوم 22 أيلول يوم عالمي ضد تدمير البيوت والمنشآت المدنية، لأنه بهالشهر هذا وبالشهرين اللي قبله كمان واللي قبلهم صار في تدمير ممنهج لقرانا الحدودية بدون سبب أمني بدون أي شيء يعني.
3: ولأن سياسة التدمير الإسرائيلية لا تتوقف في المناطق المحتلة بجنوب لبنان، تغيب الإحصاءات الدقيقة لعدد الوحدات السكنية المدمرة، لكن وفق تقديرات المجلس الوطني للبحوث العلمية فإن نحو 85 ألف وحدة سكنية تدمرت أو تضررت في 62 بلدة محتلة، حارمة معها ما يقارب 270 ألف شخص من العودة إليها. الأمم المتحدة بقيت الملاذة وربما الأمل الأخير لأهالي القرى الحدودية لنقل وجعهم ومعاناتهم، ذلك أن كل التحركات الدبلوماسية والاحتجاجات الشعبية لم تردع إسرائيل عن وقف التدمير الممنهج في جنوب لبنان. أحمد شلحة، ترتي عربي، بيروت.
0: تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي جديد أسفر عن أضرار في مبنى سكني متعدد الطوابق بحي دنيبروفسكي، إضافة إلى منشأة لوجستية في موقع آخر، فيما أصيب 5 أشخاص وأجلي عشرات السكان من المباني المتضررة.
6: 5 جرحى وإجلاء العشرات جراء هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها. وهذا هو إحدى المواقع الذي تعرض لاستهداف روسي بالطائرات المسيرة.

0: في حي دنيبروفسكي في القطاع الشرقي في العاصمة الأوكرانية كييف، مبنى من 5 طوابق تعرض لأضرار كبيرة وذلك جراء استهداف طائرة مسيرة بشكل مباشر هذا المبنى، بالإضافة إلى استهدافات أخرى سجلت في حي هولوسيفسكي جراء سقوط إحدى الطائرات المسيرة على إحدى المستودعات اللوجستية في ذلك الموقع.
1: هذا المبنى هو الأكثر تضررا جراء سقوط طائرة مسيرة بشكل مباشر، وقد لحقت أضرار بالقبو والطوابق وكذلك بشبكة الكهرباء والمرافق وخطوط المياه، وما زالت فرق الإنقاذ تعمل في الموقع وتقدم المساعدة للمحتاجين.
0: ومع تواصل عمليات الإنقاذ في العاصمة الأوكرانية كييف، يقول الجانب الأوكراني أن الهجمات الروسية امتدت إلى 3 مقاطعات أوكرانية في أقصى شرقي البلاد. ومن جانبه يقول سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية شنت هجوما جويا واسع النطاق باستخدام 10 الصواريخ البالستية وأكثر من 212 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأنواع مختلفة، وكان الهدف الرئيسي لهذا الهجوم المنشآت الحيوية للطاقة والمستودعات اللوجستية. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
2: قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن كييف وواشنطن تريدان إنهاء الحرب مع روسيا قبل حلول الشتاء، وذلك عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووصف زيلينسكي الاجتماع بأنه إيجابي، مشيرا إلى أن الجانبين بحثا خطوات محتملة لخفض التصعيد قد تمهد الطريق أمام الدبلوماسية. قال الكرملين إن مقترح تركيا بشأن النقل الآمن للحبوب عبر البحر الأسود نوقش بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن الاتصالات الدبلوماسية لا تزال مستمرة. وأضاف الكرملين في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية تسعى لإيجاد طريق بديل لتصدير حبوبها. وحمل الكرملين أوكرانيا مسؤولية العقبات التي تعترض صادرات الحبوب عبر البحر الأسود. تواجه مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا أزمة بيئية وصحية متفاقمة تتمثل في تراكم أطنان النفايات في الشوارع والمناطق السكنية، ويجد السكان أنفسهم مضطرين إلى الاعتماد على شركات الجمع الخاصة والعمال غير الرسميين في مشهد يعكس أزمة أوسع تهدد القارة الإفريقية.
3: في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا تتراكم النفايات في الشوارع والمناطق السكنية مع استمرار تأخر جمعها واتساع مواقع التخلص غير القانوني منها. في حي كاياساندس تتراكم أطنان من النفايات في موقع غير قانوني بعد إغلاق مكب مارلويلز الرسمي عام 2010 إثر بلوغه طاقته الاستيعابية. ومع استمرار وصول الشاحنات إلى مواقع غير مخصصة تنتشر النفايات في مناطق سكنية، فيما تشير بيانات المدينة إلى وجود أكثر من 2000 موقع للتخلص غير القانوني من النفايات. وفي السنة المالية 2025-2026 خصصت شركة بيكيتيب نحو 7 ملايين دولار لمعالجة هذه المواقع، في وقت تواجه فيه خدمات جمع النفايات شكاوى بشأن التأخير ونقص المركبات.
4: الأطفال الصغار لا يمكن أن يتمتعوا بصحة جيدة وهم يعيشون في مثل هذه البيئة. نحن الآباء نشعر بالألم بسبب العيش في هذه الظروف، وأعتقد أن منطقتنا لن تكون بهذا القدر من القذارة لو تكاتف أفراد المجتمع.
3: وتملأ شركات جمع خاصة وعاملون غير رسميين جزءاً من الفراغ، فيما تستقبل منشآت إعادة التدوير كميات من المواد القابلة للاسترداد. وتشير إحدى منشآت إعادة التدوير في المدينة إلى تحويل أكثر من 120 طناً من النفايات شهرياً بعيداً عن المكبات. المشكلة لا تقتصر على جوهانسبرغ، ففي إفريقيا يتخلص من أكثر من 90% من النفايات في مواقع غير خاضعة للسيطرة، بينما يتوقع البنك الدولي ارتفاع إنتاج النفايات في أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 124% بحلول عام

0: سين، ويستمر تراكم النفايات في المدينة بين تأخر الجمع وضغط المكبات واتساع مواقع التخلص غير القانوني.
1: وصلنا إلى ختام النشرة ونذكر بالعناوين. الرئيس أردوغان يجدد دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها. بعد اجتماع أمريكي إيراني في نيويورك، ترامب يتحدث عن زخم كبير للتوصل إلى اتفاق مع إيران. تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان قوات الحكومة اليمنية استعادة مناطق غرب وجنوب تعز، ومجموعة السبع تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.
2: في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

0: لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على TRT عربي.
2: Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
3: فإننا نعلن بعملية طوفان الأقصى.
4: نحن نلخمين بخيوط الدم.
5: أزرخي إسرائيل. אנחנו במלחמה.
6: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, a systematic destruction of Gaza City.
7: Şu anda Filistin'de olan bütün bu Netanyahu denilen gaddarın o kıyamına asla seyirci kalamayız.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أيمن عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. المنتخب التركي يستعد لخوض مواجهة مرتقبة أمام فرنسا في دور الأمم الأوروبية. محمد صلاح يحول صخرة عادية في طرابزون إلى وجهة لمحبيه وسط تفاعل واسع على منصات التواصل. واصل الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة حصد الأرقام القياسية مع النادي الكتالوني بعدما حقق إنجازين جديدين خلال الموسم الحالي، فكيف تمكن المدرب الألماني من إعادة تشكيلة برشلونة بهذه السرعة، وما الذي تغير في أداء اللاعبين تحت قيادته؟

0: يستعد المنتخب التركي لافتتاح مشواره في دور الأمم الأوروبية بمواجهة فرنسا يوم الجمعة المقبل في مدينة إزميت ضمن المجموعة الأولى من المستوى الأول بعد تأهله إلى مصاف كبار القارة. وتضم المجموعة أيضا إيطاليا وبلجيكا في منافسة قوية على بطاقة التأهل. من جانبه بدأ المنتخب الفرنسي تحضيراته تحت قيادة مدربه الجديد زين الدين زيدان العائد إلى التدريب بعد غياب استمر 5 سنوات منذ رحيله عن ريال مدريد. مواجهة تركيا ستكون الأولى لزيدان مع الديوك خلفا لمواطنه ديديا ديشان الذي أنهى مشواره مع المنتخب بعد 14 عاما في القيادة. بدأ المنتخب الهولندي تحضيراته لدور الأمم الأوروبية وسط غياب هدافه التاريخي ممفيس ديباي الذي استبعده المدرب الجديد تشافي هرنانديز عن القائمة، فيما يفتتح المنتخب الهولندي مشواره بمواجهة ألمانيا في أمستردام قبل لقاء صربيا واليونان. أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تجديد عقد مدرب المنتخب لويس دي لوفوينتي حتى عام 2032 بعد استكمال إجراءات التصديق، ويمتد العقد حتى نهاية كأس أمم أوروبا 2032 التي تستضيفها تركيا وإيطاليا ليصبح الأطول في تاريخ مدربي المنتخب الإسباني. استبعد المنتخب السويسري غرانيت شاكا من معسكره قبل خوض 4 مباريات في دور الأمم الأوروبية عقب اعترافه باستخدام شهادة تطعيم مزورة ضد فيروس كورونا عام 2022، وفتحت السلطات في لوسرن إجراءات للتحقيق في القضية، ومن المتوقع استجواب اللاعب البالغ 33 عاما خلال أكتوبر المقبل. فتحت رابطة الدوري الفرنسي تحقيقا رسميا بشأن تعرض عثمان ديمبلي لهتافات عنصرية ومسيئة خلال مواجهة باريس سان جيرمان ومرسيليا، وأحالت الرابطة الملف إلى لجنتها التأديبية للتحقيق في الواقعة خلال المباراة التي حسمها باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف. اقترح الرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إجراء مراجعة مستقلة لآلية صنع القرار داخل الفيفا بعد الجدل الذي أثارته خطة استثمار خاصة، وكان إنفانتينو قد واجه انتقادات بشأن مقترح بيع حصة تبلغ 20% من الحقوق التجارية للفيفا بما فيها حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. محمد صلاح ما يزال حديث منصات التواصل عالميا، هذه المرة بعدما حول صخرة عادية في مدينة طرابزون إلى مقصد لمحبي اللاعب ونادي طرابزون سبور بعد صورة له على هذه الصخرة. البداية من حساب باسم صلاح والذي نشر صورة اللاعب المصري على الصخرة وكتب: الصخرة التي التقط النجم المصري محمد صلاح صورة بجانبها في الشمال التركي تتحول إلى ترند مع توافد عدد من الأشخاص إلى الموقع لالتقاط صور في المكان نفسه. موقع كورا بريك تحدث عن تغيير اسم الهضبة التي توجد فيها الصخرة كاتبا: صخرة صلاح تتحول إلى مزار سياحي في تركيا بعد نشر صلاح صورة له بجوارها في طرابزون. بحث الأتراك عن موقعها حتى عثروا عليها لتتحول إلى وجهة سياحية ويطلق عليها الزوار هضبة صلاح. هذا المغرد التركي تعجب من الحادثة بتغريدة كتب فيها: هل هذا حقيقي فعلا؟ الناس تقف في طابور طويل من أجل زيارة الصخرة التي جلس عليها صلاح. هذا الموقع الإنجليزي تناول الخبر أيضا فكتب: صلاح حول صخرة عادية إلى منطقة سياحية في طرابزون، كل شيء يلمسه الملك المصري يتحول إلى ذهب. ونختم مع هذا المغرد التركي الذي عبر عن استيائه من الحادثة فكتب بتغريدة قال فيها: الوقوف في طابور طويل من أجل التقاط صورة مع صخرة جلس عليها صلاح بالنسبة لي تخلف وجهل. منذ وصول المدرب الألماني هانز فليك إلى برشلونة لم يكن مجرد مدرب جديد على مقاعد البدلاء، بل مشروع تغيير طال تفاصيل كثيرة. الأرقام والبطولات تتحدث عن نجاح التجربة، لكن خلفها تفاصيل أكبر. لنتعرف على قصة المدرب الألماني مع كرة القدم في هذا التقرير.
1: قبل أن يصبح هانزي فليك مدرباً يرتبط اسمه بأكبر البطولات، كان شاباً ألمانياً يبحث عن شيء أكثر بساطة، مستقبل مضمون. في 18 كان يتلقى تدريباً مصرفياً ويفكر في مهنة مستقرة بعيداً عن مخاطر كرة القدم، وحين جاءه شتوتغارت بعرض للاحتراف طلب منه أن يترك العمل المصرفي ويتفرغ للملعب. فليك رفض، لم تكن كرة القدم في نظره آنذاك ضماناً كافياً للتخلي عن مهنة يمكن أن تحمي مستقبله. لكن الباب الذي أغلق مع شتوتغارت فتحه بايرن ميونخ، انتقل إلى النادي البافاري وتوج معه بأربعة ألقاب للدوري الألماني قبل أن ينتقل إلى كولن، وهناك لاحقته الإصابات حتى أنهت مسيرته كلاعب عام 1993 وهو في 28 فقط. الاحتياط الذي بحث عنه يوما في العمل المصرفي بدا منطقيا أكثر من أي وقت مضى، لكن فليك لم يعد إلى المصرف بل اختار أن يبدأ من جديد داخل كرة القدم. عامل في بامنتال ثم هوفنهايم قبل أن يصبح مساعداً ليواخيم لوف مع المنتخب الألماني. 8 سنوات خلف الكواليس انتهت بمشاركته في صناعة التتويج بكأس العالم عام 2014. وفي نوفمبر 2019 جاء التحول الأكبر، بايرن ميونخ كان يبحث عن مدرب مؤقت فأسند المهمة إلى فليك، لكن المؤقت تحول إلى بطل الدوري والكأس، دوري أبطال أوروبا ثم السوبر الأوروبي والسوبر الألماني وكأس العالم للأندية. 6 ألقاب في عام واحد نقلت فليك من رجل اعتاد العمل بعيداً عن الواجهة إلى واحد من أبرز مدربي أوروبا. ثم جاء برشلونة في مايو 2024، وصل فليك إلى ناد كان يبحث بدوره عن بداية جديدة بعد فترة من الاضطراب الرياضي، وهناك بدأ فليك يعيش فصلاً جديداً من أفضل فصول مسيرته. المفارقة أن الرجل الذي تمسك في شبابه بالعمل المصرفي بحثاً عن الأمان بنى حياته في النهاية داخل واحدة من أكثر المهن تقلباً.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من برشلونة الإعلامي الرياضي محمد عبد العظيم. أهلاً بك محمد. إذن كيف يعني غير هانز فليك مسيرته من لاعب متردد إلى أحد أبرز مدربي أوروبا؟
2: طيب مساء الخير أيمن. بكل تأكيد هي مسيرة تدريبية حافلة ومثيرة للاهتمام في جميع الأحوال، وحتى على مستوى القارات، وكما ذكرتم في التقرير بداية مسيرته التدريبية بالمناسبة كانت في فيكتوريا بيمنتال، وهنا في فيكتوريا بيمنتال كان مدربا ولاعبا أيضا، هو شيء مثير للاهتمام، وتدرج حتى مع هوفنهايم وخرج بهم وصعد بهم من الدرجات الدنيا، وأيضا تواجد في لايبزيغ وتواجد في المنتخب الألماني، وكثير من التجارب التدريبية لفليك منذ بداياته كلاعب في ألمانيا.
0: نعم محمد، يعني ما الذي يميز شخصية فليك التدريبية وجعله قادرا على الحفاظ على نجاحه مع برشلونة؟
2: أعتقد أنه يقتنع ولديه هوية فنية واضحة بالنسبة لكرة القدم، ورغم بعض الإخفاقات ورغم تواجده في الظل بالمناسبة حتى مع يواكيم لوف، كانت لديه هوية فنية وتكتيكية واضحة أراد أن يطبقها في جميع تجاربه وفي جميع الأندية التي دربها. وحتى بالمناسبة بعد الإخفاق مع المنتخب الألماني اعتقد البعض أن هانزي فليك مسيرته التدريبية قد انتهت، لكن لم يحدث ذلك. وبعدما انتقل إلى برشلونة نجد أنه غير شكل الدوري الإسباني كله وليس فقط برشلونة، ولذلك نتحدث عن برشلونة مختلف كلياً عن جميع الأندية الإسبانية بفضل هانزي فليك. في المرحلة الانتقالية حتى لبرشلونة تشافي بنى بعض الأشياء المهمة في برشلونة، لكن الفضل يعود إلى هانزي فليك وهوي

0: ميته الفنية التي تمسك بها حتى مع تواجد الإخفاقات، حتى مع الانتقادات الكثيرة والعنيفة بالمناسبة التي تعرض لها في موسمه الأول مع برشلونة، كلها أمور تؤكد حتى قدرته على التعامل مع النجوم، مع بالإضافة إلى تطوير اللاعبين الشباب، كلها أمور تصب في مصلحة هانزي فليك على المستوى التدريبي.
1: هل يمكن القول إذن بأن نجاح هانز فليك مع برشلونة هو امتداد لما حققه سابقا مع بايرن ميونخ، أم أن تجربة برشلونة مختلفة عن تجربة بايرن ميونخ؟
0: هو بكل تأكيد امتداد لنجاحه مع بايرن ميونخ، لأنه امتداد أيضا للهوية الفنية والتكتيكية الواضحة لهانزي فليك، لكن مع بتواجد أدوات مختلفة، تواجد لاعبين شباب أكثر، عدد أقل من النجوم مقارنة بحقبتهم في بايرن ميونخ، لكنه بالتأكيد هو امتداد لما حدث في بايرن ميونخ. وبالمناسبة لابورتا عقد اجتماع مع رالف رانجنيك للبحث عن مدرب، وكان من بين الأسماء التي طرحها رالف رانجنيك وما قاله في مقابلة يورجن كلوب وهانزي فليك ومدرب آخر، واتفق على تعيين هانزي فليك لتغيير شكل برشلونة. هذه القرارات وهذه القناعات تأتي من اقتناع لابورتا، اقتناع النادي بأن هانز فليك هو قادر على إحداث النقلة النوعية على مستوى التدريب في برشلونة في وقت كان يحتاج فيها برشلونة إلى مدرب يغير الكثير من الأشياء بعد فترة في اعتقادي كانت غير ناجحة مع تشافي.
1: نعم، طيب يعني إلى أي مدى ساهم فليك في تطوير اللاعبين الشباب ومنح برشلونة هذه القوة الهجومية التي نشاهدها في الدوري اليوم؟
0: أكيد يعني ساهم بنسبة 100%، نتحدث عن لامين يامال، نتحدث عن بيدري، نتحدث عن أولمو، نتحدث عن جيرارد مارتين، شافي إسبارت، نتحدث عن الكثير من اللاعبين الشباب المتواجدون حاليا في برشلونة، ولولا تواجد مدرب بحجم هانزي فليك لما رأيناهم، ونتحدث أيضا حتى على تطوير مستواهم وتغيير مراكزهم. نتحدث عندما كان لدى فليك مشكلة في قلب الدفاع، نجد أنه وضع جيران مارتين على مستوى قلب الدفاع وتألق جيران مارتين على مستوى قلب الدفاع. نجد أن برشلونة كانت لديه مشكلة حتى على مستوى الظهير الأيسر، ونجد أن تشافي إسبارت القادم من لاماسيا يحل هذه المشكلة. نجد أن برشلونة لديه مشكلة على مستوى المهاجم، نجد رافينيا وغير رافينيا يلعب في مركز المهاجم ويتألق، كلها أمور تعود وينسب الفضل فيها إلى هانزي فليك وينسب الفضل فيها إلى المدرب بشكل كبير، بالإضافة إلى خلق بيئة انضباطية داخل برشلونة تساعد هؤلاء الشباب وهؤلاء اللاعبين على التطور والازدهار.
1: طيب، على موضوع ذكر تطور اللاعبين، يعني ما مدى تأثير فليك أيضا على تطور لامين يامال اللاعب الشاب وأيضا رافينيا وبقية عناصر خط الهجوم بالتحديد؟
0: بكل تأكيد لو نتحدث عن رافينيا ممكن نتحدث لساعات. رافينيا، والدليل هو نسخة رافينيا في البرازيل، هل نشاهد رافينيا برشلونة هو رافينيا البرازيل؟ بكل تأكيد لا. لامين يامال مختلف، لكن نتحدث عن رافينيا، لاعب تم التعاقد معه كجناح، تم تغيير مركزه في البداية طبعا بسبب تواجد لامين يامال على الرواق الأيمن، تم تغيير مركزه إلى جناح أيسر، وحتى تألق في هذا المركز رغم زي ما نقول مشاكله الكثيرة تحت قيادة تشافي. يعني لم يتألق رافينيا تحت قيادة تشافي، حينما وصل فليك تغير شكل رافينيا كليا مع تغير مركزه، مركز على مستوى الجناح الأيسر، وحتى نراه الآن مهاجما شيء استثنائي في رأيي الشخصي بالنسبة لرافينيا. بالنسبة للامين يامال هو موهبة بكل تأكيد، لكن صقل هذه الموهبة هو ما يقوم به هانزي فليك، هو ما يخلق له البيئة المناسبة للتطور، والاعتماد عليه أيضا كلاعب من أهم لاعبين برشلونة

0: هنا طبعا هذا لا ينفي وجود بيئة منضبطة للغاية تحت قيادة الألماني. وبالمناسبة نتحدث أيضا عن منذ بداية فليك، من كان يتأخر عن التدريبات لا يتواجد في التشكيلة بكل حال من الأحوال، لا توجد عقوبات على مستوى الدفع، كل هذه الأمور اختفت، أصبح من يتأخر لدقائق معدودة لا يتواجد في التشكيلة الأساسية بكل حال. هذه البيئة الانضباطية أيضا تساعد اللاعبين الشباب على الانضباط، على التواجد، على الحضور ككل، يعني بنتحدث عن الفريق ككل.
1: نعم، ابقى معي محمد لنتعرف سويا على أبرز الأرقام والإحصائيات التي حققها هانز فليك رفقة الفريق الكتالوني منذ انضمامه إليه قبل موسمين.

0: عودة لك ضيف الكريم. محمد، يعني شاهدنا هذه الأرقام القياسية لهانس فليك مع برشلونة، وهذا الموسم أيضا يعني بداية موفقة أيضا لهانس فليك مع الفريق الكتالوني، 7 انتصارات، يعني العلامة الكاملة في الدوري الإسباني. برأيك ما سر هذه البداية المثالية لبرشلونة رفقة هانس فليك؟
1: هو وصول الفريق بكل حال من الأحوال بكل تأكيد إلى يعني زي ما بنقول نضج الفريق برشلونة، بالإضافة إلى بعض التعاقدات التي وفرت عمق لتشكيلة برشلونة حاليا. وكان برشلونة نسخة فليك تتطور موسما تلو الآخر، لكن حاليا هذا الموسم نستطيع أن نرى أن برشلونة هو أو برشلونة هو النسخة الأفضل حاليا. برشلونة فليك حاليا هي النسخة الأفضل، واعتقادي الشخصي أن نسخة برشلونة الحالية قد تصل بكل سهولة إلى 100 نقطة في الدوري الإسباني، وذلك لم يحدث منذ موسم 2012-2013 تحت قيادة فيلانوفا. بكل تأكيد حتى نتحدث عن برشلونة، برشلونة لا يصيبه الذعر عندما يتأخر في النتيجة، مباراة إشبيلية على سبيل المثال تجد الفريق متأكدا من العودة في النتيجة، تجد الفريق واثقا من ذلك. ويحسب لفليك أيضا عدم تغيير قناعاته المواسم الماضية عندما تعرض الفريق للعديد من التعثرات، تعثر أمام إشبيلية، تعثر أمام أندية كثيرة خلال الموسمين الماضيين، لكن بكل تأكيد لم يتخلى عن فكرته الفنية، وحتى بعد ما انتقدته وسائل الإعلام الإسبانية، وحتى بعد ما قالت له وسائل الإعلام الإسبانية والصحف الإسبانية والكتالونية عليك أن تكون أكثر واقعية، عليك أن تدافع أكثر وأكثر، بكل تأكيد فليك كان ثابتا على هويته الفنية. وحتى الانتقادات التي طلته بعد مباراة إنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بقى فليك ثابتا على فكرته وهويته الفنية التي لا تخلق أو لا ترحم المنافس بكل حال من الأحوال. فبكل تأكيد هي النسخة الأكثر تطورا لبرشلونة فليك، وهي نسخة قادرة على الفوز بالدوري الإسباني. إذا استمر برشلونة على هذا النهج ولم يتعرض للعديد من الإصابات، باعتقادي أن برشلونة قادر على حسم اللقب خلال

0: شهر فبراير مارس.
1: نعم محمد، ذكرت التدعيمات التي قام بها برشلونة، ومن أبرز هذه التدعيمات رودري. كيف ترى مستوى رودري خلال الجولات السبع الأولى من الدوري الإسباني؟
0: اعتقادي أن صفقة رودري هي الصفقة الأفضل لبرشلونة خلال السنوات الأخيرة، وهي صفقة مزدوجة أيضا لأنها أضعفت أيضا ريال مدريد بشكل مباشر. إذا تعاقد ريال مدريد مع رودري كانت الأمور ستختلف قليلا في الوقت الحالي، لكنه برشلونة يدعم صفوفه بلاعب مثل رودري، فائز بكأس العالم، لاعب بطل له خبرات كبيرة وكثيرة مع مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى مشاكل برشلونة في خط الوسط خلال المواسم الأخيرة والمداورة ما بين بيدري وفرينكي دي يونغ وكاسادو وغيرهم. فبالتأكيد تواجد رودري يعني يضع الفريق في وضع أفضل ويريح الفريق حتى على المستوى التكتيكي، لأن رودري هو اللاعب القادر على التحكم في إيقاع المباريات، وهو اللاعب الذي افتقده برشلونة في خط الوسط. لا يوجد لاعب في خط وسط برشلونة بجودة رودري منذ سنوات، واعتقادي الشخصي أن رودري جاء لبرشلونة أيضا بسبب أسلوب اللعب وفضله على ريال مدريد لأسباب فنية كثيرة تسمح لرودري بالتألق مع الفريق.
1: نعم محمد، يعني برشلونة يتصدر بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الذي أضاع يعني فرصة التوقيع مع رودري. برأيك هل يعكس هذا الفارق التطور الذي شهده برشلونة، أم تراجع مستوى ريال مدريد تحت قيادة مورينيو؟ عفوا، 5 نقاط الفارق.
0: هو نتحدث عن 5 نقاط مع أتلتيكو مدريد، 6 نقاط مع ريال مدريد. الفارق هو العاملين اللذين ذكرتهما. هو العامل الأول هو تفوق واضح لبرشلونة فليك على جميع الأندية الأسبانية المتواجدة حاليا وريال مدريد بشكل أخص، والأمر الثاني هو تدهور ريال مدريد. ريال مدريد متدهور منذ سنوات، يعني بعد التعاقد مع تشافي ألونسو وبعد المشاكل في غرف الملابس وبعد التعاقد مع أربيلو وإقالته والمجيء بمورينيو، كلها أمور وسعت أو جعلت الفرق متسعا بين ريال مدريد وبرشلونة وبين برشلونة وأقرب منافسيه. حتى لو نتحدث عن أتلتيكو مدريد، أيا يكن الخصم، أيا يكن المنافس، أيا يكن الوصيف، برشلونة يسبقه بمسافات على جميع المستويات، وحتى هذا بتأكيد من المدربين. نجد تصريحات سيميوني التي امتدحت طريقة لعب برشلونة وطريقة لعب فليك، كلها أمور تؤكد أن برشلونة يسبق الغالبية وجميع أندية الدوري الإسباني بمسافات كبيرة.
1: نعم محمد، يعني هل سيستطيع برشلونة فعلا الحفاظ على هذا النسق القوي عندما تتزايد المواجهات يعني في الدوري الإسباني وفي دوري أبطال أوروبا أيضا؟
0: هنا يعني هنا عامل مهم، الإصابات وزيادة الضغط يعتمد بشكل كبير على المدورة. نجد أن برشلونة تعرض أو تعثر في بعض المباريات خلال المواسم السابقة بسبب ما ذكرته، بسبب العديد من المباريات، الضغط، ضغط المباريات، وبسبب الإصابات. لكن ما يختلف هذا الموسم هو عمق تشكيلة برشلونة. هي تشكيلة تجد أن هنالك لاعبين أو اثنين يستطيعان اللعب في نفس المركز، نجد على مستوى الهجوم، على مستوى الدفاع، وعلى مستوى خط الوسط، لكنه الدفاع حالة استثنائية، هو الأكثر هشاشة في الوقت الحالي على مستوى المراكز والبدائل المتوفرة، لكنه بكل تأكيد يعتمد على الضغط خلال المباريات، يعتمد على المدورة التفليك، لكن يعتقد أنها لن تكون مشكلة لبرشلونة إلا إذا كانت هنالك إصابات بالغة للاعبين مهمين. على سبيل المثال لامين يامال، رافينيا بشكل واضح عندما غاب رافينيا الموسم الماضي عن برشلونة في أهم فترة له خلال الموسم تراجع أداء برشلونة بشكل كبير.
1: نعم وصلت الفكرة. كنت معنا من برشلونة الإعلامي الرياضي محمد عبد العظيم، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني trtarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى العالم اليوم، معكم عصام نجاح وتتابعون فيه الليلة. ملفات ساخنة وأزمات ملتهبة على أجندة قادة العالم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسط انفتاح أمريكي، أنباء عن مقترح إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف الضغط العسكري ورفع الحصار عن الموانئ. على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاق استراتيجي جديد يهدف إلى حسم النزاع بشأن جزيرة غرينلاند.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يتوافد قادة العالم إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتزداد التكهنات بشأن اجتماعات محتملة خلف الكواليس، وملفات ساخنة كعودة شبح الحرب على إيران، وملفات اليمن وفلسطين والسودان والحرب في أوكرانيا، وتأثير التوترات على الاقتصاد العالمي، فضلا عن الأوضاع الإنسانية المتأزمة حول العالم. لمحة عن هيكلية الجمعية العامة تقدمها لنا الزميلة شيماء عاصم.
1: أهلا بكم. بموجب ميثاق الأمم المتحدة الذي وقع عام 1945 أسست الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحتل موقعا مركزيا باعتبارها الهيئة الرئيسية للتداول ورسم السياسات والتمثيل في منظمة الأمم المتحدة ومنبرها الأوسع لمناقشة القضايا الدولية. فبعد الحرب العالمية الثانية اجتمعت عشرات الدول لإنشاء منظمة دولية جديدة بهدف منع تكرار الكارثة التي خلفتها الحرب والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وتم توقيع ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو في يونيو عام 1945، ثم دخل هذا الميثاق حيز التنفيذ في أكتوبر من العام نفسه. وبموجب هذا الميثاق أصبحت الجمعية العامة أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، وعقدت أول دورة لها في لندن وذلك عام 1946، وكان عدد الدول الأعضاء في المنظمة آنذاك 51 دولة. أما

0: الدول الأعضاء توجد دولتان تتمتعان بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وهما دولة فلسطين والفاتيكان، وتشارك تلك الدولتان في أعمال الجمعية دون أن يكون لهما حق التصويت الكامل كالدول الأعضاء. بالنسبة لهيكل الجمعية العامة، تتمتع الجمعية العامة بهيكل تنظيمي واسع، يأتي في مقدمة هذا الهيكل رئيس الجمعية إلى جانب الدول الأعضاء، ثم اللجان الرئيسية التي تتولى دراسة الملفات المختلفة قبل عرضها على الجمعية، وتضم تلك اللجان لجنة نزع السلاح والأمن الدولي، واللجنة الاقتصادية والمالية، وأيضا لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية. أما اللجنة الرابعة فتتعلق بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، إضافة إلى لجنة الإدارة والميزانية ولجنة الشؤون القانونية. كذلك تضم الجمعية عددا كبيرا من اللجان الفرعية ومجموعات العمل المختلفة، إلى جانب الأمانة العامة التي تقدم الدعم الإداري والفني لأعمال الجمعية. ومن خلال منظومة الأمم المتحدة، ترتبط الجمعية العامة بعدد من البرامج والصناديق والهيئات التي أنشأتها الجمعية، أو تعمل ضمن منظومة الأمم المتحدة بتفويضات وترتيبات مختلفة، منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأغذية العالمي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وأيضا صندوق الأمم المتحدة للطفولة وغيرها. ورغم أن معظم قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة للدول بالطريقة نفسها التي تكون بها بعض قرارات مجلس الأمن، خاصة تلك الصادرة بموجب الفصل السابع من الميثاق، فإن ذلك لا يعني أنها بلا تأثير. وهنا تكمن إحدى أهم مفارقات الجمعية العامة، فقوتها السياسية والتمثيلية أكبر من قوتها التنفيذية المباشرة، وقراراتها تعتبر بمثابة استفتاء سياسي وأخلاقي يعكس إرادة المجتمع الدولي، خاصة عندما تحظى بتأييد واسع من الدول الأعضاء. وبهذا الشكل، فإنه ربما تكون أهم قوة تمتلكها الجمعية العامة ليست في قدرتها على فرض القرار، بل في قدرتها على إظهار موقف العالم منه، إذ تجتمع 193 دولة تحت سقف واحد، لكل منها صوت، تتناقش حول قضايا الحروب والسلام والاقتصاد والتنمية وحقوق الإنسان والأزمات التي تشغل العالم.
1: وينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ في العلاقات الدولية والعلوم السياسية الدكتور سمير صلحة. دكتور سمير، مرحبا بك. دكتور، بداية، ينعقد التجمع الدبلوماسي الأكبر في العالم وسط تحولات جيوسياسية حادة ومخاطر محدقة بالسلم والأمن الدوليين، برأيك هل ما زالت المنظمة الدولية قادرة على إنتاج حلول لتلك الأزمات؟
2: نعم، مساء الخير للجميع.
1: مساء الخير.
2: يعني لا أظن أنه الآن هذه المنظمة بتركيبتها ببنيتها الحالية بطريقة تعاملها مع الملفات الساخنة مع الأزمات يعني قادرة على تسجيل اختراق حقيقي بشكلها الحالي في التعامل مع هذه الملفات. المشكلة أخي عصام منذ البداية، يعني منذ مرحلة التأسيس

0: العصبة فشلت في منع
1: الحرب العالمية الثانية.
0: الثانية، والآن من المفترض أن هذه المنظومة الجديدة هدفها هو الاستفادة من دروس عصبة الأمم، أين فشلت، أين هي الأخطاء التي ارتكبت، أين هي الفراغات التي كانت موجودة على المستوى السياسي القانوني الاجتماعي الاقتصادي. فعلا يعني إذا ما عدنا أنا وأنت إلى مضمون ميثاق الأمم المتحدة فيه الكثير من الإيجابيات من المواد، وعلينا أيضا قبل الحديث عن السلبيات أن نقول أن هذه المنظمة في تاريخها يعني خلال هذه الفترة الزمنية 81 عاما نجحت في التعامل مع بعض الملفات والأزمات أيضا، لكن التقويم العام أنها فشلت في الكثير من المسائل. استنتاج أول، سأنهي فورا أخ عصام، استنتاج أول سريع جدا مبكر، أنه الآن المشهد يقول لنا أنه الكثير من الدول التي تعاني من أزمات أو الدول القوية في العالم تذهب باتجاه التعامل مع هذه الأزمات خارج
1: الأمم المتحدة بشكل مباشر
0: الأممية.
1: في هذا السياق دكتور، ورغم أن المنظمة الدولية بالفعل فشلت في إنتاج حلول لأزمات حالة، حتى منها القضية الفلسطينية حتى صحيح. الآن منذ عقود وحتى هذه اللحظة، رغم القرارات الكثيرة التي صدرت عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن لم يطبق منها شيء حتى الآن، وما زلنا في المربع الأول وربما تراجعنا عنه كثيرا
0: صحيح.
1: رغم ذلك على هامش انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تجري لقاءات ثنائية وأكثر من ثنائية، كاللقاء الذي شهدناه قبل قليل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من قادة وزعماء الشرق الأوسط من بينهم الرئيس أردوغان الرئيس التركي. هل هذه اللقاءات الثنائية على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة المتحدة يمكن أن تقدم هذه الحلول المفقودة؟
0: ممكن طبعا. الآن لقاءات الكواليس أو وراء الستار إذا شئت يعني بدأت تأخذ طابع أقوى من دور أو ثقل المنظومة نفسها. اللقاءات الجانبية فعلا تحمل معها الكثير من النقاشات، خصوصا كما تابعنا أنه قبل الذهاب إلى اللقاءات الهامشية أو الجانبية هذه كان هناك عمليات تحضير لمثل هذه
1: اللقاءات.
0: الاجتماعات، وكما أشرتم أنتم أيضا قبل قليل في مقدمة المادة الآن ربما في موضوع غرينلاند رأينا ذلك، أنه كيف كان التحضير أن يكون هناك اتفاق ثلاثي تفاهمات الآن جديدة بعد هذه الأزمة التي كان فيها تشدد من قبل الأطراف، سواء كان الموقف الدنماركي الموقف الأمريكي أيضا. الآن أنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا في موضوع الملف الفلسطيني. يعني عندنا قرارات أممية صادرة عن مجلس الأمن، وكما تعرف أنه مجلس الأمن هو
1: قرارات
0: السلطة
1: ملزمة
0: التنفيذية الأساسية في هذه الكتلة في هذه المنظومة. عندك القرارين مثلا 242 338، وحتى الآن لم نرى رغم كل التعهدات المقدمة كل تكرار المواقف الإقليمية والدولية لدعم تنفيذ القرارين تحديدا في الملف الفلسطيني، لا نرى هذا الذهاب. بالعكس رأينا أنه عندما تكون مصالح بعض اللاعبين الإقليميين أو الدوليين المؤثرين في الملفات نرى أنه عملية تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن يتم بشكل فوري. يعني أشرت أنت إلى فعلا مسألة ازدواجية المعايير في التعامل مع الملفات. الآن في نقطة أيضا مهمة جدا ملفتة بين الانتقادات التي نوجهها للأمم المتحدة، أنه البحث عن الحلول خارج المنظمة نقطة أولى، نقطة ثانية محاولة فرض بعض الحلول على الأمم المتحدة من خارج المنظمة. أنا وأنت تابعنا مثلا طريقة تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع موضوع العراق 2003 كما تتذكر، وذهبت باتجاه التحرك بعدما فشلت الولايات المتحدة الأمريكية بالحصول على دعم حقيقي من مجلس الأمن من الجمعية العامة من الحلفاء والشركاء حتى في حلف شمال الأطلسي. ذهبت باتجاه اتخاذ قرار مع بعض الحلفاء والشركاء وفعلت ما تريده في العراق. ملف العراق.
1: طيب، هنا في هذه الدورة 81 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ملفات كثيرة، ربما سنتكلم عن بعضها، منها مثلا ملف الحرب الإيرانية الأمريكية، وأيضا الملف الفلسطيني كما أشرت حضرتك. كيف انعكست هذه الملفات أو ألقت بظلالها على اجتماعات هذه

0: الدورة، خصوصا مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت منح تأشيرات للوفد الفلسطيني على رأسه رئيس السلطة محمود عباس لكي يشارك ويحضر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوقت الذي منحت فيه للوفد الإيراني مثلا التأشيرات، وهي في حالة حرب مباشرة معه.
1: صحيح،
0: وهذه مفارقة يعني
1: ممتاز جدا.
0: كيف يمكن التعليق على هذا؟
1: صحيح، هذه نقطة مهمة جدا. الآن في نقطة معروفة في البروتوكول الذي وقعته وقبلته دول العالم عندما التحقت بالأمم المتحدة بهذه المنظومة، في عندك نصوص بنود بروتوكول مرتبطة بشكل مباشر بتقديم تسهيلات وخدمات للوفود القادمة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. يعني في شبه تعهد أمريكي بتسهيل حصول الوفود القادمة على تأشيرات، على تأمين الحماية، على التسهيل اللوجستي إذا شئت. وفعلا رأينا أن الولايات المتحدة الأمريكية تذهب باتجاه معاكس، لا تقدم التأشيرات إلى الوفد الفلسطيني وللرئيس محمود عباس. هذه برأيي هذه النقطة تؤكد مرة أخرى الآن حجم الكارثة، ليس في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية حيال المنظمة الأممية، بل حتى في طريقة ردة فعل المنظمة الأممية الآن. كيف يعني ينبغي أن يكون هناك ردة فعل حقيقي بالشكل السياسي تحديدا حول أسباب رفض منح التأشيرة للوفد الفلسطيني. الآن بالنسبة للسؤال الذي طرحته أيضا، في نقطة ملفتة جدا، أنه النقاش هذا النقاش ينبغي أن يكون مرتبط بأنه كيف طورت هذه المنظمة الأممية شكلها منذ العام 1945 وحتى العام 2026، وكيف رأينا هذا التطور على الأرض. لذلك موضوع اللقاءات الجانبية الهامشية التي تتحدث عنه مهم جدا. لماذا؟ لأنه في حالا حتى الآن في فراغ سياسي تقني قانوني على مستوى تطوير المنظمة. لذلك الدول ترجح أو تختار أو تفضل أن تذهب إلى اللقاءات الجانبية لحسم
0: خلافاتها. هل تكون بديلة في بعض الوقت دكتور؟ بديلة عن حتى الاجتماعات الأساسية أو الرئيسية؟
1: مع الأسف الشديد هذه هي العقبة الآن. يعني الآن تابع معي أخ إسلام، الكثير من الملفات الساخنة، الحروب، الأزمات الأساسية في العالم تناقش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. يعني الجمعية العامة نفسها لا تطرح هذه المسائل ولا تذهب باتجاه توصيات، استصدار توصيات في التعامل معها. أنا أترك موضوع مجلس الأمن جانبا، يعني فقط أقول لك أن الجمعية العامة مع الأسف الشديد حتى الآن رغم مرور كل هذه الفترة الزمنية لم تتمكن أن تأخذ بعض صلاحيات مجلس الأمن وأن تكون عضو فاعل مؤثر في اتخاذ القرارات. الجمعية العامة تضم كل الدول،
0: نعم،
1: كما أشرتم قبل قليل 193 دولة بهذا الثقل وبهذا الحجم، لكن الملفات الساخنة الأزمات تناقش بعيدا عن الجمعية العامة. أين تناقش؟
0: في مجلس الأمن.
1: في مجلس الأمن. طيب هل مجلس الأمن فعلا يناقش هذه المسائل بموضوعية بحيادية برغبة حقيقية في تنفيذ بنود ميثاق الأمم المتحدة؟ هذه أزمة كارثية أكبر. لماذا؟ لأنه من المفترض أنه مجلس الأمن أن يتعامل مع هذه الأزمات بأسرع ما يكون، يعمل على إيجاد الحلول، على طرح صياغة جديدة للحلول وللتوافقات بناء على
0: قوانين،
1: بناء على أسس الميثاق
0: الأمم المتحدة والقوانين الدولية،
1: بناء على الأهداف، على ما تم الاتفاق عليه،
0: ولا يكون هو الخصم والحكم في الوقت نفسه. وبالتالي هنا نذهب إلى تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان. الرئيس أردوغان منذ سنوات ويرفع شعار العالم أكبر من خمس.
1: صحيح.
0: واليوم في كلمته أضاف أمرا جديدا، وهو المطالبة ربما بإلغاء حق النقد الفيتو، وهذا يمكن أن يكون توطئة لإصلاح هيكلية وآلية العمل في المنظومة الدولية سواء كان مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى أي مدى مطالبات الرئيس أردوغان بهذا الأمر هي مهمة في هذا التوقيت؟
1: يعني تركيا منذ سنوات طويلة وهي تردد أنه لا يمكن لهذه المنظمة أن تستمر بما هو عليه اليوم، لابد أن يكون هناك إصلاحات في أكثر من مسألة. في موضوع مثلا تركيبة وبنية مجلس الأمن، ماذا قلنا قبل قليل؟ 1945 انتهاء الحرب العالمية الثانية الأطراف الرابحة المنتصرة في الحرب تفرض نفسها على بنية الميثاق وتركيبة الهيئات، هيئات الأمم المتحدة. لذلك مجلس الأمن عندما يعني تم إنشاء هذه المنظومة باتجاه منح 5 دول العضوية حق النقد الفيتو وعضوية دائمة ثابتة، ماذا وجدنا؟ وجدنا أنه الأطراف الرابحة في الحرب أعطت لحقها، لنفسها هذا الحق، منحت لنفسها هذا الحق وتمسكت به ولن تتخلى عنه طيلة 81 عاما. الدول المعاقبة إذا شئت بين مزدوجين المعاقبة في الحرب العالمية الثانية مثل اليابان، مثل ألمانيا، أخي حسن اليوم ألمانيا حوالي 81 مليون نسمة هي التي تقود المجموعة الأوروبية
0: وليست عضو داعم،
1: وليست عضو فاعل مؤثر في مجلس الأمن. أنا أتحدث عن ألمانيا فقط لأقرب المشهد يعني أكثر، أنه ألمانيا التي عوقبت وتم استبعادها، تم تجزئتها إلى ألمانيا الشرقية وغربية، والآن ألمانيا خارج المنظومة مجلس الأمن. لذلك تركيا عندما طرحت موضوع ضرورة إعادة صياغة بنية مجلس الأمن، طريقة التصويت، عملية التصويت، اختيار الأعضاء، كررت هذه المسألة أكثر من مرة. في مغدورية حقيقية في دول اليوم لها هذا الثقل وهذا الوزن في العالم الإسلامي وأيضا غير موجودة داخل هذه التركيبة وداخل هذه التوازنات. ما الذي حدث؟ كثير من الدول عندما شعرت بالغبن وشعرت أنه في عملية تهميش مقصودة لثقلها ودورها، دول فاعلة مؤثرة في الإقليم وفي العالم، ماذا فعلت هذه الدول؟ ذهبت باتجاه بناء
0: تكتلات
1: واصطفافات إقليمية. يعني المنظومة الأوروبية، الجامعة العربية، المنظمة الإفريقية وغيرها، الدول العالم الإسلامي، كلها هذه لو كانت يعني لو كانت هذه المنظومة الأممية الدولية تقوم بما ينبغي عليها أن تفعله، لا أظن، لم أكن يعني هذه الهيئات، هذه التكتلات لم تكن قد ظهرت إلى العالم. هذه أزمة برأيي أكبر بكثير.
0: شكرا جزيلا أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية دكتور سمير صلحة، شكرا جزيلا لك. شكرا.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يبرز مضيق هرمز مجددا كورقة رئيسية في مسار التصعيد والجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة. وفي حين تطرح إيران شروطا لإعادة فتح الممر الحيوي أمام الملاحة، تبدي الولايات المتحدة انفتاحا على التفاوض وسط تحركات دولية لاحتواء الأزمة ومنع تداعياتها من التوسع إلى أسواق الطاقة والملاحة العالمية.
1: على وقع التصعيد العسكري والاقتصادي بين إيران والولايات المتحدة، يعود مضيق هرمز إلى صدارة المشهد العالمي في وقت تتكثف فيه الاتصالات الدولية لاحتواء الأزمة وفتح الطريق أمام استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران. فبحسب ما نقلته وكالة رويترز، أعرضت طهران إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام في حال اتخذت واشنطن خطوات لتخفيف الضغط العسكري ورفع حصار عن الموانئ الإيرانية على أن يتبع ذلك مسار تفاوضي بين الطرفين. في المقابل، تواصل الإدارة الأمريكية تجديد الضغوط الاقتصادية على طهران، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن شركات الطيران الإيرانية ستواجه تداعيات العقوبات الأمريكية في خطوة تعكس استمرار سياسة الضغط على الاقتصاد الإيراني. سياسياً، تبدي واشنطن استعداداً لاستكشاف المسار الدبلوماسي. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قال إن ترامب منفتح على الدبلوماسية والتفاوض مع إيران، لكن السؤال الأساسي يبقى بشأن استعداد طهران للدخول في مفاوضات مباشرة. تطورات تزامنت مع وصول الرئيس الأمريكي مسعود بزشكيان إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط حديث عن جهود وساطة تقودها دول بينها قطر وباكستان لإعادة الاتصالات المباشرة بين الجانبين. أما فيما يتعلق بشأن احتمال عقد لقاء مباشر بين ترامب وبزشكيان، فلا يزال دون إعلان رسمي رغم وجود الرئيسين في نيويورك. وبينما تشير التصريحات الأمريكية إلى انفتاح على الدبلوماسية، لم تعلن طهران حتى الآن ترتيبات لعقد لقاء مباشر. وبين التصعيد والوساطة والفرص المتحدة

0: متعثرة للحل. تبدو المرحلة المقبلة مرتبطة بقدرة الطرفين على تحويل الرسائل غير المباشرة إلى تفاوض فعلي، وما إذا كان حل ملف مضيق هرمز سيشكل مدخلا لخفض التصعيد وإعادة حركة الملاحة إلى مسارها الطبيعي.
1: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش. أستاذ محمود، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا.
1: لو بدأنا من المقترح الإيراني، هل تعتقد بأنه بادرة حسن نية من قبل طهران من أجل العودة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية وتغليب المسار الدبلوماسي على مسار التصعيد والمواجهة العسكرية، أو ربما هي مناورة سياسية لكسب مزيد من الوقت إلى حين إجراء انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة؟
2: مساء الخير. يعني أعتقد بأن الإيرانيين لا يزالوا في دائرة المناورة السياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا شك أنه الرغبة الإيرانية في إحداث خرق في المسار التفاوضي تعكس إلى حد كبير حجم الضغط الذي يواجه إيران في هذه المرحلة، لأنه نتحدث عن ضغط اقتصادي غير مسبوق، حصار بحري، عقوبات اقتصادية شاملة على إيران، وبالتالي هذا الأمر يضغط بالتأكيد على الإيرانيين. لكن هل هذا هو العامل الوحيد الذي يشكل موقف الإيراني؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأنه أيضا الإيرانيين معنيين باتفاق مع الأمريكيين، لكن ليس أي اتفاق. يعني في النهاية هم يريدون اتفاق يستطيعون أن يحققوا فيه الحد الأقصى من مطالبهم، وهذا ما لا يبدو متاحا حتى الآن. الرئيس ترامب لا يبدي استعدادا لمنح الأمريكيين ما يريدونه، خصوصا أن المطالب الأمريكية تتجاوز حتى مذكرة التفاهم. يعني عندما يطالب الأمريكيون بفرض أمر واقع في مضيق هرمز، أيضا ما يقوم به الإيرانيون في اليمن في مضيق باب المندب، أيضا يحاولون فرض واقع جيوسياسي جديد. وبالتالي التكاليف الكبيرة التي تفرضها إيران على الولايات المتحدة الأمريكية في أي اتفاق لا يمكن للرئيس ترامب أن يقبلها على أي حال. الأمر الآخر أنه الاتجاهات الإيرانية ليست منسجمة تماما. نحن لا نتحدث عن اتجاه إيراني واضح فيما يتعلق بالمسار السياسي أو التفاوضي مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك اتجاه يمثله الرئيس باسشكيان وأيضا الوزير عباس عرقجي يميل إلى التفاوض مع الأمريكيين، وهذا الاتجاه هو الحالة السياسية داخل النظام في إيران. لكن أيضا هناك جناح داخل النظام في إيران على رأسه الحرس الثوري الإيراني يلعب دورا كبيرا في تشكيل القرار الإيراني في إدارة الحرب، وأيضا في التأثير على الاتجاه السياسي في هذا المسار. ومن الواضح أنه هذا التيار هو المهيمن في تشكيل القرار الإيراني. المقترح الإيراني الأخير لا أتصور بأنه يصل إلى المستوى الذي يمكن أن يدفع الرئيس ترامب باتجاه تقديم تنازلات الإيرانية، لأنه الإيراني ما الذي يريده اليوم؟ يريد إنهاء الحصار البحري، وأيضا أحد المقترح أو أحد بنود المقترح هو تخفيف الضغط الاقتصادي على إيران. وبالتالي هذا الأمر سيحرم الرئيس ترامب من ورقة ضغط قوية يمارسها الآن على الإيرانيين. لا يريد الرئيس ترامب أن يعطي الإيرانيين ما يحتاجونه في هذه المرحلة من دون أن يتمكن من أن يأخذ منهم في المقابل أي شيء. لكن عامل الوقت مهم جدا، ونحن الآن في مرحلة مهمة بالنسبة للإيرانيين والأمريكيين. الرئيس ترامب بعد 6 أسابيع لديه انتخابات، واستمرار أزمة مضيق هرمز، ارتفاع أسعار النفط، بالتأكيد سيكون لها عواقب وتداعيات كبيرة على الحالة السياسية الأمريكية، وربما يدفع الرئيس ترامب التكاليف السياسية الباهظة لهذه الحرب في الانتخابات وفي صناديق الاقتراع. وبالتالي الرئيس ترامب يبدو أنه الآن يرغب أو لديه رغبة شديدة في اتجاه إحداث اختراق في المسار الدبلوماسي. ما يعزز هذا الاعتقاد أنه أيضا في خضم التصعيد الحوثي ضد المملكة العربية السعودية تجنب الرئيس ترامب حتى الآن الدخول كطرف في هذا الصراع، ويبدو أنه لا يريد أن يؤثر على الفرص الممكنة التي يمكن أن تدفع الإيرانيين إلى العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. بالنسبة للإيرانيين من الواضح عصام أن هناك رهان إيراني على أن الضغط الآن يخدم إيران بقدر أكبر مما يخدم الولايات المتحدة، وبالتالي إيران يمكن لها أن تتحمل من وجهة هذا المنظور طبعا يمكن أن تتحمل العواقب الاقتصادية، لكن مقابل هذه العواقب الاقتصادية يمكن أن تدفع الرئيس ترامب إلى تحمل تكاليف كبيرة خصوصا في الانتخابات الأمريكية. الأمر الآخر أصلا الإيراني الآن هو يصعد في هذه الحرب بشكل كبير، ما يقوم به الحوثيون في اليمن بدفع إيران واضح تصعيد كبير، ومحاولة لفرض وقائع جيوسياسية جديدة في هذه المنطقة. وبالتالي أيضا إيران بدأت تستشعر بأنها أصبحت في موقف قوي، وأيضا تلعب على

0: التردد الرئيس ترامب في دعم المملكة العربية السعودية في هذا المجال. إذا نحن وصلنا إلى مرحلة أتصور بأنها حاسمة، بالتأكيد اللقاء الذي جرى اليوم على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بين الأمريكيين والإيرانيين، لا شك أن أتصور أن كان لقاء مفاجئ، لكن يعطي مؤشرا على أن الطرفين يبدي بعض المرونة إن صح التعبير فيما يتعلق بالمسار التفاوضي. لكن كل هذه المؤشرات لا قيمة لها، لأنه عمليا خلال هذه الحرب منذ أن دلعت وحتى اليوم ربما عصام يعني حضرتك تبعت، هناك الكثير من المؤشرات المشجعة التي أشارها ونشرها الرئيس ترامب بأن الحرب اقتربت من نهايتها. يوم أمس يتحدث عن أنه هو يعتقد بأن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات تجديد النصف، الآن يتحدث عن إمكانية إبرام اتفاق مع إيران، وبالتالي أعتقد بأننا لازلنا في مرحلة يصعب فيها فعلا تحديد أي مسارات يمكن أن تسلكها الحرب، خصوصا المسار التفاوضي.
1: على الرغم من هذا الوضع أو هذه الحال، نعود إلى الاجتماع الذي جرى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، والذي ضم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
0: أهم مفاوضين،
1: أهم مفاوضين، ووزير الخارجية الإيراني نفسه عباس عراقجي.
0: صحيح.
1: والرئيس ترامب نفسه هو أول من صرح بأن هذا اللقاء عقد بالفعل، وتوقع بأنه سيكون هناك لقاء أيضا مع الإيرانيين مقبل أو في وقت قريب. دلالات انعقاد مثل هذا اللقاء في هذا التوقيت؟
0: يعني كما قلت أنه المؤشر المهم الذي يعطي انعقاد هذا اللقاء بأنه الطرفين لديهما رغبة في الحفاظ على المسار التفاوضي، لأنه الطرفين تحت الضغط، عمليا الرئيس ترامب تحت الضغط والإيرانيين تحت الضغط، بمعزل عن اختلاف تكاليف هذا الضغط على الطرفين في هذه المرحلة. لكن أيضا هو لا يزال جزء من المناورة، أنا بتقديري الإيرانيون ينورون في عملية التفاوض بشكل كبير كما ينورون في القتال. أيضا المؤشر الثاني الذي يعطي بأنه الرئيس ترامب الآن بحاجة إلى إحداث اختراق في المسار التفاوضي لمجموعة من الأسباب. السبب الأول مرتبط بالانتخابات الأمريكية، رغبته في إنهاء أزمة مضيق هرمز وإعادة أسعار النفط إلى ما كانت عليه قبل الحرب. والأمر الآخر وهو مهم جدا، ما يجري في اليمن أعتقد بأنه شكل تحول كبير في هذه الحرب. هو من جانب أظهر أن إيران قادرة بالفعل على الخروج من دائرة الضغط الأمريكي المفروضة عليها، لدرجة أنها قادرة على أن تفرض وقائع جيوسياسية جديدة رغم ضغط الحرب وضغط الحصار الاقتصادي. وأيضا ما تقوم به إيران شكل اختبار مهم جدا لعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية بدول الخليج. وبالتالي أظهر بأن الولايات المتحدة الأمريكية مترددة في التعامل مع إيران وفي القيام بالتزاماتها فيما يتعلق بأمن دول الخليج، وأيضا التزاماتها الأمنية مع المملكة العربية السعودية. لكن هذا الاجتماع تصور بأنه ربما يعني تقديره هو الاجتماع الأول المباشر بين الطرفين منذ صحيح. يوليو تموز الماضي آخر اجتماع عقد، لكن بالمناسبة يعني لم يكن هذا الاجتماع الأول بعد يوليو تموز، لأنه حتى عندما اجتمع الحوثيون مع الأمريكيين في مسقط هذا الشهر أيضا يعني الإيراني كان حاضر،
1: كان
0: بالتأكيد على طاولة المفاوضات. وبالتالي يعني من الواضح أن هناك مسار سياسي لا زال قائم رغم ما نسمعه من تهديدات وما نرى من خطوات إيرانية على الأرض. بتقديري أحد الدلالات المهمة لهذا الاجتماع أنه الدول التي تلعب دور الوساطة، تركيا، باكستان، المملكة العربية السعودية، بالتأكيد كان لها دور في ترتيب هذا اللقاء بين الأمريكيين والإيرانيين.
1: موقف الدول الإقليمية والدولية كذلك منها الصين وروسيا على سبيل المثال من المقترح الإيراني المقدم الآن، ومن الموقف الأمريكي المنتظر من هذا المقترح.
0: نعم.
1: كيف يمكن تصور موقف هذه الدول من هذه المعطيات الجديدة؟
0: يعني أنا أعتقد أنه الآن دول المنطقة أصبحت تحتاج إلى اتفاق بين الأمريكيين والإيرانيين أكثر من أي وقت مضى. الأمر لا يتعلق فقط بمضيق هرمز، لأنه أيضا ما جرى في اليمن فرض وضع يصعب على دول المنطقة أن تتقبله، وأيضا يدفع باتجاه مسارات يمكن أن تؤجج الاضطراب في هذه المنطقة بشكل خطير. لأنه أيضا ما قامت به إيران في اليمن لا يختبر فقط العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بل أيضا يختبر حلف مكة، التحالف مكة الموجود بين المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا. ومؤخرا الرسائل التي أرسلها وزير الخارجية هكان فيدان مهمة جدا، عندما قال بأن تركيا لن تتردد في تقديم أي مساعدات دفاعية للمملكة العربية السعودية في إطار حلف مكة، لكنه كشف أيضا عن اقتراحات قدمتها تركيا من أجل خفض التصعيد أو التوصل ل

0: هذا الاتفاق. وبالتالي من الواضح حتى تركيا بالتأكيد ليست لديها رغبة في الانخراط في الصراع يطغى بعده الأقليمي على بعده اليمني في الأساس. يعني ما يجري في اليمن البعد الأقليمي يطغى بشكل كبير على البعد اليمني، لكن في نفس الوقت ما يجري أصبح يضغط حتى على حلف مكة، وبالتالي أصبحت هناك مخاوف لدى دول المنطقة من أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة إظهار اللامبالاة تجاه استمرار الحرب مع إيران لفترة طويلة. حتى يعني عصام عندما يتكلم الرئيس ترامب بأنه قد تستمر هذه الحرب إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، كل أسبوع الآن يحسب في هذه المنطقة صحيح. على أنه يمكن أن يجلب الكثير من المخاطر لهذه المنطقة. وبالتالي من الواضح أن الأمريكيين على الأقل يريدون نشر تصور بأنهم في وضع لا يضغط عليهم في هذه الحرب. هذا يضغط على دول المنطقة، لا تستطيع دول المنطقة أن تتحمل حالة لا حرب ولا سلم في هذه المنطقة لفترة طويلة. الجهد الذي تقوم به دول المنطقة مهم لا شك، أنه ساعد إلى حد كبير في الحفاظ على قنوات التواصل بين الأمريكيين والإيرانيين، لكن الحقيقة الواضحة عصام أن القرار ليس في إيران بالتحديد قرارا منسجما. يعني لا يوجد التيار الذي يمثله الرئيس بازشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي لا يملك القرار الحاسم فيما يتعلق بالمسار التفاوضي. أحد الإشكاليات التي تواجه العملية التفاوضية بين أمريكا وإيران أننا أمام أجنحة متعددة داخل النظام في إيران، لديها وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالمسار التفاوضي. هناك هذا التيار يريد اتفاق التيار السياسي، لكن أيضا التيار العسكري أو الجناح العسكري يميل إلى فكرة أن مزيد من الضغط ومزيد من التصعيد يمكن أن يجلب لإيران مزايا أكبر في أي اتفاق مع الأمريكيين. أعتقد أنه هناك فرصة جدية اليوم برزت، لكن لا يمكن البناء عليها في الحقيقة إلى حد كبير، لأنه كما قلنا أنه التعقيدات التي تواجه اتفاق
1: لا تزال
0: صحيح ولا تزال كبيرة يعني. في
1: شكرا جزيلا الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، وقعت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند اتفاقا في نيويورك لتوسيع الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة الاستراتيجية. يأتي الاتفاق بعد ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدى أشهر، حيث قال ترامب إن الولايات المتحدة ينبغي أن تسيطر على غرينلاند.
1: اتفاق ثلاثي استراتيجي يجمع الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بهدف حسم النزاع حول الجزيرة القطبية. وبحسب وزير الخارجية الدنماركي، فإن الاتفاق سيكون بصيغة تجعل مسؤولية الأمن في القطب الشمالي ليست دنماركية أو أمريكية فقط، بينما سيتولى حلف شمال الأطلسي رعاية شؤون القطب الشمالي إلى حد كبير. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي إن الاتفاق يعالج بشكل دائم وكامل مخاوف واشنطن المتعلقة بالأمن القومي بشأن الجزيرة، مؤكدا أن غرينلاند ستظل إلى الأبد جزءا من منطقة الدفاع الاستراتيجية لأمريكا الشمالية وستستبعد أي خصم منها ومن المنطقة المحيطة بها. تعتزم الولايات المتحدة بموجب الاتفاق إعادة فتح قاعدة عسكرية سابقة تعود إلى حقبة الحرب الباردة في جنوب غرينلاند، إلى جانب الوجود العسكري في قاعدة على الساحل الشرقي تستخدمها حاليا دوريات دنماركية. ويأتي الاتفاق بعد ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدى أشهر، حيث قال ترامب إن الولايات المتحدة ينبغي أن تسيطر على غرينلاند، ورفض في بعض الأحيان استبعاد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية للاستحواذ على الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. تهديدات ترامب والتي بلغت ذروتها في يناير تسببت بحسب محللين في أزمة دبلوماسية داخل حلف شمال الأطلسي، ودفعت الدنمارك وغرينلاند للتفاوض مع واشنطن لتخفيف حدة هذا الضغط. ورغم أن تصريحات الأطراف المعنية تؤكد أن الاتفاق أقل بكثير من رغبة ترامب المعلنة سابقاً في استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند، فإن إدارة ترامب تحاول تسويق الاتفاق بوصفه انتصاراً أمريكياً ساحقاً.
0: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد المنعم الشيخ.

0: أستاذ عبد المنعم مرحبا بك. بداية، هل يمثل في رأيك هذا الاتفاق حسما نهائيا للنزاع وإنهاء لمخاطر الضم الشامل للجزيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أم أنه يكرس ربما لسيطرة أمنية أمريكية مفتوحة العهد على الجزيرة؟
1: شكرا يا سام. أعتقد الاثنان، لأنه فعلا كرس سيطرة بوضوح يعني أمريكية أمنية على الجزيرة، سيطرة بحرية، سيطرة جوية، والآن سيطرة أرضية. وهذا بلا شك موضوع السيطرة حقق الاتفاق أيضا ما كانت تسعى إليه جرينلاند، اللي عندها أزمة سيادة. فالاتفاق أعلن بوضوح أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة جرينلاند على الجزيرة. هي طبعا جزء من الدنمارك ولكنها مستقلة، وهذا ما كانت تسعى إليه جرينلاند حصلت عليه. ولكن فيما يخص السيطرة الأمنية بلا شك الولايات المتحدة حصلت على ما كانت تسعى إليه.
0: رغم ذلك، كيف حافظ في رأيك الاتفاق على التبعية القانونية للدنمارك من جهة، وعلى حق شعب الإنويت في تقرير مصيره مستقبلا دون المساس بحقوق واشنطن الأمنية؟ كيف حافظ على كل هذه التوازنات؟
1: نعم، سؤال جيد. نص صراحة في حال حصلت جرينلاند على الاستقلال يظل الاتفاق قائما بشرط أن تستمر جرينلاند جزءا من حلف شمال الأطلسي الناتو. يعني هذه المسألة لم يغفلها الاتفاق، وأنا أعتقد أن اتفاق بهذه الجودة أعتقد أن وراءه الأوروبيون. يعني هذا الاتفاق الأوروبيون سعوا بكل ما يملكون على وحدة حلف الناتو، لأنه إذا كان نحن نعلم أن الدنمارك جزء من الناتو، إذا كان حدث صراع بين الولايات المتحدة والدنمارك على جرينلاند، يعني ذلك أن مشكلة داخل بيت الناتو. فأنا أعتقد حسب تحليلي أن الأوروبيين وراء هذا الاتفاق.
0: طيب، هناك نقطة لافتة أيضا أستاذ عبد المنعم، وهي ترك الاتفاق بلا سقف تاريخي. ما أبعاد وما أسباب وما أهداف ربما النص على استمرار الاتفاقية بلا تاريخ انتهاء حتى لو اتجهت جرينلاند إلى الاستقلال عن كوبنهاجن؟
1: نعم، لأن هذه هي النقطة. هل إذا حدث وأن استقلت جرينلاند سيكون لن يكون الاتفاق مع الدنمارك، سيكون الاتفاق مع جرينلاند. ولذلك حرصت جرينلاند على أن تضمن في حال حصولها على الاستقلال على أن توقع اتفاقية، ولكن بنود الاتفاق تلزمها بأن توقع أن تجدد هذه الاتفاقية، وأن تكون باعتبارها دولة مستقلة عضوا في حلف شمال الأطلسي. هذا في تحليلي سبب إغفال التاريخ المحدد لهذه الاتفاقية، لأن جرينلاند ليست مرتاحة لأن تكون إلى الأبد جزءا من الدنمارك.
0: نعم. طيب، هناك أيضا نقطة ربما تلفت الانتباه، وهي ما فرضه الاتفاق من قيود صارمة يمكن وصفها بهذا على القوى الدولية المنافسة، على روسيا، على الصين، في سبيل منع إنشائها قواعد عسكرية أو استثمارات حساسة أو إقامة بنى تحتية في الجزيرة. ما الهدف من ذلك؟
1: الهدف واضح جدا. أصلا هذا هو الخوف الأساسي لدى الولايات المتحدة، لأن موقعها خطير جدا، استراتيجي جدا. إذا حدث وجود روسي أو صيني في هذه المنطقة، ذلك يشكل خطرا أمنيا محدقا على الولايات المتحدة. لم ينكر أي شخص أن حدوث ذلك يشكل تهديدا أمنيا على الولايات المتحدة، كل الناس متفقون على ذلك. ولذلك حدث هذا أهم ما تسعى إليه الولايات المتحدة، عدم وجود الصين وروسيا في الجزيرة، وهذا لا، الأوروبيون لا يمانع في ذلك. كما تعلم هنالك أساساً مشكلة بين روسيا والاتحاد
0: الأوروبي.
1: الأوروبي حول أوكرانيا، يعني هذا ليس ما يقلق الأوروبيين، بأن الولايات المتحدة يكون لها الوجود على غرينلاند وليس الصينيين ولا الروس، وذلك أيضا من أهداف هذه الاتفاقية، لأن الولايات المتحدة بوجودها في هذه الجزيرة يعني حمايتها، وهذا ما يسعى إليه الناتو والأوروبيون والدنمارك وغرينلاند أيضا.
0: أيضا دكتور، في مقابل ذلك ربما غرينلاند تتمتع بثروات تعدينية كبيرة، تتمتع بموارد نادرة، تعتبر أيضا بوابة مهمة جدا للقطب الشمالي بشكل عام، وبالتالي كيف أمن الاتفاق الوصول الثنائي للولايات المتحدة الأمريكية والغرب للهيمنة أو السيطرة ربما على هذه الثروات؟
1: نعم، هو الاتفاق بوضوح نص على أن الولايات المتحدة والناتو هما لديهما الحق الحصري للمعادن النادرة وللسيطرة على الممر المائي اللي هو يمر عبر المملكة المتحدة وأيسلندا. هنالك الغواصات الروسية، أعتقد أن عدم حماية تلك المنطقة الغواصات الروسية ستعبر ستستخدم هذا الطريق، فالممرات المائية أيضا المعادن النادرة. حصر الاتفاق حصول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على هاتين القضيتين المهمتين، وأيضا هذه المسألة ضمنت للولايات المتحدة، لأن هذه المنطقة الولايات المتحدة ستستشعر مبكرا حال عبور أي صاروخ باليستي، بالإضافة إلى ما تفضلت به الممر المائي، ونحن تحدثنا عن القاعدة الجوية، والولايات المتحدة لديها أساسا قاعدة جوية هنالك، يعني ستستشعر الولايات المتحدة في مراحل مبكرة في حال وصول عبور صاروخ باليستي هذه المنطقة وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة، بالإضافة للمعادن، والمعادن أيضا كما تعلم تستخدم في كثير من الأغراض الدفاعية.
0: نعم، شكرا جزيلا. من العاصمة الأمريكية واشنطن، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد المنعم الشيخ. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقتنا من العالم اليوم، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طوارئ

0: طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كانت.
0: بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة منمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم، وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ، ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جداً بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم قدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة، وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع، سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز 2-3 أسابيع نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولار مش طالع وباكة عندنا مسافة طويلة، نطلع نأكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا نعاني، يعني إحنا كسائكين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين أجا في الآخر موضوع السولر، موضوع السولار يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عنا هلا مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار أصعب.
0: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين. لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية، عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 من فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
8: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
0: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، RT عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود.

لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان. في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

الرئيس أردوغان يجدد دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. بعد اجتماع أمريكي إيراني في نيويورك، ترامب يتحدث عن زخم كبير للتوصل إلى اتفاق مع إيران. تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان قوات الحكومة اليمنية استعادة مناطق في غربي تعز وجنوبها، ومجموعة السبع تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين.

0: انطلقت في نيويورك الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور 130 من رؤساء الدول والحكومات. وألقى الرئيس رجب طيب أردوغان خطابا أمام الجمعية العامة تناول فيه ضرورة إيجاد مخرج للحرب في الشرق الأوسط وضرورة إعادة هيكلة الأمم المتحدة وسط تساؤلات متزايدة عن فاعلية المنظمة الدولية بعد 80 عاما من إنشائها. دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 إلى إعادة صياغة قواعد النظام الدولي لإنهاء احتكار 5 عواصم قرار الحرب والسلم ألا تتحول ثروات المستقبل وتكنولوجيا الذكاء الصناعي إلى أدوات جديدة لعدم المساواة.
1: 2014 يكرر رئيس التركي رجب طيب أردوغان النداء نفسه من على منابر الأمم المتحدة. العالم أكبر من 5 دول. وفي كلمته أمام الجمعية

0: عامة في دورتها 81 عاد الرئيس التركي إلى انتقاد بنية مجلس الأمن وآلية حق النقد الفيتو، ليؤكد أن القرارات التي ترسم مصير شعوب العالم أكبر من أن تخضع لإرادة 5 عواصم.
1: يجب إصلاح مجلس الأمن حتما وفق مبدأ العالم أكبر من 5. إن بنية تكون فيها إرادة أكثر من 190 دولة رهينة بإرادة 5 دول، لا يمكننا القول إنها عادلة أو إنها قادرة على ترسيخ الثقة بشكل كامل. إن الأمم المتحدة التي أنشئت قبل 81 عاما من أجل الحفاظ على السلام والأمن أصبحت غير قادرة على أداء مهامها، أو بالأحرى تم جعلها غير قادرة على ذلك، وتواصل المنظمة فقدان قوتها ومصداقيتها.
0: من غزة إلى إيران وأوكرانيا، تحذر تركيا من توسع دائرة الصراعات، وفي مقدمتها طبعا القضية الفلسطينية التي ظلت حاضرة في خطاب الرئيس التركي باعتبارها اختبارا لمدى قدرة المجتمع الدولي على تطبيق العدالة والقانون الدولي على الجميع دون استثناء. غزة

0: لوقف الاحتلال. وفي الضفة الغربية تشهد المنطقة أشد أشكال إرهاب المستوطنين.
1: لكن إردوغان وسع دائرة الحديث من الحروب إلى معركة أخرى يرسم فيها مستقبل النظام العالمي، ليدعو إلى توزيع أكثر عدالة للمعادن النادرة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومحذرا من أن تتحول المنافسة عليهما إلى مصدر جديد للصراع وعدم المساواة.
2: إن
0: تهديدا آخر يقوض السلام المجتمعي يتمثل في أنشطة التضليل الإعلامي المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. إن الدفاع عن الحقيقة أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، ونواجه أمامنا الخطر نفسه مع الذكاء الاصطناعي الذي بات من الصعب بصورة متزايدة السيطرة عليه. لقد حان الوقت منذ زمن بعيد لوضع إطار قانوني دولي مشترك للذكاء الاصطناعي، ومن المهم تسريع الجهود الرامية إلى إعداد اتفاقية دولية للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي وإدخالها حيز التنفيذ.
1: من على المنبر الأممي يؤكد الرئيس أردوغان أن العدالة في النظام الدولي لا تتعلق فقط بمن يملك قرار السلم والحرب، بل أيضا بمن يملك موارد وتكنولوجيا المستقبل. رؤوف جربي، تيريتي عربي، من مقر الأمم المتحدة، نيويورك.
3: هذا وقال الرئيس أردوغان إن المنطقة تواجه عقلية إبادة جماعية لا تشبع من القتل، ودعا جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعادة النظر في قراراتها.
4: سنكون صوت دولة فلسطين الحرة ذات السيادة كما فعلنا العام الماضي في حال تعذر حضور الرئيس عباس شخصيا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها. غزة اليوم ليست فقط أكبر مقبرة للأطفال بالعالم، بل أيضا تضم أعلى معدل لأطفال مبتوري الأطراف. فغزة هي أكثر معسكرات الاعتقال الجماعي وحشية، وذلك عار على الإنسانية في عصرنا. أما الضفة الغربية فتشهد أسوأ فترات الإرهاب الاستيطاني، وفي القدس يمنع المسلمون والمسيحيون من الوصول إلى الأماكن المقدسة.
3: كما أكد أردوغان ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأسود غير مقبولة.
4: نؤمن بضرورة الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز. أؤكد أن الهجمات الأخيرة على السفن التجارية في البحر الأسود غير مقبولة بغض النظر عمن ينفذها، وتركيا تواصل مساعيها مع جميع الأطراف لإنهاء الصراع في الخليج من خلال التحالف الدفاعي الذي أنشأناه مع باكستان والسعودية. فإننا نعزز التضامن بيننا ونهدف إلى إيجاد حلول للمشاكل من داخل المنطقة.
3: وقال أردوغان إن الاتفاق بشأن مضيق هرمز قد يفتح الطريق لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، وجاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام، كما دعا إلى ممارسة ضغط دولي على إسرائيل بشأن غزة والضفة الغربية. وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، أشار إلى أن استهداف السفن التجارية في البحر الأسود يزيد من تعقيد الأزمة الأوكرانية، كما تناول اللقاء تعزيز التعاون الثنائي في التجارة والصناعات الدفاعية. منذ نصف قرن والأمم المتحدة تتخبط في قراراتها ومبادراتها لحل القضية القبرصية في مقابل ثبات الموقف التركي ووضوح الموقف حيال ذلك، بدءا من دعم تأسيس جمهورية شمال قبرص التركية إلى دعم جهود السلام في التوصل إلى اتفاق دائم في الجزيرة عبر انتزاع اعتراف دولي بوجود شعبين مستقلين ودولتين مستقلتين وسيادتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلامة.
5: عقود مرت على انقسام جزيرة قبرص واختفاء دولة الشراكة بعد استخدام القبارصة اليونانيين القوة من جانب واحد وإلغاء العمل بدستور عام 63 من القرن الماضي تمهيداً للوحدة السياسية مع اليونان، حتى زادت وتيرة الاعتداءات والاضطهاد ضد القبارصة الأتراك لدفعهم

0: لترك الجزيرة عام 74. ما دفع تركيا للتدخل وإطلاق عملية عسكرية باسم عملية السلام لوضع حد للاعتداءات؟ عملية رسمت في نهاية المطاف الحدود الحالية بين الشطرين التركي واليوناني. أخطاء بالجملة ارتكبها مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة في جزيرة قبرص منذ بداياتها. مجلس الأمن رفض الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية التي أعلنها القبارصة الأتراك عام 1983 بعد استفتاء شعبي عام لسكان الجزء الشمالي من الجزيرة. مجلس الأمن طلب أيضاً جميع الدول بعدم الاعتراف بها. أما الاتحاد الأوروبي فأعلن ضم الجزء الجنوبي من قبرص كأحد أعضائه، وهو ما رفضه الشعب القبرصي في شمال الجزيرة، كما أكدت تركيا رفضه بشكل قاطع. في عام 2004 قدمت الأمم المتحدة خطة لإعادة توحيد قبرص وعرضت على استفتاء عام، فقبلها القبارصة الأتراك بنسبة 65% ورفضها القبارصة اليونانيون بنسبة 76%، رفض مدفوع بإصرار الجانب اليوناني على عدم تقاسم السلطة السياسية أو الرخاء الاقتصادي مع القبارصة الأتراك في الجزيرة. التعايش بين دولتين في الجزيرة هو الحل الأكثر واقعية للقضية القبرصية، كما يؤكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أكثر من مناسبة. فالسبب الرئيسي لبقاء قضية قبرص دون حل هو رفض القبارصة اليونانيين الاعتراف بالمكانة الدولية المتساوية للقبارصة الأتراك، وهو ما يدفع تركيا للتمسك بموقفها حتى التوصل إلى حل يمكن من خلاله أن يعيش الشعبان بالجزيرة جنبا إلى جنب في سلام وأمن. فيما تواصل الأمم المتحدة طرح حلول لا يرى فيها الشعب القبرصي في شمال الجزيرة حلاً واقعياً لأزمة يناهز عمرها 6 عقود. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعا مثمرا مع وسطاء بشأن إيران، وأشار إلى وجود زخم للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.
2: عقد ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اجتماعا مثمرا للغاية مع وسطاء بشأن إيران. الوساطة مستمرة منذ فترة، لكنني أعتقد أن هناك زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق. هذا ما نسمعه من الجميع. جزء كبير مما فعلناه كان لضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، رغم أن مواقع قد دمرت، وقد نضطر إلى تدمير موقع آخر وهو جبل رأس الفأس. إذا رصدنا نشاطا فسنقصفه فورا.
1: أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر مطلع بأن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد إصراري الأخير على عقد اللقاء. ووفق المصدر، أبلغ عراقجي ويتكوف بشروط طهران لفتح مضيق هرمز، وفي مقدمتها الرفع الفوري للحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. هذا ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن طهران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار. وأضاف المسؤول للوكالة أن من الممكن مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع الولايات المتحدة عبر وسطاء في نيويورك، وأن الوفد الإيراني لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع واشنطن، وأن المقترح الإيراني الجديد سلم عبر وسطاء في 16 سبتمبر. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن أذربيجان أوقفت رسميا الرحلات الجوية إلى إيران على خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة والمفروضة على طهران. وفي السياق، أعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية تعليق الرحلات التي تشغلها شركات الطيران الإيرانية إلى أذربيجان اعتبارا من اليوم. هذا وكانت السلطات العراقية أعلنت أنها ستعلق الرحلات الجوية الإيرانية إلى مطار بغداد الدولي على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف

0: في ليلة الأربعاء. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كواجيا كون إن بكين تعارض العقوبات الأمريكية الأحادية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، وأكد رفض العقوبات التي لا تستند إلى القانون الدولي أو إلى تفويض من مجلس الأمن.
1: تؤكد الصين باستمرار معارضتها للعقوبات غير القانونية المفروضة من جانب واحد والتي لا تتماشى مع القانون الدولي ولا تحظى بموافقة مجلس الأمن الدولي.
0: وإلى اليمن، حيث أعلن مصدر في الجيش اليمني تحقيق تقدم ميداني في جبهتي الكتحة وجرداد غرب محافظة تعز وجنوب غربها خلال اليومين الماضيين. وقال المصدر إن المواجهات مع جماعة الحوثي أسفرت عن مقتل 5 من القوات الحكومية وعن إصابة 13 آخرين، مشيرا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من صفوف الحوثيين وإلى تدمير آليات عسكرية. وفي وقت سابق أعلنت قوات الحكومة اليمنية شن غارات جوية على مواقع للحوثيين في جبهة الأحيوق بمديرية الوازعية جنوب غرب تعز. كما أفادت القوات الحكومية بأن طائراتها الحربية شنت غارات جوية مكثفة على مواقع وتجمعات للحوثيين في المخا بتعز. كما أعلنت قوات العمالقة التابعة للحكومة أنها وجهت ضربات دقيقة استهدفت آليات وتجمعات لعناصر الحوثيين في جبل كهبوب.
2: معارك عنيفة في مختلف جبهات الحرب في اليمن تركزت بشكل رئيسي في جبهة غرب محافظة تعز والمناطق المتلطية على مضيق باب المندب الاستراتيجي، فضلا عن مواجهات ضارية في مأرب وجوف وصعدة. ففي تطور ميداني لافت، كثف الحوثيون هجماتهم للسيطرة على مناطق استراتيجية في الساحل الغربي ومنها مدينة المخا، وهو ما قوبل برد من القوات الحكومية وضربات جوية للتحالف استهدفت آليات وتعزيزات عسكرية حوثية بهدف وقف تقدمهم نحو مرتفعات جبلية محاذية للساحل ومنع إحكام قبضتهم عليها. سياسيا، أثار التدهور الميداني قلقا دوليا واسعا، لا سيما مع المخاطر التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ففي تحرك بارز أدان وزراء خارجية مجموعة السبع بشدة التصعيد الأخير، ووجهوا دعوة حازمة لإيران بضرورة التوقف الفوري عن تسليح الحوثي، وحذروا من أن استمرار الهجمات يقوض استقرار المنطقة وحركة التجارة العالمية، مطالبين بالعودة فورا إلى المسار السياسي. وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية، أجرى رئيس مجلس الرئاسة رشاد عليمي اتصالات رفيعة المستوى شملت الإدارة الأمريكية في مسعى لحشد الدعم الدولي ومساندة الحكومة اليمنية في مواجهة هذا التمدد العسكري لردع التهديدات التي تطال أراضي الجوار والممرات المائية. تصعيد عسكري انعكس بشكل كارثي على الوضع الإنساني، حيث حذرت المنظمات الدولية من أزمة نزوح جديدة بعد أن أجبر قرابة 200,000 شخص على الفرار من منازلهم في عدة محافظات في ظل تدهور حاد في الخدمات الأساسية ونقص الإمدادات الطبية والإغاثية. نسرين حامدي، تريتي عربي.
0: أفادت شبكة NBC الأمريكية بأن ترامب لم يستبعد التدخل عسكريا ضد الحوثيين وسط انقسام داخل القيادة العسكرية الأمريكية. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين أن بعض القادة العسكريين يدعون إلى ضرب الحوثيين وإلى مساعدة السعودية في الرد على الهجمات، فيما يرى قادة آخرون أن فتح جبهة عسكرية جديدة في المنطقة فكرة سيئة، وذلك بسبب مخاوف من تراجع مخزونات الأسلحة الدفاعية والأسلحة البعيدة المدى لدى البنتاغون. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الصراع بين الحوثيين والسعودية خطير، وأكد أن واشنطن ستقف دائما إلى جانب الرياض وستدعمها. وأضاف أن البيت الأبيض عازم على الوفاء بالتزاماته تجاه السعودية وأنه ينظر في إمكانية حل الصراع. نظم أعضاء شبكة كهنة الكاثوليكية ضد الإبادة الجماعية مسيرة في العاصمة الإيطالية روما، طالبوا خلالها بوقف فوري للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وعلى جنوب لبنان. وانطلقت المسيرة من كنيسة قرب الفاتيكان وتخللتها صلوات وترانيم قبل أن يتوجه المشاركون إلى سفارتي فلسطين ولبنان. وحمل رجال الدين كفنا رمزيا كتبت عليه أسماء نحو 300 طفل فلسطيني ولبناني. قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر عام 2023 خلف حجما من القتل والدمار لم يشهد مثله خلال سنوات توليه لمنصبه. وحذر من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يدمر أي آفاق للسلامة.
3: إن أعمال العنف والتهجير وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تطيح مسار السلام وتلوح بشبح التطهير العرقي. لا يمكن أن نسمح بأن يتلاشى حل الدولتين أمام أعيننا.
0: نظم تجمع أبناء القرى الحدودية في جنوب لبنان وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت، مطالبين المنظمة الأممية بالتحرك لوقف في سياسة التدمير الإسرائيلية المتواصلة في القرى المحتلة.
4: فقد عبد الله منزله في بلدة كفرصير بجنوب لبنان بسبب غارة إسرائيلية، توجه برفقة زملاء له إلى مقر الأمم المتحدة الأسكوا في بيروت لمشاركة أهالي القرى الحدودية وقفتهم المطالبة بتحرك أممي لوقف سياسة التدمير الإسرائيلية.
5: عدت محلات نزحت ودمر بيتي بشكل كامل ودمرت مصالحي بشكل كامل، وهلأ عايش ببيت أجار بقلب البلد. فأكيد إضافة لأنه نحن جايين ندعم الإخوان اللي بالكرة الأمامية بأنه يعتبر هذا اليوم يوم عالمي لمنع التجريف ومنع التهجير ومنع التدمير.
4: العشرات من فعاليات وأهالي القرى الحدودية سلموا عريضة للأمم المتحدة في لبنان تطالبها بالتحرك لوقف أعمال التدمير والجرف الإسرائيلية المتواصلة في جنوب لبنان.
6: نحن بدنا نقدم مذكرة للأسكوا عبرها للأمم المتحدة لاعتماد يوم 22 أيلول يوم عالمي ضد تدمير البيوت والمنشآت المدنية، لأنه بهالشهر هذا وبالشهرين اللي قبله كمان واللي قبلهن صار في تدمير ممنهج لقرانا الحدودية بدون سبب أمني بدون أي شيء يعني.
4: ولأن سياسة التدمير الإسرائيلية لا تتوقف في المناطق المحتلة بجنوب لبنان، تغيب الإحصاءات الدقيقة لعدد الوحدات السكنية المدمرة، لكن وفق تقديرات المجلس الوطني للبحوث العلمية فإن نحو 85 ألف وحدة سكنية تدمرت أو تضررت في 62 بلدة محتلة، حارمة معها ما يقارب 270 ألف شخص من العودة إليها. الأمم المتحدة بقيت الملاذة وربما الأمل الأخير لأهالي القرى الحدودية لنقل وجعهم ومعاناتهم، ذلك أن كل التحركات الدبلوماسية والاحتجاجات الشعبية لم تردع إسرائيل عن وقف التدمير الممنهج في جنوب لبنان. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم روسي جديد أسفر عن أضرار في مبنى سكني متعدد الطوابق بحي دنيبروفسكي، إضافة إلى منشأة لوجستية في موقع آخر، فيما أصيب 5 أشخاص وأجلي عشرات السكان من المباني المتضررة.
7: 5 جرحى وإجلاء العشرات جراء هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها. وهذا هو إحدى المواقع الذي تعرض لاستهداف روسي بالطائرات المسيرة في حي دنيبروفسكي في القطاع الشرقي في العاصمة الأوكرانية كييف. مبنى من 5 طوابق تعرض لأضرار كبيرة، وذلك جراء استهداف طائرة مسيرة بشكل مباشر هذا المبنى.

0: بالإضافة إلى استهدافات أخرى سجلت في حي هالوسيفسكي جراء سقوط إحدى الطائرات المسيرة على إحدى المستودعات اللوجستية في ذلك الموقع.
1: هذا المبنى هو الأكثر تضررا جراء سقوط طائرة مسيرة بشكل مباشر، وقد لحقت أضرار بالقبو والطوابق وكذلك بشبكة الكهرباء والمرافق وخطوط المياه، وما زالت فرق الإنقاذ تعمل في الموقع وتقدم المساعدة للمحتاجين.
0: ومع تواصل عمليات الإنقاذ في العاصمة الأوكرانية كييف، يقول الجانب الأوكراني أن الهجمات الروسية امتدت إلى 3 مقاطعات أوكرانية في أقصى شرقي البلاد. ومن جانبه يقول سلاح الجو الأوكراني أن القوات الروسية شنت هجوما جويا واسع النطاق باستخدام 10 الصواريخ البالستية وأكثر من 212 طائرة مسيرة من طراز شاهد وأنواع مختلفة، وكان الهدف الرئيسي لهذا الهجوم المنشآت الحيوية للطاقة والمستودعات اللوجستية. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
2: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف وواشنطن تريدان إنهاء الحرب مع روسيا قبل حلول الشتاء، وذلك عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووصف زيلينسكي الاجتماع بأنه إيجابي، مشيرا إلى أن الجانبين بحثا خطوات محتملة لخفض التصعيد قد تمهد الطريق أمام الدبلوماسية. قال الكرملين إن مقترح تركيا بشأن النقل الآمن للحبوب عبر البحر الأسود نوقش بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن الاتصالات الدبلوماسية لا تزال مستمرة. وأضاف الكرملين في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أن روسيا تسعى لإيجاد طرق بديلة لتصدير الحبوب. وحمل الكرملين أوكرانيا مسؤولية العقبات التي تعترض صادرات الحبوب عبر البحر الأسود. تواجه مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا أزمة بيئية وصحية متفاقمة تتمثل في تراكم أطنان النفايات في الشوارع وفي المناطق السكنية، ويجد السكان أنفسهم مضطرين إلى الاعتماد على شركات الجمع الخاصة والعمال غير الرسميين في مشهد يعكس أزمة أوسع تهدد القارة الأفريقية.
3: في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا تتراكم النفايات في الشوارع والمناطق السكنية مع استمرار تأخر جمعها واتساع مواقع التخلص غير القانوني منها. في حي كاياساندس تتراكم أطنان من النفايات في موقع غير قانوني بعد إغلاق مكب مارلويلز الرسمي عام 2010 إثر بلوغه طاقته الاستيعابية. ومع استمرار وصول الشاحنات إلى مواقع غير مخصصة تنتشر النفايات في مناطق سكنية، فيما تشير بيانات المدينة إلى وجود أكثر من 2000 موقع للتخلص غير القانوني من النفايات. وفي السنة المالية 2025-2026 خصصت شركة بيكيتيب نحو 7 ملايين دولار لمعالجة هذه المواقع، في وقت تواجه فيه خدمات جمع النفايات شكاوى بشأن التأخير ونقص المركبات.
4: الأطفال الصغار لا يمكن أن يتمتعوا بصحة جيدة وهم يعيشون في مثل هذه البيئة. نحن الآباء نشعر بالألم بسبب العيش في هذه الظروف، وأعتقد أن منطقتنا لن تكون بهذا القدر من القذارة لو تكاتف أفراد المجتمع.
3: وتملأ شركات جمع خاصة وعاملون غير رسميين جزءا من الفراغ، فيما تستقبل منشآت إعادة التدوير كميات من المواد القابلة للاسترداد. وتشير إحدى منشآت إعادة التدوير في المدينة إلى تحويل أكثر من 120 طنا من النفايات شهريا بعيدا عن المكبات. المشكلة لا تقتصر على جوهانسبرغ، ففي إفريقيا يتخلص من أكثر من 90% من النفايات في مواقع غير خاضعة للسيطرة، بينما يتوقع البنك الدولي ارتفاع إنتاج النفايات في إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 124% بحلول عام 2050. ويستمر تراكم النفايات في المدينة بين تأخر الجمع وضغط المكبات واتساع مواقع التخلص غير القانوني.

0: نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. الرئيس أردوغان يجدد دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها. بعد اجتماع أمريكي إيراني في نيويورك، ترامب يتحدث عن زخم كبير للتوصل إلى اتفاق مع إيران. تصاعد الاشتباكات في كهبوب مع إعلان قوات الحكومة اليمنية استعادة مناطق غرب وجنوب تعز، ومجموعة السبع تدعو إيران لوقف تسليح الحوثيين. نهاية النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
2: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
3: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
2: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
3: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
4: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها رائد المصري. نقف اليوم عند دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لإصلاح مؤسسات الأمم المتحدة خلال حضوره اجتماعات جمعيتها العامة بنيويورك، ونحلل أبرز أوجه القصور والمشكلات التي تعاني منها المنظمة الدولية وسبل تلافيها، ونتناول إسهام أنقرة في حل الأزمات العالمية عبر اعتماد السبل الدبلوماسية ومقومات الدور التركي المتنامي عالميا للوساطة في الملفات الملتهبة ومنع اندلاع المزيد من الحروب. فكيف تبدو الأمم المتحدة بعد أكثر من 8 عقود على إنشائها؟ وما أوجه القصور في آليات عملها؟ هل تنجح المبادرات ومنها المساعي التركية في إصلاح المنظمة؟ أم أن الحاجة باتت ماسة لصياغة منظومة دولية جديدة تحقق العدل والسلام بطرق أكثر عملية؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي في الاستوديو، ولكن بعد هذا التقرير.
1: مع انطلاق الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يعيد الرئيس رجب طيب أردوغان طرح ملف إصلاح النظام الدولي، داعيا هذه المرة بصورة مباشرة إلى إلغاء حق النقض الفيتو في مجلس الأمن. وفي مقال نشر عبر بلومبرغ، يؤكد الرئيس أردوغان أن مجلس الأمن ما يزال يعكس موازين القوى التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية، بينما تغير العالم وظهرت مراكز قوة جديدة اقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا، داعيا إلى تحويل النقاش بشأن إصلاح الأمم المتحدة إلى خريطة طريق ملموسة يكون إلغاء امتياز الفيتو في صميمها. مقترح الرئيس أردوغان لا يقتصر على توسيع مجلس الأمن أو إضافة أعضاء دائمة جدد، إذ يرى أن ذلك سيؤدي إلى توسيع دائرة الامتياز بدلا من إنهائها، ويدعو بدلا من ذلك إلى مجلس أمن من دون عضوية دائمة ينتخب أعضاؤه من قبل الجمعية العامة لفترات محددة وبالتناوب، مع منح الجمعية العامة دوراً أكبر في منظومة صنع القرار الدولي. وتأتي هذه الدعوة في ظل أزمات وحروب دولية متلاحقة. يرى الرئيس أردوغان أنها كشفت محدودية قدرة النظام القائم في الاستجابة للتحديات العالمية، من النزاعات الإقليمية إلى أزمات الطاقة وسلاسل الإمداد والهجرة والمناخ. ومن هنا يعيد الرئيس التركي التأكيد على شعاره العالم أكبر من 5، باعتباره اعتراضاً على احتكار الدول 5 الدائمة العضوية لحق النقض.
2: Ve daha adil bir dünya mümkündür.
1: كما يطرح الرئيس أردوغان تعزيز تمثيل آسيا وأفريقيا والدول النامية ومنح الفاعلين الإقليميين دوراً أكبر في معالجة أزمات مناطقهم، معتبراً أن الحلول التي تراعي إرادة الدول المعنية وظروفها المحلية يمكن أن تكون أكثر استدامة. وفي هذا السياق تقدم أنقرة نفسها طرفاً داعماً لإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف، مؤكدة أنها ستوظف علاقاتها الدولية وخبرتها الدبلوماسية لدفع هذا المسار عبر بناء قاعدة أوسع داخل الجمعية العامة تؤيد تقليص تركز سلطة القرار وتعزيز دور الأعضاء المنتخبين. بين دعوة إلغاء الفيتو وتعزيز صلاحيات الجمعية العامة، يضع الرئيس أردوغان إصلاح الأمم المتحدة في قلب النقاش حول مستقبل النظام الدولي، في وقت تبدأ فيه اجتماعات الدورة 81 بمشاركة قادة الدول والحكومات.
0: أرحب باسمي واسمكم بضيفي هنا بضيفي هنا في الاستوديو، البرلماني التركي السابق رسول توسون، وأيضا الأكاديمي التركي والمحلل السياسي الدكتور محمد فاتح أرسلان. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. وأبدأ معك أستاذ رسول، دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إلغاء حق النقض في مجلس الأمن الدولي وتوسيع المشاركة فيه، هل يمكن أن تكون بداية لإعادة هيكلة فعلية لمنظومة الأمم المتحدة بشكل كامل ووضعها في مسار أكثر صحة بالنسبة لدول العالم جميعا؟
3: بالتأكيد، لأن قبل ما ألقى الرئيس أردوغان كلمته كانت هناك كلمة للأمين العام غوتيريش، وهو أيضا أيد ما اقترحه الرئيس أردوغان في إلغاء النقد في مجلس الأمن للأمم المتحدة. قبل إلقاء الكلمة في القاعة العامة كان هناك مقال للرئيس أردوغان في
0: بلومبرغ.
3: ركز هناك على 4 نقاط. النقطة الأولى وهي جواب لسؤالك، كان يقول ينبغي إلغاء حق النقد في مجلس الأمن، فشرح هذه الفاصلة أو الفرقة في كلمته أمام
0: الجمعية العامة
3: وفصل ما كان يريده من هذا المقترح، فركز أيضا على ضرورة تعزيز المساءلة في المقال، وكذلك كان قال يجب تأمين الحصول على التمويل في نفس المقال، وأيضا في نفس المقال قال نحن نؤيد الجهود الرامية إلى تعزيز الدور الجمعية العامة، وهذا أيضا يشير إلى الأهداف التي كانت يركز عليها الرئيس أردوغان. وبطبيعة الحال هذه الدعوات أو المقترحات يعني عبارة عن كلمات، عن جمل. أثناء كلمته في الجمعية العامة هو قد وضع 5 مبادئ أساسية لتحقيق هذه الأهداف. فأول هذا المبدأ، يجب تغيير رؤية الحقوق العالمي أو القانون العالمي. نحن نقول الحقوق في التركية،
0: نعم،
3: بالعربية يقول قانون،
0: نعم،

0: ثانيا تفعيل المبادرات الإقليمية عند احتقان الطرق
1: لحل الأزمة.
0: العالمية. فبعد يعني عدة فقرات من الكلمة شرح هذا المبدأ بتوقيع اتفاقية مكة. قال اتفاقية مكة هي مبادرة إقليمية عند احتقان الحل العالمي. فأيضا لتحقيق الدعوات التي أشار إليها الرئيس أردوغان في مقالته وفي شرحه في كلمته، قال ثالثا إنشاء التعاون والدبلوماسية المفتوحة من جديد، لأن التعاون أصبح يعني باليا ولا يستفيد أحد، وكذلك الدبلوماسية لم تكن مفتوحة. الدبلوماسية كل واحد حسب رغبته حسب يعني نزعاته يتحدث. فهنا يريد الرئيس أردوغان أن يكون كل واحد صريحا في كلمته وفي دبلوماسيته. والمبدأ الرابع القضاء على عدم المساواة في الدخل. أي نعم، الدخل في بين الدول العالمية متفاوتة وليست يعني عادلة. خامسا قال إنشاء مراكز تكنولوجية تتمحور حول الإنسان. شوف التكنولوجية تتمحور حول الإنسان. إذا أنت يعني أخرجت أثنيت الإنسان من التكنولوجية فالتكنولوجية تأتي تحكم عليك، لا تبقي شيئا لا من الأخلاق ولا من المبادئ ولا من الحقوق ولا من القانون. ففي نهاية كلمته أشار إلى أن لزوم تأسيس أو إنشاء حقوق قانون للذكاء الاصطناعي مشترك.
1: نعم، بحيث لا يستخدم باستخدامات سلبية كما شاهدنا استخدامه سابقا في بعض الحروب وأبرزها العدوان على غزة. دكتور محمد فاتح، هل المنظومة الدولية اليوم تتمتع بمرونة كافية لإنشاء فلنقل في البداية خريطة طريق لإعادة هيكلتها وإصلاحها من الداخل؟
2: سؤال وجيه جدا ويحتاج إلى تحليلات تاريخية أظن حتى يعني نراجع إنشاء أمم المتحدة وحق النقد تاريخيا. فبعد الحرب العالمية الثانية كانت هناك 5 دول الغالبة خرجت من الحرب كدول غالبة وفرضت إرادتها على أمم المتحدة على أساس أنه يكون لديهم حق النقد الفيتو أمام قضايا عديدة مفصلية في نزاعات الدولية. فبالتالي هنا الأمر يرجع إلى ماذا؟ إلى نظام أسست بعد حرب العالمية الثانية وبأيادي الغالب منتصرة في الحرب، ولم تكن هذه النظام جاءت بشراكة وبترحيب الجميع، بل كانت هناك ظروف معينة تاريخية فرضتها الأطراف الغالبة من الحرب منتصرة على بقية العالم، فمن هنا نشأت حق النقد الفيتو تاريخيا. وثانيا أن تأسيس الأمم المتحدة على الأقل نظريا يعتمد على مفكورة علم السياسة أن هناك مذهب أو مدرسة ايدياليزم المثولية، أن هناك نزاعات بشرية تحتاج إلى عمل دبلوماسي أكثر، فلا بد أن نعطي كدول العالم الدول العالم المدنية نعطي للعمل الدبلوماسي مجال أكثر. لماذا؟ لإيقاف اندلاع حروب إقليمية أو حروب معينة ونحل مشاكلنا عن طريق العمل الدبلوماسي. هذا كانت مبدئيا ونظريا سبب تأسيس الأمم المتحدة، ولكن الأمر الواقع لا يتعاطى مع هذا النظرية، بل الواقع مذهب الواقعي الرياليزم الذي هو يؤدي فيه الدول دورهم كفاعلين ونقاط قوة مركزة. فبالتالي هذه القوى العاملة السياسية الأساسية في العالم لديهم حق لتحديد مسار العالم كما يقول بعض الدبلوماسيين الأمريكيين.

0: بصراحة مثل الدبلوماسي الأمريكي ووزير الخارجية السابق الشهير. فبالتالي هنا يقول للأمم في التاريخ، خلال التاريخ، لبعض الأمم الدور لقيادة العالم، وعلى بقية الأمم للإنقياد بهم.
1: نعم.
0: فبالتالي من هذه المنطلق أسست حق الفيتو، وأمم المتحدة بنيت على هذه الأسس، كما أشار إليه أستاذ رسول، وكما أشار إليه الرئيس التركي في خطابه، أن هناك عدم توازن بين أهداف و
1: طيب أنا
0: عمليا كيف يمر
1: المسائل الإجرائية. دكتور محمد فاتح، استوقفني فكرة أن المنتصرين في الحرب العالمية الثانية هم من الناحية الفعلية هم من أسسوا الأمم المتحدة. البشرية لم تعرف في تاريخها منظومة دولية إلا بعد الحرب العالمية الأولى، عصبة الأمم، ثم بعد الحرب العالمية الثانية منظمة الأمم المتحدة. هل يمكن اليوم تجاوز حالة الصراع التي تنشئ مثل هذه المنظمات الدولية بمحاولة إعادة هيكلتها من الداخل؟
0: هنا أستاذ لابد أن ننظر إلى بنية هذه المؤسسات وأهدافها، أهداف تأسيسها وأهداف الفعالة حاليا على الأرض. فكما أشرت إليه سابقا أن أهداف تأسيس هذه أحد أهداف تأسيس هذه المنظمات هو إيقاف أو حل الأزمات الإقليمية قبل أن يتطور أو يصل إلى مرحلة الحرب بين الأمم. ولكن في الواقع هي تحولت إلى أداة سياسية دبلوماسية لفرض واقع معين على بقية العالم. وإذا تحولت بنيويا من أداة لحل المشاكل إلى ماذا؟ إلى تبرير المواقف القوة القائمة. فبالتالي هذا يتطلب أمر ماذا؟ يتطلب تفكيك آلة العمليات في الأمم المتحدة وإعادة تعديل هيكلتها. وهنا أظن أن الدور القوى الإسلامية أو ما نسميه الجهات الدول المسلمة يشكلون قوة صاعدة في أمم المتحدة، ويحاولون أن يقدموا أجندات الإقليم ومشاكلهم ويقترحون اقتراحات، وأولها ما اقترحه سيد الرئيس أن العالم أكبر من خمسة.
1: نعم.
0: ولكن هذا نقطة الابتداء وليس الانتهاء.
1: العالم أكبر من خمسة، يقول الرئيس أردوغان في مقاله ببلومبرغ، وأتوجه هنا إلى الأستاذ رسول، إن شعار العالم أكبر من خمسة هو دعوة لفهم أوسع للمسؤولية. هذه الفكرة من أي زوايا يمكن أن نفهمها؟
2: هذه الفكرة في الحقيقة يجب أن نفهم من عدة زوايا. وفي الحقيقة الرئيس أردوغان أثناء كلمته، من خلال كلمته، أرسل رسائل مرنة جدا يشير لهذه النقطة. على سبيل المثال، عندما تحدث الرئيس ترامب، تحدث يعني الرجل ضحك علينا، أعلن أنه استطاع أن يقيم سلاما أو إصلاحا بين ثمانية حروب، وماذا، وأشار أيضا إلى وقف إطلاق النار في غزة. فالرئيس أردوغان يعني تفصيلا وتوضيحا للعالم أكثر من خمسة، في بداية كلمته أدان في الحقيقة بأسلوب مرن جدا الرئيس ترامب بالذات، عندما قال كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان يجب أن يكون هنا،
1: مفترض أن يكون موجودا. نعم.
2: موجودا، لكن نحن ننوب عنه، سنكون صوتا
1: لفلسطين.
2: طيب من الذي منع الرئيس عباس من الحضور في القمة؟ لو أراد الرئيس ترامب أن يأتي عباس إلى القمة ألم يستطيع؟
1: وربما هناك إشارة أخرى أستاذ رسول، يعني عندما تحدث عن أنه منذ وقف إطلاق النار في غزة هناك أكثر من 1500 شهيد.

نعم، فال يعني الرسالة الثانية في الحقيقة كما تفضلت، رغم وقف إطلاق النار كان هناك 1500 شهيد، فهذا أيضا جواب في الحقيقة إدانة للرئيس ترامب. هو يفتخر أنه أقام الصلح وأقام وقف إطلاق النار وقع عليها، لكن إسرائيل لا يعرف لا

0: وأيضا الرئيس أردوغان يعني للعالم أكبر من خمسة قال الشهور الاثنا عشر الماضية 60 نزاعا 60 صراعا خلف 250 ألف قتيل. أين هذا النظام؟ وأين الأمم المتحدة؟ الأمين العام للأمم المتحدة ممنوع من دخوله إلى غزة، هذا الأمين العام، الرجل الذي قضت عليه المحكمة بالإجرام وبالاعتقال يحضر في قمة الأمم المتحدة، لكن الطرف المظلوم عباس
1: ممنوع
0: لا
1: من الحضور.
0: يستطيع أن يأتي إلى هنا.
1: وهذه نقطة، يعني لو تسمح لي أستاذ رسول، هذه نقطة يعني تثير تساؤلات حول تدخل الولايات المتحدة بحكم كونها الدولة المستضيفة، تدخل الولايات المتحدة في المسار الذي يجب أن تسلكه الأمم المتحدة في عملها.
0: يا أخي يعني مقر المؤسسات الدولية، أينما كان هذا المقر، الدولة التي فيها المقر هي التي تحكم على كل البرامج، وإلا كيف لا يحضر عباس إلى القمة؟ لأن الولايات المتحدة لم
1: ولكن
0: تسمح
1: هذا
0: له
1: يتنافى
0: بتأشيرة.
1: ببساطة مع عدالة التمثيل، عدالة تمثيل كل دولة أمام الهيئة
0: أين
1: الدولية.
0: العدالة يا أخي؟
1: أنا أتحدث من حيث المبدأ. نعم.
0: لا، العدالة معدومة، غير موجودة لا في الأمم المتحدة ولا في المجلس الأمن ولا حتى في المجالس. أسسوا مثلا مجلس السلام في
1: في غزة.
0: لا في لدى الأمم المتحدة برئاسة ترامب،
1: مجلس السلام الخاص بغزة. نعم.
0: في غزة، في داخل الأمم المتحدة. طيب ماذا يفعل هذا المجلس؟ لا يفعل شيء سوى تحسين وجهة نظر ترامب. هل هناك عدالة؟ الناس يقتلون هناك، التجويع يستخدم
1: كسلاح.
0: كسلاح، فأين العدالة؟ ليست هناك أي عدالة. لذلك الرئيس أردوغان يقول يمكن نظاما أكثر عدلا، فهو شرع.
1: يعني أيضا أعود إليك دكتور محمد فاتح، الرئيس أردوغان تحدث عن ضرورة تحويل الحاجة الملحة إلى إصلاح منظمة الأمم المتحدة إلى خريطة طريق، وأن تكون هناك كتلة أو ائتلاف داخل الجمعية العامة تطلع بهذا الدور. في ضوء ما تشهده الأمم المتحدة حاليا، إلى أي مدى يبدو هذا ممكنا والجدوى الفعلية؟
2: سيدي، هذا الأمر يعتمد أو يعتمد على جهود أعضاء الأمم المتحدة بذاتهم. يعني هناك كانت سابقا عدة كتلات داخل الأمم المتحدة، مثلا كانت هناك كتلة الإفريقية فكانت يدعم بعضه بعضا، كانت هناك كتلة الاتحاد الأوروبي كانت لديهم وجهة نظر على الأقل في بعض المسائل متحدة، وكانت هناك مثلا البلوك السوفيتي الذي كان في عهد الشيوعية،
1: المعسكر الاشتراكي
2: فكان هؤلاء يدعمون بعضهم بعضا، فكانت هناك كتل وهذه الكتل كانوا فعالين وناشطين، كل واحد منهم يقدم رؤية، وكانت هناك النقاش على الأقل في ما يبدو نقاش، ويكون على الأقل هذه الدول يستخدمون هذه المنصة، يوظفون هذه المنصة لاقتراح أفكار وقضايا ومشاكل ويقترحون حلا لهذه المشاكل. في يومنا هذا معدوم أولا، لأنه لا يوجد هناك كتل أصلا في الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي متشتتة في أكثر من مسائل، وأظن أن هذا يرجع إلى عدم وجود سياسي محنك يقود هذه الاتحاد، وهم يعانون من هذا الأمر. والمعسكر السوفيتي

0: غايب أصلا تماما من المعادلة، إلى حد أن الفنزويلا صارت محتلة من قبل الولايات المتحدة، وكوبا تحت الحصار الولايات المتحدة. والآن أظن أن الفرصة أمامنا كعالم الإسلامي إيجاد كتلة من داخل الأمم المتحدة، ونقترح قضايا ليس فقط لأنفسنا ووجهة نظرنا، أننا أمامنا قضايا، قضية فلسطين وقضية عدوان الإسرائيلي والأمريكي على إيران والإقليم على حد الانفلات أمنيا اقتصاديا. فهذه القضايا جميعها يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى سياسيين محنكين يديرون المشهد ويقدمون الرؤية لعالم الإسلامي.
1: طيب دعنا ننظر للمسألة من جانب عملي. نحن لدينا بالفعل منظمة دولية، منظمة التعاون الإسلامي. هل يمكن لهذه المنظمة أن تكون نواة أولية على الأقل داخل هيئة الأمم المتحدة، داخل الجمعية العمومية، لإنشاء هذا التكتل؟
0: صحيح، هذا يعني على الأقل فيها إمكانية، كما يقول الأجانب فيها potential، يعني الإمكانية توظيف هذه المنظمات لاقتراح على الأقل قضايا مهمة بالنسبة إلينا وبالنسبة للعالم. يعني ملاحة العالمية حاليا تحت تهديد أمني بسبب الحرب التي أقامها أمريكا وإسرائيل على إيران، وهذا يؤثر على حياة الجميع، ليس فقط الإقليم بل عالم،
1: على العالم
0: بأجمعها. تمام، فبالتالي هذا الحاجة الملحة يتطلب منا أن نكون جريئين أكثر إذا صح التعبير، ونتوحد وراء قطب معين، دولة معينة، وراء سياسي محنك، ونقترح على الأقل عن طريق هذه المنظمات الإسلامية أسسناها سابقا. يعني كان هنا قبل المجلس العام يجتمع، كان هناك جميع العامة، كان هناك لقاء تشاوري بين وزراء الخارجين العرب، ولا ندري بماذا أنتجت هذه اللقاء. هل هناك موقف، يعني كانت من المقترح أنه ملاحة العالمية وقضية الفلسطينية وحرب في اليمن، حرب الأهلية وتداعياتها على العالم العربي وعالم الإسلامي، بما هو كانت بأجنداتي من نقاش، ولا ندري بماذا أنتج هذه النقاش، وما هي بنود التي ناقشوها، وما هي حلول التي اقترحوها، مع أنه أمر تشاوري.
1: نعم.
0: هو بصلبها على الأقل يعني هناك مبادرة، وعلينا أن نقدم هذه المبادرة بنطاق أوسع وبطريقة أشمل.
1: أشكرك جزيل الشكر الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور محمد فاتح أرسلان، كما أشكر ضيفي. انتهينا مع الأسف، أدركنا الوقت، البرلمانية التركية السابق رسول توسون. شكرا جزيلا لكما على حضوركما وعلى مشاركتكما معنا في هذه الحلقة. الشكر موصول لكم دائما مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث.
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.
12: نقف مع الإنسان
2: أينما كان.
13: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

الرئيس أردوغان يجدد دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. بعد اجتماع أمريكي إيراني في نيويورك، ترامب يتحدث عن زخم كبير للتوصل إلى اتفاق مع إيران. القوات الحكومية اليمنية تعلن أحكام سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي جنوب تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألفا منذ بدء المعارك.

0: انطلقت في نيويورك أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبحث اجتماعات الدورة ملفات عدة في مقدمتها النزاعات والأمن الدولي وتغير المناخ والتنمية المستدامة والاستعداد للجوائح، إضافة إلى نزع السلاح النووي. وتنعقد الدورة وسط تحديات متزايدة تواجه التعاون الدولي، أبرزها تصاعد الصراعات وتراجع الثقة في النظام متعدد الأطراف، إلى جانب التغير المناخي وانتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، دعا إلى إعادة صياغة قواعد النظام الدولي لإنهاء احتكار 5 عواصم قرار الحرب والسلام، ولضمان ألا تتحول ثروات المستقبل وتكنولوجيا الذكاء الصناعي إلى أدوات جديدة لعدم المساواة. كما قال الرئيس أردوغان إن المنطقة تواجه عقلية إبادة جماعية لا تشبع من القتل، ودعا جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعادة النظر في قراراتها.
1: عام 2014 يكرر رئيس تركيا رجب طيب أردوغان النداء نفسه من على منابر الأمم المتحدة. العالم أكبر من 5 دول. وفي كلمته أمام الجمعية العامة في دورتها 81، عاد الرئيس التركي إلى انتقاد بنية مجلس الأمن وآلية حق النقد الفيتو، ليؤكد أن القرارات التي ترسم مصير شعوب العالم أكبر من أن تخضع لإرادة 5 عواصم.
2: يجب إصلاح مجلس الأمن حتما وفق مبدأ العالم أكبر من 5. إن بنية تكون فيها إرادة أكثر من 190 دولة رهينة بإرادة 5 دول، لا يمكننا القول إنها عادلة أو إنها قادرة على ترسيخ الثقة بشكل كامل. إن الأمم المتحدة التي أنشئت قبل 81 عاما من أجل الحفاظ على السلام والأمن أصبحت غير قادرة على أداء مهامها، أو بالأحرى تم جعلها غير قادرة على ذلك، وتواصل المنظمة فقدان قوتها ومصداقيتها.
1: من غزة إلى إيران وأوكرانيا، تحذر تركيا من توسع دائرة الصراعات، وفي مقدمتها طبعا القضية الفلسطينية التي ظلت حاضرة في خطاب الرئيس التركي باعتبارها اختبارا لمدى قدرة المجتمع الدولي على تطبيق العدالة والقانون الدولي على الجميع دون استثناء.
2: غزة اليوم ليست فقط أكبر مقبرة للأطفال في العالم، بل هي أيضا المنطقة التي تسجل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال في العالم. وبعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بدعم من الرئيس ترامب وبمشاركة الدول،

0: أكثر عدالة للمعادن النادرة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومحذرا من أن تتحول المنافسة عليهما إلى مصدر جديد للصراع وعدم المساواة.
1: Toplumsal barışı dinamitleyen bir diğer tehdit.
2: إن تهديدا آخر يقوض السلام المجتمعي يتمثل في أنشطة التضليل الإعلامي المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. إن الدفاع عن الحقيقة أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، ونواجه أمامنا الخطر نفسه مع الذكاء الاصطناعي الذي بات من الصعب بصورة متزايدة السيطرة عليه. لقد حان الوقت منذ زمن بعيد لوضع إطار قانوني دولي مشترك للذكاء الاصطناعي، ومن المهم تسريع الجهود الرامية إلى إعداد اتفاقية دولية للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي وإدخالها حيز التنفيذ.
0: من على المنبر الأممي يؤكد الرئيس أردوغان أن العدالة في النظام الدولي لا تتعلق فقط بمن يملك قرار السلم والحرب، بل أيضا بمن يملك موارد وتكنولوجيا المستقبل. رؤوف جربي، تيريتي عربي، من مقر الأمم المتحدة، نيويورك.
3: هذا وشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ملقيا خطابا تناول فيه عددا من أبرز الملفات الدولية، وفي مقدمتها إيران والحرب الروسية الأوكرانية وتطورات غزة، إلى جانب رؤيته لدور الأمم المتحدة ولمستقبل عملها.
4: على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواقف إدارته من أبرز الملفات الدولية في خطاب جاء وسط أزمات وحروب متعددة وتباين في مواقف واشنطن مع عدد من الأطراف بشأن كيفية التعامل معها. وفي واحدة من أكثر الملفات حضورا في خطابه، توقف ترامب عند إيران مدافعا عن قرار بلاده خوض الحرب، ومعتبرا أن التحرك العسكري في طهران منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي.
5: But I have a big decision to make. Will a deal be made?
6: لدي قرار كبير، إما التوصل لاتفاق مع إيران يسمح لها بإعادة البناء أو القضاء عليها لمنعها من القتل والتدمير مجددا. أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق بعد الانتخابات، لكن الأهم أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا.
5: And do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy.
4: ومن إيران إلى النزاعات الدولية، تناول ترامب تطورات عدد من الحروب والأزمات متحدثا عن غزة ومسار خطة السلام وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.
6: أشكر مجلس الأمن على تأييده بالإجماع لخطة السلام في غزة وإقرار مجلس السلام الذي انضمت إليه قرابة 30 دولة. نعمل أيضا بشكل وثيق مع قادة روسيا وأوكرانيا، وأعتقد أننا سننجز هذا الأمر أسرع مما يتوقع الناس. 25,000 شاب يموتون كل شهر، ولا أريد رؤية ذلك بعد الآن.
4: ولم تقتصر رسائل ترامب على الأزمات الدولية فحسب، بل طالت أيضا الأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى، إذ انتقد أداءها ودورها في عدد من الملفات، مجددا تمسك إدارته بأولوية السيادة والمصالح الوطنية في علاقاتها الخارجية.
6: نفذنا مع عدد من الدول أوسع إصلاحات في تاريخ الأمم المتحدة، وخفضنا ميزانيتها بنسبة 15%، وألغينا أكثر من 4,000 وظيفة. الأمم المتحدة تمتلك إمكانيات كبيرة، لكنها يجب أن تتوقف عن فرض أجندات بيروقراطيين عالميين لم ينتخبهم أحد، كما منعنا فرض ضريبة عالمية على الكربون كانت سترفع تكاليف الشحن الدولي بنسبة تراوح بين 10 و20%.
4: مواقف طرحها ترامب من على منبر الجمعية العامة، فيما تتجه الأنظار الآن إلى لقاءاته على هامش الاجتماعات وما قد تحمله من خطوات عملية في الملفات التي تناولها خلال خطابه. معاذ الهراس، تريتا عربي، نيويورك.
3: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة الدفاع عن القانون الدولي الإنساني، ومشددا على أن مصداقية المجتمع الدولي باتت على المحك

0: ظل استمرار الحرب في غزة والتصعيد في الضفة الغربية.
1: عشرات الدول اعترفت بدولة فلسطين، لكن ما قيمة مصداقيتنا إن بقينا عاجزين إزاء ما يحدث في غزة؟ يزعم البعض أن السلام قد تحقق، لكن هذا لم يفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية، وهذا مشهد مخز وعار علينا جميعا. انظروا إلى الانتهاكات في الضفة الغربية بشكل يومي دون ذريعة، فحماس ليست فاعلة هناك. ما نحتاجه هو احترام حق الفلسطينيين في الوجود، فهو شرط أساسي لتحقيق أمن إسرائيل.
0: منذ نصف قرن والأمم المتحدة تتخبط في قراراتها ومبادراتها لحل القضية القبرصية في مقابل ثبات الموقف التركي ووضوح الموقف حيال ذلك، بدءا من دعم تأسيس جمهورية شمال قبرص التركية إلى دعم جهود السلام في التوصل إلى اتفاق دائم في الجزيرة عبر انتزاع اعتراف دولي بوجود شعبين مستقلين ودولتين مستقلتين وسيادتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.
2: عقود مرت على انقسام جزيرة قبرص واختفاء دولة الشراكة بعد استخدام القبارصة اليونانيين القوة من جانب واحد وإلغاء العمل بدستور عام 63 من القرن الماضي تمهيدا للوحدة السياسية مع اليونان، حتى زادت وتيرة الاعتداءات والاضطهاد ضد القبارصة الأتراك لدفعهم لترك الجزيرة عام 74، ما دفع تركيا للتدخل وإطلاق عملية عسكرية باسم عملية السلام لوضع حد للاعتداءات، عملية رسمت في نهاية المطاف الحدود الحالية بين الشطرين التركي واليوناني. أخطاء بالجملة ارتكبها مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة في جزيرة قبرص منذ بداياتها. مجلس الأمن رفض الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية التي أعلنها القبارصة الأتراك عام 1983 بعد استفتاء شعبي عام لسكان الجزء الشمالي من الجزيرة. مجلس الأمن طلب أيضاً جميع الدول بعدم الاعتراف بها، أما الاتحاد الأوروبي فأعلن ضم الجزء الجنوبي من قبرص كأحد أعضائه، وهو ما رفضه الشعب القبرصي في شمال الجزيرة، كما أكدت تركيا رفضه بشكل قاطع. في عام 2004 قدمت الأمم المتحدة خطة لإعادة توحيد قبرص وعرضت على استفتاء عام، فقبلها القبارصة الأتراك بنسبة 65% ورفضها القبارصة اليونانيون بنسبة 76%، رفض مدفوع بإصرار الجانب اليوناني على عدم تقاسم السلطة السياسية أو الرخاء الاقتصادي مع القبارصة الأتراك في الجزيرة. التعايش بين دولتين في الجزيرة هو الحل الأكثر واقعية للقضية القبرصية، كما يؤكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أكثر من مناسبة. فالسبب الرئيسي لبقاء قضية قبرص دون حل هو رفض القبارصة اليونانيين الاعتراف بالمكانة الدولية المتساوية للقبارصة الأتراك، وهو ما يدفع تركيا للتمسك بموقفها حتى التوصل إلى حل يمكن من خلاله أن يعيش الشعبان بالجزيرة جنبا إلى جنب في سلام وأمن، فيما تواصل الأمم المتحدة طرح حلول لا يرى فيها الشعب القبرصي في شمال الجزيرة حلا واقعيا لأزمة يناهز عمرها 6 عقود. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر عقدا اجتماعا مثمرا مع وسطاء بشأن إيران. وأشار ترامب خلال اجتماعه بزعماء دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وجود زخم للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.
3: عقد ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اجتماعا مثمرا للغاية مع وسطاء بشأن إيران. الوساطة مستمرة منذ فترة، لكنني أعتقد أن هناك زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق. هذا ما نسمعه من الجميع. جزء كبير مما فعلناه كان لضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، رغم أن مواقع قد دمرت وقد نضطر إلى تدمير موقع آخر وهو جبل رأس الفأس. إذا رصدنا نشاطا فسنقصفه فورا.
0: أفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن مصدر مطلع بأن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد إصرار الأخير على عقد اللقاء. ووفق المصدر فقد أبلغ عراقجي ويتكوف بشروط طهران لفتح مضيق هرمز، وفي مقدمتها الرفع الفوري للحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إن طهران عرضت فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام إذا خففت واشنطن الضغط العسكري ورفعت الحصار. وأضاف المسؤول للوكالة أن من الممكن مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع الولايات المتحدة، وذلك عبر وسطاء في نيويورك، وأن الوفد الإيراني لديه صلاحيات كاملة لإحياء الدبلوماسية مع واشنطن، وأن المقترح الإيراني الجديد سلم عبر وسطاء في 16 من شهر سبتمبر. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن أذربيجان أوقفت رسميا الرحلات الجوية إلى إيران على خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على طهران. وفي السياق أعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية تعليق الرحلات التي تشغلها شركات الطيران الإيرانية إلى أذربيجان اعتبارا من اليوم. هذا وكانت السلطات العراقية أعلنت أنها ستعلق الرحلات الجوية الإيرانية إلى مطار بغداد الدولي على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء. وإلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام السيطرة على جبل قرفان الاستراتيجي في منطقة جرداد بمديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز، وذلك عقب مواجهات مع جماعة الحوثي. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن أركان حرب بمحور تعز اللواء عبد العزيز المجيدي أن المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 5 من عناصر الحوثيين وعن إصابة نحو 20 آخرين، فيما تواصل الجماعة قصف مواقع للقوات بقذائف الهاون دون تعقيب فوري منها. أحبطت القوات الحكومية اليمنية هجوما شنته جماعة الحوثيين في جبهة كهبوب المطلة على باب المندب جنوب اليمن. وقالت قوات العمالقة إنها استهدفت آليات وتجمعات للحوثيين في جبهة كهبوب بقطاع باب المندب. وأفادت وسائل محلية بإحباط 3 محاولات تسلل حوثية في جبهات أمريش وهيلان وروان بمحافظة مأرب، مع تكثيف القصف الجوي والمدفعي على معسكر ريش الاستراتيجي. أعلن مصدر في الجيش اليمني تحقيق تقدم ميداني في جبهتي الكدحة وجرداد غرب محافظة تعز وجنوب غرب المحافظة خلال اليومين الماضيين. وقال المصدر إن المواجهات مع جماعة الحوثي أسفرت عن مقتل 5 من القوات الحكومية وعن إصابة 13 آخرين، مشيرا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من صفوف الحوثيين وعن تدمير آليات عسكرية. نزح أكثر من 130 ألف شخص داخل اليمن منذ مطلع سبتمبر، وذلك جراء المعارك المتواصلة وفق مفوضية اللاجئين. وحذر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بابار بالوش من موجات نزوح أكبر مع تصاعد القتال، وتوقع زيادة أعداد النازحين داخل البلاد والفارين إلى جيبوتي والصومال وإلى دول أخرى. وقال إن المدنيين يواصلون تحمل وطأة الصراع في جبهات عدة.
4: معارك عنيفة في مختلف جبهات الحرب في اليمن تركزت بشكل رئيسي في جبهات غرب محافظة تعز والمناطق المطلة على مضيق باب المندب الاستراتيجي، فضلا عن مواجهات ضارية في مأرب وجوف وصعدة. ففي تطور ميداني لافت، كثف الحوثيون هجماتهم للسيطرة على مناطق استراتيجية في الساحل الغربي ومنها مدينة المخا، وهو ما قوبل برد من القوات الحكومية وضربات جوية للتحالف استهدفت آليات وتعزيزات عسكرية حوثية بهدف وقف تقديم

0: تقدمهم نحو مرتفعات جبلية محاذية للساحل ومنع إحكام قبضتهم عليها. سياسياً أثار التدهور الميداني قلقاً دولياً واسعاً، لا سيما مع المخاطر التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ففي تحرك بارز أدان وزراء خارجية مجموعة السبع بشدة التصعيد الأخير، ووجهوا دعوة حازمة لإيران بضرورة التوقف الفوري عن تسليح الحوثي، وحذروا من أن استمرار الهجمات يقوض استقرار المنطقة وحركة التجارة العالمية، مطالبين بالعودة فورا إلى المسار السياسي. وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية، أجرى رئيس مجلس الرئاسة رشاد عليمي اتصالات رفيعة المستوى شملت الإدارة الأمريكية في مسعى لحشد الدعم الدولي ومساندة الحكومة اليمنية في مواجهة هذا التمدد العسكري لردع التهديدات التي تطال أراضي الجوار والممرات المائية. تصعيد عسكري انعكس بشكل كارثي على الوضع الإنساني، حيث حذرت المنظمات الدولية من أزمة نزوح جديدة بعد أن أجبر قرابة 200 ألف شخص على الفرار من منازلهم في عدة محافظات في ظل تدهور حاد في الخدمات الأساسية ونقص الإمدادات الطبية والإغاثية. نسرين حامدي، تريتي عربي.
1: قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الصراع بين الحوثيين والسعودية خطير، وأكد أن واشنطن ستقف دائما إلى جانب الرياض وستدعم الرياض، وأضاف أن البيت الأبيض عازم على الوفاء بالتزاماته تجاه السعودية وأنه ينظر في إمكانية حل الصراع. نظم أعضاء شبكة كهنة الكاثوليكية ضد الإبادة الجماعية مسيرة في العاصمة الإيطالية روما، طالبوا من خلالها بوقف فوري للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وعلى جنوب لبنان. وانطلقت المسيرة من كنيسة قرب الفاتيكان تخللتها صلوات وترانيم قبل أن يتوجه المشاركون إلى سفارتي فلسطين ولبنان. وحمل رجال الدين كفنا رمزيا كتبت عليه أسماء نحو 300 طفل فلسطيني ولبناني.

0: senso civico, quello dell'aiuto e l'attenzione al prossimo.
1: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر عام 2023 خلف حجما من القتل والدمار لم يشهد مثله خلال سنوات توليه لمنصبه، وحذر من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة يدمر أي آفاق للسلام.
2: إن أعمال العنف والتهجير وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة تطيح مسار السلام وتلوح بشبح التطهير العرقي. لا يمكن أن نسمح بأن يتلاشى حل الدولتين أمام أعيننا.
1: نظم تجمع أبناء القرى الحدودية في جنوب لبنان وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة في بيروت، مطالبين المنظمة الأممية بالتحرك لوقف سياسة التدمير الإسرائيلية المتواصلة في القرى المحتلة.
3: فقد عبد الله منزله في بلدة كفرصير بجنوب لبنان بسبب غارة إسرائيلية، توجه برفقة زملاء له إلى مقر الأمم المتحدة الأسكوا في بيروت لمشاركة أهالي القرى الحدودية وقفتهم المطالبة بتحرك أممي لوقف سياسة التدمير الإسرائيلية.
4: عدت محلات نزحت ودمر بيتي بشكل كامل ودمرت مصالحي بشكل كامل، وهلأ عايش ببيت أجار بقلب البلد. فأكيد إضافة لأنه نحن جايين ندعم الإخوان اللي بالكرة الأمامية بأنه يعتبر هذا اليوم يوم عالمي لمنع التجريف ومنع التهجير ومنع التدمير.
3: العشرات من فعاليات وأهالي القرى الحدودية سلموا عريضة للأمم المتحدة في لبنان تطالبها بالتحرك لوقف أعمال التدمير والجرف الإسرائيلية المتواصلة في جنوب لبنان.
5: نحن بدنا نقدم مذكرة للأسكوا عبرها للأمم المتحدة لاعتماد يوم 22 أيلول يوم عالمي ضد تدمير البيوت والمنشآت المدنية، لأنه بهالشهر هذا وبالشهرين اللي قبله كمان واللي قبلهم صار في تدمير.

0: ممنهج لقرانا الحدودية بدون سبب أمني، بدون أي شيء يعني.
1: ولأن سياسة التدمير الإسرائيلية لا تتوقف في المناطق المحتلة بجنوب لبنان، تغيب الإحصاءات الدقيقة لعدد الوحدات السكنية المدمرة، لكن وفق تقديرات المجلس الوطني للبحوث العلمية فإن نحو 85 ألف وحدة سكنية تدمرت أو تضررت في 62 بلدة محتلة، حارمة معها ما يقارب 270 ألف شخص من العودة إليها.
2: الأمم المتحدة بقيت الملاذة وربما الأمل الأخير لأهالي القرى الحدودية لنقل وجعهم ومعاناتهم، ذلك أن كل التحركات الدبلوماسية والاحتجاجات الشعبية لم تردع إسرائيل عن وقف التدمير الممنهج في جنوب لبنان. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
3: قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن المفاوضات مع إسرائيل تقترب في كل مرة من التوصل إلى اتفاق قبل أن تتراجع تل أبيب عند مراحلها الأخيرة لأسباب مختلفة. وأكد الشرع خلال جلسة حوارية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن دمشق ماضية في المسار الدبلوماسي، لكنها ترى أن حماية أمن السوريين وحماية حقوقهم وأن انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط النظام السابق يمثلان أساساً لأي حديث عن سلام دائم. كما شدد الشرع على أن الجولان أرض سورية باعتراف الأمم المتحدة وأن تبعيته ليست موضع نقاش، واعتبر أن المرحلة الحالية تمثل فرصة تاريخية يمكن أن يستفيد منها جميع الأطراف. أصيب 7 أشخاص على الأقل جراء قصف روسي بقنابل جوية موجهة لمدينة إزيوم في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، كما أفاد عمدة كييف فيتالي كليتشكو بتسجيل غارة بطائرة بدون طيار على محطة وقود بمنطقة هولوسيفسكي. وأعلنت إدارة مدينة كييف الحكومية تعليق خدمات قطار كييف السريع مؤقتا في كلا الاتجاهين بسبب تزايد خطر التهديدات الجوية الروسية على العاصمة. هذا وألحقت الغارات أضرارا بالمنازل الخاصة وبالمباني السكنية. هذا وقال الكرملين إن مقترح تركيا بشأن النقل الآمن للحبوب عبر البحر الأسود نوقش بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكد أن الاتصالات الدبلوماسية لا تزال مستمرة. وأضاف الكرملين في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أن روسيا تسعى لإيجاد طرق بديلة لتصدير الحبوب. وحمل الكرملين أوكرانيا مسؤولية العقبات التي تعترض صادرات الحبوب عبر البحر الأسود. يتوجه الناخبون المغاربة اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب في انتخابات تشريعية ستفرز حكومة جديدة لولاية مدتها 5 سنوات، ويتنافس 7288 مرشحا على أصوات نحو 16 مليون ناخب مسجل، وذلك لاختيار 395 نائبا. ويجري الاقتراع بمشاركة 27 حزبا سياسيا في الاستحقاق التشريعي 12 في المغرب منذ استقلال البلاد. نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. الرئيس أردوغان يجدد الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها. بعد اجتماع أمريكي إيراني في نيويورك، ترامب يتحدث عن زخم كبير للتوصل إلى اتفاق مع إيران. القوات الحكومية اليمنية تعلن إحكام السيطرة على جبل قرفان الاستراتيجي جنوب تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألفا منذ بدء المعارك. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
4: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن نحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. أردوغان يؤكد أولوية الوصول بالتبادلات التجارية بين تركيا والولايات المتحدة إلى 100 مليار دولار. الحصار والعدوان الإسرائيليان يثقلان كاهل الأسر في غزة مع عودة المدارس.

0: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تطلع تركيا إلى توسيع الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة مع دخول العلاقات بين البلدين مئويتها الثانية. ووضع أردوغان زيادة التبادلات التجارية الثنائية إلى 100 مليار دولار واتفاق التجارة الحرة في صدارة أهداف المرحلة المقبلة مع توسيع الاستثمارات والتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين.
1: مئة عام من العلاقات التركية الأمريكية، محطة يتطلع من خلالها أكبر اقتصاد في المنطقة لمستقبل شراكته الاقتصادية مع أكبر اقتصاد في العالم. وفي نيويورك حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فعالية 100 عام من الصداقة بين تركيا والولايات المتحدة بمشاركة شخصيات بارزة من عالمي الأعمال والاستثمار على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: لا يمكننا فصل علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة عن علاقاتنا الاقتصادية والتجارية، فالتجارة اليوم من أبرز العناصر التي تدعم علاقاتنا السياسية، ومن خلال الحوار القائم بين بلدينا نحقق نتائج إيجابية، كما أننا عازمون على تكثيف جهودنا وتعزيز تعاوننا الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة.
3: somut ilerlemeler sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.
1: وتظهر بيانات رسمية أن حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 34 مليار و400 مليون دولار، تمثل الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة منها أكثر من 16 مليار

0: مليار دولار، مقابل ما قيمته نحو 18 مليارا من الواردات الأمريكية.
1: أمريكا بالشكل الأولي استراتيجيك مناسباتي.
2: رغم التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية، تضاعف حجم تجارتنا خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ نتوقع أن نتجاوز 40 مليار دولار بنهاية العام، وأرى أن هدف 100 مليار دولار الذي حددناه مع الرئيس ترامب واقعي وقابل للتحقيق، لكنه يتطلب منا تكثيف جهودنا.
0: أرقام تجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا بين دول حلف الناتو، وتمهد للهدف الذي وضعه البلدان 100 مليار دولار سنويا واتفاق للتجارة الحرة. ويتجلى البعد الاقتصادي لزيارة الرئيس أردوغان إلى نيويورك في الوفد المرافق الذي يضم وزراء المالية والتجارة والطاقة والصناعة والتكنولوجيا. بين 34 مليار دولار قيمة التبادلات البينية الحالية وهدف 100 مليار الذي تطمح إليه أنقرة وواشنطن، تبحث تركيا في نيويورك عن تعزيز استثماراتها وشراكاتها من أجل تقليص المسافة بين الرقمين ومنح العلاقة الثنائية بين البلدين ركيزة اقتصادية أكبر. معاذ الهراس، تريتا عربي، نيويورك.
3: نقاشا لهذا الموضوع ينضم إلينا من أنقرة الباحث في الاقتصاد التركي أحمد سلامة. مرحبا بك أستاذ أحمد معنا. إذن أبدأ معك بهذه المئوية للعلاقات التركية الأمريكية، ما الدلالة الاقتصادية لرسائل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يخص توسيع الشراكة بين تركيا والولايات المتحدة؟
4: أولا أهلا وسهلا بكم وشكرا جزيلا. طبعا رسائل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأمس كانت رسائل مهمة جدا بخصوص تعزيز الشراكة حتى كمان الاقتصادية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا خلال الفترة القادمة، ووصول هدف إلى 100 مليار دولار هو هدف واقعي ويمكن تنفيذه خلال الأعوام القادمة. يجب أن نعلم أيضا أن حجم التبادل التجاري زاد في خلال أول 8 أشهر من هذا العام بمقدار حوالي 13%، وهو رقم كبير. وفي نفس الوقت أيضا يجب أن ننظر إلى تركيا ونظرة أمريكا إلى الاقتصاد التركي من ثلاثة نواحي هي مهمة جدا. أي اقتصاد في العالم يحتاج إلى ثلاثة أشياء: أول شيء الأمن، ثاني شيء التنويع، وثالث نقطة والأهم وهي حاليا وهي سلاسل التوريد الموثوقة. وتركيا دلوقتي حاليا تعتبر من ناحية الأمن هي عضو في حلف الناتو، ولديها قاعدة صناعية كبيرة وموقع جغرافي أيضا استثنائي، وفي نفس الوقت عندها اندماج صناعي قوي مع الاتحاد الأوروبي، فعندها طبعا اتفاقية التجارة الحرة أو الجمارك الحرة مع الاتحاد الأوروبي. لذلك أمريكا تعلم هذا الأمر بشكل جيد جدا. فلذلك هل من الممكن في خلال الفترات القادمة أن يتم تقليل الاعتماد على الصين في من خلال تركيا، من خلال تنويع الصناعات الأمريكية داخل الاقتصاد التركي؟ فبالتالي هذا من الممكن، ولكن هناك بقى مربط الفرس في هذه المعادلة وهي الصناعات الدفاعية.
3: طيب فتركيا تمتلك قاعدة. قبل أن نتطرق إلى موضوع الصناعات الدفاعية والذي هو جدا مهم في إطار هذه الشراكة بين الولايات المتحدة وتركيا، دعنا نتوقف عند هدف 100 مليار دولار والذي يعني مضاعفة التجارة الحالية ما يقارب 3 مرات. هنا ما الذي يمكن أن يساهم في هذه القفزة بالنظر إلى التبادل التجاري حاليا بين البلدين؟
4: أول شيء هو ما يعني هدف 100 مليار دولار سنصل إليه من خلال احتياج أمريكا إلى الاقتصاد التركي وليس العكس. فلذلك ما تريد أمريكا في خلال الفترات القادمة، تريد من تركيا شريك اقتصادي قوي، في نفس الوقت عنده من السلاسل التوريد المهمة جدا. تركيا موقعها الاستراتيجي، وصولها إلى الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، القوقاز، آسيا الوسطى. فلذلك حتى كمان الاتحاد الأوروبي، احنا بنتكلم السنة اللي فاتت وصول تركيا إلى في حدود حوالي 377 مليار دولار في حجم التبادل التجاري ما بينها وما بين الاتحاد الأوروبي. فلذلك السوق الأمريكي هو اللي يحتاج إلى السوق التركي، لأنه لن يصل إلى 85 مليون مواطن تركي فقط، بل بالعكس سيصل إلى أسواق أخرى. فلذلك التكامل الصناعي الذي سيحدث ما بين أمريكا وما بين تركيا هو تكامل مهم جدا. ولا ننسى أيضا أن هناك حوالي 3500 شركة تركية تعمل داخل تستثمر داخل باستثمار مباشر داخل أمريكا.

0: أمريكا، وفي نفس الوقت 2000 شركة أمريكية تعمل داخل تركيا. وأيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأمس وجه رسالة مباشرة وهامة إلى المستثمر الأمريكي، وقال لهم تعالوا وأديروا عملياتكم من تركيا. تركيا عندها من البنية التحتية، سواء كانت طبعا الموانئ، السكك الحديدية، الطرق. احنا بنتكلم النهاردة على طريق التنمية اللي هيصل ما بين دول الخليج حتى كمان إلى أوروبا عبر تركيا. عندنا كمان الخط اللي تم افتتاحه أيضا كمان عن طريق الأردن وخليج العقبة. فلذلك الاحتياج سيكون من أمريكا وليس من تركيا. فلذلك وصول هدف إلى 100 مليار دولار، احنا السنة دي بنتكلم على هدف 40 مليار دولار، من سهل جدا الوصول إليهم في خلال هذا العام. ف ما يعني أركز عليه في هذا الموضوع هو كلمة السر هي في سلاسل التوريد. الحروب القائمة حاليا، أزمة مضيق هرمز، وحتى لو كانت في أزمة في مثلا في باب المندب، كل هذا يدعو الدول والاقتصادات الكبرى كالاقتصاد الامريكي الى الحصول على بدائل في سلاسل التوريد، والبدائل تكون امنه.
1: طيب
0: ولذلك
1: استاذ احمد، طيب طبعا الرئيس التركي دعا الى زخم جديد في التعاون الدفاعي بين الحليفين،
0: نعم.
1: لكن يطرح التساؤل هنا عن الوزن الاقتصادي الذي يمكن ان يضيفه التعاون في مجال الدفاع إلى الشراكة التجارية بين البلدين.
0: أول شيء لازم نقول إن إحنا تركيا حصل فيها طفرة كبيرة في مجال الصناعات الدفاعية. إحنا بنتكلم في حدود يعني زيادة من حوالي 275 مليون دولار إلى 10 مليار دولار تصدير أو صادرات من الصناعات الدفاعية خلال العام الماضي. تركيا تمتلك حوالي 3500 شركة تعمل في مجال الصناعات الدفاعية، أكثر من 85% منها هي عبارة عن توطين للصناعات، بمعنى إن هي شركات صناعات محلية. فلذلك الشركات الأمريكية عندما تتكامل مع وبالذات طبعا في مجال الصناعات الدفاعية، وأمريكا تعاني من سرعة إنتاج الأسلحة والذخائر عندها في خلال الفترة الماضية، فلذلك وجود شريك مثل تركيا عنده أول شيء البنية التحتية في الصناعات الدفاعية، ثاني شيء التغلب على البيروقراطية اللي موجودة عند الغرب. احنا النهاردة بنتكلم على أي اتفاقية صناعات دفاعية أو أي حتى كمان اتفاقية تكامل في لتصنيع أي نوع من أنواع الذخائر بياخد أشهر، بل في بعض الأحيان سنوات في الدول الغربية، لكن في تركيا لا، من السهل جدا الوصول إلى هذا الأمر. الشيء الثاني وهو التكامل مع الصناعات الدفاعية هو مجال الطاقة. تركيا عندها من خطوط الأنابيب، الموانئ، محطات الـ NG أو محطات تسييل الغاز الطبيعي. أمريكا حاليا هي تعتبر البائع الأكبر على مستوى العالم للغاز المسال، ولذلك تركيا من لا تشتري أيضا الغاز المسال فقط من أمريكا، ولكن تقدر أنها كمان تسوق هذا الغاز عن طريق الموانئ وعن طريق كمان محطات التغويز للطاقة الموجودة أو للغاز الموجودة داخل تركيا.
1: بالعودة إلى نقطة الحديث عن إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية بالنسبة لأمريكا فيما يخص تركيا، يطرح التساؤل حول العوائق التي يجب على أنقرة وواشنطن تفاديها أو تجاوزها للوصول إلى هذا الحجم 100 مليار دولار.
0: أول شيء العوائق هي عوائق أمنية فقط. البنية التحتية في مجال أو في قطاع سلاسل الإمداد وخلال الفترة القادمة تركيا خدت فيها خطوات كبيرة جدا خلال آخر 5 سنوات وأيضا خلال آخر 3 سنوات. وإحنا حاليا طبعا نرى الاتفاق اللي تم مع العراق والاتفاق وأيضا كمان استقرار الوضع السوري، كل ده يصب في مصلحة طبعا سلاسل الإمداد. فلذلك أنا لا أرى أي مشاكل، بل بالعكس هذا سيزيد أصلا من استقرار المنطقة بالتعاون ما بين أمريكا وطبعا والرؤية المشتركة ما بين الرئيس طيب رجب طيب أردوغان وبين الرئيس ترامب خلال السنوات القادمة. ورأينا هذا في أيضا في طبعا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. فبالتالي وجود مثل هذا التكامل سيؤدي في نفس الوقت إلى تقوية مثل هذه سلاسل الإمداد اللي موجودة، سواء كانت سلاسل الإمداد عن طريق البنية التحتية كما ذكرنا عن طريق السكك الحديدية أو حتى الطرق، أو حتى كمان في مجال الطاقة وهو الملف حاليا الأبرز نظرا لي طبعا الظروف أو الحروب الاقتصادية المبنية على طبعا

0: على عنق، أو نقدر نقول عنق الزجاجة في مجال الطاقة خلال
1: شكرا
0: الفترة الحالية.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أنقرة الباحث في الاقتصاد التركي أحمد سلامة. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه عودة المدارس تضيف عبئا معيشيا جديدا على الغزيين.

0: أهلا بكم من جديد. تواجه العائلات في غزة ضغوطا متزايدة مع عودة المدارس وارتفاع كلفة المستلزمات التعليمية في وقت تحولت فيه المدارس بمناطق واسعة إلى خيام وملاجئ وسط انكماش حاد يضرب اقتصاد القطاع جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة والحصار الخانق.
1: في قطاع غزة يفاقم العدوان الإسرائيلي المستمر والحصار المفروض الضغوط المعيشية على الأسر مع موسم عودة المدارس، وفي وقت تبقى فيه الأسعار أعلى بنحو 200% من مستويات ما قبل الحرب وفق بيانات أممية.
2: في السابق كان هناك فرحة عارمة لدى الأطفال في شراء القرطاسية والمستلزمات، أما الآن الأهالي غير قادرين على توفير هذه القرطاسية بسبب الغلاء الفاحش الداخل قطاعنا.
1: ويقول أصحاب متاجر وأسر إن أسعار المستلزمات تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، ما يجعل تجهيز الأطفال للعام الدراسي عبئاً إضافياً على عائلات تواجه أصلاً ضغوطاً معيشية كبيرة.
3: من زمان كنا نشتري الشنطة أقل حاجة ب 30 شيكل، هالحين 60 شيكل و 70 شيكل غير القرطاسية.
1: ولا تقتصر تداعيات الحرب على ارتفاع كلفة المستلزمات، إذ تضرر نحو 98% من مباني المدارس في القطاع، فيما تحولت مساحات للتعليم إلى خيام وملاجئ.
4: المدارس اليوم عبارة عن شادر خيمة، أنا بدأخذ بنت على مدرسة بتقول لي إيش يعني مدرسة، نسوا المدارس، بتقول لي روحت يا بابا على الخيمة وجيت من الخيمة. الوضع صعب، يعني الأطفال حتى كيف أدخل فكرة المدرسة إلهم مش قادر.
1: ومع بدء العام الدراسي يجري التعليم عبر مئات المساحات التعليمية المؤقتة في محاولة لتوفير الحد الأدنى من التعليم ومستلزماته للأطفال.
5: رغم ما احنا نقرأ في خيام ولا تهوية ولا أي شيء ولا مقاعد على الفرشة بنقعد، وعام يعني فقدنا فيه أصحابنا، جينا لحالنا ولا ملابس زي الخلي ولا إشي ولا بوت الله يعزكم يعني. والقرطاسية كان قبل الحرب صارت ببلاش، الحين غالية، فيش ولا دفاتر ولا أقلام ولا أي شيء بناسب المدرسة.
1: وبينما يحاول الأطفال العودة إلى التعليم، تبدو كلفة الموسم الدراسي في غزة أبعد من أسعار القرطاسية والحقائب، في ظل بطالة بلغت 78% العام الماضي وتراجع استهلاك الأسر بأكثر من 80% مقارنة بما قبل الحرب.
0: للنقاش معنا من غزة الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر. مرحبا بك أستاذ أحمد معنا. إذن ما حجم العبء الذي يضيفه التعليم على موازنة أسر استنزفت قدرتها المالية أصلا؟
6: أسعد الله أوقاتك أستاذ أمينة وأوقات جميع المشاهدين. نحن نتحدث عن عام رابع دون تعليم في غزة، قرابة 700 ألف طالب وطفل في قطاع غزة لم يتلقوا التعليم في ظل دمار كبير للمدارس و للبنية التحتية، وبالتالي هذا العبء أدى إلى فاقد تعليمي وفاقد أيضا مجتمعي وأخلاقي، بمعنى أن هذا الطفل كان من خلال المدرسة يتلقى يعني الكثير من الأمور التي لها علاقة بالمجتمع وبالأخلاق وما شابه بجانب التعليم. هذا العبء صراحة أدى إلى جيل من التجهيل، بمعنى أن هؤلاء الأطفال حاليا يعانون من فاقد تعليمي كبير جدا، أدى إلى مشاكل لها علاقة ب قطاع التعليم بشكل عام. حتى على صعيد قطاع التعليم من الناحية الاقتصادية، نحن نتحدث أن هذا القطاع كان يساهم بما يزيد عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة، بمعنى أن كان له المساهمة في الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة. تم فقدان هذا الناتج بشكل كامل خلال 3 سنوات من حرب الإبادة. يبدأ الطلاب بعد هؤلاء السنوات الثلاثة يبدأون العام الرابع في ظل عدم قدرة المدارس على استيعاب هؤلاء الطلاب بشكل كامل. نحن نتحدث ما بين 700 ألف طالب، حاليا يوجد تقريبا ما بين 400 إلى 450 ألف طالب فقط هم الذين يذهبون إلى المدارس بفترات معينة وليس كل الوقت يستطيعون الذهاب به، بمعنى أن أيام معينة خلال الأسبوع، في ظل يعني عدم توفر لا قرطاسية ولا خدمات لوجستية للطلاب ولا حتى مدارس، في ظل دمار 98% من المدارس تعرضت لأضرار، مع دمار شبه كامل أو شبه كامل ل 93% من هذه المدارس والنقاط التعليمية، بمعنى أن ما حدث خلال سنوات حرب الإبادة هي إبادة في التعليم أيضا، بمعنى أن هذا كله سيؤثر أيضا على معدلات التنمية، عندما تحدثت تقارير أممية بأن قطاع غزة عاد أكثر من 60 عام إلى الوراء فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، هذا كان أحد الأسباب الرئيسية في عودة قطاع غزة عقود إلى الخلف فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.
0: طبعا المدارس مثل ما ذكرت تعود في غزة وسط اقتصاد شبه معطل، وهنا نتساءل عن ماذا يكشف الموسم الدراسي الجديد عن القدرة المالية للأسر.
6: يعني عندما نتحدث عن القدرة المالية دعينا في البداية نتحدث أن التعليم بحد ذاته لم يعد أولوية بالنسبة لهذه الأسر، هذه الأسر التي تبحث يوميا عن التكية، عن الطعام، عن توفير المياه، عن توفير الحطب لإشعال النار، وبالتالي لم يعد التعليم أولوية كما قبل الحرب، وهذه صراحة نقطة سيئة فيما يتعلق بالواقع في قطاع غزة. أما عندما نتحدث عن استعدادات هذه الأسر، الأسر ليس لديها الدخل حتى تستطيع أن تجهز هذا الطفل أو هذا الطالب للذهاب إلى التعليم، نتحدث عن معدلات دخل منخفضة جدا، معدلات بطالة تفوق 80%، ومعدلات فقر أعلى من 90%، بمعنى أن القرطاسية وملابس الزي المدرسي والحقيبة وغيرها من المستلزمات التي يريدها الأطفال لم تعد أولوية، فضلا عن أن البنية التحتية مدمرة بشكل كبير، وخصوصا في مناطق معينة كما شمال غزة ومنطقة رفح في جنوب غزة، وبالتالي حتى الطرقات التي يذهب بها هذا الطفل لم تعد كما السابق، وهو يحتاج إلى الذهاب في طرق التفافية وما شابه، ومعرض دائما للخطر في ظل الاستهدافات، وبالتالي هناك الكثير من الأطفال لم يذهبون إلى المدارس. حتى التعليم عن بعد يواجه صعوبات، عندما نتحدث قرابة 700 ألف طالب يذهب إلى المدارس، نحن لا نتحدث أيضا عن التعليم الجامعي، نحن نتحدث فقط عن الطلاب الذين يذهبون إلى تلقي التعليم الأساسي، 700 ألف طالب منهم تقريبا ما بين 400 إلى 450 ألف طالب من المقرر أن يذهبوا أو ذهبوا خلال هذه الأيام إلى المدارس، بمعنى أن لدينا يعني قرابة 150 إلى 200 أو أكثر من 200 ألف طالب سيتلقون تعليم عن بعد. هذا التعليم عن بعد يواجه صعوبات كبيرة، لا يوجد هواتف في قطاع غزة، تمنع إسرائيل إدخال الهواتف، لا يوجد بنية تكنولوجية من إنترنت وكهرباء حتى يستطيع هذا الطفل تلقي تعليمه عن بعد، وبالتالي هناك صعوبات كبيرة في حتى تلقي التعليم عن بعد. دعينا نتحدث سريعا عن التعليم الجامعي، هذا التعليم في ظل دمار الجامعات الفلسطينية، نحن نتحدث أن أغلبية الجامعات في قطاع غزة دمرت، وحتى الجامعات التي بقيت حاليا هي مقر للنازحين الذين لا يجدون مكان آخر يذهبون إليه، وبالتالي الجامعات أيضا تعاني في ظل صعوبات تحصيل الرسوم الجامعية، لأنه لا يوجد متسع لهذه الأسر لدفع الرسوم الجامعية، وبالتالي يئن الطلاب حاليا بعد انتهاء الثانوية العامة دون مقدرتهم على الحصول على التعليم الجامعي، رغم التخفيضات الكبيرة التي أعلنت عنها الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة من ناحية الرسوم ومن ناحية الامتيازات التي سيحصل عليها الطلاب.
0: طيب بالحديث عن البنى التحتية أستاذ أحمد، وفق

0: تقديرات أكثر من 90% من مباني المدارس تضررت، ما الكلفة الاقتصادية لإعادة هذه البنى التعليمية؟
1: يعني صراحة هناك أضرار مباشرة لحقت بقطاع التعليم تزيد عن 1.5 مليار دولار من ناحية الكلفة التي لها علاقة بالمباني والبنية التحتية والكثير من الأضرار التي تم تقديرها بمبلغ 1.5 مليار دولار. هذا غير الخسائر غير المباشرة، وأعتقد أن الخسائر غير المباشرة هي أكثر أهمية عندما نتحدث عام رابع من التجهيل لهذا الجيل، بمعنى أن هناك فاقد تعليمي وأخلاقي من الصعب تعويضه خلال يعني فترة بسيطة، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي أفق لتعويض هذا الفاقد التعليم والأخلاق، بمعنى أنه لا يوجد أي تهيئة للمدارس، ويجلس الطلاب على الأرض في خيام في ظل الحرارة، لا يستطيعون استيعاب ما يتم تلقيه من المعلم، وفي ظل عدم وجود قرطاسية، عدم وجود يعني اهتمام كافي، في ظل انشغال العائلات في الخيام في أولويات أخرى لها علاقة بالطعام والشراب، وبالتالي التكلفة الاقتصادية كبيرة جدا. نحن لا نتحدث فقط عن خسائر مباشرة، عندما نتحدث عن الخسائر المباشرة يمكن تعويضها بإعادة بناء المدارس والجامعات والنقاط التعليمية مع أي عملية إعادة إعمار لقطاع غزة، ولكن هناك خسائر غير مباشرة أعتقد أنها هي التي ستسبب مشكلة لسنوات طويلة، وبالتالي نحن نتحدث عن ضرورة أن تكون هناك خطة تعليمية متكاملة. هذه الخطة صراحة لا يمكن أن تتم دون إدخال مواد الإعمار، البدء بتدشين البنية التحتية، البدء بإعمار المدارس والنقاط التعليمية حتى يستطيع هذا الطالب العودة بصورة يعني تليق به وبكرامة إلى مقاعدهم الدراسية.
0: وهنا نتساءل أستاذ أحمد عن ما يعنيه استمرار تعطل التعليم بالنسبة لرأس المال البشري في فلسطين بشكل عام وسوق العمل الفلسطيني على المدى الطويل طبعا.
1: يعني في البداية قطاع غزة فقد أكثر من 750 معلم خلال فترة حرب الإبادة، هذا طبعا المعلمين الذين لهم علاقة بالقطاع الحكومي على وجه التحديد، وهذا فاقد من الكادر البشري على وجه التحديد. هذه نقطة مهمة. نقطة أخرى لها علاقة بأن حتى الجيل الذي تخرج من الجامعات بصعوبة خلال السنوات الثلاث الماضية خلال سنوات حرب الإبادة لم يمارس مهامه في سوق العمل ولم ينخرط في سوق العمل، وبالتالي هو يواجه صعوبات كبيرة في الانخراط في سوق العمل، وأصبح من ضمن عداد البطالة التي تفوق 80%. هذه نقطة أساسية. عندما نتحدث عن المشاكل التي تعاني، نحن نتحدث عن مشاكل لها علاقة بالتنمية الاقتصادية على وجه التحديد، بمعنى أن المعلمين لا يستطيعون العودة إلى المدارس، الطالب لا يستطيع العودة إلى المقاعد الدراسية، مشاكل لها علاقة بتلقي التعليم ومواكبة التطورات التي تحدث في قطاع التعليم على مستوى العالم. نجد حتى أن هناك بعض المحاولات المحدودة من المدارس الخاصة في العودة إلى قطاع التعليم، ولكنها مكلفة للغاية. نحن نتحدث أن الطفل الواحد يكلف العائلة سنويا أكثر من 1.5 دولار أمريكي، وهذا ليس بمقدور الأسر أن يعني يدفعوا هذا المبلغ سنويا، وبالتالي نحن نتحدث عن مشاكل كبيرة لا تزال مستمرة، فلا يعني حتى مع عودة الطلاب إلى المدارس هذه المشاكل لا تزال موجودة. أعتقد أن الحلول تتمثل بإعادة الإعمار للمنشآت المدرسية والجامعات والبنية التحتية، ومن ثم وجود خطة كاملة متكاملة لهؤلاء الطلاب لتعويض الفاقد التعليمي لهم.
0: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من غزة الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر. ختام في الاقتصاد، شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.

0: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
1: إلى قلب الحدث.
2: إلى قلب الحدث،
3: نبحث عن الحقيقة
4: من مصدرها
5: وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
2: بل نعيشه في الميدان.
9: نقترب من التفاصيل
10: ونكشف الحقيقة
11: ونأخذ المشاهد معنا
2: إلى قلب الحدث.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى العالم اليوم، معكم عصام نجاح وتتابعون فيه الليلة ملفات ساخنة وأزمات ملتهبة على أجندة قادة العالم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وسط انفتاح أمريكي، أنباء عن مقترح إيراني لإعادة فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف الضغط العسكري ورفع الحصار عن الموانئ. على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاق استراتيجي جديد يهدف إلى حسم النزاع بشأن جزيرة غرينلاند.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يتوافد قادة العالم إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتزداد التكهنات بشأن اجتماعات محتملة خلف الكواليس، وملفات ساخنة كعودة شبح الحرب على إيران، وملفات اليمن وفلسطين والسودان والحرب في أوكرانيا، وتأثير التوترات على الاقتصاد العالمي، فضلا عن الأوضاع الإنسانية المتأزمة حول العالم. لمحة عن هيكلية الجمعية العامة تقدمها لنا الزميلة شيماء عاصم.
1: أهلا بكم. بموجب ميثاق الأمم المتحدة الذي وقع عام 1945 أسست الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحتل موقعا مركزيا باعتبارها الهيئة الرئيسية للتداول ورسم السياسات والتمثيل في منظمة الأمم المتحدة ومنبرها الأوسع لمناقشة القضايا الدولية. فبعد الحرب العالمية الثانية اجتمعت عشرات الدول لإنشاء منظمة دولية جديدة بهدف منع تكرار الكارثة التي خلفتها الحرب والحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وتم توقيع ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو في يونيو عام 1945، ثم دخل هذا الميثاق حيز التنفيذ في أكتوبر من العام نفسه. وبموجب هذا الميثاق أصبحت الجمعية العامة أحد الأجهزة الرئيسية الستة للأمم المتحدة، وعقدت أول دورة لها في لندن وذلك عام 1946، وكان عدد الدول الأعضاء في المنظمة آنذاك 51 دولة. أما اليوم فتضم الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193 دولة، تتمتع كل دولة فيهم بصوت واحد داخل الجمعية بغض النظر عن حجمها أو قوتها الاقتصادية أو العسكرية. وهذا ما يختلف تماما عن مجلس الأمن، ففي مجلس الأمن توجد 5 دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقد، بينما تقوم الجمعية العامة على مبدأ أوسع من المساواة في التمثيل ما بين الدول الأعضاء، ولهذا توصف الجمعية العامة أحيانا بأنها المنتدى العالمي للدول. وإلى جانب الدول الأعضاء توجد دولتان تتمتعان بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، وهما دولة فلسطين والفاتيكان، وتشارك تلك الدولتان في أعمال الجمعية دون أن يكون لهما حق التصويت الكامل كالدول الأعضاء. بالنسبة لهيكل الجمعية العامة، تتمتع الجمعية العامة بهيكل تنظيمي واسع، يأتي في مقدمة هذا الهيكل رئيس الجمعية إلى جانب الدول الأعضاء، ثم اللجان الرئيسية التي تتولى دراسة الملفات المختلفة قبل عرضها على الجمعية، وتضم تلك اللجان لجنة نزع السلاح والأمن الدولي، واللجنة الاقتصادية والمالية، وأيضا لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية. أما اللجنة الرابعة فتتعلق بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، إضافة إلى لجنة الإدارة والميزانية ولجنة الشؤون القانونية. كذلك تضم الجمعية عددا كبيرا من اللجان الفرعية ومجموعات العمل المختلفة إلى جانب الأمانة العامة التي تقدم الدعم الإداري والفني لأعمال الجمعية. ومن خلال منظومة الأمم المتحدة ترتبط الجمعية العامة بعدد من البرامج والصناديق والهيئات التي

قوتها السياسية والتمثيلية أكبر من قوتها التنفيذية المباشرة، وقراراتها تعتبر بمثابة استفتاء سياسي وأخلاقي يعكس إرادة المجتمع الدولي، خاصة عندما تحظى بتأييد واسع من الدول الأعضاء. وبهذا الشكل فإنه ربما تكون أهم قوة تمتلكها الجمعية العامة ليست في قدرتها على فرض القرار، بل في قدرتها على إظهار موقف العالم منه، إذ تجتمع 193 دولة تحت سقف واحد، لكل منها صوت تتناقش حول

0: السياسية الدكتور سمير صلحة. دكتور سمير، مرحبا بك. دكتور، بداية، ينعقد التجمع الدبلوماسي الأكبر في العالم وسط تحولات جيوسياسية حادة ومخاطر محدقة بالسلم والأمن الدوليين، برأيك هل ما زالت المنظمة الدولية قادرة على إنتاج حلول لتلك الأزمات؟
1: نعم، مساء الخير للجميع.
0: مساء الخير.
1: يعني لا أظن أنه الآن هذه المنظمة بتركيبتها ببنيتها الحالية بطريقة تعاملها مع الملفات الساخنة مع الأزمات يعني قادرة على تسجيل اختراق حقيقي بشكلها الحالي في التعامل مع هذه الملفات. المشكلة أخي عصام، منذ البداية، يعني منذ مرحلة التأسيس عام 1945، هذه المنظمة نشأت على أنقاض منظمة عصبة الأمم. هذه العصبة فشلت في منع الحرب العالمية الثانية، والآن من المفترض أن هذه المنظومة الجديدة هدفها هو الاستفادة من دروس عصبة الأمم. أين فشلت؟ أين هي الأخطاء التي ارتكبت؟ أين هي الفراغات التي كانت موجودة على المستوى السياسي، القانوني، الاجتماعي، الاقتصادي؟ فعلا يعني إذا ما عدنا أنا وأنت إلى مضمون ميثاق الأمم المتحدة، فيه الكثير من الإيجابيات من المواد، وعلينا أيضا قبل الحديث عن السلبيات أن نقول أن هذه المنظمة في تاريخها، يعني خلال هذه الفترة الزمنية 81 عاما، نجحت في التعامل مع بعض الملفات والأزمات أيضا، لكن التقويم العام أنها فشلت في الكثير من المسائل. استنتاج أول، سأنهي فورا أخ عصام، استنتاج أول سريع جدا مبكر، أنه الآن المشهد يقول لنا أنه الكثير من الدول التي تعاني من أزمات أو الدول القوية في العالم تذهب باتجاه التعامل مع هذه الأزمات خارج
0: الأمم المتحدة بشكل مباشر
1: الأممية.
0: في هذا السياق دكتور، ورغم أن المنظمة الدولية بالفعل فشلت في إنتاج حلول لأزمات حالة، حتى منها القضية الفلسطينية حتى صحيح. الآن منذ عقود وحتى هذه اللحظة، رغم القرارات الكثيرة التي صدرت عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن، لم يطبق منها شيء حتى الآن، وما زلنا في المربع الأول وربما تراجعنا عنه كثيرا.
1: صحيح.
0: رغم ذلك، على هامش انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تجري لقاءات ثنائية وأكثر من ثنائية، كاللقاء الذي شهدناه قبل قليل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من قادة وزعماء الشرق الأوسط، من بينهم الرئيس أردوغان الرئيس التركي. هل هذه اللقاءات الثنائية على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة المتحدة يمكن أن تقدم هذه الحلول المفقودة؟
1: ممكن طبعا. الآن لقاءات الكواليس أو وراء الستار إذا شئت يعني بدأت تأخذ طابع أقوى من دور أو ثقل المنظومة نفسها. اللقاءات الجانبية فعلا تحمل معها الكثير من النقاشات، خصوصا كما تابعنا أنه قبل الذهاب إلى اللقاءات الهامشية أو الجانبية هذه، كان هناك عمليات تحضير لمثل هذه الاجتماعات. وكما أشرتم أنتم أيضا قبل قليل في مقدمة المادة الآن، ربما في موضوع غرينلاند رأينا ذلك، أنه كيف كان التحضير أن يكون هناك اتفاق ثلاثي، تفاهمات الآن جديدة بعد هذه الأزمة التي كان فيها تشدد من قبل الأطراف، سواء كان الموقف الدنماركي الموقف الأمريكي أيضا. الآن أنت أشرت إلى نقطة مهمة جدا في موضوع الملف الفلسطيني. يعني عندنا قرارات أممية صادرة عن مجلس الأمن، وكما تعرف أنه مجلس الأمن هو
0: قرارات
1: السلطة
0: ملزمة
1: التنفيذية الأساسية في هذه الكتلة، في هذه المنظومة. عندك القرارين مثلا 242 338، وحتى الآن لم نرى، رغم كل التعهدات المقدمة، كل تكرار المواقف الإقليمية والدولية لدعم تنفيذ القرارين تحديدا في الملف الفلسطيني، لا نرى هذا الذهاب. بالعكس، رأينا أنه عندما تكون مصالح بعض اللاعبين الإقليميين أو الدوليين المؤثرين في الملفات، نرى أنه عملية تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن يتم بشكل فوري. يعني أشرت أنت إلى فعلا مسألة ازدواجية المعايير في التعامل مع الملفات. لأن في نقطة أيضا مهمة جدا ملفتة، بين الانتقادات التي نوجهها للأمم المتحدة.

0: البحث عن الحلول خارج المنظمة نقطة أولى، نقطة ثانية محاولة فرض بعض الحلول على الأمم المتحدة من خارج المنظمة. أنا وأنت تبعنا مثلا طريقة تعامل الولايات المتحدة الأمريكية مع موضوع العراق 2003 كما تتذكر، وذهبت باتجاه التحرك بعدما فشلت الولايات المتحدة الأمريكية بالحصول على دعم حقيقي من مجلس الأمن، من الجمعية العامة، من الحلفاء والشركاء حتى في حلف شمال الأطلسي. ذهبت باتجاه اتخاذ قرار مع بعض الحلفاء والشركاء وفعلت ما تريده في العراق. ملف العراق.
1: طيب، هنا في هذه الدورة 81 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ملفات كثيرة، ربما سنتكلم عن بعضها، منها مثلا ملف الحرب الإيرانية الأمريكية وأيضا الملف الفلسطيني كما أشرت حضرتك. كيف انعكست هذه الملفات أو ألقت بظلالها على اجتماعات هذه الدورة، خصوصا مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت منح تأشيرات للوفد الفلسطيني على رأسه رئيس السلطة محمود عباس لكي يشارك ويحضر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في الوقت الذي منحت فيه للوفد الإيراني مثلا التأشيرات وهي في حالة حرب مباشرة معه؟
0: صحيح،
1: وهذه مفارقة يعني.
0: ممتاز جدا.
1: كيف يمكن التعليق على هذا؟
0: صحيح، هذه نقطة مهمة جدا. الآن في نقطة معروفة في البروتوكول الذي وقعته وقبلته دول العالم عندما التحقت بالأمم المتحدة بهذه المنظومة، في عندك نصوص بنود بروتوكول مرتبطة بشكل مباشر بتقديم تسهيلات وخدمات للوفود القادمة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. يعني في شبه تعهد أمريكي بتسهيل حصول الوفود القادمة على تأشيرات، على التأمين، الحماية، على التسهيل اللوجستي إذا شئت. وفعلا لقينا أن الولايات المتحدة الأمريكية تذهب باتجاه معاكس، لا تقدم التأشيرات إلى الوفد الفلسطيني وللرئيس محمود عباس. هذه برأيي هذه النقطة تؤكد مرة أخرى الآن حجم الكارثة، ليس في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية حيال المنظمة الأممية، بل حتى في طريقة ردة فعل المنظمة الأممية الآن. كيف يعني ينبغي أن يكون هناك ردة فعل حقيقي بالشكل السياسي تحديدا حول أسباب رفض منح التأشيرة للوفد الفلسطيني. الآن بالنسبة للسؤال الذي طرحته أيضا، في نقطة ملفتة جدا أنه النقاش، هذا النقاش ينبغي أن يكون مرتبط بأنه كيف تطورت هذه المنظمة الأممية شكلها منذ العام 1945 وحتى العام 2026، وكيف رأينا هذا التطور على الأرض. لذلك موضوع اللقاءات الجانبية الهامشية التي تتحدث عنه مهم جدا. لماذا؟ لأنه في حالا حتى الآن في فراغ سياسي تقني قانوني على مستوى تطوير المنظمة. لذلك الدول ترجح أو تختار أو تفضل أن تذهب إلى اللقاءات الجانبية لحسم.
1: هل تكون بديلة في بعض الوقت دكتور؟ بديلة عن حتى الاجتماعات الأساسية أو الرئيسية؟
0: مع الأسف الشديد هذه هي العقبة الآن. يعني الآن طبع معي أخ عصام أنه الكثير من الملفات الساخنة، الحروب، الأزمات الأساسية في العالم تناقش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. يعني الجمعية العامة نفسها لا تطرح هذه المسائل ولا تذهب باتجاه توصيات، استصدار توصيات في التعامل معها. أنا أترك موضوع مجلس الأمن جانبا، يعني فقط أقول لك أن الجمعية العامة مع الأسف الشديد حتى الآن رغم كل هذه الفترة الزمنية لم تتمكن أن تأخذ بعض صلاحيات مجلس الأمن وأن تكون عضو فاعل مؤثر في اتخاذ القرارات. الجمعية العامة تضم كل الدول كما أشرتم قبل قليل 193 دولة بهذا الثقل وبهذا الحجم، لكن الملفات الساخنة، الأزمات تناقش بعيدا عن الجمعية العامة. أين تناقش؟
1: في مجلس الأمن.
0: في مجلس الأمن. طيب هل مجلس الأمن فعلا يناقش هذه المسائل بموضوعية، بحيادية، برغبة حقيقية في تنفيذ بنود ميثاق الأمم المتحدة؟ هذه أزمة كارثية أكبر. لماذا؟ لأنه من المفترض أنه مجلس الأمن أن يتعامل مع هذه الأزمات بأسرع ما يكون، يعمل على إيجاد الحلول، عن طرح صياغ جديدة للحلول وللتوافقات بناء على
1: قوانين،
0: بناء على أسس.

0: الميثاق
1: للأمم المتحدة والقانون الدولي
0: بناء على الأهداف على ما تم الاتفاق عليه،
1: ولا يكون هو الخصم والحكم في الوقت نفسه. وبالتالي هنا نذهب إلى تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان. الرئيس أردوغان منذ سنوات ويرفع شعار العالم أكبر من خمس، واليوم في كلمته أضاف أمرا جديدا وهو المطالبة ربما بإلغاء حق النقد الفيتو، وهذا يمكن أن يكون توطئة لإصلاح هيكلية وآلية العمل في المنظومة الدولية سواء كان مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى أي مدى مطالبات الرئيس أردوغان بهذا الأمر هي مهمة في هذا التوقيت؟
0: يعني تركيا منذ سنوات طويلة وهي تردد أنه لا يمكن لهذه المنظمة أن تستمر بما هو عليه اليوم، لابد أن يكون هناك إصلاحات في أكثر من مسألة. في موضوع مثلا تركيبة وبنية مجلس الأمن، ماذا قلنا قبل قليل؟ 1945 انتهاء الحرب العالمية الثانية، الأطراف الرابحة المنتصرة في الحرب تفرض نفسها على بنية الميثاق وتركيبة الهيئات، هيئات الأمم المتحدة. لذلك مجلس الأمن عندما يعني تم إنشاء هذه المنظومة باتجاه منح خمس دول العضوية حق النقد الفيتو وعضوية دائمة ثابتة، ماذا وجدنا؟ وجدنا أنه الأطراف الرابحة في الحرب أعطت لحقها، لنفسها هذا الحق، منحت لنفسها هذا الحق وتمسكت به ولن تتخلى عنه طيلة 81 عاما. الدول المعاقبة إذا شئت بين مزدوجين المعاقبة في الحرب العالمية الثانية مثل اليابان، مثل ألمانيا، أخي حسن اليوم ألمانيا حوالي 81 مليون نسمة، هي التي تقود المجموعة الأوروبية
1: وليست عضو داعم،
0: وليست عضو فاعل مؤثر في مجلس الأمن. أنا أتحدث عن ألمانيا فقط لأقرب المشهد يعني أكثر، أنه ألمانيا التي عوقبت وتم استبعادها، تم تجزئتها إلى ألمانيا الشرقية والغربية، والآن ألمانيا خارج المنظومة مجلس الأمن. لذلك تركيا عندما طرحت موضوع ضرورة إعادة صياغة بنية مجلس الأمن، طريقة التصويت، عملية التصويت، اختيار الأعضاء، كررت هذه المسألة أكثر من مرة. في مقدورية حقيقية في دول اليوم لها هذا الثقل وهذا الوزن في العالم الإسلامي وأيضا غير موجودة داخل هذه التركيبة وداخل هذه التوازنات. ما الذي حدث؟ كثير من الدول عندما شعرت بالغبن وشعرت أنه في عملية تهميش مقصودة لثقلها ودورها، دول فاعلة مؤثرة في الإقليم وفي العالم، ماذا فعلت هذه الدول؟ ذهبت باتجاه بناء
1: تكتلات
0: واصطفافات إقليمية. يعني المنظومة الأوروبية، الجامعة العربية، المنظمة الإفريقية وغيرها، الدول العالم الإسلامي، كلها هذه لو كانت يعني لو كانت هذه المنظومة الأممية الدولية تقوم بما ينبغي عليها أن تفعله، لا أظن، لم أكن يعني هذه الهيئات، هذه التكتلات لم تكن قد ظهرت إلى العالم. وهذه أزمة برأيي أكبر بكثير.
1: شكرا جزيلا أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية دكتور سمير صلحة، شكرا جزيلا لك. شكرا.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يبرز مضيق هرمز مجددا كورقة رئيسية في مسار التصعيد والجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة. وفي حين تطرح إيران شروطا لإعادة فتح الممر الحيوي أمام الملاحة، تبدي الولايات المتحدة انفتاحا على التفاوض وسط تحركات دولية لاحتواء الأزمة ومنع تداعياتها من التوسع إلى أسواق الطاقة والملاحة العالمية.
1: على وقع التصعيد العسكري والاقتصادي بين إيران والولايات المتحدة، يعود مضيق هرمز إلى صدارة المشهد العالمي في وقت تتكثف فيه الاتصالات الدولية لاحتواء الأزمة وفتح الطريق أمام استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران. فبحسب ما نقلته وكالة رويترز، أعرضت طهران إعادة فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام في حال اتخذت واشنطن خطوات لتخفيف الضغط العسكري ورفع حصار عن الموانئ الإيرانية على أن يتبع ذلك مسار تفاوضي بين الطرفين. في المقابل، تواصل الإدارة الأمريكية تجديد الضغوط الاقتصادية على طهران، حيث قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن شركات الطيران الإيرانية ستواجه تداعيات العقوبات الأمريكية في خطوة تعكس استمرار سياسة الضغط على الاقتصاد الإيراني. سياسياً، تبدي واشنطن استعداداً لاستكشاف المسار الدبلوماسي. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قال إن ترامب منفتح على الدبلوماسية والتفاوض مع إيران، لكن السؤال الأساسي يبقى بشأن استعداد طهران للدخول في مفاوضات مباشرة. تطورات تزامنت مع وصول الرئيس الأمريكي مسعود بزشكيان إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط حديث عن جهود وساطة تقودها دول بينها قطر وباكستان لإعادة الاتصالات المباشرة بين الجانبين. أما فيما يتعلق بشأن احتمال عقد لقاء مباشر بين ترامب وبازكشكيان، فلا يزال دون إعلان رسمي رغم وجود الرئيسين في نيويورك. وبينما تشير التصريحات الأمريكية إلى انفتاح على الدبلوماسية، لم تعلن طهران حتى الآن ترتيبات لعقد لقاء مباشر. وبين التصعيد والوساطة والفرص المتعثرة للحل، تبدو المرحلة المقبلة مرتبطة بقدرة الطرفين على تحويل الرسائل غير المباشرة إلى تفاوض فعلي، وما إذا كان حل ملف مضيق هرمز سيشكل مدخلا لخفض التصعيد وإعادة حركة الملاحة إلى مسارها الطبيعي.
0: ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش. أستاذ محمود، مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا.
0: لو بدأنا من المقترح الإيراني، هل تعتقد بأنه بادرة حسن نية من قبل طهران من أجل العودة إلى التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية وتغليب المسار الدبلوماسي على مسار التصعيد والمواجهة العسكرية، أو ربما هي مناورة سياسية لكسب مزيد من الوقت إلى حين إجراء انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة؟
2: مساء الخير. يعني أعتقد بأنه الإيرانيين لا يزالوا في دائرة المناورة السياسية مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا شك أنه الرغبة الإيرانية في إحداث خرق في المسار التفاوضي تعكس إلى حد كبير حجم الضغط الذي يواجه إيران في هذه المرحلة، لأنه تحدث عن ضغط اقتصادي غير مسبوق، حصار بحري، عقوبات اقتصادية شاملة على إيران، وبالتالي هذا الأمر يضغط بالتأكيد على الإيرانيين. لكن هل هذا هو العامل الوحيد الذي يشكل موقف الإيراني؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأنه أيضا الإيرانيين معنيين باتفاق مع الأمريكيين، لكن ليس أي اتفاق. يعني في النهاية هم يريدون اتفاق يستطيعون أن يحققوا فيه الحد الأقصى من مطالبهم، وهذا ما لا يبدو متاحا حتى الآن. الرئيس ترامب لا يبدي استعدادا لمنح الأمريكيين ما يريدونه، خصوصا أن المطالب الأمريكية تتجاوز حتى مذكرة التفاهم. يعني عندما يطالب الأمريكيون بفرض أمر واقع في مضيق هرمز، أيضا ما يقوم به الإيرانيون في اليمن في مضيق باب المندب، أيضا يحاولون فرض واقع جيوسياسي جديد. وبالتالي التكاليف الكبيرة التي تفرضها إيران على الولايات المتحدة الأمريكية في أي اتفاق لا يمكن للرئيس ترامب أن يقبلها على أي حال. الأمر الآخر أنه الاتجاهات الإيرانية ليست منسجمة تماما. نحن لا نتحدث عن اتجاه إيراني واضح فيما يتعلق بالمسار السياسي أو التفاوضي مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك اتجاه يمثله الرئيس بازشكيان وأيضا الوزير عباس عرقجي يميل إلى التفاوض مع الأمريكيين، وهذا الاتجاه هو الحالة السياسية داخل النظام في إيران. لكن أيضا هناك جناح داخل النظام في إيران على رأسه الحرس الثوري الإيراني يلعب دورا كبيرا كبيرا في تشكيل القرار الإيراني في إدارة الحرب وأيضا في التأثير على الاتجاه السياسي في هذا المسار، ومن الواضح أن هذا التيار هو المهيمن في تشكيل القرار الإيراني. المقترح الإيراني الأخير لا أتصور بأنه يصل إلى المستوى الذي يمكن أن يدفع الرئيس ترامب باتجاه تقديم تنازلات الإيرانية، لأن الإيراني ما الذي يريده اليوم؟ يريد إنهاء الحصار البحري، وأيضا أحد المقترح أو أحد بنود المقترح هو تخفيف الضغط الاقتصادي على إيران، وبالتالي هذا الأمر سيحرم الرئيس ترامب من ورقة ضغط قوية يمارسها الآن على الإيرانيين. لا يريد الرئيس ترامب أن يعطي الإيرانيين ما يحتاجونه في هذه المرحلة من دون أن يتمكن من أن يأخذ منهم في المقابل أي شيء. لكن عامل الوقت مهم جدا، ونحن الآن في مرحلة مهمة بالنسبة للإيرانيين والأمريكيين. الرئيس ترامب بعد 6 أسابيع لديه انتخابات، واستمرار أزمة مضيق هرمز، ارتفاع أسعار النفط، بالتأكيد سيكون لها عواقب وتداعيات كبيرة على الحالة السياسية الأمريكية، وربما يدفع الرئيس ترامب التكاليف السياسية الباهظة لهذه الحرب في الانتخابات وفي صناديق الاقتراع. وبالتالي الرئيس ترامب يبدو أنه الآن يرغب أو لديه رغبة شديدة في اتجاه إحداث اختراق في المسار الدبلوماسي، ما يعزز

0: هذا الاعتقاد أنه أيضا في خضم التصعيد الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، تجنب الرئيس ترامب حتى الآن الدخول كطرف في هذا الصراع، ويبدو أنه لا يريد أن يؤثر على الفرص الممكنة التي يمكن أن تدفع الإيرانيين إلى العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. بالنسبة للإيرانيين من الواضح عصام أن هناك رهان إيراني على أن الضغط الآن يخدم إيران بقدر أكبر مما يخدم الولايات المتحدة، وبالتالي إيران يمكن لها أن تتحمل من وجهة هذا المنظور طبعا، يمكن أن تتحمل العواقب الاقتصادية، لكن مقابل هذه العواقب الاقتصادية يمكن أن تدفع الرئيس ترامب إلى تحمل تكاليف كبيرة خصوصا في الانتخابات الأمريكية. الأمر الآخر أصلا الإيراني الآن هو يصعد في هذه الحرب بشكل كبير، ما يكون به الحوثيون في اليمن بدفع إيراني واضح تصعيد كبير ومحاولة لفرض وقائع جيوسياسية جديدة في هذه المنطقة، وبالتالي أيضا إيران بدأت تستشعر بأنها أصبحت في موقف قوي، وأيضا تلعب على التردد الرئيس ترامب في دعم المملكة العربية السعودية في هذا المجال. إذا نحن وصلنا إلى مرحلة أتصور بأنها حاسمة، بالتأكيد اللقاء الذي جرى اليوم على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بين الأمريكيين والإيرانيين لا شك أن أتصور أن كان لقاء مفاجئ، لكن يعطي مؤشرا على أن الطرفين يبديا بعض المرونة إن صح التعبير فيما يتعلق بالمسار التفاوضي، لكن كل هذه المؤشرات لا قيمة لها، لأنه عمليا خلال هذه الحرب منذ أن دلعت وحتى اليوم ربما عصام يعني حضرتك تبعت هناك الكثير من المؤشرات المشجعة التي أشارها ونشرها الرئيس ترامب بأن الحرب اقتربت من نهايتها. يوم أمس يتحدث عن أنه هو يعتقد بأن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات تجديد النصف، الآن يتحدث عن إمكانية إبرام اتفاق مع إيران، وبالتالي أعتقد بأننا لازلنا في مرحلة يصعب فيها فعلا تحديد أي مسارات يمكن أن تسلكها الحرب، خصوصا المسار التفاوض.
1: على الرغم من هذا الوضع أو هذه الحال، نعود إلى الاجتماع الذي جرى على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، والذي ضم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
0: أهم مفاوضين
1: ووزير الخارجية الإيراني نفسه عباس عراقجي.
0: صحيح.
1: والرئيس ترامب نفسه هو أول من صرح بأن هذا اللقاء عقد بالفعل، وتوقع بأنه سيكون هناك لقاء أيضا مع الإيرانيين مقبل أو في وقت قريب. دلالات انعقاد مثل هذا اللقاء في هذا التوقيت؟
0: يعني كما قلت أنه المؤشر المهم الذي يعطي انعقاد هذا اللقاء بأنه الطرفين لديهما رغبة في الحفاظ على المسار التفاوضي، لأنه الطرفين تحت الضغط، عمليا الرئيس ترامب تحت الضغط والإيرانيين تحت الضغط، بمعزل عن اختلاف تكاليف هذا الضغط على الطرفين في هذه المرحلة. لكن أيضا هو لا يزال جزء من المناورة، أنا بتقديري الإيرانيون ينورون في عملية التفاوض بشكل كبير كما ينورون في القتال. أيضا المؤشر الثاني الذي يعطي بأنه الرئيس ترامب الآن بحاجة إلى إحداث اختراق في المسار التفاوضي لمجموعة من الأسباب. السبب الأول مرتبط بالانتخابات الأمريكية، رغبته في إنهاء أزمة مضيق هرمز وإعادة أسعار النفط إلى ما كانت عليه قبل الحرب. والأمر الآخر وهو مهم جدا، ما يجري في اليمن أعتقد بأنه شكل تحول كبير في هذه الحرب. هو من جانب أظهر أن إيران قادرة بالفعل على الخروج من دائرة الضغط الأمريكي المفروضة عليها، لدرجة أنها قادرة على أن تفرض وقائع جيوسياسية جديدة رغم ضغط الحرب وضغط الحصار الاقتصادي. وأيضا ما تقوم به إيران شكل اختبار مهم جدا لعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية بدول الخليج.
1: نعم.
0: وبالتالي أظهر بأن الولايات المتحدة الأمريكية مترددة في التعامل مع إيران وفي القيام بالتزاماتها فيما يتعلق بأمن دول الخليج، وأيضا التزاماتها الأمنية مع المملكة العربية السعودية. لكن هذا الاجتماع تصور بأنه ربما يعني تقديره هو الاجتماع الأول المباشر بين الطرفين منذ يوليو تموز الماضي آخر اجتماع عقد، لكن بالمناسبة يعني لم يكن هذا الاجتماع الأول بعد يوليو تموز، لأنه حتى عندما اجتمع الحوثيون مع الأمريكيين في مسقط هذا الشهر أيضا يعني الإيراني كان حاضر بالتأكيد على طاولة المفاوضات، وبالتالي يعني من الواضح أن هناك مسار سياسي لا زال قائم رغم ما نسمعه من تهديدات وما نرى من خطوات إيرانية على الأرض. بتقديري أحد الدلالات المهمة لهذا الاجتماع أنه الدول التي تلعب دور الوساطة، تركيا، باكستان، المملكة العربية السعودية، بالتأكيد كان لها دور في ترتيب هذا اللقاء بين الأمريكيين والإيرانيين.
1: موقف الدول الإقليمية والدولية كذلك منها الصين وروسيا على سبيل المثال من المقترح الإيراني المقدم الآن ومن الموقف الأمريكي المنتظر من هذا المقترح؟
0: نعم.

0: كيف يمكن تصور موقف هذه الدول من هذه المعطيات الجديدة؟
1: يعني أنا أعتقد أنه الآن دول المنطقة أصبحت تحتاج إلى اتفاق بين الأمريكيين والإيرانيين أكثر من أي وقت مضى. الأمر لا يتعلق فقط بمضيق هرمز، لأنه أيضا ما جرى في اليمن فرض وضع يصعب على دول المنطقة أن تتقبله، وأيضا يدفع باتجاه مسارات يمكن أن تؤجج الاضطراب في هذه المنطقة بشكل خطير، لأنه أيضا ما قامت به إيران في اليمن لا يختبر فقط العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بل أيضا يختبر حلف مكة، تحالف مكة الموجود بين المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا. ومؤخرا الرسائل التي أرسلها وزير الخارجية هاكان فيدان مهمة جدا، عندما قال بأن تركيا لن تتردد في تقديم أي مساعدات دفاعية للمملكة العربية السعودية في إطار حلف مكة، لكنه كشف أيضا عن اقتراحات قدمتها تركيا من أجل تخفض التصعيد أو التوصل لهذا الاتفاق. وبالتالي من الواضح حتى تركيا بالتأكيد ليست لديها رغبة في الانخراط في الصراع يطغى بعده الإقليمي على بعده اليمني في الأساس، وما يجري في اليمن البعد الإقليمي يطغى بشكل كبير على البعد اليمني، لكن في نفس الوقت ما يجري أصبح يضغط حتى على حلف مكة، وبالتالي أصبحت هناك مخاوف لدى دول المنطقة من أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة إظهار اللامبالاة تجاه استمرار الحرب مع إيران لفترة طويلة، لأنه حتى يعني عصام عندما يتكلم الرئيس ترامب بأنه قد تستمر هذه الحرب إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، كل أسبوع الآن يحسب في هذه المنطقة صحيح. على أنه يمكن أن يجلب الكثير من المخاطر لهذه المنطقة، وبالتالي من الواضح أن الأمريكيين على الأقل يريدون نشر تصور بأنهم في وضع لا يضغط عليهم في هذه الحرب. هذا يضغط على دول المنطقة، لا تستطيع دول المنطقة أن تتحمل حالة لا حرب ولا سلم في هذه المنطقة لفترة طويلة. الجهد الذي تقوم به دول المنطقة مهم لا شك، أنه ساعد إلى حد كبير في الحفاظ على قنوات التواصل بين الأمريكيين والإيرانيين، لكن الحقيقة الواضحة عصام أن القرار ليس في إيران بالتحديد قرارا منسجما، يعني لا يوجد التيار الذي يمثله الرئيس بازشكيان ووزير الخارجية عباس عراغجي لا يملك القرار الحاسم فيما يتعلق بالمسار التفاوضي. أحدى الإشكاليات التي تواجه العملية التفاوضية بين أمريكا وإيران أننا أمام أجنحة متعددة داخل النظام في إيران، لديها وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالمسار التفاوضي. هناك هذا التيار يريد اتفاق التيار السياسي، لكن أيضا التيار العسكري أو الجناح العسكري يميل إلى فكرة أن مزيد من الضغط ومزيد من التصعيد يمكن أن يجلب لإيران مزايا أكبر في أي اتفاق مع الأمريكيين. أعتقد أنه هناك فرصة جدية اليوم برزت، لكن لا يمكن البناء عليها في الحقيقة إلى حد كبير، لأنه كما قلنا أنه التعقيدات التي تواجه اتفاق
0: لا تزال
1: صحيح ولا تزال كبيرة يعني. في
0: شكرا جزيلا الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الأستاذ محمود علوش، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، وقعت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند اتفاقا في نيويورك لتوسيع الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة الاستراتيجية. يأتي الاتفاق بعد ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدى أشهر، حيث قال ترامب إن الولايات المتحدة ينبغي أن تسيطر على غرينلاند.
1: اتفاق ثلاثي استراتيجي يجمع الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بهدف حسم النزاع حول الجزيرة القطبية. وبحسب وزير الخارجية الدنماركي، فإن الاتفاق سيكون بصيغة تجعل مسؤولية الأمن في القطب الشمالي ليست دنماركية أو أمريكية فقط، بينما سيتولى حلف شمال الأطلسي رعاية شؤون القطب الشمالي إلى حد كبير. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي إن الاتفاق يعالج بشكل دائم وكامل مخاوف واشنطن المتعلقة بالأمن القومي بشأن الجزيرة، مؤكدا أن غرينلاند ستظل إلى الأبد جزءا من منطقة الدفاع الاستراتيجية لأمريكا الشمالية وستستبعد أي خصم منها ومن المنطقة المحيطة بها. تعتزم الولايات المتحدة بموجب الاتفاق إعادة فتح قاعدة عسكرية سابقة تعود إلى حقبة الحرب الباردة في جنوب غرينلاند، إلى جانب الوجود العسكري في قاعدة على الساحل الشرقي تستخدمها حاليا دوريات دنماركية. ويأتي

0: اتفاق بعد ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدى أشهر، حيث قال ترامب إن الولايات المتحدة ينبغي أن تسيطر على غرينلاند، ورفض في بعض الأحيان استبعاد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية للاستحواذ على الإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. تهديدات ترامب والتي بلغت ذروتها في يناير تسببت بحسب محللين في أزمة دبلوماسية داخل حلف شمال الأطلسي، ودفعت الدنمارك وغرينلاند للتفاوض مع واشنطن لتخفيف حدة هذا الضغط. ورغم أن تصريحات الأطراف المعنية تؤكد أن الاتفاق أقل بكثير من رغبة ترامب المعلنة سابقا في استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند، فإن إدارة ترامب تحاول تسويق الاتفاق بوصفه انتصاراً أمريكياً ساحقاً.
1: ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد المنعم الشيخ. أستاذ عبد المنعم، مرحباً بك. بداية، هل يمثل في رأيك هذا الاتفاق حسماً نهائياً للنزاع وإنهاء لمخاطر الضم الشامل للجزيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أم أنه يكرس ربما لسيطرة أمنية أمريكية مفتوحة العهد على الجزيرة؟
2: شكرا يا سام. أعتقد الاثنان، لأنه فعلا كرس سيطرة بوضوح يعني أمريكية أمنية على الجزيرة، سيطرة بحرية، سيطرة جوية، والآن سيطرة أرضية. وهذا بلا شك موضوع السيطرة حقق الاتفاق أيضا ما كانت تسعى إليه غرينلاند، اللي هي عندها أزمة سيادة. فالاتفاق أعلن بوضوح أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة غرينلاند على الجزيرة، هي طبعا جزء من الدنمارك ولكنها مستقلة، وهذا ما كانت تسعى إليه غرينلاند حصلت عليه. ولكن فيما يخص السيطرة الأمنية بلا شك الولايات المتحدة حصلت على ما كانت تسعى إليه.
1: رغم ذلك، كيف حافظ في رأيك الاتفاق على التبعية القانونية للدنمارك من جهة، وعلى حق شعب الإنويت في تقرير مصيره مستقبلا دون المساس بحقوق واشنطن الأمنية؟ كيف حافظ على كل هذه التوازنات؟
2: نعم، سؤال جيد. نص صراحة في حال حصلت غرينلاند على الاستقلال يظل الاتفاق قائما بشرط أن تستمر غرينلاند جزءا من حلف شمال الأطلسي الناتو. يعني هذه المسألة لم يغفلها الاتفاق، وأنا أعتقد أن اتفاق بهذه الجودة أعتقد أن وراءه الأوروبيون. يعني هذا الاتفاق الأوروبيون سعوا بكل ما يملكون على وحدة حلف الناتو، لأنه إذا كان نحن نعلم أن الدنمارك جزء من الناتو، إذا كان حدث صراع بين الولايات المتحدة والدنمارك على غرينلاند، يعني ذلك أن مشكلة داخل بيت الناتو. فأنا أعتقد حسب تحليلي أن الأوروبيين وراء هذا الاتفاق.
1: طيب، هناك نقطة لافتة أيضا أستاذ عبد المنعم، وهي ترك الاتفاق بلا سقف تاريخي. ما أبعاد وما أسباب وما أهداف ربما النص على استمرار الاتفاقية بلا تاريخ انتهاء حتى لو اتجهت غرينلاند إلى الاستقلال عن كوبنهاجن؟
2: نعم، الآن هذه هي النقطة. هل إذا حدث وأن استقلت غرينلاند سيكون لن يكون الاتفاق مع الدنمارك، سيكون الاتفاق مع غرينلاند. ولذلك حرصت غرينلاند على أن تضمن في حال حصولها على الاستقلال على أن توقع اتفاقية، ولكن بنود الاتفاق تلزمها بأن توقع أن تجدد هذه الاتفاقية وأن تكون باعتبارها دولة مستقلة عضوا في حلف شمال الأطلسي. هذا في تحليلي سبب إغفال التاريخ المحدد لهذه الاتفاقية، لأن غرينلاند ليست مرتاحة لأن تكون إلى الأبد جزءا من الدنمارك.
1: نعم. طيب، هناك أيضا نقطة ربما تلفت الانتباه، وهي ما فرضه الاتفاق من قيود صارمة يمكن وصفها بهذا على القوى الدولية المنافسة.

0: مرات حساسة أو إقامة بنية تحتية في الجزيرة، ما الهدف من ذلك؟
1: الهدف واضح جدا، أصلا هذا هو الخوف الأساسي لدى الولايات المتحدة، لأن موقعها خطير جدا، استراتيجي جدا. إذا حدث وجود روسي أو صيني في هذه المنطقة، ذلك يشكل خطرا أمنيا محدقا على الولايات المتحدة. لم ينكر أي شخص أن حدوث ذلك يشكل تهديدا أمنيا على الولايات المتحدة، كل الناس متفقون على ذلك، ولذلك حدث هذا أهم ما تسعى إليه الولايات المتحدة، عدم وجود الصين وروسيا في الجزيرة. وهذا الأوروبيون لا يمانع في ذلك، كما تعلم هنالك أساسا مشكلة بين روسيا والاتحاد
0: الأوروبي
1: الأوروبي حول أوكرانيا، يعني هذا ليس ما يقلق الأوروبيين، بأن الولايات المتحدة يكون لها الوجود على جرينلاند وليس الصينيين ولا الروس. وذلك أيضا من أهداف هذه الاتفاقية، لأن الولايات المتحدة بوجودها في هذه الجزيرة يعني حمايتها، وهذا ما يسعى إليه الناتو والأوروبيون والدنمارك وجرينلاند أيضا.
0: أيضا دكتور، في مقابل ذلك ربما جرينلاند تتمتع بثروات تعدينية كبيرة، تتمتع بموارد نادرة، تعتبر أيضا بوابة مهمة جدا للقطب الشمالي بشكل عام، وبالتالي كيف أمن الاتفاق الوصول الثنائي للولايات المتحدة الأمريكية والغرب للهيمنة أو السيطرة ربما على هذه الثروات؟
1: نعم، هو الاتفاق بوضوح نص على أن الولايات المتحدة والناتو هما لديهما الحق الحصري للمعادن النادرة وللسيطرة على الممر المائي اللي هو يمر عبر المملكة المتحدة وأيسلندا. هنالك الغواصات الروسية، يعتقد أن عدم حماية تلك المنطقة الغواصات الروسية ستستخدم هذا الطريق، فالممرات المائية أيضا المعادن النادرة. حصر الاتفاق حصول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على هاتين القضيتين المهمتين، وأيضا هذه المسألة ضمنت للولايات المتحدة، لأن هذه المنطقة الولايات المتحدة ستستشعر مبكرا حال عبور أي صاروخ باليستي، بالإضافة إلى ما تفضلت به الممر المائي. ونحن تحدثنا عن القاعدة الجوية، والولايات المتحدة لديها أساسا قاعدة جوية هنالك، يعني ستستشعر الولايات المتحدة في مراحل مبكرة في حال وصول عبور صاروخ باليستي هذه المنطقة وهو في طريقه إلى الولايات المتحدة، بالإضافة للمعادن، والمعادن أيضا كما تعلم تستخدم في كثير من الدفاعية.
0: نعم، شكرا جزيلا من العاصمة الأمريكية واشنطن، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد المنعم الشيخ. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام حلقتنا من العالم اليوم، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.

والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان. العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات، يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة، أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول، نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
3: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

الرئيس أردوغان يجدد دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتا عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون. بعد اجتماع أمريكي إيراني في نيويورك، ترامب يتحدث عن زخم كبير للتوصل إلى اتفاق مع إيران. القوات الحكومية اليمنية تعلن إحكام السيطرة على جبل قرفان الاستراتيجي جنوب تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألفا منذ بدء المعارك. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينة في البحر الأسود ومنشآت بالعاصمة الأوكرانية، وتوقف مؤقت لقطار كييف السريع إثر الضربات.

0: تتواصل في نيويورك أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبحث اجتماعات الدورة ملفات عدة في مقدمتها النزاعات والأمن الدولي وتغير المناخ والتنمية المستدامة والاستعداد للجوائح، إضافة إلى نزع السلاح النووي. وتنعقد الدورة وسط تحديات متزايدة تواجه التعاون الدولي، من أبرزها تصاعد الصراعات وتراجع الثقة في النظام متعدد الأطراف، إلى جانب التغير المناخي وانتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، دعا إلى إعادة صياغة قواعد النظام الدولي لإنهاء احتكار 5 عواصم لقرار الحرب والسلام، ولضمان ألا تتحول ثروات المستقبل وتكنولوجيا الذكاء الصناعي إلى أدوات جديدة لعدم المساواة. كما قال الرئيس أردوغان إن المنطقة تواجه عقلية إبادة جماعية لا تشبع من القتل، ودعا جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعادة النظر في قرار.
1: منذ العام 2014 يكرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النداء نفسه من على منابر الأمم المتحدة. العالم أكبر من 5 دول. وفي كلمته أمام الجمعية العامة في دورتها 81، عاد الرئيس التركي إلى انتقاد بنية مجلس الأمن وآلية حق النقد الفيتو، ليؤكد أن القرارات التي ترسم مصير شعوب العالم أكبر من أن تخضع لإرادة 5 عواصم.
2: يجب إصلاح مجلس الأمن حتما وفق مبدأ العالم أكبر من 5. إن بنية تكون فيها إرادة أكثر من 190 دولة رهينة بإرادة 5 دول، لا يمكننا القول إنها عادلة أو إنها قادرة على ترسيخ الثقة بشكل كامل. إن الأمم المتحدة التي أنشئت قبل 81 عاما من أجل الحفاظ على السلام والأمن أصبحت غير قادرة على أداء مهامها، أو بالأحرى تم جعلها غير قادرة على ذلك، وتواصل المنظمة فقدان قوتها ومصداقيتها.
1: من غزة إلى إيران وأوكرانيا، تحذر تركيا من توسع دائرة الصراعات، وفي مقدمتها طبعا القضية الفلسطينية التي ظلت حاضرة في خطاب الرئيس التركي باعتبارها اختبارا لمدى قدرة المجتمع الدولي على تطبيق العدالة والقانون الدولي على الجميع دون استثناء.
2: غزة اليوم ليست فقط أكبر مقبرة للأطفال في العالم، بل هي أيضا المنطقة التي تسجل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال في العالم. وبعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بدعم من الرئيس ترامب وبمشاركة الدول بما فيها دولتنا، تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة 1500 شخص. ورغم أن حركة المقاومة الفلسطينية وافقت على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطط السلام، فإن الحكومة الإسرائيلية لا تبدي استعداداً لوقف الاحتلال. وفي الضفة الغربية تشهد المنطقة أشد أشكال إرهاب المستوطنين.
1: لكن أردوغان وسع دائرة الحديث من الحروب إلى معركة أخرى يرسم فيها مستقبل النظام العالمي، ليدعو إلى توزيع أكثر عدالة للمعادن النادرة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومحذرا من أن تتحول المنافسة عليهما إلى مصدر جديد للصراع وعدم المساواة.
2: إن تهديدا آخر يقوض السلام المجتمعي يتمثل في أنشطة التضليل الإعلامي المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. إن الدفاع عن الحقيقة أصبح اليوم أكثر أهمية

0: وإدخالها حيز التنفيذ.
1: من على المنبر الأممي يؤكد الرئيس أردوغان أن العدالة في النظام الدولي لا تتعلق فقط بمن يملك قرار السلم والحرب، بل أيضا بمن يملك موارد وتكنولوجيا المستقبل. رؤوف جربي، تيريتي عربي، من مقر الأمم المتحدة، نيويورك.
2: بدورها أكد وزراء خارجيات كل من البرازيل وألمانيا والهند واليابان أن إصلاح مجلس الأمن الدولي بات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة البيئة الجيوسياسية المتزايدة المعقدة. وشدد الوزراء في بيان مشترك صدر عقب اجتماعهم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن الهيكل الحالي للمجلس لم يعد يعكس واقع القرن 21، مما يضعف قدرته على معالجة الأزمات الدولية المتفاقمة. كما جددت الدول الأربع التزامها بالمضي قدما في الدفع نحو توسيع العضوية الدائمة وغير الدائمة للمجلس، وذلك بما يضمن تمثيلا أكثر عدالة وفاعلية للدول النامية وللقوى الإقليمية المؤثرة. هذا وشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ملقيا خطابا تناول فيه عددا من أبرز الملفات الدولية، وفي مقدمتها إيران والحرب الروسية الأوكرانية وتطورات غزة، إلى جانب رؤيته لدور الأمم المتحدة ولمستقبل عملها.
3: من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواقف إدارته من أبرز الملفات الدولية في خطاب جاء وسط أزمات وحروب متعددة وتباين في مواقف واشنطن مع عدد من الأطراف بشأن كيفية التعامل معها. وفي واحدة من أكثر الملفات حضورا في خطابه توقف ترامب عند إيران، مدافعا عن قرار بلاده خوض الحرب ومعتبرا أن التحرك العسكري في طهران منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي.
4: But I have a big decision to make. Will a deal be made?
5: لدي قرار كبير، إما التوصل لاتفاق مع إيران يسمح لها بإعادة البناء أو القضاء عليها لمنعها من القتل والتدمير مجددا. أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق بعد الانتخابات، لكن الأهم أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا.
4: And do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy.
3: ومن إيران إلى النزاعات الدولية، تناول ترامب تطورات عدد من الحروب والأزمات متحدثا عن غزة ومسار خطة السلام وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.
5: أشكر مجلس الأمن على تأييده بالإجماع لخطة السلام في غزة وإقرار مجلس السلام الذي انضمت إليه قرابة 30 دولة. نعمل أيضا بشكل وثيق مع قادة روسيا وأوكرانيا، وأعتقد أننا سننجز هذا الأمر أسرع مما يتوقع الناس. 25,000 شاب يموتون كل شهر، ولا أريد رؤية ذلك بعد الآن.
3: ولم تقتصر رسائل ترامب على الأزمات الدولية فحسب، بل طالت أيضا الأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى، إذ انتقد أداءها ودورها في عدد من الملفات، مجددا تمسك إدارته بأولوية السيادة والمصالح الوطنية في علاقاتها الخارجية.
5: نفذنا مع عدد من الدول أوسع إصلاحات في تاريخ الأمم المتحدة، وخفضنا ميزانيتها بنسبة 15%، وألغينا أكثر من 4,000 وظيفة. الأمم المتحدة تمتلك إمكانيات كبيرة، لكنها يجب أن تتوقف عن فرض أجندات بيروقراطيين عالميين لم ينتخبهم أحد، كما منعنا فرض ضريبة عالمية على الكربون كانت سترفع تكاليف الشحن الدولي بنسبة تراوح بين 10 و20%.
3: مواقف طرحها ترامب من على منبر الجمعية العامة، فيما تتجه الأنظار الآن إلى لقاءاته على هامش الاجتماعات وما قد تحمله من خطوات عملية في الملفات التي تناولها خلال خطابه. معاذ الهراس، تيريتي عربي، نيويورك.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع التوصل سريعا إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب، وذلك بعد لقاء بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في نيويورك. من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية

0: إيرانية إسماعيل بقائي أن طهران أبلغت واشنطن شروطها للتوصل إلى اتفاق.
1: ملامح صفقة بشأن حرب إيران تلوح في أروقة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي التقى المبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر في محادثات مطولة مع الوفد الإيراني، أجريت وفق ويتكوف عبر وسطاء مع توقعات من الرئيس الأمريكي نفسه بالتوصل إلى صفقة وصفها بالسريعة مع الإيرانيين.
2: عقد ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر اجتماعا مثمرا للغاية مع وسطاء بشأن إيران. الوساطة مستمرة منذ فترة، لكنني أعتقد أن هناك زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق. هذا ما نسمعه من الجميع.
1: إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ووقف الأعمال العدائية والحصار البحري والحرب الاقتصادية الأمريكية والإفراج عن أصولها المجمدة. هذه شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي، الذي أكد أن طهران تواصلت مع الجانب الأمريكي عبر وسيط قطري ونقلت إليه شروطها، مقدمة لصفقة محتملة قد توقف الحرب هذه المرة. مؤشرات كثيرة ظهرت من الجانبين الإيراني والأمريكي تؤكد رغبتهما في إنهاء الحرب. سبقها ترحيب رسمي أمريكي بالوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة، إلى جانب إعلان مسؤولين أمريكيين وفق صحيفة واشنطن بوست بأن الحرب مع إيران لا تحظى بشعبية لدى الأمريكيين، وإنهاؤها يمثل أولوية قصوى للبيت الأبيض.
0: أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد وإلى مسقط اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي. وقال متحدث باسم المنظمة إنها تجري مفاوضات لتحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد إلى مطار النجف جنوب العراق. وأوضح أن بقية الرحلات الدولية بما فيها المتجهة إلى إسطنبول ستستمر وفقا للجداول المقررة بحسب ما أوردته وكالة تسنيم للأنباء. كما أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن أذربيجان أوقفت رسميا الرحلات الجوية إلى إيران على خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على طهران. وفي السياق أعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية تعليق الرحلات التي تشغلها شركات الطيران الإيرانية إلى أذربيجان اعتبارا من اليوم. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام السيطرة على جبل قرفان الاستراتيجي في منطقة جرداد بمديرية الشميتين جنوب محافظة تعز عقب مواجهات مع جماعة الحوثي. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن أركان حرب محور تعز اللواء عبد العزيز المجيدي أن المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 5 من عناصر الحوثيين وعن إصابة نحو 20 آخرين، فيما تواصل الجماعة قصف مواقع للقوات بقذائف الهاون دون تعقيب فوري منها. أحبطت القوات الحكومية اليمنية هجوما شنته جماعة الحوثيين في جبهة كهبوب المطلة على باب المندب جنوب اليمن. وقالت قوات العمالقة إنها استهدفت آليات وتجمعات للحوثيين في جبهة كهبوب بقطاع باب المندب. وأفادت وسائل محلية بإحباط 3 محاولات تسلل حوثية في جبهات أم ريش وهيلان وروان بمحافظة مأرب، وذلك مع تكثيف القصف الجوي والمدفعي على معسكر أم ريش الاستراتيجية. أعلن مصدر في الجيش اليمني تحقيق تقدم ميداني في جبهتي الكتحة وجرداد غرب محافظة تعز وجنوب غرب المحافظة خلال اليومين الماضيين. وقال المصدر إن المواجهات مع جماعة الحوثي أسفرت عن مقتل 5 من القوات الحكومية وإصابة 13 آخرين، مشيرا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من صفوف الحوثي وتدمير آليات عسكرية. نزح أكثر من 130 ألف شخص داخل اليمن منذ مطلع سبتمبر جراء المعارك المتواصلة وفق مفوضية اللاجئين. وحذر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بابار بالوش من موجات نزوح أكبر مع تصاعد القتال متوقعا زيادة أعداد النازحين داخل البلاد والفارين إلى جيبوتي والصومال وإلى دول أخرى. وقال إن المدنيين يواصلون تحمل وطأة الصراع في جبهات عدة. وينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي. خليل أهلا وسهلا بك. القوات الحكومية اليمنية أعلنت بالفعل إحكام السيطرة على جبل قرفان الاستراتيجي جنوب تعز مع استمرار المعارك على جبهات أخرى، ماذا في آخر التطورات ميدانيا وإنسانيا كذلك؟
3: نعم ريهام، القوات الحكومية أعلنت هذا مساء أمس بعد معارك شديدة تقول مع جماعة الحوثي على هذا الجبل الاستراتيجي الذي يرتبط بجبل جرداد. نحن أمام سلسلة جبلية من بني عمر والغيل وجرداد وكذلك نمان وغيرها من الجبال الحاكمة التي تطل على الساحل الغربي الذي سيطرت عليه جماعة الحوثي قبل أسابيع. بالسيطرة على هذه الجبال من قبل جماعة الحوثي ستؤمن المكاسب التي كسبتها في الساحل الغربي، وبسيطرة الحكومة وقوات الحكومة الشرعية على هذه الجبال فإنها تؤمن مدينة التربة والمواسط والشمايتين وكثير من المدن التي هي لم يدخلها الحوثي حتى اللحظة منذ العام 2014. إذن تستمر المعارك في هذه الجبهات، ربما تخمد في جبهة وتعود في جبهة أخرى، لكن الشريط الغربي الجنوبي لمحافظة تعز لا تتوقف فيه المعارك منذ ما يزيد عن أسبوع. معارك محتدمة سواء بالطيران المسير وقصف بالطيران الحربي. بالأمس نفذ الطيران الحربي أكثر من 7 غارات على منطقة حيفان التي يحاول الحوثيون من خلالها الوصول إلى مناطق حاكمة تتصل بجبهة الحكوم. كذلك نفذ الطيران الحربي غارات في الأحيوق من مديرية الوازعية غرب تعز، ونفذت غارات في الكدحة التي تستمر فيها المعارك كل يوم نتيجة محاولة الحوثي الوصول إلى منطقة البيرين التي تتصل بمحافظة تعز وتقطع خط الإمداد.
0: نعم خليل، لضيق الوقت نكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا لك من مأرب مراسلنا خليل المليكي على هذه التفاصيل. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الصراع بين الحوثيين والسعودية خطير، وأكد أن واشنطن ستقف دائما إلى جانب الرياض وستدعم الرياض، وأضاف أن البيت الأبيض عازم على الوفاء بالتزاماته تجاه السعودية وأنه ينظر في إمكانية حل الصراع. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال مدينة خان يونس، بينما استشهد آخر متأثرا بجراحه إثر قصف استهدف فلسطينيين بشارع النفق في مدينة غزة. وترافق ذلك مع غارات جوية وقصف مدفعي على محيط محطة تمراز وعلى مخيم البريج، إلى جانب عمليات نسف وإطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية شرق خان يونس وبيت لحية. قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن المفاوضات مع إسرائيل تقترب في كل مرة من التوصل إلى اتفاق قبل أن تتراجع تل أبيب عند مراحلها الأخيرة لأسباب مختلفة. وأكد الشرع خلال جلسة حوارية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن دمشق ماضية في المسار الدبلوماسي، لكنها ترى أن حماية أمن السوريين وحماية حقوقهم وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط النظام السابق يمثلان أساسا لأي حديث عن سلام دائما. كما شدد الشرع على أن الجولان أرض سورية باعتراف الأمم المتحدة وأن تبعيته ليست موضع نقاش، واعتبر أن المرحلة الحالية تمثل فرصة تاريخية يمكن أن يستفيد منها جميع الأطراف. أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو مقتل شخصا وإصابة 7 آخرين في هجمات روسية متواصلة بالمسيرات على المدينة، كما أفاد بتوقف محطة وقود في منطقة هولوسيفسكي بالعاصمة جراء غارة بمسيرة روسية، في حين أعلنت إدارة مدينة كييف تعليق خدمات قطار كييف السريع مؤقتا في كلا الاتجاهين بسبب تزايد خطر التهديدات الجوية الروسية على العاصمة. وفي مدينة خاركيف أصيب 7 أشخاص على الأقل جراء قصف روسي بقنابل جوية موجهة لمدينة إزيوم.

0: قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت منشآت دفاعية وطاقة ومراكز لوجستية وسفنا تستخدمها القوات الأوكرانية بضربات بطائرات مسيرة خلال الليل. وأعلنت هيئة الموانئ الأوكرانية أن روسيا هاجمت سفينة شحن ترفع علم إنغوا وبربودا في البحر الأسود ليلا، ما أسفر عن مقتل قبطانها. وأضافت الهيئة أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق جرت السيطرة عليه وأن طاقم السفينة أجلي. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف وواشنطن تريدان إنهاء الحرب مع روسيا قبل حلول الشتاء، وذلك عقب لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووصف زيلينسكي الاجتماع بأنه إيجابي، وأشار إلى أن الجانبين بحثا خطوات محتملة لخفض التصعيد قد تمهد الطريق أمام الدبلوماسية. وينضم إلينا من كيف مراسلنا ثائر عمرو. أهلا وسهلا بك ثائر، وآخر التطورات في أوكرانيا وسط هذا التصعيد الروسي على الأراضي الأوكرانية، والحديث بأن الرئيس الأوكراني أكد عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الجانبين بحثا خطوات محتملة لخفض التصعيد مع الجانب الروسي، ماذا في آخر التطورات؟
1: بالفعل الجانب الأوكراني عقد اجتماعا مهما امتد لأربعين دقيقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد زيلينسكي أن مخرجات هذا الاجتماع كانت مثمرة، حيث تحدث زيلينسكي مع نظيره الأمريكي عن خطوات ملموسة لعملية خفض التصعيد بين كييف وموسكو، وهذه الخطوات تؤخذ في إطار خفض التصعيد في مجال الضربات التي المتبادلة بين الطرفين في مجال الطاقة. زيلينسكي أكد أن بلاده مستعدة لهدنة مرتقبة مع الجانب الروسي بما يتعلق بوقف الضربات الأوكرانية على هذه المنشآت التي أثرت بشكل سلبي على روسيا وعلى الاقتصاد العالمي في مجال ارتفاع الديزل. ولكن الرئيس الأوكراني اقترن أن هذه الهدنة يجب أن تشمل أيضا المنشآت اللوجستية والمنشآت التابعة لمنظومة الطاقة في الأراضي الأوكرانية، ولكنه في المقابل شكك في أن روسيا قد توافق على هذه المقترحات، خاصة وأن الجانب الروسي يرفض جميع المقترحات الأوكرانية في هذا المنوال. أيضا هذه الاجتماعات تناولت العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز الدعم العسكري لكييف. وأكد زيلينسكي أيضا أنه ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية السماح لأوكرانيا بامتلاك خطوط لتصنيع الصواريخ الاعتراضية لمنظومة باتريوت، ولكنه لم يؤكد لتاريخ هذه اللحظة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وافق على هذه الخطوة. في المقابل أيضا الهجمات الأوكرانية الروسية هي متواصلة على الأراضي الأوكرانية. منذ ساعات الصباح الأولى العاصمة الأوكرانية كييف تتعرض لسلسلة من الضربات الروسية بالطائرات المسيرة.
0: وماذا عن الهجوم الروسي في البحر الأسود ومقتل قبطان سفينة ترفع علم أجنبي في البحر الأسود؟
1: بالفعل هذا الهجوم هو بطبيعة الحال مرتبط بالهجمات التي تشهد وتيرة مرتفعة في الآونة الأخيرة باتجاه الأراضي الأوكرانية. السلطات الأوكرانية قبل قليل في مدينة أوديسا تحدثت أن القوات الروسية استهدفت إحدى السفن التجارية في مياه البحر الأسود، وتحدثت عن مقتل قبطان هذه السفينة وهو مواطن أوكراني. إلى جانب هذا الهجوم تحدثت السلطات عن سلسلة من الضربات الروسية استهدفت منشآت حيوية للموانئ الأوكرانية في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى ضربات روسية أخرى سجلت في العديد من المستودعات اللوجستية والشركات الصناعية في مدينة أوديسا. ولكن ما أود الإشارة إليه أن الهجمات الروسية التي تستهدف هذا النوع من المنشآت هي تتركز بشكل أساسي على العاصمة الأوكرانية كييف. قبل قليل كنت أشرت إلى سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، ويتحدث تحدث الجانب الأوكراني على ما يبدو عن استهداف روسي جديد بالقرب من محطة القطارات المركزية في العاصمة الأوكرانية كييف. 3 مناطق و3 أحياء سجلت فيها أضرار وفقا لعمدة المدينة فيتالي كليشكو. ويتحدث فيتالي كليشكو عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في حصيلة أولية هي منذ ساعات الصباح الأولى وحتى تاريخ هذه اللحظة، وما زال الهجوم متواصل بالإضافة إلى أضرار لحقت في محطتين للوقود في حي دارنينسكي وفي حي هلوسيفسكي، بالإضافة إلى استهداف.
0: شكرا جزيلا لك من كييف مراسلنا ثائر عمرو على كل هذه التفاصيل، أشكرك. قال الكرملين إن مقترح تركيا بشأن النقل الآمن للحبوب عبر البحر الأسود نوقش بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أن الاتصالات الدبلوماسية لا تزال مستمرة. وأضاف الكرملين في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام أن روسيا تسعى لإيجاد طرق بديلة لتصدير الحبوب، وحمل الكرملين أوكرانيا مسؤولية العقبات التي تعترض صادرات الحبوب عبر البحر الأسود. يتوجه الناخبون المغاربة اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب في انتخابات تشريعية ستفرز حكومة جديدة لولاية مدة الولاية 5 سنوات، ويتنافس 7288 مرشحا على أصوات نحو 16 مليون ناخب مسجل، وذلك لاختيار 395 نائبا. ويجري الاقتراع بمشاركة 27 حزبا سياسيا في الاستحقاق التشريعي 12 في المغرب منذ استقلال البلاد. أفادت مصادر أمنية بأن قوات متمردة من أقليم تيغراي شمال إثيوبيا سيطرت على مطار ميكيلي عاصمة الأقليم. ونقلت وكالة فرانس بريس عن موظف في المطار قوله إن الرحلات أوقفت وطلب من العاملين العودة إلى منازلهم، فيما أكدت مصادر أمنية في سفارة غربية هذه التطورات التي تأتي وسط تصاعد التوتر بين المتمردين والحكومة الفيدرالية. نهاية النشرة وتذكير بالعناوين. الرئيس أردوغان يجدد الدعوة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة موقفها. بعد اجتماع أمريكي إيراني في نيويورك، ترامب يتحدث عن زخم كبير للتوصل إلى اتفاق مع إيران. القوات الحكومية اليمنية تعلن إحكام السيطرة على جبل قرفان الاستراتيجي جنوب تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألفا منذ بدء المعارك. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينة في البحر الأسود ومنشآت بالعاصمة الأوكرانية، وتوقف مؤقت لقطار كييف السريع إثر الضربات. نهاية النشرة، شكرا لتابعكم.
2: كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم،
4: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
3: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
4: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
4: العالم اليوم.
5: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار. كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أيمن عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. المنتخب التركي يستعد لخوض مواجهة مرتقبة أمام فرنسا في دور الأمم الأوروبية. محمد صلاح يحول صخرة عادية في طرابزون إلى وجهة لمحبيه وسط تفاعل واسع على منصات التواصل. واصل الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة حصد الأرقام القياسية مع النادي الكتالوني بعدما حقق إنجازين جديدين خلال الموسم الحالي، فكيف تمكن المدرب الألماني من إعادة تشكيلة برشلونة بهذه السرعة، وما الذي تغير في أداء اللاعبين تحت قيادته؟

يستعد المنتخب التركي لافتتاح مشواره في دور الأمم الأوروبية بمواجهة فرنسا يوم الجمعة المقبل في مدينة إزميت ضمن المجموعة الأولى من المستوى الأول بعد تأهله إلى مصاف كبار القارة. وتضم المجموعة أيضا إيطاليا وبلجيكا في منافسة قوية على بطاقة التأهل. من جانبه بدأ المنتخب الفرنسي تحضيراته تحت قيادة مدربه الجديد زين الدين زيدان العائد إلى التدريب بعد غياب استمر 5 سنوات منذ رحيله عن ريال مدريد. مواجهة تركيا ستكون الأولى لزيدان مع الديوك خلفا لمواطنه ديديا ديشان الذي أنهى مشواره مع المنتخب بعد 14 عاما في القيادة. بدأ المنتخب الهولندي تحضيراته لدور الأمم الأوروبية وسط غياب هدافه التاريخي ممفيس ديباي الذي استبعده المدرب الجديد تشافي هرنانديز عن القائمة، فيما يفتتح المنتخب الهولندي مشواره بمواجهة ألمانيا في أمستردام قبل لقاء صربيا واليونان. أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تجديد عقد مدرب المنتخب لويس دي لوفوينتي حتى عام 2032 بعد استكمال إجراءات التصديق، ويمتد العقد حتى نهاية كأس أمم أوروبا 2032 التي تستضيفها تركيا وإيطاليا ليصبح الأطول في تاريخ مدربي المنتخب الإسباني. استبعد المنتخب السويسري

0: اعترافه باستخدام شهادة تطعيم مزورة ضد فيروس كورونا عام 2022، وفتحت السلطات في لوسرن إجراءات للتحقيق في القضية، ومن المتوقع استجواب اللاعب البالغ 33 عاما خلال أكتوبر المقبل. فتحت رابطة الدوري الفرنسي تحقيقا رسميا بشأن تعرض عثمان ديمبلي لهتافات عنصرية ومسيئة خلال مواجهة باريس سان جيرمان ومرسيليا، وأحالت الرابطة الملف إلى لجنتها التأديبية للتحقيق في الواقعة خلال المباراة التي حسمها باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف. اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إجراء مراجعة مستقلة لآلية صنع القرار داخل الفيفا بعد الجدل الذي أثارته خطة استثمار خاصة، وكان إنفانتينو قد واجه انتقادات بشأن مقترح بيع حصة تبلغ 20% من الحقوق التجارية للفيفا بما فيها حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. محمد صلاح ما يزال حديث منصات التواصل عالميا، هذه المرة بعدما حول صخرة عادية في مدينة طرابزون إلى مقصد لمحبي اللاعب ونادي طرابزون سبور بعد صورة له على هذه الصخرة. البداية من حساب باسم صلاح والذي نشر صورة اللاعب المصري على الصخرة وكتب: الصخرة التي التقط النجم المصري محمد صلاح صورة بجانبها في الشمال التركي تتحول إلى ترند مع توافد عدد من الأشخاص إلى الموقع لالتقاط صور في المكان نفسه. موقع كورا بريك تحدث عن تغيير اسم الهضبة التي توجد فيها الصخرة كاتبا: صخرة صلاح تتحول إلى مزار سياحي في تركيا بعد نشر صلاح صورة له بجوارها في طرابزون. بحث الأتراك عن موقعها حتى عثروا عليها لتتحول إلى وجهة سياحية ويطلق عليها الزوار هضبة صلاح. هذا المغرد التركي تعجب من الحادثة بتغريدة كتب فيها: هل هذا حقيقي فعلا؟ الناس تقف في طابور طويل من أجل زيارة الصخرة التي جلس عليها صلاح. هذا الموقع الإنجليزي تناول الخبر أيضا فكتب: صلاح حول صخرة عادية إلى منطقة سياحية في طرابزون، كل شيء يلمسه الملك المصري يتحول إلى ذهب. ونختم مع هذا المغرد التركي الذي عبر عن استيائه من الحادثة فكتب بتغريدة قال فيها: الوقوف في طابور طويل من أجل التقاط صورة مع صخرة جلس عليها صلاح بالنسبة لي تخلف وجهل. منذ وصول المدرب الألماني هانز فليك إلى برشلونة لم يكن مجرد مدرب جديد على مقاعد البدلاء، بل مشروع تغيير طال تفاصيل كثيرة. الأرقام والبطولات تتحدث عن نجاح التجربة، لكن خلفها تفاصيل أكبر. لنتعرف على قصة المدرب الألماني مع كرة القدم في هذا التقرير.
1: قبل أن يصبح هانز فليك مدرباً يرتبط اسمه بأكبر البطولات، كان شاباً ألمانياً يبحث عن شيء أكثر بساطة: مستقبل مضمون. في 18 كان يتلقى تدريباً مصرفياً ويفكر في مهنة مستقرة بعيداً عن مخاطر كرة القدم، وحين جاءه شتوتغارت بعرض للاحتراف طلب منه أن يترك العمل المصرفي ويتفرغ للملعب. فليك رفض، لم تكن كرة القدم في نظره آنذاك ضماناً كافياً للتخلي عن مهنة يمكن أن تحمي مستقبله. لكن الباب الذي أغلق مع شتوتغارت فتحه بايرن ميونخ، انتقل إلى النادي البافاري وتوج معه بأربعة ألقاب للدوري الألماني قبل أن ينتقل إلى كولن، وهناك لاحقته الإصابات حتى أنهت مسيرته كلاعب عام 1993 وهو في 28 فقط. الاحتياط الذي بحث عنه يوما في العمل المصرفي بدا منطقيا أكثر من أي وقت مضى، لكن فليك لم يعد إلى المصرف بل اختار أن يبدأ من جديد داخل كرة القدم. عامل في بامنتال ثم هوفنهايم قبل أن يصبح مساعداً ليواخيم لوف مع المنتخب الألماني. 8 سنوات خلف الكواليس انتهت بمشاركته في صناعة التتويج بكأس العالم عام 2014. وفي نوفمبر 2019 جاء التحول الأكبر، بايرن ميونخ كان يبحث عن مدرب مؤقت فأسند المهمة إلى فليك، لكن المؤقت تحول إلى بطل الدوري والكأس، دوري أبطال أوروبا. ثم السوبر الأوروبي والسوبر الألماني وكأس العالم.

0: للأندية. 6 ألقاب في عام واحد نقلت فليك من رجل اعتاد العمل بعيدا عن الواجهة إلى واحد من أبرز مدربي أوروبا. ثم جاء برشلونة في مايو 2024، وصل فليك إلى ناد كان يبحث بدوره عن بداية جديدة بعد فترة من الاضطراب الرياضي. وهناك بدأ فليك يعيش فصلا جديدا من أفضل فصول مسيرته. المفارقة أن الرجل الذي تمسك في شبابه بالعمل المصرفي بحثا عن الأمان بنى حياته في النهاية داخل واحدة من أكثر المهن تقلبا.
1: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من برشلونة الإعلامي الرياضي محمد عبد العظيم. أهلا بك محمد. إذن كيف يعني غير هانز فليك مسيرته من لاعب متردد إلى أحد أبرز مدربي أوروبا؟
2: طيب مساء الخير أيمن. بكل تأكيد هي مسيرة تدريبية حافلة ومثيرة للاهتمام في جميع الأحوال، وحتى على مستوى القرارات. وكما ذكرتم في التقرير، بداية مسيرته التدريبية بالمناسبة كانت في فيكتوريا بيمنتال، وهنا في فيكتوريا بيمنتال كان مدربا ولاعبا أيضا، هو شيء مثير للاهتمام. وتدرج حتى مع هوفنهايم وخرج بهم وصعد بهم من الدرجات الدنيا، وأيضا تواجد في لايبزيغ وتواجد في المنتخب الألماني. وكثير من التجارب التدريبية لفليك منذ بداياته كلاعب في ألمانيا.
1: نعم محمد، يعني ما الذي يميز شخصية فليك التدريبية وجعله قادرا على الحفاظ على نجاحه مع برشلونة؟
2: أعتقد أنه يقتنع ولديه هوية فنية واضحة بالنسبة لكرة القدم، ورغم بعض الإخفاقات ورغم تواجده في الظل بالمناسبة حتى مع يوكيم لوف، كانت لديه هوية فنية وتكتيكية واضحة أراد أن يطبقها في جميع تجاربه وفي جميع الأندية التي دربها. وحتى بالمناسبة بعد الإخفاق مع المنتخب الألماني، اعتقد البعض أن هانز فليك مسيرته التدريبية قد انتهت، لكن لم يحدث ذلك. وبعدما انتقل إلى برشلونة نجد أنه غير شكل الدوري الإسباني كله، وليس فقط برشلونة. ولذلك نتحدث عن برشلونة مختلف كلية عن جميع الأندية الإسبانية بفضل هانز فليك. في المرحلة الانتقالية حتى لبرشلونة، تشافي بنى بعض الأشياء المهمة في برشلونة، لكن الفضل يعود إلى هانز فليك وهويته الفنية التي تمسك بها حتى مع تواجد الإخفاقات، حتى مع الانتقادات الكثيرة والعنيفة بالمناسبة التي تعرض لها في موسمه الأول مع برشلونة. كلها أمور تؤكد حتى قدرته على التعامل مع النجوم، مع بالإضافة إلى تطوير اللاعبين الشباب، كلها أمور تصب في مصلحة هانز فليك على المستوى التدريبي.
1: هل يمكن القول إذن بأن نجاح هانز فليك مع برشلونة هو امتداد لما حققه سابقا مع بايرن ميونخ، أم أن تجربة برشلونة مختلفة عن تجربة بايرن ميونخ؟
2: هو بكل تأكيد امتداد لنجاحه مع بايرن ميونخ، لأنه امتداد أيضا للهوية الفنية والتكتيكية الواضحة لهانز فليك، لكن مع بتواجد أدوات مختلفة، تواجد لاعبين شباب أكثر، عدد أقل من النجوم مقارنة بحقبتهم في بايرن ميونخ. لكنه بالتأكيد هو امتداد لما حدث في بايرن ميونخ. وبالمناسبة لابورتا عقد اجتماع مع رالف رانغنيك للبحث عن مدرب، وكان من بين الأسماء التي طرحها رالف رانغنيك وما قاله في مقابلة يورجن كلوب وهانز فليك ومدرب آخر، واتفق على تعيين هانز فليك لتغيير شكل برشلونة. هذه القرارات وهذه القناعات تأتي من اقتناع لابورتا، اقتناع النادي بأن هانز فليك هو قادر على إحداث النقلة النوعية على مستوى التدريب في برشلونة في وقت كان يحتاج فيها برشلونة إلى مدرب يغير الكثير من الأشياء بعد فترة في اعتقادي كانت غير ناجحة مع تشافي.
1: نعم. طيب يعني

0: إلى أي مدى ساهم فليك في تطوير اللاعبين الشباب ومنح برشلونة هذه القوة الهجومية التي نشاهدها في الدوري اليوم؟
1: أكيد يعني ساهم بنسبة 100%. نتحدث عن لامين يامال، نتحدث عن بيدري، نتحدث عن أولمو، نتحدث عن جيرارد مارتين، شافي إسبارت، نتحدث عن الكثير من اللاعبين الشباب المتواجدون حاليا في برشلونة. ولولا تواجد مدرب بحجم هانزي فليك لما رأيناهم، ونتحدث أيضا حتى على تطوير مستواهم وتغيير مراكزهم. نتحدث عندما كان لدى فليك مشكلة في قلب الدفاع، نجد أنه وضع جيران مارتين على مستوى قلب الدفاع وتألق جيران مارتين على مستوى قلب الدفاع. نجد أن برشلونة كانت لديه مشكلة حتى على مستوى الظهير الأيسر، ونجد أن تشافي إسبارت القادم من لاماسيا يحل هذه المشكلة. نجد أن برشلونة لديه مشكلة على مستوى المهاجم، نجد رافينيا وغير رافينيا يلعب في مركز المهاجم ويتألق. كلها أمور تعود وينسب الفضل فيها إلى هانزي فليك، وينسب الفضل فيها إلى المدرب بشكل كبير، بالإضافة إلى خلق بيئة انضباطية داخل برشلونة تساعد هؤلاء الشباب وهؤلاء اللاعبين على التطور والازدهار.
0: طيب، على موضوع ذكر تطور اللاعبين، يعني ما مدى تأثير فليك أيضا على تطور لامين يامال اللاعب الشاب وأيضا رافينيا وبقية عناصر خط الهجوم بالتحديد؟
1: بكل تأكيد لو نتحدث عن رافينيا ممكن نتحدث لساعات. رافينيا، والدليل هو نسخة رافينيا في البرازيل. هل نشاهد رافينيا برشلونة هو رافينيا البرازيل؟ بكل تأكيد لا. لامين يامال مختلف، لكن هذا عرافينيا لاعب تم التعاقد معه كجناح، تم تغيير مركزه في البداية طبعا بسبب تواجد لامين يامال على الرواق الأيمن، تم تغيير مركزه إلى جناح أيسر، وحتى تألق في هذا المركز رغم زي ما نقول مشاكله الكثيرة تحت قيادة تشافي. يعني لم يتألق رافينيا تحت قيادة تشافي، حينما وصل فليك تغير شكل رافينيا كليا مع تغير مركزه، مركز على مستوى الجناح الأيسر، وحتى نراه الآن مهاجما شيء استثنائي في رأيي الشخصي بالنسبة لرافينيا. بالنسبة لامين يامال وموهبة بكل تأكيد، لكن ثقل هذه الموهبة هو ما يقوم به هانزي فليك، هو ما يخلق له البيئة المناسبة للتطور والاعتماد عليه أيضا كلاعب من أهم لاعبين برشلونة. طبعا هذا لا ينفي وجود بيئة منضبطة للغاية تحت قيادة الألماني. وبالمناسبة نتحدث أيضا عن منذ بداية فليك، من كان يتأخر عن التدريبات لا يتواجد في التشكيلة بكل حال من الأحوال، لا توجد عقوبات على مستوى الدفع، كل هذه الأمور اختفت، أصبح من يتأخر لدقائق معدودة لا يتواجد في التشكيلة الأساسية بكل حال. هذه البيئة الانضباطية أيضا تساعد اللاعبين الشباب على الانضباط، على التواجد، على الحضور ككل. يعني بنتحدث عن الفريق ككل.
0: نعم، ابقى معي محمد لنتعرف سويا على أبرز الأرقام والإحصائيات التي حققها هانز فليك رفقة الفريق الكتالوني منذ انضمامه إليه قبل موسمين.

0: عودة لك ضيف الكريم محمد. يعني شاهدنا هذه الأرقام القياسية لهانس فليك مع برشلونة، وهذا الموسم أيضا يعني بداية موفقة أيضا لهانس فليك مع الفريق الكتالوني، 7 انتصارات، يعني العلامة الكاملة في الدوري الإسباني. برأيك ما سر هذه البداية المثالية لبرشلونة رفقة هانس فليك؟
1: هو وصول الفريق بكل حال من الأحوال بكل تأكيد إلى يعني زي ما بنقول نضج الفريق برشلونة، بالإضافة إلى بعض التعاقدات التي وفرت عمق لتشكيلة برشلونة حاليا. وكان برشلونة نسخة فليك تتطور موسما تلو الآخر، لكن حاليا هذا الموسم نستطيع أن نرى أن برشلونة هو أو برشلونة هو النسخة الأفضل حاليا. برشلونة فليك حاليا هي النسخة الأفضل، واعتقادي الشخصي أن نسخة برشلونة الحالية قد تصل بكل سهولة إلى 100 نقطة في الدوري الإسباني، وذلك لم يحدث منذ موسم 2012-2013 تحت قيادة فيلانوفا. بكل تأكيد حتى نتحدث عن برشلونة، برشلونة لا يصيبه الذعر عندما يتأخر في النتيجة، مباراة إشبيلية على سبيل المثال تجد الفريق متأكدا من العودة في النتيجة، تجد الفريق واثقا من ذلك. ويحسب لفليك أيضا عدم تغيير قناعاته المواسم الماضية عندما تعرض الفريق للعديد من التعثرات، تعثر أمام إشبيلية، تعثر أمام أندية كثيرة خلال الموسمين الماضيين، لكن بكل تأكيد لم يتخلى عن فكرته الفنية، وحتى بعد ما انتقدته وسائل الإعلام الإسبانية، وحتى بعد ما قالت له وسائل الإعلام الإسبانية والصحف الإسبانية والكتالونية عليك أن تكون أكثر واقعية، عليك أن تدافع أكثر وأكثر، بكل تأكيد فليك كان ثابتا على هويته الفنية. وحتى الانتقادات التي طلته بعد مباراة إنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بقى فليك ثابتا على فكرته وهويته الفنية التي لا تخلق ولا ترحم المنافس بكل حال من الأحوال. فبكل تأكيد هي النسخة الأكثر تطورا لبرشلونة فليك، وهي نسخة قادرة على الفوز بالدوري الإسباني. إذا استمر برشلونة على هذا النهج ولم يتعرض للعديد من الإصابات، باعتقادي أن برشلونة قادر على حسم اللقب خلال شهر فبراير مارس.
0: نعم محمد، ذكرت التدعيمات التي قام بها برشلونة، ومن أبرز هذه التدعيمات رودري. كيف ترى مستوى رودري خلال الجولات 7 الأولى من الدوري الإسباني؟
1: أعتقد أن صفقة رودري هي الصفقة الأفضل لبرشلونة خلال السنوات الأخيرة، وهي صفقة مزدوجة أيضا لأنها أضعفت أيضا ريال مدريد بشكل مباشر. إذا تعاقد ريال مدريد مع رودري كانت الأمور ستختلف قليلا في الوقت الحالي، لكن برشلونة يدعم صفوفه بلاعب مثل رودري، فائز بكأس العالم، لاعب بطل له خبرات كبيرة وكثيرة مع مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى مشاكل برشلونة في خط الوسط خلال المواسم الأخيرة والمداورة ما بين بيدري وفرينكي دي يونغ وكاسادو وغيرهم. فبالتأكيد تواجد رودري يعني يضع الفريق في وضع أفضل ويريح الفريق حتى على المستوى التكتيكي، لأن رودري هو اللاعب القادر على التحكم في إيقاع المباريات، وهو اللاعب الذي افتقده برشلونة في خط الوسط. لا يوجد لاعب في خط وسط برشلونة بجودة رودري منذ سنوات. واعتقادي الشخصي أن رودري جاء لبرشلونة أيضا بسبب أسلوب اللعب وفضله على ريال مدريد لأسباب فنية كثيرة تسمح لرودري بالتألق مع الفريق.
0: نعم محمد، يعني برشلونة يتصدر بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الذي أضاع يعني فرصة التوقيع مع رودري. برأيك هل يعكس هذا الفارق التطور الذي شهده برشلونة، أم تراجع مستوى ريال مدريد تحت قيادة مورينيو؟ عفوا، 5 نقاط الفارق.
1: هو نتحدث عن 5 نقاط مع 3

0: مدريد 6 نقاط مع ريال مدريد. الفارق هو العاملين اللذين ذكرتهما. هو العامل الأول هو تفوق واضح لبرشلونة فليك على جميع الأندية الإسبانية المتواجدة حاليا، وريال مدريد بشكل أخص. والأمر الثاني هو تدهور ريال مدريد. ريال مدريد متدهور منذ سنوات، يعني بعد التعاقد مع تشافي ألونسو، وبعد المشاكل في غرف الملابس، وبعد التعاقد مع أربيلوا وإقالته والمجيء بمورينيو، كلها أمور وسعت أو جعلت الفرق متسعا بين ريال مدريد وبرشلونة، وبين برشلونة وأقرب منافسيه. حتى لو نتحدث عن أتلتيكو مدريد، أيا يكن الخصم، أيا يكن المنافس، أيا يكن الوصيف، برشلونة يسبقه بمسافات على جميع المستويات. وحتى هذا بتأكيد من المدربين، نجد تصريحات سيميوني التي امتدحت طريقة لعب برشلونة وطريقة لعب فليك، كلها أمور تؤكد أن برشلونة يسبق
1: نعم
0: غالبية وجميع أندية الدوري الإسباني بمسافات كبيرة.
1: نعم محمد، يعني هل سيستطيع برشلونة فعلا الحفاظ على هذا النسق القوي عندما تتزايد المواجهات يعني في الدوري الإسباني وفي دوري أبطال أوروبا أيضا؟
0: هنا يعني هنا عامل مهم، الإصابات وزيادة الضغط يعتمد بشكل كبير على المدورة. نجد أن برشلونة تعرض أو تعثر في بعض المباريات خلال المواسم السابقة بسبب ما ذكرته، بسبب العديد من المباريات، الضغط، ضغط المباريات، وبسبب الإصابات. لكن ما يختلف هذا الموسم هو عمق تشكيلة برشلونة. هي تشكيلة تجد أن هنالك لاعبين أو اثنين يستطيعان اللعب في نفس المركز، نجد على مستوى الهجوم، على مستوى الدفاع، وعلى مستوى خط الوسط. لكنه الدفاع حالة استثنائية، هو الأكثر هشاشة في الوقت الحالي على مستوى المراكز والبدائل المتوفرة. لكنه بكل تأكيد يعتمد على الضغط خلال المباريات، يعتمد على المدورة التفليك، لكن يعتقد أنها لن
1: نعم
0: تكون مشكلة لبرشلونة إلا إذا كانت هنالك إصابات
1: نعم
0: بالغة للاعبين مهمين. على سبيل المثال لامين يامال، رافينيا بشكل واضح عندما غاب رافينيا الموسم الماضي عن برشلونة في أهم فترة له خلال الموسم، تراجع أداء
1: نعم
0: برشلونة بشكل كبير.
1: نعم وصلت الفكرة. كنت معنا من برشلونة الإعلامي الرياضي محمد عبد العظيم، شكرا جزيلا
0: شكرا
1: لك.
0: لك.
1: بهذا وصلنا مشاهدينا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

موجز الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، دعا إلى إعادة صياغة قواعد النظام الدولي لإنهاء احتكار 5 عواصم قرار الحرب والسلم. وقال أردوغان إن المنطقة تواجه عقلية إبادة جماعية لا تشبع من القتل، داعيا جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعادة النظر في قراراتها. كما طالب أردوغان بضمان ألا تتحول ثروات المستقبل وتكنولوجيا الذكاء الصناعي إلى أدوات جديدة لعدم المساواة. أكد وزراء خارجية كل من البرازيل وألمانيا والهند واليابان أن إصلاح مجلس الأمن الدولي بات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة البيئة الجيوسياسية المتزايدة المعقدة. وشدد الوزراء في بيان صدر عقب اجتماعهم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن الهيكل الحالي للمجلس لم يعد يعكس واقع القرن 21، مما يضعف من قدرته على معالجة الأزمات الدولية المتفاقمة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع التوصل سريعا إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب. وجاءت تصريحات ترامب بعد لقاء بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجارد كوشنير في نيويورك. من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران أبلغت واشنطن شروطها للتوصل إلى اتفاق. أعلنت منظمة طيران المدنية الإيرانية إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد ومسقط اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي. وقالت المنظمة إنها تجري مفاوضات لتحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد إلى مطار النجف، وأوضحت أن بقية الرحلات بما فيها المتجهة إلى إسطنبول ستستمر بالتوازي. هذا وأفادت وكالة فارس الإيرانية أن أذربيجان أوقفت رسميا الرحلات الجوية إلى إيران. في اليمن أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها على جبل كورفان الاستراتيجي في منطقة جرداد في مديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز، وذلك عقب مواجهات مع جماعة الحوثي. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن أركان حرب محور تعز اللواء عبد العزيز المجيدي أن المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 5 من عناصر الحوثيين وإصابة نحو 20 آخرين، فيما تواصل الجماعة قصف مواقع القوات بقذائف الهاون دون تعقيب فوري منها. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال مدينة خان يونس، بينما استشهد آخر متأثرا بجراحه إثر قصف استهدف فلسطينيين في شارع النفق في مدينة غزة. وترافق ذلك مع غارات جوية وقصف مدفعي على محيط محطة تمراز ومخيم البريش. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة دهم واعتقالات في عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات وإطلاق نار، واندلعت مواجهات في قرية النبي صالح وشويكة، واقتحمت القوات أيضا سلواد والمزرعة الغربية واليمون وسيلة الحارثية وقريوط وطباس وعقابة، كما اعتقلت 3 شبان في طباس. قال الرئيس السوري أحمد الشرع أن المفاوضات مع إسرائيل تقترب

في كل مرة من التوصل إلى اتفاق قبل أن تتراجع تل أبيب عند مراحلها الأخيرة لأسباب مختلفة. وأكد الشرح خلال جلسة حوارية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن دمشق ماضية في المسار الدبلوماسي، لكنها ترى أن حماية أمن السوريين وحقوقهم وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط النظام السابق يمثلان أساساً لأي حديث عن سلام دائم. أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في هجمات روسية متواصلة بالمسيرات على المدينة، كما أفاد كليتشكو بتوقف محطة وقود في منطقة هوليوس سيفسكي في العاصمة جراء غارة لمسيرات روسية، في حين أعلنت إدارة مدينة كييف تعليق خدمات قطار كييف السريع مؤقتا في كلا الاتجاهين. الموجز انتهى، نعود ونلقاكم على رأس الساعة ضمن ساعة إخبارية مفصلة. دمتم في أمان الله.

0: ومقومات الدور التركي المتنامي عالميا للوساطة في الملفات الملتهبة ومنع اندلاع المزيد من الحروب. فكيف تبدو الأمم المتحدة بعد أكثر من 8 عقود على إنشائها؟ وما أوجه القصور في آليات عملها؟ هل تنجح المبادرات ومنها المساعي التركية في إصلاح المنظمة؟ أم أن الحاجة باتت ماسة لصياغة منظومة دولية جديدة تحقق العدل والسلام بطرق أكثر عملية؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي في الاستوديو، ولكن بعد هذا التقرير.
1: مع انطلاق الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يعيد الرئيس رجب طيب أردوغان طرح ملف إصلاح النظام الدولي، داعياً هذه المرة بصورة مباشرة إلى إلغاء حق النقد الفيتو في مجلس الأمن. وفي مقال نشر عبر بلومبرغ، يؤكد الرئيس أردوغان أن مجلس الأمن ما يزال يعكس موازين القوى التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية، بينما تغير العالم وظهرت مراكز قوة جديدة اقتصاديا وسياسيا وتكنولوجيا، داعيا إلى تحويل النقاش بشأن إصلاح الأمم المتحدة إلى خريطة طريق ملموسة يكون إلغاء امتياز الفيتو في صميمها. مقترح الرئيس أردوغان لا يقتصر على توسيع مجلس الأمن أو إضافة أعضاء دائمة جدد، إذ يرى أن ذلك سيؤدي إلى توسيع دائرة الامتياز بدلا من إنهائها، ويدعو بدلا من ذلك إلى مجلس أمن من دون عضوية دائمة ينتخب أعضاؤه من قبل الجمعية العامة لفترات محددة وبالتناوب، مع منح الجمعية العامة دوراً أكبر في منظومة صنع القرار الدولي. وتأتي هذه الدعوة في ظل أزمات وحروب دولية متلاحقة. يرى الرئيس أردوغان أنها كشفت محدودية قدرة النظام القائم في الاستجابة للتحديات العالمية، من النزاعات الإقليمية إلى أزمات الطاقة وسلاسل الإمداد والهجرة والمناخ. ومن هنا يعيد الرئيس التركي التأكيد على شعاره العالم أكبر من 5، باعتباره اعتراضاً على احتكار الدول 5 الدائمة العضوية لحق النقد. كما يطرح الرئيس أردوغان تعزيز تمثيل آسيا وأفريقيا والدول النامية ومنح الفاعلين الإقليميين دوراً أكبر في معالجة أزمات مناطقهم، معتبراً أن الحلول التي تراعي إرادة الدول المعنية وظروفها المحلية يمكن أن تكون أكثر استدامة. وفي هذا السياق تقدم أنقرة نفسها طرفاً داعماً لإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف، مؤكدة أنها ستوظف علاقاتها الدولية وخبرتها الدبلوماسية لدفع هذا المسار عبر بناء قاعدة أوسع داخل الجمعية العامة تؤيد تقليص تركز سلطة القرار وتعزيز دور الأعضاء المنتخبين. بين دعوة إلغاء الفيتو وتعزيز صلاحيات الجمعية العامة، يضع الرئيس أردوغان إصلاح الأمم المتحدة في قلب النقاش حول مستقبل النظام الدولي، في وقت تبدأ فيه اجتماعات الدورة 81 بمشاركة قادة الدول والحكومات.
0: أرحب باسمي واسمكم بضيفي هنا بضيفي هنا في الاستوديو، البرلماني التركي السابق رسول توسون، وأيضا الأكاديمي التركي والمحلل السياسي الدكتور محمد فاتح أرسلان. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. وأبدأ معك أستاذ رسول، دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إلغاء حق النقد في مجلس الأمن الدولي وتوسيع المشاركة فيه، هل يمكن أن تكون بداية لإعادة هيكلة فعلية لمنظومة الأمم المتحدة بشكل كامل ووضعها في مسار أكثر صحة بالنسبة لدول العالم جميعا؟
2: بالتأكيد، لأن قبل ما ألقى الرئيس أردوغان كلمته كانت هناك كلمة للأمين العام غوتيريش، وهو أيضا أيد ما اقترحه الرئيس أردوغان في إلغاء النقد في مجلس الأمن للأمم المتحدة. قبل إلقاء الكلمة في القاعة العامة كان هناك مقال للرئيس أردوغان في
0: بلومبرغ
2: ركز هناك على 4 نقاط. النقطة الأولى وهي جواب لسؤالك، كان يقول ينبغي إلغاء حق النقد في مجلس الأمن، فشرح هذه الفاصلة

0: أو الفرقة في كلمته أمام
1: الجمعية العامة
0: الجمعية
1: للممثلين.
0: العامة، وفصل ما كان يريده من هذا المقترح، فركز أيضا على ضرورة تعزيز المساءلة في المقال، وكذلك كان قال يجب تأمين الحصول على التمويل في نفس المقال، وأيضا في نفس المقال قال نحن نؤيد الجهود الرامية إلى تعزيز الدور الجمعية العامة، وهذا أيضا يشير إلى الأهداف التي كانت يركز عليها الرئيس أردوغان. وبطبيعة الحال هذه الدعوات أو المقترحات يعني عبارة عن كلمات، عن جمل. أثناء كلمته في الجمعية العامة هو قد وضع 5 مبادئ أساسية لتحقيق هذه الأهداف. فأول هذا المبدأ، يجب تغيير رؤية الحقوق العالمي أو القانون العالمي. نحن نقول الحقوق في التركية،
1: نعم،
0: بالعربية يكون قانونه.
1: نعم.
0: ثانيا تفعيل المبادرات الإقليمية عند احتقان الطرق
1: لحل الأزمة
0: العالمية. فبعد يعني عدة فقرات من الكلمة شرح هذا المبدأ بتوقيع اتفاقية مكة. قال اتفاقية مكة هي مبادرة إقليمية عند احتقان الحل العالمي. فأيضا لتحقيق الدعوات التي أشار إليها الرئيس أردوغان في مقالته وفي شرحه في كلمته، قال ثالثا إنشاء التعاون والدبلوماسية المفتوحة من جديد، لأن التعاون أصبح يعني باليا ولا يستفيد أحد، وكذلك الدبلوماسية لم تكن مفتوحة. الدبلوماسية كل واحد حسب رغبته، حسب يعني نزعاته يتحدث. فهنا يريد الرئيس أردوغان أن يكون كل واحد صريحا في كلمته وفي دبلوماسيته. والمبدأ الرابع القضاء على عدم المساواة في الدخل. أي نعم، الدخل في بين الدول العالمية متفاوتة وليست يعني عادلة. خامسا قال إنشاء مراكز تكنولوجية تتمحور حول الإنسان. شوف، التكنولوجية تتمحور حول الإنسان. إذا أنت يعني أثنيت الإنسان من التكنولوجية، فالتكنولوجية تأتي تحكم عليك، لا تبقي شيئا لا من الأخلاق ولا من المبادئ ولا من الحقوق ولا من القانون. ففي نهاية كلمته أشار إلى أن لزوم تأسيس أو إنشاء حقوق قانون للذكاء الاصطناعي مشترك.
1: نعم، بحيث لا يستخدم باستخدامات سلبية كما شاهدنا استخدامه سابقا في بعض الحروب وأبرزها العدوان على غزة. دكتور محمد فاتح، هل المنظومة الدولية اليوم تتمتع بمرونة كافية لإنشاء فلنقل في البداية خريطة طريق لإعادة هيكلتها وإصلاحها من الداخل؟
2: سؤال وجيه جدا ويحتاج إلى تحليلات تاريخية، أظن حتى يعني نراجع إنشاء أمم المتحدة وحق النقد تاريخيا. فبعد الحرب العالمية الثانية كانت هناك 5 دول الغالبة خرجت من الحرب كدول غالبة وفرضت إرادتها على أمم المتحدة على أساس أنه يكون لديهم حق النقد الفيتو أمام قضايا عديدة مفصلية في نزاعات الدولية. فبالتالي هنا الأمر يرجع إلى ماذا؟ إلى نظام أسست بعد حرب العالمية الثانية وبأيادي الغالب منتصرة في الحرب، ولم تكن هذه النظام جاءت بشراكة وبترحيب الجميع، بل كانت هناك ظروف معينة تاريخية فرضتها الأطراف الغالبة من الحرب منتصرة على بقية العالم، فمن هنا نشأت حق النقد الفيتو تاريخيا. وثانيا أن تأسيس الأمم المتحدة على الأقل نظريا يعتمد على مفكورة علم السياسة أن هناك مذهب أو مدرسة ايدياليزم المثولية، أن هناك نزاعات بشرية تحتاج إلى عمل دبلوماسي أكثر، فلا بد أن نعطي كدول العالم الدول العالم المدنية نعطي للعمل الدبلوماسي مجال أكثر. لماذا؟ لإيقاف اندلاع حروب إقليمية أو حروب معينة، ونحل مشاكلنا عن طريق العمل الدبلوماسي. هذا كانت مبدئيا ونظريا سبب تأسيس الأمم المتحدة. ولكن الأمر الواقع لا يتعاطى مع هذا النظرية، بل الواقع مذهب الواقعي الرياليزم الذي هو يؤدي فيه الدول دورهم كفاعلين ونقاط قوة مركزة. فبالتالي هذه القوى العاملة السياسية الأساسية في العالم لديهم حق لتحديد مسار العالم، كما يقول بعض الدبلوماسيين الأمريكيين بصراحة، مثل الدبلوماسي الأمريكي ووزير الخارجية السابق الشهير. فبالتالي هنا يقول للأمم في التاريخ، خلال التاريخ، لبعض الأمم الدور لإنقياد لقيادة العالم، وعلى بقية الأمم للإنقياد بهم. فبالتالي من هذه المنطلق أسست حق الفيتو، وأمم المتحدة بنيت على هذه الأسس، كما أشار إليه أستاذ رسول وكما أشار إليه الرئيس التركي في خطابه، أن هناك عدم توازن بين أهداف و طيب أنا عمليا كيف يمر
1: المسائل الإجرائية. دكتور محمد فاتح، استوقفني فكرة أن المنتصرين في الحرب العالمية الثانية هم من الناحية الفعلية هم من أسسوا الأمم المتحدة. البشرية لم تعرف في تاريخها منظومة دولية إلا بعد الحرب العالمية الأولى عصبة الأمم، ثم بعد الحرب العالمية الثانية منظمة الأمم المتحدة. هل يمكن اليوم تجاوز حالة الصراع التي تنشئ مثل هذه المنظمات الدولية بمحاولة إعادة هيكلتها من الداخل؟
2: هنا أستاذ لابد أن ننظر إلى بنية هذه المؤسسات وأهدافها، أهداف تأسيسها وأهداف الفعالة حاليا على الأرض. فكما أشرت إليه سابقا أن أهداف تأسيس هذه أحد أهداف تأسيس هذه المنظمات هو إيقاف أو حل الأزمات الإقليمية قبل أن يتطور أو يصل إلى مرحلة الحرب بين الأمم. ولكن في الواقع هي تحولت إلى أداة سياسية دبلوماسية لفرض واقع معين على بقية العالم. وإذن تحولت بنيويا من أداة لحل المشاكل إلى ماذا؟ إلى تبرير المواقف القوة القائمة. فبالتالي هذا يتطلب أمر ماذا؟ يتطلب تفكيك آلة العمليات في الأمم المتحدة وإعادة تعديل هيكلتها. وهنا أظن أن الدور القوى الإسلامية أو ما نسميه الجهات الدول المسلمة يشكلون قوة صاعدة في أمم المتحدة، ويحاولون أن يقدموا أجندات الإقليم ومشاكلهم ويقترحون اقتراحات، وأولها ما اقترحه سيد الرئيس أن العالم أكبر من خمسة. ولكن هذا نقطة الابتداء وليس الانتهاء.
1: العالم أكبر من خمسة، يقول الرئيس أردوغان في مقاله ببلومبرغ، وأتوجه هنا إلى الأستاذ رسول، إن شعار العالم أكبر من خمسة هو دعوة لفهم أوسع للمسؤولية. هذه الفكرة من أي زوايا يمكن أن نفهمها؟
0: هذه الفكرة في الحقيقة يجب أن نفهم من عدة زوايا. وفي الحقيقة الرئيس أردوغان أثناء كلمته، من خلال كلمته، أرسل رسائل مرنة جدا يشير لهذه النقطة. على سبيل المثال، عندما

0: ما تحدث الرئيس ترامب تحدث، يعني الرجل ضحك علينا، أعلن أنه استطاع أن يقيم سلاما أو إصلاحا بين 8 حروب، وماذا، وأشار أيضا إلى وقف إطلاق النار في غزة. فالرئيس أردوغان يعني تفصيلا وتوضيحا للعالم أكثر من 5، في بداية كلمته أدان في الحقيقة بأسلوب مرن جدا الرئيس ترامب بالذات، عندما قال كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان يجب أن يكون هنا،
1: المفترض أن يكون موجودا، نعم
0: موجودا، لكن نحن ننوب عنه، سنكون صوتا لإسرائيل،
1: صوتا لفلسطين.
0: طيب من الذي منع الرئيس عباس من الحضور في القمة؟ لو أراد الرئيس ترامب أن يأتي عباس إلى القمة ألم يستطيع؟
1: وربما هناك إشارة أخرى أستاذ رسول، يعني عندما تحدث عن أنه منذ وقف إطلاق النار في غزة هناك أكثر من 1500 شهيد.
0: نعم، يعني الرسالة الثانية في الحقيقة كما تفضلت، رغم وقف إطلاق النار كان هناك 1500 شهيد، فهذا أيضا جواب في الحقيقة إدانة للرئيس ترامب. هو يفتخر أنه أقام الصلح وأقام وقف إطلاق النار، وقع عليها، لكن إسرائيل لا يعرف لا أخلاق ولا قانون ولا وقف إطلاق النار ولا أي شيء، يقتل يدمر. وأيضا الرئيس أردوغان يعني للعالم أكبر من 5 قال الشهور 12 الماضية 60 نزاعا، 60 صراعا، خلف 250,000 قتيل. أين هذا النظام؟ وأين الأمم المتحدة؟ الأمين العام للأمم المتحدة ممنوع من دخوله إلى غزة، هذا الأمين العام، الرجل الذي قضت عليه المحكمة بالإجرام وبالاعتقال يحضر في قمة الأمم المتحدة، لكن الطرف المظلوم عباس
1: ممنوع،
0: لا يستطيع أن يأتي إلى هنا.
1: وهذه نقطة، يعني لو تسمح لي أستاذ رسول، هذه نقطة يعني تثير تساؤلات حول تدخل الولايات المتحدة بحكم كونها الدولة المستضيفة، تدخل الولايات المتحدة في المسار الذي يجب أن تسلكه الأمم المتحدة في عملها.
0: يا أخي يعني مقر المؤسسات الدولية، أينما كان هذا المقر، الدولة التي فيها المقر هي التي تحكم على كل البرامج، وإلا كيف لا يحضر عباس إلى القمة؟ لأن الولايات المتحدة لم،
1: ولكن هذا يتنافى ببساطة مع عدالة التمثيل، عدالة تمثيل كل دولة أمام الهيئة الدولية.
0: أين العدالة يا أخي؟
1: أنا أتحدث من حيث المبدأ. نعم،
0: لا، العدالة معدومة، غير موجودة لا في الأمم المتحدة ولا في المجلس الأمن ولا حتى في المجالس. أسسوا مثلا مجلس السلام في
1: غزة،
0: لا في لدى الأمم المتحدة برئاسة ترامب،
1: مجلس السلام الخاص بغزة. نعم،
0: في غزة، في داخل الأمم المتحدة. طيب ماذا يفعل هذا المجلس؟ لا يفعل شيء سوى تحسين وجهة نظر ترامب. هل هناك عدالة؟ الناس يقتلون هناك، التجويع يستخدم كسلاح، فأين العدالة؟ ليست هناك أي عدالة. لذلك الرئيس أردوغان يقول يمكن نظاما أكثر عدلا. فهو شرها
1: يعني. أيضا أعود إليك دكتور محمد فاتح، الرئيس أردوغان تحدث عن ضرورة تحويل الحاجة الملحة إلى إصلاح منظمة الأمم المتحدة إلى خريطة طريق، وأن تكون هناك كتلة أو ائتلاف داخل الجمعية العامة تطلع بهذا الدور في ضوء ما تشهده الأمم المتحدة حاليا، إلى أي مدى يبدو هذا ممكنا والجدوى الفعلية؟
2: سيدي، هذا الأمر يعتمد أو يعتمد على جهود أعضاء الأمم المتحدة بذاتهم. يعني هناك كانت سابقا عدة كتلات داخل الأمم المتحدة، مثلا كانت هناك كتلة الإفريقية فكانت يدعم بعضه بعضا، كانت هناك كتلة الاتحاد الأوروبي كانت لديهم وجهة نظر على الأقل في بعض المسائل متحدة، وكانت هناك مثلا البلوك السوفيتي الذي كان في أحد الشيوعية،
1: المعسكر الاشتراكي
2: فكان هؤلاء يدعمون بعضهم بعضا، فكانت هناك كتل وهذه الكتل كانوا فعالين وناشطين، كل واحد منهم يقدم رؤية، وكانت هناك النقاش على الأقل في ما يبدو نقاش، ويكون على الأقل هذه الدول يستخدمون هذه المنصة، يوظفون هذه المنصة لاقتراح أفكار وقضايا ومشاكل ويقترحون حلا لهذه المشاكل. في يومنا هذا معدوم أولا، لأنه لا يوجد هناك كتل أصلا في الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي متشتتة في أكثر من مسائل، وأظن أن هذا يرجع إلى عدم وجود سياسي محنك يقود هذه الاتحاد، وهم يعانون من هذا الأمر. والمعسكر السوفيتي غائب أصلا تماما من المعادلة، إلى حد أن الفنزويلا صارت محتلة من قبل الولايات المتحدة، وكوبا تحت الحصار الولايات المتحدة. والآن أظن أن الفرصة أمامنا كعالم الإسلامي إيجاد كتلة من داخل أمم المتحدة، ونقترح قضايا ليس فقط لأنفسنا ووجهة نظرنا، أننا أمامنا قضايا، قضية فلسطين وقضية عدوان الإسرائيلي والأمريكي على إيران والإقليم على حد الانفلات أمنيا اقتصاديا، فهذه القضايا جميعها يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى سياسيين محنكين يديرون المشهد ويقدمون الرؤية لعالم الإسلامي.
1: طيب دعنا ننظر للمسألة من جانب عملي. نحن لدينا بالفعل منظمة دولية، منظمة التعاون الإسلامي، هل يمكن لهذه المنظمة أن تكون نواة أولية على الأقل داخل هيئة الأمم المتحدة، داخل الجمعية العمومية، لإنشاء هذا التكتل؟
2: صحيح، هذا يعني على الأقل فيها إمكانية كما يقول الأجانب، فيها potential، يعني الإمكانية توظيف هذه المنظمات لاقتراح على الأقل قضايا مهمة بالنسبة إلينا وبالنسبة للعالم. يعني ملاحة العالمية حاليا تحت تهديد أمني بسبب الحرب التي أقامها أمريكا وإسرائيل على إيران، وهذا يؤثر على حياة الجميع، ليس فقط الإقليم بل عالم،
1: على العالم
2: بأجمعها. تمام، فبالتالي هذا الحاجة الملحة يتطلب منا أن نكون جريئين أكثر إذا صح التعبير، ونتوحد وراء قطب معين، دولة معينة، وراء سياسي محنك، ونقترح على الأقل عن طريق هذه المنظمات الإسلامية أسسناها سابقا. يعني كان هنا قبل المجلس العام يجتمع، كان هناك جميع العامة، كان هناك لقاء تشاوري بين وزراء الخارجين العرب، ولا ندري بماذا أنتجت هذه اللقاء. هل هناك موقف؟ يعني كانت من المقترح أنه ملاحة العالمية وقضية الفلسطينية وحرب في اليمن، حرب الأهلية وتداعياتها على العالم العربي وعالم الإسلامي، بما هو كانت بأجندات من نقاش، ولا ندري بماذا أنتج هذه النقاش، وما هي بنود التي ناقشوها، وما هي حلول التي اقترحوها، مع أنه أمر تشاوري.
1: نعم.
2: هو بصلبها على الأقل يعني هناك مبادرة، وعلينا أن نقدم هذه المبادرة بنطاق أوسع وبطريقة أشمل.
1: أشكرك جزيل الشكر الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور محمد فاتح أرسلان، كما أشكر ضيفي. انتهينا مع الأسف، أدركنا الوقت البرلماني التركي السابق رسول توسون. شكرا جزيلا لكما على حضوركما وعلى مشاركتكما معنا في هذه الحلقة. الشكر موصول لكم دائما مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: محمد صلاح لا يكتفي بصناعة المجد في الملاعب، بل يصنع حالة تتجاوز حدود كرة القدم. في طرابزون تحول النجم المصري إلى ظاهرة جماهيرية خطف القلوب وحصد محبة الجماهير، ليؤكد أن النجوم الكبار لا تعرف شعبيتهم حدودا ولا جغرافيا. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم تفاعل، فأهلا وسهلا بكم وتتابعونا معنا. الرب أرسلني للحرب، خطاب لوزير الحرب الأمريكي يثير الجدل. وفاة الطفلة هاجر بعد انتشالها من بئر في نينوى يدمي قلوب العراقيين. صخرة محمد صلاح من جلسة عابرة إلى مزار سياحي في طرابزون التركية. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيت إذن يواجه موجة انتقادات حادة، فما القصة؟ القصة باختصار بدأت مع ظهوره في ولاية تكساس أمام طلاب عسكريين في جامعة تكساس A&M بعد مشاركته معهم في تدريبات ميدانية، قبل أن يلقي خطاباً مزج فيه بين الخدمة العسكرية ونصوص من الكتاب المقدس، وهو يرتدي قميصاً مكتوب عليه هذه حرب. إذن الزيارة دشنت أولى محطات جولة هيكسيت تحمل اسم أرسلني، وهي جولة تهدف إلى التواصل مع الوحدات العسكرية وبرامج إعداد الضباط ومراكز المحاربين القدامى في أنحاء البلاد. شاهدوا معي.
1: Chapter 6, verse 8. The Lord said, Who will I send? And Isaiah says, Lord, I'm here. Send me. Send me. And if you think about it, across the 250 years of our country, I know you got 150 years of this great corps here. Over 150 years of this corps and 250 years of the country, there have been men and women who raised their right hand and they said, Send me. Send me to go fight the Redcoats. Send me to go fight the communists. Send me to go fight the Islamists. And you are saying, send me to go fight whatever threats threaten our nation for the next 250 years. If we don't have Texans like these out there on the front lines, we don't have a republic. So we need the nation to raise their right hand and say, send me. I'll serve something greater than myself, God and country. I'll swear an oath to something timeless, the Constitution.
0: هذا الحديث استحضر فيه وزير الحرب الأمريكي محطات مختلفة من تاريخ الحروب الأمريكية، من القوات البريطانية خلال حرب الاستقلال إلى الشيوعيين، ثم من وصفهم بالإسلاميين، قبل أن يخاطب الحاضرين باعتبارهم الجيل الذي سيواجه التهديدات المقبلة. تصريحات هيكسيت التي مزجت بين النصوص الدينية والخطاب العسكري أثارت انتقادات ناشطين أمريكيين على منصات التواصل الاجتماعي، كما سخر ناشطون آخرون من عبارة أرسلني وربطوها بإرسال الجنود إلى الحروب والموت، فيما عبر آخرون عن استيائهم من استخدام الكتاب المقدس لتبرير الحرب. وامتدت الانتقادات إلى علاقة الخطاب بالسياسة الأمريكية تجاه إسرائيل، كما تساءل ناشطون عن سبب عدم إرسال أصحاب المليارات إلى الخطوط الأمامية، أقول بدلا من الجنود، ولم يكن هذا أول استخدام لوزير الحرب الأمريكي للنصوص الدينية في سياق عسكري. فخلال أحياء الذكرى 25 لهجمات 11 من سبتمبر في البنتاغون، استشهد بالآية نفسها من الكتاب المقدس، وربط عبارة أرسلني بالأمريكيين الذين تطوعوا للخدمة العسكرية بعد الهجمات. نشاهد معا ماذا قال.
2: We have faith in our warriors. But we also have faith that there is one who keeps watch over us. And scripture tells us that the Lord is our fortress and our shield. The Lord trains our arms for war.

0: and our hands for battle. Strengthened by faith in Almighty God, we will continue to defeat our enemies and protect this republic, just as the heroes and the warriors of 9/11.
1: الآن كيف تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة مع هذا الموضوع؟ ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع مبارك المهندي، شاهدوا معي. إذن مبارك يقول: تحويل الخصومة السياسية والعسكرية إلى صراع ديني عندما تقدم الحرب أو تقدم الحرب وكأنها بتكليف إلهي، بعدها يصبح التراجع لأن الخصم قد يصور كعدو للعقيدة وليس مجرد طرف في نزاع سياسي. أيضا تعليق آخر لآدم يقول: من وزير الدفاع إلى وزير الحرب ومن الخطاب العسكري إلى الخطبة الوعظية، يبدو أن الاستراتيجية الجديدة هي الانتصار بالدعاء، هكذا يقول. تعليق آخر لحكيم: لا ينبغي لأحد أن يستخدم الكتب الدينية المقدسة خارج سياقها لدعم أي أجندة سواء كانت شخصية أو سياسية أو دينية. أسا تقول: يريد إعطاء مصداقية للإبادة الجماعية في فلسطين وقتل الأبرياء في العالم على أنها حرب مفروضة منذ آلاف السنين. أحيانا تكتب الأقدار نهايات تكسر القلوب وتسرق الفرحة. ففي محافظة نينوى العراقية حبس الأهالي أنفاسهم لأكثر من 7 ساعات وهم يتابعون عملية إنقاذ معقدة لطفلة سقطت في بئر مهجورة، وبينما تعالت صيحات التكبير ودموع الفرح لحظة انتشالها حية، تحول المشهد سريعا إلى فاجعة بعد أن أسلمت روحها في المستشفى لتترك خلفها غصة وحزنا عميقا اجتاح منصات التواصل. نشاهد معا. الفاجعة بدأت عندما كانت الطفلة هاجر تلعب بجوار منزلها في ناحية الكوير التابعة إداريا لمحافظة نينوى قبل أن تسقط فجأة داخل بئر مهجورة. أهالي القرية هرعوا إلى موقع البئر واستعين بفرق الدفاع المدني التي أدخلت كاميرات خاصة بالأماكن الضيقة للتحقق من وضع الطفلة ليتبين أنها لا تزال على قيد الحياة وتعاني من بعض الجروح مثلما تشاهدون. وكما ذكرنا في مطلع القصة لم تنجو الطفلة من مصيرها المحتومة، لكنها فتحت وراءها بابا من التساؤلات عن ضرورة تفقد الآبار المهجورة في الوطن العربي من قبل الجهات المسؤولة، إذ أنها ثالث قصة سقوط طفل في بئر خلال فترة وجيزة بعد حادثتي الطفلين الجزائري أيوب والمغربي ريان اللذين واجها نفس مصير هاجر. الآن مشاهدينا الأحبة ننتقل لنرصد التعاطف الكبير على المنصات مع حادثة الطفلة هاجر ونقرأ بعض التعليقات، ونبدأ مع ناصر الجويان. مشاهد. إذا ناصر يقول: نعيش الآن مأساة الطفلة هاجر بالعراق بعد حادثة الطفل أيوب بالجزائر. لا تفرح يا قلبي، فالنهاية السعيدة لا وجود لها إلا في الأفلام. تعليق آخر: الطفلة هاجر لا تعرف من الدنيا إلا اللعب والفرح، طاحت بالبئر وإذا بها تلعب بالطين ولم تعلم أنها لحظاتها الأخيرة بالحياة، لكن ربما البئر أرحم لها من مجتمع لا يعرف قيمة الإنسان إلا عند وفاته. تعليق آخر أيضا: مسلسل سقوط الأطفال في الآبار مستمر طالما

لم يتم إغلاقها. من ليلى مراد إلى محمد صلاح، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه، فعلى هذه الصخرة التي تشاهدونها في مدينة مرسى مطروح المصرية جلست الفنانة الراحلة ليلى مراد لتغني أغنيتها الشهيرة المية والهوى في فيلم شاطئ الغرام، لتتحول تلك الصخرة آنذاك إلى مزار سياحي يستقبل زوار المدينة الساحلية من كل حدب وصوب، حتى إن الشاطئ بات يعرف لعقود باسم شاطئ الغرام نسبة طبعا إلى الفيلم، وسميت الصخرة كذلك باسم صخرة ليلى مراد. في مدينة طرابزون التركية تكرر السيناريو، ففي يوم إجازته جلس نجم كرة القدم المصري محمد صلاح على الصخرة التي تشاهدونها لدقائق معدودة، والتقط صورة عفوية عادية ونشرها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، لتنفجر بعضها الصورة تفاعلاً أو لتفجر تفاعلاً جماهيرياً غير مسبوق، إذ بدأ المشجعون والسكان المحليون يتوافدون بأعداد هائلة إلى الصخرة التي تقع على هضبة كورتيدير، وأظهرت المقاطع المتداولة طوابير طويلة تمتد لعشرات الأمتار، الكل ينتظر كما تشاهدون دوره للجلوس على الصخرة وتقليد لقطات مو صلاح. تابعوا معي.

وكما كان الحال بالنسبة لصخرة ليلى مراد، أطلق الناس على الصخرة التي جلس عليها صلاح صلاح تشاي بالتركي أو صخرة صلاح، فيما وضعت لافتات إرشادية جديدة تشير إلى المنطقة لتسهيل وصول الزوار إليها عبر تطبيقات الخرائط. هذه الضجة لم تقتصر على الداخل التركي أو منصات التواصل التركية، بل انتقلت سريعا إلى محبي صلاح حول العالم الذين تفاعلوا مع الصورة ومع جمال المدينة التركية. نشير إلى أن هذا التفاعل مع صورة الصخرة بعد تألق صلاح اللافت وإحرازه لهاتريك تاريخي أمام نادي جلطة سراي السبت الماضي جعل تأثير صلاح يتجاوز المستطيل الأخضر، وهذا ما لفت إليه سابقا رئيس نادي طرابزون سبور حين قال إن محمد صلاح لن يكون إضافة إلى الفريق داخل الملعب فحسب، بل سيكون إضافة إلى المدينة بشكل عام، قاصدا زيادة زخم مدينة طرابزون سياحيا. إذن أيها الأحبة، نذهب الآن لرصد تفاعل عشاق طبعا محمد صلاح حول صخرة صلاح على منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ مع فركان. شاهدوا معي. إذا فركان يقول: لا أحد كان يصدق أن هذه الصخرة ستشهد هذا الاهتمام الكبير، لكن بعد جلوس نجم عالمي عليها بات الأمر مصدقا. تعليق آخر لإمري يقول: صلاح يستحق كل هذا التقدير بعدما جلب لنا السعادة بتحقيق الفوز في مباراة جلطة سراي، الهضبة كلها ستكون على اسمه قريبا. عاطف يقول: قبل صلاح لم أفكر في زيارة الهضبة، بالأمس ذهبت إلى هناك والتقطت الصور مع أصدقائي، كان الأمر ممتعا. محمد كتب قائلا: الموضوع سياحي بحت، الناس من حبهم للأسطورة صلاح راحوا نفس المكان يتصورون فيه، لهذا السبب يجب الاستفادة من النجوم والمشاهير في الترويج للسياحة. أمين يقول: يستاهل صلاح، جعل للدوري التركي نكهة مختلفة، وحاليا السياحة تنتعش في طرابزون أكثر مما هي أصلا، مو صلاح جعلنا نشتاق لزيارتها، الأتراك يلعبوها صح. استشهدت الطفلة الفلسطينية أو الفلسطينية في داخدر تطح إثر استهدافها برصاصة في الرأس من قبل جيش

0: جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق دير البلح لتنتهي حياتها فجأة وهي تجهز أطفالها للمدرسة، تاركة عائلتها في صدمة وحزن. مشاهد.
1: نزول آلية عسكرية مسرعة أطلقت النار فوق المئة طلق، زادت على استشهاد أختي. هذه أختي رقم أربعة في الشهداء، خمس أطفال رقد فيه، فيش منطقة أن قطاع غزة الأمام في وجهنا. صار الساعة 7:30 7 يعني كل واحد بقوم يعني فصل دراسي جديد وبقوم بمشط أولاده وبجهز أولاده للمدارس، مع أنه ما أنت شايف الأمور يعني كيف صعبة. فجأنا الساعة يعني 7:30 7 تقريبا نزول آلية عسكرية مسرعة أطلقت النار فوق المئة طلق في خيام في شرايط على أطفال على نساء، يعني لولا عناية الله لكان العدد أكبر من هيك، لكن الحمد لله أدت على استشهاد أختي وإصابة أخي في رجله، طلقت اثنين اتصابوا والحمد لله أنه ربنا لطف. لكن رسالتنا لهذا العدو، إيش بدك تقتل مدنيين ناس عزل أبرياء، مع انه مؤسسات دوليه واجنبيه وعالميه في المنطقه اللي احنا قاعدين فيها، يعني منطقه مش انه احنا راح عرضنا حالنا للخطر، او هي منطقه انسانيه. انت اليوم اخذت اختي هذا الرابع، هذه اختي رقم اربع في الشهداء. اليوم انا كلمك اخويا واخواتي الثلاثه اربع شهداء قدمت. احنا فتره هدنه. لكن الاحتلال هذا ما فيش له شيء، العهود في القران مذكور انه ما احنا مأمنين بالله انه ما له عهد. اللي ما له عهد كيف يتوقع منه يديك هدوم؟ اختي الا خمس اطفال. خمس اطفال رقدت فيه. وهالاخواتي التنتين مروا في رقبتهم كل واحدة 7 و5 كمان قتلت التنتين كمان قبل هيك في الزيتون، واليوم احنا لحقنا كمان على البريج قتلته. وين ما اروح المقتله واحد سواء غربا ان شاء الله، فيش منطقه امنه في قطاع غزه، انا بحكي لك بصراحه فيش منطقه امنه في قطاع غزه، الامام في وجه الله.
2: والله بتجاهل يا ربي عيلاتها زي الشكل، والله بتتفنن في بنتها الصغيره ابو 4 سنين تمشيطه غير شكل، والله قاعده بتبلش اولادها
3: منو؟
2: والله انطلق في راسي في جنات النعيم يا رب.
4: الله أكبر الله أكبر.
0: بأي ذنب قتلت؟ كل أصحابي بيروحوا المدرسة وأنا عاجز، بكلمات تملأها الحرقة والدموع روى طفل غزي مأساته بعد أن فقد بصره بالكامل جراء انفجار مخلفات الحرب الإسرائيلية، ليجد نفسه محروما من أبسط حقوقه في التعليم واللعب كباقي أقرانه. لنشاهد.
5: السلام عليكم، أنا الطفل إبراهيم أشهم شاب، تاريخ 16/2/2026. كنت ألعب أنا وأصحابي دوار بنسيلة، وفجأة إحنا بنلعب انفجر في صاروخ من مخلفة الحرب جسم مسبوح، وما وعيتش على حالي. أنا كنت في المستشفى بعد 8 أيام وعيت، لقيت حوالي أهلي وبسألهم ليه الضو مطفي، ليه أنا مش شايفكم، إلا بشروني إن أنا فقدت البصر، وصار عندي بتر في إيدي وحرق من الفخذين والقدمين تحت، وفي شظايا ببطني وبصدري قريب على الرئتين وعند القلب، وتشوهات بجسمي كثير، وعند كتفي هنا شظايا، ووجهي فيه غرز وشظايا مرقة. اليوم بدأ عنا عام الدراسة الجديد وكل أصحابي بيروحوا على المدرسة، أما أنا لا، فقدت البصر بعيني، بيدي فيها بتر بقدرش أمسك القلم ولا أقدر أشوف من على السبورة ولا على الدفتر، وأنا من حقي إنه أنا أروح أطلع وأروح المدرسة وأقرأ وأمسك القلم لحالي، الباقي كلهم زي القد بروحوا وبعمل بدهم إياهم، أنا مقدرش أعمل شيء.
0: صانعة محتوى في غزة تحول حقيبة مدرسية زرقاء إلى لوحة مليئة بالألوان والرسومات في محاولة لإدخال البهجة والأمل على أختها وزميلاتها وسط الركام وأثار الحرب والظروف الصعبة. نشاهد معاً.

من الألم يولد الأمل دائما. ناشطون برازيليون يضعون ملصق فلسطين حرة من النهر إلى البحر فوق اسم دولة إسرائيل على لافتة في شارع ساو باولو. نشاهد معاً.

معلم مصري يحمل طالبا من ذوي الهمم ويشاركه سباق الجري حرصا على ألا تحرمه إعاقته من فرحة المنافسة مع زملائه. شاهدوا معي.

طفلة صينية في السادسة من عمرها تحطم الرقم القياسي العالمي للسيدات في حل مكعب روبيك مرتين خلال 3 أيام، مسجلة متوسطا قياسيا بلغ 4 ثوان و27 جزءا من المئة. نشاهد.

بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر

0: وقفة، برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
1: هذه مهمتنا،
2: نضعك في قلب الأحداث،
1: نتجاوز الحواجز
2: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
2: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
2: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
2: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
2: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: تي آر تي عربي،
2: مع الإنسان أينما كان.

الرئيس أردوغان يجدد دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة مواقفها. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. ترامب يعرب عن تفاؤله في الاتفاق مع إيران بعد محادثات في نيويورك وبدء وقف رحلات جوية إيرانية تطبيقا للعقوبات الأمريكية. الجيش اليمني يعلن سيطرته على جبل قرفان الاستراتيجي جنوب تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألفا منذ بدء المعارك. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينة في البحر الأسود ومنشآت في العاصمة الأوكرانية، وتوقف مؤقت لقطار كييف السريع إثر الضربات. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية يتنافس فيها 27 حزبا سياسيا على نحو 400 مقعد في البرلمان.

0: السلام عليكم. تتواصل في نيويورك أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبحث اجتماعات الدورة ملفات عدة في مقدمتها النزاعات والأمن الدولي وتغير المناخ والتنمية المستدامة والاستعداد للجوائح، هذا بالإضافة إلى نزع السلاح النووي. وتنعقد الدورة وسط تحديات متزايدة تواجه التعاون الدولي، أبرزها تصاعد الصراعات وتراجع الثقة في النظام متعدد الأطراف، إلى جانب التغير المناخي وانتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. بدورهم أكد وزراء خارجية كل من البرازيل وألمانيا والهند واليابان أن إصلاح مجلس الأمن الدولي بات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة البيئة الجيوسياسية المتزايدة والمعقدة. وشدد الوزراء في بيان مشترك صدر عقب اجتماعهم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن الهيكل الحالي للمجلس لم يعد يعكس واقع القرن 21، مما يضعف من قدرته على معالجة الأزمات الدولية المتفاقمة. هذا وجددت الدول الأربع التزامها بالمضي قدما في الدفع نحو توسيع العضوية الدائمة وغير الدائمة للمجلس، بما يضمن تمثيلا أكثر عدالة وفاعلية للدول النامية والقوى الإقليمية المؤثرة. دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، دعا إلى إعادة صياغة قواعد النظام الدولي لإنهاء احتكار 5 عواصم قرار الحرب والسلم، وضمان ألا تتحول ثروات المستقبل وتكنولوجيا الذكاء الصناعي إلى أدوات جديدة لعدم المساواة.
1: عام 2014 يكرر رئيس تركيا رجب طيب أردوغان النداء نفسه من على منابر الأمم المتحدة. العالم أكبر من 5 دول. وفي كلمته أمام الجمعية العامة في دورتها 81 عاد الرئيس التركي إلى انتقاد بنية مجلس الأمن وآلية حق النقد الفيتو، ليؤكد أن القرارات التي ترسم مصير شعوب العالم أكبر من أن تخضع لإرادة 5 عواصم.
2: يجب إصلاح مجلس الأمن حتما وفق مبدأ العالم أكبر من 5. إن بنية تكون فيها إرادة أكثر من 190 دولة رهينة بإرادة 5 دول لا يمكننا القول إنها عادلة أو إنها قادرة على ترسيخ الثقة بشكل كامل. إن الأمم المتحدة التي أنشئت قبل 81 عاما من أجل الحفاظ على السلام والأمن أصبحت غير قادرة على أداء مهامها، أو بالأحرى تم جعلها غير قادرة على ذلك، وتواصل المنظمة فقدان قوتها ومصداقيتها.
1: من غزة إلى إيران وأوكرانيا، تحذر تركيا من توسع دائرة الصراعات، وفي مقدمتها طبعا القضية الفلسطينية التي ظلت حاضرة في خطاب الرئيس التركي باعتبارها اختبارا لمدى قدرة المجتمع الدولي على تطبيق العدالة.

0: المنطقة التي تسجل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال في العالم. وبعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بدعم من الرئيس ترامب وبمشاركة الدول بما فيها دولتنا، تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة 1500 شخص. ورغم أن حركة المقاومة الفلسطينية وافقت على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطط السلام، فإن الحكومة الإسرائيلية لا تبدي استعداداً لوقف الاحتلال. وفي الضفة الغربية تشهد المنطقة أشد أشكال إرهاب المستوطنين.
1: لكن إردوغان وسع دائرة الحديث من الحروب إلى معركة أخرى يرسم فيها مستقبل النظام العالمي، ليدعو إلى توزيع أكثر عدالة للمعادن النادرة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومحذرا من أن تتحول المنافسة عليهما إلى مصدر جديد للصراع وعدم المساواة.
0: إن تهديدا آخر يقوض السلام المجتمعي يتمثل في أنشطة التضليل الإعلامي المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. إن الدفاع عن الحقيقة أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، ونواجه أمامنا الخطر نفسه مع الذكاء الاصطناعي الذي

0: بمن يملك قرار السلم والحرب، بل أيضا بمن يملك موارد وتكنولوجيا المستقبل. رؤوف جربي، تيريتي عربي، من مقر الأمم المتحدة، نيويورك.
1: للوقوف على المزيد من الزوايا التحليلية ينضم إلينا من أنقرة رئيس تحرير الشؤون الدولية في تيريتي هبر السيد محمد كانجي. أهلا بك السيد محمد. العالم أكبر من خمس، هذا الشعار الذي بات يردده كل الأحرار في هذا العالم. كيف يمكن تحرير مجلس الأمن الدولي من هذا الاحتكار وبالتالي إعادة صياغة قواعد النظام الدولي؟
2: السيد الرئيس أردوغان قد تكلم ورفع هذا الشعار عديد المرات، 16 مرة وأكثر، وهو يطالب بإعادة تشكيل وهيكلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتحرير دول العالم وشعوب العالم من احتكار القرار الدولي في يد خمس دول فقط. الأمر لا يتوقف على تركيا ومطالبها على العالم أجمع أن يشارك في هذه القضية مثل الهند والبرازيل وغيرها من الدول التي عليها أن تشارك في هذه القضية لفتح المجال لمختلف دول العالم للمشاركة في القرارات الأممية الكبرى والحساسة. ولذلك فإننا علينا أن نتخلص من نظام تم بناؤه بعد الحرب العالمية الثانية ويقوم على حق الفيتو، هذا الحق الذي حرم شعوب العالم من أي حق. كثير من شعوب العالم لا تستطيع أن توصل صوتها إلى الأمم المتحدة، ولذلك فإن الرئيس رجب طيب أردوغان آل على نفسه أن يكون صوت هذه الشعوب المحرومة مثل السوريين والقبرصة الأتراك والفلسطينيين وغيرهم من شعوب العالم الذين ليس لهم تمثيل في الأمم المتحدة. وإن النظام العالمي القائم أصلا هو قائم على خدمة مصالح دول محددة ومعينة، وهذا واضح.
1: طيب سيد محمد، الرئيس أردوغان أيضا في كلمته طرح فكرة جدا مهمة لابد من الوقوف عندها، ألا وهي مسألة التخوف والقلق من استغلال ثروات المستقبل وتقنية الذكاء الصناعي لعدم مراعاة المساواة الدولية. كيف يمكن منع ذلك إذا بقي النظام الدولي على حاله؟

0: تأثير الكائنات
1: يزيد من
0: الطبيعية
1: تفاقم
0: وكثيرة
1: الاستغلال الاقتصادي وعدم العدالة في توزيع
0: من
1: الثروات. ونحن سنشهد مؤتمر المناخ في تركيا بعد مدة أو في شهر أكتوبر أو نوفمبر القادم. سيتكلم الرئيس أردوغان في هذه القمة وسيطرح هذه المسألة بشكل أوضح وأكثر تفصيلا، خصوصا فيما يتعلق باستغلال المعادن النادرة ومصادر المياه في العالم. وألمانيا اليوم مثلا ودول أوروبا يعانون من موجات ارتفاع حراري كبرى وغير مسبوقة أثرت في الاقتصاد الأوروبي والألماني، وحتى أن تكلفة نقل البضائع في أوروبا قد تزايدت. وإن أردوغان اليوم عندما تحدث عن التغير المناخي في كلمة أمس وعن المعادن النادرة ومصادر المياه والذكاء الاصطناعي، هو يطرح المشاكل الكبرى التي تواجه العالم في المستقبل القريب ويدعو إلى حلها.
2: طيب سيد محمد، أمام التغيرات الجيوسياسية وموازين القوى ومراكز النفوذ واشتداد الحروب، كيف يمكن ومن من الدول يمكن التعويل عليهم من أجل دعم مسار الإصلاح الدولي وتحقيق مطلب العدالة الدولية؟ ورأينا كيف تم منع الرئيس الفلسطيني من المشاركة إرضاء لإسرائيل.
0: Şimdi 2023 yılından itibaren
1: نعم،
0: önce
1: İsrail
0: soykırıma başladığında
1: 2023 7 أكتوبر منذ ذلك التاريخ والأمم المتحدة وبعض دول العالم ألمانيا وفرنسا وكندا واليابان، هذه الدول كانت قد دعمت إسرائيل في مذابحها، ولكن بعد فترة عندما تفاقمت المجازر في غزة وجدنا إسرائيل بدأت تعاني عزلة دولية، وبدأ العالم ينفض عن إسرائيل ولم يبقى لديها أصدقاء وداعمون في العالم. ولذلك فإننا ربما نحتاج وقتا أكثر لوقوع إسرائيل في عزلة أكبر، ولكن السياسة التي تصر تركيا على سياستها من أجل إعلاء كلمة العدالة والحق في العالم ربما ستلتحق بها دول أخرى، حتى ربما تلتحق بها بعض الدول في القارة الأمريكية وغيرها. وكما قلت قبل قليل فإننا في 7 أكتوبر 2023 بدأت حملة أو حركة عزلة إسرائيل، ولكن ما زالت أمريكا تدعمها رغم أن غالبية دول العالم عدلت عن دعم إسرائيل بدعوى معاداة السامية. لقد سقطت ذريعة معاداة السامية لأن العالم كله رأى وحشية إسرائيل، وبدأت الجبهة الداعمة لإسرائيل بالتفكك، خصوصا وأن شعوب العالم بدأت تزيد من دعمها للقضية الفلسطينية، إلى أن وصل الأمر إلى أن دولا غربية مثل إسبانيا مثلا بدأت تدعم جهارا نهارا القضية الفلسطينية وتندد بالمذابح الإسرائيلية في غزة. الآن الشارع الأوروبي كله تقريبا يدعم القضية الفلسطينية.
2: شكرا جزيلا لحضرتك سيد محمد كانجي، رئيس تحرير الشؤون الدولية في تراتي هبر، حدثنا من أنقرة. تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أبرز الملفات الدولية، وفي مقدمتها إيران والحرب الروسية الأوكرانية وتطورات غزة، إلى جانب رؤيته لدور الأمم المتحدة و
3: على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواقف إدارته من أبرز الملفات الدولية في خطاب جاء وسط أزمات وحروب متعددة وتباين في مواقف واشنطن مع عدد من الأطراف بشأن كيفية التعامل معها. وفي واحدة من أكثر الملفات حضوراً في خطابه، توقف ترامب عند إيران مدافعاً عن قرار بلاده خوض الحرب، ومعتبراً أن التحرك العسكري في طهران منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي.
4: But I have a big decision to make. Will a deal be made?
5: لدي قرار كبير، إما التوصل لاتفاق مع إيران يسمح لها بإعادة البناء أو القضاء عليها لمنعها من القتل والتدمير مجددا. أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق بعد الانتخابات، لكن الأهم أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا.
3: ومن إيران إلى النزاعات الدولية، تناول ترامب تطورات عدد من الحروب والأزمات متحدثا عن غزة ومسار خطة السلام وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.
5: أشكر مجلس الأمن على تأييده بالإجماع لخطة السلام في غزة وإقرار مجلس السلام الذي انضمت إليه قرابة 30 دولة. نعمل أيضا بشكل وثيق مع قادة روسيا وأوكرانيا، وأعتقد أننا سننجز هذا الأمر أسرع مما يتوقع الناس. 25 ألف شاب يموتون كل شهر، ولا أريد رؤية ذلك بعد الآن.
3: ولم تقتصر رسائل ترامب على الأزمات الدولية فحسب، بل طالت أيضا الأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى، إذ انتقد أداءها ودورها في عدد من الملفات، مجددا تمسك إدارته بأولوية السيادة والمصالح الوطنية في علاقاتها الخارجية.
5: نفذنا مع عدد من الدول أوسع إصلاحات في تاريخ الأمم المتحدة، وخفضنا ميزانيتها بنسبة 15%، وألغينا أكثر من 4000 وظيفة. الأمم المتحدة تمتلك إمكانيات كبيرة، لكنها يجب أن تتوقف عن فرض أجندات بيروقراطيين عالميين لم ينتخبهم أحد، كما منعنا فرض ضريبة عالمية على الكربون كانت سترفع تكاليف الشحن الدولي بنسبة تراوح بين 10% و20%. In other words, welcome
3: to the new world of super intelligence. مواقف طرحها ترامب من على منبر الجمعية العامة، فيما تتجه الأنظار الآن إلى لقاءاته على هامش الاجتماعات وما قد تحمله من خطوات عملية في الملفات التي تناولها خلال خطابه. معاذ الهراس، تريتا عربي، نيويورك.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع التوصل سريعا إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب، وذلك بعد لقاء بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في نيويورك. من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران أبلغت واشنطن شروطها للتوصل إلى اتفاق. أعلنت منظمة الطيران المدنية الإيرانية إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد ومسقط اعتبارا من منتصف ليلة الأربعاء بالتوقيت المحلي. وقال متحدث باسم المنظمة إنها تجري مفاوضات لتحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد إلى مطار النجف جنوبي العراق، موضحا أن بقية الرحلات الدولية بما فيها المتجهة إلى إسطنبول ستستمر وفقا للجداول المقررة بحسب ما أوردته وكالة تسنيم للأنباء. هذا وأفادت وكالة فارس الإيرانية أن أذربيجان أوقفت رسميا الرحلات الجوية إلى إيران على خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على طهران. وفي السياق، أعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية تعليق الرحلات التي تشغلها شركات الطيران الإيرانية إلى أذربيجان اعتبارا من اليوم. للوقوف على المزيد من الزوايا التحليلية، ينضم إلينا من العاصمة القطرية الدوحة أستاذ العلوم السياسية والدراسات الأمنية الدكتور هاني لبسوس. أهلا بك يا دكتور هاني. في المعارك السياسية، كيف يمكن أن نصدق التصريحات أمام الواقع؟ ترامب يتحدث عن أشياء بينما الواقع الميداني الإيراني يختلف تماما.
6: تحياتي لك وللمشاهدين أولا. ثانيا، أعتقد أن هناك ما زال اختلاف بين ما بين التصريحات التي يدلي بها ترامب

0: والتي يهدد ويتوعد إيران، وبين الواقع أنه ما زالت الأوضاع على ما هي عليه من إغلاق لمضيق هرمز وحصار، وهناك تهديدات. بالمقابل أيضا هناك نبرة جديدة فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى اتفاق سياسي، وأن هناك فرصة سانحة على هامش اجتماعات نيويورك الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفعلا يبدو أن هناك جهد كبير يبذل من قبل الوسيط القطري بالتنسيق مع دول المنطقة من أجل دفع المحادثات إلى الأمام الوصول إلى اتفاق ولو كان اتفاقا جزئيا. لكن فيما يتعلق بالتباينات الموجودة بين التصريحات الإيرانية والأمريكية، هذا واقع يعني لا أعتقد أنه لا يغير ما يدور في الميدان على أرض الواقع، بأن هناك ما زالت خطورة بأنه تعود العمليات العسكرية مجددا. لكن كما قلت، بعيدا عن كل التصريحات السياسية التي قد لا تكون واقعية، هناك جهد لا بأس به من قبل الوسيط القطري بالإضافة إلى باقي دول الخليج وبعض الدول العربية بما فيها مصر والأردن، وأن هناك احتمال لأن يكون عملية مزدوجة سياسية تقوم بها قطر، بأن هناك مفاوضات وحدثت مفاوضات خلال الساعات الماضية بين الولايات المتحدة وإيران من خلال الوسيط
1: دكتور
0: القطري،
1: هاني،
0: وأن هناك أيضا قد يكون جهد ثاني،
1: دعني
0: وهذا الجهد
1: أستوضح منك
0: الثاني
1: الفكرة أكثر
0: تقود
1: كي
0: قطر
1: نفصل
0: باجتماع
1: بما
0: دول عربية مع
1: تتفضل به.
0: إيران.
1: يبدو أنك لا تسمعني بشكل جيد، لا أعرف إذا كان هناك مشكلة في الصوت أم لا، ولكن بالأمس القريب دكتور
0: أسمع.
1: هاني، وعطفا على ما تتفضل به انطلاقا من مسار المفاوضات، بالأمس القريب كنا نسمع لهجة مرتفعة جدا بين الطرفين انطلاقا من هجمات عسكرية متبادلة بين واشنطن وطهران. اليوم انطلاقا من هذه المحادثات الجارية في انعقاد الدورة 81 للأمم المتحدة والاجتماعات الجارية انطلاقا من الوصول إلى مسار بشأن هذه الحرب، كيف يمكن أصلا تغليب المسار التفاوضي على المسار العسكري؟ وحضرتك ذكرت الوسيط القطري، أريد أن أسأل أيضا عن دور الوسطاء الآخرين ولا سيما إسلام أباد.
0: يعني الوسيط القطري يعمل بالتنسيق مع إسلام أباد ومع تركيا ومصر ودول الخليج، وبالتالي يعني هذا المسار هو ليس منفصلا عن المسارات السابقة، ودولة قطر كوسيط مشهود لها تعمل دائما بالتنسيق مع كل هذه الدول الإقليمية من أجل الوصول إلى الاتفاق. كما ذكرت أخي الفاضل أنه أيضا هناك جهدا قطريا في الوقت الحالي أن يكون هناك اجتماعا شاملا يجمع عدد من الدول العربية مع إيران، مع القيادة الإيرانية الموجودة في نيويورك، من أجل أن يكون هناك اتفاقية أمنية إقليمية، أو على الأقل وضع اللمسات الأولى لمفاوضات حول اتفاقية أمنية. بالتالي البعد الإقليمي حاضر، والبعد العسكري السياسي بين الولايات المتحدة وإيران أيضا على الطاولة، وهذا الجهد كله مبذول على مستوى جماعي. صحيح أن قطر تبرز فعلا كوسيط موجود على الطاولة تعمل بين الجانبين، لكن هذا الجهد أيضا مدعوم دعما كبيرا من قبل كل الدول على المستوى الإقليمي بما في ذلك تركيا ومصر والأردن وأيضا دول الخليج، وهذا كل يؤدي إلى إمكانية طمأنة الناس بأن هذا الجهد لن يذهب سدى. هذا الجهد كبير جدا، صحيح أن هناك تهديدات عسكرية، لكن طبيعة الحال هذه التهديدات العسكرية موجودة من أجل رفع سقف التفاوض، لكن ما زلنا ما بين التهديدات العسكرية وبين أيضا الإمكانية الوصول إلى الاتفاق. لا يعني أيضا أن هناك احتمالية للوصول إلى اتفاق خلال الساعات أو الأيام المقبلة، لأن كل ما حدث خلال الساعات الماضية فقط هي فتح قناة اتصال جديدة،
1: دعني
0: وهذه
1: أقف
0: قناة
1: عند
0: الاتصال
1: مصطلح
0: مهمة جدا.
1: استخدمته حضرتك، مصطلح جدا مهم، مسألة رفع السقف. هم يجتمعون عمليا يا دكتور هاني منذ مدة طويلة، هم يجتمعون ولكنهم دائما يصلون إلى نهاية تجعل هذا الاجتماع يتخبط انطلاقا من تمسك كلا الطرفين بشروطهما. كيف يمكن أن تنخفض مستوى هذه التوقعات وهذه الشروط كي يتم إلى إنجاح المسار التفاوضي بينهما؟ أمريكا ما زالت مصرة وإيران ما زالت مصرة على شروطها.
0: كلام طيب. الحقيقة أن هناك جهود كما قلت من الوسطاء من أجل الضغط على الجانبين الإيراني والأمريكي للوصول إلى الاتفاق بتخفيف اللهجة، تخفيف الاشتراطات، بعيدا عن اللغة السياسية التي نسمعها. هذه اللغة السياسية من خلال الخطابات هي للاستهلاك الإعلامي سواء في داخل الولايات المتحدة أو في داخل إيران، لكنها لا تعكس الحقيقة مطالب الجانبين بشكل دقيق. الولايات المتحدة تقول أنه لن نرفع الحصار، وهذا موجود فعلا، وأنه يجب أن يتم التنازل عن الملف النووي الإيراني فيما يتعلق اليورانيوم المخصب، وعقوبات ستبقى إلى مدة زمنية، بينما إيران وضعت 7 اشتراطات قد تكون قديمة معظمها. لكن هذا لا يعني أن هذه الاشتراطات وهذه البنود وهذا السقف قد يكون هو الحد الأدنى، لا، هناك إمكانية للتنازل من قبل الجانبين، وهذا كله من خلال ضغط دول الخليج والدول الإقليمية، لأنه بالحقيقة الدول الإقليمية هي دفعت ثمن كبير، إيران دفعت ثمن كبير نعم، لكن دول الخليج والدول العربية دفعت ثمن أكبر خلال هذه المواجهة، وهي من حقها اليوم أن تضغط على الولايات المتحدة في نيويورك وعلى أيضا إيران للوصول إلى اتفاقية يكون فيها تلبية للمصالح الإقليمية وحتى المصالح الدولية، وهذا
1: طيب
0: البعد
1: دكتور
0: مهم
1: هاني،
0: في كل السياقات الموجودة حاليا.
1: الشرق الأوسط اشتعل عمليا انطلاقا من هذه الحرب، كنا قد بدأنا ما نراه انطلاقا من حرب الإبادة الإسرائيلية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة لتتحول الجبهة نحو لبنان، ثم بدأت هذه الحرب الأمريكية الإيرانية واشتعل معها اليمن والضربات التي تتأتى إلى دول الخليج. كيف يمكن أن تنخفض حدة هذه الحرب العسكرية والاقتصادية دعني أقول انطلاقا من بحث ملفات عالقة؟ إذا تم حل الأصل فكيف يمكن أن يتم حل الحروب والنزاعات في الملفات التي تفرعت عن هذه الحرب؟
0: يعني وقف الحرب بشكل نهائي لا يعني حل كل المشاكل، لا، إمكانية الوصول إلى اتفاقية بملفات محددة وجزئية ممكن، بمعنى ملف هرمز قد يتم حله، وقف الحصار الأمريكي على إيران من الممكن، وقف بعض العقوبات، لكن حتى أيضا في موضوع اليمن ولبنان هذه كل مسائل قد يتم معالجتها، تبقى مسألة أساسية فيما يتعلق بالملف النووي، أعتقد أنه من الصعب جدا إيجاد حلا نهائيا للملف النووي، وهذا هو المعضلة الأساسية والتي جاءت الولايات المتحدة من أجله منذ اللحظة الأولى، واللي إسرائيل دفعت باتجاه اغتيال القيادة الإيرانية وتدمير مواقع نووية إيرانية، هذا كله خاص بالملف النووي. مضيق هرمز هو ملف ناشئ أحدثته إيران حتى تغطي على الملف النووي، وبالتالي من الممكن أن يتم الوصول إلى اتفاقيات جزئية وليست كلية على أن يتم تأجيل الملفات الكبيرة فيما يتعلق بالملف النووي وحتى العلاقات الإقليمية للحلفاء مع إيران في المنطقة، هذا من الممكن أن يتم تأجيله، لكن الآن أمامنا مسألتين، المسألة الأولى الحصار الأمريكي على إيران وبدأ فعليا يزداد يوم بعد يوم، والمسألة الثانية مضيق هرمز، إذا تم حل هاتين المسألتين من الممكن أن يتم الانتقال للمسائل المتبقية على فترة زمنية مستقبلية. الإشكالية الأساسية تكمن انعدام الثقة، لا توجد ثقة حقيقية بين الجانبين، من سيبدأ أولا، من سيخفض السقف، وهذا دور الوسطاء والدول الإقليمية التي تلعب دورا مهما في هذا السياق حاليا.
1: كل الشكر لحضرتك الدكتور هاني لبسوس، أستاذ العلوم السياسية والدراسات الأمنية، حدثنا من الدوحة. منذ نصف قرن والأمم المتحدة تتخبط بقراراتها ومبادراتها لحل القضية القبرصية في مقابل ثبات الموقف التركي ووضوحه حيال ذلك، بدءا من دعم تأسيس جمهورية شمال قبرص التركية إلى دعم جهود السلام في التوصل إلى اتفاق دائم في الجزيرة عبر انتزاع اعتراف دولي بوجود شعبين مستقلين ودولتين مستقلتين وسيادتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.
2: عقود مرت على انقسام جزيرة قبرص واختفاء دولة الشراكة بعد استخدام القبارصة اليونانيين القوة من جانب واحد وإلغاء العمل بدستور عام 63 من القرن الماضي تمهيداً للوحدة السياسية مع اليونان، حتى زادت وتيرة الاعتداءات والاضطهاد ضد القبارصة الأتراك لدفعهم لترك الجزيرة عام 74، ما دفع تركيا للتدخل وإطلاق عملية عسكرية باسم عملية السلام لوضع حد للاعتداءات، عملية رسمت في نهاية المطاف الحدود الحالية بين الشطرين التركي واليوناني. أخطاء بالجملة ارتكبها مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة في جزيرة قبرص منذ بداياتها. مجلس الأمن رفض الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية التي أعلنها القبارصة الأتراك عام 1983 بعد استفتاء شعبي عام لسكان الجزء الشمالي من الجزيرة. مجلس الأمن طلب أيضاً جميع الدول بعدم الاعتراف بها، أما الاتحاد الأوروبي

0: فأعلن ضم الجزء الجنوبي من قبرص كأحد أعضائه، وهو ما رفضه الشعب القبرصي في شمال الجزيرة، كما أكدت تركيا رفضه بشكل قاطع. في عام 2004 قدمت الأمم المتحدة خطة لإعادة توحيد قبرص وعرضت على استفتاء عام، فقبلها القبارصة الأتراك بنسبة 65%، ورفضها القبارصة اليونانيون بنسبة 76%، رفض مدفوع بإصرار الجانب اليوناني على عدم تقاسم السلطة السياسية أو الرخاء الاقتصادي مع القبارصة الأتراك في الجزيرة. التعايش بين دولتين في الجزيرة هو الحل الأكثر واقعية للقضية القبرصية، كما يؤكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أكثر من مناسبة. فالسبب الرئيسي لبقاء قضية قبرص دون حل هو رفض القبارصة اليونانيين الاعتراف بالمكانة الدولية المتساوية للقبارصة الأتراك، وهو ما يدفع تركيا للتمسك بموقفها حتى التوصل إلى حل يمكن من خلاله أن يعيش الشعبان بالجزيرة جنبا إلى جنب في سلام وأمن. فيما تواصل الأمم المتحدة طرح حلول لا يرى فيها الشعب القبرصي في شمال الجزيرة حلا واقعيا لأزمة يناهز عمرها 6 عقود. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: ومن القضية القبرصية إلى تطورات الملف النووي فقد أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي في منطقة جردات في مديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز عقب مواجهات مع جماعة الحوثي. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن أركان حرب محور تعز اللواء عبد العزيز المجيدي أن المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 5 من عناصر الحوثيين وإصابة نحو 20 آخرين، فيما تواصل الجماعة قصف مواقع القوات بقذائف الهون دون تعقيب فوري منها.

0: أحبطت القوات اليمنية هجوما شنته جماعة الحوثي في جبهة كهبوب المطلة على باب المندب جنوب اليمن. وقالت قوات العمالقة إنها استهدفت آليات وتجمعات للحوثيين في جبهة كهبوب في قطاع باب المندب. وأفادت وسائل إعلام محلية بإحباط 3 محاولات تسلل حوثية في جبهات أم ريش وهيلان وروان في محافظة مأرب، مع تكثيف القصف الجوي والمدفعي على معسكر أم ريش الاستراتيجي. نزح أكثر من 130,000 شخص داخل اليمن منذ مطلع سبتمبر جراء المعارك المتواصلة وفق مفوضية اللاجئين. وحذر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بابار بالوش من موجات نزوح أكبر مع تصاعد القتال، متوقعا زيادة أعداد النازحين داخل البلاد والفارين إلى جيبوتي والصومال ودول أخرى. وقال إن المدنيين يواصلون تحمل وطأة الصراع في جبهات عدة. مشاهدينا، للمزيد من الزوايا التحليلية العسكرية هذه المرة نرحب بضيفنا في الاستديو الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء الدكتور فايز الدويري. أهلا بك سيادة اللواء. على أرض الواقع، ما أهمية إحكام سيطرة القوات الحكومية اليمنية على جبل كارفان الاستراتيجي في جنوب محافظة تعز؟
1: سيدي، هنا نتحدث عن جزئية محدودة تقدم خدمة تكتيكية ولا ترقى لا إلى المستوى العملياتي ولا إلى المستوى الاستراتيجي. هناك تقريبا 3 مناطق رئيسية هي التي يمكن الحديث عنها بأن لها انعكاسات العملياتية والاستراتيجية. عندما نتحدث عن المنطقة الشمالية في منطقة مأرب والجوف وصولا إلى حرف سفيان وصعدة، إذا تحدث تغير ميداني في تلك المنطقة فسيكون الخطوة القادمة صنعاء، أي بمعنى آخر إحداث نقلة نوعية في إدارة الصراع. إذا تحدثنا عن مدينة تعز والجبال التي تقع جنوب مدينة تعز باتجاه عدن، نتحدث عن تغير رئيسي. إذا تحدثنا عن معركة الساحل التي تبدأ من زبيد إلى الخوخة إلى معسكر المفرق إلى المخا إلى ذباب إلى باب المندب، نتحدث عن تغير جوهري. لكن الآن عندما نتحدث عن سيطرة على هم يقولوا بعض الحالات تبه أو يقولوا جبل أو وهناك اختلافات في المدلولات واختلافات بسيطة. إذن عندما نتحدث عن جبل معين، اليمن عبارة عن كتلة من الجبال وبالتالي لا تقدم الكثير ولا تؤخر. ولكن عندما نتحدث عن مناطق، لاحظ الآن عندما نتحدث عن معركة الساحل، ما هو الهدف من معركة الساحل؟ الهدف الأول الوصول إلى باب المندب. الهدف الثاني التحكم بالشريط الساحلي. الوصول إلى باب المندب يساهم في السيطرة على الملاحة، لكن هناك حتى الوصول إلى باب المندب تحديدا. وعندما أتحدث عن باب المندب، لمن لا يعرف باب المندب، النتوء الجغرافي من في منطقة اليمنية باتجاه البحر، هذا النتوء يطلق عليه باب المندب. لكن حتى السيطرة على هذا النتوء يجب أن يدعم بأمرين: السيطرة على جزيرة بريم أو ميون، والسيطرة على أرخبيل حنيش، جزر حنيش.
0: إذا تم أعذرني على المقاطعة، ولكن كي أستوضح هذه الفكرة العسكرية انطلاقا من الميدان اليمني، كأني فهمت من إجابتك بأن هذه السيطرة من قبل القوات الحكومية على جبل كارفان قد لا تؤتي أقلها انطلاقا من القبضة الشمولية بالنسبة للحوثيين. اليوم على أرض الواقع أيضا هناك إحباط لهجوم حوثي في تعز. كل هذه المسائل التي تحصل ألن تغير من مسار المعادلة في ظل السيطرة القوية للحوثيين؟
1: سيدي، هي تغير ولكن بتأثير محدود. الآن عندما أتحدث عن تعز، أتحدث عن المدينة رقم 2 بعد صنعاء، وقد يعني كان الخلاف أهميتها مقارنة مع عدن، هناك تباينات عدن البناء الرئيسي إلى غير ذلك، لكن كموقع استراتيجي له مدلولاته الحضارية والثقافية تعز محاصرة منذ عام 2015 منذ بداية الحرب تعز محاصرة، وبالتالي الجبال الرئيسية المحيطة بتعز يسيطر عليها الحوثي من الشمال، منطقة الزنوج، من الجنوب، من ما بعد جبل صبر، من الشرق، من الغرب جبل حبشي، هذه كلها تسيطر عليها قوات الحوثي. فمدينة تعز محاصرة. الآن أن يتم السيطرة على جبل شيء جيد، يخفف الحصار على مدينة تعز، لكنه لا يقلب الطاولة عسكريا، لا يقلب الطاولة. الآن الكارثة الكبرى التي حلت بثلاثية قوات اليمن، سواء العمالقة أو الجيش الوطني أو قوات طارق صالح، أن تخسر 6,000 كيلومتر مربع خلال 4 إلى 5 أيام.
0: دعني أذهب إلى سؤال تنوعت الإجابات من المحللين السياسيين عليه، لكنها لم تأتي إجابة شافية. ما هي المعطيات العسكرية والجغرافية التي استند عليها جماعة الحوثي من أجل هذه السيطرة الشمولية والكاملة على الساحل الغربي، على باب المندب، وعلى العديد من مناطق ومدن حساسة في اليمن، وما هذه السرعة الهائلة؟
1: قد تكون الإجابة مؤلمة، لكن لأني عشت في اليمن وأعرف اليمن سأجيبك. أولا في البعد العسكري، القوات الحوثي أسئلة مشروعة ومنطقية، كيف دخلوا صنعاء، كيف دخلوا عمران، كيف دخلوا صعدة، كيف دخلوا عمران، كيف دخلوا صنعاء، كيف دخلوا مأرب، كيف طوقوا تعز، كيف وصلوا إلى أطراف عدن بقوات محدودة

0: لم يكن لديهم دبابات في تلك الفترة. عندما سقط اللواء 310 في عمران، حميد قائد اللواء حميد، كيف سقط هذا اللواء مقابل قوات لا ترقى إلى مستوى اللواء؟ هناك مجموعة من العوامل. وصنعاء تحديدا كيف دخلوها؟ هل تعلم أن دخول الحوثي إلى صنعاء كان مماثلا لدخول داعش إلى الموصل؟
1: يعني هو صار استغلالا للمرحلة الانتقالية التي كانت تعيشها اليمن.
0: لا يا سيدي، لا،
1: بعد الثورة
0: الأمر أعمق من ذلك. في خلال الصراع الذي بدأ في زمن حسين الحوثي قبل ظهور عبد الملك، هناك 6 حروب بدأت. الحوثي كان موجود في مران وليس في صعدة، وكان هناك الفرقة 21، حسين الأحمر كان هو الذي يقاوم. كان هناك تلاعب في إدارة المعركة من قبل علي عبد الله صالح وابنه أحمد صالح. هناك من يدعم الفرقة 21 وهناك من يدعم الحوثي، وبالتالي سيطروا على صعدة، انتقلوا إلى عمران، سيطروا على عمران وقتلوا حميد المحيشي الذي كان يعتبر السد المنيع أمامه، وكان يطلب المساعدة في تلك الفترة، وكنت أحلل عن تلك المعركة ولم تصله المساعدة. وصلوا إلى محيط صنعاء، عسكروا في غرب صنعاء، دخلوا إلى صنعاء. الدخول إلى صنعاء كان عملية اختراق إلى القوات المتواجدة في صنعاء، كما حدث في الساحل الآن. الساحل 6000 كيلومتر مربع، لو كان الحوثي يسيطر عليها عسكريا يحتاج إلى سنوات، لكنه اخترق التنظيمات العسكرية الموجودة، والقوات المدافعة أصدرت أوامر انسحاب، أصدرت من زبيد إلى ذباب. لمن لا يعرف هذه المسافة، هذه المسافة مسافة خيالية.
1: شكرا جزيلا لحضرتك سيادة اللواء فايز الدويري، الخبير العسكري والاستراتيجي، على مجمل هذه التفاصيل. مشاهدينا، في سياق هذه النشرة نتحول إلى التطورات الحاصلة في قطاع غزة، فقد استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال مدينة خان يونس، بينما استشهد آخر متأثرا بجراحه إثر قصف استهدف فلسطينيين في شارع النفق في مدينة غزة. وترافق ذلك مع غارات جوية وقصف مدفعي على محيط محطة تمراز ومخيم البريج، إلى جانب عمليات نسف وإطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية شرق خان يونس وبيت لاهيا.
2: في منطقة مزدحمة بالخيام والنازحين والمارة والمحلات. وينين؟ طلعوهم؟
1: نظم أعضاء شبكة كهنة الكاثوليكية ضد الإبادة الجماعية، نظموا مسيرة في العاصمة الإيطالية روما، طالبوا خلالها بوقف فوري للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وجنوب لبنان. وانطلقت المسيرة من كنيسة قرب الفاتيكان، وتخللتها صلوات وترانيم قبل أن يتوجه المشاركون إلى سفارتي فلسطين ولبنان. وحمل رجال الدين كفنا رمزيا كتبت عليه أسماء نحو 300 طفل فلسطيني ولبناني. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة دهم واعتقالات في عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات وإطلاق نار. واندلعت مواجهات في منطقتي النبي صالح وشويكة، واقتحمت القوات سلواد والمزرعة الغربية واليمون وسيلة الحارثية وقريوت وطباس وعقابة، كما اعتقلت 3 شبان في طباس، فيما هاجم مستوطنون قرى فلسطينية وأطلقوا الرصاصة وجرفوا أراضي وهاجموا مركبات بالحجارة في رام الله ونابلس وجنين وقلقيلية والخليل. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد أعلن عمدة كييف

فيتالي كليتشكو مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في هجمات روسية متواصلة بالمسيرات على المدينة. كما أفاد كليتشكو بتوقف محطة وقود في منطقة هوليو سيفسكي في العاصمة جراء غارة بمسيرة روسية، في حين أعلنت إدارة مدينة كييف تعليق خدمات قطار كييف السريع مؤقتا في كلا الاتجاهين بسبب تزايد خطر التهديدات الجوية الروسية على العاصمة. وفي مدينة خاركيف أصيب 7 أشخاص على الأقل جراء قصف روسي بقنابل جوية موجهة لمدينة إيزيوم. يدلي الناخبون المغاربة اليوم بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب في انتخابات تشريعية سينتج عنها حكومة جديدة لولاية مدتها 5 أعوام، ويتنافس 7288 مرشحا على أصوات نحو 16 مليون ناخب مسجل لاختيار 395 نائبا، ويجري الاقتراع بمشاركة 27 حزبا سياسيا في الاستحقاق التشريعي 12 في المغرب منذ استقلال البلاد. وصلنا لختام النشرة، يبقى التذكير بأبرز عناوينها. الرئيس أردوغان يجدد دعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي ويدعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لمراجعة مواقفها. ترامب يعرب عن تفاؤله في الاتفاق مع إيران بعد محادثات في نيويورك وبدء وقف رحلات جوية إيرانية تطبيقا للعقوبات الأمريكية. الجيش اليمني يعلن سيطرته على جبل قرفان الاستراتيجي جنوب تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألفا منذ بدء المعارك. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينة في البحر الأسود ومنشآت في العاصمة الأوكرانية، وتوقف مؤقت لقطار كييف السريع إثر الضربات. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية يتنافس فيها 28 حزبا سياسيا على نحو 400 مقعد في البرلمان. النشرة انتهت مشاهدينا، نعود ونلتقي على رأس الساعة. في أمان الله.

بين الأمس واليوم ما زالت جرائم الاحتلال اليوناني محفورة في ذاكرة الشعب التركي، وقائع القتل والتدمير الممنهج تكشف عما شهده غرب الأناضول في الفترة الممتدة بين عام 1919 و 1922 على يد قوات الاحتلال اليوناني. تسجل وثائق الأرشيف العثماني تلك الوقائع الدامية حين أقدم اليونان في أعقاب الحرب العالمية الأولى وبدعم مباشر من القوى الغربية على احتلال جزر بحر إيجا وجل سواحله الغربية، ناهيك بالمناطق الممتدة من غربي العاصمة إسطنبول حتى العدوة الغربية من مضيق الدردنيل ضمن مشروعها التوسعي أو ما يطلق عليه اسم الفكرة الكبرى الرامية إلى إحياء الدولة البيزنطية القديمة. وقد حملت سنوات الاحتلال اليوناني في تراقيا والأناضول بين ثناياها حصيلة ثقيلة من الجرائم التي اقترفها الجيش اليوناني بحق المسلمين الأتراك دون هوادة. لكن حركة المقاومة الوطنية التركية التي قادها مصطفى كمال باشا في 26 من أغسطس عام 1922 أدت إلى انهيار الجيش اليوناني وتقهقره في معركة دوملوبينار الحاسمة التي دارت رحاها في 30 من أغسطس من نفس العام في منطقة قريبة من مدينة كوتاهيا، وعمدت القوات الغازية أثناء فرارها غربا نحو بحر إيجا وموانئ مرمرة إلى تطبيق استراتيجية الأرض المحروقة بشكل ممنهج ومنظم، وهو ما توثقه تهديدات جنود في جيش الاحتلال اليوناني. وكان الهدف من ذلك ترك أكبر قدر ممكن من البلد

0: والقرى مدمرة خلفهم بشكل كبير. كما شملت انتهاكات الاحتلال اليوناني المواقع التاريخية والدينية، وتوثق تقارير وأبحاث تاريخية على غرار دراسة المؤرخ الأمريكي جاستن ماكارثي أن فترة الاحتلال والانسحاب حصدت أرواح نحو 640 ألف مدني استشهدوا في مجازر جماعية رافقتها ممارسات وحشية لم تخلو من التعذيب والاغتصاب. كما شملت الانتهاكات أبناء الطائفة اليهودية بالمنطقة، ولم تستثني آلة القتل تدمير المدن والقرى، وقائمة التدمير تطول لتكشف النقاب عن وجه الاحتلال وممارساته الوحشية. ففي ولاية بورصة على سبيل الذكر للحصر دمر 16,857 مبنى من أصل 22,768، وفي مانيسا أحرق أكثر من 13,600 مبنى من أصل نحو 15,000.
1: من المهم أن نعرف أنه أثناء حرب التحرير الوطني وفي الفترة السابقة للتاسع من أيلول، قد قطع الجيش التركي مسافة كبيرة تصل إلى 400 كيلومتر خلال 10 أيام فقط، وهذا يعتبر زحفا سريعا جدا في تلك الفترة. وعندما رأت القوات اليونانية تلك السرعة الهائلة للجيش التركي، افتعلوا تلك الحرائق بهدف تأخير وصول القوات التركية إلى مدينة إزمير. كما أراد الاحتلال اليوناني بتلك الحرائق قطع طريق أي دعم لوجستي يمكن أن يصل من إزمير إلى الجيش التركي، فكان من الضروري بالنسبة إليهم إتلاف المخازن ومصانع الدقيق والمنتجات الزراعية.
0: وبدخول القوات التركية إلى إزمير في التاسع من سبتمبر عام 1922، أسدل الستار على أكثر من 3 سنوات من الاحتلال اليوناني. لكن المدينة كانت على موعد مع كارثة أوقدتها أيدي الغدر وغيرت وجهها وأحالت جزءا كبيرا منه إلى رماد. في 13 من سبتمبر اندلع حريق إزمير الكبير بمنطقة باسمان في قلب المدينة العتيقة، قبل أن يمتد إلى مناطق واسعة من المدينة وينال الأحياء الأوروبية والأرمنية واليونانية وأجزاء من منطقة الكوردون الواجهة البحرية الأبرز والأجمل للمدينة، والتي تتضمن كثيرا من الأسواق والمعالم التاريخية.
2: Ters rüzgar eserek denizden esen rüzgar ve kentin dörtte üçlük bölümü yanmıştır.
3: وللأسف فقد كانت الرياح تهب في تلك الأيام من جهة البحر، فأسهمت في انتشار النيران بسرعة لتحرق 3/4 المدينة. ويشير تقرير أصدره قائد الجيش الأول في تلك المدة عز الدين تشالشلار إلى احتراق نحو 25,000 مبنى. وفي التقرير الذي نشره معهد الإحصاء التركي، فقد تحول أكثر من 9,000 دكان إلى رماد في ذلك الحريق الذي التهم أكثر الأحياء ازدحاما، على رأسها الفنادق المطلة على الساحل والكنائس ومقار القنصليات. أما الأحياء فقد احترق الحي الأرمني وحي الروم الأرثوذكس والحي الإفرنجي، وقد أكلت النار في إزمير حينها ما مساحته تقريبا 2,500,000 متر مربع.
0: ويكشف التقرير الذي أعده قائد إطفائية شركة التأمين الأجنبية في إزمير بول غريسكوفيتش عن مؤشرات سبقت الكارثة، إذ أفاد بأنه سمع جنودا يونانيين يهددون بإحراق المدينة إذا اضطروا إلى الخروج منها. كما وثق التقرير وقوع عدد من الحرائق غير الاعتيادية خلال الأيام التي سبقت تاريخ نشوب الحريق.
4: وتشير أكثر التقارير الأجنبية والعثمانية أن الأرمن واليونانيون هم أول من بدأوا في عمليات القتل والذبح، وهذا يذكره أكثر من مؤرخ أو يذكره رجل قائد إطفائية شركات التأمين الأجنبية.

0: ويسمى بول جريزوفيتش، وهو كان شاهد عيان على هذه المذابح التي ارتكبها الأرمن واليونانيين بحق الأتراك، حتى أنه قال أنه سمع بأذنيه أن هناك عمليات تحضير لهذه الحرائق.
1: كما تبرز الأدلة الواردة في تقارير تركية أن الحريق أضرم بشكل متعمد، وأن فلولا من الميليشيات اليونانية والأرمنية المختبئة في المدينة هي من تقف وراء تلك الكارثة. وتشير المعطيات إلى أن مثل هذا الحدث الجلل لم يكن بمعزل عما قبله، بل كان عبارة عن حلقة أخيرة في مسلسل الحرق والتدمير الممنهج الذي صاحب انتحار قوات الاحتلال اليوناني وانسحابها من إزمير. وتؤكد ذلك تهديدات الجنود اليونانيين ووعيدهم قبل تحرير المدينة منهم. وبينما بقيت المدينة بين الرماد والدخان شاهداً على يد الغدر التي امتدت لتلهب ترابها، تكشف الوثائق والتقارير والشهادات محاولات فاشلة كانت ترمي إلى تحميل الأتراك المسؤولية عن تلك الفاجعة.
0: بدأت سلسلة من الحرائق في أزمير، وكانت أكثر المناطق تضرراً هي الأحياء الأرمنية والأحياء اليونانية. كان من عادة اليونانيين والأرمن، وهذا ثابت في كل الوثائق حتى البريطانية والوثائق العثمانية، عندما كان الأرمن يحاولون الإقدام أو على فعل أي شيء كانوا ينسبونه إلى الدولة العثمانية. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يرتدون الزي العثماني أو الزي الجيش التركي ويقومون بإشعال الحرائق في المناطق الأرمنية والمناطق اليونانية لكسب عطف الدول الأوروبية من أجل استجلاب عطفها.
1: لم تنجح مخططات تهجير سكان إزمير وتدميرهم وإبادتهم، فبقيت المنطقة لأهلها الأصليين بخلاف مناطق إسلامية أخرى مثل جزيرة كريت وشبه جزيرة المورا التي تعرض سكانها المسلمون للقتل والتهجير القسري ضمن عمليات ممنهجة مماثلة.

0: ترامب يعرب عن تفاؤله في الاتفاق مع إيران بعد محادثات في نيويورك وبدء وقف رحلات جوية إيرانية تطبيقاً للعقوبات الأمريكية. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلاتة عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضاً. الجيش اليمني يعلن سيطرته على جبل قرفان الاستراتيجي جنوب تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألفا منذ بدء المعارك. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية يتنافس فيها 27 حزبا سياسيا على نحو 400 مقعد في البرلمان. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينة في البحر الأسود ومنشآت في العاصمة الأوكرانية، وتوقف مؤقت لقطار كييف السريع إثر الضربات. السلام عليكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع التوصل سريعاً إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب، وذلك بعد لقاء بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في نيويورك. من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران أبلغت واشنطن شروطها للتوصل إلى اتفاق.
1: ملامح صفقة بشأن حرب إيران تلوح في أروقة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في محادثات مطولة مع الوفد الإيراني، أجريت وفق ويتكوف عبر وسطاء مع توقعات من الرئيس الأمريكي نفسه بالتوصل إلى صفقة وصفها بالسريعة مع الإيراني.

0: And I think they are actually. I really do. The other alternatives not.
1: عقد سيفويتكوف وجاريد كوشنر اجتماعا مثمرا للغاية مع وسطاء بشأن إيران. الوساطة مستمرة منذ فترة، لكنني أعتقد أن هناك زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق. هذا ما نسمعه من الجميع.
2: إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وقف الأعمال العدائية والحصار البحري والحرب الاقتصادية الأمريكية والإفراج عن أصولها المجمدة. هذه شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز. بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي الذي أكد أن طهران تواصلت مع الجانب الأمريكي عبر وسيط قطري ونقلت إليه شروطها مقدمة لصفقة محتملة قد توقف الحرب هذه المرة. مؤشرات كثيرة ظهرت من الجانبين الإيراني والأمريكي تؤكد رغبتهما في إنهاء الحرب. سبقها ترحيب رسمي أمريكي بالوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة، إلى جانب إعلان مسؤولين أمريكيين وفق صحيفة واشنطن بوست بأن الحرب مع إيران لا تحظى بشعبية لدى الأمريكيين، وإنهاؤها يمثل أولوية قصوى للبيت الأبيض.
3: أعلنت منظمة الطيران المدنية الإيرانية إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد ومسقط اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي. وقال متحدث باسم المنظمة إنها تجري مفاوضات لتحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد إلى مطار النجف جنوبي العراق، موضحا أن بقية الرحلات الدولية بما فيها المتجهة إلى إسطنبول ستستمر وفقا للجداول المقررة بحسب ما أوردته وكالة تسنيم للأنباء. هذا وأفادت وكالة فارس الإيرانية أن أذربيجان أوقفت رسميا الرحلات الجوية إلى إيران على خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على طهران. وفي السياق أعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية تعليق الرحلات التي تشغلها شركات الطيران الإيرانية إلى أذربيجان اعتبارا من اليوم. تتواصل في نيويورك أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبحث اجتماعات الدورة ملفات عدة في مقدمتها النزاعات والأمن الدولي وتغير المناخ والتنمية المستدامة والاستعداد للجوائح، إضافة إلى نزع السلاح النووي. وتنعقد الدورة وسط تحديات متزايدة تواجه التعاون الدولي، أبرزها تصاعد الصراعات وتراجع الثقة في النظام متعدد الأطراف، هذا إلى جانب التغير المناخي وانتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. أكد وزراء خارجية كل من البرازيل وألمانيا والهند واليابان أن إصلاح مجلس الأمن الدولي بات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة البيئة الجيوسياسية المتزايدة والمعقدة. وشدد الوزراء في بيان مشترك صدر عقب اجتماعهم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن الهيكل الحالي للمجلس لم يعد يعكس واقع القرن 21، مما يضعف من قدرته على معالجة الأزمات الدولية المتفاقمة. كما جددت الدول الأربع التزامها بالمضي قدما في الدفع نحو توسيع العضوية الدائمة وغير الدائمة للمجلس بما يضمن تمثيلا أكثر عدالة وفاعلية للدول النامية والقوى الإقليمية المؤثرة. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة الدفاع عن القانون الدولي والإنساني، مشددا على أن مصداقية المجتمع الدولي باتت على المحك في ظل استمرار الحرب في غزة والتصعيد في الضفة الغربية.
4: عشرات الدول اعترفت بدولة فلسطين، لكن ما قيمة مصداقيتنا إن بقينا عاجزين إزاء ما يحدث في غزة؟ يزعم البعض أن السلام قد تحقق، لكن هذا لم يفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية، وهذا مشهد مخزن وعار علينا جميعا. انظروا إلى الانتهاكات في الضفة الغربية بشكل يومي دون ذريعة، فحماس ليست فاعلة هناك. ما نحتاجه هو احترام حق الفلسطينيين في الوجود، فهو شرط أساسي لتحقيق أمن إسرائيل.
3: دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، دعا إلى إعادة صياغة قواعد النظام الدولي لإنهاء احتكار 5 عواصم قرار الحرب والسلم،

0: بالعالم أكبر من أن تخضع لإرادة 5 عواصم.
1: Birleşmiş Milletler Teşkilatı
2: يجب إصلاح مجلس الأمن حتما وفق مبدأ العالم أكبر من 5. إن بنية تكون فيها إرادة أكثر من 190 دولة رهينة بإرادة 5 دول لا يمكننا القول إنها عادلة أو إنها قادرة على ترسيخ الثقة بشكل كامل. إن الأمم المتحدة التي أنشئت قبل 81 عاما من أجل الحفاظ على السلام والأمن أصبحت غير قادرة على أداء مهامها، أو بالأحرى تم جعلها غير قادرة على ذلك، وتواصل المنظمة فقدان قوتها ومصداقيتها.
0: من غزة إلى إيران وأوكرانيا، تحذر تركيا من توسع دائرة الصراعات، وفي مقدمتها طبعا القضية الفلسطينية التي ظلت حاضرة في خطاب الرئيس التركي باعتبارها اختبارا لمدى قدرة المجتمع الدولي على تطبيق العدالة والقانون الدولي على الجميع دون استثناء.
2: غزة اليوم ليست فقط أكبر مقبرة للأطفال في العالم، بل هي أيضا المنطقة التي تسجل أعلى معدل لبتر الأطراف بين الأطفال في العالم. وبعد وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بدعم من الرئيس ترامب وبمشاركة الدول بما فيها دولتنا، تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في غزة 1500 شخص. ورغم أن حركة المقاومة الفلسطينية وافقت على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطط السلام، فإن الحكومة الإسرائيلية لا تبدي استعداداً لوقف الاحتلال. وفي الضفة الغربية تشهد المنطقة أشد أشكال إرهاب المستوطنين.
0: لكن إردوغان وسع دائرة الحديث من الحروب إلى معركة أخرى يرسم فيها مستقبل النظام العالمي، ليدعو إلى توزيع أكثر عدالة للمعادن النادرة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومحذرا من أن تتحول المنافسة عليهما إلى مصدر جديد للصراع وعدم المساواة.
1: إن
2: تهديدا آخر يقوض السلام المجتمعي يتمثل في أنشطة التضليل الإعلامي المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. إن الدفاع عن الحقيقة أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، ونواجه أمامنا الخطر نفسه مع الذكاء الاصطناعي الذي بات من الصعب بصورة متزايدة السيطرة عليه. لقد حان الوقت منذ زمن بعيد لوضع إطار قانوني دولي مشترك للذكاء الاصطناعي، ومن المهم تسريع الجهود الرامية إلى إعداد اتفاقية دولية للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي وإدخالها حيز التنفيذ.
0: من على المنبر الأممي يؤكد الرئيس إردوغان أن العدالة في النظام الدولي لا تتعلق فقط بمن يملك قرار السلم والحرب، بل أيضا بمن يملك موارد وتكنولوجيا المستقبل. رؤوف جربي، تيريتي عربي، من مقر الأمم المتحدة، نيويورك.
3: منذ نصف قرن والأمم المتحدة تتخبط بقراراتها ومبادراتها لحل القضية القبرصية في مقابل ثبات الموقف التركي ووضوحه حيال ذلك، بدءا من دعم تأسيس جمهورية شمال قبرص التركية إلى دعم جهود السلام في التوصل إلى اتفاق دائم في الجزيرة عبر انتزاع اعتراف دولي بوجود شعبين مستقلين ودولتين مستقلتين وسيادتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام.
4: عقود مرت على انقسام جزيرة قبرص واختفاء دولة الشراكة بعد استخدام القبارصة اليونانيين القوة من جانب واحد وإلغاء العمل بدستور عام 63 من القرن الماضي تمهيدا للوحدة السياسية مع اليونان، حتى زادت وتيرة الاعتداءات والاضطهاد ضد القبارصة الأتراك لدفعهم لترك الجزيرة عام 74، ما دفع تركيا للتدخل وإطلاق عملية عسكرية باسم عملية السلام لوضع حد للاعتداءات، عملية رسمت في نهاية المطاف الحدود الحالية بين الشطرين التركي واليوناني. أخطاء بالجملة ارتكبها مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة في جزيرة قبرص منذ بداياتها.

0: مجلس الأمن رفض الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية التي أعلنها القبارصة الأتراك عام 1983 بعد استفتاء شعبي عام لسكان الجزء الشمالي من الجزيرة. مجلس الأمن طلب أيضاً جميع الدول بعدم الاعتراف بها. أما الاتحاد الأوروبي فأعلن ضم الجزء الجنوبي من قبرص كأحد أعضائه، وهو ما رفضه الشعب القبرصي في شمال الجزيرة، كما أكدت تركيا رفضه بشكل قاطع. في عام 2004 قدمت الأمم المتحدة خطة لإعادة توحيد قبرص وعرضت على استفتاء عام، فقبلها القبارصة الأتراك بنسبة 65% ورفضها القبارصة اليونانيون بنسبة 76%، رفض مدفوع بإصرار الجانب اليوناني على عدم تقاسم السلطة السياسية أو الرخاء الاقتصادي مع القبارصة الأتراك في الجزيرة. التعايش بين دولتين في الجزيرة هو الحل الأكثر واقعية للقضية القبرصية، كما يؤكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أكثر من مناسبة. فالسبب الرئيسي لبقاء قضية قبرص دون حل هو رفض القبارصة اليونانيين الاعتراف بالمكانة الدولية المتساوية للقبارصة الأتراك، وهو ما يدفع تركيا للتمسك بموقفها حتى التوصل إلى حل يمكن من خلاله أن يعيش الشعبان بالجزيرة جنبا إلى جنب في سلام وأمن، فيما تواصل الأمم المتحدة طرح حلول لا يرى فيها الشعب القبرصي في شمال الجزيرة حلاً واقعياً لأزمة يناهز عمرها 6 عقود. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: إلى التطورات في اليمن، فقد أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي في منطقة جرداد في مديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز، وذلك عقب مواجهات مع جماعة الحوثي. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن أركان حرب محور تعز اللواء عبد العزيز المجيدي أن المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 5 عناصر الحوثيين وإصابة نحو 20 آخرين، فيما تواصل الجماعة قصف مواقع تابعة للقوات بقذائف الهون دون تعقيب فوري منها. أحبطت القوات الحكومية اليمنية هجوما شنته جماعة الحوثي في جبهة كهبوب المطلة على باب المندب جنوب اليمن. وقالت قوات العمالقة إنها استهدفت آليات وتجمعات للحوثيين في جبهة كهبوب في قطاع باب المندب. وأفادت وسائل إعلام محلية بإحباط 3 محاولات تسلل حوثية في جبهات أم ريش وهيلان وروان في محافظة مأرب، مع تكثيف القصف الجوي والمدفعي على معسكر أم ريش الاستراتيجي. أعلن مصدر في الجيش اليمني تحقيق تقدم ميداني في جبهتي الكدحة وجرداد غربية محافظة تعز وفي جنوب غرب خلال اليومين الماضيين. وقال المصدر إن المواجهات مع جماعة الحوثي أسفرت عن مقتل 5 من القوات الحكومية وإصابة 13 آخرين، مشيرا إلى سقوط 10 القتلى والجرحى من صفوف الحوثيين وتدمير آليات عسكرية. إنسانيا، نزح أكثر من 130,000 شخص داخل اليمن منذ مطلع سبتمبر جراء المعارك المتواصلة وفق مفوضية اللاجئين. وحذر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بابار بالوش من موجة نزوح أكبر مع تصاعد القتال، متوقعا زيادة أعداد النازحين داخل البلاد والفارين إلى جيبوتي والصومال ودول أخرى. وقال إن المدنيين يواصلون تحمل وطأة الصراع في جبهات عدة. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن الصراع بين الحوثيين والسعودية خطير، مؤكدا أن واشنطن ستقف دائما إلى جانب الرياض وستدعمها، مضيفا أن البيت الأبيض عازم على الوفاء بالتزاماته تجاه السعودية وأنه ينظر بإمكانية حل الصراع. إلى التطورات في قطاع غزة، فقد استشهد

0: أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف تجمع مدنيين قرب مستشفى الوفاء وسط مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني آخر برصاص الاحتلال شمال مدينة خان يونس. وأعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بغارة استهدفت دير البلح، بينما استشهد فلسطيني آخر متأثرا بجراحه إثر قصف استهدف فلسطينيين في شارع النفق في مدينة غزة. ذكر موقع أكسوس أن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض اليوم الأربعاء خطة للتعافي في قطاع غزة. وأفاد التقرير نقلا عن نسخة من الخطة أن المقترح يمتد 6 أشهر ويتضمن تمويلا للسكن المؤقت وإزالة الأنقاض وإصلاح المستشفيات وإنعاش الاقتصاد، هذا بالإضافة إلى نشر قوة أمنية متعددة الجنسيات. وتبلغ التكلفة الإجمالية المتوقعة 2,450,000,000 دولار. نذهب إلى غزة مع مراسلتنا من هناك ربا العجرمي. ربا، كيف استبشر الفلسطينيون في قطاع غزة خيرا على الأقل انطلاقا من خطة التعافي الصادرة عن مجلس السلام والتي تكلم عنها ترامب؟
1: ما تحدث عنه ترامب من خطة للتعافي حسام لم تلقى أصداء بعد هنا في قطاع غزة، فالواقع قصف وشهداء وإصابات تملأ المستشفيات، وبين الدقيقة والأخرى هناك غارة جوية منذ صباح هذا اليوم باتجاه مناطق متفرقة من القطاع أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين حتى هذه الدقيقة التي أتحدث فيها، وأيضا عشرات المصابين. أبدأ من محافظة خان يونس جنوبي القطاع، حيث قامت الآليات العسكرية الإسرائيلية بإطلاق النيران بشكل مباشر وعشوائي باتجاه خيام النازحين فجر هذا اليوم، أسفر عن استشهاد مواطن داخل خيمته في المدينة، ثم أتبعت هذا الاستهداف بعملية قصف لجيب أو مركبة مدنية في منطقة المواصي الواقعة قرب مدينة أصداء في شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وتحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي وأصدر نتنياهو وكاتس بيانا مشتركا قالوا فيه بأنه اغتالوا المسؤول المالي لحركة حماس في هذه المركبة المدنية. بعد هذا القصف توالت أيضا عمليات استهداف، فأعلنت مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح عن استشهاد سيدة متأثرة أيضا بطلق ناري وصل داخل خيمتها في مخيم البريج وسط القطاع، ثم قبل دقائق معدودة استهدفت مجموعة من المواطنين في مدينة دير البلح وسط القطاع، وأنبئ أيضا عن وقوع شهيد فيما في مدينة غزة. وعلى مقربة من مكان تواجدنا كان هناك غارة جوية باتجاه محيط مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي أو ما يعرف بمجمع أبو خضرة الحكومي، وأسفر هذا الاستهداف أيضا عن سقوط شهيد وعدد من المصابين. تتوالى وتهرع مركبات الإسعاف إلى مواقع القصف، وتتوالى عمليات الإنقاذ أيضا واشتعال النيران في خيام النازحين وفي المركبات المدنية وفي منازل المواطنين وفي الشوارع والطرقات التي يمر بها الفلسطينيون ولا يجدون مأمنا بها، رغم وجودها حسام بعيدة بشكل كبير عن مناطق الخط الأصفر التي يتذرع دائما الاحتلال بعمليات الاستهداف في محيطها لأنها قريبة من مناطق تواجد قواته العسكرية الإسرائيلية. من تحدث عنه ترامب من خطة للتعافي وخطة للإعمار لا تلقى أصداء حتى هذه اللحظة بفعل الواقع الميداني كما أشرت، والواقع الإنساني أكثر مرارة وأكثر صعوبة، لأننا نتحدث عن توقف العديد من المولدات الكهربائية في المستشفيات، مضخات الصرف الصحي توقفت عن العمل لدى العديد من البلديات بفعل أزمة الوقود، والأعياد اليهودية حسام تنعكس بشكل كبير على عمل المعابر هنا في قطاع غزة، فتعود مجددا أزمة الدواء، أزمة الغذاء، وتعود مجددا
0: نعم
1: أيضا أزمات الوقود المتعلقة بتشغيل المرافق الحيوية في مختلف مناطق المدينة.
0: لعل الفلسطينيين في قطاع غزة ينتظرون من مجلس السلام وخطة التعافي إلزاما لإسرائيل بوقف هجماتها. كل الشكر لك ربا العجرمي مراسلة تراتي عربي، حدثنا من غزة. إلى التطورات في الضفة الغربية، فقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة تخللتها مواجهات وإطلاق نار، واندلعت مواجهات في منطقتي النبي صالح وشويكة واقتحمت القوات السلواد والمزرعة الغربية واليمون وسيلة الحارثية وقريوط وطوباس وعقابة، كما اعتقلت 3 شبان في طوباس. فيما هاجم مستوطنون قرى فلسطينية وأطلقوا الرصاصة وجرفوا الأراضي وهاجموا مركبات بالحجارة في رام الله ونابلس وجنين وقلقيلية والخليل. صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها بحق المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية مع اقتراب موسم قطف الزيتون، وأصدرت أوامر عسكرية تستهدف مئات الدنومات من الأراضي الزراعية. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال أصدرت 3 أوامر عسكرية تقضي بإزالة الغطاء النباتي واقتلاع أشجار الزيتون من نحو 339 دنما في محافظتي جنين ورام الله والبيرة. وبدأت آليات الاحتلال في بلدة بيت ريما شمالية غربي رام الله باقتلاع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي. انطلقت في المغرب عملية التصويت في الانتخابات التشريعية، ويتنافس فيها 7288 مرشحا على أصوات نحو 16 مليون ناخب مسجل لاختيار 395 نائبا. ويجري الاقتراع بمشاركة 27 حزبا سياسيا في الاستحقاق التشريعي 12 في المغرب منذ استقلال البلاد.
2: منذ الساعة 8 صباحا بتوقيت غرينتش فتحت أبواب مراكز التصويت هنا وسط الرباط وفي شتى مدن وبلدات وقرى المملكة المغربية، شرعت أبوابها أمام الناخبين المغاربة لاختيار من سيمثلهم في هذه المحطة الانتخابية التشريعية 12 في تاريخ البلاد. محطة سترسم الملامح السياسية تشريعيا وتنفيذيا للخمس سنوات المقبلة. نحو 16 مليون ناخب مغربي مسجلين بصفة رسمية في لوائح الناخبين مدعوون اليوم لاختيار من سيشغلون 395 مقعدا نيابيا في مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، وأيضا تشكيل حكومة جديدة ستقود البلاد. هذه الاستحقاقات التشريعية التي يتنافس فيها 27 حزبا سياسيا يسعون جميعهم اليوم لكسب ثقة الشارع المغربي بعد حملة انتخابية محتدمة خلال الأسبوعين الماضيين قدمت الأحزاب السياسية من خلالها، إن كان ميدانيا أو رقميا، برامج ركزت على الملفات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحا وأبرزها التشغيل وتطوير الخدمات العامة والصحة وغيرها. لكن يبقى الرهان الأكبر وفق كثير من المراقبين لا يقتصر فقط على من سيفوز بأغلبية المقاعد في هذه الانتخابات، لكن الرهان هو تحقيق نسبة مشاركة كبيرة خاصة في فئات الشباب التي تشكل فئة وازنة من الناخبين المغاربة. غزلان أمجود، عربي، الرباط.
0: إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة 22 آخرين في هجمات روسية بالمسيرات على العاصمة كييف. وأفادت السلطات بتوقف محطة وقود في العاصمة جراء غارة بمسيرة روسية، في حين أعلنت سلطات العاصمة تعليق خدمات قطار كييف السريع مؤقتاً بسبب تزايد خطر التهديدات الجوية الروسية على العاصمة.
3: محطة وقود في منطقة هولوسيفسك بالعاصمة الأوكرانية كييف تضررت بشدة جراء ضربة روسية بطائرة مسيرة ضمن هجمات طالت مناطق مختلفة من العاصمة. السلطات الأوكرانية أفادت بتضرر منشآت ومستودعات في عدة أحياء، فيما أعلنت إدارة المدينة تعليق خدمات قطار كييف السريع مؤقتا بسبب ارتفاع مستوى التهديدات الجوية، كما تضررت مباني سكنية ومنشآت مدنية جراء الهجمات. وفي منطقة خاركيف قالت السلطات أن القصف الروسي بالقنابل الموجهة على مدينة إزيوم أدى إلى إصابة عدة أشخاص، بينما سجلت مناطق أخرى أضرارا وحرائق عقب الهجمات. وفي البحر الأسود أعلنت هيئة الموانئ الأوكرانية تعرض سفينة شحن لهجوم، ما أدى

0: إلى مقتل قبطانها واندلاع حريق قبل إجلاء أفراد الطاقم. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربات واسعة باستخدام طائرات مسيرة استهدفت منشآت دفاعية وقطاع الطاقة ومراكز لوجستية وسفنا تستخدمها القوات الأوكرانية، كما أعلنت استهداف تجمع للقوات الأوكرانية قرب مقاطعة زابوريجيا. وبالتزامن مع التصعيد الميداني يستمر المسار الدبلوماسي، حيث جدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع ثلاثي يضم ترامب، مضيفا أنه يأمل أن تجد الولايات المتحدة وسيلة لإعادة موسكو إلى طاولة المفاوضات، كما أعلن استعادة كييف لهدنة تتعلق بوقف الضربات المتبادلة لمنشآت الطاقة.
1: في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. ترامب يعرب عن تفاؤله في الاتفاق مع إيران بعد محادثات في نيويورك، وبدء وقف رحلات جوية إيرانية تطبيقا للعقوبات الأمريكية. الجيش اليمني يعلن سيطرته على جبل قرفان الاستراتيجي جنوب تعس، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألفا منذ بدء المعارك. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية يتنافس فيها 28 حزبا سياسيا على نحو 400 مقعد في البرلمان. وزارة الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينة في البحر الأسود ومنشآت في العاصمة الأوكرانية، وتوقف مؤقت لقطار كييف السريع إثر الضربات. النشر انتهى، دمتم في أمان الله.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن نحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. أردوغان يؤكد أولوية الوصول بالتبادلات التجارية بين تركيا والولايات المتحدة إلى 100 مليار دولار. الحصار والعدوان الإسرائيليان يثقلان كاهل الأسر في غزة مع عودة المدارس.

0: دخول العلاقات بين البلدين مئويتها الثانية، ووضع أردوغان زيادة التبادلات التجارية الثنائية إلى 100 مليار دولار واتفاق التجارة الحرة في صدارة أهداف المرحلة المقبلة مع توسيع الاستثمارات والتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين.
1: مئة عام من العلاقات التركية الأمريكية، محطة يتطلع من خلالها أكبر اقتصاد في المنطقة لمستقبل شراكته الاقتصادية مع أكبر اقتصاد في العالم. وفي نيويورك حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فعالية 100 عام من الصداقة بين تركيا والولايات المتحدة بمشاركة شخصيات بارزة من عالمي الأعمال والاستثمار على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
2: لا يمكننا فصل علاقاتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة عن علاقاتنا الاقتصادية والتجارية، فالتجارة اليوم من أبرز العناصر التي تدعم علاقاتنا السياسية، ومن خلال الحوار القائم بين بلدينا نحقق نتائج إيجابية، كما أننا عازمون على تكثيف جهودنا وتعزيز تعاوننا الاقتصادي والتجاري خلال المرحلة المقبلة.
3: somut ilerlemeler sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.
1: وتظهر بيانات رسمية أن حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 34 مليار و400 مليون دولار، تمثل الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة منها أكثر من 16 مليار دولار مقابل ما قيمته نحو 18 مليار من الواردات الأمريكية.
3: أمريكا Birleşik Devletleri ile استراتيجيك مناسباتlerimizi
2: رغم التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية، تضاعف حجم تجارتنا خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ نتوقع أن نتجاوز 40 مليار دولار بنهاية العام. وأرى أن هدف 100 مليار دولار الذي حددناه مع الرئيس ترامب واقعي وقابل للتحقيق، لكنه يتطلب منا تكثيف جهودنا.
1: أرقام تجعل الولايات المتحدة ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا بين دول حلف الناتو، وتمهد للهدف الذي وضعه البلدان 100 مليار دولار سنويا واتفاق للتجارة الحرة. ويتجلى البعد الاقتصادي لزيارة الرئيس أردوغان إلى نيويورك في الوفد المرافق الذي يضم وزراء المالية والتجارة والطاقة والصناعة والتكنولوجيا.
4: بين 34 مليار دولار قيمة التبادلات البينية الحالية وهدف 100 مليار الذي تطمح إليه أنقرة وواشنطن، تبحث تركيا في نيويورك عن تعزيز استثماراتها وشراكاتها من أجل تقليص المسافة بين الرقمين ومنح العلاقة الثنائية بين البلدين ركيزة اقتصادية أكبر. معاذ الهراس، تريتي عربي، نيويورك.
0: نقاشا لهذا الموضوع ينضم إلينا من أنقرة الباحث في الاقتصاد التركي أحمد سلامة. مرحبا بك أستاذ أحمد معنا. إذا أبدأ معك بهذه المئوية للعلاقات التركية الأمريكية، ما الدلالة الاقتصادية لرسائل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما يخص توسيع الشراكة بين تركيا والولايات المتحدة؟
5: أولا أهلا وسهلا بكم وشكرا جزيلا. طبعا رسائل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأمس كانت رسائل مهمة جدا بخصوص تعزيز الشراكة حتى كمان الاقتصادية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا خلال الفترة القادمة. ووصول هدف إلى 100 مليار دولار هو هدف واقعي ويمكن تنفيذه خلال الأعوام القادمة. يجب أن نعلم أيضا أن حجم التبادل التجاري زاد في خلال أول 8 أشهر من هذا العام بمقدار حوالي 13%، وهو رقم كبير. وفي نفس الوقت أيضا يجب أن ننظر إلى تركيا ونظرة أمريكا إلى الاقتصاد التركي من ثلاثة نواحي هي مهمة جدا. أي اقتصاد في العالم يحتاج إلى ثلاثة أشياء: أول شيء الأمن، ثاني شيء التنويع، وثالث نقطة والأهم وهي حاليا وهي سلاسل التوريد الموثوقة. وتركيا دلوقتي حاليا تعتبر من ناحية الأمن هي عضو في حلف الناتو ولديها قاعدة صناعية كبيرة وموقع جغرافي أيضا استثنائي، وفي نفس الوقت عندها اندماج صناعي قوي مع الاتحاد الأوروبي، فعندها طبعا اتفاقية التجارة الحجة أو جمارك الحجة مع الاتحاد الأوروبي. لذلك أمريكا تعلم هذا الأمر بشكل جيد جدا. فلذلك هل من الممكن في خلال الفترات القادمة أن يتم تقليل الاعتماد على الصين في من خلال تركيا من خلال تنويع الصناعات الأمريكية داخل الاقتصاد التركي؟ فبالتالي هذا من الممكن، ولكن هناك بقى مربط الفرس في هذه المعادلة وهي الصناعات الدفاعية.
0: طيب أستاذ أحمد، قبل أن نتطرق إلى موضوع الصناعات الدفاعية والذي هو جدا مهم في إطار هذه الشراكة بين الولايات المتحدة وتركيا، دعنا نتوقف عند هدف 100 مليار دولار والذي يعني مضاعفة التجارة الحالية ما يقارب 3 مرات. هنا ما الذي يمكن أن يساهم في هذه القفزة بالنظر إلى التبادل التجاري حاليا بين البلدين؟
5: أول شيء هو يعني هدف 100 مليار دولار سنصل إليه من خلال احتياج أمريكا إلى الاقتصاد التركي وليس العكس. فلذلك ما تريد أمريكا في خلال الفترات القادمة، تريد من تركيا شريك اقتصادي قوي، في نفس الوقت عنده من السلاسل التوريد المهمة جدا. تركيا موقعها الاستراتيجي، وصولها إلى الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، القوقاز، آسيا الوسطى. فلذلك حتى كمان الاتحاد الأوروبي، احنا بنتكلم السنة اللي فاتت وصول تركيا إلى في حدود حوالي 377 مليار دولار في حجم التبادل التجاري ما بينها وبين الاتحاد الأوروبي. فلذلك السوق الأمريكي هو اللي يحتاج إلى السوق التركي، لأنه لن يصل إلى 85 مليون مواطن تركي فقط، بل بالعكس سيصل إلى أسواق أخرى. فلذلك التكامل الصناعي الذي سيحدث ما بين أمريكا وما بين تركيا هو تكامل مهم جدا. ولا ننسى أيضا أن هناك حوالي 3500 شركة تركية تعمل داخل، تستثمر داخل باستثمار مباشر داخل أمريكا، وفي نفس الوقت 2000 شركة أمريكية تعمل داخل تركيا. وأيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالأمس وجه رسالة مباشرة وهامة إلى المستثمر الأمريكي، وقال لهم تعالوا وأديوا عملياتكم من تركيا. تركيا عندها من البنية التحتية، سواء كانت طبعا الموانئ، السكك الحديدية، الطرق، احنا بنتكلم النهاردة على طريق التنمية اللي هيصل ما بين دول الخليج حتى كمان إلى أوروبا عبر تركيا. عندنا كمان الخط اللي تم افتتاحه أيضا كمان عن طريق الأردن وخليج العقبة. فلذلك الاحتياج سيكون من أمريكا وليس من تركيا. فلذلك وصول هدف إلى 100 مليار دولار، احنا السنة دي بنتكلم على هدف 40 مليار دولار، من سهل جدا الوصول إليهم في خلال هذا العام. ما يعني أركز عليه في هذا الموضوع هو كلمة السر، هي في سلاسل التوريد. الحروب القائمة حاليا، أزمة مضيق هرمز، وحتى لو كانت في أزمة في مثلا في باب المندب، كل هذا يدعو الدول والاقتصادات الكبرى كالاقتصاد الأمريكي إلى الحصول على بدائل في سلاسل التوريد، والبدائل تكون آمنة.
0: طيب أستاذ أحمد، طيب طبعا الرئيس التركي دعا إلى زخم جديد في التعاون الدفاعي بين الحليفين. نعم. لكن يطرح التساؤل هنا عن الوزن الاقتصادي الذي يمكن أن يضيفه التعاون في مجال الدفاع إلى الشراكة التجارية بين البلدين.
5: أول شيء لازم نقول إن إحنا تركيا حصل فيها طفرة كبيرة في مجال الصناعات الدفاعية. إحنا بنتكلم في حدود يعني زيادة من حوالي 275 مليون دولار إلى 10 مليار دولار تصدير أو صادرات من الصناعات الدفاعية خلال العام الماضي. تركيا تمتلك حوالي 3500 شركة تعمل في مجال الصناعات الدفاعية، أكثر من 85% منها هي عبارة عن توطين للصناعات، بمعنى إنها شركات صناعات محلية. فلذلك الشركات الأمريكية عندما تتكامل مع وبالذات طبعا في مجال الصناعات الدفاعية، وأمريكا تعاني من سرعة إنتاج الأسلحة والذخائر عندها في خلال الفترة الماضية، فلذلك وجود شريك مثل تركيا عنده أول شيء البنية التحتية في الصناعات الدفاعية، ثاني شيء التغلب على البيروقراطية اللي موجودة عند الغرب. احنا النهارده بنتكلم على أي اتفاقية صناعات دفاعية أو أي حتى كمان اتفاقية تكامل في لتصنيع أي نوع من أنواع الذخائر بياخد أشهر، بل في بعض الأحيان سنوات في الدول الغربية، لكن في تركيا لا، من السهل جدا الوصول إلى هذا الأمر. الشيء الثاني وهو التكامل مع الصناعات الدفاعية هو مجال الطاقة. تركيا عندها من خطوط الأنابيب، الموانئ، محطات الـ NG أو محطات تسييل الغاز الطبيعي، أمريكا حاليا هي تعتبر البائع الأكبر على مستوى العالم للغاز المسال، ولذلك تركيا من لا تشتري أيضا الغاز المسال فقط من أمريكا، ولكن تقدر أنها كمان تسوق

0: هذا الغاز عن طريق الموانئ وعن طريق كمان محطات التغويز للطاقة الموجودة أو للغاز الموجودة داخل تركيا.
1: بالعودة إلى نقطة الحديث عن إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية بالنسبة لأمريكا فيما يخص تركيا، يطرح تساؤل حول العوائق التي يجب على أنقرة وواشنطن تفاديها أو تجاوزها للوصول إلى هذا الحجم 100 مليار دولار.
0: أول شيء العوائق هي عوائق أمنية فقط. البنية التحتية في مجال أو في قطاع سلاسل الإمداد وخلال الفترة القادمة تركيا خدت فيها خطوات كبيرة جدا خلال آخر 5 سنوات وأيضا خلال آخر 3 سنوات. واحنا حاليا طبعا نرى الاتفاق اللي تم مع العراق والاتفاق وايضا كمان استقرار الوضع السوري، كل ده يصب في مصلحه طبعا سلاسل الامداد. فلذلك انا لا ارى اي مشاكل، بل بالعكس هذا سيزيد اصلا من استقرار المنطقه بالتعاون ما بين امريكا وطبعا والرؤيه المشتركه ما بين الرئيس رجب طيب اردوغان وبين الرئيس ترامب خلال السنوات القادمه. وراينا هذا في ايضا في طبعا رفع العقوبات الاقتصاديه عن سوريا. فبالتالي وجود مثل هذا التكامل سيؤدي في نفس الوقت إلى تقوية مثل هذه سلاسل الإمداد اللي موجودة، سواء كانت سلاسل الإمداد عن طريق البنية التحتية كما ذكرنا عن طريق السكة الحديدية أو حتى طرق، أو حتى كمان في مجال الطاقة وهو الملف حاليا الأبرز نظرا لي طبعا الظروف أو الحروب الاقتصادية المبنية على على على طبعا على عنق أو نقدر نقول عنق الزجاجة في مجال الطاقة خلال الفترة الحالية.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من أنقرة الباحث في الاقتصاد التركي أحمد سلامة. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه عودة المدارس تضيف عبئا معيشيا جديدا على الغزيين.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحداث،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.
2: أهلا بكم من جديد. تواجه العائلات في غزة ضغوطا متزايدة مع عودة المدارس وارتفاع كلفة المستلزمات التعليمية، في وقت تحولت فيه المدارس بمناطق واسعة إلى خيام وملاجئ، وسط انكماش حاد يضرب اقتصاد القطاع جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة والحصار الخانق.
3: في قطاع غزة يفاقم العدوان الإسرائيلي المستمر والحصار المفروض الضغوط المعيشية على الأسر مع موسم عودة المدارس، وفي وقت تبقى فيه الأسعار أعلى بنحو 200% من مستويات ما قبل الحرب وفق بيانات أممية.
4: في السابق كان هناك فرحة عارمة لدى الأطفال في شراء القرطاسية والمستلزمات، أما الآن الأهالي غير قادرين على توفير هذه القرطاسية بسبب الغلاء الفاحش الداخل قطاعنا.
3: ويقول أصحاب متاجر وأسر إن أسعار المستلزمات تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، ما يجعل تجهيز الأطفال للعام الدراسي عبئاً إضافياً على عائلات تواجه أصلاً ضغوطاً معيشية كبيرة.
5: من زمان كنا نشتري الشنطة أقل حاجة ب 30 شيكل، هالحين 60 شيكل و 70 شيكل غير القرطاسية.
3: ولا تقتصر تداعيات الحرب على ارتفاع كلفة المستلزمات، إذ تضرر نحو 98% من مباني المدارس في القطاع، فيما تحولت مساحات للتعليم إلى خيام وملاجئ.
6: المدارس اليوم عبارة عن شادر خيمة، أنا بدأخذ بنت على مدرسة بتقول لي إيش يعني مدرسة؟ نسوا المدارس، بتقول لي روحت يا بابا على الخيمة وجيت من الخيمة، الوضع صعب يعني.

0: يعني الأطفال حتى كيف أدخل فكرة المدرسة لهم مش قادر.
1: ومع بدء العام الدراسي يجري التعليم عبر مئات المساحات التعليمية المؤقتة في محاولة لتوفير الحد الأدنى من التعليم ومستلزماته للأطفال.
2: رغم ما احنا نقرأ في خيام ولا تهوية ولا أي شيء ولا مقاعد على الفرشة بنقعد، وعام يعني فقدنا فيه أصحابنا، جينا لحالنا ولا ملابس زي الخلي ولا إشي ولا بوت الله يعزكوا يعني. والقرطاسية كان قبل الحرب صارت ببلاش، الحين غالية، فيش ولا دفاتر ولا أقلام ولا أي شيء بناسب المدرسة.
1: وبينما يحاول الأطفال العودة إلى التعليم، تبدو كلفة الموسم الدراسي في غزة أبعد من أسعار القرطاسية والحقائب، في ظل بطالة بلغت 78% العام الماضي وتراجع استهلاك الأسر بأكثر من 80% مقارنة بما قبل الحرب.
3: للنقاش معنا من غزة الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر، مرحبا بك أستاذ أحمد معنا. إذن ما حجم العبء الذي يضيفه التعليم على موازنة أسر استنزفت قدرتها المالية أصلا؟
4: أسعد الله أوقاتك أستاذة أمينة وأوقات جميع المشاهدين. نحن نتحدث عن عام رابع دون تعليم في غزة، قرابة 700 ألف طالب وطفل في قطاع غزة لم يتلقوا التعليم في ظل دمار كبير للمدارس وللبنية التحتية، وبالتالي هذا العبء أدى إلى فاقد تعليمي وفاقد أيضا مجتمعي وأخلاقي، بمعنى أن هذا الطفل كان من خلال المدرسة يتلقى يعني الكثير من الأمور التي لها علاقة بالمجتمع وبالأخلاق وما شابه بجانب التعليم. هذا العبء صراحة أدى إلى جيل من التجهيل، بمعنى أن هؤلاء الأطفال حاليا يعانون من فاقد تعليمي كبير جدا، أدى إلى مشاكل لها علاقة بقطاع التعليم بشكل عام. حتى على صعيد قطاع التعليم من الناحية الاقتصادية، نحن نتحدث أن هذا القطاع كان يساهم بما يزيد عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة، بمعنى أن كان له المساهمة في الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة. تم فقدان هذا الناتج بشكل كامل خلال 3 سنوات من حرب الإبادة. يبدأ الطلاب بعد هؤلاء السنوات الثلاثة يبدأون العام الرابع في ظل عدم قدرة المدارس على استيعاب هؤلاء الطلاب بشكل كامل. نحن نتحدث ما بين 700 ألف طالب، حاليا يوجد تقريبا ما بين 400 إلى 450 ألف طالب فقط هم الذين يذهبون إلى المدارس بفترات معينة وليس كل الوقت يستطيعون الذهاب به، بمعنى أن أيام معينة خلال الأسبوع، في ظل يعني عدم توفر لا قرطاسية ولا خدمات لوجستية للطلاب ولا حتى مدارس، في ظل دمار 98% من المدارس تعرضت لأضرار، مع دمار شبه كامل أو شبه كامل ل 93% من هذه المدارس والنقاط التعليمية، بمعنى أن ما حدث خلال سنوات حرب الإبادة هي إبادة في التعليم أيضا، بمعنى أن هذا كله سيؤثر أيضا على معدلات التنمية. عندما تحدثت تقارير أممية بأن قطاع غزة عاد أكثر من 60 عام إلى الوراء فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، هذا كان أحد الأسباب الرئيسية في عودة قطاع غزة عقود إلى الخلف فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.
3: طبعا المدارس مثل ما ذكرت تعود في غزة وسط اقتصاد شبه معطل، وهنا نتساءل عن ماذا يكشف الموسم الدراسي الجديد عن القدرة المالية للأسر.
4: يعني عندما نتحدث عن القدرة المالية، دعينا في البداية نتحدث أن التعليم بحد ذاته لم يعد أولوية بالنسبة لهذه الأسر، هذه الأسر التي تبحث يوميا عن التكية، عن الطعام، عن توفير المياه، عن توفير الحطب لإشعال النار، وبالتالي لم يعد التعليم أولوية كما قبل الحرب، وهذه صراحة نقطة سيئة فيما يتعلق بالواقع في قطاع غزة. أما عندما نتحدث عن استعدادات هذه الأسر، الأسر ليس لديها الدخل حتى تستطيع أن تجهز هذا الطفل أو هذا الطالب للذهاب إلى التعليم. نتحدث عن معدلات دخل منخفضة جدا، معدلات بطالة تفوق 80%، ومعدلات فقر أعلى من 90%، بمعنى أن القرطاسية وملابس الزي المدرسي والحقيبة وغيرها من المستلزمات التي يريدها الأطفال لم تعد أولوية. فضلا عن أن البنية التحتية مدمرة بشكل كبير وخصوصا في مناطق معينة كما شمال غزة ومنطقة رفح في جنوب غزة، وبالتالي حتى الطرقات التي يذهب بها هذا الطفل لم تعد كما السابق، وهو يحتاج إلى الذهاب في طرق التفافية وما شابه، ومعرض دائما للخطر في ظل الاستهدافات، وبالتالي هناك الكثير من الأطفال

0: الأطفال لم يذهبون إلى المدارس. حتى التعليم عن بعد يواجه صعوبات، عندما نتحدث قرابة 700 ألف طالب يذهب إلى المدارس، نحن لا نتحدث أيضا عن التعليم الجامعي، نحن نتحدث فقط عن الطلاب الذين يذهبون إلى تلقي التعليم الأساسي. 700 ألف طالب، منهم تقريبا ما بين 400 إلى 450 ألف طالب من المقرر أن يذهبوا أو ذهبوا خلال هذه الأيام إلى المدارس، بمعنى أن لدينا يعني قرابة 150 ل200 أو أكثر من 200 ألف طالب سيتلقون تعليم عن بعد. هذا التعليم عن بعد يواجه صعوبات كبيرة، لا يوجد هواتف في قطاع غزة، من إسرائيل إدخال الهواتف، لا يوجد بنية تكنولوجية من إنترنت وكهرباء حتى يستطيع هذا الطفل تلقي تعليمه عن بعد، وبالتالي هناك صعوبات كبيرة في حتى تلقي التعليم عن بعد. دعينا نتحدث سريعا عن التعليم الجامعي، هذا التعليم في ظل دمار الجامعات الفلسطينية، نحن نتحدث أن أغلبية الجامعات في قطاع غزة دمرت، وحتى الجامعات التي بقيت حاليا هي مقر للنازحين الذين لا يجدون مكان آخر يذهبون إليه، وبالتالي الجامعات أيضا تعاني في ظل صعوبات تحصيل الرسوم الجامعية، لأنه لا يوجد متسع لهذه الأسر لدفع الرسوم الجامعية، وبالتالي يئن الطلاب حاليا بعد انتهاء الثانوية العامة دون مقدرتهم على الحصول على التعليم الجامعي، رغم التخفيضات الكبيرة التي أعلنت عنها الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة من ناحية الرسوم ومن ناحية الامتيازات التي سيحصل عليها الطلاب.
1: طيب، بالحديث عن البنى التحتية أستاذ أحمد، وفق التقديرات أكثر من 90% من مباني المدارس تضررت، ما الكلفة الاقتصادية لإعادة هذه البنى التعليمية؟
0: يعني صراحة هناك أضرار مباشرة لحقت بقطاع التعليم تزيد عن 1.5 مليار دولار من ناحية الكلفة التي لها علاقة بالمباني والبنية التحتية والكثير من الأضرار التي تم تقديرها بمبلغ 1.5 مليار دولار. هذا غير الخسائر غير المباشرة، وأعتقد أن الخسائر غير المباشرة هي أكثر أهمية. عندما نتحدث عام رابع من التجهيل لهذا الجيل، بمعنى أن هناك فاقد تعليمي وأخلاقي من الصعب تعويضه خلال يعني فترة بسيطة، وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي أفق لتعويض هذا الفاقد التعليمي والأخلاقي، بمعنى أنه لا يوجد أي تهيئة للمدارس، ويجلس الطلاب على الأرض في خيام في ظل الحرارة، لا يستطيعون استيعاب ما يتم تلقيه من المعلم، وفي ظل عدم وجود قرطاسية، عدم وجود يعني اهتمام كافي، في ظل انشغال العائلات في الخيام في أولويات أخرى لها علاقة بالطعام والشراب، وبالتالي التكلفة الاقتصادية كبيرة جدا. نحن لا نتحدث فقط عن خسائر مباشرة، عندما نتحدث عن الخسائر المباشرة يمكن تعويضها بإعادة بناء المدارس والجامعات والنقاط التعليمية مع أي عملية إعادة إعمار لقطاع غزة، ولكن هناك خسائر غير مباشرة أعتقد أنها هي التي ستسبب مشكلة لسنوات طويلة، وبالتالي نحن نتحدث عن ضرورة أن تكون هناك خطة تعليمية متكاملة. هذه الخطة صراحة لا يمكن أن تتم دون إدخال مواد الإعمار، البدء بتدشين البنية التحتية، البدء بإعمار المدارس والنقاط التعليمية حتى يستطيع هذا الطالب العودة بصورة يعني تليق به وبكرامة إلى مقاعدهم الدراسية.
1: وهنا نتساءل أستاذ أحمد عن ما يعنيه استمرار تعطل التعليم بالنسبة لرأس المال البشري في فلسطين بشكل عام وسوق العمل الفلسطيني على المدى الطويل طبعا.
0: يعني في البداية قطاع غزة فقد أكثر من 750 معلم خلال فترة حرب الإبادة، هذا طبعا المعلمين الذين لهم علاقة بالقطاع الحكومي على وجه التحديد، وهذا فاقد من الكادر البشري على وجه التحديد. هذه نقطة مهمة. نقطة أخرى لها علاقة بأن حتى الجيل الذي تخرج من الجامعات بصعوبة خلال السنوات الثلاث الماضية خلال سنوات حرب الإبادة لم يمارس مهامه في سوق العمل ولم ينخرط في سوق العمل، وبالتالي هو يواجه صعوبات كبيرة في الانخراط في سوق العمل، وأصبح من ضمن عداد البطالة التي تفوق 80%. هذه نقطة أساسية. عندما نتحدث عن المشاكل التي تعاني، نحن نتحدث عن مشاكل لها علاقة بالتنمية الاقتصادية على وجه التحديد، بمعنى أن المعلمين لا يستطيعون العودة إلى المدارس، الطالب لا يستطيع العودة إلى المقاعد الدراسية، مشاكل لها علاقة بتلقي التعليم ومواكبة التطورات التي تحدث في قطاع التعليم على مستوى العالم. نجد حتى أن هناك بعض المحاولات المحدودة من المدارس الخاصة في العودة إلى قطاع التعليم، ولكنها مكلفة للغاية. نحن نتحدث أن الطفل الواحد يكلف العائلة سنويا أكثر من 1500 دولار أمريكي.
1: نعم.
0: وهذا ليس بمقدور الأسر أن يعني يدفعوا هذا المبلغ سنويا. وبالتالي نحن نتحدث عن مشاكل كبيرة لا تزال مستمرة، فلا يعني حتى مع عودة الطلاب إلى المدارس هذه المشاكل لا تزال موجودة. أعتقد أن الحلول تتمثل بإعادة الإعمار للمنشآت المدرسية والجامعات والبنية التحتية، ومن ثم وجود خطة كاملة متكاملة لهؤلاء الطلاب لتعويض الفاقد التعليمي لهم.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من غزة الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر. ختام في الاقتصاد، شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.

ترامب يعرب عن تفاؤله في الاتفاق مع إيران بعد محادثات في نيويورك، وبدء وقف رحلات جوية إيرانية تطبيقا للعقوبات الأمريكية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش اليمني يعلن سيطرته على جبل قرفان الاستراتيجي جنوب تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألفا منذ بدء المعارك. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية يتنافس فيها 28 حزبا سياسيا على نحو 400 مقعد في البرلمان.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع التوصل سريعا إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب، وذلك بعد لقاء بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في نيويورك. من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران أبلغت واشنطن شروطها للتوصل إلى اتفاق.
1: ملامح صفقة بشأن حرب إيران تلوح في أروقة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في محادثات مطولة مع الوفد الإيراني، أجريت وفق ويتكوف عبر وسطاء مع توقعات من الرئيس الأمريكي نفسه بالتوصل إلى صفقة وصفها بالسريعة مع الإيرانيين.
2: عقد ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اجتماعا مثمرا للغاية مع وسطاء بشأن إيران. الوساطة مستمرة منذ فترة، لكنني أعتقد أن هناك زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق. هذا ما نسمعه من الجميع.
1: إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وقف الأعمال العدائية والحصار البحري والحرب الاقتصادية الأمريكية والإفراج عن أصولها المجمدة، هذه شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي، الذي أكد أن طهران

0: واصلت مع الجانب الأمريكي عبر وسيط قطري ونقلت إليه شروطها مقدمة لصفقة محتملة قد توقف الحرب هذه المرة. مؤشرات كثيرة ظهرت من الجانبين الإيراني والأمريكي تؤكد رغبتهما في إنهاء الحرب. سبقها ترحيب رسمي أمريكي بالوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة، إلى جانب إعلان مسؤولين أمريكيين وفق صحيفة واشنطن بوست بأن الحرب مع إيران لا تحظى بشعبية لدى الأمريكيين، وإنهاؤها يمثل أولوية قصوى للبيت الأبيض.
1: أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد ومسقط اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي. وقال المتحدث باسم المنظمة إنها تجري مفاوضات لتحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد إلى مطار النجف جنوب العراق، وأوضح أن بقية الرحلات الدولية بما فيها المتجهة إلى إسطنبول ستستمر وفقا للجداول المقررة بحسب ما أوردته وكالة تسنيم للأنباء. كما أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن أذربيجان أوقفت رسميا الرحلات الجوية إلى إيران على خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على طهران. وفي السياق أعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية تعليق الرحلات التي تشغلها شركات الطيران الإيرانية إلى أذربيجان اعتبارا من اليوم. تتواصل في نيويورك أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبحث اجتماعات الدورة ملفات عدة في مقدمتها النزاعات والأمن الدولي وتغير المناخ والتنمية المستدامة والاستعداد للجوائح، إضافة إلى نزع السلاح النووي. وتنعقد الدورة وسط تحديات متزايدة تواجه التعاون الدولي، أبرزها تصاعد الصراعات وتراجع الثقة في النظام متعدد الأطراف، إلى جانب التغير المناخي وانتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. بدورهم أكد وزراء خارجية كل من البرازيل وألمانيا والهند واليابان أن إصلاح مجلس الأمن الدولي بات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة البيئة الجيوسياسية المتزايدة المعقدة. وشدد الوزراء في بيان مشترك صدر عقب اجتماعهم على هامش أعمال الجمعية العامة على أن الهيكل الحالي للمجلس لم يعد يعكس واقع القرن 21، مما يضعف قدرته على معالجة الأزمات الدولية المتفاقمة. كما جددت الدول الأربع التزامها بالمضي قدما في الدفع نحو توسيع العضوية الدائمة وغير الدائمة للمجلس، بما يضمن تمثيلا أكثر عدالة وفاعلية للدول النامية والقوى الإقليمية المؤثرة. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة الدفاع عن القانون الدولي والدولي الإنساني، مشددا على أن مصداقية المجتمع الدولي باتت على المحك في ظل استمرار الحرب في غزة والتصعيد في الضفة الغربية.
2: عشرات الدول اعترفت بدولة فلسطين، لكن ما قيمة مصداقيتنا إن بقينا عاجزين إزاء ما يحدث في غزة؟ يزعم البعض أن السلام قد تحقق، لكن هذا لم يفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية، وهذا مشهد مخزن وعار علينا جميعا. انظروا إلى الانتهاكات في الضفة الغربية بشكل يومي دون ذريعة، فحماس ليست فاعلة هناك. ما نحتاجه هو احترام حق الفلسطينيين في الوجود، فهو شرط أساسي لتحقيق أمن إسرائيل.
1: أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي في منطقة جرداد بمديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز عقب مواجهات مع جماعة الحوثي. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن أركان حرب محور تعز اللواء عبد العزيز المجيدي أن المواجهات أسفرت عن مقتل أكثر من 5 عناصر من الحوثيين وإصابة نحو 20 آخرين، فيما تواصل الجماعة قصف مواقع القوات بقذائف الهاون. أحبطت القوات الحكومية اليمنية هجوما شنته جماعة الحوثي في جبهة كهبوب المطلقة.

0: الماضيين. وقال المصدر إن المواجهات مع جماعة الحوثي أسفرت عن مقتل 5 من القوات الحكومية وإصابة 13 آخرين، مشيرا إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات عسكرية. نزح أكثر من 130 ألف شخص داخل اليمن منذ مطلع سبتمبر جراء المعارك المتواصلة وفق مفوضية اللاجئين. وحذر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بابار بلوش من موجات نزوح أكبر مع تصاعد القتال، متوقعا زيادة أعداد النازحين داخل البلاد والفارين إلى جيبوتي والصومال ودول أخرى. وقال إن المدنيين يواصلون تحمل وطأة الصراع في جبهات عدة. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف تجمع مدنيين قرب مستشفى الوفاء وسط مدينة غزة. كما استشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال شمال مدينة خان يونس، فيما أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بغارة استهدفت دير البلح، بينما استشهد فلسطينيان آخران متأثرين بجراحهما إثر قصفين مختلفين استهدفا مدينة غزة ودير البلح. من غزة تنضم إلينا مراسلتنا ربا العجرمي. أهلا بك ربا، حصيلة كبيرة إذن من الشهداء والجرحى في قطاع غزة، أطلعينا على آخر تطورات المشهد الميداني والحصيلة النهائية للشهداء والجرحى اليوم.
1: هو يوم يشهد تصعيدا كبيرا لربما محمد، منذ ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بعمليات إطلاق نار واسعة في مناطق حدود الخط الأصفر، ثم أتبع هذه العمليات والتوغلات والقصف المدفعي بغارات جوية منذ صباح هذا اليوم وحتى الدقائق المعدودة قبل هذه المداخلة، حيث آخر غارة جوية استهدف بها جيش الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في مدينة دير البلح وسط القطاع أسفرت عن ارتقاء شهيد وإصابة عدد آخر. نتحدث عن 6 شهداء من بينهم الشهيد محمد أبو علوان، والذي بعد اغتياله أو بعد استهدافه في مركبة مدنية في منطقة مواصي خان يونس أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا مشتركا جمع نتنياهو وكاتس، أعلن فيه اغتيال هذه الشخصية وهو محمد أبو علوان، ووصفاه بأنه المسؤول المالي في حركة حماس في الحركة، وتحديدا تم اغتياله في هذه المركبة المدنية في مدينة خان يونس. تواصل إسرائيل ملاحقة القياديين في حماس والعناصر التابعة للمقاومة الفلسطينية في مختلف مناطق القطاع، وتواصل أيضا عمليات استهداف المدنيين دون ذنب، حيث عملية الاستهداف الأخيرة التي جرت في مدينة غزة راح ضحيتها محمد عدد من المصابين أيضا بغالبيتهم من الأطفال، حيث هذه المنطقة توصف بأنها أكثر المناطق ازدحاما وسط مدينة غزة، وهي منطقة حيوية وسط تجمع حكومي ووزارات وأيضا مستشفى للتأهيل الطبي، وكذلك الأمر مستشفى الهلال الأحمر الميداني ما يعرف بمستشفى السرايا. وهذا الاستهداف جرى في هذه المنطقة المكتظة، وهو ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين غالبيتهم من الأطفال. مع تصاعد عمليات الاستهداف والقصف يحيى، أيضا وزارة الصحة الفلسطينية أشارت إلى أن يوم أمس شهد عملية تصعيد أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين، ووسط الخطابات التي وصفت التي أدانت إسرائيل في الأمم المتحدة، والتي وصفت إسرائيل بأنها ارتكبت جريمة إبادة جماعية وأدانت تصرفاتها وسلوكها وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار، لم نشهد تحسنا على الأرض. وهذا الاستهدافات وهذه القصف وهذا القصف وهذه العمليات العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي تضرب كل هذه الخطابات بعرض الحائط، وتقول من خلالها إسرائيل بأن الواقع الذي تريده في غزة هو واقع تهجير. رصدنا يوم أمس خطابا ليسر الكاتس وزير الأمن الإسرائيلي الذي قال فيه بأنه سيكون هناك تهجير فعلي للفلسطينيين في مدينة غزة، وأن خطط التهجير ما زالت موضوعة على الطاولة لدى الجيش الإسرائيلي الإسرائيلي بما يتعلق بمدينة غزة على وجه الخصوص، وربط كاتس هذا التهجير بأي عملية اختطاف لجنود

0: إسرائيليين على في محيط مناطق الخط الأصفر، حيث قال بأن هناك عمليات أو تقارير أمنية تفيد بأن حماس تخطط لعملية اعتقال أو اختطاف أحد الجنود أو الإسرائيليين المتواجدين في المنطقة الصفراء. ولكن ما أتبعته حماس هو بيان قالت فيه بأن هذه التصريحات هي محض أكاذيب، ولا يوجد أي تخطيط لأي عمليات عسكرية أو أمنية أو اختطاف لجنود، وهي ملتزمة التزاما كاملا باتفاق وقف إطلاق النار، وتريد من إسرائيل أن تلتزم بهذا الاتفاق، وتطالب الوسطاء بالضغط على إسرائيل للالتزام بهذا الاتفاق. هناك خطط أمنية وعسكرية مستمرة في قطاع غزة، وتتعاون أيضا يتعاون الجيش الإسرائيلي محمد مع الميليشيات المسلحة في عمليات اعتقال واختطاف لقادة أمنيين في حماس وفي المقاومة الفلسطينية، كما جرى قبل أسابيع عندما تم اعتقال أحد القياديين البارزين في معين العربيد في حركة حماس وفي كتائب القسام. وهذه العمليات توصف بأنها جميعها خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.
1: شكرا جزيلا لك من غزة مراسلتنا ربا العجرمي. ذكر موقع إكسيوس أن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض اليوم الأربعاء خطة للتعافي في غزة. وأفاد التقرير نقلا عن نسخة من الخطة بأن المقترح يمتد 6 أشهر، ويتضمن تمويلا للسكن المؤقت وإزالة الأنقاض وأصلاح المستشفيات وإنعاش الاقتصاد، إضافة إلى نشر قوات أمنية متعددة الجنسيات، وتبلغ التكلفة الإجمالية المتوقعة 2,450,000,000 دولار. شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات وإطلاق نار، واندلعت مواجهات في منطقتي النبي صالح والشويكة، واقتحمت القوات سلواد والمزرعة الغربية واليمون والسيلة الحارثية وقريوط وطوباس وعقابة، واعتقل 3 شبان في طوباس وعقابة وشويكة، فيما هاجم مستوطنون قرى فلسطينية وأطلقوا الرصاص وجرفوا أراض، وهاجموا مركبات بالحجارة في رام الله ونابلس وجنين وقلقيلية والخليل. شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي في هدم وتجريف مساكن ومنشآت فلسطينية في قرية جنبة بمسافر يطا جنوبي الخليل، في خطوة جديدة تضاف إلى سلسلة عمليات الهدم والتهجير التي تتعرض لها التجمعات الفلسطينية في المنطقة. وأفاد شهود عيان بأن عدة جرافات للاحتلال اقتحمت قرية جنبة وبدأت بهدم مساكن ومنشآت للمواطنين، مشيرين إلى أن عمليات الهدم شملت نحو 10 منازل ومنشآت، بينها منازل تعود لعائلة اليتيم. صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها بحق المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية مع اقتراب موسم قطف الزيتون، وأصدرت أوامر عسكرية تستهدف مئات الدنومات من الأراضي الزراعية. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال أصدرت 3 أوامر عسكرية تقضي بإزالة الغطاء النباتي واقتلاع أشجار الزيتون من نحو 339 دونما في محافظتي جنين ورام الله والبيري. وبدأت آليات الاحتلال في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله باقتلاع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدء استقبال طلبات الترشح لعضوية المجلس التشريعي اعتبارا من السبت 26 سبتمبر الجاري. وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن مدة استقبال الطلبات ستستمر 12 يوما وتشمل أيام العطل الرسمية، ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر المقبل في مدينة القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بحسب مرسوم أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس. استبعدت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية عضو الكنيست عوفر كاسيف من الترشح ضمن القائمة العربية المشتركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ويعرف كاسيف بمواقفه المعارضة لسياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاه الشعب الفلسطيني، لا سيما حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع

0: غزة. واتخذ القرار بناء على طلب تقدم به حزب الليكود بزعامة نتنياهو، واستنادا إلى المادة السابعة التي تتيح منع مرشح أو قائمة من خوض الانتخابات بدعوى دعم الكفاح المسلح على حد تعبيرهم. قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن المفاوضات مع إسرائيل تقترب في كل مرة من التوصل إلى اتفاق قبل أن تتراجع تل أبيب عند مراحلها الأخيرة لأسباب مختلفة. وأكد الشرع خلال جلسة حوارية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن دمشق ماضية في المسار الدبلوماسي، لكنها ترى أن حماية أمن السوريين وحقوقهم وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط النظام السابق يمثلان أساسا لأي حديث عن سلام دائم. كما شدد الشرع على أن الجولان أرض سورية باعتراف الأمم المتحدة وأن تبعيته ليست موضع نقاش، واعتبر أن المرحلة الحالية تمثل فرصة تاريخية يمكن أن يستفيد منها جميع الأطراف. انطلقت في المغرب عملية التصويت في الانتخابات التشريعية، ويتنافس فيها 7288 مرشحا على أصوات نحو 16 مليون ناخب مسجل لاختيار 395 نائبا. ويجري الاقتراع بمشاركة 27 حزبا سياسيا في الاستحقاق التشريعي 12 في المغرب منذ استقلال البلاد.
1: نحو 16 مليون ناخب مسجل في المغرب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب في انتخابات تشريعية تحدد ملامح الحكومة المقبلة لخمس سنوات. ويتنافس 7288 مرشحا يمثلون 28 حزبا سياسيا إلى جانب قائمتين لمستقلين على 395 مقعدا. وفي صدارة المشهد تبرز أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، إلى جانب قوى المعارضة وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية الساعي إلى تعزيز حضوره في البرلمان. وتصدرت القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحملات الانتخابية مع التركيز على القدرة الشرائية وفرص العمل وتحسين الدخل، إلى جانب الحماية الاجتماعية والخدمات العامة. أما الشباب فكانوا في صلب النقاش الانتخابي وسط مطالب بفرص عمل مستقرة وتحسين خدمات التعليم والصحة والسكن. وبموجب الدستور المغربي يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، لتبدأ بعد ذلك مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية.
0: أفادت مصادر أمنية بأن قوات متمردة من إقليم تيغراي شمال إثيوبيا سيطرت على مطار ميكيلي عاصمة الإقليم. ونقلت وكالة فرانس بريس عن موظف في المطار قوله إن الرحلات أوقفت وطلب من العاملين العودة إلى منازلهم، فيما أكد مصدر أمني في سفارة غربية هذه التطورات التي تأتي وسط تصاعد التوتر بين المتمردين والحكومة الفيدرالية. ألغي نقل عناصر من قوات الدعم السريع إلى محاور القتال بعد قصف مطار نيالا جنوب دارفور. ونقل موقع دارفور 24 عن ثلاثة مصادر أن القصف الجوي أدى إلى تدمير طائرة كانت مرابطة على المدرج دون وقوع خسائر بشرية وفق المصادر. وأدى استهداف المطار إلى إلغاء رحلة كانت مقررة يومي 6 و7 من سبتمبر لنقل عناصر إلى محاور القتال. وصلت مئات العائلات السودانية النازحة إلى مدينة طويلة بشمال دارفور منذ مطلع سبتمبر وفق منسقية نازحي دارفور. وأعلنت المنسقية وصول نحو 3407 أشخاص، أي ما يناهز 634 أسرة، بينهم 121 أسرة وصلت قبل يومين. وحذرت المنسق

0: قية من مخاطر صحية بسبب تدهور الظروف المعيشية والصحية في ظل نقص الغذاء والمياه والدواء والمأوى. أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخصين وإصابة 22 آخرين في هجمات روسية بالمسيرات على العاصمة كييف، وأفادت السلطات بتوقف محطة وقود في العاصمة جراء غارة بمسيرة روسية، في حين أعلنت سلطات العاصمة تعليق خدمات قطار كييف السريع مؤقتا بسبب تزايد خطر التهديدات الجوية الروسية على العاصمة.
1: محطة وقود في منطقة هولوسيفسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف تضررت بشدة جراء ضربة روسية بطائرة مسيرة ضمن هجمات طالت مناطق مختلفة من العاصمة. السلطات الأوكرانية أفادت بتضرر منشآت ومستودعات في عدة أحياء، فيما أعلنت إدارة المدينة تعليق خدمات قطار كييف السريع مؤقتا بسبب ارتفاع مستوى التهديدات الجوية، كما تضررت مباني سكنية ومنشآت مدنية جراء الهجمات. وفي منطقة خاركيف قالت السلطات أن القصف الروسي بالقنابل الموجهة على مدينة إزيوم أدى إلى إصابة عدة أشخاص، بينما سجلت مناطق أخرى أضرارا وحرائق عقب الهجمات. وفي البحر الأسود أعلنت هيئة الموانئ الأوكرانية تعرض سفينة شحن لهجوم، ما أدى إلى مقتل قبطانها واندلاع حريق قبل إجلاء أفراد الطاقم. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت ضربات واسعة باستخدام طائرات مسيرة استهدفت منشآت دفاعية وقطاع الطاقة ومراكز لوجستية وسفنا تستخدمها القوات الأوكرانية، كما أعلنت استهداف تجمع للقوات الأوكرانية قرب مقاطعة زابوريجيا. وبالتزامن مع التصعيد الميداني يستمر المسار الدبلوماسي، حيث جدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع ثلاثي يضم ترامب، مضيفا أنه يأمل أن تجد الولايات المتحدة وسيلة لإعادة موسكو إلى طاولة المفاوضات، كما أعلن استعادة كييف لهدنة تتعلق بوقف الضربات المتبادلة لمنشآت الطاقة.
0: تواجه مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا أزمة بيئية وصحية متفاقمة تتمثل في تراكم أطنان النفايات في الشوارع والمناطق السكنية، ويجد السكان أنفسهم مضطرين إلى الاعتماد على شركات الجمع الخاصة والعمال غير الرسميين في مشهد يعكس أزمة أوسع تهدد القارة الأفريقية.
2: في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا تتراكم النفايات في الشوارع والمناطق السكنية مع استمرار تأخر جمعها واتساع مواقع التخلص غير القانوني منها. في حي كاياساندس تتراكم أطنان من النفايات في موقع غير قانوني بعد إغلاق مكب مارلويلز الرسمي عام 2010 إثر بلوغه طاقته الاستيعابية. ومع استمرار وصول الشاحنات إلى مواقع غير مخصصة تنتشر النفايات في مناطق سكنية، فيما تشير بيانات المدينة إلى وجود أكثر من 2000 موقع للتخلص غير القانوني من النفايات. وفي السنة المالية 2025-2026 خصصت شركة بيكيتيب نحو 7 ملايين دولار لمعالجة هذه المواقع، في وقت تواجه فيه خدمات جمع النفايات شكاوى بشأن التأخير ونقص المركبات.
3: الأطفال الصغار لا يمكن أن يتمتعوا بصحة جيدة وهم يعيشون في مثل هذه البيئة. نحن الآباء نشعر بالألم بسبب العيش في هذه الظروف، وأعتقد أن منطقتنا لن تكون بهذا القدر من القذارة لو تكاتف أفراد المجتمع.
2: وتملأ شركات جمع خاصة وعاملون غير رسميين جزءاً من الفراغ، فيما تستقبل منشآت إعادة التدوير كميات من المواد القابلة للاسترداد، وتشير إحدى منشآت إعادة التدوير

0: بعيداً عن المكبات. المشكلة لا تقتصر على جوهانسبرغ، ففي إفريقيا يتخلص من أكثر من 90% من النفايات في مواقع غير خاضعة للسيطرة، بينما يتوقع البنك الدولي ارتفاع إنتاج النفايات في إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 124% بحلول عام 2050، ويستمر تراكم النفايات في المدينة بين تأخر الجمع وضغط المكبات واتساع مواقع التخلص غير القانوني.
1: في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. ترامب يعرب عن تفاؤله في الاتفاق مع إيران بعد محادثات في نيويورك، وبدء وقف رحلات جوية إيرانية تطبيقا للعقوبات الأمريكية. الجيش اليمني يعلن سيطرته على جبل قرفان الاستراتيجي جنوب تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألفا منذ بدء المعارك. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية يتنافس فيها 28 حزبا سياسيا على نحو 400 مقعد في البرلمان. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة، معكم فيها رائد المصري. نقف اليوم عند دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان لإصلاح مؤسسات الأمم المتحدة خلال حضوره اجتماعات جمعيتها العامة بنيويورك، ونحلل أبرز أوجه القصور والمشكلات التي تعاني منها المنظمة الدولية وسبل تلافيها، ونتناول إسهام أنقرة في حل الأزمات العالمية عبر اعتماد السبل الدبلوماسية ومقومات الدور التركي المتنامي عالميا للوساطة في الملفات الملتهبة ومنع اندلاع المزيد من الحروب. فكيف تبدو الأمم المتحدة بعد أكثر من 8 عقود على إنشائها؟ وما أوجه القصور في آليات عملها؟ هل تنجح المبادرات ومنها المساعي التركية في إصلاح المنظمة؟ أم أن الحاجة باتت ماسة لصياغة منظومة دولية جديدة تحقق العدل والسلام بطرق أكثر عملية؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي في الاستوديو، ولكن بعد هذا التقرير.

0: مع انطلاق الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يعيد الرئيس رجب طيب أردوغان طرح ملف إصلاح النظام الدولي، داعياً هذه المرة بصورة مباشرة إلى إلغاء حق النقض الفيتو في مجلس الأمن. وفي مقال نشر عبر بلومبرغ، يؤكد الرئيس أردوغان أن مجلس الأمن ما يزال يعكس موازين القوى التي تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية، بينما تغير العالم وظهرت مراكز قوة جديدة اقتصادياً وسياسياً وتكنولوجياً، داعياً إلى تحويل النقاش بشأن إصلاح الأمم المتحدة إلى خريطة طريق ملموسة يكون إلغاء امتياز الفيتو في صميمها. مقترح الرئيس أردوغان لا يقتصر على توسيع مجلس الأمن أو إضافة أعضاء دائمة جدد، إذ يرى أن ذلك سيؤدي إلى توسيع دائرة الامتياز بدلاً من إنهائها، ويدعو بدلاً من ذلك إلى مجلس أمن من دون عضوية دائمة ينتخب أعضاؤه من قبل الجمعية العامة لفترات محددة وبالتناوب، مع منح الجمعية العامة دوراً أكبر في منظومة صنع القرار الدولي. وتأتي هذه الدعوة في ظل أزمات وحروب دولية متلاحقة. يرى الرئيس أردوغان أنها كشفت محدودية قدرة النظام القائم في الاستجابة للتحديات العالمية، من النزاعات الإقليمية إلى أزمات الطاقة وسلاسل الإمداد والهجرة والمناخ. ومن هنا يعيد الرئيس التركي التأكيد على شعاره العالم أكبر من خمسة، باعتباره اعتراضاً على احتكار الدول الخمس الدائمة العضوية لحق النقض.
1: Ve daha adil bir dünya mümkündür.
0: كما يطرح الرئيس أردوغان تعزيز تمثيل آسيا وأفريقيا والدول النامية ومنح الفاعلين الإقليميين دوراً أكبر في معالجة أزمات مناطقهم، معتبراً أن الحلول التي تراعي إرادة الدول المعنية وظروفها المحلية يمكن أن تكون أكثر استدامة. وفي هذا السياق تقدم أنقرة نفسها طرفاً داعماً لإصلاح المؤسسات المتعددة الأطراف، مؤكدة أنها ستوظف علاقاتها الدولية وخبرتها الدبلوماسية لدفع هذا المسار عبر بناء قاعدة أوسع داخل الجمعية العامة تؤيد تقليص تركز سلطة القرار وتعزيز دور الأعضاء المنتخبين. بين دعوة إلغاء الفيتو وتعزيز صلاحيات الجمعية العامة، يضع الرئيس أردوغان إصلاح الأمم المتحدة في قلب النقاش حول مستقبل النظام الدولي، في وقت تبدأ فيه اجتماعات الدورة 81 بمشاركة قادة الدول والحكومات.
2: أرحب باسمي واسمكم بضيفي هنا بضيفي هنا في الاستوديو البرلماني التركي السابق رسول توسون، وأيضا الأكاديمي التركي والمحلل السياسي الدكتور محمد فاتح أرسلان. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. وأبدأ معك أستاذ رسول، دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إلغاء حق النقض في مجلس الأمن الدولي وتوسيع المشاركة فيه، هل يمكن أن تكون بداية لإعادة هيكلة فعلية لمنظومة الأمم المتحدة بشكل كامل ووضعها في مسار أكثر صحة بالنسبة لدول العالم جميعا؟
3: بالتأكيد، لأن قبل ما ألقى الرئيس أردوغان كلمته كانت هناك كلمة للأمين العام غوتيريش، وهو أيضا أيد ما اقترحه الرئيس أردوغان في إلغاء النقد في مجلس الأمن للأمم المتحدة. قبل إلقاء الكلمة في القاعة العامة كان هناك مقال للرئيس أردوغان في
2: بلومبرغ
3: ركز هناك على أربعة نقاط. النقطة الأولى وهي جواب لسؤالك، كان يقول ينبغي إلغاء حق النقض في مجلس الأمن، فشرح هذه الفاصلة أو الفرقة في كلمته أمام
2: الجمعية العامة
3: وفصل ما كان يريده من هذا المقترح، فركز أيضا على ضرورة تعزيز المساءلة في المقال، وكذلك كان قال يجب تأمين الحصول على التمويل في نفس المقال، وأيضا في نفس المقال قال نحن نؤيد الجهود الرامية إلى تعزيز الدور الجمعية العامة، وهذا

0: أيضا يشير إلى الأهداف التي كانت يركز عليها الرئيس أردوغان. وبطبيعة الحال هذه الدعوات أو المقترحات يعني عبارة عن كلمات، عن جمل. أثناء كلمته في الجمعية العامة هو قد وضع 5 مبادئ أساسية لتحقيق هذه الأهداف. فأول هذا المبدأ، يجب تغيير رؤية الحقوق العالمي أو القانون العالمي. نحن نقول الحقوق في التركية،
1: نعم،
0: بالعربية يقول قانون.
1: نعم.
0: ثانيا، تفعيل المبادرات الإقليمية عند احتقان الطرق
1: لحل الأزمات
0: العالمية. فبعد يعني عدة فقرات من الكلمة شرح هذا المبدأ بتوقيع اتفاقية مكة. قال اتفاقية مكة هي مبادرة إقليمية عند احتقان الحل العالمي. فأيضا لتحقيق الدعوات التي أشار إليها الرئيس أردوغان في مقالته وفي شرحه في كلمته، قال ثالثا إنشاء التعاون والدبلوماسية المفتوحة من جديد، لأن التعاون أصبح يعني باليا ولا يستفيد أحد، وكذلك الدبلوماسية لم تكن مفتوحة. الدبلوماسية كل واحد حسب رغبته، حسب يعني نزعاته يتحدث. فهنا يريد الرئيس أردوغان أن يكون كل واحد صريحا في كلمته وفي دبلوماسيته. والمبدأ الرابع، القضاء على عدم المساواة في الدخل. أي نعم، الدخل في بين الدول العالمية متفاوتة وليست يعني عادلة. خامسا، قال إنشاء مراكز تكنولوجية تتمحور حول الإنسان. شوف، التكنولوجية تتمحور حول الإنسان. إذا أنت يعني أثنيت الإنسان من التكنولوجيا، فالتكنولوجيا تأتي تحكم عليك، لا تبقي شيئا لا من الأخلاق ولا من المبادئ ولا من الحقوق ولا من القانون. ففي نهاية كلمته أشار إلى أن لزوم تأسيس أو إنشاء حقوق قانون للذكاء الاصطناعي مشترك.
1: نعم، بحيث لا يستخدم باستخدامات سلبية كما شاهدنا استخدامه سابقا في بعض الحروب وأبرزها العدوان على غزة. دكتور محمد فاتح، هل المنظومة الدولية اليوم تتمتع بمرونة كافية لإنشاء فلنقل في البداية خريطة طريق لإعادة هيكلتها وإصلاحها من الداخل؟
2: سؤال وجيه جدا ويحتاج إلى تحليلات تاريخية أظن، حتى يعني نراجع إنشاء أمم المتحدة وحق النقد تاريخيا. فبعد الحرب العالمية الثانية كانت هناك 5 دول الغالبة خرجت من الحرب كدول غالبة وفرضت إرادتها على أمم المتحدة على أساس أنه يكون لديهم حق النقد، الفيتو، أمام قضايا عديدة مفصلية في نزاعات الدولية. فبالتالي هنا الأمر يرجع إلى ماذا؟ إلى نظام أسست بعد حرب العالمية الثانية وبأيادي المنتصرة في الحرب، ولم تكن هذه النظام جاءت بشراكة وبترحيب الجميع، بل كانت هناك ظروف معينة تاريخية فرضتها الأطراف الغالبة من الحرب منتصرة على بقية العالم، فمن هنا نشأت حق النقد الفيتو تاريخيا. وثانيا، أن تأسيس الأمم المتحدة على الأقل نظريا يعتمد على مفكورة علم السياسة أن هناك مذهب أو مدرسة ايدياليزم المثولية، أن هناك نزاعات بشرية تحتاج إلى عمل دبلوماسي أكثر، فلا بد أن نعطي كدول العالم الدول العالم المدنية نعطي للعمل الدبلوماسي مجال أكثر لماذا؟ لإيقاف اندلاع حروب إقليمية أو حروب معينة ونحل مشاكلنا عن طريق العمل الدبلوماسي. هذا كانت مبدئيا ونظريا سبب تأسيس الأمم المتحدة، ولكن الأمر الواقع لا يتعاطى مع هذا النظرية، بل الواقع مذهب الواقعي الرياليزم الذي هو يؤدي فيه الدول دورهم كفاعلين ونقاط قوة مركزة. فبالتالي هذه القوى العاملة السياسية الأساسية في العالم لديهم حق لتحديد مسار العالم كما يقول بعض الدبلوماسيين الأمريكيين بصراحة، مثل الدبلوماسي الأمريكي ووزير الخارجية السابق الشهير. فبالتالي هنا يقول للأمم في التاريخ، خلال التاريخ، لبعض الأمم الدور لإنقياد لقيادة العالم، وعلى بقية الأمم للإنقياد بهم. فبالتالي من هذه المنطلق أسست حق الفيتو، وأمم المتحدة بنيت على هذه الأسس كما أشار إليه أستاذ رسول، وكما أشار إليه الرئيس التركي في خطابه، أن هناك عدم توازن بين أهداف و طيب أنا عمليا كيف يمر
1: المسائل الإجرائية. دكتور محمد فاتح، استوقفني فكرة أن المنتصرين في الحرب العالمية الثانية هم من من الناحية الفعلية هم من أسسوا الأمم المتحدة. البشرية لم تعرف في تاريخها منظومة دولية إلا بعد الحرب العالمية الأولى، عصبة الأمم، ثم بعد الحرب العالمية الثانية منظمة الأمم المتحدة. هل يمكن اليوم تجاوز حالة الصراع التي تنشئ مثل هذه المنظمات الدولية بمحاولة إعادة هيكلتها من الداخل؟
2: هنا أستاذ لابد أن ننظر إلى بنية هذه المؤسسات وأهدافها، أهداف تأسيسها وأهداف الفعالة حاليا على الأرض. فكما أشرت إليه سابقا أن أهداف تأسيس هذه أحد أهداف تأسيس هذه المنظمات هو إيقاف أو حل الأزمات الإقليمية قبل أن يتطور أو يصل إلى مرحلة الحرب بين الأمم. ولكن في الواقع هي تحولت إلى أداة سياسية دبلوماسية لفرض واقع معين على بقية العالم. وإذن تحولت بنيويا من أداة لحل المشاكل إلى ماذا؟ إلى تبرير المواقف القوة القائمة. فبالتالي هذا يتطلب أمر ماذا؟ يتطلب تفكيك آلة العمليات في الأمم المتحدة وإعادة تعديل هيكلتها. وهنا أظن أن الدور القوى الإسلامية أو ما نسميه الجهات الدول المسلمة يشكلون قوة صاعدة في أمم المتحدة، ويحاولون أن يقدموا أجندات الإقليم ومشاكلهم ويقترحون اقتراحات، وأولها ما اقترحه سيد الرئيس أن العالم أكبر من خمسة. ولكن هذا نقطة الابتداء وليس الانتهاء.
1: العالم أكبر من خمسة، يقول الرئيس أردوغان في مقاله ببلومبرغ، وأتوجه هنا إلى الأستاذ رسول، إن شعار العالم أكبر من خمسة هو دعوة لفهم أوسع للمسؤولية. هذه الفكرة من أي زوايا يمكن أن نفهمها؟
0: هذه الفكرة في الحقيقة يجب أن نفهم من عدة زوايا. وفي الحقيقة الرئيس أردوغان أثناء كلمته، من خلال كلمته، أرسل رسائل مرنة جدا يشير لهذه النقطة. على سبيل المثال، عندما تحدث الرئيس ترامب، تحدث يعني الرجل ضحك علينا، أعلن أنه استطاع أن يقيم سلاما أو إصلاحا بين ثمانية حروب، وماذا، وأشار أيضا إلى وقف إطلاق النار في غزة. فالرئيس أردوغان يعني تفصيلا وتوضيحا للعالم أكثر من خمسة. في بداية كلمته أدان في الحقيقة بأسلوب مرن جدا الرئيس ترامب بالذات عندما قال كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان يجب أن يكون هنا،
1: مفترض أن يكون موجودا. نعم
0: موجودا، لكن نحن ننوب عنه، سنكون صوتا
1: لفلسطين.
0: طيب من الذي منع الرئيس عباس من الحضور في القمة؟ لو أراد الرئيس ترامب أن يأتي عباس إلى القمة ألم يستطع؟
1: وربما هناك إشارة أخرى أستاذ رسول، يعني عندما تحدث عن أنه منذ وقف إطلاق النار في غزة هناك أكثر من 1500 شهيد.
0: نعم، فال يعني الرسالة الثانية في الحقيقة كما تفضلت، رغم وقف إطلاق النار كان هناك 1500 شهيد، فهذا أيضا جواب في الحقيقة إدانة للرئيس ترامب. هو يفتخر أنه أقام الصلح وأقام وقف إطلاق النار وقع عليها، لكن إسرائيل لا يعرف لا أخلاق ولا قانون ولا وقف إطلاق النار ولا أي شيء، يقتل يدمر. وأيضا الرئيس أردوغان يعني للعالم أكبر من خمسة قال الشهور الاثنى عشر الماضية 60 نزاعا، 60 صراعا، خلف 250,000 قتيل. أين هذا النظام؟ وأين الأمم المتحدة؟ الأمين العام للأمم المتحدة ممنوع من دخوله إلى غزة، هذا الأمين العام، الرجل الذي قضت عليه المحكمة بالإجرام وبالاعتقال يحضر في قمة الأمم المتحدة، لكن الطرف المظلوم عباس لا يستطيع أن يأتي إلى هنا.
1: وهذه نقطة، يعني لو تسمح لي أستاذ رسول، هذه نقطة يعني تثير تساؤلات حول تدخل الولايات المتحدة بحكم كونها الدولة المستضيفة، تدخل الولايات المتحدة في المسار الذي يجب أن تسلكه الأمم المتحدة في عملها.
0: يا أخي يعني مقر المؤسسات الدولية أينما كان هذا المقر، الدولة التي فيها المقر هي التي تحكم على كل البرامج، وإلا كيف لا يحضر عباس إلى القمة؟ لأن الولايات المتحدة لم،
1: ولكن هذا يتنافى ببساطة مع عدالة التمثيل، عدالة تمثيل كل دولة أمام الهيئة الدولية.
0: أين العدالة يا أخي؟
1: أنا أتحدث من حيث المبدأ. نعم
0: لا، العدالة معدومة غير موجودة لا في الأمم المتحدة ولا في المجلس الأمن ولا حتى في المجالس. أسسوا مثلا مجلس السلام في
1: غزة،
0: لا في لدى الأمم المتحدة برئاسة ترامب،
1: مجلس السلام الخاص بغزة. نعم
0: في غزة في داخل الأمم المتحدة. طيب ماذا يفعل هذا المجلس؟ لا يفعل شيء سوى تحسين وجهة نظر ترامب. هل هناك عدالة؟ الناس يقتلون هناك، التجويع يستخدم
1: كسلاح،
0: فأين العدالة؟ ليست هناك أي عدالة. لذلك الرئيس أردوغان يقول يمكن نظاما أكثر عدلا، فهو شرح.
1: يعني أيضا أعود إليك دكتور محمد فاتح، الرئيس أردوغان تحدث عن ضرورة تحويل الحاجة الملحة إلى إصلاح منظمة الأمم المتحدة إلى خريطة طريق، وأن تكون هناك كتلة أو ائتلاف داخل الجمعية العامة تطلع بهذا الدور، في ضوء ما تشهده الأمم المتحدة حالياً إلى أي مدى يبدو هذا ممكنا والجدوى الفعلية؟
2: سيدي، هذا الأمر يعتمد أو يعتمد

0: يعتمد على جهود أعضاء الأمم المتحدة بذاتهم. يعني هناك كانت سابقا عدة كتلات داخل الأمم المتحدة، مثلا كانت هناك كتلة الإفريقية فكانت يدعم بعضه بعضا، كانت هناك كتلة الاتحاد الأوروبي كانت لديهم وجهة نظر على الأقل في بعض المسائل متحدة، وكانت هناك مثلا البلوك السوفيتي الذي كان في عهد الشيوعية،
1: المعسكر الاشتراكي.
0: المعسكر الاشتراكي، فكان هؤلاء يدعمون بعضهم بعضا، فكانت هناك كتل وهذه الكتل كانوا فعالين وناشطين، كل واحد منهم يقدم رؤية، وكانت هناك نقاش على الأقل في ما يبدو نقاش، ويكون على الأقل هذه الدول يستخدمون هذه المنصة، يوظفون هذه المنصة لاقتراح أفكار وقضايا ومشاكل ويقترحون حلا لهذه المشاكل. في يومنا هذا هذا معدوم أولا، لأنه لا يوجد هناك كتل أصلا في الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي متشتت في أكثر من مسائل، وأظن أن هذا يرجع إلى عدم وجود سياسي محنك يقود هذه الاتحاد، وهم يعانون من هذا الأمر. والمعسكر السوفيتي غائب أصلا تماما من المعادلة، إلى حد أن الفنزويلا صارت محتلة من قبل الولايات المتحدة، وكوبا تحت الحصار الولايات المتحدة. والآن أظن أن الفرصة أمامنا كعالم الإسلامي إيجاد كتلة من داخل الأمم المتحدة، ونقترح قضايا ليس فقط لأنفسنا ووجهة نظرنا، أننا أمامنا قضايا، قضية فلسطين وقضية عدوان الإسرائيلي والأمريكي على إيران والإقليم على حد الانفلات أمنيا اقتصاديا، فهذه القضايا جميعها يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى سياسيين محنكين يديرون المشهد ويقدمون الرؤية لعالم الإسلامي.
1: طيب دعنا ننظر للمسألة من جانب عملي. نحن لدينا بالفعل منظمة دولية، منظمة التعاون الإسلامي. هل يمكن لهذه المنظمة أن تكون نواة أولية على الأقل داخل هيئة الأمم المتحدة، داخل الجمعية العمومية، لإنشاء هذا التكتل؟
0: صحيح، هذا يعني على الأقل فيها إمكانية، كما يقول الأجانب فيها potential، يعني الإمكانية توظيف هذه المنظمات لاقتراح على الأقل قضايا مهمة بالنسبة إلينا وبالنسبة للعالم. يعني ملاح العالمية حاليا تحت تهديد أمني بسبب الحرب التي أقامها أمريكا وإسرائيل على إيران، وهذا يؤثر على حياة الجميع، ليس فقط الإقليم بل عالم،
1: على العالم
0: بأجمعها. تمام، فبالتالي هذا الحاجة الملحة يتطلب منا أن نكون جريئين أكثر إذا صح التعبير، ونتوحد وراء قطب معين، دولة معينة، وراء سياسي محنك، ونقترح على الأقل عن طريق هذه المنظمات الإسلامية أسسناها سابقا. يعني كان هنا قبل المجلس العام يجتمع، كان هناك جميع العامة، كان هناك لقاء تشاوري بين وزراء الخارجين العرب، ولا ندري بماذا أنتجت هذه اللقاء. هل هناك موقف؟ يعني كانت من المقترح أنه ملاح العالمية وقضية الفلسطينية وحرب في اليمن، حرب الأهلية وتداعياتها على العالم العربي وعالم الإسلامي، بما هو كانت بأجندات من نقاش، ولا ندري بماذا أنتج هذه النقاش، وما هي بنود التي ناقشوها، وما هي حلول التي اقترحوها، مع أنه أمر تشاوري.
1: نعم.
0: هو بصلبها على الأقل يعني هناك مبادرة، وعلينا أن نقدم هذه المبادرة بنطاق أوسع وبطريقة أشمل.
1: أشكرك جزيل الشكر الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور محمد فاتح أرسلان، كما أشكر ضيفي. انتهينا مع الأسف، أدركنا الوقت، البرلمانية التركية السابق رسول توسون. شكرا جزيلا لكم على حضوركم وعلى مشاركتكم معنا في هذه الحلقة. الشكر موصول لكم دائما مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث،
2: ونفهم لماذا يحدث،
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: ترامب يعرب عن تفاؤله في الاتفاق مع إيران بعد محادثات في نيويورك وبدء وقف رحلات جوية إيرانية تطبيقاً للعقوبات الأمريكية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي وتتابعون في نشرتنا أيضاً. الجيش اليمني يعلن سيطرته على جبل قرفان الاستراتيجي جنوب تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألفا منذ بدء المعارك. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية يتنافس فيها 28 حزبا سياسيا على نحو 400 مقعد في البرلمان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع التوصل سريعاً إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب، وذلك بعد لقاء بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في نيويورك. من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران أبلغت واشنطن شروطها للتوصل إلى اتفاق.
1: ملامح صفقة بشأن حرب إيران تلوح في أروقة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في محادثات مطولة مع الوفد الإيراني، أجريت وفق ويتكوف عبر وسطاء مع توقعات من الرئيس الأمريكي نفسه بالتوصل إلى صفقة وصفها بالسريعة مع الإيرانيين.
2: عقد ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اجتماعا مثمرا للغاية مع وسطاء بشأن إيران. الوساطة مستمرة منذ فترة، لكنني أعتقد أن هناك زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق. هذا ما نسمعه من الجميع.
1: إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ووقف الأعمال العدائية والحصار البحري والحرب الاقتصادية الأمريكية والإفراج عن أصولها المجمدة. هذه شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي الذي أكد أن طهران تواصلت مع الجانب الأمريكي عبر وسيط قطري ونقلت إليه شروطها مقدمة

0: لصفقة محتملة قد توقف الحرب هذه المرة. مؤشرات كثيرة ظهرت من الجانبين الإيراني والأمريكي تؤكد رغبتهما في إنهاء الحرب. سبقها ترحيب رسمي أمريكي بالوفد الإيراني.
1: مشاهدينا، ننتقل الآن لمتابعة كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
2: وتنهب الدار وتنتهك الحرمة، فلطالما دفع العامة أثمان حروب لم يختاروها، وأن فطرة الإنسان السوي تدفعه للسلام، غير أن الشر يرغمه على المواجهة، وهكذا يدفع الحق الباطل حتى يستبين أمر الناس. وقد جرت حروب كثيرة على مر التاريخ، ولعل قدر بلادنا أن تكون شاهدا دائما عليها، فتارة يظهر الحق جليا كفلق الصبح، وتارة يغيب ويختلط. فليست كل حرب نبيلة، وليس كل سلام عادل. علمتنا الحرب أن الظلم لا يدوم، وأن العدل عزيز ونادر. أما بعد، معالي السيد محمد خليل الرحمن رئيس الجمعية العامة، معالي الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل هذا اليوم قبل عام تماما وقفت على هذا المنبر ممثلا لشعبي وبلدي للمرة الأولى منذ ما يقارب 60 عاما، واستذكرت انتصار شعبنا مؤكدا أنه نصر للعالم أجمع. أما اليوم فإنني أحمل إليكم وثيقة الإنجاز والوقائع لنقرأ معا صفحة ما حققناه ونرسم طريق ما نعزم على إتمامه. في العام الماضي ذكرت أن سوريا عادت، أما اليوم فأقول أن سوريا تنهض. السيدات والسادة، في رحلة الصراع السوري بين الخير والشر وضعت الحرب أوزارها، وتوقف نزيف الدم، وتوقف الهدم والدمار، وبدأت سوريا رحلة التعافي والنهوض تسارع الخطى واثقة من مسيرها. وحدت البلاد من شمالها إلى جنوبها، وحصر السلاح، وأعيد بناء مؤسسات الأمن والجيش، ورفعت العقوبات، وحلت القيود، قامت مشاريع البناء والإعمار والاستثمار، وتمت مكافحة الجريمة والمخدرات، وانطلق مسار العدالة الانتقالية والكشف عن مصير المفقودين من الناس. لقد ترجمنا نهوضنا هذا واقعا ملموسا حين انطلقنا في مد جسور الشراكة من أرضية سيادية صلبة، فوضعنا نصب أعيننا رفاه شعبنا ومستقبله وبناء بلادنا الخارجة من أتون الحرب، مستندين إلى إرادته وسيادة بلادنا واستقلال قرارنا. لقد أثمرت هذه الرؤية الوطنية حصيلة دبلوماسية تنطلق بالأرقام، ومنذ التحرير فتحت نحو 100 دولة مسارات التواصل معنا عبر ما يقارب 4000 تفاعل ولقاء واتصال، فصارت عاصمتنا مقراً لنحو 60 بعثة دبلوماسية. وبدأ التوافد إلى سوريا لتستعيد مكانتها بين الأمم والدول، ممر تجاري دولي بري وبحري وجوي تشهد عليه أكثر من 20,000 طائرة تجوب الأجواء السورية في شهر واحد. وبالتوازي مع مد جسورنا الدبلوماسية أثبتنا للعالم أجمع أن أمن المشرق ينسج في دمشق ويتعذر إرساؤه بمعزل عنها. وفي الملف الذي أثقل اسم سوريا عقدا كاملا أطلقنا مع 7 دول فريق أنفاس الحرية لطي الإرث الكيميائي، ودمرت 42 قنبلة كيميائية، واستعدنا حقوقنا كاملة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأقصى درجات الشفافية، إيمانا منا بأن الأمن الجماعي أمانة، وأن تطبيق الصارمة المعاهدات تحصين لعالمنا ضد أعتى التهديدات. وعلى صعيد حربنا المفتوحة ضد شبكات الجريمة العابرة الحدود، وقفت ثغورنا درعا صلبة، فضبطنا نحو 700 مليون حبة كبتاغون في أكثر من 1500 عملية، وفككنا 90 شبكة دولية، وكافحنا الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة. لقد أثمر رسوخ الأمن والاستقرار واقعا تتهاوى فيه جدران العزلة، فقد انقشعت غيوم العقوبات بإلغاء قانون قيصر، وبرفع أوروبي وبريطاني متدرج توج باستعادة اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وطويت صفحة الدولة الراعية للإرهاب إذانا بنهاية 47 عاما من العزلة، ونطقت الخريطة بحقيقتها الراسخة، أقصر دروب الأرض بين الشرق والغرب تمر حكما من بوابة الشام. وبذا عادت عجلة الإنتاج في أكثر من 3000 خط إنتاج جديد، مع نمو في الإنتاج الزراعي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي. يرافقه نمو ملفت في قطاع الطاقة والخدمات وقيام مشاريع عقارية بنحو 2,000,000 وحدة سكنية في غضون السنوات الخمس القادمة. عاد التعافي إلى هذا البلد الجريح ليعود معه أكثر من 3.5 مليون نازح ولاجئ عودة طوعية كريمة، لتتحول سوريا من أزمة تتقاذفها الدول إلى فرصة خير تجتمع لها الدول. ومن هذا المنبر نضع استحقاقنا بلسان القادر الواثق، ونثبت مقعدنا التاريخي في هندسة الممرات وخرائط الطاقة الإقليمية، فأي تخطيط

0: يصان حق التعليم لكل سوري. ووسط هذه التطورات تزداد ثوابتنا الوطنية رسوخاً بقوة القانون وإرادة الشعب، فلا يمكن لأي محاولات أمر واقع أن تمس شرعية دولتنا وسيادة قانوننا ونفاذ القانون الدولي. فالجولان سيبقى أرضاً سورية، وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية 123 صوتاً في كانون الأول الماضي، فشكراً لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقول القانون الدولي. وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية، وأكثر من 1200 توغل، وما يقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره، ويعيد لذاكرة السوريين حقبة أليمة بالكاد يتخلصوا منها. وهنا فموقفنا المعلن ما يزال قائماً بالالتزام باتفاق عام 1974 والدعوة إلى انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الثامن من كانون الأول 2024، رافضين محاولاتها الدائمة لفرض الأمر الواقع واعتداءاتها الممتدة في الإقليم إخلالاً بالأمن والاستقرار. إن فرصة السلام التاريخية قائمة لمن أراد العيش بسلام، سلام عادل يحفظ حق الجميع. ختاماً، علمتنا الحرب أن الحق قوي بذاته وإن ضعف، وأن الباطل ضعيف وإن غلب. إن سوريا ماضية في بنائها واستعادة عزتها وكرامتها. من منبري هذا تلوت عليكم وعد الله، وقل جاء الحق وزهق الباطل. واليوم إذ يتجسد الحق بناء راسخاً، أعدكم بوصل الليل بالنهار خدمة لأهلنا وشعبنا وتنفيذاً لأمر الله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إن نهوضنا هذا يكتسب زخمه بوقفة الأصدقاء وشركاء المسير، فخالص التقدير لكل دولة سارعت إلى رفع علمها مجدداً في دمشق هذا العام، ولكافة المنظمات الدولية التي آمنت بشراكتنا وعملت معنا جنباً إلى جنب. لقد جئناكم في الدورة 80 لنعلن العودة، ونقف اليوم في الدورة 81 لنثبت واقع التقدم والنهوض، وفي الدورة 82 سنلتقي مجدداً لنجني معاً ثمار شراكة استراتيجية، شراكة كرست سوريا فاعلاً دولياً يصنع الازدهار، ونموذجاً إقليمياً يقود الاستقرار، وقلباً نابضاً بالحياة يشرع أبوابه للمستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أمام الجمعية أو من أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ينضم إلينا مراسلنا رؤوف جربي. أهلا بك رؤوف، نسلط الضوء معك على الجمعية العامة للأمم المتحدة وأبرز الكلمات التي ألقيت اليوم.
2: تحية طيبة محمد. البداية كانت مع الرئيس السوري مثلما استمعنا أحمد الشرع في ثاني ظهور له على منبر الأمم المتحدة، ومثلما قال الرسم خريطة الانتقال الكبير الذي حدث في سوريا، وأيضا إنجاز الوعود التي قالها في كلمته الأولى العام الماضي، عندما يشرح الآن العديد من الإنجازات التي حققتها حكومته وإدارته، وكم هي كثيرة جدا مثل ما يقول، بالنظر إلى الورشات الكبيرة التي كانت مفتوحة في البلاد، سواء سياسيا اقتصاديا دبلوماسيا اجتماعيا عسكريا. بالتالي كل هذه الأمور أراد أحمد الشرع أن يعطي صورة إيجابية على كبير الذي تقوم به حكومته وإدارته في فك العزلة الدبلوماسية عن سوريا، وأيضا إظهار درجة الانتقال التي حدثت بسبب الاختلاف الكبير ما بين ما كانت عليه سوريا في الماضي وما بين سوريا الجديدة، إضافة أيضا إلى مسألة تحديد الأولويات التي قامت عليها الثورة السورية المتعلقة بحفظ كرامة السوري، إعادة بعث اقتصاد كبير جدا. الآن الالتفات أيضا إلى الجبهة الاجتماعية.

0: اجتماعية، محاولة أيضا التكفل بمسألة اللاجئين السوريين والعودة إلى الوطن، إضافة إلى مسألة أخرى ذات أهمية كبيرة جدا تتعلق بمحاولة بسط سيطرة الدولة على كامل التراب السوري. في هذا الإطار كانت هناك إشارات التي ألقاها أحمد الشرع المتعلقة أيضا بضبط الحدود، مكافحة الجريمة، مكافحة الإرهاب، مكافحة تهريب المخدرات، ودون أن نغفل أيضا الجوانب الأخرى المتعلقة بالجانب الاجتماعي والاقتصادي بالنظر إلى أهميتها في حفظ الاستقرار، وأيضا بعث هياكل الدولة من جديد للنهوض بهذا البلد الذي دمر تماما في الفترة السابقة، وأيضا بعد سقوط نظام بشار الأسد. ومثل ما قال الشرع، أراد أن يعطي الصورة عن ما حدث عندما تسلمت الثورة السورية الحكم بعد الإطاحة ببشار الأسد، وما حدث بعد عام كامل الآن من كل هذه المنجزات التي تم تحقيقها، إضافة مثل ما اختتم بالوعود التي ستكون عليها أيضا التقييمات في العام المقبل. لكن هذا لا يخلو من المشاكل، وأولها وأبرزها وأكبرها طبعا ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات على كافة الجبهات السورية، والحديث عن الجولان الذي أكد مرة أخرى بأنه أرض سورية لا يمكن التنازل عليها مهما كلف الأمر. وقد نقل عن الشرع بالأمس في لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممازحته له، عندما قال إنه يقترح على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يعطي إسرائيل ولاية نيوجيرسي بديلا للجولان المحتل، في إصرار واضح من القيادة السورية الجديدة على أنها ستتمسك بكافة أراضيها مهما كان الوضع عليه. إضافة إلى ذلك، كانت هناك الدعوة واضحة للجمعية العامة للأمم المتحدة وللأسرة الدولية بضرورة التصدي لممارسات إسرائيل، وعدد في هذا الإطار حجم الانتهاكات الكبير جدا الذي تقوم به من توغلات واعتقالات وأيضا قصف مستمر وانتهاك للحدود السورية بشكل مستمر.
1: شكرا جزيلا لك من نيويورك مراسلنا رؤوف جربي. أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلغاء الرحلات من طهران إلى بغداد ومسقط اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء بالتوقيت المحلي. وقال المتحدث باسم المنظمة إنها تجري مفاوضات لتحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد إلى مطار النجف جنوب العراق، وأوضح أن بقية الرحلات الدولية بما فيها المتجهة إلى إسطنبول ستستمر وفقا للجداول المقررة حسب ما أوردت وكالة تسنيم للأنباء. أفادت وكالة فارس الإيرانية بأن أذربيجان أوقفت رسميا الرحلات الجوية إلى إيران على خلفية العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على طهران. وفي السياق، أعلنت الخطوط الجوية الأذربيجانية تعليق الرحلات التي تشغلها شركات الطيران الإيرانية إلى أذربيجان اعتبارا من اليوم. تتواصل في نيويورك أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبحث اجتماعات الدورة ملفات عدة في مقدمتها النزاعات والأمن الدولي وتغير المناخ والتنمية المستدامة والاستعداد للجوائح، إضافة إلى نزع السلاح النووي. وتنعقد الدورة وسط تحديات متزايدة تواجه التعاون الدولي، أبرزها تصاعد الصراعات وتراجع الثقة في النظام متعدد الأطراف، إلى جانب التغير المناخي وانتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. بدورهم، أكد وزراء خارجية كل من البرازيل وألمانيا والهند واليابان أن إصلاح مجلس الأمن الدولي بات دورة ملحة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة البيئة الجيوسياسية المعقدة. وشدد الوزراء في بيان مشترك صدر عقب اجتماعهم على هامش أعمال الجمعية العامة على أن الهيكل الحالي للمجلس لم يعد يعكس واقع القرن 21، ما يضعف قدرته على معالجة الأزمات الدولية المتفاقمة. كما جددت الدول الأربع التزامها بالمضي قدما في الدفع نحو توسيع العضوية الدائمة وغير الدائمة للمجلس، بما يضمن تمثيلا أكثر عدالة وفاعلية للدول النامية والقوى الإقليمية المؤثرة. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة الدفاع عن القانون الدولي والدولي

0: الإنساني، مشددا على أن مصداقية المجتمع الدولي باتت على المحك في ظل استمرار الحرب في غزة والتصعيد في الضفة الغربية.
1: عشرات الدول اعترفت بدولة فلسطين، لكن ما قيمة مصداقيتنا إن بقينا عاجزين إزاء ما يحدث في غزة؟ يزعم البعض أن السلام قد تحقق، لكن هذا لم يفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية، وهذا مشهد مخزٍ وعار علينا جميعاً. انظروا إلى الانتهاكات في الضفة الغربية بشكل يومي دون ذريعة، فحماس ليست فاعلة هناك. ما نحتاجه هو احترام حق الفلسطينيين في الوجود، فهو شرط أساسي لتحقيق أمن إسرائيل.
0: أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرة قواتها على جبل قرفان بمحافظة تعز بالتزامن مع إحباطها محاولة تسلل للحوثيين بجبهة كهبوب المطلة على باب المندب، كما صدت القوات الحكومية ثلاث محاولات تسلل حوثية في جبهات أم ريش وهيلان وروان جنوب مأرب وشمالها وغربها على وقع قصف جوي ومدفعي مكثف على مواقع الحوثيين.
2: على أشدها تتواصل المعارك في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات ممتدة من مأرب والجوف شمالاً إلى تعز ولحج جنوباً، فيما تتركز المعارك على الساحل الغربي اليمني، حيث سباق السيطرة على المرتفعات الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب تزامناً مع ضربات مكثفة من طيران التحالف استهدفت مواقع الحوثيين وتحديداً في صعدة معقل الجماعة. في مرتفعات كهبوب لم تفلح محاولات الحوثيين في إحداث اختراق عسكري أو تغيير خطوط السيطرة في المنطقة رغم الهجمات المتكررة. القوات الحكومية اليمنية أعلنت إحباط هجمات الحوثيين واستهداف آلياتهم وتجمعاتهم في كهبوب، كما صدت ثلاث محاولات تسلل الحوثية في جبهات أم ريش وهيلان وروان بمحافظة مأرب على وقع قصف جوي مدفعي مكثف على معسكر أم ريش الاستراتيجي. وضمن مساعيها لاستعادة زمام المبادرة، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي في منطقة جرداد جنوب محافظة تعز، ونشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهد قالت إنها لاستهداف عناصر وعتاد الحوثيين في البيضاء والمخاء غرب اليمن بهدف وضع الحوثيين تحت ضغط عسكري متزايد. عشرات القتلى سقطوا جراء معارك بين الطرفين خلال يومين، خصوصا في جبهات جنوب غرب اليمن، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية من الحكومة والحوثيين، في ظل تفاقم متسارع لأزمة النازحين داخل اليمن، حيث تجاوز عددهم قرابة 150 ألف شخص فروا من منازلهم جراء التصعيد منذ بداية سبتمبر، وسط توقعات أممية بنزوح 100 ألف آخرين الشهر المقبل حال استمرار الصراع.
0: استشهد ستة فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني بعد إصابته بنيران قوات الاحتلال في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس، فيما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمواصي خان يونس، كما استشهدت فلسطينية جراء تعرضها لطلق ناري من آليات الاحتلال في مخيم البريج وسط القطاع. واستشهد فلسطيني بقصف من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وارتقى شهيد إثر غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مجمع أبو خضر الحكومي بحي رمال غرب المدينة. ذكر موقع إكسيوس أن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض اليوم خطة للتعافي في غزة، وأفاد التقرير نقلا عن نسخة من الخطة بأن المقترح يمتد 6 أشهر ويتضمن تمويلا للسكن المؤقت وإزالة الأنقاض وإصلاح المستشفيات وإنعاش الاقتصاد، إضافة إلى نشر قوات أمنية متعددة الجنسيات. وتبلغ التكلفة الإجمالية المتوقعة 2,450,000,000 دولار. شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة تخللتها مواجهات وإطلاق نار، واندلعت مواجهات في منطقتي النبي صالح والشوي.

0: واقتحمت القوات سلواد والمزرعة الغربية واليامون والسيل الحارثية وقريوط وطوباس وعقابة، واعتقلت 3 شبان في طوباس وعقابة وشويكة، فيما هاجم مستوطنون قرى فلسطينية وأطلقوا الرصاصة وجرفوا أراض، وهاجموا مركبات بالحجارة في رام الله ونابلس وجنين وقلقيلية والخليل. شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي في هدم وتجريف مساكن ومنشآت فلسطينية في قرية جنبة بمسافر يطا جنوبي الخليل، في خطوة جديدة تضاف إلى سلسلة عمليات الهدم والتهجير التي تتعرض لها التجمعات الفلسطينية في المنطقة. وأفاد شهود عيان بأن عدة جرافات للاحتلال اقتحمت قرية جنبة وبدأت بهدم مساكن ومنشآت للمواطنين، مشيرين إلى أن عمليات الهدم شملت نحو 10 منازل ومنشآت، بينها منازل تعود لعائلة اليتيم. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تحافظ على اتصالاتها مع سوريا وراضية عن سير المباحثات بشأن قواعدها هناك. وأضاف بيسكوف أن موسكو تأمل مواصلة إيجاد أرضية مشتركة مع دمشق بشأن أصعب القضايا. وتأتي هذه التصريحات بعد أن أشار الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مشاركته في المجلس الأطلسي في نيويورك بالحديث عن مستقبل سوريا إلى أن الحوار مع روسيا وصل إلى نتيجة تقضي بتقليص عدد القواعد إلى قاعدتين، مضيفا أن موسكو ودمشق اتفقتا على تحويلهما إلى قواعد تدريب للجيش السوري. انطلقت في المغرب عملية التصويت في الانتخابات التشريعية، ويتنافس فيها 7288 مرشحا على أصوات نحو 16 مليون ناخب مسجل لاختيار 395 نائبا. ويجري الاقتراع بمشاركة 27 حزبا سياسيا في الاستحقاق التشريعي 12 في المغرب منذ استقلال البلاد.
1: نحو 16 مليون ناخب مسجل في المغرب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب في انتخابات تشريعية تحدد ملامح الحكومة المقبلة لخمس سنوات. ويتنافس 7288 مرشحا يمثلون 28 حزبا سياسيا إلى جانب قائمتين لمستقلين على 395 مقعدا. وفي صدارة المشهد تبرز أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، إلى جانب قوى المعارضة وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية الساعي إلى تعزيز حضوره في البرلمان. وتصدرت القضايا الاقتصادية والاجتماعية الحملات الانتخابية مع التركيز على القدرة الشرائية وفرص العمل وتحسين الدخل، إلى جانب الحماية الاجتماعية والخدمات العامة. أما الشباب فكانوا في صلب النقاش الانتخابي وسط مطالب بفرص عمل مستقرة وتحسين خدمات التعليم والصحة والسكن. وبموجب الدستور المغربي يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، لتبدأ بعد ذلك مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية.
0: في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. ترامب يعرب عن تفاؤله في الاتفاق مع إيران بعد محادثات في نيويورك، وبدء وقف رحلات جوية إيرانية تطبيقا للعقوبات الأمريكية. الجيش اليمني يعلن سيطرته على جبل قرفان الاستراتيجي جنوب تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130,000 منذ بدء المعارك. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية يتنافس فيها 28 حزبا سياسيا على نحو 400 مقعد في البرلمان.

0: بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم،
3: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
2: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
3: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
3: العالم اليوم.

0: رغم سجل مثقل بمئات القرارات الأممية المنسية، تصر إسرائيل في كل محفل دولي على ارتداء عباءة الضحية الأزلية. لكن المفارقة اليوم أن سردية تل أبيب فقدت صلاحيتها، فقد أسقطت غزة ورقة التوت وعرت زيف المشهد، لتتصدر مظلومية الفلسطينيين خطابات الوفود الأممية وتصبح بوصلة الضمير العالمي. وكما غرد أحدهم: الانتصار ينسج على مهل، فلا تستعجلوا. بصدى هذه الكلمات نستهل حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون معنا. تفاعل المنصات مع خطابات الزعماء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. كونفيرس تسحب إعلاناً لحذائها بعد جدل واسع حول دلالات عنصرية. أنا عايزة أتجوز، فتاة مصرية تطرح رغبتها في الزواج علناً على المنصات. مواقف وكلمات في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وأروقتها تجذب اهتمام رواد المنصات، ما بين مواقف تاريخية وأخرى بكل بساطة مضحكة وعفوية. الضربة الدبلوماسية الأبرز جاءت في خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ذكر بأن العالم أكبر من 5 دول. نشاهد.
1: 90'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka
0: الرئيس أردوغان كذلك لم ينسى آلام غزة وأنها أكبر مخيم اعتقال بالعالم.
1: غزة bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı en utanç verici temerküz kampıdır. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye İnşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız. Zulme asla rıza
0: وفي أثناء إلقاء خطابه استشهد الرئيس أردوغان بأبيات لشاعر تركي، لترصد الكاميرات وقتها ردة فعل لمسؤول تركي كبير. نشاهد.
1: Bir şairimizin ifadeleriyle onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. Tayyip Erdoğan
0: طبعا كما تشاهدون في الفيديو امامكم لم يتحمل أعضاء الوفد الإسرائيلي سماع الحقائق التي يتحدث بها الرئيس التركي عن جرائم الكيان في الأراضي الفلسطينية. رواد المنصات أيضا تداولوا كلمة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إذ كان له موقف قوي وواضح بممارسات الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة. نشاهد.
2: استمرار الاضطهاد والفصل العنصري وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وسلب الشعب الفلسطيني حقوقه وعلى رأسها حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة وعاصمة القدس الشرقية جرحاً مفتوحاً. ولقد امتدت العدوانية الإسرائيلية المصابة بالصلف والغرور لتطاول دول الجوار وأمن المنطقة بأسرها، فإسرائيل تكرر اعتداءاتها السافرة على سوريا وتحتل أراضي إضافية فيها تضاف إلى الجولان المحتل منذ عام 1967 غير آبهة حتى بتقديم مبررات سوى تقديراتها لطبيعة النظام السياسي الذي نشأ فيها بعد التخلص من النظام السابق، وكأنها وصي على دول المنطقة، وهي تعلن على الملأ عدم التزامها بالتفاهمات مع لبنان وتصر على احتلال أراضيه وأداء دوري.
0: العاهل الأردني هو الآخر كانت له كلمة قوية حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية تداولها رواد المنصات، قال فيها إنه ليس مكافأة بل حق لا جدال فيه.
3: The Israeli government understands the power of attention, and lately it has not liked the attention it's been getting. When confronted with evidence of wrongdoing, rather than change the course, it opts for distraction, discrediting its critics. It has also tried to cast this conflict as a war of religions, Islam on one side, Judaism and Christianity on the other. It is not. This is about whether Palestinians, Muslims and Christians are entitled to the same rights as everyone else. Distractions will not fly anymore.
0: أما ما جاء في المواقف العفوية أو المضحكة، فقد تداول رواد المنصات مقاطع عدة للرئيس السوري أحمد الشرع، في أحدها يؤكد سيادة بلاده على الجولان المحتل، وفي الأخرى يمازح الجالية السورية بالولايات المتحدة خلال اللقاء بهم.
4: رئيس ترامب رجل وقف مع سوريا ودعم سوريا و أصدر قرار تاريخي برفع العقوبات عن سوريا، وأنا أحترمه جدا وتجمعني وإياه علاقة خاصة جدا، لكن كنت أمازحه في يوم من الأيام عندما زرته في البيت الأبيض عندما ذكر قضية اعترافه في الجولان، فقلت له لماذا لا تعطيهم نيوجيرسي، لماذا تعطيهم الجولان، فأنت يعني لا تملكها إلا الجولان حتى تعطيها لإسرائيل يعني، فإن كنت حريص على أن تعطيهم أرض ما ونيوجيرسي أعتقد أنهم ديمقراطيين وهم لا ينتخبوا أيضا رئيس ترامب، فجيد أن يعطيهم يعني نيوجيرسي أفضل من الجولان، على أقل تقدير يملكها، أما الجولان لا يملكها فهي لها أناس وأرض بغض النظر عن هذا المزاح، لكن الجولان لها أناس، هي لأناس، لا يحق لأحد لا لرئيس سوري ولا لرئيس أمريكي.

0: ولا لأي أحد أن يتنازل عنها للآخرين.
1: الآن مشاهدينا نأخذكم في جولة على آراء رواد منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما يحدث في أروقة والأمم المتحدة. نشاهد. يقول أو تقول ليلى: من من خلال كلمات ممثلي وفود دول العالم بالأمم المتحدة يتضح أكثر أن الكيان ينعزل وينغلق على نفسه، وهذه بداية الزوال. أما حساب بايما فالآخر يقول: خلال كلمة الرئيس أردوغان يبدو أن الوفد الإسرائيلي تذكر أن لديه موعدا من قبل 3000 سنة، لهذا طلعوا. حساب آخر يقول: سيادة الرئيس الشرع يعني مال إيت غير ترامب تمزح معه؟ تضحك على هذا الموقف. صورة إعلانية لحذاء رياضي كانت كافية لإشعال موجة غضب واسعة في الولايات المتحدة بعد أن وجدت شركة كونفرس الأمريكية نفسها وسط اتهامات باستخدام إيحاءات عنصرية. الإعلان الترويجي لحذاء تشاك 70X شاركت فيه نجمة الكي بوب الكورية كارينا، وظهرت فيه بتنورة بيضاء طويلة وهي تمسك زوجا من الأحذية السوداء. لكن منتقدين قرأوا الإعلان بطريقة أخرى ولم يتعاملوا مع تفاصيل الصورة بوصفها مجرد عناصر تصميمية عابرة، إذ رأوا أن الإضاءة على التنورة شكلت مثلثا أبيض يشبه الغطاء المدبب المرتبط بجماعة كو كلوكس كلان العنصرية، بينما شبهوا طريقة تدلي الحذائين بقدمي ضحية إعدام شنقا. نشاهد الإعلان معاً.

0: على منصات التواصل الاجتماعي انتشرت الصورة سريعاً وانقسمت الآراء حولها، فيما لم يظهر ما يثبت أن الإعلام صمم عمداً للإشارة إلى كوكلوكس كلان، كما دافع بعض المعلقين عن الشركة معتبرين أن التشابه غير مقصود وأن الصورة لا تتعدى كونها فكرة إعلانية. لكن حجم الانتقادات دافع كونفرس المملوكة لشركة نايكي إلى حذف الإعلان وإصدار اعتذار رسمي قالت فيه إنها تتفهم سبب اعتبار الصورة مزعجة، وأقرت بأنها أخطأت مؤكدة أنها تعمل على إزالة الإعلان من كل الأماكن التي ظهر فيها. مشاهدينا، نشاهد معا وجهة نظر النشطاء في الولايات المتحدة بشأن هذا الموضوع.
1: Visual analysis of why this Converse ad is so disturbing. The first thing that people notice is that this looks like someone hanging.
2: Converse wants us to believe that the ad that they put out depicting someone hanging from a tree was an accident and that they're sorry. Now, keep in mind, this ad was put out almost a year to the date of the anniversary of Trey Reed's hanging death. Trey Reed was a black college student that was found hanging on a college campus in Mississippi, and his family has still received no answers. That black people in America, a lot of the times in the South, are being found hanging from trees under mysterious circumstances, and their deaths most of the time are ruled suicides.
3: That was on purpose. That ad was on purpose. Because what? What?
0: من هي جماعة كو كلوكس كلان التي أتى ذكرها في فقرتنا؟ هي جماعة عنصرية متطرفة ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب الأهلية، وقامت على فكرة تفوق البيض واستهداف السود ومناصري حقوقهم بالعنف والترهيب. مشاهدينا، نأخذكم في جولة على منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف تفاعلتم مع هذا الموضوع. يقول نائل الخطيب: الإعلان مقصود ومدروس وليس عشوائيا، والهدف منه إثارة هذه الضجة الإعلامية. سورا تقول: لديهم الكثير من الوقت لدرجة أنهم يفرطون في التأويل ويجدون أشياء في أماكن لا وجود لها فيها. أما ترتيل هي الأخرى تقول: الشركة أرادت تحقيق الشهرة والترويج لنفسها على حساب السود للأسف. عفراء أخيرا: هذه الطريقة في الإعلان أصبحت قديمة، ابحثوا عن طريقة أخرى. أنا عايزة أتجوز، جملة قصيرة كتبتها أسماء صالح بنت محافظة بورسعيد المصرية على فيسبوك، تحولت خلال ساعات إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت صراحة رغبتها في الزواج وتكوين أسرة، ثم وجدت نفسها أمام مئات الرسائل من رجال قالوا إنهم يرغبون في الارتباط بها. الفتاة كانت واضحة وصريحة في منشورها، إذ كتبت مباشرة: أنا عايزة أتجوز، موضحة أنها وصلت إلى مرحلة تريد فيها تكوين أسرة والعيش في علاقة مستقرة مع شريك حياة، لكنها لا تبحث عن أي شخص وإنما عن رجل يشاركها طموحاتها ويدعمها في حياتها ودراستها وعملها. أسماء عرفت نفسها بأنها لايف كوتش وصاحبة مركز تعليمي للأطفال، وقالت إن طبيعة عملها التي تدور إلى حد كبير حول الأطفال والأمهات ومحدودية فرص التعارف في محيطها الاجتماعي جعلتها تطلب من أشخاص تعرفهم وتثق بهم أن يرشحوا لها شخصا مناسبا. وسرعان ما تحول المنشور إلى حديث وجدل واسع، وتنوعت الردود عن صراحة أسماء في إعلان رغبتها في الزواج، لتعود في اليوم التالي بمنشور جديد تسأل فيه: ليه بوست واحد قالت فيه أنا عايزة أتجوز عمل كل ده؟ لتنشر بعدها مقطع فيديو ناقشت فيه تعليقات ربطت بين إعلانها رغبتها في الزواج وبين الحياة، مؤكدة أن هناك فرقا بين قول المرأة أنا عايزة أتجوز وبين قولها إنها تريد الزواج من أي شخص. نشاهد.
4: عملت مسلسل عايزة أتجوز، كلنا حبيناه وكنا مبسوطين واحنا بنتفرج عليه، وكنا عايشين معاها خطوة خطوة قصة كل عريس. لما أسماء بقى البنت البسيطة طلعت قالت أنا عايزة أتجوز، الدنيا اتقلبت حرفيا. بعيدا بقى عن النظر، في حاجة مهمة عايزة فعلا أتكلم فيها. لقيت في الكومنتات ناس بتسأل ازاي يقولي كده؟ فين الحياء؟ وكمان بقى أسئلة طبعا كتير وتقدروا تشوفوا الكومنتات. أنا بقى اللي عايزة أسأل، إيه علاقة الحياء؟ أو أنا فقدت حيائي في إيه؟ في إنك طلعت وقلت أنا عايزة أعمل أسرة. أنا فقدت هنا حيائي في إيه؟ في فرق ما بين أنا عايزة أتجوز وأنا عايزة أتجوز أي حد، في فرق ما بين الاتنين. ليه الست لازم تثبت إنها مستقلة عن طريق إنها تقول أنا مش محتاجة جواز؟ أنا ممكن أكون مش محتاجة حد ينقذني، لكني محتاجة شريك يشارك معايا الحياة، حد شاهد على حياتي وأنا شاهدة على حياتي. أنا عايزة أتجوز لكن مش عايزة أتجوز أي حد وخلاص. والنضج من وجهة نظري إنك تعرف أنت عايز إيه من غير ما تخجل منه ومن غير ما تتنازل عشان توصل.
0: مع اتساع انتشار القصة، قالت أسماء في إحدى مداخلاتها الإعلامية إنها تلقت بعد المنشور نحو 2000 رسالة من رجال يرغبون في الزواج بها، لكنها لم ترد على أي منهم. في خضم الجدل الحاصل حول أسماء، تداول رواد المنصات رأيا سابقا لشيخ الأزهر أحمد الطيب، قال فيه إن من الجائز شرعا للفتاة أن تخطب لنفسها كما يجوز للأب أن يخطب لابنته، مستشهدا بأحاديث ووقائع من السيرة النبوية. أخيرا نشير مشاهدينا إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر رصد في بداية العام الحالي أن نسبة العنوسة في مصر تجاوزت 13 مليونا ممن تجاوزت أعمارهم 30 عاما. إذن مشاهدينا، كيف تفاعل رواد المنصات وكيف كانت تعليقاتكم بشأن هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا منها. يقول حساب The Wise Man: الله يرزقك ابن الحلال الذي تبنين معه بيت الصلاح والتربية الفاضلة والسعادة والعافية، محظوظ من يتزوج بتلك التي تنشد الحلال وبناء الأسرة. دكتور عمار والآخر يقول: والله أنا هم أريد أتزوج بس أستحي أعمل فيديو. أحمد يعلق: إيه المشكلة؟ يمكن

0: لأي امرأة عاقلة رشيدة من أن تقدم نفسها للزواج، والأمثلة على ذلك كثيرة. ماهي هي الأخرى تقول: إحنا بقينا في مجتمع مريض فاقد لكل حاجة، الناس نسيت يعني إيه دين ويعني إيه تربية ويعني إيه أصول، الغلط بقى سهل والحرام بقى الصح، حقيقي مش عارفة هنشوف إيه تاني في الحياة. أخيرا مها تقول: مش فاهمة ليه بنحس بالشفقة وأحيانا بالسخرية تجاه البنت اللي بيكون طموحها تتجوز وتبني أسرة. موظفة بمركز رياضي في نيويورك تفصل تعسفيا من عملها بعد تداول مقطع فيديو واسع الانتشار تظهر فيه وهي تواجه وتنتقد أحد الداعمين لإسرائيل داخل المركز، معتبرة أن إنهاء خدمتها جاء كعقاب مباشر على موقفها التضامني مع القضية الفلسطينية. نشاهد.
1: My name, job title, and the name of my employer was published online. This information was then used to wage a coordinated campaign against me. Emails have been sent to senior management calling me a racist and demanding that I be fired. As of Friday, I was let go from my firm. I have lost my livelihood because a man approached me at the gym, accused me of being a terrorist, provoked me, filmed me without my consent, and posted the footage online with my personal information attached. I lost my job because a coordinated group of people decided to punish a woman for supporting Palestine. I want to be clear that I'm not anti-Semitic. I was targeted at a gym while I was working out. I was confronted, accused of supporting terrorism, and I was provoked. I was made to feel unsafe at a place I have gone to for years. I was set up, filmed, doxxed, harassed, threatened, and now I have lost my job.
0: الفيديو التالي يروي قصة التحدي والإصرار للاعب كمال الأجسام الفلسطيني أحمد فياض، والذي انقلب مسار حياته بالكامل ومستقبله الرياضي رأسا على عقب إثر إصابته البالغة برصاصة أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي.
2: قبل الحرب كنت واصل لمستوى يعني درجتين تقريبا، درجة ثالثة.

0: اليوم انا مش قادر المفصل مش قادر احركه، ايدي مش قادر اشيل فيها حاجه، يعني عملت عندي الاصابه عجز تام، منعتني من ممارسه الهوايه اللي انا بحبها.
1: في تاريخ 16/7/2025 وانا مروح من المساعدات الامريكيه تعرضت لطلق ناري في ايدي متفجر، عمل عندي اصابه وشلل تام في الايد بحيث انه راح المفصل تام. الايد تحتاج عندي لمفصل. بمرق من قدام الجيم، نفسي العب، نفسي اشيل حديد زي زمان، نفسي ارجع زي زمان، ايدي خنتني، طموحي اتدمر، مستقبلي اتدمر. زي ما انتم شايفين الان انا بعيش في بقايا منزل مدمر، لا هو ساتر شتاء ولا هو ساتر صيف، لا في حيطان، السقف قايل للسقوط في اي لحظه. انا مش قاعد في امان انا واطفالي، انا بدي اتعالج. القطاع الصحي عندنا في قطاع غزه مدمر، اطلعوا لنا يا عالم بعين الرحمه، بعين الانسانيه، بدنا نعلم اولادنا، بدنا نعيش.
0: الصوره هذه قبل الحرب كنت واصل لمستوى يعني.
2: المقطع التالي يجمع بين الضحك والبكاء. أطفال فلسطينيون يمارسون طفولتهم ويلعبون بدمية صغيرة كأي صغار في العالم، لكن اللعبة نفسها تحولت إلى تفاصيل جنازة، نعشا فوقه دميتهم الراحلة في محاكاة لوداع باتوا يرونه كل يوم. للفرح مكان حتى وسط أصدقائي.

0: أصعب الظروف. عريس يبلغ من العمر 76 عاما وعروسه 59 عاما يحتفلان بزفافهما في مدينة غزة.
1: نعلن على حضراتكم عقد قران أخونا الحبيب السيد سعيد النجار أبو إياد على الأخت الفاضلة هيام ياسين. لا بد أن نعيش وتستمر الحياة ونبني أسرة جديدة في سبيل إقامة دولتنا الدولة الفلسطينية العتيدة على أنقاض قطاع غزة.
0: أطفال في تونس يحظون بإشادة واسعة بعدما تعاونوا لمساعدة امرأة على عبور طريق غمرته المياه بأمان. نشاهد.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
0: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبرا وتحليلا وإنصاتا.
1: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
2: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
3: إلى قلب الحدث.
4: إلى قلب الحدث
5: نبحث عن الحقيقة
6: من مصدرها
7: وننقلها كما هي
8: بلا تردد.
9: وننقلها كما هي بلا تردد.
10: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
11: بل نعيشه في الميدان.
12: نقترب من التفاصيل
13: ونكشف الحقيقة
14: ونأخذ المشاهد معنا
15: إلى قلب الحدث.
16: نقف مع الإنسان
17: أينما كان.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث
18: نقترب أكثر
1: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
18: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
1: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة من تجربة خبرية مكثفة.
18: القصة وما فيها.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: ترامب يعرب عن تفاؤله في الاتفاق مع إيران بعد محادثات في نيويورك، وبدء وقف رحلات جوية إيرانية تطبيقا للعقوبات الأمريكية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي تي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الجيش اليمني يعلن سيطرته على جبل قرفان الاستراتيجي جنوب تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألفا منذ بدء المعارك. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. الناخبون في المغرب يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية يتنافس فيها 28 حزبا سياسيا على نحو 400 مقعد في البرلمان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع التوصل سريعا إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب، وذلك بعد لقاء بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في نيويورك. من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران أبلغت واشنطن شروطها للتوصل إلى اتفاق.
2: ملامح صفقة بشأن حرب إيران تلوح في أروقة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في محادثات مطولة مع الوفد الإيراني، أجريت وفق ويتكوف عبر وسطاء مع توقعات من الرئيس الأمريكي نفسه بالتوصل إلى صفقة وصفها بالسريعة مع الإيرانيين.
3: عقد ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اجتماعا مثمرا للغاية مع وسطاء بشأن إيران. الوساطة مستمرة منذ فترة، لكنني أعتقد أن هناك زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق. هذا ما نسمعه من الجميع.
2: إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ووقف الأعمال العدائية والحصار البحري والحرب الاقتصادية الأمريكية والإفراج عن أصولها المجمدة. هذه شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي الذي أكد أن طهران تواصلت مع الجانب الأمريكي عبر وسيط قطري ونقلت إليه شروطها، مقدمة لصفقة محتملة قد توقف الحرب هذه المرة. مؤشرات كثيرة ظهرت من الجانبين الإيراني والأمريكي تؤكد رغبتهما في إنهاء الحرب،

0: مرتبط بتفاهم حول القضايا المهمة والمحورية والجوهرية، بالإضافة إلى تبادل الرسائل المتشددة. يعني الآن عندما تحدث محتر الرأي كما تفضلت 5 أيام بيعطيها إلى الإدارة الأمريكية، هذا بيعكس استمرار الحرب والسياسة بالتوازي مع الاتصالات المباشرة ما بين الطرفين.
1: ووسط كل ما يجري دكتور في نيويورك وأيضا السيناريوهات التي تنتظر إيران، هناك خبر لافت أوردته وكالة تسنيم تقول مقتل 3 مسلحين في اشتباكات بين قوات الأمن وجماعة إرهابية كما تقول وكالة تسنيم جنوب شرقي البلاد. بتقديرك إلى أي مدى نحن أمام خبر ينبغي التوقف عنده ونحن نتحدث عن السيناريوهات التي تنتظر إيران؟
0: يعني هذا سيناريو من سيناريوهات تحريك المعارضة المسلحة التي تنشط بالذات في مناطق مثل بلوشستان والمناطق الكردية والمناطق الأحوازية، واللي أستاذ محمد احنا اليوم نتحدث عن 7 من هذه الجماعات المسلحة، هي أحد الخيارات التي قد تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتوظيفها خلال المرحلة القادمة في حال فشل هذه المفاوضات في محاولة لإضعاف النظام الإيراني واستنزاف قدراته واستنزاف قدرات الحرس الثوري الإيراني وقوات البسيج على حساب المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإسرائيلي. يعني هي أحد أدوات الضغط، هي رسالة رتعية للجانب الإيراني.
1: دكتور نبيل آسف على المقاطعة، أشكرك شكرا جزيلا، مضطر للذهاب إلى نيويورك لمتابعة كلمة الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان.
2: عبوا على مسامعكم البارحة، وصفنا رئيس الولايات المتحدة بالإرهابيين، نحن وقعنا ضحية الإرهاب. جئت إليكم من إيران، فيها القائد الأعلى اغتيل بدون أي إطار قانوني أو سبب. جئتكم من إيران، بالحقيقة قصفوا فيها مدرسة. هل ترون هؤلاء الأطفال؟ هؤلاء الأطفال توفوا بسبب القنابل، بسبب أسلحة استخدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل. كانوا أبرياء، لم يرتكبوا أي جريمة. لامرد إحدى المدن الصغيرة في إيران، قاعة رياضية فيها كان الأطفال يلعبون فيها، استهدفتها الولايات المتحدة باستخدام أسلحة تتعدد فيها الرؤوس الحربية. قاموا بقتل علمائنا، رجالنا، نسائنا وأطفالنا، أطفال أبرياء لم يكونوا قد ارتكبوا أي خطيئة أو جريمة. فالإرهابيون ومن درب ويحمي الإرهابيين يصفنا بالإرهابي، نحن لم نفعل سوى الدفاع عن نفسنا، لسنا إرهابيين. شعبنا البريء استهدف بهجمات جبانة وعدوان فرض على بلادنا، ودافعنا عن أنفسنا بقوة كبيرة. الولايات المتحدة وإسرائيل استهدفتنا باستخدام آخر وأجد أجدد أنظمة الأسلحة، ولكننا وقفنا شامخين. نعم استهدفونا، لكننا لم نركع، قمنا إذن بالاستجابة لكن لم نستهدف المدنيين. جاءوا إلى الأراضي المجاورة واستهدفوا جامعاتنا ومراكزنا الصحية ومدارسنا ومستشفياتنا وبنانا التحتية، كل ذلك في انتهاك للقانون الدولي. عندما توليت المسؤوليات كرئيس قاموا باغتيال إسماعيل هنية في إيران في يوم تعييني للرئاسة، وتستهدف إسرائيل أي حي في أي مدينة وتقوم بعمليات اغتيال كإرهابي حقيقي في غزة. في غزة أكثر من 80,000 بريء مدني قتل بوحشية. مئات الآلاف قد شردوا، يقومون بارتكاب إبادة جماعية باستخدام ما يسموه بتكنولوجيات متاحة لهم، من ثم يسمون الآخرين بالإرهابيين. هل نحن مصدر انعدام الاستقرار؟ نحن نسعى فقط إلى العيش باستقلال.

نحن من يسبب انعدام الاستقرار أم من يرتكب الجرائم والإرهاب؟ هل هم يحمون السلام والاستقرار؟ لا، قانون دولي احترم من قبلهم، هذا ما نواجهه اليوم. لا نريد شيئا. لقد تلقينا إجابتنا، نحتاج إلى القوة. فشعب غير قادر على الدفاع عن نفسه سيتم أكله في عالم اليوم. نعيش في عالم القوي فيه بدلا من أن يفكر بالإنسانية والعدالة والديمقراطية يقوم بحماية انعدام الاستقرار والدمار، يقوم باتهام الجميع بالإرهابيين. على مر العقدين المصارمين لم تعتدي إيران على أي أرض أو أي بلد، لكنها دافعت دائما عن نفسها بشموخ وشجاعة. ولكن اليوم نتهم بأننا مصدر لانعدام الاستقرار في المنطقة ويتم تسميتنا بالإرهابيين. والمسار الذي اخترناه لأنفسنا يتطلب القوة من أجل أن ندافع عن أنفسنا. نحن لا نسعى إلى القوة من أجل الاعتداء وارتكاب العدوان، نحتاج إلى الطاقة والتقدم فقط، ليس لتهديد المجتمعات بالأسلحة. ونريد أن نتعاون من أجل الأمن. فشعب إيران في الأشهر السبعة المنصرمة، شعبنا ذهب وخرج إلى الشوارع وتظاهر يوميا دعما لأرضه الأم من أجل عدم السماح لمن تم تدريبه وتوفير الأسلحة له من إسرائيل والولايات المتحدة لزعزعة الاستقرار في البلاد. طوال سبعة أشهر كانوا موجودين ليلا نهارا في الشوارع. هؤلاء هم مصدر القوة والدعم لنا، ولذلك نقف شامخين. وإيران يجب أن تكون قوية من أجل تفادي أي تهديدات على مستقبلها. لا نريد أن نستخدم قوتنا للهيمنة، ونحن لا نسعى إلى تحقيق أمننا على حساب أمن الآخرين. بالنسبة إلى دفاعات إيران، أنظمتنا للدفاع بنيت من أجل لا يفكر أي أحد بأن استهداف المدن الإيرانية لن يتم الرد عليه، لذلك نتمتع بهذه القدرة العسكرية، ولكن نفعل ذلك من أجل الدفاع عن بلادنا، ونحن لن نطلب السماح وإذن أي أحد. نحن نسعى إلى الطاقة من أجل إحراز تقدم. طوال سنوات تحدثوا عن أجهزة الطرد المركزي وتحدثوا عن العقوبات الدولية عندما تحدثوا عن طاقتنا النووية، ولكن بالنسبة إلينا الطاقة النووية جزء من تقدمنا، هي جزء من أجل معالجة المرضى، من أجل الأمن الغذائي والقطاع الزراعي، من أجل تعزيز مختلف القطاعات وتوفير الطاقة النووية. إيران لا تقبل أن تصبح التكنولوجيا النووية حكرا على قلة قليلة من الدول. لن نركع ولن نتخلى عن حق هو من حقوقنا الأصيلة، ونقول ذلك بصريح العبارة. لن نحصل على أسلحة نووية، ولكن لا نريد قيودا على طاقتنا النووية. سلامنا لن يأتي من ساحات المعركة، لكن يجب أن يوفر الأمن الضروري لأمة إيران وشعبها. نحن نسعى إلى التعاون من أجل ضمان الأمن. نعيش في منطقة فيها الحرب لا تعرف حدودا، فأزمة في أرض واحدة تؤثر في الدول المجاورة. لذلك فإن إيران لا ترى جيرانها على أنهم منافسين في مجال الأمن. نريد أن يكون جيراننا أقوياء في الممرات البحرية في مضيق هرمز. لا يمكن أن نسمح للبعض بأن يصلوا بحرية ويحققوا
مصالحهم باستخدام هذه الممرات مع استخدامها في الوقت نفسه من أجل شن عمليات عدائية علينا ولفرض أمنهم علينا ولمنعنا من الوصول إلى ممراتنا البحرية. هم يعرقلون قدرتنا على الوصول إلى هذه الممرات البحرية، مع ذلك يواصلون توفير الصواريخ والتكنولوجيات العسكرية الفتاكة لزعزعة استقرار وأمن كل الأراضي التي تحيط بهذه الممرات البحرية، ولن نرضخ لذلك. فتوسيع الحرب لن يؤدي إلى تحقيق الأمن. لا يمكن لأحد أن ينشر الفوضى في الدول الساحلية من أجل تحقيق الأمن البحري. السيدات والسادة، بالنسبة إلى فلسطين، تبقى فلسطين جرحا ينزف في ضمير المجتمع الدولي، وتبقى غزة رمزا لفشل الآليات الدولية في منع المعاناة المدنية طوال عقود اعتمدت قرارات، مع ذلك يتواصل العنف والاحتلال. لا يمكن أن نتحدث عن سلام مع غض النظر عن فلسطين، فالسلام الدائم في آسيا الغربية مستحيل بدون ضمان العدالة لفلسطين. طالما يتواصل الاحتلال والعدوان والظلم في العالم، ستتواصل المقاومة. إذا تم إضعافها بطريقة، ستعود بطريقة وشكل آخر وحتى أقوى. على الرغم من عمليات القتل بدون هوادة في غزة وعمليات التدمير المنتشرة، عززت غزة إيمان الناس بالمقاومة، ولا يمكن للقنابل والحصار أن يدمر المقاومة. هذه هي طبيعة الإنسان. إذا تم إبعاد الإنسان عن أرضه سيقاوم، إذا تعرض منزله للقنابل والاعتداء سوف يقاوم. ما هو خياره الآخر؟ يرضخ للتنمر؟ يرحل من أرضه، من منزله، ويقبل أن تسكته هذه التهديدات وأن يسمى بالإرهابي عندما يحاول أن يدافع عن نفسه؟ الصياغة المستخدمة واللغة المستخدمة في هذا الموضوع توضح ذلك. مشاكلنا الإقليمية يجب حلها في المنطقة على يد أو من قبل البلدان في المنطقة بدون أن تصبح لعبة في يد المعتدين الخارجيين. لا يمكن أن تصبح العلاقة بقوة خارجية مصدرا لتهديد الأمن في المنطقة. سأتحدث الآن إلى المسؤولين عن شن عدوان على بلادي، وشعبي قد عانى نتيجة هذه الضربات الفتاكة التي عززت من صمود إيران، وتعلم الشعب تعلم المعتدون أن إيران لن ترضخ. لم يسبق أبدا لإيران أن تعتدي على أحد، لم تشن إيران أبدا حرب، لا بل التزمت بطاولة المفاوضات. هم الذين فرضوا الحرب علينا، لكننا أثبتنا مرارا تكرارا أننا لن نخشى القتال، لن نخشى الحرب، لن نخشى حربا ندافع فيها عن نفسنا وندافع فيها عن إيران وأرضنا الأم حتى النفس الأخير. السيدات والسادة، إن موضوع هذا الاجتماع هو الثقة المتبادلة واستعادة الثقة، ولا يمكن تحقيق ذلك بالكلمات فحسب، بل تتحقق من خلال الامتناع عن المعايير المزدوجة. فالنظام الإسرائيلي يمتلك قنابل نووية وذرية، ولكن يطلب إلى المفتشين الذهاب إلى إيران. إسرائيل هي التي قتلت وذبحت أكثر من 70,000 بريء في غزة، ولكن إيران
وهي موجودة على طاولة المفاوضات تعرضت للقنابل. إسرائيل هي التي تمتلك أسلحة الدمار الشامل والقنابل، وهي لم تنضم إلى معاهدة عدم الانتشار ولم تسمح لأي مفتش أن يدخل أراضيها، مع ذلك تكافأ بإعطائها كل المواد الضرورية من أجل قصف أي عاصمة في المنطقة. أكرر، السلاح النووي موجود في إسرائيل والمفتشون موجودين في إيران.

0: إسرائيل هي التي تقتل وإيران التي تتعرض للعقوبات. هذه هي المأساة الحقيقية التي قد تجعل أي من يسمع ذلك يضحك على الأقل. هم يقتلون، نحن نتعرض للعقوبات. الأقل امتيازات في مجتمعاتنا هم الذين يتعرضون للعقوبات، وهذا ما تسعى الولايات المتحدة أن تفعله مع كل الدول. تحاول أن تضحي بشعب دولة من أجل تحقيق أهدافها غير المشروعة. إذا ما أردتم تحقيق السلام والاستقرار، يجب أن تطبقوا المعايير نفسها على الجميع. إيران لا تسعى إلى امتيازات ومعاملة مميزة، نحن نسعى إلى حقوق متساوية، ونتقبل المسؤوليات التي تأتي مع هذه الحقوق. ولكن على مر تاريخنا استقينا العبرة التالية: فالعالم بدون القوة يكون خطيرا، ولكن العالم الذي لا يفهم إلا لغة الحرب والتنمر لن يكون أبدا آمنا. عندما نسعى إلى تنفيذ أجندات تنفع قلة قليلة من الناس، ستعم الفوضى في العالم، ونحن نرى أن هذا العالم سيصبح أخطر علينا جميعا. لا يجوز أن نسمح للقرن 21 بأن يعود إلى عصر التنمر والهيمنة. لا يجوز أن نبني عالما تأتي فيه القوة العسكرية على حساب المشروعية، ويأتي فيه الإرهاب على حساب السياسة والمفاوضات، وتأتي فيه الحرب لتحل محل الحوار والدبلوماسية. إيران تمد يدها للعالم، ونحن ندعو العالم ليس من وضع ضعيف، بل من إيمان كبير بصمودنا وقدرتنا على التعاون، لأننا نؤمن أن لا أحد في المنطقة سيتمكن من تحقيق الأمن لوحده. إما أن نبني الأمن معا، وإلا سنضطر إلى العيش في انعدام أمن معا. نحن نسعى إلى بناء مستقبل يعم فيه الأمن والعدالة والإنصاف والكرامة الإنسانية، لتصبح حقوقا غير قابلة للتصرف لكل الناس والأمم. مستقبل لا يتم فيه تهميش أي شعب، لا يتم فيه إسكات أي صوت في خضم ضجيج القوة، ولا يحق فيه لأي قوة أن تقرر مستقبل شعب، ويجب ترك الخيار له. إذا ما أردنا فعلا أن نبني نظاما على أساس القانون الدولي، يجب أن يستند إلى العدالة والإرادة الإنسانية المشتركة، ويجب أن نعزز الكرامة الإنسانية، لأن السلام الذي لا يشمل الجميع لن يكون سلاما، والعدالة والإنصاف التي لا تكتنف الجميع لا يمكن أن ندعوها عدالة أو إنصافا. وبالعودة إلى ما قاله رئيس الولايات المتحدة الأمريكية البارحة، هذه الكلمات تثبت لخبراء القانون الدولي والحوار والدبلوماسية والمعايير الإنسانية الأساسية أن كل ما قيل عن بلادي يتنافى تماما مع مبادئ وروح ميثاق الأمم المتحدة. يجب أن يعرف أن مقاومة الشعب الإيراني ستنمو في وجه العقوبات والضغوط المتنامية والتنمر. لن نرضخ أبدا ولن نركع أبدا. يجب أن يفهم السيد ترامب إيران، ويفهم أننا مستعدون للدبلوماسية والمفاوضات بدون قبول لغة القوة. شكرا على حسن الإصغاء.
1: إذن مشاهدينا الكرام، تبعنا كلمة الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. نبقى في نيويورك وهذه النافذة لمتابعة نقاشات أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الزميل أيمن جاد. إليك أيمن.
2: شكرا لك محمد، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة الخاصة التي نتابع من خلالها فعاليات اليوم الثاني من أسبوع الأمم المتحدة التي تعقد دورتها 81 هنا.

0: مقرها في مدينة نيويورك. اللي قبل الحديث حول تفاصيل هذا اليوم وما جرى، نذهب إلى مراسلنا من مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك رؤوف جربي للحديث حول أبرز ما تحدث به الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان. مرحبا بك رؤوف، ولو تضعنا في أبرز ما تحدث به الرئيس الإيراني قبل قليل.
1: تحية طيبة أيمن. طبعا الرئيس الإيراني بدأ حديثه بالتعقيب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واختتم خطابه أيضا بنفس الشكل والتعقيب وإرسال الرسائل المباشرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما بينهما الكثير من لغة التحدي التي أظهرها الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الذي قال بأن بلاده هي التي وقعت ضحية الإرهاب وليست دولة راعية للإرهاب مثل ما يقول بذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يقول الرئيس الإيراني بأن بلاده تعرضت لعدوان كبير من طرف الأمريكان والإسرائيليين، وبأنها لن تتنازل ولن ترضخ ولن تخضع للعقوبات وللضغط العسكري الذي تفرضه عليه تفرض عليها من طرف أمريكا وإسرائيل، وبأن بلاده ستدافع عن حقوقها بكل ما أوتيت من قوة حتى وإن تم فرض الحصار والعقوبات عليها. في مقابل كل ذلك يطرح الرئيس الإيراني العديد من أوجه التشابه التي يقول بأنها تضرب أحسن مثال عن ازدواجية المعايير في المنظومة الدولية وفي تطبيق القانون الدولي، ويعطي المقارنة الواضحة ما بين ما تتعرض له بلاده وما تقوم به في الجهة المقابلة إسرائيل في المنطقة. يقول بأن بلاده فرضت عليها العقوبات، وبأنه تم التضييق عليها بخصوص برنامجها النووي واتهامها بأنها تسعى لتطوير أسلحة نووية، وهو ما ينفيه بشكل واضح. ويقول في وسط ذلك بأن بلاده متمسكة بحقها في تطوير التقنية النووية السلمية، وبأنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي. على العكس من ذلك وعلى النقيض من ذلك يشير إلى إسرائيل التي قال بأنها تملك أسلحة نووية ولكنها لا تخضع للقوانين الدولية ولا تخضع للتفتيش المفتشون في إيران والعقوبات على إيران، وهذا ما يظهر بشكل واضح ازدواجية المعايير. مثال آخر يقول فيه بأن إيران لا تمارس الإرهاب في المنطقة ولا تستهدف أمن جيرانها، تريد أن تمتلك مقومات القوة لحماية أمنها وطموحاتها الاقتصادية التي يصفها بأنها مشروعة، ويقول بأن ذلك يجب أن يكون أيضا في ظل احترام أمن جيرانها. لكن على العكس من ذلك إسرائيل هي التي تهاجم دول المنطقة، هي التي تبيد الإنسان والحياة في قطاع غزة. وفي هذا الإطار أيضا وجه رسالة أخرى مليئة بالتحدي تتعلق بالمقاومة، ومثلما أشرت اختتمها بإبداء استعداد إيران للجلوس إلى طاولة المفاوضات وحل جميع المشاكل.
0: نعم
1: مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أيمن
0: أشكرك شكرا جزيلا، مراسلنا من مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك رؤوف جربي، شكرا جزيلا لك. مشاهدين، للحديث أكثر حول تفاصيل ما ورد في كلمة الرئيس الإيراني إلى جانب فعاليات اليوم الثاني من أسبوع الأمم المتحدة، أستضيف هنا في مقر الأمم المتحدة الأستاذ الدكتور عبد الحميد صيام، أستاذ دراسات الشرق الأوسط والعلوم السياسية والخبير في شؤون الأمم المتحدة. مرحبا بكم معنا دكتور عبد الحميد. كيف قرأتم الرسائل التي وردت في كلمة الرئيس الإيراني قبل قليل؟
2: شكرا للاستضافة، تحية لك وللمشاهدين الكرام. أنا أعتقد أن هذا أهم خطاب ألقي في الدورة 81، لأن خطاب الضحية، خطاب الدولة التي تم الاعتداء عليها. تعرضت إيران في 28 من شباط فبراير الماضي إلى عدوان سافر من الولايات المتحدة وإسرائيل تحت حجة أن لديها نوايا لإنتاج أسلحة نووية. الكل يعرف أن إيران بعيدة عن إنتاج الأسلحة النووية لكنها تعاقب، بينما إسرائيل التي تملك أسلحة نووية، تملك رؤوس نووية كما قال الرئيس بيزشكيان، قال إنها تملك السلاح. المفتشون يأتون إلى إيران وهي لا تملك السلاح النووي، بينما تكافئ إسرائيل على جرائمها وعلى عدوانها. النقطة الثانية والمهمة، قال إن إيران في تاريخها لم تكن عدوانية، لم تعتدي على أحد، هي دائما حروبها دفاعية.
0: نعم.
2: وهذا ينطبق على ما يجري الآن، هي تدافع عن نفسها، تدافع على عن شعبها الذي تعرض للعدوان. العدوان وصل المدارس والمستشفيات والجامعات والشوارع والأسواق، إنه عدوان سافر على الشعب الإيراني، وأكد أن الشعب الإيراني يلتف حول وطنه وقيادته وعلمه، وأن هناك مظاهرات يومية تخرج من إيران دفاعا عن بلدهم لأنه يتعرض للعدوان. هذه قناعة من الشعب الإيراني وليس فرضا من الدولة. والنقطة الأخرى، أكد أمام المجتمع الدولي أن إيران ستدافع عن نفسها، لن تستسلم، لن ترفع الراية البيضاء، ولكنها إذا تعرضت للعدوان، في أي مرة تتعرض للعدوان سيكون لها رد، ورد قوي، وليس رد من موقع الخوف، بل من موقع العزة والكرامة وحماية الوطن.
0: نعم.
2: والتفاف الشعب حول قيادته.
0: هل لهذا علاقة بأن يبدأ الرئيس الإيراني كلمته اليوم من على منصة الأمم المتحدة موجهاً الحديث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويختتم حديثه أيضا بتوجيه الرسائل إلى الولايات المتحدة؟ إلى أي مدى قد تلقى هذه الرسائل صدى لدى إدارة دونالد ترامب؟
2: أنا أعتقد أولا أنه خطاب الرئيس الإيراني مهم جدا، أنه كان ردا على خطاب ترامب يوم أمس الذي اتهم إيران بأنها ترعى الإرهاب وأنها دولة إرهاب، وأن يجب أن نوقفها قبل أن تمتلك سلاح نووي لتمارس الإرهاب في العالم. هذا ما قاله الرئيس.
0: نعم.
2: فهو يرد عليه في هذه من البداية حتى النهاية. الخطاب رد على الولايات المتحدة وإسرائيل، وعدد جرائم إسرائيل وخاصة في غزة وجرائمها التي ترتكبها في المنطقة جميعها، فهو رد مهم. هل سيترك صداه لدى الإدارة الأمريكية؟ أنا أعتقد الخطابات لا تترك أثراً كبيراً، لكن العمل المشترك الآن والوساطة التي تقوم بها بعض الدول، والتي استطاعت أن ترتب لقاءً بين وفد أمريكي ووفد إيراني، هذا هو المهم. أي أن هناك فرصة ممكن أن تستغل بوجود الوفدين في نيويورك للتوصل إلى اختراق. وأنا أعتقد أن الاختراق السياسي والدبلوماسي من مصلحة الولايات المتحدة ومصلحة إيران.
0: نعم.
2: يعني الولايات المتحدة ورئيسها وجد نفسه فوق الشجرة يريد أن ينزل عنها.
0: نعم.
2: لأنه تورط في حرب هي ليست حرب الشعب الأمريكي، والشعب الأمريكي غير مقتنع بهذه الحرب. على العكس من ذلك، الغالبية الساحقة من الشعب الأمريكي يعتقد أن هذه حرب نتنياهو وليست حرب الولايات المتحدة، فهو يريد أن ينزل عن الشجرة، خاصة وأن الانتخابات النصفية قادمة.
0: صحيح. نعم. هذه النقطة تحديدا دكتور، أنتم ذكرتم بأن الخطابات ربما لا تهم بقدر الحراك.
2: نعم.
0: الدبلوماسي والحراك السياسي بين الدول. ربما يكون السؤال الآن، إلى أي مدى تحولت منظمة الأمم المتحدة إلى منصة للتعبير عن الآراء السياسية، وليس المنصة التي أنشئت من أجل تحقيق السلام وأهداف السلام قبل 80 عاما؟
2: نعم. الحقيقة أن الجمعية العامة هي التي تحولت إلى مخطبة، أي
0: نعم.
2: مكان للخطابات السنوية، يأتي رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ليقدموا ملخصا لسياسات بلادهم. هذا شيء جيد، لأنه هذا برلمان عالمي، كل يريد أن يدافع عن رؤياه وعن سياساته وعن علاقاته وعن أمن بلده وازدهاره. هذا شيء محمود وجيد، لكن الذي يملك حق القرار والعمل هو مجلس الأمن، ومجلس الأمن للأسف وضعت فيه في آليته قيود منذ إنشائه، بأن وضعت القوة في أيدي دول خمس دائمة العضوية، وهي التي تتحكم في القرارات. عندما يلتقي أعضاء مجلس الأمن وخاصة الخمسة الدائمون على موضوع، يتم تنفيذه، يكون هناك اتفاق، يكون هناك عمل.
0: نعم.
2: عندما لا يكون هناك اتفاق لا يكون عمل. وأريد أن أنبه أنه أحيانا يتفقون على قرار لكن تنفيذه يختلف. يعني هناك قرار مثلا على موضوع الجولان، أنه هذه أرض سورية، ولكن
0: نعم.
2: ما زالت إسرائيل تضم الجولان والرئيس.
0: هناك تصريحات للرئيس السوري حول الجولان ونيوجيرسي.
2: ذكر بهذا القرار 497، وكذلك فلسطين، وكذلك قضية قبرص وقضايا كبرى، واليمن والسودان.

0: أنا ربما هذا يطرح سؤال مهم في هذا السياق. أنتم عملتم لقرابة 30 عام في
1: نعم
0: الأمم المتحدة في أروقة الأمم المتحدة، وبالتالي متى تنتهي مسؤولية الأمم المتحدة وتبدأ مسؤولية الدول لتنفيذ القرارات الصادرة من الجمعية العامة أو من مجلس الأمن الدولي؟
1: الحقيقة مجلس الأمن هو الجهاز الذي يصدر التشريع، القوانين،
0: نعم.
1: القرارات، ثم ترسل إلى الدول لتطبيقها. ولكن بعض الدول تتمرد على هذا، مع العلم أن ميثاق الأمم المتحدة ينص في بنده 25 بأن كل دولة عضو في الأمم المتحدة تلتزم بقرارات مجلس الأمن وتعمل على تنفيذها.
0: نعم.
1: لكن هنا المشكلة، المشكلة تكون في الدول، وعادة الدول لا تنفذ إذا كانت مدعومة من الخارج ومن دولة قوية. يعني مثلا أعطيك مثال، عندما أخذت قرارات ضد العراق لم يجد العراق أحدا يسنده، فنفذت تلك القرارات وفرض حصار على العراق، ثم فرضت حروب على العراق كما نعرف.
0: نعم.
1: خاصة 2003 وهي حرب غير شرعية.
0: صحيح.
1: لكن عندما يكون هناك خلاف فتأخذ القرارات دون أن تنفذ. قرار يتعلق باليمن 22/16 لم ينفذ، قرار يتعلق بوحدة ليبيا 22/54 عام 2015 لم ينفذ.
0: نعم.
1: مئات القرارات تتعلق بفلسطين ولكنها تذهب أدراج الرياح، لأن دولة دائمة العضوية تحمي إسرائيل من المساءلة حتى لو اخترقت القانون الدولي كل يوم وألف مرة كل يوم، ولكن تنجو من أي مساءلة.
0: هل يقف الأمر عند هذه الدولة فقط دكتور، أم أن الموقف العربي بحاجة إلى وحدة، بحاجة إلى اتخاذ إجراءات خاصة فيما يتعلق بفلسطين؟ نحن نرى رئيس الوزراء الإسرائيلي سيأتي إلى الأمم المتحدة ويلقي كلمة وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، في حين يغيب الرئيس الفلسطيني للعام الثاني على التوالي عن الحضور لتمثيل دولة معترف بها من معظم دول الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: يعني هذا اللوم يقع على عاتق البلد المضيف الذي وقع اتفاقية مع الأمم المتحدة عام 1947 تسمى اتفاقية العلاقة بين الأمم المتحدة والبلد المضيف.
0: نعم.
1: هذه الدولة لا تكترث بما يقول القانون الدولي، تنتهكه كما تشاء، وخاصة فيما يتعلق بوضعها هنا. لذلك أقول إن الأمم المتحدة في هذا المجال يجب أن يكون لها موقف واضح، وأعتقد أن الأمين العام أصدر بياناً مهماً.
0: صحيح.
1: يقف إلى جانب الرئيس محمود عباس، كذلك الجمعية العامة صوتت بصالح أن يلقي كلمة عبر الفيديو ب 152 صوتاً لصالح هذا القرار، ولم يشذ عنه إلا ثلاث دول، هي الولايات المتحدة وإسرائيل وباراغواي. هذا يظهر كم هناك تأييد للموقف الفلسطيني.
0: نعم.
1: ولكن مرة أخرى المشكلة هنا في آلية الأمم المتحدة التي ركبت بطريقة تنحاز إلى جانب الأقوياء. هناك مطالبات كبرى بتغيير هذه الآلية، وأكبر الأصوات وأعلى الأصوات هو الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يكرر كل عام بأن العالم أكبر من 5 دول، يجب أن يعاد النظر في آلية وتركيبة الأمم المتحدة والنظام الدولي، يجب أن يتم توسيع مجلس الأمن. من العار كما قال الأمين العام أن تبقى إفريقيا بدون عضو دائم في مجلس الأمن.
0: صحيح.
1: وأمريكا اللاتينية بدون عضو دائم، ومعظم آسيا بدون مقعد دائم، حتى لو كانت الصين التي دخلت وكانت الصين الوطنية.
0: ما الذي يمنع كل ذلك دكتور؟ أن نحن نتحدث الرئيس أردوغان منذ عام 2014 يتحدث أن العالم أكبر من 5 دول.
1: نعم.
0: يدعو إلى ضرورة إصلاح المنظمة ومجلس الأمن الدولي، أنتم تتحدثون عن إجراءات، تحدث عنها كذلك أنطونيو غوتيريش في خطابه.
1: نعم.
0: الختامي يوم أمس.
1: نعم.
0: الذي يختتم به مهمته، وبالتالي ما الذي يمنع تنفيذ هذه الإجراءات للاستمرار بهذه المنظمة التي أنشئت من أجل السلم والأمن الإقليميين؟
1: الذي يمنع تنفيذ هذه الإجراءات وهذه الإصلاحات المطروحة هي الدول نفسها التي ستفقد شيئاً من قوتها، سواء دخل أعضاء جدد أو تم تغيير أسلوب التعامل مع الفيتو، لأن الإصلاح يقوم على شيئين. كل المقترحات التي قدمت لإصلاح مجلس الأمن تقوم على شيئين، توسيع المجلس وتقييد الفيتو.
0: نعم.
1: وهذا يعني أخذ القوة من هذه الدول الخمسة وإعطائها لغيرها وتوسيعها، وكيف نقنع هذه الدول. والمشكلة أيضا، وهذا قليل من الناس

0: يعرفون أن حتى لو الدول الخمسة هنا اتفقت لا يكفي ذلك، بل يجب أن يتم التصويت في برلمانات هذه الدول بحيث يكون هناك تصديق على تغيير تركيبة مجلس الأمن، والذي تعني أيضا تغيير في نصوص الميثاق، لأن ميثاق الأمم المتحدة تغير مرة واحدة.
1: نعم.
0: عندما تم توسيع مجلس الأمن عام صحيح. 1964 من 11 إلى 15، وأصبح منذ عام 65 هناك 15 دولة أعضاء في مجلس
1: غير دائما العضوية.
0: نعم. تغيرت. نعم. ولذلك حتى يتم التغيير الحالي يجب أن تتفق هذه الدول وتتفق برلماناتها على التصويت لصالح هذا التغيير. وهناك نقطة أخرى أريد أن أنبه إليها، أن هناك القارات تختلف فيما بينها.
1: نعم.
0: يعني مثلا في أفريقيا هناك مرشحان كبيران، نيجيريا وجنوب أفريقيا، وهناك مثلا في أمريكا اللاتينية البرازيل تريد أن تكون هي العضو الدائم، لكن دول أمريكا اللاتينية يقولون إن البرازيل أصلا لا تتكلم اللغة الإسبانية، فكيف تمثل قارة كلها تتكلم اللغة الإسبانية؟ وكذلك في آسيا بين الهند وباكستان ترفض ذلك. فيعني هناك خلافات أيضا في المجموعات الإقليمية، لكن العقبة الكأداء في هذا الموضوع هو اتفاق أعضاء مجلس الأمن الخمسة الدائمة.
1: وبالتالي ما البديل دكتور؟ نحن الآن نتحدث في هذه الدورة 81 من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول استعادة الثقة وإيجاد الحلول وأمم متحدة من أجل الجميع، هكذا هو عنوان.
0: نعم.
1: هذه الدورة مع طرح العديد من ملفات التنمية والذكاء. نعم. الاصطناعي وغيرها. ما البدائل إذا لم تتفق هذه الدول على ضرورة أن يكون للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي دورا فاعلا لحل قضايا الحروب والأزمات التي يحياها العالم؟
0: يعني مفروض المجتمع الدولي، الدول بشكل عام وخاصة الدول النامية مثل مجموعة 77 ومجموعة دول عدم الانحياز ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، هذه منظمات إقليمية مهمة.
1: نعم.
0: هذه يجب أن يكون لها رؤية مشتركة وتضغط باتجاه فرض الإصلاح في مجلس الأمن، وتستطيع ذلك، تستطيع. يعني إذا هذه الدول وقفت موقفا وقررت أن تقاطع جلسات مجلس الأمن وأن لا تقبل بالعضوية غير الدائمة وأن تخرج من الجمعية وتشكل لجنة لإعادة الإصلاح والتي تفرض مشاريع التي تقدمها، ممكن أن يصير تغيير. والنقطة الثانية هو التركيز على المنظمات الإقليمية الآن وإعطاها فرصة مثل مجموعة بريكس.
1: نعم.
0: ومجموعة شنغهاي ومجموعة الآسيان دول
1: في الدول الآسيوية
0: نعم. والجامعة العربية هذه والاتحاد الإفريقي، هذه يجب أن تقوي نفسها وتصبح في موقع أنها تتخذ قرارات وتحل مشاكلها وتعمل قوات حفظ سلام في مناطقها دون الرجوع إلى مجلس الأمن.
1: نعم. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد الحميد صيام أستاذ دراسات الشرق الأوسط وأستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لك. والشكر أيضا موصول لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. ننتقل إلى استديوهاتنا في مدينة إسطنبول والزميل محمد كردي، إليك محمد.
2: شكرا جزيلا لك أيمن وشكرا لضيفك أيضا. بهذا مشاهدينا الكرام نصل أيضا إلى ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: هذه مهمتنا،
2: نضعك في قلب الأحداث،
1: نتجاوز الحواجز
2: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
2: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
2: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
2: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
2: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
2: مع الإنسان أينما كان. في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب، أمان مفقود، قد يضيع منا الكثير، لكننا لا نفقد كل شيء، يبقى لنا الأمل، الحلم والإيمان بغد أفضل، وتبقى الحياة مع الإنسان.

متحف طروادة. صرح ثقافي وفني يعرض تاريخ مدينة طروادة، إحدى أكثر المدن الأسطورية في العالم أجمع. يعد هذا المتحف من أكثر المتاحف عصرية وإثارة للإعجاب في تركيا، حيث افتتح عام 2018 الذي أعلن عام طروادة. ولعل أبرز المكنونات النفيسة في هذا المتحف هو تمثال هادريان. يعود تاريخ هذا الأثر الرائع إلى المدة بين 117 إلى 138 ميلادية، ويمثل أحد أبرز نماذج الفترة الذهبية لفن النحت في العهد الروماني. أما الشخص الذي يصوره التمثال فهو الإمبراطور هادريان الذي حكم الدولة الرومانية في القرن الميلادي الأول. هذا الأثر للإمبراطور هادريان الذي يعرف بكونه ثالث الأباطرة الخمسة الصالحين، يظهر مرتدياً درعاً قوية يتوسطها تصوير لرأس ميدوسا. يحظى هذا التمثال المكتشف في طروادة أثناء أعمال التنقيب عام 1993 بأهمية كبيرة في دلالته على خضوع طروادة للحكم الروماني. من القطع الأثرية المميزة أيضاً قدم طاولة تحمل تصويراً لطائر الجريفون. تزدان هذه القطعة الرومانية بنحت لطائر الجريفون في أعلى القدم الرخامية، أما على وجوهها الجانبية فتتموضع نقوش لمحار بارز. وتكمن أهمية هذا الأثر الذي استخرج من منطقة لابسيكي عام 1954 في صورة طائر الجريفون، فهذا الطائر الأسطوري يملك رأس نسر وجسد أسد، وبسبب مظهره المخيف كان ينحت على المقتنيات القيمة التي يراد المحافظة عليها في ذلك الوقت. لهذا السبب نحت هذا الطائر الأسطوري على قدم الطاولة المعروضة في المتحف. فبحسب العقيدة السائدة في العصر الروماني كان الناس يرون في طائر الجريفون فألا حسنا يحميهم من السوء. من أهم غرف العرض في متحف طروادة بلا شك صالة الخزينة. خزائن طروادة التي نسجت حولها أساطير عديدة وتناقلت أخبارها الألسن منذ عصور يقبع جزء منها في هذا المتحف. تضم الصالة مكتشفات معروضة من فترات تاريخية مختلفة، مثل الأحجار الكريمة والمسكوكات والجواهر التي تعود للعصر الذهبي والحديدي والقديم والكلاسيكي والهيلينستي. معظم هذه المقتنيات القيمة المعروضة في صالة الخزينة عثر عليها في موقع تنقيب مدينة طروادة وأطلال تلة دادا وداردانوس وتلة كيزولدون. وجود كل هذه المواقع الأثرية ضمن نطاق منطقة تراوس يكشف مدى ثراء هذه المنطقة عبر التاريخ القديم. جنق قلعة، موطن الملاحم، إنها عاصمة المعارك وقصص البطولات التي تركت بصمتها على تاريخ العالم عبر آلاف السنين. وقد أخذ متحف طروادة على عاتقه مهمة إبراز هذا التاريخ الضارب في القدم وتسليط الضوء على الجانب الملحمي لمدينة جنق قلعة

0: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
0: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
0: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث
0: ونفهم لماذا يحدث
1: ونكشف إلى أين يتجه،
0: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
0: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: خلف كل رقم قصة،
1: وخلف كل قرار تأثير.
0: أسواق تتحرك.

في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.

أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلينا، معكم محمد كردي، ونتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. إذن تتواصل في نيويورك أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبحث اجتماعات الدورة ملفات عدة في مقدمتها النزاعات والأمن الدولي وتغير المناخ والتنمية المستدامة والاستعداد للجوائح، إضافة إلى نزع السلاح النووي. وتنعقد الدورة وسط تحديات متزايدة تواجه التعاون الدولي، أبرزها تصاعد الصراعات وتراجع الثقة في النظام متعدد الأطراف، إلى جانب التغير المناخي وانتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. أكد وزراء خارجية كل من البرازيل وألمانيا والهند واليابان أن إصلاح مجلس الأمن الدولي بات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة البيئة الجيوسياسية المتزايدة التعقيد. وشدد الوزراء في بيان مشترك صدره عقب اجتماعهم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن الهيكل الحالي للمجلس لم يعد يعكس واقع القرن 21، ما يضعف قدرته على معالجة الأزمات الدولية المتفاقمة. كما جددت الدول الأربع التزامها بالمضي قدما في الدفع نحو توسيع العضوية الدائمة وغير الدائمة للمجلس، بما يضمن تمثيلا أكثر عدالة وفاعلية للدول النامية والقوى الإقليمية المؤثرة.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع التوصل سريعاً إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب. جاء ذلك بعد لقاء جرى بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في نيويورك. من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران أبلغت واشنطن شروطها للتوصل إلى اتفاق. للمزيد ينضم إلينا من نيويورك مراسلنا رؤوف جربي. نرحب بك رؤوف، قربنا من الكلمات التي ألقيت في الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، ويبدو أن إيران حاضر أبرز اليوم من خلال المواقف وأيضا من خلال كلمة الرئيس بسشكيان قبل قليل.
1: صحيح محمد، وقبل ذلك أيضا كانت كلمة مهمة للرئيس السوري أحمد الشرع الذي تطرق فيها للكثير من التغيرات التي شهدتها بلاده في عام واحد فقط منذ أول مرة عاد فيها وجاء فيها إلى هنا إلى نيويورك إلى منبر الأمم المتحدة، وعرض الآن الكثير من التقدم الذي قال بأنه حققتها إدارته وحكومته في سوريا على كافة الأصعدة، وما سمح حسبه بنقل سوريا من بلد محطم إلى بلد في طريق الترميم وفي طريق إعادة تضميد الجراح والعودة إلى الساحة الدولية والإقليمية بكل ما تملكه من مقومات، حتى وإن أشار في أيضا في خطابه إلى التحديات الكبرى التي تواجه سوريا اليوم، وأولها الانتهاكات الإسرائيلية المتلاحقة ومحاولات ضم الجولان، وهو الأمر الذي عبر فيه أحمد الشرع عن الرفض التام لأي محاولات لضم أراضي سوريا إلى إسرائيل. ومثل ما أشرت أيضا كان الموعد مع الرئيس الإيراني الذي كان أيضا خطابه مليئا بالتحديات وبالتحدي، لغة التحدي بلغة أدق، للعقوبات وللحرب المفروضة على بلاده مثل ما قال، وأيضا النائب عن التهمة التي وجه لهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول بأن إيران أول دولة راعية للإرهاب في العالم. رد على ذلك بسكيان بالقول بأن بلاده ضحية لهذا الإرهاب، الإرهاب الأكبر الذي يمارس في المنطقة هو إسرائيل مرة أخرى، والشواهد مثل ما قال على ذلك كثيرة جدا، وأولها أيضا عدم الالتزام بالمقررات الدولية، ما تفعله في قطاع غزة، وأيضا من اعتداءات على كافة دول المنطقة. والشأن الآخر المتعلق أيضا بإيران ومسألة البرنامج النووي الإيراني، وهنا قال بشكيان بأن بلاده متمسكة إلى أبعد حد بتقنيات الطاقة النووية السلمية وبمقدراتها أيضا العسكرية الدفاعية، التي قال بأنه لم تكن لتوضع إلا للدفاع عن بلاده وليست موجهة ضد أحد. مسألة مضيق هرمز كانت حاضرة بقوة أيضا محمد، وكان هناك أيضا رسالة واضحة من الطرف الإيراني الذي قال بأن حرية الملاحة فيها يجب أن تضمن الجميع، ولا يمكن أن تقبل إيران بوضع تكون فيها هي تحت الحصار في مقابل أن كل دول المنطقة تستفيد من المضيق من خلال أيضا حركة الملاحة والتجارة وتجارة النفط، وأيضا لن تسمح إيران بأن يكون الممر خاضعا لقوى خارجية، ودفع بشكل كبير جدا على مسألة تراها إيران هامة، وهي أن الحلول التي يجب أن تطبق في المنطقة يجب أن تكون نابعة وبمشاركة من دول المنطقة، وليس مفروضة من قوى خارجية تدعم قوى المتطرفة في المنطقة، في إشارة إلى العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ننتظر أيضا في هذا اليوم الذي سيكون حافلا أيضا وفي فترتها الصباحية في تمام الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي، وأن تكون هناك كلمة أخرى لبؤرة أخرى من الصراع في هذا العالم. الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي منتظر أن يلقي أيضا كلمته مع ما تحمله أيضا في كل هذه التحديات المتعلقة بالمساعي لوقف الحرب، وأيضا الوساطات التي تم الحديث عنها والتي نجحت إلى حد ما في هدنة جزئية تكون فيها منشآت الطاقة بعيدة عن القصف والقصف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى بحث مسألة الحلول المنتظرة خصوصا في ظل تأكيدات الجانب الأمريكي بالخصوص الذي يقود ملف هذه الحرب ومحاولة أيضا

0: عادت الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وحديث ترامب عن إمكانية أن يتم التحديد وأيضا الاستفادة من بعض الاختراقات التي يمكن أن تحدث، والتي وصل في كلامه بالقول بأنه يمكن أن تجد فيها حلولا في وقت أقرب بكثير مما يتصوره البعض، وكل ذلك أيضا متواصل في الفترة المسائية مع أبرز حديث منتظر لديلسي رودريغز الرئيس الفنزويلي المؤقت.
1: شكرا جزيلا لك رؤوف جربي من نيويورك. إلى الملف اليمني، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي في منطقة جردهد بمديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز عقب مواجهات مع جماعة الحوثي. ونقل المركز الإعلامي لقوات الحكومة اليمنية عن أركان حرب محور تعز اللواء عبد العزيز المجيدي أن المواجهات أدت إلى مقتل أكثر من 5 من عناصر الحوثيين وإصابة نحو 20 آخرين، فيما تواصل الجماعة قصف مواقع القوات بقذائف الهاون. أحبطت القوات الحكومية اليمنية هجوما شنته جماعة الحوثي في جبهة كهبوب المطلة على باب المندب جنوب اليمن، وقالت قوات العمالقة إنها استهدفت آليات وتجمعات للحوثيين في جبهة كهبوب بقطاع باب المندب. وأفادت وسائل إعلام محلية بإحباط 3 محاولات تسلل حوثية في جبهات أمريش وهيلان وروان بمحافظة مأرب، مع تكثيف القصف الجوي والمدفعي على معسكر أمريش الاستراتيجي. نزح أكثر من 130 ألف شخص داخل اليمن منذ مطلع سبتمبر جراء المعارك المتواصلة وفق مفوضية اللاجئين. وحذر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بابار بالوش من موجات نزوح أكبر مع تصاعد القتال، متوقعا زيادة أعداد النازحين داخل البلاد والفارين إلى جيبوتي والصومال ودول أخرى. وقال إن المدنيين يواصلون تحمل وطأة الصراع في جبهات عدة.

0: هاجمت فيه كذلك الجماعه. محافظه مأرب نفذ الطيران الحربي قصفا على معسكر أندوس وجوار معسكر أندوس ومحيطه على تعزيزات للحوثيين كانت قادمه الى منطقه العيرب وكذلك الى لضع. اما في ذناء غربي مأرب كذلك نفذ الجيش اليمني قصفا مدفعيا وكذلك دارت اشتباكات بعد ان حاول الحوثيون حسب مصدر عسكري التسلل لانتشال جثث قتلاهم المتناثره في الشعاب حسب المصدر العسكري. في محافظه تعز على الساعات الاخيره تشهد هدوءا حذرا سواء على المستوى البري او كذلك على المستوى الجوي. لم تدر اي معارك منذ ظهر اليوم حتى اللحظه، هناك هدوء حذر. لكن الحوثيه كما حسب مصادر محليه تقول ان الحوثيين قدموا بتعزيزات من شارع سكين الى غربي محافظه تعز. هي محاوله من الحوثيين للوصول الى جبل جرداد العسكري المهم وكذلك الى المناطق التي خسروها خلال الايام الماضيه، منها جبل قرفان الذي سيطرت عليه القوات الحكوميه في محور تعز يوم امس، واليوم تقول انها احكمت السيطره عليه وهو من ضمن السلسله الجبليه المطله على مديريه الوازعيه والى الساحل الغربي، ويحظى باهتمام كبير من الحوثيين لانه يؤمن مكاسبهم على الساحل الغربي. اما انسانيا فتقول وحده النازحين هنا في محافظه مأرب ان اكثر من 400 اسره نازحه قدمت من محافظة الحديدة من حيس وكذلك من الوازعية ومن بعض مناطق محافظة تعز قدمت إلى محافظة مأرب وأنها ترتب لإسكانهم وكذلك لإغاثتهم حسب الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. النازحون كذلك في عدن وفي لاحق وفي أبين يعانون معاناة كبيرة من فوضية سامية للاجئين، كانت قد تحدثت عن هؤلاء النازحين أنهم يعانون كثيرا ولم يجد الكثير منهم المأوى إلا مجرد قيام لا تقيهم حر هذا الصيف، ولم يجدوا الغذاء المناسب لهم، وأنهم تركوا كل ما يملكون في مناطقهم الأصلية وأصبحوا اليوم مشردين لا يجدون شيئا حتى اللحظة. نعم محمد،
1: شكرا جزيلا لك من مأرب مراسلنا خليل المليكي. استشهد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني متأثر بإصابته بنيران قوات الاحتلال بمنطقة السطر الغربي شمال خان يونس، فيما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمواصي خان يونس، كما استشهدت فلسطينية متأثرة بإصابتها جراء تعرضها لطلق ناري من آليات الاحتلال في مخيم البريج وسط القطاع، واستشهد فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط القطاع، وكذلك ارتقى شهيد إثر غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مجمع أبو خضر الحكومي بحي الرمال غربي المدينة. للمزيد ينضم إلينا من غزة مراسلنا محمد أحمد. أهلا بك محمد، نرصد معك المزيد بشأن التطورات الميدانية والوضع الإنساني في القطاع.
2: محمد، أبدأ بداية من الأوضاع الميدانية، حيث الغارات الإسرائيلية لم تتوقف منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، نتحدث عن 1415 شهيدا منذ هذا الإعلان في أكتوبر العام الماضي، في ظل وجود أكثر من 4000 مصاب، عدد كبير منهم ما زال في أقسام المستشفيات. نتحدث عن عمليات الخروقات الواضحة واليومية منذ ساعات صباح اليوم، سجلت في مستشفيات قطاع غزة 6 من الشهداء إصابتين أو شهيدين متأثرين بإصابات سابقة، وأربعة شهداء في غارات استهدفتهم خلال ساعات هذا النهار. في مدينة خان يونس جنوب القطاع استهدفت طائرات الاحتلال سيارة مدنية، تم انتشال 2 من الشهداء، أحد هؤلاء الشهداء هو محمد أبو علوان، والذي قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وأعلن بشكل سريع عن عملية الاغتيال، وقال بأن أبو علوان هو مسؤول مالي في حركة حماس، في حين أن حركة حماس لم ترد على ذلك ولم تطلعنا على مزيد من التفاصيل حول ماهية عمل هذا الشخص. نتحدث عن عمليات اغتيال حدثت أيضا في مدينة غزة في منطقة حي الرمال وسط المدينة، وهذا الحي المكتظ بالنازحين، وتمت عملية الاستهداف أثناء خروج الطلاب من المدارس.

0: وبات الأمر بوجود عدد من الإصابات في تلك أو في هذا الاستهداف. أيضا طائرات الاحتلال لم تغادر أجواء قطاع غزة على ارتفاعات منخفضة بشتى أنواع هذه الطائرات التي دائما وجودها يرتبط بمحاولات البحث وعمليات الاستخبارات والرصد تنفيذا أو استعدادا لتنفيذ غارات أو شن هجوم على بعض الأهداف داخل القطاع. يضاف إلى ذلك ما تقوم به الآليات والرافعات المتواجدة داخل المناطق الصفراء والتي تقوم يوميا بإطلاق النار اتجاه خيام النازحين، الأمر الذي بات يسجل يوميا عمليات نقل للمصابين من خيام النازحين سواء في المناطق الشرقية لمدينة غزة وشمال القطاع أو حتى في المناطق الشرقية والجنوبية لمناطق جنوب القطاع وبالتحديد مناطق خان يونس التي باتت تشهد أعلى نسبة من عمليات إطلاق النار وتسجيل الإصابات في تلك المناطق. الأوضاع الإنسانية محمد لا تقل يعني ضراوة عن الأوضاع الميدانية ولا تقل مأساوية، حيث نتحدث عن 80% من سكان القطاع يعيشون في خيام مكتظة بالسكان وفي مساحات ضيقة من مساحات قطاع غزة. جيش الاحتلال استولى أو قام بتوسعة المنطقة الصفراء حتى قربت على 70% من مساحة القطاع، وترك 2 مليون إنسان داخل القطاع يعيشون فيما نسبته تقريبا 30% من مساحة القطاع. يضاف إلى أو يقتطع من هذه المساحات الأماكن المدمرة والأماكن التي باتت تطلق عليها النيران، وبالتالي حالة اكتظاظ شديدة في تلك المناطق. هذا الأمر يزيد من مأساة السكان في تلك المناطق بمحاولة الاحتلال فرض المزيد من العقوبات على هؤلاء السكان عبر منع عمل بعض المؤسسات الدولية والإغاثية، كذلك منع إدخال شاحنات المساعدات وفق ما تم الاتفاق عليه. منظمة الأوتشا وهي المنظمة الأممية الخاصة بالخدمات الإغاثية داخل قطاع غزة قالت بأن الاحتلال ما زال يضيق على إدخال أو يمنع إدخال المساعدات الخاصة بمراكز الإيواء من خيام ومن أغطية ومن إلى ذلك، وهذا الأمر يزيد من معاناة الأهالي ولا سيما أن قطاع غزة مقبل على فصل الشتاء. وذكر تقرير الأوتشا أن فصل الشتاء الماضي شهد 11 حالة وفاة لأطفال بسبب البرد القارس، وهذا الأمر الذي حذرت منه خلال الأيام القادمة مع فصل الشتاء. محمد،
1: شكرا لك من غزة مراسلنا محمد أحمد. شنت قوة الاحتلال حملة دهم واعتقالات في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة تخللتها مواجهات وأطلاق نار، واندلعت مواجهات في منطقتين نبي صالح والشويكة، واقتحمت القوات سلواد والمزرعة الغربية واليامون والسيلة الحارثية وقريوط وطوباس وعقابة، واعتقلت 3 شبان في طوباس وعقابة والشويكة، فيما هاجم مستوطنون قرى فلسطينية وأطلقوا الرصاص وجرفوا أراض وهاجموا مركبات بالحجارة في رام الله ونابلس وجنين وقلقيلية والخليل. شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي في هدم وتجريف مساكن ومنشآت فلسطينية في قرية جنبة بمسافر يطا جنوبي الخليل، في خطوة جديدة تضاف إلى سلسلة عمليات الهدم والتهجير التي تتعرض لها التجمعات الفلسطينية في المنطقة. وأفاد شهود عيان بأن عدة جرافات للاحتلال اقتحمت قرية جنبة وبدأت بهدم مساكن ومنشآت للمواطنين، مشيرين إلى أن عمليات الهدم شملت نحو 10 منازل ومنشآت بينها منازل تعود لعائلة اليتيم. صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها بحق المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية مع اقتراب موسم قطف الزيتون، وأصدرت أوامر عسكرية تستهدف مئات الدنومات من الأراضي الزراعية. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال أصدرت 3 أوامر عسكرية تقضي بإزالة الغطاء النباتي واقتلاع أشجار الزيتون من نحو 339 دنوما في محافظات جنين ورام الله والبيري. وبدأت آليات الاحتلال في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله باقتلاع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي.

0: المغربية انطلقت عملية التصويت في الانتخابات التشريعية التي ستفرز أسماء أعضاء البرلمان الجدد، ومن ثم سيتم تشكيل حكومة جديدة ستقود البلاد لعهدة جديدة مدتها 5 سنوات. مراسلتنا في المغرب وافتنا بالتقرير التالي.
1: منذ الساعة 8 صباحا بتوقيت غرينتش فتحت أبواب مراكز التصويت هنا وسط الرباط وفي شتى مدن وبلدات وقرى المملكة المغربية، شرعت أبوابها أمام الناخبين المغاربة لاختيار من سيمثلهم في هذه المحطة الانتخابية التشريعية 12 في تاريخ البلاد، محطة سترسم الملامح السياسية تشريعيا وتنفيذيا ل5 سنوات المقبلة. نحو 16 مليون ناخب مغربي مسجلين بصفة رسمية في لوائح الناخبين مدعوون اليوم لاختيار من سيشغلون 395 مقعدا نيابيا في مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، وأيضا تشكيل حكومة جديدة ستقود البلاد. هذه الاستحقاقات التشريعية التي يتنافس فيها 27 حزبا سياسيا يسعون جميعهم اليوم لكسب ثقة الشارع المغربي بعد حملة انتخابية محتدمة خلال الأسبوعين الماضيين، قدمت الأحزاب السياسية من خلالها إن كان ميدانيا أو رقميا برامج ركزت على الملفات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحا، وأبرزها التشغيل وتطوير الخدمات العامة والصحة وغيرها. لكن يبقى الرهان الأكبر وفق كثير من المراقبين لا يقتصر فقط على من سيفوز بأغلبية المقاعد في هذه الانتخابات، لكن الرهان هو تحقيق نسبة مشاركة كبيرة خاصة في فئات الشباب التي تشكل فئة وازنة من الناخبين المغاربة. غزلان أمجود، تي عربي، الرباط.
0: أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في هجمات روسية متواصلة بالمسيرات على المدينة. كما أفاد كليتشكو بتوقف محطة وقود في منطقة هوليسيفسكي في العاصمة جراء غارة بمسيرة روسية، في حين أعلنت إدارة مدينة كييف تعليق خدمات قطار كييف السريع مؤقتا في كلا الاتجاهين بسبب تزايد خطر التهديدات الجوية الروسية على العاصمة. وفي مدينة خاركيف أصيب 7 أشخاص على الأقل جراء قصف روسي بقنابل جوية موجهة لمدينة إيزيوم. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت منشآت دفاعية ومنشآت طاقة ومراكز لوجستية وسفنا تستخدمها القوات الأوكرانية بضربات بطائرات مسيرة خلال الليل. وأعلنت هيئة الموانئ الأوكرانية أن روسيا هاجمت سفينة شحن ترفع علم أنتيغوا وباربودا في البحر الأسود ليلا، ما أسفر عن مقتل قبطانها. وأضافت الهيئة أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق جرت السيطرة عليه، وأن طاقم السفينة تم إجلاؤه. إلى كيف مع مراسلنا ثائر عمرو. أهلا بك ثائر، نتابع معك آخر تطورات المشهد الميداني من الجانب الأوكراني.
2: محمد، الجانب الميداني يشهد تصعيد مستمر في إطار تواصل الضربات الروسية تحديدا على العاصمة الأوكرانية كييف، التي بدأت منذ ساعات الصباح وحتى قبل قليل استمرت الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة، تحديدا استهدفت 4 أحياء متفرقة في شمال وشرق وجنوب العاصمة الأوكرانية كييف، وألحقت أضرارا واسعة وفقا لما يقول عمدة المدينة في العديد من المنشآت الحيوية وكذلك المستودعات اللوجستية وبعض الشركات الصناعية، بالإضافة إلى تدمير بعض المنشآت التابعة لمنظومة النقل والمواصلات. وفي آخر الإحصائيات التي صدرت عن السلطات الأوكرانية تشير إلى مقتل شخصين وإصابة 43 آخرين في إطار الهجوم الروسي الذي استمر منذ الساعة 8 صباحا وحتى قبل قليل. بالإضافة إلى ذلك، قبل قليل أيضا شهدت العاصمة الأوكرانية كييف هجوم جديد بها

0: الطائرات المسيرة في اطباع الطائرات المسيرة، وسجلت ضربات في منطقة برشيهيفكا وهي في القطاع الغربي من العاصمة كييف. وتحدث الجانب الأوكراني عن أضرار في إحدى المستودعات اللوجستية، بالإضافة إلى استهداف آخر في حي سفيتوشينسكي، وأيضا كانت تشير التقارير إلى استهداف إحدى المستودعات اللوجستية. وهذا ما يبرز أيضا في أن الهجمات الروسية الأخيرة تكثفت تحديدا باتجاه هذه المستودعات وباتجاه الشركات الصناعية في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها. العاصمة كييف أيضا سجلت اليوم جراء الضربات الروسية انقطاعا واسعا في خدمات الانترنت، أكثر من 100,000 مشترك انقطع عنهم الانترنت جراء إحدى الهجمات التي استهدفت إحدى المنشآت التابعة لشركات تزويد الانترنت في العاصمة الأوكرانية كييف، بالإضافة إلى خلل في حركة القطارات وتعطل في حركة القطارات بعد ضربات روسية استهدفت إحدى المنشآت اللوجستية للنقل والمواصلات في حي دارنيتسكي. ونتحدث أيضا عن استهدافات روسية متواصلة لمحطات الوقود في منطقة دارنيتسكي ومنطقة هولوسيفسكي، وأسفر عن أضرار كبيرة في هاتين المنطقتين. بالتوازي مع ذلك، في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف تحدثت السلطات العسكرية عن سلسلة من الضربات الروسية استهدفت 18 منشأة لوجستية في هذه المناطق، وهذا أيضا في إطار الهجمات الروسية المستمرة على هذه المنطقة. وسجلت أيضا السلطات إصابة 3 أشخاص. في الاتجاه الشمالي تحديدا في مقاطعة سومي، قبل قليل شدت القوات الروسية هجوما جويا بثلاث قنابل جوية انزلاقية استهدفت موقعين مختلفين في المدينة. ووفقا لآخر التقديرات من قبل السلطات المحلية تشير إلى إصابة 7 أشخاص وأضرار كبيرة لحقت في العديد من المنازل والمنشآت الحيوية في هذه المدينة. وتحدثت السلطات أيضا عن انقطاع كبير في التيار الكهربائي في أرجاء مختلفة في المدينة، بالإضافة إلى توقف إمدادات المياه جراء هذا الهجوم. في الجانب الآخر، في أقصى شرقي البلاد في ضواحي مقاطعة دونيتسك، قبل قليل أيضا تحدثت السلطات العسكرية في هذه المدينة عن استهداف روسي جديد بالقنابل الجوية الموجهة، ألحق أضرارا في 11 منزلا سكنيا متعدد الطوابق، وأدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين. بطبيعة الحال، المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية تتعرض لسلسلة من الضربات الروسية خلفت القتلى والجرحى خلال ساعات هذا اليوم. محمد،
1: شكرا جزيلا لك من كييف مراسلنا ثائر عمر. بهذا مشاهدينا تنتهي هذه الجولة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: هذه مهمتنا.
1: نضعك في قلب الأحلام.
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. معرض ومؤتمر مونسياد إكسبو 2026 يستهدف تحقيق اتفاقيات تجارية تصل إلى 5 مليارات دولار. منتدى الاستثمار اللبناني السوري يناقش تحفيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

0: قال جمعية رجال الأعمال الأتراك المستقلين إنها تهدف لتحقيق اتفاقيات تجارية تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار خلال فعاليات معرض ومؤتمر موسياد إكسبو 2026 الذي تنظمه الجمعية هذا الأسبوع في إسطنبول. ويشهد المعرض الذي يستمر 3 أيام مشاركة أكثر من 300 شركة من قطاعات استراتيجية تشمل الصناعة والآلات والأتمتة والإنشاءات ومواد البناء إضافة إلى الغذاء والزراعة. وأشارت الجهة المنظمة إلى أن المعرض يستقطب أكثر من 50,000 زائر من 114 دولة إلى جانب أكثر من 400 وفد مشتريات من 70 دولة بهدف عقد شراكات وصفقات مباشرة مع المنتجين الأتراك. ويتزامن الحدث مع انعقاد المنتدى الاقتصادي الدولي 29 الذي يناقش تأثير الذكاء الاصطناعي في مستقبل الأعمال والاقتصاد. في كلمته أعلن جودة يلماز نائب الرئيس التركي أن صادرات تركيا واصلت نموها رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي واضطرابات سلاسل الإمداد، حيث سجلت مستويات قياسية في السلع والخدمات.
1: رغم الظروف المعقدة تواصل صادراتنا نموها بما يعكس مرونة الاقتصاد التركي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية. وبهذه المناسبة أهنئ مصدرينا وأسرة موسياد. صادرات السلع ارتفعت من 36 مليار دولار عام 2002 إلى 273 مليار و200 مليون دولار العام الماضي، وبلغت 280 مليارا على أساس سنوي حتى أغسطس 2026. وشهدت صادرات الخدمات قفزة أكبر، لترتفع من 14 مليار دولار عام 2002 إلى 125 مليارا، أي بنحو 9 أضعاف. وبجمع صادرات السلع والخدمات ارتفع الإجمالي من 50 مليار دولار عام 2002 إلى نحو 400 مليار دولار العام الماضي، مسجلا مستوى قياسيا في تاريخ الجمهورية.
0: للنقاش معنا من داخل المعرض مساعد رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك موسياد السيد فخر الدين أويلوم. أهلا بك سيد فخر الدين. إذا السيد برهان أوزديمير افتتح معرض الموسياد إكسبو 2026 للمرة 21، كيف تحولت هذه الفعالية الممتدة منذ عام 1993 من مجرد معرض تجاري تقليدي إلى منصة للشراكة التجارية العالمية والدبلوماسية والاقتصادية أيضا؟
2: نعم، نحن في هذا العام نفتتح الدورة 21 لمعرض موسياد إكسبو. هذا ليس مجرد معرض عادي، إنما هو مناسبة اقتصادية مهمة، وإن زوار المعرض من أفريقيا والبلقان والشرق الأوسط وآلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم سيشاهدون بأم أعينهم كيف تحولت تركيا والشركات والمؤسسات التركية إلى قوة اقتصادية إقليمية ودولية. قوة الإنتاج التركي تظهر بوضوح في هذا المعرض، ونحن لا ننظم معرضا عاديا، إنما نؤكد أن تركيا قد تحولت إلى مركز اقتصادي إقليمي ودولي. في المرة الماضية كان المعرض في إزمير وكان عدد المشاركين قليلا، ولكننا اليوم في هذه الدورة نرى شركات تعمل في عدة قطاعات مهمة وحساسة كالصناعات الدفاعية وغيرها. زوارنا من دول العالم سيقومون بشراكات طويلة الأمد مهمة جدا.
0: تحدثتم عن نقطة مهمة وهي القطاعات المشاركة. يغطي المعرض هذه المرة 18 قطاعا حيويا بدعم حكومي واسع. ما هي الأهداف الأساسية لموسياد في هذه النسخة على صعيد ربط قوة الصناعة التركية بالإنتاج بالأسواق العالمية؟
2: نعم نحن اليوم في هذه الدورة نستقبل مشاركين من مختلف دول العالم خصوصا وأن المنافسات الاقتصادية بين المصنعين والمنتجين في المنطقة والعالم منافسة شديدة جدا تؤدي إلى تجويد الجودة أكثر خصوصا فيما يتعلق بالصناعات المتطورة والتكنولوجيات عالية الجودة. ولذلك فإن المنتجين الأتراك أصبحوا قادرين على المنافسة مع شركائهم والعاملين في قطاعاتهم في مختلف دول العالم. الضيوف الأجانب يستطيعون أن يلمسوا ذلك بوضوح، ورئيس الجمهورية يشارك في هذه الدورة من المعرض، وإن زوارنا منذ اليوم حتى يوم السبت سيرون تحول تركيا الاقتصادي على أرض الواقع ويستطيعون عقد شراكات مهمة في مختلف المجالات هنا.
0: سيد فخر الدين، اخترتم للمنتدى الدولي للأعمال 29 عنوان تحول الإنسان وعالم الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي، ما الرسالة الأساسية التي ترغبون بإيصالها لمجتمع الأعمال الدولي في ظل هذا التحول التاريخي نحو الذكاء الاصطناعي؟
2: نعم، كما أشرت قبل قليل فإن عالم الأعمال يشهد تحولا كبيرا خصوصا فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. إنه تغير جذري في تاريخ الاقتصاد في العالم. نحن في IBF حددنا هذا الشعار المتعلق بالذكاء الاصطناعي والتحولات الجذرية خصوصا فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية وكذلك في القطاعات التقليدية. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم الكثير ويطور هذه القطاعات وييسر ويسهل الإنتاج والجودة وكذلك الانفتاح على العالم من أجل التسويق. وإن النماذج والأمثلة التي تعرض هنا في هذا المعرض تؤكد على أهمية هذا التحول الجذري في مختلف القطاعات. ولذلك فإن منتدى الأعمال 29 الذي ينعقد في هذه الدورة سيشهد نقاشات مهمة في هذا المجال. وإن السيد رئيس المنتدى السيد إيرول يارار سيتحدث في هذا الموضوع بشكل مهم ولافت جدا. وإن المشاهدين والمشاركين في هذه الدورة سيشهدون ذلك عن قرب.
0: تولون أهمية كبيرة لآلية التوافق التجاري ضمن المعرض سيد فخر الدين، كيف يسهم نموذج B2B ولقاءات هذا النموذج في تسريع العمليات بين المصنعين والمستثمرين وكذلك وفود المشترين الدوليين؟
2: نعم، الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحقق تحولا مهما جدا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك نلمسه بشكل واضح ولمسناه في الصناعات الدفاعية كقطاع متطور وحساس. وإنكم تعرفون صناعات الطائرات المسيرة المسلحة وغير المسلحة، ونحن نرى السعودية الآن تعاني نقصا فادحا في مجال الصناعة الطائرات المسيرة. ونرى هنا أهمية الذكاء الاصطناعي وأهميته في تطوير مختلف القطاعات وخصوصا قطاع الصناعات الدفاعية. وكما قلت قبل قليل فإن الصناعات الدفاعية تجمع كثيرا من القطاعات، ولكن القطاع الأهم فيها هو الذكاء الاصطناعي الذي قد أثبت أنه يمكن أن يحقق

0: حقيقة تحولات كبرى في حياتنا اليومية، وليس فقط في القطاعات الصناعية والاقتصادية وغيرها. نحن في معرضنا هذا لا نعرض فقط أمثلة من القطاعات الصناعية، ولكن كذلك من الحياة اليومية التي تأثرت بالذكاء الصناعي وانعكاسات الذكاء الصناعي على حياتنا اليومية أمر مهم جدا. وإن معرض مسياد هذه المرة يقدم لزواره أمثلة ملموسة ومن الحياة اليومية عن هذا التحول.
1: دعنا نتحدث عن الأهمية الكبيرة لآلية التوافق التجاري ضمن المعرض. كيف يسهم بي تو بي ولقاءات هذا النموذج في تسريع العمليات بين المصنعين والمستثمرين ووفود المشترين الدوليين؟
0: نعم، في هذا المعرض نقدم شيئا لم نقدمه من قبل في المعرض السابق. وزارة التجارة تدعم هذا الأمر، وإن شركاءنا في الخارج لا نراهم مجرد منافسين، إنما هم شركاء، ليسوا فقط زبائن ومشترين، إنما هم شركاء لنا يشاركوننا في البحث والتطوير. وزوارنا نتعامل معهم في هذا الإطار، ولذلك فإننا سننظم لقاءات بين الشركاء الأتراكي والأجانب. قبل قليل التقيت بوفد من تنزانيا مهم جدا، يعملون في مختلف القطاعات هناك في تنزانيا، وسنعقد اجتماعات ثنائية وقطاعية بين الوفود التنزانية والوفود التركية ذات الاختصاص. وربما تتحول تنزانيا إلى بوابة جديدة لتركيا تفتح على القارة الأفريقية والشرق أفريقيا. وكما قلت فإن الأمر لا يتعلق فقط بتنزانيا، إنما ذكرت كمثال. كذلك لدينا وفود من الخليج والبلقان ومختلف الدول الأفريقية، مئات الزوار هم شركاء مرشحون للشراكة مع تركيا.
1: شكرا. السيد فخر الدين أويلوم، مساعد رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك موسياد، شكرا جزيلا لك. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه 400 رجل أعمال سوري ولبناني يناقشون تحفيز الاستثمار وإعادة الإعمار.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث، نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، من تجربة خبرية مكثفة، القصة وما فيها.

0: أهلاً بكم من جديد. جمع منتدى الاستثمار اللبناني السوري في بيروت نحو 400 رجل أعمال من البلدين بمشاركة حكومية رفيعة المستوى، وبحث المشاركون فرص الاستثمار وتوسيع الشراكة بين القطاع الخاص اللبناني ونظيره السوري، إلى جانب إزالة العوائق التي تحول دون تحويل هذه الفرص إلى مشاريع مشتركة.
1: 400 من رجال الأعمال اللبنانيين والسوريين وبمشاركة حكومية رفيعة المستوى من كلا البلدين سجلها منتدى الاستثمار اللبناني السوري في بيروت، منتدى يهدف إلى بناء جسر للتعاون الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في كل من سوريا ولبنان.
2: نحن منشوف سوريا هي الوجهة الجديدة لأغلب الشركات سواء بلبنان أو خارج لبنان بالدول العربية، وهذه الشركات بطبيعة الحال بحاجة لدعم بما يختص بالعمليات التشغيلية سواء من ناحية تحسين الكلفة التشغيلية أو من ناحية التنافسية والقدرة على مواكبة التحول الرقمي بشكل عام، وهذه القيمة المضافة اللي نحن منجيبها.
1: المشاركون في المنتدى ناقشوا الخطوات الثنائية الواجب اتخاذها لإزالة العوائق أمام مسار للتعاون الاقتصادي يحتاج إلى المرونة على المستوى الحكومي الرسمي بين دمشق وبيروت.
3: نحن بنتمنى اليوم يعني بهاللقاء هيدا ثلاث أمور تتحقق. أول شيء موضوع اليوم الكاميونات اللبنانية، يتعامل الكاميون اللبناني بسوريا مثل ما الكاميون السوري بتعامل بلبنان. ثاني شيء نحترم اتنيناتنا اتفاقية التيسير العربي لأنه نحن عم ندفع جمارك تفوت بضاعتنا. ثالث شيء لازم نلغي الإذن المسبق على الفيز وعلى الأشخاص اللي حابين يطلعوا على سوريا أما يجوا على لبنان.
1: منتدى الاستثمار اللبناني السوري يأتي باكورة نشاط اللجنة العليا اللبنانية السورية التي أنشئت لتكون إطاراً جديداً لتنسيق التعاون البيني على مختلف الأصعدة.
4: الدولة السورية والدولة اللبنانية حقيقةً كانوا نشيطين بتأسيس مجالس أعمال سوري لبناني ولبناني سوري، وهدول المجلسين حقيقةً بالإضافة لجهود وزارة الخارجية وجهود وزارة الاقتصاد عملوا تلاحم بين الفريقين اللبناني والسوري، وكان في اجتهاد كبير بأنه رجال الأعمال السوريين واللبنانيين يلتقوا عدة مرات.
1: ويشكل المنتدى فرصة حقيقية أمام الشركات الكبرى والناشئة للوصول إلى أسواق تجارية واقتصادية يؤمل أن تشهد انتعاشا خلال المرحلة المقبلة وصولا إلى ازدهار مأمول.
5: هي الخطوة الأولى لكنها أساسية لبناء مستقبل وتكامل اقتصادي مشترك عبر تمتين الشراكة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، لتشكل كل من بيروت ودمشق بوابتين أساسيتين في المنطقة نحو الأسواق الإقليمية والدولية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: هذا الملف نناقشه مع ضيفنا من بيروت العضو المؤسس في مجلس الأعمال السوري البريطاني المدير العام لشركة AAG عبد الكريم أيوب آغا. أهلا بك أستاذ عبد الكريم معنا. سوريا تتحرك اليوم في جميع الاتجاهات وتمد يدها إلى لبنان لبناء علاقات اقتصادية جديدة، ما الذي يقدمه منتدى الاستثمار السوري اللبناني لكلا البلدين؟
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء حابب أشكركم على الدعوة على قناة TRT العربي. هذا المنتدى اللي صار اليوم هو إنجاز كبير بين البلدين، أكبر منتدى

0: حكومي سوري صار بين أي بلدين؟ هو بين سوريا ولبنان. أكثر من 6 وزراء كانوا موجودين في صالة مع وزراء لبنانيون، وقطاع خاص أكثر من 250 شخص، رجال أعمال سوريين ولبنانيين.
1: إذا أرقام كبيرة في المشاركة، فعلا نتحدث عن نحو 400 رجل أعمال، نصفهم تقريبا سوريون ونصفهم أيضا لبنانيون. إلى أي حد يمكن لهذا الزخم في عدد المشاركين في منتدى الاستثمار أن ينعكس على حجم الاستثمارات التي ستنتج؟
0: سوريا اليوم مبنية على مؤسسات وقوانين تحمي الاستثمارات الخارجية، ولبنان بلد شقيقة لسوريا، وسوريا بلد شقيقة للبنان، وخبرات بين البلدين فهي تعطي أمل كبير. الحكومتين موجودين في قاعة واحدة،
1: نعم،
0: ليصير في ازدهار بالاقتصاد بين البلدين.
1: ما هي المجالات أستاذ عبد الكريم التي تعتقدون أن سوريا يمكن أن تستفيد من لبنان بها، المجالات الاقتصادية والاستثمارية؟
0: مجالات المهمة اللي ممكن نستفيد من بعضنا هي مجال البنية التحتية. فسوريا اليوم
1: مجالات البنية التحتية أستاذ عبد الكريم
0: البنية
1: تقصد
0: التحتية منهوكة، الانفراستراكشر.
1: نعم، وبالتالي هذه اللقاءات التي تجري اليوم في لبنان بين رجال الأعمال السوريين واللبنانيين، هل تعتقدون أنها ستنصب بشكل مباشر في إعادة الإعمار في سوريا بعد نحو 14 سنة من الحرب؟
0: سوريا اليوم مفتوحة أبوابها للجميع، وخاصة للجيران أخواننا اللبنانيين، واليوم بخبراتهم والمؤسسات اللي مبنية في لبنان وبالعالم برجال أعمال لبنانية، خبراتهم مهمة كتير لنتساعد ونتعاون مع بعض لنرجع نعمل اقتصاد مبني على أسس صح.
1: نعم، وسعد الكريم تحدثت قبل قليل عن نقطة مهمة وهي القوانين والتشريعات السورية. هناك حديث لبناني عن تردد لدى بعض المستثمرين في دخول الأسواق السورية، ما هي رسالتكم لهم بهذا الشأن؟
0: اليوم كمؤسس وعضو بمجلس الأعمال السوري البريطاني حابب أوجه رسالة لأخواننا اللبنانيين أنه الشركات البريطانية مهتمة جدا وعم يوقعوا اتفاقيات في سوريا، وبدنا نفس الاتفاقات اللي عم تتوقع بين بريطانيا وسوريا تتوقع بين لبنان وسوريا.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت، العضو المؤسس في مجلس الأعمال السوري البريطاني، المدير العام لشركة AAG عبد الكريم أيوب آغا.

0: تظاهر أرجنتينيون على السياسات الاقتصادية للرئيس وطالبوه بقطع علاقات حكومة بلاده مع البنك الدولي، ويرفض الرئيس الأرجنتيني مطالب المتظاهرين وسط دعوة إلى إضراب عام.
1: تظاهرات شهدتها العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، عبر فيها المتظاهرون عن رفضهم لسياسات الرئيس خافيير مالي التقشفية والاقتصادية، إضافة للمطالبة بقطع العلاقات مع صندوق النقد الدولي، فيما تعيش البلاد أزمة مالية حادة وارتفاعا قياسيا للأسعار.
2: نحن هنا في مسيرة الغضب هذه التي تضم أكثر من 350 منظمة، لنقول إن الأموال يجب أن تذهب إلى جيوب الناس بدلا من أن تذهب إلى صندوق النقد الدولي، ولهذا السبب سنواصل التظاهر حتى رحيل مايلي وشركائه.
1: كما طالب المتظاهرون بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية والحماية من تسريح العمال، إضافة إلى زيادة التمويل للرعاية الصحية العامة ودعم التعليم، مع وضع تدابير لمعالجة ديون الأسر.
3: الثقافة مثل جميع القطاعات تتعرض للخراب وتعاني نقصا في التمويل. نحن نقاتل بأفضل ما نستطيع مثل البلاد بأكملها للتخلص من هذه الحكومة التي سلبتنا الكثير من الحقوق.
1: ورغم الدعوات إلى إضراب جديد على مستوى البلاد، يرفض الرئيس مالي تغيير سياساته المالية والنقدية باعتبارها ضرورية لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد وخفض التضخم والحفاظ على ميزانية متوازنة. ورغم نزول مستوى التضخم في الأرجنتين قليلا إلى نحو 33.5%، إلا أن مستوى الفقر ما زال يراوح بين 30 وأقل من 40%. حسان محمد، ترت عربي.
0: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. ترت عربي.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تيرتي عربي في الأوقات التالية.
0: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

موجز الأخبار من تي آر تي عربي في اسطنبول. تتواصل في نيويورك أعمال دورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبحث اجتماعات الدورة ملفات عدة في مقدمتها النزاعات والأمن الدولي وتغير المناخ والتنمية المستدامة والاستعداد للجوائح، إضافة إلى نزع السلاح النووي. وتنعقد الدورة وسط تحديات متزايدة تواجه التعاون الدولي، أبرزها تصاعد الصراعات وتراجع الثقة في النظام المتعدد الأطراف، إلى جانب التغير المناخي وانتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. بدورهم أكد وزراء خارجية كل من البرازيل وألمانيا والهند واليابان أن إصلاح مجلس الأمن الدولي بات ضرورة ملحة لأكثر أو أكثر من أي وقت مضى لمواجهة البيئة الجيوسياسية المتزايدة التعقيد. وشدد الوزراء على أن الهيكل الحالي للمجلس لم يعد يعكس واقع القرن 21، ما يضعف قدرته على معالجة الأزمات الدولية المتفاقمة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع التوصل سريعا إلى اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب. جاء ذلك بعد لقاء جرى بين وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في نيويورك. من جانبه أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران

لغت واشنطن شروطها للتوصل إلى اتفاق. أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي في منطقة جرداد جنوب محافظة تعز عقب مواجهات مع جماعة الحوثي. ونقل المركز الإعلامي لقوات الحكومة اليمنية عن أركان حرب محور تعز اللواء عبد العزيز المجيدي أن المواجهات أدت إلى مقتل أكثر من 5 من عناصر الحوثيين وإصابة نحو 20 آخرين، فيما تواصل الجماعة قصف مواقع القوات بقذائف الهاون دون تعقيب فوري منها. أحبطت القوات الحكومية اليمنية هجوماً شنته جماعة الحوثيين في جبهة كهبوب المطلة على باب المندب جنوبي اليمن. وقالت قوات العمالقة إنها استهدفت آليات وتجمعات للحوثيين في جبهة كهبوب بقطاع باب المندب، وأفادت وسائل محلية بإحباط 3 محاولات تسلل حوثية في جبهات أمريش وهيلان وروان بالمحافظة. استشهد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني متأثر بإصابته بنيران الاحتلال بمنطقة السطر الغربي شمال خان يونس، فيما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمواصي خان يونس، واستشهدت فلسطينية متأثرة بإصابتها جراء تعرضها لطلق ناري من آلات الاحتلال في مخيم البريج وسط القطاع، كما استشهد فلسطينيان أحدهما في دير البلح والآخر بحي الرمال. شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في عدة محافظات بالضفة الغربية تخللتها مواجهات وإطلاق نار، واندلعت مواجهات في منطقتين نبي صالح وشويكة، واقتحمت القوات سلواد والمزرعة الغربية واليمون والسيلة الحارثية وقريوت وطباس وعقابة، واعتقلت 3 شبان في طباس وعقابة وشويكة. قال دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 91 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم من جهة باب المغاربة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وأضافت أن المقتحمين تجولوا في الباحات وأدوا طقوسا تلمودية في استمرار للاقتحامات التي شهدها المسجد خلال الأيام الماضية بالتزامن مع الأعياد اليهودية. أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في هجمات روسية متواصلة بالمسيرات على المدينة، كما أفاد بتوقف محطة وقود في منطقة هولوسيفسكي بالعاصمة جراء غارة بمسيرة روسية، في حين أعلنت إدارة مدينة كييف تعليق خدمات قطار كييف السريع مؤقتا في كلا الاتجاهين بسبب تزايد خطر التهديدات الجوية الروسية على العاصمة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تيريتي عربي.
1: هذه مهمتنا،
2: نضعك في قلب الأحداث،
1: نتجاوز الحواجز
2: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
2: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
2: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
2: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
2: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: تي آر تي عربي،
2: مع الإنسان أينما كان.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا إيمان عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. المنتخبات الأوروبية تستعد لانطلاق منافسات دور الأمم. تواصل انتقادات كيليان مبابي على مواقع التواصل بسبب حديثه المتكرر عن الكرة الذهبية. فيفا يعيد صياغة قواعد انتقالات اللاعبين. إصلاحات جديدة وتوازن بين حرية الانتقال واستقرار العقود.

يستهل المنتخب الإسباني مشواره في دور الأمم الأوروبية بمواجهة إنجلترا السبت على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المستوى الأول، ويطمح لاروخا لتعزيز سجله في البطولة بعدما بلغ النهائية في النسخ الثلاث الأخيرة وتوج باللقب عام 2023. خاض المنتخب الألماني أول تدريباته تحت قيادة مدربه الجديد يورغن كلوب استعدادا لانطلاق منافسات دور الأمم الأوروبية، ويستعد كلوب لاختيار تشكيلته الأولى لمواجهة هولندا قبل لقاء اليونان وصربيا ضمن المجموعة الثانية من المستوى الأول. خاض المنتخب البرتغالي ميرانه استعدادا لبدء حملة الدفاع عن لقب دور الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز ثم النرويج، ويواصل كريستيانو رونالدو البالغ 41 عاما مشواره مع البرتغال تحت قيادة المدرب الجديد جورج جيسوس في مواجهة مرتقبة أمام إيرلينغ هالاند. كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن القميص الخاص الذي سيرتديه في مباراته الأخيرة مع منتخب بلاده أمام بنين في 6 أكتوبر المقبل على ملعب مونتيمنتال، ويحمل القميص تصميما خاصا باللون السماوي وشريطا أبيض في المنتصف مع اسم ميسي والرقم 10 باللون الذهبي في ليلة وداعه للمنتخب بعد أكثر من عقدين بقميص الأرجنتين. أفادت تقارير صحفية بأن أرسنال توصل إلى اتفاق شفهي مع مدربه ميغيل أرتيتا لتجديد عقده لفترة طويلة مع زيادة في راتبه، ومن المنتظر الإعلان رسميا عن الاتفاق بعد استكمال الإجراءات، فيما يتوقع أيضا تجديد عقود أعضاء الجهاز الفني لأرتيتا. هاجم ريال مدريد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس معتبرا أن تصريحاته الأخيرة لا تليق بمن يشغل منصبا إداريا في الليغا، وأكد النادي أن كرة القدم الإسبانية تحتاج إلى قيادة تحافظ على الحياد وتخدم الأندية بنزاهة في أعقاب الجدل حول قرارات التحكيم في ديربي مدريد. تأهلت التشيكية باربورا كريتشكوفا إلى الدور الثاني من بطولة سنغافورة المفتوحة للتنس بعد فوزها على الألمانية أنا لينا فريتسان بثلاث مجموعات، وحسمت كريتشكوفا المواجهة بنتيجة 6-0 و5-7 و7-6 بعد 2:57 لتضرب موعدا مع البلجيكية إلس ميرتنس. ودعت الكرواتية دونا فيكيتش بطولة سنغافورة المفتوحة من الدور الأول بعد خسارتها أمام الصينية وانغ شينيو بمجموعتين دون رد، وحسمت وانغ المباراة بنتيجة 6-1 و6-2 خلال 2:07 لتضرب موعدا مع التايوانية جوانا غارلاند في الدور الثاني. حديث كيليان مبابي لاعب ريال مدريد المتواصل عن الكرة الذهبية في

0: هذا العام والعام المناسب لذلك. المغرد أسامة نقل عن فرانس تي في في تسريبات بشأن مقابلة مبابي التلفزيونية فكتب: محيط كيليان مبابي هو من تواصل مع إذاعة RFA لإجراء مقابلة بهدف الوصول إلى المصوتين الأفارقة في جائزة الكرة الذهبية. يمثل المصوتون من القارة الإفريقية 20% من إجمالي الأصوات. المغرد سهم عبر عن رأيه في كلام مبابي بتغريدة قال فيها: حملة كيليان مبابي الإعلامية المكثفة لجائزة الكرة الذهبية تؤثر سلبا من أكثر من تأثيرها الإيجابي في فرصته للفوز بالجائزة. المحلل الرياضي محمد عواد قال رأيه أيضا فكتب: هناك انتقادات عادلة نحو كيليان مبابي بسبب حملته للفوز بالكرة الذهبية، هو يتحدث عن نفسه كفرد وكأنه لا ينتمي لموسم ريال مدريد الصعب ولا منتخب فرنسا الذي لم يحقق اللقب، يتحدث عن نفسه فقط، ينسى الفريق. وأخيرا نختم مع المغرد شاهين مشجع ريال مدريد الذي عبر عن انزعاجه من الظهور الإعلامي المتكرر للنجم الفرنسي فكتب: مبابي لو يجلس في منطقة الجزاء كثر ما يجلس في المقابلات ما رح نتعثر أبدا. تعود قواعد انتقالات اللاعبين إلى الواجهة مع إصلاحات جديدة يستعد الفيفا إلى تطبيقها اعتبارا من يناير المقبل. إصلاحات يقول الاتحاد الدولي إنها تهدف لتحقيق توازن بين حرية انتقال اللاعبين وحماية استقرار العقود ومصالح الأندية. تفاصيل أكثر في العرض التالي مع الزميل خالد كاتبه.
1: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يستعد لإعادة صياغة المادة 17 من لوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين في تعديل يدخل حيز التنفيذ في مطلع العام المقبل بعد سنوات من الجدل حول قواعد فسخ العقود والتعويضات. لكن ما هي المادة 17؟ هي القاعدة التي تحدد تبعات فسخ اللاعبين أو النادي عقده من طرف واحد، إذ يمكن أن يترتب على ذلك تعويض مالي وعقوبات رياضية في بعض الحالات وفق ظروف كل قضية. ومن أشهر القضايا قضية الاسكتلندي أندرو ويبستر الذي فسخ عقده مع هارتس وانتقل إلى ويغان دون دفع أي تعويض لنادي هارتس، لكن وبعد سنتين قررت محكمة التحكيم الرياضي إجبار ويغان على دفع تعويض بنحو 200,000 دولار أمريكي لناديه السابق. وفي عام 2007 تكرر الجدل أيضا مع البرازيلي ماتوزاليم الذي فسخ عقده مع شختار دونيسك الأوكراني وانتقل إلى ريال سرقسطة، ليلجأ شختار إلى لجنة فض المنازعات الفيفا والتي ألزمت اللاعب بتعويض تجاوز 13 مليون دولار في واحدة من أبرز سوابق المادة. وفي العام نفسه فسخ الحارس الإيطالي مورغان دي سانكتس عقده مع أودينيزي وانتقل إلى إشبيليا، حينها اتجهت محكمة التحكيم الرياضي إلى احتساب كلفة التعاقد مع حارس بديل ضمن عناصر الضرر في تطور مهم لتفسير المادة. ثم جاءت قضية اللاعب الفرنسي لسان ديارا الذي فسخ عقده مع لوكوموتيف موسكو من طرف واحد، فغرم الفيفا اللاعب بمبلغ تجاوز 12 مليون دولار، واعتبرت محكمة العدل الأوروبية حينها أن بعض قواعد فيفا تقيد انتقاد اللاعبين والمنافسة بصورة غير متناسبة. أما المثال الحديث فيتمثل بيوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن النادي والانتقال إلى برشلونة رغم امتداد عقده حتى عام 2030، لكن النادي تمسك بشرطه الجزائي المرتفع ليعود النقاش حول حدود حماية الأندية لحقوقها التعاقدية. ومن هنا يأتي إصلاح فيفا، فاعتبارا من يناير القادم يمكن الاتفاق مسبقا على قيمة التعويض بينما يحدد في غياب الاتفاق وفق الضرر الفعلي وظروف كل قضية بالنظر إلى القيمة المتبقية من العقد والأجور المستحقة وقيمة خدمات اللاعب بهدف جعل النظام أكثر وضوحا وتناسبا.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من عمان المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس. أهلا بك معتصم. إذن تعديلات جديدة للفيفا ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل وهي تعديلات تخص المادة 17، برأيك إلى أي مدى ستحد التعديلات الجديدة من تعسف الأندية في فرض شروط تعجيزية لفسخ عقود اللاعبين؟
2: بدرجة 100% وخطوة ممتازة جدا، ولكنها تأخرت كثيرا بالرغم من الأمثلة الحية والشواهد السابقة

0: كانت حاضرة أمام الفيفا لتقوم بإجراء هذا التعديل في ذلك الوقت وليس الآن في 2026. تحياتي لك أستاذ أيمن، تحياتي لكل الزملاء الكرام في تي ار تي عربي، لكل متابعيكم الأفاضل. فعليا دخول المادة 17 لأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم حيز المناقشة والتنفيذ والتعديل انطلاقا من 1 يناير 2027 هو أمر كان لا مفر منه بعد الكثير من القضايا الجدلية التي حصلت والنزاعات القانونية ما بين اللاعبين وأنديتهم والاضطرار إلى الذهاب إلى محاكم كأس القانوني محاكم كأس للتحكيم الرياضي وفض النزاعات ما بين اللاعبين. فعليا هذا القرار أو التعديل حتى نبسطه لمن يشاهدنا، التعديل في المادة 17 من أوضاع وانتقالات اللاعبين يتحدث عن شيء وجزئية هي المهمة، وهي تحديد قيمة التعويض للطرف الذي يريد أن يفسخ العقد. إذا كان النادي هو من يريد أن يفسخ عقد اللاعب، ما هو التعويض الذي سيناله اللاعب؟ وإذا كان اللاعب هو من يريد أن يفسخ عقده مع النادي، سيتحدد قيمة التعويض الذي سيدفعه، إما اللاعب إذا كان سيكون لاعب حر، إما إن كان النادي الذي سيشتري اللاعب للنادي الذي يمتلك البطاقة. بالتالي قضية خوليان ألفاريز هي قضية ليست شائكة بقدر ما هي فعليا أظهرت جانب لا أخلاقي أو سلوكي أو إداري مؤسسي في التعامل مع موضوع انتقال اللاعبين وعدم بقائهم في الفريق في ضوء أن اللاعب لربما يرفض الاستمرار أو البقاء. كيف يتم حل هذه الإشكالية؟ ولكن أعتقد بأن القرار جاء متأخر، ولكن كان لابد فعليا من أن نصل إلى نقطة لقاء في فض النزاعات القانونية ما بين الأندية واللاعبين في موضوع العقود.
1: نعم معتصم، هل تعتقد بأن وضع بند للتعويض يعني المتفق عليه سيفتح الباب أمام اللاعبين للرحيل بسهولة أكثر؟
0: لا أعتقد ذلك، بقدر ما أعتقد بأنه سيحمي كلا الطرفين، سيحمي اللاعب وسيحمي النادي مالك البطاقة. فعليا أستاذ أيمن سؤال ممتاز جدا جدا، هذا في عمق القرار أو المادة 17، هل ستصبح الأمور أسهل للاعبين لفسخ عقودهم؟ لربما يكون جزء من عديد حالات فسخ العقود لربما يسهل المأمورية في ضوء وجود قيمة تعويض، ولكن لربما في اللاعبين أصحاب القيم المنخفضة أو الشروط الجزائية المنخفضة أو الرواتب المنخفضة تصبح قيمة التعويضات بالمليون مليوني 3 ملايين وأرقام أقل. ولكن في حالة خوليان ألفاريز النجم الأرجنتيني مع أتلتيكو مدريد بعد 2.5 عامين أراد أن يفسخ عقده والانتقال إلى البارسا، قيمة عقد ألفاريز مع أتلتيكو مدريد مدته 6 سنوات، جاء إلى أتلتيكو مدريد مقابل 105 ملايين يورو يتقاضى راتب 12 مليون ونصف في العام، متبقي في عقده 3 سنوات ونصف، وجاء عقد من البارسا بقيمة 150 مليون. النادي أتلتيكو مدريد رفض انتقال ألفاريز، بالتالي هذه 3 سنوات ونصف من سيحدد قيمة التعويض إذا أصر اللاعب على عدم المواصلة مع أتلتيكو مدريد وأراد الرحيل، لأن أتلتيكو مدريد متمسك بقيمة الشرط الجزائي 500 مليون وهذا رقم تعجيزي. بالتالي نربط الأمور ببعضها البعض أستاذ أيمن. الآن قرار محكمة العدل الأوروبية تقول لك أن المادة 17 من قانون الفيفا يتعارض مع الميثاق الأوروبي أو الدستور الأوروبي بعدم تقييد حرية انتقال العاملين سواء حتى كان في الميدان الرياضي أو في غير ميدان أو في أي مجال آخر من مكان عمل إلى آخر، لاعب كرة القدم هو صاحب مهنة وينتقل من طرف إلى آخر بناء على الكثير من الإيجابيات والمغريات المالية. بالتالي أعتقد الآن بأن تحديد قيمة التعويض مقابل كل عام أو في كل سنة كم قضيت من مدة العقد، كم تتقاضى راتب، ما هو مقدار الخسارة الفعلي، والأهم في في في في هذا التعديل أستاذ أيمن بأن الفيفا تعهد بأن كل حالة فسخ عقد من طرف اللاعب أو من طرف النادي سيتم دراستها على حدة بناء على حسابات بيرومترية كما يقال وتجزيء المسألة بشكل صحيح وعادل وشفاف حتى يكون قيمة التعويض واضحة منفصلة على حدة وتعطي كل ذي حق حقه سواء اللاعب أو سواء النادي.
1: نعم معتصم، يعني برأيك كيف سينعكس هذا التغيير على استقرار العقود طويلة الأمد كما ذكرت قبل قليل حالة جوليان ألفاريز؟
0: هي هذه النقطة فعليا الشائكة أستاذ أيمن، فعليا سؤال ممتاز جدا، لأننا شاهدنا في السنوات الخمس الماضية أن هناك توجه واضح لدى عديد الأندية لكسر شروط معينة في التعاقد مع اللاعبين وخاصة اللاعبين الأقل من 18 عام، بالتالي

0: يتطلب أن يكون والديه معه وأن يمتلك راتب إلى سقف معين وأن يكون العقد يتحدث بطريقة تنشئة اللاعب وعدم تركه في منتصف المسار. بالتالي اتجهت عديد الأندية في السنوات الأخيرة لاستخدام نظام العقود طويلة الأمد، 5 سنوات، 7 سنوات، 10 سنوات، 6 سنوات، من أجل عدة إشكالية تتلافاها، على رأسها قانون لعب المال النظيف. كما شاهدنا في على سبيل المثال قبل عدة سنوات عندما انتقل مودريك إلى تشيلسي قادما من شختار دونستيك الأوكراني، كان مدة عقده 10 سنوات وقيمة المبلغ المالي تقريبا أكثر من 150 مليون تقريبا، كان رقم فلكي في ذلك الوقت، وكان يتحدث في صلب قواعد لعب المال النظيف واللعب أقل من 20 عام. بالتالي هذا موضوع العقود طويلة الأمد الآن ستصبح لها دراسة قانونية لدى الأندية، لأنك الآن ستصبح داخل إطار قانوني مؤسسي لا يمكن التلاعب كثيرا في الأمور المالية وفي العقود. ستصبح الأمور واضحة، تريد أن تقوم بخلق عقد طويل الأمد للاعب المنتقل إليك، وبالتالي ستصبح قيمة التعويض مبنية كل عام بعام أو كل موسم بموسم أو كل نصف موسم بموسم بناء على ماذا سيخسر اللاعب من ما تبقى من رواتبه من قيمة العقد. فعليا هذه القضية الآن نالت صخب كبير لأن الاسم كبير جوليان ألفاريز، والاسم الأكبر كان هو أتلتيكو مدريد والبارسا في المعادلة. ولكن من قبل أستاذ أيمن كانت هناك قضية لسانة ديارة، تقريبا هي أشهر قضية نزاع قانوني ما بين لاعب وناديه في موضوع فسخ العقد، حصلت في عام 2014 ما بين الفرنسي ديارة وما بين لوموكتيف موسكو الروسي. تخيل حتى 2024 تم الانتهاء من فض هذا النزاع القانوني بعد أن دفع اللاعب 10 ملايين كتعويض وخسر فرصة الانتقال في ذلك الوقت إلى شارلو البلجيكي، والآن بعد 10 سنوات يصدر الحكم من محكمة كاس لصالحه، ويطالب هو أيضا محامي بتعويض تقريبا أكثر من 60 مليون على إضاعة تلك الفرصة كتعويضات بالقيمة المالية، ويصل في النهاية كلا الطرفين إلى تسوية في هذا النزاع. بالتالي تتأخر 2 عام حتى تأتيك قضية جديدة بحجم قضية ألفاريز أكثر من أن اللاعب تمرد على التمرينات، والجماهير صفرت عليه مرارا وتكرارا بالنسبة للأرجنتيني في أرضية واندا متروبوليتانو، أكثر من التصريحات العدائية والعلنية، حتى وصلنا لمرحلة الحديث عن الحالة النفسية والصحية للاعب، هل هو فعليا قادر على الاستمرار أو المواصلة، بل أصبح الموضوع هناك أضرار نفسية ومعنوية. بالتالي كان لابد منذ سنوات أو عقود إيجاد حل لموضوع فسخ العقد ما بين الطرفين بشكل عادل، بشكل يضمن حق صاحب المالك البطاقة ويضمن حق اللاعب. ولكن الحديث الآن أصبح في نقطة أخرى، موضوع هل هناك طرف محرض للاعب ليتمرد على ناديه، هذه النقطة أيضا يبحثون عن برمجة لها وعملية استقصاء في هذه النقطة. إذا لم يكن هناك تواصل مباشر من النادي الذي يريد شراء اللاعب وحامل البطاقة للنادي الآخر بالنسبة للاعب المتوقع أن ينتقل من طرف إلى آخر بنظام فسخ العقود.
1: نعم معتصم، رأينا في السنوات الأخيرة يعني هناك أرقام فلكية توضع على كأحد من شروط العقود، يعني مثلا برشلونة عقد لامين يامال 1 مليار يورو، يعني ما هي المعايير القانونية التي ستتبعها الفيفا في حال أصبح يعني نزاع بين النادي واللاعب في المستقبل؟
0: الآن هذا الموضوع أيضا جدلي فعليا، أنا عندما أرسلت لي قبل هذه الحلقة محور اللقاء فعليا أخذ مني الوقت طويل في قراءة الكثير من المراجع ومن القوانين والمستندات في موضوع انتقالة اللاعبين، وفعليا يقولون هناك بأن المادة 17 من ميثاق الفيفا هو الأصعب على الإطلاق، أصعب من الأمور التحكيمية. موضوع وضع العقود ووضع شرط جزائي هو المعضلة الأهم. عندما تجلب لاعب بحجم وقيمة لامين يامال تريد أن تحميه كنادي برشلونة من مطامع الأندية الأخرى، تضع شرط 1 مليار يورو إذا أراد أي نادي أن يشتريه في الفترة الممتدة لمدة 10 سنوات منذ إبرام العقد. بالتالي يقولون لك هناك في الفيفا إذا كان هذا الشرط الجزائي مكتوب ومبرم بناء على اتفاق النادي وموكله أو وكيل للاعب نفسه، بالتالي نحن لا صلة لنا في من يقيم قيمة الشرط الجزائي، ولكن الشرط الجزائي العالي سيكون لديه تأثير على قيمة التعويض للطرف الذي سيريد أن يفسخ العقد من طرف. في بعض الأحيان تكون الأمور أبسط عندما نسمع بأن هناك فسخ عقد من قبل كلا الطرفين بالتراضي، سواء مدرب ونادي، لاعب ونادي، ولكن إذا كان

0: كانت هناك حالة تمرد وكانت هناك حالة رفض أو كان هناك حالة إجبار كما حصل في عديد القضايا. موضوع على سبيل المثال في أبان جائحة كورونا، الكثير من اللاعبين أستاذ أيمن رفض أن يتقبل فكرة تخفيض راتبه، وشاهدنا عديد الأندية طلبت اللاعبين إما قبول تخفيض الراتب وإما فسخ العقد من طرفك والخروج بأقل الالتزامات المالية بتسوية شخصية هنا وهناك، أو تسوية مالية عفوا إنجاز التعبير. بالتالي وضع شرط جزائي كبير سيكون لديه تأثير أكبر على قيمة التعويض في حال أراد كلا الطرفين أو أحد الطرفين أن يفسخ العقد بدون رضا الطرف الآخر.
1: يعني برأيك معتصم، هل تحمي اللوائح الجديدة الأندية حقا من خسارة استثماراتها الكبرى في سوق الانتقالات الدولية؟
0: كرة القدم تجارة أستاذ أيمن، ربح وخسارة. لا أعلم هذه الأسئلة لماذا اليوم صعبة تأتي، ولكن أنا لا يمكن لي الجزم بذلك، لأنك في بعض الأحيان أستاذ أيمن تحتاج لأن ترى هذه القوانين تنفذ على أرض الواقع ومن ثم تبني الاستنتاجات عليها. هل فعليا حمت كل الأطراف؟ هل قدمت التزامات مالية عادلة لكل الأطراف؟ بالتالي أنا لا يمكن لي الجزم حتى نرى التطبيق على أرض الواقع. عندما يبدأ العام الجديد عام 2027 على خير إن شاء الله، انطلاقا من 1 يناير يبدأ تنفيذ القرارات، وحسب ما قرأت أيضا يقال بأن كل حالة في هذا الموضوع ستدرس على حدة، وسيكون هناك شروحات في طريقة إيجاد قيمة التعويض، لأن الآن هناك عقود أبرمت في السنوات التي مضت طويلة الأمد. ولكن إلى كم ستصمد؟ 2030؟ ولكن انطلاقا من 2027 لن يكون هناك عقد مبرم ما بين اللاعبين والأندية التي ستشتريهم إن لم يكن هناك قيمة شرط عقد أو قيمة كسر شرط الجزائي سيكون مرافق له في ذات الورقة قيمة التعويض بناء على كل عام وكل موسم ونصف موسم ومن سيدفع ومن سيتضرر أكثر وإلى غير ذلك. بالتالي فعليا حتى موضوع الرواتب، موضوع العقود، قيمة العقود، الخسائر الناجم عن هذا الأمر للأندية بطبيعة الحال من يدخل في مجال الاستثمارات الرياضية يعلم جيدا تجلب 6-7 صفقات تخسر فيها كلها، تخسر على أرضية الميدان قيمة اللاعب لا ينخرط بالشكل الصحيح، لربما ينصاب في بداية مشواره وتخسره لمدة عام وإلى غير ذلك. وفي بعض الأحيان ينتقل اللاعب من صفوفك إلى فريق آخر تشاهد بأن المكسب ضرب 10. بالتالي أنت في الاستثمار الرياضي في عالم كرة القدم كإداري أو كرئيس نادي أو كلجنة استثمارية عليك أن تتقبل الشقين، الخسارة قبل الربح.
1: نعم، برأيك معتصم، يعني هل تنجح هذه الإصلاحات يعني في خلق توازن حقيقي بين حرية اللاعب واستقرار الأندية؟
0: والله أعلم. نعم، لأن موضوع التعديلات في قانون المادة 17 هو يأتي بالشراكة مع المشرعين في الفيفا، في اللجنة القانونية في الفيفا، بناء على ما سيتم إيراده أو تم إيراده من محكمة العدل الأوروبية لتتطابق بعض القوانين المشرعة في الفيفا مع قوانين العمل والعمال الموجودة أيضا في الاتحاد الأوروبي إنجاز التعبير بشكل يتوافق ومتوازن. وخاصة تعلم جيدا موضوع اللاعبين أستاذ أيمن، أغلبهم وخاصة المحترفين يأتون من قارات أخرى خاصة من أمريكا اللاتينية أو أوروبا، بالتالي هو يعامل معاملة العامل الأجنبي أو اللاعب الأجنبي، اللاعب المحترف إنجاز التعبير. بالتالي هناك الكثير من الإشكاليات والكثير من النزاعات القانونية. يقولون لك الآن ستصبح الأمور على سوية واحدة، لاعب محلي، لاعب أوروبي، لاعب خارجي محترف، المفروض أن تقدم هذه التعديلات والإصلاحات في المادة 17 لأوضاع وشؤون اللاعبين وانتقالاتهم الكثير من الخلافات على جنب، وتصبح الأمور أكثر توازن وشفافية ومساواة.
1: نعم، كنت معنا من عمان المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. دمتم بخير.

0: أسواق تتحرك
1: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
0: من الأسواق إلى الطاقة،
1: ومن المال إلى التكنولوجيا،
0: ومن القرار الاقتصادي
1: إلى تفاصيل حياتنا.
0: نقرأ ما يحدث
1: ونفهم لماذا يحدث
0: ونكشف إلى أين يتجه،
1: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
0: إنه واقعنا
1: ومستقبلنا.
0: في الاقتصاد على شاشة تي ار تي عربي.

0: رغم سجل مثقل بمئات القرارات الأممية المنسية، تصر إسرائيل في كل محفل دولي على ارتداء عباءة الضحية الأزلية. لكن المفارقة اليوم أن سردية تل أبيب فقدت صلاحيتها، فقد أسقطت غزة ورقة التوت وعرت زيف المشهد، لتتصدر مظلومية الفلسطينيين خطابات الوفود الأممية وتصبح بوصلة الضمير العالمي. وكما غرد أحدهم: الانتصار ينسج على مهل فلا تستعجلوا. بصدى هذه الكلمات نستهل حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون معنا. تفاعل المنصات مع خطابات الزعماء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. كونفيرس تسحب إعلاناً لحذائها بعد جدل واسع حول دلالات عنصرية. أنا عايزة أتجوز، فتاة مصرية تطرح رغبتها في الزواج علناً على المنصات. مواقف وكلمات في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وأروقتها تجذب اهتمام رواد المنصات، ما بين مواقف تاريخية وأخرى بكل بساطة مضحكة وعفوية. الضربة الدبلوماسية الأبرز جاءت في خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ذكر بأن العالم أكبر من 5 دول. نشاهد.
1: 90'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka
0: الرئيس أردوغان كذلك لم ينسى آلام غزة وأنها أكبر مخيم اعتقال بالعالم.
1: Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz. Ama haksızlık karşısında susmayız. Zulme asla rıza
0: وفي أثناء إلقاء خطابه استشهد الرئيس أردوغان بأبيات لشاعر تركي، لترصد الكاميرات وقتها ردة فعل لمسؤول تركي كبير. نشاهد.
1: Bir şairimizin ifadeleriyle onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat

0: susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.
1: Tayyip Erdoğan. طبعا كما تشاهدون في الفيديو أمامكم لم يتحمل أعضاء الوفد الإسرائيلي سماع الحقائق التي يتحدث بها الرئيس التركي عن جرائم الكيان في الأراضي الفلسطينية. رواد المنصات أيضا تداولوا كلمة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إذ كان له موقف قوي وواضح بممارسات الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة. نشاهد.
2: استمرار الاضطهاد والفصل العنصري وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وسلب الشعب الفلسطيني حقوقه وعلى رأسها حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية جرحا مفتوحا. ولقد امتدت العدوانية الإسرائيلية المصابة بالصلف والغرور لتطاول دول الجوار وأمن المنطقة بأسرها، فإسرائيل تكرر اعتداءاتها السافرة على سوريا وتحتل أراضي إضافية فيها تضاف إلى الجولان المحتل منذ عام 1967 غير آبهة حتى بتقديم مبررات سوى تقديراتها لطبيعة النظام السياسي الذي نشأ فيها بعد التخلص من النظام السابق، وكأنها وصي على دول المنطقة، وهي تعلن على الملأ عدم التزامها بالتفاهمات مع لبنان وتصر على احتلال أراضيه وأداء دوري.
1: العاهل الأردني هو الآخر كانت له كلمة قوية حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية تداولها رواد المنصات، قال فيها إنه ليس مكافأة بل حق لا جدال فيه.
3: The Israeli government understands the power of attention, and lately it has not liked the attention it's been getting. When confronted with evidence of wrongdoing, rather than change the course, it opts for distraction, discrediting its critics. It has also tried to cast this conflict as a war of religions, Islam on one side, Judaism and Christianity on the other. It is not. This is about whether Palestinians, Muslims and Christians are entitled to the same rights as everyone else. Distractions will not fly anymore.
1: أما ما جاء في المواقف العفوية أو المضحكة، فقد تداول رواد المنصات مقاطع عدة للرئيس السوري أحمد الشرع، في أحدها يؤكد سيادة بلاده على الجولان المحتل، وفي الأخرى يمازح الجالية السورية بالولايات المتحدة خلال اللقاء بهم.
4: رئيس ترامب رجل وقف مع سوريا ودعم سوريا وأصدر قرار تاريخي برفع العقوبات عن سوريا، وأنا أحترمه جدا وتجمعني وإياه علاقة خاصة جدا، لكن كنت أمازحه في يوم من الأيام عندما زرته في البيت الأبيض عندما ذكر قضية اعترافه في الجولان، فقلت له لماذا لا تعطيهم نيوجيرسي، لماذا تعطيهم الجولان، فأنت يعني لا تملكها إلا الجولان حتى تعطيها لإسرائيل، يعني فإن كنت حريص على أن تعطيهم أرض ما ونيوجيرسي أعتقد أنها ديمقراطيين وهم لا ينتخبوا أيضا رئيس ترامب، فجيد أن يعطيهم يعني نيوجيرسي أفضل من الجولان، على أقل تقدير يملكها، أما جولان لا يملكها فهي لها أناس وأرض بغض النظر عن هذا المزاح، لكن الجولان لها أناس هي لأناس، يعني لا يحق لأحد لا لرئيس سوري ولا لرئيس أمريكي ولا لأي أحد أن يتنازل عنها للآخرين.

الآن مشاهدينا نأخذكم في جولة على آراء رواد منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما يحدث في أروقة والأمم المتحدة. نشاهد. يقول أو تقول ليلى: من من خلال كلمات ممثلي وفود دول العالم بالأمم المتحدة يتضح أكثر أن الكيان ينعزل وينغلق على نفسه، وهذه بداية الزوال. أما حساب بايما فالآخر يقول: خلال كلمة الرئيس أردوغان يبدو أن الوفد الإسرائيلي تذكر أن لديه موعدا من قبل 3000 سنة، لهذا طلعوا. حساب آخر يقول: سيادة الرئيس الشرع يعني مال إيت غير ترامب تمزح معه؟ تضحك على هذا الموقف. صورة إعلانية لحذاء رياضي كانت كافية لإشعال موجة غضب واسعة في الولايات المتحدة بعد أن وجدت شركة كونفرس الأمريكية نفسها وسط اتهامات باستخدام إيحاءات عنصرية. الإعلان الترويجي لحذاء تشاك 70X شاركت فيه نجمة الكي بوب الكورية كارينا، وظهرت فيه بتنورة بيضاء طويلة وهي تمسك زوجا من الأحذية السوداء. لكن منتقدين قرأوا الإعلان بطريقة أخرى ولم يتعاملوا مع تفاصيل الصورة بوصفها مجرد عناصر تصميمية عابرة، إذ رأوا أن الإضاءة على التنورة شكلت مثلثا أبيض يشبه الغطاء المدبب المرتبط بجماعة كو كلوكس كلان العنصرية، بينما شبهوا طريقة تدلي الحذائين بقدمي ضحية إعدام شمقا. نشاهد الإعلان معاً.

0: على منصات التواصل الاجتماعي انتشرت الصورة سريعا وانقسمت الآراء حولها، فيما لم يظهر ما يثبت أن الإعلام صمم عمدا للإشارة إلى كو كلوكس كلان، كما دافع بعض المعلقين عن الشركة معتبرين أن التشابه غير مقصود وأن الصورة لا تتعدى كونها فكرة إعلانية. لكن حجم الانتقادات دافع كونفرس المملوكة لشركة نايكي إلى حذف الإعلان وإصدار اعتذار رسمي قالت فيه إنها تتفهم سبب اعتبار الصورة مزعجة، وأقرت بأنها أخطأت مؤكدة أنها تعمل على إزالة الإعلان من كل الأماكن التي ظهر فيها. مشاهدينا، نشاهد معا وجهة نظر النشطاء في الولايات المتحدة بشأن هذا الموضوع.
1: Visual analysis of why this Converse ad is so disturbing. The first thing that people notice is that this looks like someone hanging.
2: Converse wants us to believe that the ad that they put out depicting someone hanging from a tree was an accident and that they're sorry. Now, keep in mind, this ad was put out almost a year to the date of the anniversary of Trey Reed's hanging death. Trey Reed was a black college student that was found hanging on a college campus in Mississippi, and his family has still received no answers. That black people in America, a lot of the times in the South, are being found hanging from trees under mysterious circumstances, and their deaths most of the time are ruled suicides.
3: That was on purpose. That ad was on purpose. Because what? What?
0: من هي جماعة كو كلوكس كلان التي أتى ذكرها في فقرتنا؟ هي جماعة عنصرية متطرفة ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب الأهلية، وقامت على فكرة تفوق البيض واستهداف السود ومناصري حقوقهم بالعنف والترهيب. مشاهدينا، نأخذكم في جولة على منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف تفاعلتم مع هذا الموضوع. يقول نائل الخطيب: الإعلان مقصود ومدروس وليس عشوائيا، والهدف منه إثارة هذه الضجة الإعلامية. سورا تقول: لديهم الكثير من الوقت لدرجة أنهم يفرطون في التأويل ويجدون أشياء في أماكن لا وجود لها فيها. أما ترتيل هي الأخرى تقول: الشركة أرادت تحقيق الشهرة والترويج لنفسها على حساب السود للأسف. عفراء أخيرا: هذه الطريقة في الإعلان أصبحت قديمة، ابحثوا عن طريقة أخرى. أنا عايزة أتجوز، جملة قصيرة كتبتها أسماء صالح بنت محافظة بورسعيد المصرية على فيسبوك، تحولت خلال ساعات إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت صراحة رغبتها في الزواج وتكوين أسرة، ثم وجدت نفسها أمام مئات الرسائل من رجال قالوا إنهم يرغبون في الارتباط بها. الفتاة كانت واضحة وصريحة في منشورها، إذ كتبت مباشرة: أنا عايزة أتجوز، موضحة أنها وصلت إلى مرحلة تريد فيها تكوين أسرة والعيش في علاقة مستقرة مع شريك حياة، لكنها لا تبحث عن أي شخص وإنما عن رجل يشاركها طموحاتها ويدعمها في حياتها ودراستها وعملها. أسماء عرفت نفسها بأنها لايف كوتش وصاحبة مركز تعليمي للأطفال، وقالت إن طبيعة عملها التي تدور إلى حد كبير حول الأطفال والأمهات ومحدودية فرص التعارف في محيطها الاجتماعي جعلتها تطلب من أشخاص تعرفهم وتثق بهم أن يرشحوا لها شخصا مناسبا. وسرعان ما تحول المنشور إلى حديث وجدل واسع، وتنوعت الردود عن صراحة أسماء في إعلان رغبتها في الزواج، لتعود في اليوم التالي بمنشور جديد تسأل فيه: ليه بوست واحد قالت فيه أنا عايزة أتجوز عمل كل ده؟ لتنشر بعدها مقطع فيديو ناقشت فيه تعليقات ربطت بين إعلانها رغبتها في الزواج وبين الحياة، مؤكدة أن هناك فرقا بين قول المرأة أنا عايزة أتجوز وبين قولها إنها تريد الزواج من أي شخص. نشاهد.
4: هي عملت مسلسل عايزة أتجوز، كلنا حبيناه وكنا مبسوطين واحنا بنتفرج عليه، كنا عايشين معاها خطوة خطوة قصة كل عريس. لما أسماء بقى البنت البسيطة طلعت قالت أنا عايزة أتجوز، الدنيا اتقلبت حرفيا. بعيدا بقى عن الهزار، في حاجة مهمة عايزة فعلا أتكلم فيها. لقيت في الكومنتات ناس بتسأل ازاي يقولي كده، فين الحياء، وكمان بقى أسئلة طبعا كتير وتقدروا تشوفوا الكومنتات. انا بقى اللي عايزة أسأل، ايه علاقة الحياء او انا فقدت حيائي في ايه، في انك تقدر تقول انا عايزة اعمل أسرة، انا فقدت هنا حيائي في ايه؟ في فرق ما بين انا عايزة اتجوز وانا عايزة اتجوز اي حد، في فرق ما بين الاثنين. ليه الست لازم تثبت انها مستقلة عن طريق انها تقول انا مش محتاجة جواز؟ انا ممكن اكون مش محتاجة حد ينقذني، لكني محتاجة شريك يشارك معايا الحياة، حد شاهد على حياتي وانا شاهد على حياتي. انا عايزة اتجوز لكن مش عايزة اتجوز اي حد وخلاص. والنضج من وجهة نظري انك تعرف انت عايز ايه من غير ما ترجع منه ومن غير ما تتنازل عشان توصل.
0: مع اتساع انتشار القصة، قالت أسماء في إحدى مداخلاتها الإعلامية إنها تلقت بعد المنشور نحو 2000 رسالة من رجال يرغبون في الزواج بها، لكنها لم ترد على أي منهم. في خضم الجدل الحاصل حول أسماء، تداول رواد المنصات رأيا سابقا لشيخ الأزهر أحمد الطيب، قال فيه إن من الجائز شرعا للفتاة أن تخطب لنفسها كما يجوز للأب أن يخطب لابنته، مستشهدا بأحاديث ووقائع من السيرة النبوية. أخيرا نشير مشاهدينا إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر رصد في بداية العام الحالي أن نسبة العنوسة في مصر تجاوزت 13 مليونا ممن تجاوزت أعمارهم 30 عاما. إذن مشاهدينا، كيف تفاعل رواد المنصات وكيف كانت تعليقاتكم بشأن هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا منها. يقول حساب The Wise Man: الله يرزقك ابن الحلال الذي تبنين معه بيت الصلاح والتربية الفاضلة والسعادة والعافية، محظوظ من يتزوج بتلك التي تنشد الحلال وبناء الأسرة. دكتور عمار والآخر يقول: والله آني هم أريد أتزوج بس أستحي أعمل فيديو. أحمد يعلق: إيه المشكلة؟ يمكن لأي امرأة عاقلة رشيدة من أن تقدم نفسها للزواج، والأمثلة على ذلك كثيرة. ماهي هي الأخرى تقول: إحنا بقينا في مجتمع مريض فاقد لكل حاجة، الناس نسيت يعني إيه دين ويعني إيه تربية ويعني إيه أصول، الغلط بقى سهل والحرام بقى الصح، حقيقي مش عارفة هنشوف إيه تاني في الحياة. أخيرا مها تقول: مش فاهمة ليه بنحس بالشفقة وأحيانا بالسخرية تجاه البنت اللي بيكون طموحها تتجوز وتبني أسرة. موظفة بمركز رياضي في نيويورك تفصل تعسفيا من عملها بعد تداول مقطع فيديو واسع الانتشار تظهر فيه وهي تواجه وتنتقد أحد الداعمين لإسرائيل داخل المركز، معتبرة أن إنهاء خدمتها جاء كعقاب مباشر على موقفها التضامني مع القضية الفلسطينية. نشاهد.
5: My name, job title, and the name of my employer was published online. This information was then used to wage a coordinated campaign against me. Emails have been sent to senior management calling me a racist and demanding that I be fired. As of Friday, I was let go from my firm. I have lost my livelihood because a man approached me at the gym, accused me of being a terrorist, provoked me, filmed me without my consent, and posted the footage online with my personal information attached. I lost my job because a coordinated group of people decided to punish a woman for supporting Palestine. I want to be clear that I'm not anti-Semitic. I was targeted at a gym while I was working out. I was confronted, accused of supporting terrorism, and I was provoked. I was made to feel unsafe at a place I have gone to for years. I was set up, filmed, doxxed, harassed, threatened, and now I have lost my job.
0: الفيديو التالي يروي قصة التحدي والإصرار للاعب كمال الأجسام الفلسطيني أحمد فياض، والذي انقلب مسار حياته بالكامل ومستقبله الرياضي رأسا على عقب إثر إصابته البالغة برصاصة أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي.
6: قبل الحرب كنت واصل لمستوى يعني درجة تانية تقريبا درجة تالتة.

0: اليوم انا مش قادر المفصل مش قادر احركه، ايدي مش قادر اشيل فيها حاجه، يعني عملت عندي الاصابه عجز تام، منعتني من ممارسه الهوايه اللي انا بحبها.
1: في تاريخ 16/7/2025 وانا مروح من المساعدات الامريكيه تعرضت لطلق ناري في ايدي متفجر، عمل عندي اصابه وشلل تام في الايد بحيث انه راح المفصل تام. الايد تحتاج عندي لمفصل. بمرق من قدام الجيم، نفسي العب، نفسي اشيل حديد زي زمان، نفسي ارجع زي زمان، ايدي خنتني، طموحي اتدمر، مستقبلي اتدمر. زي ما انتم شايفين الان انا بعيش في بقايا منزل مدمر، لا هو ساتر شتاء ولا هو ساتر صيف، لا في حيطان، السقف قايل للسقوط في اي لحظه. انا مش قاعد في امان انا واطفالي، انا بدي اتعالج. القطاع الصحي عندنا في قطاع غزه مدمر، اطلعوا لنا يا عالم بعين الرحمه، بعين الانسانيه، بدنا نعلم اولادنا، بدنا نعيش.
0: الصوره هذه قبل الحرب كنت واصل لمستوى يعني.
2: المقطع التالي يجمع بين الضحك والبكاء. أطفال فلسطينيون يمارسون طفولتهم ويلعبون بدمية صغيرة كأي صغار في العالم، لكن اللعبة نفسها تحولت إلى تفاصيل جنازة، نعشا فوقه دميتهم الراحلة في محاكاة لوداع باتوا يرونه كل يوم. للفرح مكان حتى وسط أصعب الظروف. عريس يبلغ من العمر 76 عاما وعروسه 59 عاما يحتفلان بزفافهما في مدينة غزة.

0: حضراتكم عقد قران أخونا الحبيب السيد سعيد النجار أبو إياد على الأخت الفاضلة هيام ياسين. لا بد أن نعيش وتستمر الحياة ونبني أسرة جديدة في سبيل إقامة دولتنا الدولة الفلسطينية العتيدة على أنقاض قطاع غزة.
1: أطفال في تونس يحظون بإشادة واسعة بعدما تعاونوا لمساعدة امرأة على عبور طريق غمرته المياه بأمان. نشاهد.

0: مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة معكم مايا ريدان. نقف اليوم أمام تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتفائلة بقرب التوصل إلى اتفاق مع إيران عقب إجراء وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي مباحثات في نيويورك مع مفاوضين أمريكيين، ونبحث فرص التوصل إلى اتفاق بين الجانبين قريبا وتداعيات الضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران مع توقف معظم مطارات المنطقة والعالم عن استقبال الطيران الإيراني. أما شروط طهران للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن ما هي؟ وهل نضجت الظروف لعقد مثل هذا الاتفاق؟ وكيف أثرت الضغوط الأمريكية في الاقتصاد الإيراني؟ هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها، ولكن بعد هذا التقرير.
1: ملامح صفقة بشأن حرب إيران تلوح في أروقة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي

0: قال المبعوثين الأمريكيين ستيف واتكوف وجاريد كوشنر في محادثات مطولة مع الوفد الإيراني أجريت وفق ويتكوف عبر وسطاء مع توقعات من الرئيس الأمريكي نفسه بالتوصل إلى صفقة وصفها بالسريعة مع الإيرانيين.
1: عقد ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر اجتماعا مثمرا للغاية مع وسطاء بشأن إيران. الوساطة مستمرة منذ فترة، لكنني أعتقد أن هناك زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق. هذا ما نسمعه من الجميع.
0: إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ووقف الأعمال العدائية والحصار البحري والحرب الاقتصادية الأمريكية والإفراج عن أصولها المجمدة. هذه شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز، بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي، الذي أكد أن طهران تواصلت مع الجانب الأمريكي عبر وسيط قطري ونقلت إليه شروطها، مقدمة لصفقة محتملة قد توقف الحرب هذه المرة. مؤشرات كثيرة ظهرت من الجانبين الإيراني والأمريكي تؤكد رغبتهما في إنهاء الحرب. سبقها ترحيب رسمي أمريكي بالوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة، إلى جانب إعلان مسؤولين أمريكيين وفق صحيفة واشنطن بوست بأن الحرب مع إيران لا تحظى بشعبية لدى الأمريكيين، وإنهاؤها يمثل أولوية قصوى للبيت الأبيض.
2: ونبدأ هذا النقاش بالترحيب بضيفي الذي ينضم إلينا من بيروت، الخبير الاقتصادي دكتور كامل وزنة. أهلا وسهلا بك دكتور. دعني أبدأ معك من آخر عقوبات فرضتها واشنطن على إيران التي تتعلق بقطاع الطيران. ما مدى تأثير هذه العقوبات؟ وربما نسأل أكثر هنا فيما يتعلق بقطاع الرحلات الدينية بالنسبة لطهران.
3: يعني بالتأكيد هذه العقوبات سيئة وصعبة إلى إيران والجمهورية الإسلامية، خاصة أن هذه العقوبات أصبحت عبء كبير مع يعني تراكم مجموعة هذه العقوبات، كل يوم عقوبة جديدة وخنق جديد للداخل الإيراني، وهدفها بالنهاية باعتقادي هو إحداث يعني انقلاب على النظام، وهذا يعني وضع الاقتصادي على مستوى التضخم، على مستوى الفرص الاقتصادية، على مستوى تلبية الحاجات الداخلية الأساسيات للشعب الإيراني، أصبحت اليوم يعني أصبحت متعسرة أو على الأقل صعبة الحصول عليه. هناك مدال مضيق هرمز يستطيع من خلال طبعا مضيق بحر قزوين أن يستطيع الإيراني أن يعبر عبره إلى دول في المنطقة، إلى روسيا، ليحصل على بعض حاجاته، لكن هذا أيضا قد يتعرض إلى
2: سنتحدث عن ذلك دكتور، لكن قبل يعني أريد منك تحديدا قطاع الطيران، كم هو مؤثر في الاقتصاد الإيراني بالعقوبات التي فرضت مؤخرا؟
3: يعني بالتأكيد هو مؤثر وأساسي، باعتبار أن بعض الحاجيات الإيرانية كانت تأتي عبر يعني الطيران، والآن يعني كما هو ظاهر هناك التزام كبير بهذا الخنق الاقتصادي على إيران، وطبعا ارتباط إيران مع العالم الخارجي قد يتوقف من خلال هذا الوضع طبعا الذي تفرضه الولايات المتحدة من خلال هذه المجموعة من العقوبات الصعبة عليها. هلأ بالتحديد من سيلتزم من سوف لا يلتزم؟ المهم بالنسبة لإيران باعتقادي دولتان حتى الآن، طبعا روسيا والصين، وطبعا حدودها مع باكستان والعراق، يعني هناك معابر برية تستطيع إيران أن تحصل على بعض حاجاتها، لكن الحاجات الأساسية ربما اليوم أصبحت أصعب على إيران بالحصول عليها، باعتبار أن الممرات البحرية وطبعا الجوية أصبحت مغلقة باتجاه إيران.
2: طيب دكتور، يعني نحن نريد أن نفهم الصورة الاقتصادية الحالية بشكل واضح حتى نعلم مدى تأثيرها في الاتجاهات السياسية والمفاوضات التي يمكن أن تعقد من جديد. بلغة الأرقام يعني إيران كل عمرها تحت العقوبات، ولكن الآن يعني العقوبات الأخيرة، موجة العقوبات المكثفة التي بدأ ترامب بفرضها، إذا تحدثنا فيها بلغة الأرقام، هل من مؤشرات تعطينا حجم التكلفة الاقتصادية التي تتكبدها إيران اليوم مقارنة بوضعها تحت الحصار ما قبل موجة العقوبات الأخيرة؟
3: يعني بالتأكيد الصادرات الإيرانية من النفط والغاز إلى دول الجوار التي كانت تباع إلى الصين، بالأخص معظم هذه الصادرات كانت إلى الصين وبعض دول أخرى في العالم، كانت تأدي بالدولارات الصعبة وتلبي حاجات إيران لتمويل حاجاتها الأساسية ومستلزماتها الطبية وغيرها من حاجاتها العسكرية والأمنية وغيرها من حاجاتها الاستثمارية. الرقم يعني طبعا كبير بعشرات المليارات من الدولار، ليس هناك تحديد على هذا الرقم، لكن مبيعات النفط الإيراني كانت يعني تتجه بشكل سلس إلى هذه الدول وخاصة إلى الصين. اليوم ربما هناك بعض التصدير إلى إلى إلى الصين، لكن لا نعلم إذا كان هذا صحيح أو غير صحيح، باعتبار اليوم أن كل المعابر أصبحت يعني مراقبة. لكن باعتقادي أن الصيني يريد في مكان معين الحفاظ على إيران وعلى علاقته مع إيران، باعتبار أن الخلاف السياسي موجود مع الولايات المتحدة، وطبعا وإذا لم تساعد الصين يعني عسكريا أو كما يتهم من قبل الأمريكا أنها تساعد في بعض الأحيان بتزويدها بصور جوية، لكن بالاقتصاد ربما الصين تساعد إذا استطاعت، لكن اليوم العبء والمحاسبة أصبحت أكبر في هذا الموضوع.
2: طيب بالتالي الواقع الآن إلى أي مدى بالفعل مراهنة ترامب على أن هذه العقوبات ستفرض على إيران إبرام اتفاق قريب كما هو يقول، إلى أي مدى هي مراهنة حقيقية بالفعل؟ يعني إيران التي صبرت على العقوبات قبل وما زالت ترفع السقف بأنها لن تؤثر فيها في قراراتها السياسية، إلى أي مدى واقع الأمر يؤكد أو يعاكس ما تقوله؟
3: لا بالتأكيد الإيراني قال بأن هذه العقوبات قاسية وهي مؤذية وهي تؤثر على وضعه الاقتصادي وعلى نموه وعلى استثماراته وعلى حياة المواطنين، وهذا الكلام جاء من رئيس يعني الجمهورية الإيرانية. لكن هل هذا يعني بأن إيران سوف تستسلم أمام الأمريكي؟ طبعا هناك محاولات ضغط ولعب كحجارة المفاوضات بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، واليوم لاحظنا بأن أروقة الأمم المتحدة تخللتها بعد هذه اللقاءات الذي عبر عنها الرئيس الأمريكي بأنها كانت جيدة. هلأ جيدة بالمفهوم الترامبي ربما صعب التعويل عليه، باعتبار أن كل جولات يعني التواصل بين الإيرانيين والأمريكيين كانت في مكان ما جيدة، ثم استمرت العمليات العسكرية. اليوم هناك ظاهرة يعني ملفتة بأن الرئيس الإيراني موجود في الولايات صحيح. المتحدة، وهذه أول مرة يكون فيه الرئيس منذ 81 عام يكون على حرب مع الولايات المتحدة ويكون موجود في يعني في الولايات المتحدة. هذا يدل على شيئين، بأن ربما الإيراني مرتاح إلى الوضع الداخلي، لكن أيضا هو يريد أن يكون هناك تواصل مع الأمريكي لإيجاد مخرج لما يحصل على الأرض.
2: بأي معنى يعني مرتاح للوضع الداخلي دكتور؟
3: يعني تصفح يعني إذا كان رئيس الجمهورية موجود في في في في في الأمم المتحدة وخارج بلده وتارك البلاد، ربما هناك ارتياح بأن هذا الانقلاب الذي كان يهيئ له والذي يعني يؤيده الأمريكي والإسرائيلي في مكان معين ليس جاهز للحصول، فلذلك من هذا المنحى الأمني أن إيران يعني مرتاحة إلى هذا الموضوع. على الأقل هذا كيف يعني فسرها بعض الكثير من طبعا من المتابعين للوضع الإيراني. واليوم باعتقادي أن الأمريكي في مكان معين يريد أن يكون هناك اتفاق، باعتبار أن هذا المعركة باعتقادي التي سببت أزمة كبيرة للاقتصاد العالمي وسببت تضخم لجميع شعوب العالم وللأمريكي بالتحديد، هناك أزمة على مستوى يعني تأييد الجانب الأمريكي لهذه الحرب، وخاصة نحن اقتربنا من يعني ربما 43 يوم من الانتخابات النصفية في
2: هذا سأتي إليه دكتور. هذا سأتي إليه، ولكن إذا بقيت معك قليلا في مسألة وضع الاقتصاد الإيراني حاليا، من أين يستطيع

0: التي لها علاقة بالتغذية وبالأدوية وبعض المستلزمات الأساسية، حتى يعني قطاع النفط داخل إيران باعتبار أنها هل تعمل المصافي داخل إيران وتزودها بالطاقة. اليوم هذا السؤال الصعب، يعني إذا لم يكن هناك دعم كامل فوق العادة من دول الجوار، وبالأخص من كما ذكرت من الصين وروسيا، وربما دعم من دول باكستان أو العراق باعتبار أن هناك تبادل تجاري، ربما من الصعوبة على إيران أن تستمر. لكن بالنهاية هناك تكلفة تقع على المواطن الإيراني وعلى الخدمات، وطبعا نحن نظرنا إلى نسب التضخم وإلى القدرة الشرائية والقيمة الشرائية للمواطن الإيراني كيف تدنت، وطبعا انهيار كامل للعملة الإيرانية. اليوم يعني الموقف يعني سيرفايفل، يعني لأنه كيف يمكن أن ينجو هذا النظام من هذه العقوبات. دول كانت محاصرة ككوبا وما زالت محاصرة، يعني وصلت بها الحد إلى يعني كأنها تعيش في يعني بعد بال 1940 و45 بقطاعاتها وبسياراتها وبحياتها. هون الإيراني يعني يصارع على الاستمرار، لكن يعتقد بأن الأمريكي في وقت ما سوف يعود إلى التفاوض، باعتبار أن التكلفة للأمريكي أيضا كبيرة من جراء هذه الحرب، والتكلفة أكبر للأوروبي ولكل دول المنطقة.
1: طيب
0: يعني اليوم الاقتصاد العربي، يعني دول كثيرة على الجوار تأثرت اقتصاديا. اليوم الإمارات كانت 30% من صادراتها تذهب إلى إيران، اليوم تأثرت بسبب قطع هذه العلاقات. وأيضا مع العراق ومع باكستان ودول في منطقة آسيا الوسطى، باعتبار أن هناك المنافذ لبحر قزوين كلها تأثر. وطبعا بكل العالم ندفع فاتورة هذه الحرب من تكلفة باهظة لأسعار الطاقة وبالأخص للنفط والغاز.
1: طيب دكتور، ذكرت حضرتك تصريحات ترامب، يعني سمعنا ترامب بالجمعية العامة للأمم المتحدة وهو يسعى إلى تسويق العقوبات على أنها ستجبر إيران على إبرام اتفاق. من هذا الخطاب ما هي النسبة التي تعطيها للخطاب الانتخابي الذي يتوجه إلى الناخب الجمهوري، وما هي النسبة التي تعتبرها بالفعل محق فيها أو يراهن رهانه في محل ترامب على أن الكلفة الاقتصادية هي التي ستقود إيران إلى إبرام الاتفاق؟
0: يعني باعتقادي الأمريكي يعلم بأن الإيراني تعود على العقوبات وعلى كيفية التعاطي مع العقوبات، وليس لديه خيار أما أن يستسلم، يعني هذا نهاية النظام، أم الاستمرار في هذه المعركة. وهذه معركة طويلة وامتدت إلى مناطق أخرى. يعني اليوم ما يحدث في اليمن هو امتداد لما حصل في الحرب على إيران. فإذا الممرات والمائية أصبحت يعني كما مضيق هرمز والباب المندب وغيرها أصبحت تشكل تحدي كبير لحركة الملاحة في المنطقة. على النسبة على الداخل الأمريكي، باعتقادي هو ينظر إلى الداخل الأمريكي، وقد يصفع في الداخل الأمريكي ليس فقط بسبب الحرب مع إيران، إنما لقرارات اتخذها هو شخصيا على مستوى دعم بعض المرشحين داخل الولايات المتحدة. على سبيل المثال المرشح لمنصب السناتر في ولاية تكساس باكستون، طبعا نصف الجمهوريين سوف يصوت عليه، صوت ضده باعتباره أنه ليس مرشح، هو مرشح ترامب وليس مرشح الحزب الجمهوري. وطبعا في ولايات كثيرة ربما هناك امتعاض على المستوى من الداخل الأمريكي، ونسبة التأييد من بعض اللاتينيين الذين صوتوا للرئيس الأمريكي. واليوم في هذه الانتخابات أنا باعتقادي استطلاعات الرأي على الأقل اليوم تقول بأن هذه النسب أصبحت متدنية مما يؤيد الرئيس الأمريكي. طبعا بينه وبين الاندبندنت باعتقادي ربما يكون هو أمام يوم مأزوم في نوفمبر 3.
1: طيب دكتور اسمح لي أن أرحب أيضا بالباحث بالعلاقات الدولية زيد عبد الوهاب، انضم إلينا الآن في الاستوديو. أهلا بك أستاذ زيد. أهلا. فاتك الكثير من الحديث، يعني ركزنا كثيرا على الشق الاقتصادي. نعم. مع دكتور كامل وزنة.

0: أريد أن أستكمل معك الحوار من حيث يعني وصلنا بالحديث مع الدكتور من بيروت. بميزان الضغوط التي يواجهها الطرفان، يعني ترامب لديه الانتخابات النصفية وإيران ثقل العقوبات الاقتصادية المكثفة التي تفرضها واشنطن، من من الطرفين هو بموقع الأضعف برأيك؟
1: شكرا جزيلا على الاستضافة، أعتذر طبعا على التأخير لكن لظروف خارج إرادتي. حقيقة يعني الوضع الاقتصادي كالآتي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط بعقوبات شديدة جدا تتجاوز تعبير الخنق الاقتصادي إلى الشنق الاقتصادي، على اعتبار بأن إيران حقيقة تتآكل اقتصاديا من الداخل، وهذا خطر كبير يجابه النظام ويجابه منظومة الحرس الثوري التي تدير الشؤون بطريقة مباشرة، وعطفا على الجانب الدبلوماسي الذي يمثله قاليباف وعراقشي. فلذلك هناك ضغط كبير على إيران يتعلق بمسألة الوقت. إيران تحسب حسابات قد تكون خاطئة في هذه المساحة تتعلق بالانتخابات الأمريكية. هذه الانتخابات هي انتخابات تجديد نصفي وليس انتخابات رئاسية، وبالتالي ترامب سيستمر وجوده في سدة الحكم في البيت الأبيض ولن يغادرها، وقد أشار إلى ذلك، قال أنا في مسألة انتخابات لست معنيا، أنا مستمرا في إدارة البيت الأبيض.
0: ولكن هذا أيضا خطاب
1: طبعا هو خطاب انتخابي هو بلا شك، ولكن بنهاية المطاف هو ضغط على إيران بدرجة كبيرة كما أنه ضغط على ترامب، لكن يعني لا يقاس حقيقة حجم الضغط الاقتصادي الهائل الذي قد يحرك الشارع، وواضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعول على هذه الورقة فيما بعد، لكن هي بنفس الوقت لا تريد الانجرار إلى المزيد من عودة التصعيد العسكري المكلف بشكل كبير. يعني أعتقد بأنه جلسة الأمس مع قيادات مع زعماء المنطقة وحديثهم عن هذه المسألة تحديدا، أعتقد بأنهم قد دفعوا دونالد ترامب نحو أن لا يشير إلى مسألة العمل العسكري، لعل أن إيران تلين في مواقفها.
0: ولكنه قال يعني قد أحولها إلى جحيم، السقف بقي مرتفعا في خطابه. طيب عندما تقول بأنه مراهنة الولايات المتحدة على تحريك الشارع نتيجة العقوبات، كما كنا نتحدث مع دكتور كامل قبل قليل، بس شكيان للمرة الأولى يعني دولة تخوض حرب مع دولة مضيفة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رئيسها يوجه خطابه من نيويورك وينتقد فيه ترامب، دلالات هذه المفارقة كيف تتوقف عندها؟ يعني هذا يشير إلى أنه كما قال الدكتور كامل مطمئن إلى وضعه في الداخل الإيراني الرئيس بزشكيان.
1: يعني لا، لم أكن أنتظر خطابا آخر لبزشكيان حقيقة،
0: ولكن مجرد وجوده خارج البلاد في هذا الظروف،
1: وإن كان سيدتي، لأنه الحقيقة أي خطاب آخر لبزشكيان ربما لا يعود إلى إيران، لأن منظومة الحرس الثوري ستكون ضاغط عليه بدرجة كبيرة في تحديد خطابه وتوجهاته لهذه المرحلة. يعني بمعنى آخر، ترامب متورط بقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، فماذا يقول الرئيس إزاء هذه المرحلة؟ بالتأكيد سيكون متشددا في خطابه مخافة أن لا يغضب منظومة الحرس الثوري في الداخل، وبالمقابل هو يعني يظهر بمظهر المتحدي حتى إيران تظهر بمظهر القوي. لكن بموازاة ذلك لا زالت إيران تفاوض، وبالأمس لعب الوسيط القطري دورا كبيرا في إجلاس ويتكوف مع عباس عراقشي للوصول إلى تسوية قبيل ظهور نتائج الانتخابات تجديد نصفي. وهنا حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية بخطاب أمس، سواء كان بخطاب ترامب أو بما سرب من الخارجية الأمريكية حول مفاوضات ويتكوف مع عباس عراقشي، تريد أن ترمي الكرة في ملعب إيران، على اعتبار بأنهم يعني المهلة من هذا الوقت تحديدا في نهايات شهر أيلول إلى بدايات شهر نوفمبر ونهايات شهر نوفمبر عفوا، هذا سقف زمني كي تحدد إيران مسارها أن تقبل، لأنه بنهاية المطاف ترامب لن يغادر إيران إلا بتحقيق نصر عسكري أو نصر معنوي لصالحه.
0: ولكن هذا يكلفه، يعني هناك انشقاق في الحزب الجمهوري على خلفية أدائه في حرب إيران. إلى أي مدى هذا الأمر تعتبره أنه يبقي ترامب مطمئن على وضعه؟ يعني هناك ضغوط في الداخل، ضغوط اقتصادية، ضغوط عدم حسم المسألة لا عسكريا ولا اقتصاديا مع إيران، وبالتالي أمامه الانتخابات وهناك انشقاقات في حزبه. هذه أليست ضغوط بالفعل مخيفة؟
1: أنا في تصوري ما يخيف ترامب لمرحلة ما بعد النتائج التي ترجح أغلب استطلاعات الرأي بأن

0: الحزب الديمقراطي سيحقق أغلبية هو الإطاحة به وخلعه من الرئاسة. يعني صح أن هذه فيها محددات كثيرة تتعلق بعدد المصوتين في داخل الكونغرس وعدد المقاعد حتى في مجلس الشيوخ، لأن هناك يعني متوالية معقدة كثيرا تتعلق بأعداد الأصوات والكتلة التصويتية التي ستطيح بترامب. هذا الذي يخوف ترامب. فإذا جاءت النتائج بفوارق لا تستطيع أن تطيح بترامب، فإن موقف ترامب في نهاية المطاف سيكون موقفا طبيعيا. الأهم في السياسة الخارجية الأمريكية أستاذة بأن ترامب ليس بموجب الدستور له الحق في التجديد لولاية أخرى، بمعنى صحيح. أنه بانتهاء هاتين السنتين سيغادر بالضبط، فبالتالي هو لن يكون معنيا كثيرا بالتركة التي سيعطيها لسلفه فيما بعد. لذلك هو مهتم بشخصه. يعني ترامب النرجسية والبعد المعنوي الذي يقارع في سبيله هو الحاكم في مسألة الحسم فيما بعد. فأنا أعتقد بأن الكرة في ملعب إيران للمرحلة المقبلة، هناك تآكل في العملة، هناك تضخم داخلي، وأعتقد بأن هناك تعويل على حراك داخلي، قد يعني إيران تكون بمرحلة أذكى فتقدم نوع من التنازلات، خاصة بأن الذي تصدر في مرحلة المفاوضات هو البرنامج النووي، يعني على اعتبار بأن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن تسحب ورقتها.
1: سيد زيد، لدي أقل من دقيقتين، أريد أن أعود للدكتور كامل من بيروت في هذه النقطة تحديدا لأنك أشرت إليها. نحن أمام الانتخابات النصفية، قلت بأن هناك حظوظ لجمهوريين أكثر من ترامب، والواضح أن إيران قد يعني صبرت كل هذه الفترة، قد تصبر أيضا لترى نتائج الانتخابات النصفية، وهو ما أشار إليه ترامب صراحة، يعني قال لهم أنا باقٍ لا تراهنوا على هذه المسألة. إلى أي مدى أداء في هذه الحرب سواء بفرض العقوبات أو بالخيارات العسكرية قد بالفعل تهدد استكماله لهذه الولاية، خاصة أو ربما من لناحية أن المرشحين الذين يروجون لأنفسهم في الحزب الجمهوري لم يقدموا خطا بديلا واضحا يقنع الناخب الجمهوري بأن سياستهم ربما قد تختلف عن ترامب.
2: يعني بالتأكيد الرئيس الأمريكي يخاف من هذه الانتخابات باعتبار أن إذا ربح الديمقراطيين كل لجان الكونغرس ومجلس الشيوخ سوف تتحول إلى لجان تحقيق بالفساد وما ارتكبه الرئيس في بداية عهده حتى الآن. هناك ملفات كبيرة وهذا ما يخاف منه الرئيس الأمريكي، وهذا ما قاله يعني رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري بأن كل اللجان تعول الحزب الديمقراطي. وهذا طبعا المسألة إلى أين يذهب الرئيس بعد أن ينتهي من الانتخابات. يعني إذا بتاخذ أنت بالتاريخ نابليون بونابارت يعني اجتاح كل العالم، وبالنهاية تم نفيه في جزيرة وانتهى هناك. وباعتقادي أن إذا خسر ترامب في هذا الموضوع فهناك لجان التحقيق.
1: بالتالي دكتور كامل باختصار شديد لأن الوقت
2: وليس هو بانتظار عائلته،
1: باختصار شديد هذا الواقع، يعني إيران ربما تراهن على الانتخابات النصفية، هل بالتالي هذه المخاوف قد تدفع ترامب إلى تقديم تنازلات وأعطاء إيران ما تريد لإبرام اتفاق قبل الانتخابات؟
2: أنا باعتقادي هذه الحرب مفتوحة إلى فترة طويلة ولن تحل في أي وقت، لا قبل الانتخابات ولا بعد الانتخابات. حرب أوكرانيا استمرت يعني 4 سنين ونصف وما زالت مستمرة، والخوف على المنطقة أن تستمر هذه الحرب إلى مدى طويل.
1: أشكرك جزيلا من بيروت الخبير الاقتصادي دكتور كامل وزنة، كما أشكر ضيفنا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية زيد عبد الوهاب. وأشكركم مشاهدينا بختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل. هذه الأرض كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقاً، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.

0: بين تقاطع المصالح وتضارب الغايات تتوارى الحقيقة خلف تعقيدات المشهد. نغوص في العمق لتفكيك الأحداث وفهم نطاق التأثير. بودكاست نطاق على تي تي عربي.
1: خلف كل رقم قصة،
2: وخلف كل قرار تأثير.
1: أسواق تتحرك،
2: واقتصاد يعيد رسم خريطة العالم.
1: من الأسواق إلى الطاقة،
2: ومن المال إلى التكنولوجيا،
1: ومن القرار الاقتصادي
2: إلى تفاصيل حياتنا.
1: نقرأ ما يحدث
2: ونفهم لماذا يحدث
1: ونكشف إلى أين يتجه،
2: لأن الاقتصاد ليس مجرد أرقام،
1: إنه واقعنا
2: ومستقبلنا.
1: في الاقتصاد على شاشة تي تي عربي.

السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في ظل تحولات سياسية ودبلوماسية متسارعة، تقف القضية الفلسطينية أمام مرحلة بالغة التعقيد، تتداخل فيها التطورات الميدانية في غزة والضفة مع التحولات في المواقف الإقليمية والدولية، وتطرح معها أسئلة جوهرية حول مستقبل الدولة الفلسطينية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تصاعد الاستيطان واعتداءات المستوطنين. تبدو القضية الفلسطينية أمام تحديات كبيرة تتجاوز المواجهة الميدانية إلى معركة سياسية وقانونية ودبلوماسية متشابكة. وفي غزة حيث تستمر الأزمة الإنسانية وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية، تبرز أسئلة ما بعد الحرب: كيف يمكن تثبيت وقف إطلاق النار؟ ومن يدير القطاع المحاصر من جميع جوانبه؟ وكيف يمكن ضمان ألا يتحول مستقبل غزة إلى واقع منفصل عن الضفة الغربية؟ يأتي ذلك بينما تتواصل الجهود لتثبيت الاعترافات بالدولة الفلسطينية واستقطاب دول جديدة في ظل مطالبات بإصلاح السلطة الفلسطينية، وصولاً إلى السؤال الأوسع: هل ما زال حل الدولتين قابلاً للتطبيق وفق الجغرافيا والوقائع الحالية؟ ملفات ساخنة وأسئلة عديدة أطرحها أنا إبراهيم خلف على معالي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدكتورة فارسين شاهين في هذه الحلقة من برنامج على موعد.

0: أنا وسهلا معالي الوزيرة وشكرا على هذه الاستضافة.
1: تحية لك ولجميع المشاهدين.
0: معالي الوزيرة، نبدأ بآخر التطورات وتحديدا منع الوفد الفلسطيني من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس. كيف تبعتم هذا الإجراء من الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي وفي مخيلة الفلسطينيين ما جرى سابقا مع الرئيس الراحل ياسر عرفات؟
1: تبعناه بقلق وبرفض بشدة، لأن هذا القرار قانونيا وسياسيا مرفوض. قانونيا هو ضد كل القوانين الناظمة لعمل هيئة الأمم، وسياسيا يرسل رسالة سيئة جدا للشعب الفلسطيني وللقيادة الفلسطينية، وينتهك حقنا في وجودنا في الأمم المتحدة وإسماع صوتنا.
0: دكتورة، بصراحة هل هذا الإجراء من الولايات المتحدة يأتي في محاولة لتصفية دور السلطة؟ نحن نتحدث أن منظمة التحرير والسلطة كانت شريكة في اتفاق أوسلو ومسار التفاوض، والولايات المتحدة كانت تقدم نفسها بأنها راعي لهذا المسار.
1: يعني إذا في حدا راعي لمسار سلام ويرسل رسالة من هذا النوع، في إشكالية كتير كبيرة، لأنه رسالة سيادة الرئيس ورسالة الشعب الفلسطيني ورسالة منظمة التحرير هي رسالة سلام، فلماذا يخيف السلام العالم؟ اليوم المطلوب الفلسطيني يعلي صوته في الأمم المتحدة، هناك في اعتراف بدولة فلسطين من 160 دولة، في 152 دولة قالتها بصراحة لا لهذا القرار المجحف، ويجب علينا أن ننظر في إجراءات يعني تؤكد على حضورنا السنة الحالية وتمنع حدوث ما حدث السنة القادمة إذا ما تمت الأمور كما هي.
0: دكتورة، التصويت في الجمعية العامة 152 دولة صوتت وطالبت الولايات المتحدة بالعدول عن هذا القرار، باعتقادكم ماذا يمثل هذا وكيف سيكون شكل المشاركة الفلسطينية هذا العام؟
1: هذا يمثل الوقوف مع الحق الفلسطيني، لأن العالم الحر اليوم يقف مع العدل ويقف مع القانون الدولي، والقانون الدولي واضح بشأن فلسطين، وبالتالي الدول وقفت مع الحق. هلأ مشاركتنا ستكون عبر كلمة متلفزة لسيادة الرئيس كما كان في العام الماضي.
0: مع الوزيرة، المأمول من اجتماعات الجمعية العامة هذا العام في ظل

0: هذا يعني الحظر من الولايات المتحدة والتطورات المستمرة المتسارعة في الضفة الغربية وغزة.
1: يعني المأمول اليوم إنه العالم ينظر إلى ما يحدث بفلسطين بجدية مطلقة. على مدار 3 أعوام كان عندنا حرب إبادة في قطاع غزة، اليوم بنشوف الحرب الصامتة الجارفة، الضم اللي عم بيصير في الضفة الغربية، تهويد القدس، كلها جزء من سياسة إسرائيل لتقويضنا جغرافيا، ديموغرافيا، اقتصاديا. واليوم هذا هاي إجراءات إسرائيل اليوم فاضحة. اليوم العالم بطل يستصيغ ما تقوله إسرائيل. اليوم إسرائيل كانت دائما تقول إنه أنا الضحية وأنا موجودة في عالم من المجرمين اللي هو إحنا والإرهابيين. اليوم الرواية هاي تم دحضها بالكامل. فبالتالي المطلوب الكثير من الأمم المتحدة، المطلوب باتجاه قطاع غزة، باتجاه إيقاف الحرب، باتجاه المساعدات الإنسانية، باتجاه أن تقول للشعب الفلسطيني نحن معكم، نحن مع القانون. لأنه اليوم إذا ما في قانون دولي، في قانون غاب، وقانون الغاب يقول إنه القوي يأكل الضعيف. وإذا فلسطين اليوم ينظر إليها كأنها هي الطرف الضعيف وهناك في قوى متغولة على الطرف الفلسطيني، هذا سيحدث مع دول أخرى. فاليوم لازم فلسطين بتدق جرس كتير قوي في الأمم المتحدة.
0: دكتورة، يعني هذا التصويت والإجماع على في الجمعية العامة على حول القضية الفلسطينية، متفائلين أن ينعكس فيما يتعلق بمساعدات مالية، خاصة أنه يعني التصويت والتصريحات داعمة للقضية الفلسطينية لا تنعكس حتى الآن على موضوع المساهمة المالية، ونعرف ما تعانيه السلطة الفلسطينية
1: صح.
0: من أزمة مالية.
1: هذا المطلوب وهذا ما سنعمل عليه. في اجتماع للمانحين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، وسنطلب أن تقوم الدول بالتزاماتها. يعني اليوم قطاع غزة بحاجة لمليارات من الدولارات، ولغاية اليوم سنة بعد إبرام الاتفاقية في شرم الشيخ لم نرى شيئا يحدث على الأرض. يعني الأمور تتحرك ببطء شديد، وشعبنا في قطاع غزة يتوقع الكثير. يعني شعب أبيد على مدار 3 سنوات ولا يوجد أي بنية تحتية واحتياجات أساسية غير ملبى، الشعب يتطلع إلى هذا الاجتماع بعين كتير كبيرة.
0: باعتقادكم أبرز الخلافات مع الإدارة الأمريكية، وهل ترون هناك فرصة من وجهة نظركم للحل إذا أردنا أن نبسط لنتحدث عنها خلافات أصلا؟
1: شوف، دائما لازم يكون في بارقة أمل وفرصة للحل، وخاصة مع الإدارة الأمريكية، لأنه الإدارة الأمريكية حليف استراتيجي لإسرائيل، وهذا الحليف الاستراتيجي يجب أن يسمع من الطرف الآخر.
0: هناك اتصالات دكتورة؟
1: نعم هناك اتصالات، ولكن ليست بالقدر المطلوب. هناك اتصالات مباشرة قليلة، ولكن في حلفائنا وشركائنا بيحكوا عنا، ولكن الإدارة الأمريكية يجب أن تسمع منا. يعني إحنا على مدار سنوات الكل بيخطط لنا والكل بيقرر لنا، اليوم إحنا شريك أساسي، يجب أن يسمع صوتنا، ويجب أن ننظر إلى أي قناة ممكن توصلنا للنقاش.
0: دكتورة، بصراحة الموقف الأمريكي هل يترك مجالا أو فسحة لخيار حل الدولتين؟
1: شوف، لغاية الآن أمريكا ما بتقول ما في خيار حل الدولتين، ما قالت لنا إنه أنا بطلت عن هذا الخيار، وإحنا متمسكين بهذا الخيار لأنه في خيارات أخرى، ولكن الخيارات الأخرى لن يعني إذا كانت دولتين غير منطقي وغير موضوعي، لك أن تتخيل الخيارات الثانية. يعني البقاء على ما نحن عليه اليوم، يعني تحت الأبارتايد، لن نقبل بذلك. الدولة الواحدة ممكن، ولكن إذا إسرائيل ما بتقبل الدولتين، هل ستقبل بدولة واحدة لكل مواطنيها؟ أكيد لا. هلأ بالنسبة لأمريكا، اليوم أمريكا منصاعة كليا للإملاءات الإسرائيلية، ويجب أن نحدث اختراق في هذا الجانب.
0: نعم دكتورة، هناك تصاعد في الموقف الأوروبي، الاعترافات وغيرها، وربما نتحدث في هذا الحوار عن ذلك. باعتقادكم هل هذا الموقف الأوروبي يعني ربما سيكون في مرحلة ما بديل تعولون عليه مقابل هذا التصلب من قبل الإدارة الأمريكية؟
1: يجب أن نعول على الجميع. عندك دول كبرى يجب أن نتعامل معها، ويجب أن يكون لها صوت. اليوم أوروبا تحول فيها الموقف، وتحول بشكل إيجابي، ويجب أن نبني على هذا الموقف. هل الموقف

0: موقف يلبي كل تطلعاتنا ومتطلباتنا، لا، ولكن نحن نرحب بأي موقف بنظر لنا بإيجابية وبدفعنا باتجاه ما نصب إليه ودحر هذا الاحتلال وتجسيد دولتنا.
1: عند الحديث عن المواقف والعلاقات يقودنا للحديث عن الدور التركي وطبيعة العلاقة مع فلسطين. الرئيس أردوغان يعني يعد من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية، كيف تصفون طبيعة العلاقة وحجم التنسيق ما بين فلسطين وتركيا؟
0: العلاقة جيدة جدا، هناك تنسيق مستمر. تركيا لها باع طويل في المساعدات الإنسانية، في المساعدات التطويرية، في قطاع غزة، في الضفة الغربية، في القدس الشرقية، وإلها حضور كبير في رأب الصدع في البيت الفلسطيني، فهذا كله مثمن من الإدارة والقيادة التركية. أكيد
1: نعرج دكتورة على مشهد عندما قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برفع خريطة فلسطين. بالنسبة لكم في الدبلوماسية الفلسطينية، ماذا يمثل لكم عندما حذر من التوسع الاستيطاني وهذا المسار الطويل؟
0: يعني نتوقع ذلك من كل زعماء العالم، لأنه فعلا هذه الخارطة بتجسد المعاناة الفلسطينية وبتقول للعالم شوفوا شو صار بفلسطين على مدار عقود، واليوم الشعب الفلسطيني لا يطلب إلا حقه، حقه كما أقرته الشرعية الدولية، مش أكثر مما أعطتنا إياه الشرعية الدولية، وتجسيد دولتنا على أرضنا.
1: دكتورة، الشارع التركي لم يتوقف عن دعم القضية الفلسطينية، نلاحظ التظاهرات الحاشدة التي يقوم بها الأتراك في مختلف الميادين في تركيا. ماذا يعني لكم هذا التعاطف من قبل الشعب التركي؟
0: يعني كل تعاطف من قبل الشعوب هو مرحب فيه، لأنه بعطينا أمل وبعطينا دفعة للأمام، وهذا التعاطف يجب أن ينمى ويغذى من قبل الطرف الفلسطيني بالمعلومات، بالتوجهات، باللقاءات، فنحن نثمن ذلك ونريد أكثر.
1: نعم دكتورة، تركيا من الدول التي ما تزال تدعم توجه السلطة بخيار حل الدولتين، باعتقادكم إلى أي مدى هذا يشكل دعم استراتيجي، خاصة أننا نتحدث أن هناك محاولات ربما حتى لاستبعاد هذا الخيار؟
0: طبعا هناك في إجراءات كتير كبيرة لتقويض ووأد حل الدولتين، ولكن إحنا أيضا نثمن أي توجه من أي دولة ومنها تركيا لتقويتنا باتجاه هذا الحل، لأنه كما قلت لك هذا هو الحل الوحيد القابل للحياة.
1: المساعدات التركية في الجانب الإنساني كيف ترون أهميتها في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بالفلسطينيين؟
0: جدا مهمة، يعني اليوم احنا اقتصادنا بتدهور كبير، أهلنا في قطاع غزة بحاجة لكل نوع من المساعدات، وتركيا تسدد جزء من هذا الالتزام. مدخلاتها في القدس الشرقية أيضا مهمة للحفاظ على القدس الشرقية عربية إسلامية مسيحية. اليوم القدس الشرقية تهود يوميا، وأي تدخل من ضمن التدخلات التركية مهمة للحفاظ على هذا التنوع في القدس.
1: نعم دكتورة، ننتقل إلى ملف الاستيطان ربما الذي بات الشغل الشاغل اليوم في الحياة اليومية.
0: صحيح،
1: تحذيرات مستمرة من خلالكم لمخطط إيوان وغيرها، ماذا تريد إسرائيل من خلال هذا الكم الكبير من المخططات الاستيطانية؟
0: تريد إسرائيل ما أرادته منذ 48، تريد محو أي شيء فلسطيني، أي نفس فلسطيني في أرض فلسطين التاريخية، وبتحكيها بوقاحة اليوم ولا تخجل وتقول أنا باقية في فلسطين، ومش بس بفلسطين المحتلة، سأقدم أراضي من الدول المجاورة. يعني إسرائيل تقولها جهارة، واليوم تسابق الزمن لتحقيق ذلك، وتستخدم الاستيطان والمستوطنين لقدم أراضي أكثر، لإرهاب الشعب الفلسطيني لحتى يترك أرضه. يعني سابقا كانت تبني المستوطنات لحتى تجيب مستوطنين، اليوم المستوطنين اللي موجودين هن عم بيبنوا مستوطنات أكثر. يعني عم نشوف يرهبون الشعب الفلسطيني، وبعد الإرهاب وكل التنكيل بنشوف بؤر استيطانية جديدة، فهي سياسة إسرائيلية تستخدمها اليوم لحتى الفلسطيني يترك أرضه. ولكن إحنا كفلسطينيين مش هنترك، إحنا متشبتين في أرضنا، باقين في أرضنا، جربنا التهجير سابقا ولن نجربه مرة أخرى.
1: باعتقادك هل

0: الضم ينفذ فعليا دون إعلان؟
1: الضم ينفذ فعليا بإعلان وبدون إعلان.
0: مع الوزير، أن ننتقل في الحقيقة إلى خطوة عدد من الدول الأوروبية ما فيها كندا المتعلقة بفرض قيود وطنية على حظر شراء بضائع المستوطنات. كيف ترون هذه الخطوة؟ وباعتقادكم هذا النوع من الخطوات هل هو كافي حتى الآن؟
1: من كندا وغيرها خطوات ممتازة، متأخرة ولكن ممتازة، يجب أن نرحب بها وندعمها، لأن إسرائيل فقط ستردع إذا كان في خطوات على الأرض بتقولها وبترسلها رسالة كتير قوية إنه ما تقومون به من انتهاك للحق الفلسطيني والاحتلال والإجرام اللي بتقوموا فيه له ثمن. نبدأ بالاستيطان والمستوطنات في الأرض المحتلة ونغذي هذه الإجراءات. هلأ ممكن البعض يقول شو يعني حطوا حظر على المستوطنين، بطلوا المستوطنين يسافروا، بطلوا ياخدوا، بطل في تجارة مع الاستيطان. لا، هذا مهم كتير، لأنه الاستيطان مش فقط بشر، مش مستوطنين فقط موجودين على الأرض الفلسطينية في المستوطنات. الاستيطان منظومة فيها اقتصاد كبير يغذي الاقتصاد الإسرائيلي، فيها تجارة، فيها مصانع، فيها مزارع. فإذا جففنا مثلا التمويل للمستوطنات، إذا ما أخذنا منتوجات المستوطنات، كلها بتأثر على بقاء وحياة هاي المستوطنات.
0: نعم، مع الوزيرة، ننتقل إلى ملف غزة، الملف المأساوي الإنساني. بالرغم من توقيع اتفاق وإشراف جهات دولية على هذا الاتفاق، لكن القتل اليومي والحصار مستمر. المساحة التي تمتلكها الدبلوماسية الفلسطينية لتثبيت هذا الاتفاق بالرغم ربما من الملاحظات عليه من عدة أطراف؟
1: شوف، نحن نتبع الدبلوماسية في علاقاتنا مع العالم. اليوم وجع قطاع غزة هو وجع وهم كتير كبير، يعني نصف شعبنا يباد يوميا، وكما أسلفت ما زال القتل والدمار والتنكيل والمساعدات الإنسانية لا تصل، وأبسط متطلبات الحياة غير موجودة في قطاع غزة. هذا الملف موجود أمامنا على الطاولة مع كل لقاءاتنا مع العالم، ومنأكد على تحمل العالم مسؤوليته تجاه غزة، لأنه العالم لسنة ونص كان ساكت. لو تحدث هذا العالم مسبقا كان يمكن ما وصلنا للي وصلنا له اليوم. والعالم يتحمل ما تقوم به دولة الاحتلال من إجرام في قطاع غزة وفي كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
0: مع الوزيرة، من خلال لقاءاتكم، هل القناعة اليوم لدى الأطراف الدولية أنه يتم الانتقال من مرحلة معالجة إنسانية إلى حل سياسي حتى يتم ضمان إنهاء هذا الصراع أو هذه الأزمات الإنسانية المتلاحقة؟
1: صحيح، وهذا اللي إحنا بنقوله لكل العالم. إحنا ملفنا مش ملف إنساني، إحنا ملفنا ملف سياسي وملف حقوق وملف قانون دولي. الوضع الإنساني اللي بنشوفه هو نتاج الإخفاقات في الملف السياسي. فاليوم إذا بدك أنت تحل المسألة الفلسطينية بدك ترجع لجذورها. جذورها هي الاحتلال. يعني ما بدنا نضلنا إحنا ندادي هذا الاحتلال ونقول إنه خلينا ندير الاحتلال. لا، لا نريد إدارة الاحتلال، نريد حل مسألة الاحتلال ودحر هذا الاحتلال.
0: دكتورة، في ظل هذه المعطيات، التصور الفلسطيني لإعادة إعمار غزة أو حتى يعني وقف هذه المجازر في القطاع والانتقال إلى مرحلة على الأقل يلتقط فيها الفلسطينيون أنفاسهم؟
1: شوف، الحل في غزة وضعته القيادة الفلسطينية مبكرا قبل ما تيجي خطة السلام الأمريكية. قالوا إحنا في عنا القطاعات المدمرة، كل شيء نحط على ورق، واشتغلنا مع المصريين، اشتغلنا مع حلفائنا وشركائنا وأصدار، وكان في عنا خطة على الطاولة، الخطط موجودة، الإرادة السياسية اللي بدنا إياها اليوم تكون موجودة. عندنا خطة سلام أبرمت في شرم الشيخ، في مذكرة تفاهم، فيها دول صادقت عليها. عندنا الطرف الفلسطيني، عندنا الطرف الإسرائيلي. اليوم بدنا نشوف ميكانيزمات تضعها هاي الخطة والمسؤولين عن هاي الخطة لحتى تحاكم مين بنتهك بنود

0: هاي الخطة، يعني كل يوم يتأخر العمل في قطاع غزة يعني إزهاق أرواح أكثر من الجانب الفلسطيني، ويعني معاناة أكبر لشعبنا في قطاع غزة. وإحنا شفنا إنه من يوم ما أبرمت الاتفاقية لليوم صار عنا تقريبا 1500 شهيد، في عنا 3 أضعاف هذا العدد من الجرحى، عنا تدمير مستمر، عنا أبسط مقومات الحياة غير موجودة. فنريد أن يعني بدنا نطلع من عمق الزجاجة، بدنا نطلع من المرحلة الأولى بالخطة للمرحلة الثانية، وهناك في التزامات على من صادقوا على هذا الاتفاقية.
1: نعم مع الوزيرة، بصراحة هل هناك خشية أن يكون هذا الواقع يكرس انفصال غزة عن الضفة الغربية؟
0: هذا ما يجب أن نعمل عليه نحن وشركائنا وحلفائنا. لا يمكن إقامة دولة فلسطينية بدون غزة أو الضفة الغربية أو القدس المحتلة كوحدة مترابطة واحدة. وأي إجراء يحاول أن يذهب باتجاه الفرقة يجب أن يحارب ويجب أن يوقف.
1: نعم دكتورة، آلية المراقبة الدولية للواقع في غزة والمشاركة التركية القطرية، كيف تنظرون إليها؟ هل ترون في حال يعني كان هناك دور فاعل ربما يساهم في
0: يعني
1: الانتقال لمرحلة أفضل؟
0: نحن نرحب بأي دور فاعل باتجاه يعني الخروج من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية، فأي تدخل مرحب فيه، لأنه بالنهاية إحنا هدفنا الأساسي اليوم إيقاف شلال الدم في قطاع غزة وإعطاء شعبنا فرصة لأنهم يتنفسوا. يعني أنت تتخيل أنه عندك نصف شعبك أبيد ونكل فيه على مدار 3 سنوات، ما هي احتياجات هاي المجموعة من الناس؟ اليوم عندك 2 مليون بني آدم محشورين في ثلث مساحة قطاع غزة، يعني قطاع غزة من الأساس هي منطقة مأهولة وعدد سكانها كتير كبير، فلك أن تتخيل لما 2 مليون بني آدم في ثلث المساحة اليوم.
1: دكتورة، ننتقل إلى توثيق الإجراءات ومساءلة إسرائيل، وربما هذا من أهم الملفات التي تطلعون به في الخارجية الفلسطينية. إلى أين وصل هذا المسار؟ بصراحة ربما ما أن تنتهي من ملف حتى تدخل في ملف آخر. أين وصل هذا المسار؟ وباعتقادكم ما الخطوة المقبلة في هذا الجانب؟
0: الخطوة الأساسية أنه يكون في توثيق توثيق توثيق، يعني أنا بقدرش أأكد كفاية على مسألة التوثيق، لأنه التوثيق هو اللي بنحط على الطاولة لما يكون في مساءلة، وإذا كان في توثيق صحيح بتكون في مساءلة أو إنك تدفع باتجاه المساءلة الصحيحة. اليوم وزارة الخارجية بتوثق، عنا المرصد الفلسطيني يوثق، عنا هيئة المقاومة الجدار توثق، ففي عنا مراكز متعددة، مراكز حقوق الإنسان توثق، كلها هاي مجتمعة بتأهلنا لأنه يكون عنا أرضية صلبة لأنه نقدم شو هي الإجرام اللي بتقوم في دولة الاحتلال.
1: الضغوط التي تمارس عليكم بعد الاختراقات التي تحققت على الأقل حتى الآن في هذا الجانب تحديدا، وربما جزء من الضغط الواسع على السلطة الفلسطينية هو جراء هذه الإجراءات وهذه النجاحات التي تحققت.
0: شوف، الإجراءات والمطالبة بحقك هو حق مشروع، ومن يضغط يجب أن يراجع نفسه، لأنه لا يمكن لأي شعب تحت احتلال أن يربط للاحتلال. يعني التاريخ بقولنا إنه فيش شعوب إلا حاربة الاحتلال. هلأ محاربة الاحتلال في طرق مختلفة، اليوم إحنا منحاربها بالدبلوماسية ومنحاربها بالقانون، وسنستمر بهذا العمل بالرغم من أي ضغوطات من أينما كانت.
1: نعم دكتورة، كيف تنظرون للاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية الفلسطينية؟
0: الانتخابات هي حق فلسطيني، لأنه إحنا الفلسطينيين بيطالبوا بالانتخابات، يعني إحنا شعب بيعرف كيف يعمل الانتخابات، انتخبنا 2 مرات على مدار 20 سنة السابقة، وبنعرف شو هي الديمقراطية وكيف تجرى الانتخابات وماذا تعني الانتخابات للشعب الفلسطيني. فنحن بنرحب بالانتخابات، إحنا بتصور جاهزين للانتخابات، لجنة الانتخابات شغالة، الدستور الفلسطيني تم مراجعته. اليوم المسألة اللي لازم نوقف قدامها هي لوجستيا كيف يمكن إجراء انتخابات في قطاع غزة، وكيف ستجرى الانتخابات في القدس الشرقية، لأنه إذا أردنا انتخابات يجب أن تكون على الكل الفلسطيني. يعني فيش دولة بالعالم تعمل انتخابات على نص البلد نص والنص الثاني بدون انتخابات. اليوم الكرة في ملعب العالم، العالم أيضا بطلب

0: بدنا انتخابات، مهدوا لنا الطريق وخلي يكون الجو مواتي لهاي الانتخابات.
1: دكتورة، هناك اتصالات أو ردود من دول أوروبية أو غيرها حول موضوع الانتخابات؟
0: يعني احنا دائما في اتصال مع الدول الاوروبيه على ملفات مختلفه من ضمنها الانتخابات، واحنا موقفنا واضح، احنا جاهزين لانتخابات، ساعدونا في انه تكون الانتخابات على الكل الفلسطيني.
1: بصراحة يتردد حديث بأنه مصير هذه الانتخابات سيكون كمصير الانتخابات التي تم إلغاء في العام 2021.
0: شوف الموقف الفلسطيني واضح وصريح، نريد انتخابات ولكن نريد أن تكون على الكل الفلسطيني. إذا كان الجو مواتي لحتى تعقد وتجرى على الكل الفلسطيني فنحن مع الانتخابات 100%.
1: باختصار وأخيرا، هل التوجه نحو الانتخابات كان جزء من رؤية محلية أولا فلسطينية ومن ثم ربما مطالبات دولية بالإصلاح السياسي؟
0: شوف عشان أكون صريحة، في مطالبات بالإصلاح السياسي الكل بعرفها، مش إشي مخبى، وإحنا موجودة عندنا في مصفوفة الإصلاح، ولكن المطلب الانتخابات هو مطلب فلسطيني بالأساس، ولم تجرى الانتخابات لأنه الأجواء ما كانت مواتية. عندنا انقسام، عندنا حرب، عندنا حرب إبادة في قطاع غزة، عندنا استيطان، عندنا القدس الشرقية، في كتير ملفات يجب أن تحل أو لحتى نقدر نجري هاي الانتخابات.
1: شكرا دكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: هذه مهمتنا،
1: نضعك في قلب الأحلام،
0: نتجاوز الحواجز
1: ونغوص في التفاصيل
0: لنصل إلى الحقيقة
1: ونكشف الحلقة المفقودة.
0: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
1: لتقترب من الواقع
0: وترى الصورة كاملة
1: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
0: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
1: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
0: TRT عربي،
1: مع الإنسان أينما كان.

0: الحرص الصيني والإصرار الصيني على أن يتجاوز القرن المذل الذي عاشته الإمبراطورية الصينية في قرنها الأخير،
1: تحديدا في منطقة الشرق الأوسط. كيف تدير الصين هذه القوة الاقتصادية الكبيرة مصالحها دون وجود سوى قاعدة واحدة في جيبوتي، قاعدة عسكرية واحدة؟
0: السر في ذلك أنا أعتقد أنه المعادلة الصينية مبنية على رابح رابح، بمعنى نحن شركاء مع الدول الأخرى وليس بمنطق الهيمنة بين قوسين الاستعمارية.
1: حوالي 50% من وارداتها من الخام مرت عبر هرمز في عام 2025، هذا بحسب CSIS مركز الدراسات الاستراتيجية الدولي.
0: بالتالي الطاقة التي تأتي من الشرق الأوسط تعتبر عصب حيوي للصين. الصين متضررة من هذه الحرب، هذا لا يعني بأن الصين يمكن أن تستسلم لتموضع الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج وتحديدا في إيران. وكثير من المصادر الأمريكية تحدثت بأن الضربات الدقيقة لإيران للقواعد الأمريكية في المنطقة كانت نتيجة تعاون معلوماتي واستخباراتي صيني إيراني. أسمى فن الحرب هو إخضاع خصمك بدون قتال.
1: السلام عليكم، أنا عبد اللطيف التميمي وهذا نطاق من تيريتي عربي. سنتحدث اليوم عن الصين، كيف تدير الصين شبكة مصالحها حول العالم، وكيف تتعامل مع الأزمات الحالية، وما هو موقفها من الحرب في الشرق الأوسط

0: وما هي معالم المنافسة التي تخوضها مع الولايات المتحدة؟ سيكون معي الخبير الاستراتيجي الأستاذ أحمد الحيلة. أتمنى لكم متابعة مفيدة. أستاذ أحمد، حياكم الله.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد الله.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير.
0: أستاذي، الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهي أكبر مصدر للسلع في العالم، وأيضا هي قوة نووية، وهي دولة مترامية الأطراف، لها جغرافيا واسعة، تاريخ طويل يعني. وكذلك الأمر، الإنفاق العسكري الصيني بلغ نحو 336 مليار دولار، وهو الثاني بعد الولايات المتحدة. طبعا هذه هي المعطيات كلها يعني تأتي وسط الأزمات التي يعيشها العالم، وساحات مختلفة الصين هي فاعل أساسي فيها. ولكن قبل ذلك نريد أن نفهم أكثر عن الصين. كيف ترى الصين نفسها؟
1: الصين ترى نفسها بأنها حضارة عريقة تأتي من عمق التاريخ. هي جغرافيا ضخمة جدا، عدد سكان كبير جدا، إمكانيات هائلة. نتحدث عن إمكانيات زراعية، والآن نتحدث عن الصناعة وعن التكنولوجيا وعن الفضاء. الصين يعني من المفارقات التاريخية أن بعض المؤرخين يقولون بأن الاقتصاد الصيني في العام 1820 كان يشكل ثلث اقتصاد العالم. بمعنى، أريد القول بأن الصين تاريخيا هي عبارة عن دولة وازنة وحضارة وازنة ولها ثقل دولي. إذا اقتربنا إلى الوضع الراهن، نرى بأن الصين إن صح التعبير قفزة لافتة، وهذا القفز كان نتيجة التحول من سياسة الحزب الشيوعي بقيادة ماو تسي تونغ. هذا التحول حصل في العام 1978 بعد وفاته تم التحول في السياسات الاقتصادية للصين، بمعنى اللي هو بدل أن تكون اقتصادا مغلقا، بدل أن تكون اقتصادا تقوم الدولة بتخطيطه بشكل كامل والتحكم فيه، ذهبت الصين باتجاه سياسة مختلفة. هي سياسة ما يسمى بالتخطيط الحكومي مع الانفتاح على السوق والعالم. هذا بدأ بشكل تدريجي في الصين، بمعنى أن الحزب الشيوعي خلط ما بين النظرية الاشتراكية وما بين النظرية الرأسمالية. وشياو بينغ هو أحد الشخصيات الصينية اللي هي كان هو رئيس اللجنة العسكرية في هذا التاريخ في العام 1978، كان له كلمة شهيرة يقول: نحن لا نختلف إن كانت القطة لونها أبيض أم لونها أسود، نحن نهتم بكم فأر يمكن أن تصطاد. وهذا يدل على أن العقل الصيني بدأ ينظر إلى النتائج وكيفية يمكن الحصول على نتائج لصالح الصين، هذه الدولة الكبيرة الإمبراطورية. هذا التقدم في السياسات الصينية على مستوى الداخل، نلاحظ أستاذ عبد اللطيف إنه هذا الانفتاح المتدرج وفر بنى تحتية كبيرة جدا داخل الصين، وفر عمالة رخيصة داخل الصين للشركات الكبرى. هذا كان محل جذب لأكبر الشركات في العالم لأن تأتي إلى الصين، وهذا فيما يبدو أنه غزو اقتصادي واستثماري داخل الصين، لكن الصين بشكل أو بآخر استطاعت أن تستفيد من هذا الاستثمار، ليس فقط في البعد الاقتصادي وإنما في البعد أيضا امتلاك المعرفة والتدريب والتكنولوجيا حتى تبني على ذلك. يعني احنا بنلاحظ مثلا من الشركات الأمريكية، جنرال موتورز كانت لديها استثمارات في الصين، بوينغ الأمريكية كان لها استثمارات في الصين، أبل، مايكروسوفت. أنت تتحدث عن عمالقة في الاقتصاد،
0: كبرى الشركات
1: الأمريكية جاءت في الألمان، شركة سيمنز، مرسيدس، فلوكس فاجن، كوريا الجنوبية شركة سامسونج كانت أيضا، اليابان كانت تستثمر، الكل كان يستثمر. الصين عندما وفرت هذه البيئة الرخيصة في العمالة، البنى التحتية الضخمة داخل الصين لهذه الشركات، هي استفادت اقتصاديا، لكن من جانب آخر بدأت تأخذ الأرضية المعرفية من هذه الشركات إلى

0: العقول الصينية والأيدي الصينية وبدأت تبني عليها بالتدريج.
1: ولكن سؤال أستاذ أحمد، أنت قلت أنه بأواخر القرن التاسع عشر
0: نعم
1: 1820
0: وعشرين
1: أو في بداياته، كانت الصين تمثل
0: ثلث اقتصاد العالم.
1: تمام، وبعد ذلك أصبح هناك يعني هبوط
0: صحيح.
1: بما يتعلق بالاقتصاد الصيني، والآن الصين تعود. هل هذا الشيء يعني مرتبط برؤية صينية لاستعادة المكانة؟
0: هذا صحيح، لأنه كان القرض قرن مذل بالنسبة للإمبراطورية الصينية، إذا كان أرخنا ذلك في القرن العشرين، لأنه في القرن العشرين كانت الصين محل أطماع لدى العديد من الدول، والعديد من الدول أخذت امتيازات في الأراضي الصينية، بل أنها كانت نافذة في الصين على حساب السيادة الصينية. ويعني نذكر في ذلك ما يسمى بحرب الأفيون على سبيل المثال، الأولى والثانية. حرب الأفيون الأولى والثانية قامت فيها بريطانيا، الإمبراطورية البريطانية ضد الصين، بمعنى أن كان الميزان التجاري في القرن العشرين لصالح الصين بالتجارة مع بريطانيا، لكن بريطانيا كان ذلك لا يعجبها، فكانت تزرع الأفيون في الهند فتصدر وتبيع إلى الشعب الصيني، ومن خلال الموارد التي تأتي من بيع الأفيون يشترون الشاي من الصين. هذا ليس فقط أخذ بموضوع تبادل تجاري، وإنما أنت تقول أنه أنت تبيع كميات هائلة من الأفيون للشعب الصيني، هذا أدى إلى إضعاف القدرة الإنتاجية، لأن هذا يؤثر على المجتمع، يؤثر على الشعب الصيني. لذلك قامت حرب ما بين الصين وما بين بريطانيا فيما يسمى بالحرب الأفيون الأولى ثم الثانية. وكان نتيجة ذلك أن بريطانيا بحكم قوتها البحرية أن تأخذ امتيازات داخل الصين بسبب هزيمة الصين، وأن تكون نافذة في الموانئ الصينية.
1: لماذا كانت تنظر بطمع إلى الصين؟ يعني ما هي الميزة؟ هل هي ميزة جغرافية؟
0: الميزة في الجغرافيا السياسية، الميزة الثانية أن الصين أراضي زراعية هائلة وقدرة إنتاجية هائلة في الزراعة، وبالتالي هي كانت تحتاج إلى هذه الموارد، وكان لا يعجبها أن يكون الميزان التجاري لصالح الصين، وهي تريد أن تكون هي صاحبة اليد العليا والمتحكمة، ناهيك عن أطماع يابانية كانت أيضا موجودة في الصين، وكان هناك الحرب اليابانية الصينية الأولى ثم الحرب اليابانية الصينية الثانية. اليابان عندما قامت أو اشتبكت مع الصين في العام 1894 استطاعت أن تتغلب اليابان على الصين بسبب قوة اللي هو القوة العسكرية لليابان، لأن أيضا الصين كان لديها مشاكل داخلية، يعني كان هناك العديد من الثورات، يعني في العام 1950 كان هناك عدد كبير جدا من الاضطرابات داخل الصين، هذا كان يؤثر على هذه الإمبراطورية. هذا الضعف كان يسمح لليابان، يسمح لبريطانيا، لألمانيا لأن تتدخل في الصين، فكانت الصين في هذا القرن قرن كان صعب جدا عليها، وبالتالي هي حاولت أن تنهض من هذه الكبوة، وبدأت في سياسات مختلفة. يعني عندما حصلت اللي هو انهيار الإمبراطورية في العام 1919، إمبراطورية الصينية انهارت نتيجة الثورات الداخلية، واستطاع أن يحسم المعركة الداخلية هو الحزب الشيوعي. الحزب الشيوعي استلم الحكم وبدأ بسياسات جديدة، لكنه كان بحكم النظرية الاشتراكية هو كان داخليا إدارة مركزية، تخطيط مركزي، كان لا يعطي السوق الفسحة للاستثمار والاتصال الخارجي بشكل أريحي. لكن بعد وفاة ماو تسي تونغ وانتقال كما قلت بالعام 1978، لا، بدأت الصين ما يسمى بنظرية الإصلاح والانفتاح على العالم، الإصلاح الداخلي
1: والانفتاح
0: على العالم. ولذلك أنا استشهدت بكلمة شاو بينغ اللي هو كان أحد الشخصيات المهمة في مسألة اللي هو الإصلاح والانفتاح، اللي هو تحدث عن القطة البيضاء والسوداء، هو لا يهم اللون، هو يهم النتيجة، كم تصاد من الفئران. وبالتالي هذه النظرية وهذا التفكير الاستراتيجي جعل من الصين أن تنفتح على الاقتصاد العالمي، أن تأتي بالشركات الكبرى إلى داخل الصين، وبالتالي ترفع من مستوى القدرة

0: إذا جئنا لموضوع البحث العلمي، لأن اليوم في القرن الأخير نرى بأن البحث العلمي هو أحد أهم يعني منصات التقدم في كل المجالات وبما فيها العائدات الاقتصادية. الصين في عام 2024 تقريبا تنفق على البحث العلمي حقيقة أرقام كبيرة متعلقة بالناتج القومي. ما تنفق الصين تقريبا 2.7% من الناتج القومي، هذا يعادل بالدولار 500 مليار دولار على البحث العلمي. الولايات المتحدة الأمريكية تنفق على البحث العلمي تقريبا قرابة التريليون دولار، وهو يعادل 3.4 من الناتج
1: يعني
0: الإجمالي
1: ضعف ما
0: المحلي،
1: تنفقه الصين على ال
0: ضعف ما تنفق الصين. لكن اللافت والمفارقة في هذه المسألة أن الصين صحيح أنها تنفق 500 مليار دولار، هذا القيمة الإسمية، أو لكن لو جئنا أن نحولها إلى قوة شرائية، ال 500 مليار دولار التي تنفقها الصين على البحث العلمي والتطوير تعادل أعلى من 1000 مليار التي تنفقها الولايات المتحدة الأمريكية من حيث القوة الشرائية. بمعنى أن المواطن الصيني الذي يأخذ راتب 2000 دولار يستطيع بقدرة شرائية أن يعيش أفضل من مواطن أمريكي يأخذ 4000 دولار. وهنا يصبح القيمة الشرائية لموازنة البحث العلمي في الصين هي أعلى من الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية القدرة، وبالتالي هذا أمر لافت جدا. في عام 2024 عدد الطلبات التي تم التقدم بها إلى الصين تحت عنوان براءة الاختراع بلغت 1,800,000 براءة اختراع. هذا يدل على أن الصين ترعى مستوى التقدم التكنولوجي الهائل والمنافس للولايات المتحدة الأمريكية. وفي إشارة في هذا الموضوع أن الآن التقديرات تقول بأنه الصين في مجال الذكاء الاصطناعي الفارق بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا 2.7%، يعني أنها قريبة جدا من الوصول إلى مستوى النماذج التي تنتجها الولايات المتحدة الأمريكية. إذا الفارق بسيط، هذا الحجم من التنافس ما بين الدولتين يوضح كيف أن سياسة الصين منذ العام 1978 كيف أنها كانت سياسة اقتصادية على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي كانت ناجحة، إن كان بإيجاد البيئة لجلب الاستثمارات الضخمة والشركات الضخمة على مستوى البنى التحتية، والصين الآن باتت تملك أكبر شبكة قطارات الأسرع في العالم، ناهيك عن الأنفاق، ناهيك عن الطرق، الموانئ، المطارات، البحث العلمي كما ذكرنا في التفاصيل. هذا كله جعل من الصين أنها دولة منافسة حقيقية للولايات المتحدة الأمريكية وتقفز قفزا. وأنا أعتقد هذا نتيجة الحرص الصيني والإصرار الصيني على أن يتجاوز العقد أو القرن المذل الذي عاشته الإمبراطورية الصينية في قرنها الأخير، لأنها هي عاشت كما قلت عاشت تحت سطوة الإمبراطورية البريطانية واليابان وألمانيا، وكانت تعاني من هذه التدخلات الخارجية ودفعت ثمنا باهظا من خلال انتكاساتها، لكنها عادت لتعود من جديد. وإن كان الفارق طبعا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية من حيث المنهج في السياسة الخارجية مختلف عن الصين، يعني الصين لها منهجية والولايات المتحدة الأمريكية لها منهجية مختلفة.
1: هذا سنتعرف عليه في المساحات القادمة، ولكن أستاذ أحمد، يعني الصين اتخذت مسارا تصاعديا طبعا خلال العقود الماضية، ولكن عام 2001 انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية وبدأت مسارا تصاعديا إلى أن أصبحت المنافس الأكبر للولايات المتحدة، المنافس الاستراتيجي، وهذا طبعا ما تقوله الولايات المتحدة. طبعا الصين لديها شركات اقتصادية كبيرة ومصالح مترامية الأطراف تحديدا في منطقة الشرق الأوسط. كيف تدير الصين هذه القوة الاقتصادية الكبيرة مصالحها دون وجود سوى قاعدة واحدة في جيبوتي، قاعدة عسكرية واحدة؟ كيف تدير هذه المصالح دون وجود أمن لها؟
0: هو حقيقة السؤال فعلا بيطرح مفارقة غريبة.

0: غريبة أن الولايات المتحدة الأمريكية قوة اقتصادية كبيرة جدا، ناتج القومي لها أو المحلي يعني تقريبا 30.7 تريليون، الناتج المحلي القومي للصين 19.5 تريليون، مع الإشارة بأنه دائما الصين تتفوق من حيث القدرة الشرائية، بمعنى أن هذا الرقم رقم ضخم بالنسبة للصين. الولايات المتحدة الأمريكية تحمي مصالحها من خلال الشركات التجارية الكبرى، لكن هذه الشركات التجارية الكبرى التي تنتشر في العالم الأمريكية وفي الإنتاج الداخل الأمريكي، لكن الشبكة الأمريكية الموجودة في العالم محمية بقوة عسكرية هائلة وبنفوذ سياسي هائل للولايات المتحدة الأمريكية. وأحد الشواهد على ذلك ليس فقط بأن الولايات المتحدة الأمريكية نافذة في مجلس الأمن، هي لها مقعد دائم والصين لها مقعد دائم، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لها 128 قاعدة عسكرية في العالم. نتكلم عن قواعد راسخة وثابتة موجودة في الجغرافيا في العالم. هذا ناهيك عن اللي هو الانتشار
1: التحالفات الدفاعية
0: التحالفات
1: ولا
0: الدفاعية أو
1: الشراكات؟
0: الوجود والشراكات المؤقتة وإلى آخره. لكن كما تفضلت، الصين لا يوجد لديها فقط قاعدة واحدة في العالم، هي في جيبوتي. الولايات المتحدة الأمريكية لها 19 قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، الصين لديها 0 قاعدة في الشرق الأوسط. مع ذلك الصين تستطيع أن تنافس الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى العالم. السر في ذلك أنا أعتقد أنه المعادلة الصينية مبنية على رابح رابح، بمعنى نحن شركاء مع الدول الأخرى وليس بمنطق الهيمنة بين قوسين الاستعمارية أو على قاعدة مص خيرات اللي هو الأمم الأخرى. أنا أريد أن أستثمر، أنت تربح وأنا أربح. الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من المسائل تعطي نفسها امتيازات وأفضلية على الدول الأخرى. صحيح أن الذي الشراكات مع الولايات المتحدة الأمريكية أحيانا تأخذ شكل اللي هو الاستثمار القهري، إلا أن كثير من الدول تخشى الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا فتضطر للاستثمار معها،
1: ولا يمكن الفكاك منها.
0: ولا يمكن الفكاك منها، وبالتالي تفتح لها أبوابها للاستثمارات. لكن أنا أعتقد لو تركت هذه الدول ستجد أريحية في الاستثمار مثلا مع الصين، على اعتبار أن الصين ليست دولة متسلطة وليست دولة استعمارية وليست دولة مهيمنة ولا تتدخل في الشؤون الداخلية أو الشؤون السياسية للدول الأخرى. لكن هذا هو الفرق في المنهج. لذلك الصين تجد لدى الدول الأخرى رغبة بالشراكة معها. ولاحظ أن الصين عندما طرحت ما يسمى اللي هو المشروع أو مبادرة الحزام والطريق هذه الاقتصادية،
1: هذه سنتحدث عنها بتفصيل، لكن أريد أن أفهم أكثر كيف ترى الصين الشرق الأوسط، وما هي خريطة المصالح الصينية في الشرق الأوسط؟
0: أحد أهم اهتمامات الصين في الشرق الأوسط هي الطاقة، لأنها تحتاج الطاقة بشكل أساسي من منطقة الشرق الأوسط، وتحتاج أيضا إلى أسواق. الأمر الثالث، تحتاج الشرق الأوسط في جغرافيا السياسية. الشرق الأوسط متحكم في الممرات الدولية، مضيق هرمز شرق أوسطي، باب المندب شرق أوسطي، قناة السويس شرق أوسطي، البحر الأحمر شرق أوسطي، البحر الأبيض المتوسط بشرقه شرق أوسطي، وبالتالي ومنطقة والخليج. إذا هي تحتاج هذه المنطقة كما قلت. إذا أخذنا مثلا الطاقة على سبيل المثال، إيران تستورد من الولايات عفوا الصين تستورد من إيران تقريبا 31 مليار دولار طاقة، وهي تأخذ هذه الطاقة النفط من إيران بأسعار تفضيلية رخيصة بحكم الحصار المضروب على اللي هو على إيران، وأيضا تشتري طاقة ومشتقات أخرى من مجلس التعاون الخليجي، الدول الست العربية تشتري منها ما يقارب 140 مليار دولار. إذا الصين تحتاج إلى الطاقة بشكل كبير
1: وتشتري من
0: جدا،
1: العراق أيضا.
0: وتشتري أيضا من العراق. لكن إذا لاحظنا هذه الأرقام فهي أرقام بالنسبة للصين مهمة. يعني الطاقة التي تستوردها من إيران تعادل 12% من حاجة الصين للطاقة سنويا. فأنت تتكلم عن 12% وهي تستورد مقربة 30 مليار، فإذا كانت تستورد من دول الخليج 140 مليار

0: فأنت تتكلم عن كم ضعف؟ تتكلم عن قرابة 5 أضعاف. بالتالي الطاقة التي تأتي من الشرق الأوسط تعتبر عصب حيوي للصين. إذا كانت هناك تجارة للصين هي تحتاج إلى الأسواق. إيران هي سوق للبضائع الصينية، دول الخليج أيضا ومنطقة الشرق الأوسط سوق للبضائع الصينية، بل أن أوروبا أصبحت سوق للبضائع الصينية. يعني اليوم أهم سيارة تباع في كهربائية تباع في أوروبا هي السيارات الصينية. الممرات المائية التجارية هي اليوم ترى التداعيات، موضوع مضيق هرمز والحرب على إيران وإغلاقه باب المندب وإغلاقه، على اعتبار إذا أخذنا بأن قناة السويس يمر منها 15% من التجارة البحرية العالمية، باب المندب يمر من خلاله قرابة 20 ل 25 من التجارة العالمية، فأنت تتكلم عن أرقام كبيرة جدا. والصين تعتبر هي من حيث القدرة الاقتصادية أو التجارية هي تأتي بعد الولايات المتحدة الأمريكية. إذا الشرق الأوسط بالنسبة إلى الصين يعتبر منطقة جدا حيوية، ولا تستطيع أن تدير ظهرها لهذه المنطقة، لأنها كما قلت الطاقة من الشرق الأوسط، الأسواق في الشرق الأوسط، والممرات والجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط.
1: ولكن بالرغم من ذلك كله، الآن في ظل الحرب في الشرق الأوسط والتقييد الذي وقع على مضيق هرمز، والآن بعض التضييق على باب المندب، والأزمات كلها في المنطقة هاي، أريد أن أعرف كيف تتعامل الصين بهذا الخصوص، خصوصا أنه 50% حوالي 50% من وارداتها من الخام مرت عبر هرمز في عام 2025، هذا بحسب CSIS مركز الدراسات الاستراتيجية الدولي. يعني الصين هي مهتمة في الشرق الأوسط، ولكن في نفس الوقت ربما تتضرر أيضا من الحرب الحالية، ليس كذلك؟
0: أكيد الصين متضررة من هذه الحرب. اليوم في هناك صعوبة في استيرادها للنفط الإيراني. طيب إذا كان النفط الذي يمر من خلال مضيق هرمز تقريبا خلال فترة 7 أشهر الماضية، التقديرات تقول بأنه انخفض إلى مستوى 46%. طيب إذا كانت الصين مستورد أساسي للطاقة من إيران ومن دول الخليج وبأرقام كبيرة جدا، وكما تفضلت هي 50% من الطاقة وقد يزيد عن ذلك تستوردها الصين من منطقة الشرق الأوسط، من منطقة الخليج، إذا إغلاق مضيق هرمز الاضطراب الذي يجري يؤثر على الصين. حتى القدرة الشرائية لهذه الدول باستيراد البضائع الصينية وغير الصينية أيضا ستتأثر، لأن عائدات النفطية بدأت تتراجع للدول الغنية، دول الخليج العربي. وبالتالي الصين الاضطراب الجاري لا يخدمها، لكن عند الصين في البعد الاستراتيجي وحالة التنافس الشديد ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، هذا لا يعني بأن الصين يمكن أن تستسلم لتموضع الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الخليج وتحديدا في إيران. لأنه لماذا اليوم الصين، وهذا مفارقة، حجم التجارة ما بين الصين ودول الخليج تقريبا يصل إلى 326 مليار دولار. حجم التجارة الكامل بما فيها النفطية بين الصين وإيران 41 مليار. لكن الصين تقف مع إيران بشكل غير مباشر.
1: كيف تقف؟ يعني ما هي معالم هذا الوقوف؟
0: معالم هذا الوقوف سياسي. هي منعت قرار مجلس الأمن لفتح مضيق هرمز. منعته ووضعت شروط. في بيان اللي هو الـ20 الكبار، الدول الـ20 اللي هو كان في الولايات المتحدة الأمريكية بالشهر الماضي، كان هناك بيان يطالب بفتح مضيق هرمز. الصين رفضت التوقيع على هذا البيان وقالت يجب أن يكون مقرورا بحل سياسي للأزمة في الخليج، لأنها لا تريد أن تعطي ضوء أخضر وامتياز للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة في مضيق هرمز وفي إيران على حساب الصين.
1: ولكن ذلك أيضا على حساب خسارات اقتصادية لها.
0: لكن لا لكن له هناك أبعاد استراتيجية. يعني هو الصين لا تريد أن تضحي في البعد الاستراتيجي لمكاسب تكتيكية. الصين يمكن أن تضحي بمكاسب تكتيكية لكن مقابل أن تحافظ على البعد الاستراتيجي. والبعد الاستراتيجي يكمن في التنافس ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. الرئيس ترامب عندما ذهب إلى فنزويلا ماذا فعل؟

0: استحوذ على النفط الفنزويلي. طيب الصين كانت تستورد من فنزويلا ما يعادل 4.5 من احتياجاتها للطاقة عالميا، الآن خسرتها. فماذا لو أن الولايات المتحدة الأمريكية حازت على النفط الإيراني من خلال هزيمة إيران وانكسار إيران أمام الولايات المتحدة الأمريكية؟ إذن ستحرم الصين من 12% من احتياجاتها للطاقة، والصين قد تؤثر بضغطها العسكري وضغطها الأمني وضغطها السياسي على منظومة دول الخليج والعراق، بأن يعني ممكن أن تضع قيود على استيراد مثلا الصين للطاقة، وبالتالي أنت تخنق استراتيجيا، تخنق الاقتصاد الصيني من خلال حرمانه من مصادر الطاقة. ولذلك لاحظ أنه أثناء هذه الحرب كان هناك توافقات ما بين الصين وروسيا، بمعنى أن الصين بدأت منذ الآن تبحث عن بدائل للطاقة، خشية تطور المشهد في الشرق الأوسط وتطور المشهد في منطقة الخليج، وبالتالي تحرم من الطاقة. ولذلك هي تحاول الآن باتفاقيات مع روسيا بأن هناك في خط نفطي روسي إلى الصين، وتريد أن توسع بخط آخر. صحيح أن هذا سيأخذ وقت، لكن هذا ذات بعد استراتيجي.
1: طبعا كانت قد جهزت احتياطيات عائمة أيضا الصين، يعني
0: نعم
1: بالفترة الأخيرة.
0: نعم هذا صحيح، وهي من الدول الرائدة الآن في الطاقة النظيفة والطاقة البديلة اللي هي متعلقة بالرياح وبالشمس، لأن الصين تدرك في البعد الاستراتيجي بأنها لا تريد أن تكون أسيرة لمصادر الطاقة التقليدية، لأن مصادر الطاقة التقليدية ليست بيدها، هي فقيرة إلى النفط، وبالتالي دائما تستورد من الخارج كما كوريا الجنوبية كما اليابان. وبالتالي الصين الآن هي لديها حجم من الخسارات، لكنها لا تريد أن تضع منطقة الشرق الأوسط بكليتها ولا سيما إيران أن تضعها بيد الولايات المتحدة الأمريكية. اتفاقية الشراكة على سبيل المثال، في هناك اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة ما بين الصين وإيران. هذه اتفاقية الشراكة في 2021 كان التقديرات تقول بأن الصين كان يمكن أن تستثمر في الوضع الطبيعي قرابة 400 مليار دولار في مع إيران. أنت تتكلم أن الصين لديها رؤية بعيدة المدى، لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تأتي فتدمر مشاريع الاستراتيجية بعيدة المدى. ولذلك أنا أقول هي قد تتحمل أعباء تكتيكية نتيجة الحرب الجارية، لكنها لا تريد أن تستسلم لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية التي تستهدف الصين واقتصاد الصين.
1: ولكن هناك سؤال، يعني في أي سياق تأتي الدعوات الصينية الأخيرة لوقف التصعيد، لخفض التصعيد، لفتح مضيق هرمز؟ وفي أي سياق يأتي الطلب السعودي من الصين لاستخدام نفوذها تجاه إيران لفتح مضيق هرمز، وبخصوص الحوثيين عفوا بخصوص الحوثيين، هل تأتي هذه في سياق أن الصين تمثل لها دول الخليج شريك اقتصادي أكبر مقارنة بإيران؟
0: الدول الخليج هي الشريك الأكبر مقارنة بإيران، هذا واضح بالأرقام كما ذكرنا. الصين تحافظ على علاقات مهمة جدا مع دول الخليج، وتحافظ أيضا على علاقات مهمة مع إيران، ولا تريد أن تخسر الطرفين. لذلك مصلحة الصين أن تقف هذه الحرب، لكن أن تقف بمعايير ليست معايير أمريكية، إنما بمعايير تحافظ على وجودها واستثماراتها، وتحافظ على إيران كدولة صديقة، وتحافظ أيضا على مقدرات ودول الخليج كدول صديقة للصين. ومن هنا يأتي الدور الصيني، لأن الصين مقبولة، الصين بحكم أنها ليست طرفا في الحرب وليس لها سوابق بأنها جاءت فاحتلت أراض في الشرق الأوسط وقامت بحرب في الشرق الأوسط. الذي يقوم بذلك هي الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أحد أطراف الإشكال هو الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التوازن في العلاقة الذي تحظى به الصين لدى إيران، لدى العراق، لدى دول الخليج، يجعل منها طرفا مقبولا لكل المتخاصمين والأفرقاء المتشاكسين في المنطقة. وبالتالي الصين، يعني بعض المعلومات كانت تتحدث بأن الصين كان لها يعني نشاط

0: في اجتماع صلالة الذي لم ينعقد. كان هناك اجتماع سيكون ما بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، لكنه ألغي في اللحظات الأخيرة. والمعلومات تقول بأن الصين كان لها تدخل في محاولة للتقريب ما بين وجهتي النظر بشأن مضيق هرمز، لكن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وضغط الولايات المتحدة الأمريكية أفشل هذا الأمر. أفشله لأنها تريد أن تضع اشتراطات فيما يتعلق بمضيق هرمز، فيما يتعلق بالحرب على إيران، ولا تريد للصين أن تكون هي الطرف النشط والذي يمكن أن يستثمر العلاقات مع المتخاصمين في المنطقة، لأن هذا بالنسبة لها يعني هذا نوع من المزاحمة السياسية، ولذلك هي لا تحتاج للتدخل الصيني وتحاول أن تحول دون التدخل الصيني.
1: فقط بالعودة إلى الطلب السعودي من الصين لاستخدام نفوذها تجاه إيران لوقف هجمات الحوثي، أريد أن أفهم ما هي حدود العلاقة ما بين الصين وإيران؟ نحن نعرف أنها شراكة استراتيجية واسعة أو شاملة، ولكن ما هي الحدود؟ إلى أي مدى يمكن أن تقف الصين مع إيران؟
0: الصين إذا أردنا أن نقول كيف يمكن أن تقف مع الصين أو كيف يمكن أن تدعم إيران، في هناك لا يوجد هناك معلومات رسمية أو يعني دقيقة يمكن الاتكاء عليها لحد اللحظة، لكن من الواضح بأنه الصين تدعم إيران من خلال المعلومات والاستخبارات وصول الأقمار الصناعية، وكثير من المصادر الأمريكية تحدثت بأن الضربات الدقيقة لإيران للقواعد الأمريكية في المنطقة كانت نتيجة تعاون معلوماتي واستخباراتي صيني إيراني، وهذه أعتقد أنه وسئل الرئيس ترامب عن ذلك لكنه حاول أن يتهرب لأنه لا يريد أن يصطدم مع الصين.
1: أجاب قال نحن نتجسس عليهم وهم يتجسسون
0: علينا، فهو هرب من ذلك لأن هذا استحقاق سيؤدي إلى صدام ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية ليس بوارد أن تنتقل للصدام الآن مع الصين، وبالتالي هذا شكل من أشكال الدعم الذي تحظاه إيران. الدعم الآخر قد يكون متعلق بتكنولوجيا الأسلحة، بمعنى أن الصين توصل لإيران تكنولوجيا تستخدمها في التصنيع العسكري، وقدرة إيران إذا لاحظ قدرة إيران في الأيام الأخيرة أنها لا زالت تستطيع أن تسقط بعض الطائرات التجسس الأمريكية، واليوم أسقطت طائرة التجسس الإسرائيلية، يعني بأن هناك لا زال قدرات دفاع جوي ورادارات فاعلة لدى إيران، مع أن الحرب الأربعين يوم تقريبا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لم يبقي أي منظومة دفاع إلا استهدفوها. هذا يدل على أن هناك في نشاط إيراني إعادة ترميم وبناء وربما دعم من الصين بتقنيات معينة الآن تستخدمها إيران وتعيد ترميم قدرتها الذي يسقط هذه الطائرات، وهذا أمر لافت وهذا أصبح متواتر الآن، قدرة إيران على إسقاط طائرات تجسس بدون طيار. هذا قد يكون أيضا من ضمن الدعم الصيني. هناك دعم متعلق في البعد الاقتصادي،
1: وهو عبر شراء النفط،
0: عبر شراء النفط الذي إن صح التعبير يدخل بطريقة فيها إن صح يمكن أعتبرها تهريب أو يمكن أعتبرها يعني دون قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على ضبطه. الصين هي تستقبل ذلك، لأنه اليوم العقوبات الأمريكية تعاقب كل شركة وكل دولة تتعامل مع إيران في الجانب الاقتصادي، لكنها لا تستطيع أن تعاقب الصين، وبالتالي إذا استطاعت الصين أو استطاعت إيران أن تخرج كميات من النفط فهي تذهب إلى الصين، وبالتالي هذا يساعد إيران على الصمود. ناهيك على أن هناك في تفعيل الآن لخط السكة الحديد ما بين إيران والصين، وهذا التفعيل يلاحظ بأنه عدد الرحلات اللي هي التجارية تتكثف في بعد خاصة في الشهر الأخير من تصاعد الحصار الأمريكي. هذا الكثافة في التجارة التي تجري ما بين إيران والصين يدل على أن الصين لا زالت حريصة على هذا الخط التجاري، وهنا يعني يشار في هذا السياق بأنه التجارات البينية ما بين إيران والدول المجاورة ارتفع أثناء الحصار، لأنها تريد إيران أن تستفيد أو تعوض إغلاق مضيق هرمز عليها، أن تعوضه من خلال الخطوط البرية ومن خلال بحر قزوين مع روسيا.
1: هذه إحدى النقاط المهمة التي تستفيد منها الصين فعلا، يعني على المستوى الاقتصادي. هناك تقرير لـ CSIS، المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، يتحدث فيه عن النقص الكبير الذي تعانيه الولايات المتحدة على مستوى مخزون الذخائر والقذائف الدقيقة، وطبعا هي تكلفتها باهظة في الإنتاج، وتحتاج أيضا حسب التقرير إلى 3 إلى 4 سنوات لتحضير كمية يتم استخدامها. وطبعا الإدارة الأمريكية في وقت صدور هذا التقرير وفي وقت يعني تسربت هذه المعلومات يعني أبدت انزعاجا شديدا. لكن سؤالي هنا هو، هناك استنزاف واضح للولايات المتحدة الأمريكية من خلال الحرب التي شنتها في الشرق الأوسط على إيران، كيف يمكن أن تستثمر الصين هذا الأمر؟
0: هذا بيذكرني باللي هو الصيني سانسو الذي مؤلف فن الحرب، ولحد اليوم من الواضح بأن الصين تأخذ بمنهجه في إدارة الحروب، لأنه هو يقول أنه أسمى فن الحرب هو إخضاع خصمك بدون قتال. هذا عبارة عن قاعدة سانزو أكد عليها في كتابه فن الحرب، ومن الواضح بأن الصين تأخذ بهذا النهج، بمعنى أنت تستخدم عامل الزمن باستنزاف خصمك، تستنزف اقتصاديا، دبلوماسيا، أمنيا، عسكريا. لذلك الذي يجري الآن من حرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، هذا تستفيد منه الصين في هذه النقطة، بمعنى صمود إيران أمام الولايات المتحدة الأمريكية يعني مزيد من الاستنزاف للقدرات الأمريكية، وهذا يخدم الصين في البعد العسكري. فإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لا تستطيع أن تحمي قواعدها المنتشرة في الشرق الأوسط بسبب استنزاف اللي هو منظومات الدفاع الصاروخي وتراجع كميات اللي هو الصواريخ الذكية الاعتراضية، إذا كيف يمكن أن تحارب الصين لو أرادت ذلك؟ أعتقد في صعوبة أن تتخذ الإدارة الأمريكية الآن قرارا بشأن حرب على الصين، لو افترضنا أن هذا الأمر يعني كفرضية، أو حصل هناك اختلاف متقدم حول تايوان. وبالتالي ضعف هذا الذي الآن يعترض أو اللي يعتري اللي هو القوات الأمريكية هو بالنسبة للصين يعتبر مكسب، وهذا يجعل من القدرات الصينية العسكرية الصاعدة تتمتع بعافية أكثر مما تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الاستنزاف. ولاحظ أنه يعني ربطا الصين مع روسيا على اعتبار أنهم دولتين صديقتين، اليوم الولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة الغربية تستنزف روسيا في أوكرانيا، لكن أيضا روسيا من خلال علاقتها مع الصين والتنسيق الصين الروسي هذا تستفيد منه إيران، ويستفيد منه الطرفان في استنزاف الولايات المتحدة الأمريكية في إيران. يعني كما أنك تريد أن تستنزف روسيا في أوكرانيا أو تستنزف الصين في تايوان أو في البحر الصيني الجنوبي أو اقتصاديا، هناك مساحات من الاستنزاف المتبادل. وبالتالي نعم، عندما نقول مثلا اللي هو صواريخ الباتريوت، التقديرات كانت تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها 2500 صاروخ ذكي، نزل العدد إلى قرابة 1000، وهذا كان بالمناسبة من أحد الأسباب التي جعلت رئيس هيئة الأركان المشتركة دانكين يتحفظ على الحرب الموسعة على إيران اللي هو بعد حرب 40 يوم، وجعلت أيضا من الجنرال براد كوبر هو رئيس القيادة المركزية سنتكوم أن يتحفظ على الحرب الموسعة على إيران بعد حرب 40 يوم، لأنه يقول أنه ليس لدينا مخزون من هذه الصواريخ الاعتراضية، ودونها تصبح الصواريخ الإيرانية تصل إلى النقاط التي تريدها والأهداف التي تريدها بكل سهولة، وهذا سيكون مكلف على الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يضطرها لجذب مزيد من القوات إلى الشرق الأوسط، وهي من المفترض أنها لا تريد حرب، أو على الأقل الرئيس ترامب جاء إلى البيت الأبيض بتعهد للشعب الأمريكي بأنه لا يريد أن يجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى حروب خارجية، وهذا يحصل بالعكس. ولذلك أنا أقول أن الصين نعم هي طرف صحيح من جانب متضرر في موضوع إغلاق هرمز ومن خلال

0: تراجع القدرة الشرائية لهذه الدول بسبب الحرب، لكنها في البعد الاستراتيجي لا هي تستثمر، ومن جزء من الاستثمار هو اللي هو تراجع المخزون الذخائر لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالمناسبة أنت لاحظ أنه البنتاغون أستاذ عبد اللطيف تعاقد مع شركات أمريكية لإنتاج الصواريخ الذكية والاعتراضية بقيمة 23 مليار دولار. واشنطن بوست من قبل عدة أيام قالت بأنه حجم الخسائر، حجم التكلفة العسكرية على الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على إيران بلغ لحد الآن 41 مليار دولار، منها 24 مليار دولار متعلق بالذخائر والصواريخ. هذا ما يؤكد بأن أزمة الصواريخ الذكية هي أزمة حقيقية وتواترت من المصادر الأمريكية، وهذا يدل أنه استمرار السياسة الأمريكية بهذا النهج وبهذه الطريقة قد يخدم الصين في موضوع اللي هو الصواريخ.
1: تمام، ولكن لدي سؤال، إلى أي مدى يمكن أن تبقى ناجحة استراتيجية الصين ومنهجيتها في التعامل مع مصالحها في الشرق الأوسط دون وجود مظلة أمنية؟ يعني الآن هي تعول على موازين القوى والموازنة ما بين مصالحها، ولكن إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه فعالة؟ ما هي النقطة التي ربما تشعر الصين بأنه حان الوقت؟
0: أنا أعتقد أن الصين ليست معنية بأن تكون طرفا في حرب، لأن الحرب مكلفة، الحرب تعطل الاقتصاد، والصين يعني الآن في ذروة صعودها ولا تريد أن تحصل لها انتكاسة، لأن الحرب ستأكل الموارد، ستعطل القدرة الإنتاجية، ستحول الإنتاج إلى إنتاج عسكري، وبالتالي القطاعات الأخرى ستتراجع، التكنولوجية والصناعية وإلى آخره، وبالتالي هي ليست معنية بدخول حرب.
1: هي ليست معنية، ولكن ماذا إن جرى إقحامها؟
0: لكن أنا أعتقد أن الصين قياسا بتاريخها، الصين لم تدخل حروب إقليمية، يعني الصين لم تدخل حروب في أفريقيا، ولا ذهبت إلى أمريكا اللاتينية، ولا جاءت إلى الشرق الأوسط، ولا ذهبت إلى أوروبا لحروب، لكنها حاربت الصين من تاريخيا حتى في عهد الإمبراطورية الصينية، عندما حاربت في محيط الجغرافي للصين، نشأت كانت طرفا في الحرب الكورية، حصل بينها وبين الهند اشتباكات حدودية، حصل اشتباكات بينها وبين الاتحاد السوفيتي لأسباب حدودية، بمعنى أن عين الصين على أن تؤمن الجغرافيا الصينية والمجال الحيوي للجغرافيا الصينية، ولا تريد أن تكون دولة استعمارية بالعقل الغربي، وبالتالي الصين غير معنية بخوض حروب بعيد عن جغرافيا الصين. الصين ترى نفسها امبراطورية، الصين ترى نفسها دولة ضخمة من حيث الجغرافيا، من حيث السكان، من حيث الإمكانيات الاقتصادية، وهي الآن تتقدم تكنولوجيا بشكل استثنائي ومنافس للولايات المتحدة الأمريكية، ومن المرتقب أنها تسبق الولايات المتحدة الأمريكية في المدى المنظور، وبالتالي لماذا تستنزف نفسها أو تعطل هذا النمو الهائل الذي تحظى به؟ إذا هي تبتعد. قد يكون السبب في خوضها أو أن تكون طرفا في حرب هو تهديد الصين، بمعنى تهديد الجغرافيا الصينية أو السيادة الصينية، أو تهديد اللي هو الأمن القومي للصين، إن كان في بحر الصين الجنوبي، إن كان في سلاسل الإمداد، إن كان في مصادر الطاقة، بمعنى أنه أن يكون هناك اختناق للاقتصاد الصيني، اختناق للجغرافيا الصينية في محيطها. هذا قد يؤدي أو يدفع الصين لأن تحارب بمنطق الدفاع عن مصالحها وليس بمنطق الذهاب للعدوان أو الاستعمار في مناطق أخرى.
1: هذا ينقلنا إلى ساحة تايوان. يعني الصين تتعامل مع المصالح بعيدة المدى بمنهجية توازن المصالح، وليس لديها خطوط حمراء يعني واضحة، بقدر ما أنها براغماتية في التعامل، توازن علاقاتها مع جميع الأطراف بحيث أن تكون مستفيدة. ولكن عندما يأتي الأمر إلى تايوان مختلف جدا بالنسبة للصين، وهي تصرح بأنه خط أحمر ويمس الأمن القومي الصيني وتستدعي السرديات الوطنية. لماذا تايوان مختلفة بالنسبة للصين؟
0: تايوان مختلفة لأن تاريخيا هي جزء من الصين، تايوان هي جزء من البر الصيني، هي هكذا ترى الصين.

0: ترى بأنه هذا من منذ عهد الإمبراطورية وإلى اللحظة، وهي لا ترى أو لا تنظر إلى تايوان بأنها يعني منطقة منفصلة أو أنها انقسمت عن الصين، ترفض ذلك. هي ترى بأن هذا هو جزء تاريخي من الصين. واللافت في الموضوع أنه حزب الكومنتانج اللي هو اللي عمليا الحاكم في تايوان، أو اللي هو كان الحزب اللي كان عمليا يحكم الصين، يعني هذا برضو جزء من التاريخ اللي بيوضح لماذا تايوان ينظر إليها على أنها جزء من الصين. حزب الكومنتانج حكم الصين البر الصيني مع تايوان من عام 1928 إلى عام 1949 عندما حصل الاشتباك بينه وبين الحزب الشيوعي. بالتالي هو كان يحكم الصين، حكومة الصين كانت تايوان والبر الصيني. لما حصل الاشتباك ما بين الكومنتانج واللي هو الحزب الشيوعي بقيادة ماو سي تونغ، هنا انتصر الحزب الشيوعي على حزب الكومنتانج. الحزب الكومنتانج اللي هو كان عمليا يدير الدولة، يدير مؤسسات الدولة، عندما هزم وتم يعني هزيمته اضطر أن يذهب إلى الصين، عفوا إلى تايوان، بمعنى أن حكومة الصين اللي كان يرأسها انتقلت إلى تايوان. وبالمناسبة بقي حزب الكومنتانج والحكومة الصينية التي تموضعت في تايوان تطالب من خلال من منذ عام 1949 إلى عام 1971 تطالب باستعادة الصين. يعني هو العقل الموجود في تايوان يقول بأنه هذا نحن عمليا جغرافيا واحدة وشعب واحد، لكننا انقسمنا في الإدارة السياسية. هناك في إدارة سياسية هي حكومة الصين كانت في تايوان وتطالب بإزالة الحزب الشيوعي واستعادة الصين، والحزب الشيوعي يرى بأنه هو الذي يمثل الصين ويريد أن يستعيد تايوان.
1: ولكن
0: كلا الطرفين يرى بأنه هذه القطعتين أو هذه البر الصيني مع تايوان هي عبارة عن دولة الصين، ولذلك الصين لا تنظر للمسألة بأنها أنه هذا حصل انقسام أو أنه هذه شيء يعني نوع من الاحتلال. هي ترى أنه هذا الوضع الطبيعي. لذلك يبدو أن حرص الصين لحد اللحظة بأن هي تايوان جزء
1: ولكن هل
0: من
1: هو
0: الصين.
1: فقط نابع من يعني شعور بضرورة السيادة على هذه الأرض ونابع من منطلق وطني؟ ما هي الأهمية التي تمثلها جزيرة تايوان يعني؟
0: أول شيء إذا إحنا أضفنا إلى البعد اللي هو القومي والتاريخي بأن تايوان هي جزء من الصين وجزء من البر الصيني، هذا قضية حيوية، هذه تاريخية، ولا زالت حاضرة في لدى الصين أو لدى اللي هو حكومة بكين. الأمر الآخر متعلق بأنه ابتعاد تايوان عن الصين جعل من الولايات المتحدة الأمريكية طرفا متدخلا منذ عام 1950. لاحظ، بعد سنة من انتقال الحكومة الصينية برئاسة اللي هو حزب الكومنتانج إلى تايوان بال49، في عام 1950 مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت الأسطول السابع إلى تايوان. يعني بأن هذا الافتراق أدى لدخول طرف ثالث هو منافس وخصم للصين، هي الولايات المتحدة الأمريكية. من الآن الذي يدعم تايوان بالأسلحة وإلى آخره؟ هي الولايات المتحدة الأمريكية. من الذي يحول دون الوحدة ما بين الطرفين؟ هو في عامل خارجي، هو الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هذا سبب مهم وشكل تحدي للصين. هناك عامل ثالث متعلق بأنه اليوم تايوان تمثل نموذج فارق في الوضع الاقتصادي. تخيل أنه تايوان هذه الجزيرة عدد سكانها كم؟ 23 مليون. الناتج الإجمالي المحلي لديها 900 مليار دولار، يمثل 2.4 من الاقتصاد العالمي كله. يعني هذا الثقل النسبي لتايوان في الاقتصاد العالمي ضخم جداً، وهي من أهم مصادر اللي هي الأشباه الموصلات والرقائق اللي هي تستخدم اليوم في الحوسبة وفي البيانات وفي السيارات الحديثة وفي الفضاء وفي الصواريخ وفي الطائرات، هي تايوان. والولايات المتحدة الأمريكية تعتمد من ضمن مصادرها فيما يتعلق بأشباه الموصلات والرقائق على تايوان.

0: عندي سؤال هنا، يعني هو السؤال الأخير في هذه الحلقة. الصين تقول بأنه استعادة تايوان للأراضي الصينية هي ضرورة، تفضل عدم استخدام القوة، ولكن تقول أنها ستضطر إلى استخدام القوة في حال حدث سيناريو معين يقتضي ذلك. أخيرا، هل يمكن أن تكون ساحة تايوان هي الخط الأحمر الذي يمكن أن يعني يتم أو الذي يمكن أن يؤدي إلى اندلاع حرب أو اشتباك عسكري معين ما بين الولايات المتحدة والصين؟
1: أنا أؤيد هذه الفكرة، لأن الصين ترى بأن السيادة الصينية تنسحب على تايوان وبأنها جزء من الأراضي التاريخية للصين بشقيها البر وتايوان، وبالتالي لحد اللحظة هي تتعامل مع تايوان على أنها جزء من الصين. وبالمناسبة الصين نجحت أستاذ عبد اللطيف لحد اللحظة نجحت. أول شيء هي أخذت المقعد الدائم للصين في العام 1971 في الأمم المتحدة، تحول المقعد من حكومة الصين التي كانت في تايوان إلى حكومة الصين الشعبية اللي هي في بكين. هذه واحدة. الثانية أنه اليوم تايوان ليست عضوا في الأمم المتحدة، وتعترف فيها 12 دولة في العالم، يعني هي عبارة عن جزر بسيطة ودول ليس لها وزن. لاحظ الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، بريطانيا، دول وازنة في الاقتصاد وفي السياسة الدولية تتعامل اقتصاديا مع تايوان، لكنها
0: لا تعترف بها كدولة.
1: وهذا نتيجة أن الصين يعني تتعامل مع موضوع تايوان على أنه كما تفضلت خط أحمر، بمعنى المحاولة ترسيخ انقسام تايوان أو انشقاق تايوان أو انفصال تايوان بالنسبة للصين هو خط أحمر، وقد يؤدي إلى اشتباك ما بين الصين وبين الدول الأخرى. لذلك نلاحظ لماذا الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنه هي التي تقريبا توفر حماية، دعم عسكري، شريك اقتصادي كبير لتايوان، إلا أنها لا تقدم على هذه الخطوة، لأنها تدرك حقيقة بأن الصين جادة في ذلك، لأن الصين ترى بأن تايوان هي عبارة عن نموذج لما يمكن أن يكون يعني ردة فعل أو يبنى عليه ردة فعل صينية حادة. نعم. لأنه يمس وحدة الأراضي الصينية ويمس السيادة الصينية. ولذلك أنا أقول بأن هذه القضية توضح بأن الصين خطها الأحمر هو حماية الجغرافيا الصينية وحماية أمنها القومي، اللي هو يشكل لديها يعني حصانة أو مظلة لتحافظ على مقدراتها الحيوية داخل الصين. وأعتقد أن الدول تفهم ذلك.
0: أستاذ أحمد، وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك أستاذ عبد اللطيف.

في بقع مزقتها الحروب والكوارث والزلازل والفيضانات، دفنت أحلام وتبخرت ذكريات. سلام غائب.

0: وتبقى الحياة مع الإنسان أينما كان.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة.

0: يوميا على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث،
2: نقترب أكثر
1: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
2: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
1: قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، من تجربة خبرية مكثفة.
2: القصة وما فيها.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير ونحن نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقا، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: طهران تؤكد أنها تدرس الردة الأمريكية على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية ورفع الحصار وفتح المضيق، وروبيو يقول أن الاتفاق معها سيتطلب جهدا شاقا. مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة من تي آر تي عربي في اسطنبول. قوة الحكومة اليمنية تعلن سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي جنوب تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألفا منذ بدء المعارك. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

0: اتهم رئيس الإيراني مسعود بشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل باستهداف مدنيين إيرانيين ردا على وصف ترامب إيران بأنها راعية للإرهاب. وقال بشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده لن تطلب إذنا من أحد للدفاع عن نفسها، كما وصف إسرائيل بأنها الإرهابي الحقيقي.
1: قال ترامب إننا إرهابيون، بينما قتلوا قائدنا وطلاب مدرسة ميناب واستهدفوا الصالة الرياضية في لامارد بقنبلة عنقودية. الإرهابيون ومن يدربون الإرهابيين يقولون لنا إننا إرهابيون. هاجمتنا الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن شعبنا صمد بقوة. نحن لا نطلب الإذن من أحد للدفاع عن أنفسنا. الإرهابي الحقيقي هو إسرائيل. انظروا إلى غزة وما حل بهذه المنطقة، فقد قتل أكثر من 70,000 شخص على يد الإرهابيين الحقيقيين.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس دونالد ترامب منفتح على لقاء الجميع بمن فيهم الرئيس الإيراني مسعود بشكيان، رغم عدم وجود اجتماع مقرر بينهما. وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة أمريكية أن محادثات الثلاثاء بشأن إيران كانت تبادلا للأفكار والرسائل إلى حد كبير، مؤكدا أن الاتفاق مع إيران سيتطلب جهدا شاقا. هذا وقال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز إن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية. وأوضح المسؤول أن محادثات غير مباشرة مع واشنطن جرت في نيويورك وتناولت إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار.

0: البحرية الأمريكي، مضيفا أن خلافات كثيرة لا تزال قائمة بين البلدين، لكن المسار الدبلوماسي مستمر. كما أكد أن الإنهاء الدائم للأعمال العدائية ورفع الحصار من أبرز أولويات إيران. تتواصل في نيويورك أعمال دورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبحث اجتماعات الدورة ملفات عدة في مقدمتها نزاعات الأمن الدولي وتغير المناخ والتنمية المستدامة والاستعداد للجوائح، إضافة إلى نزع السلاح النووي، وتنعقد وسط تحديات متزايدة تواجه التعاون الدولي، أبرزها تصاعد الصراعات وتراجع الثقة في النظام المتعدد الأطراف وانتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان سيبقى أرضا سوريا، وأن محاولات فرض الأمر الواقع لن تمس سيادة سوريا، وشدد على أن الإجراءات الإسرائيلية لضمه باطلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 497.
1: الجولان سيبقى أرضا سوريا، وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقوله القانون الدولي. وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية، وأكثر من 1200 توغل، وما يقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم.
0: والآن مشاهدينا نذهب إلى نيويورك، وهذه النافذة نتابع فيها نقاشات أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مع زميل أيمن جاد. مرحبا أيمن.
2: مرحبا بك مايا، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة التي نتابع فيها فعاليات اليوم الثاني من أسبوع الأمم المتحدة للحديث حول فعاليات هذا اليوم واليوم الأول من هذا الأسبوع وما جرى فيه من كلمات ورسائل. أسعد باستضافة الدكتور محمد الهاشمي، المدير التنفيذي لمعهد رؤى دراسات الشرق الأوسط. مرحبا بكم معنا دكتور محمد.
3: أهلا وسهلا أخي العزيز أستاذي الفاضل، وتحية للأستاذة مايا ولإخواننا الأعزاء في تركيا.
2: ما الذي يمكن أن نتابعه اليوم؟ أنتم كمراكز بحث ومراكز دراسات، لا نتحدث عن الكلمات التي تلقى على المنصة، ولكن كيف تقرؤون ما وراء ما يلقى على هذه المنصة؟
3: أولا أستاذي لا أخفيك أنه في السنوات الماضية كان هناك اهتمام أقل خصوصا من اللاعبين الأساسيين في المجتمع الدولي بالدبلوماسية بشكل عام، سواء كانت دبلوماسية ثنائية أو متعددة الأطراف.
2: نعم.
3: فحتى الأمم المتحدة كانت تعامل أمرين، خصوصا في يعني دورها التي تقوم فيه والدعم التي كانت تحصل عليه، وربما يعني عدة سنوات إعجاب في الفترة الماضية. ولكن من المهم جدا أن نضع في عين الاعتبار الأدوار التي تلعبها سواء مؤسسات المجتمع الدولي أو مؤسسات الفكرية، لأن جميع ما يبنى عليه القرار الاستراتيجي سواء في دولة أو بين دول يتطلب عدد من الدراسات، يتطلب عدد من المعلومات، يتطلب أيضا إلى الجانب الأكاديمي والبحثي والتحليلي، لأنها يعني ما نشهده في هذه القاعات المتحدة أو حتى بين الدول يكون عادة يعني ناتج نهائي لما يتم صنعه في مصانع اتخاذ القرار التي يلعب بها يعني تلعب بها مراكز الابحاث دورا اساسيا.
2: نعم.
3: واعتقد للامانه اننا اليوم يعني يجب علينا ان لا ننسى الفعاليات المصاحبه، يعني الاجتماع الجمعيه العموميه نحن عادة نتابع فيها الخطابات ولكن لا نرى الفعاليات المصاحبة، وأعتقد أننا سابقا كنا نقول نسمع يعني جعجعة ولا نرى طحنا، ولكن الأمر
0: مشاهدينا ننتقل الآن مباشرة لنتابع هذه الكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

0: عنوان أثناء لقائه برجال الأعمال في الولايات المتحدة.
1: فإن علاقاتنا الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية من الخطأ أن تقرأ بواقع الأرقام حسب، بل إن النظام الاقتصادي العالمي إذ تشكل من جديد في هذا العهد هنالك حاجة إلى تعاون استراتيجي وأنموذج تعاون استراتيجي فيما أرى. في منطقتنا 5 تحولات كبيرة ستتسرع مع انتهاء الاشتباكات. الأولى هي سلاسل الإمداد التي تتشكل من جديد. الشركات لم تعد تختار الأماكن الأرخص ثمناً بل الأأمن، وإن تركيا مع الاتحاد الأوروبي لديها ارتباط بشبكة تجارة حرة قوية وبنيتها التحتية الصناعية القوية، فإن تركيا هي العنوان الطبيعي لهذا البحث. ثانيا، طرق الطاقة ترسم من جديد، باكو تيفلس وجيهان وإلى طنب، فإن تركيا هي أأمن ممر للنقل هذا. ثالثا، فإن الممرات التجارية في تغير، ما يربط آسيا بأوروبا أي الممر الأوسط، وأيضا الممر الذي يربط الخليج بأوروبا، طريق التنمية كلاهما يتقاطعان في تركيا. رابعا، مراحل الإعمار من جديد تبدأ، الطرق في منطقتنا والموانئ ومنشآت الطاقة والمساكن والشركات ستنشأ من جديد، وقطاع المقاولات التركي فإنه في جغرافيات صعبة يمتلك تجربة إنجاز أعمال، وهو بهذا أكثر الأطراف جاهزية لهذه المرحلة. وخامسا، القطاع الدفاعي والتكنولوجيا المتقدمة. إن تركيا التي تنتج صناعات دفاعية بمعايير وفق الاتحاد الأوروبي وفق الناتو، فإنها قد بلغت المستوى الذي تحقق فيه الأمن والإسهام لحلفائها، ولتستفيد تركيا من فرص التحول والتنمية هذه، فإنهم في شهر نيسان قد بدأنا واحدة من أكبر حزم التحفيز في بلادنا، وبما يشمل ممرات مكاتب الاستثمار التي في واشنطن، فإن ممثلياتنا الخارجية مستعدة دائما لدعمكم. وإذ أختتم حديثي، فإنني أود أن أشكركم على المساعي التي بذلتموها لتعزيز العلاقات التركية الأمريكية. أشكركم مرة أخرى، والآن أنا مستعد لأستمع إليكم.

إذن مشاهدينا، تابعنا هذه الكلمة لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان أثناء لقائه برجال الأعمال الأتراك في الولايات المتحدة، وأكد فيها أن العلاقة مع الولايات المتحدة الاقتصادية يجب أن تتجاوز الأرقام لتأخذ بعين الاعتبارات التحولات المهمة في المنطقة، وأبرزها سلاسل الإمداد، طرق الطاقة، إعادة إعمار البنى التحتية والمنشآت الحيوية، القطاع الدفاعي والتكنولوجيا المتقدمة. وفي كل هذه التحولات تلعب تركيا دورا محوريا. نتابع في نشرتنا وإلى اليمن، حيث أعلنت القوة اليمنية سيطرتها على جبل قرفان بمحافظة تعز بالتزامن مع إحباطها محاولات تسلل للحوثيين بجبهة كهبوب المطلة على باب المندب. كما صدت القوات الحكومية ثلاث محاولات تسلل حوثية في جبهات أمريش وهيلان وروان جنوب مأرب وشمالها وغربها على وقع قصف جوي ومدفعي.

0: في مرتفعات كهبوب لم تفلح محاولة الحوثيين في إحداث اختراق عسكري أو تغيير خطوط السيطرة في المنطقة رغم الهجمات المتكررة. القوات الحكومية اليمنية أعلنت إحباط هجمات الحوثيين واستهداف آلياتهم وتجمعاتهم في كهبوب، كما صدت 3 محاولات تسلل حوثية في جبهات أم ريش وهيلان وروان بمحافظة مأرب على وقع قصف جوي مدفعي مكثف على معسكر أم ريش الاستراتيجي. وضمن مساعيها لاستعادة زمام المبادرة، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي في منطقة جرداد جنوب محافظة تعز. ونشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهد قالت إنها لاستهداف عناصر وعتاد الحوثيين في البيضاء والمخاء غرب اليمن بهدف وضع الحوثيين تحت ضغط عسكري متزايد. عشرات القتلى سقطوا جراء معارك بين الطرفين خلال يومين، خصوصا في جبهات جنوب غرب اليمن، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية من الحكومة والحوثيين، في ظل تفاقم متسارع لأزمة النازحين داخل اليمن، حيث تجاوز عددهم قرابة 150 ألف شخص فروا من منازلهم جراء التصعيد منذ بداية سبتمبر، وسط توقعات أممية بنزوح 100 ألف آخرين الشهر المقبل حال استمرار الصراع.
1: استشهد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني بعد إصابته بنيران الاحتلال في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس، فيما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمواصي خان يونس، واستشهدت فلسطينية برصاص الاحتلال في مخيم البريج وسط القطاع، كما استشهد فلسطينيون بقصف من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح، واستشهد آخر بغارة من طائرة مسيرة قرب مجمع أبو خضر الحكومي بحي الرمال غربي المدينة. ذكر موقع أكسيوس أن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض اليوم الأربعاء خطة للتعافي في القطاع. وأفاد تقرير نقلا عن نسخة من الخطة بأن المقترح يمتد 6 أشهر ويتضمن تمويلا للسكن المؤقت وإزالة الأنقاض وإصلاح المستشفيات وإنعاش الاقتصاد، إضافة إلى نشر قوة أمنية متعددة الجنسيات. وتبلغ التكلفة الإجمالية المتوقعة 2,450,000,000 دولار. حذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من توقف وشيك للمنظومة الصحية في قطاع غزة مع نفاذ الوقود ونقص الأدوية واستمرار القيود الإسرائيلية على إدخال زيوت المولدات وقطع الغيار. ويتزامن التحذير مع توقف إمدادات السولار عن 20 منشأة صحية أهلية بسبب عجز التمويل.
2: في غزة لا يحتاج الموت إلى غارة، يكفي أن يصمت مولد. قيود إسرائيلية على الوقود وقطع الغيار وعجز في التمويل الأممي يهددان بإبادة المنظومة الصحية. منذ أكتوبر عام 2023 يعيش قطاع غزة بلا كهرباء منتظمة، فيما تعمل مولدات المستشفيات ليل نهار بزيوت مستهلكة وقطع غيار نادرة. هنا يصل سعر اللتر من زيت المولدات في السوق السوداء إلى نحو 1,000 دولار، بينما يرفض الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إدخال أكثر من 92 ألف لتر صرفت لغزة عبر الأمم المتحدة. ولم تتوقف الأزمة عند أبواب المستشفيات، إذ أعلنت نقابة أصحاب شركات الباصات العامة في قطاع غزة تعليق نقل الكوادر الطبية بعد عجزها عن تشغيل الحافلات وصيانتها بسبب القيود الإسرائيلية على إدخال الإطارات والبطاريات والزيوت بذريعة تصنيفها مواد مزدوجة الاستخدام.
3: حيث الكثير من الموظفين لم يستطيع الوصول اليوم لمكان عمله، مما سبب لدينا في المستشفى بتقليص العمل، حيث تم إيقاف العيادات الخارجية في المستشفى وتم إلغاء كافة لستات العمليات المجدولة داخل المستشفى.
2: 26 مستشفى خارج الخدمة من أصل 38 بحسب شبكة المنظمات الأهلية، ونصف الأدوية وأكثر من نصف المستهلكات مفقود، فيما ينتظر 20,000 جريح ومريض بصيص أمل وتحويلات عالقة خلف معابر مغلقة. من جهتها تحذر شبكة المنظمات الأهلية من أن

0: الأزمة تجاوزت حدود النقص وباتت تهدد المنظومة الصحية بالتوقف التام. فمن أصل 34 محطة للأكسجين لا تعمل سوى 12، فيما تتزايد حاجة أقسام العناية المركزة والحضانات إليه.
1: المنظومة الصحية في قطاع غزة تصارع من أجل البقاء وأنشطتها مهددة بالشلل والتوقف بسبب إجراءات وقيود الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن وصل الحال إلى أعلى مستويات الخطورة وباتت المستشفيات مهددة بالتوقف، وأصبحت المنظومة الصحية على شفا حفرة من التوقف التام والعجز عن تقديم الخدمات.
0: ورغم مرور قرابة عام على وقف إطلاق النار، تقول الشبكة إن البنود المتعلقة بفتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات لم تنفذ، محذرة من أن استمرار القيود يحول نقص الإمدادات إلى حكم بالموت على المرضى.
2: شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات في عدة محافظات بالضفة الغربية المحتلة تخللتها مواجهات وإطلاق نار. واندلعت مواجهات في منطقتي النبي صالح وشويكة، واقتحمت القوات سلواد والمزرعة الغربية واليمون والسيلة الحارثية وقريوت وطباس وعقابة، واعتقلت 3 شبان في طباس.

0: في الأراضي وهجموا مركبة بالحجارة في رام الله ونابلس وجنين وقلقيلية والخليل. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدء استقبال طلبات الترشح لعضوية المجلس التشريعي اعتبارا من السبت 26 من سبتمبر الجاري. وأوضحت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن مدة استقبال الطلبات ستستمر 12 يوما وتشمل أيام العطل الرسمية. ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 28 من نوفمبر المقبل بمدينة القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة بحسب مرسوم أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس. قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية شطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة من خوض انتخابات الكنيست 26. كما قررت شطب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة وعضو الكنيست عن الجبهة للسلام والمساواة عفر كسيف.
1: 31 بعد 4 نجد بعد بخيوط المركزية.
2: قبل أن تفتح صناديق الاقتراع تفتح هنا معركة أسبق، معركة على حق الوصول إليها أصلا. لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية تنظر في طلبات لشطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة وشخصيات أبرزها رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي، ومن بين مقدمي الطلبات حزب إيتمار بن غفير الذي سبق أن أدين بدعم منظمة إرهابية والتحريض على العنصرية، فيما يستند طلب شطب أبو شحادي من بين مواده إلى مقال نشره غداة 7 أكتوبر. طلبات تعيد جدلا قديما حول إقصاء قوائم ومرشحين عن ورقة الاقتراع.
3: عندما يقوم شخص مدان بالإرهاب إيتمار بن غفير وعثمان يهوديت ومدان بثمن قضايا عنف وبأكثر من 50 تهمة مختلفة بالملاحقة السياسية ضد إنسان يعمل بشكل ديمقراطي على مدار أكثر من 30 عام، هذا هو مسرح العبث الحقيقي.
4: إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر ذهبت يمينا، وفي هذه القاعة تجلت العنصرية الإسرائيلية والفوقية اليهودية. أنا لا يمكن أن أقبل أي فوقية، وخاصة لهذه الأشكال اللي جزء منها يفاخروا بأنهم عنصريين.
2: ليست المرة الأولى التي تجد فيها قوائم عربية نفسها أمام مقصلة الشطب. في جولات سابقة قررت لجنة الانتخابات إبعاد قوائم ومرشحين قبل أن تعيدهم المحكمة العليا إلى السباق، واليوم يعود المشهد بأسماء جديدة وجدل قديم.
5: سياسيا نحن بجو عنصري في دولة إسرائيل جدا جدا، اللي عمليا يرفض انه حتى العرب يناقش في مسألة 7 اكتوبر. المقال بالنسبة لنا ما في هناك اي تأييد لاي عمل ضد المواطنين، المقال هو مقال تحليلي، وبنهاية المطاف بالمقال بنهايته يعني يدعي الى حل سياسي.
2: قانونيا يستند طالبو الشطب الى المادة 7 ألف من قانون اساس الكنيست التي تجيز شطب قائمة او مرشح بسبب نفي طابع اسرائيل دولة يهودية وديمقراطية أو التحريض على العنصرية أو دعم الكفاح المسلح ضدها. لكن المحكمة العليا أرست عتبة إثبات مرتفعة، مقدمو الطلبات يقولون إنهم تجاوزوها، فيما تقول القوائم العربية إن الأدلة لا تقترب منها.
6: قرار يصدر من هنا لكنه قد لا ينهي المعركة، فالطريق من لجنة الانتخابات الإسرائيلية إلى المحكمة العليا سلكته القوائم العربية مراراً، إلا أنه هذه الجولة يأتي وسط خطاب سياسي أكثر حدة. تقول الأحزاب العربية إنه يرفع منسوب التحريض ضدها ويضيق مساحة مشاركتها السياسية، مساع تعيد حدود المشاركة السياسية ومعنى التنافس الديمقراطي إلى دائرة التشكيك والجدل. فمشتاوة رتي عربي، القدس الغربية.
0: قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تحافظ على اتصالاتها مع دمشق وإنها راضية عن سير المباحثات بشأن قواعدها في سوريا. وأضاف أن موسكو تأمل مواصلة إيجاد أرضية مشتركة مع دمشق بشأن أصعب القضايا. وتأتي التصريحات بعد أن أشار الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مشاركته في المجلس الأطلسي بنيويورك في الحديث عن مستقبل سوريا إلى أن الحوار مع روسيا وصل إلى نتيجة تقضي بتقليص عدد القواعد إلى 2، مضيفا أن موسكو ودمشق اتفقتا على تحويلهما إلى تدريب الجيش السوري.

0: جمع منتدى الاستثمار اللبناني السوري في بيروت نحو 400 رجل أعمال من البلدين بمشاركة حكومية رفيعة المستوى، وبحث المشاركون فرص الاستثمار وتوسيع الشراكة بين القطاع الخاص اللبناني والسوري، إلى جانب إزالة العوائق التي تحول دون تحويل الفرص إلى مشاريع مشتركة.
1: 400 من رجال الأعمال اللبنانيين والسوريين وبمشاركة حكومية رفيعة المستوى من كلا البلدين سجلها منتدى الاستثمار اللبناني السوري في بيروت، منتدى يهدف إلى بناء جسر للتعاون الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في كل من سوريا ولبنان.
2: نحن منشوف سوريا هي الوجهة الجديدة لأغلب الشركات سواء بلبنان أو خارج لبنان بالدول العربية، وهذه الشركات بطبيعة الحال بحاجة لدعم بما يختص بالعمليات التشغيلية سواء من ناحية تحسين الكلفة التشغيلية أو من ناحية التنافسية والقدرة على مواكبة التحول الرقمي بشكل عام، وهذه القيمة المضافة اللي نحن منجيبها.
1: المشاركون في المنتدى ناقشوا الخطوات الثنائية الواجب اتخاذها لإزالة العوائق أمام مسار للتعاون الاقتصادي يحتاج إلى المرونة على المستوى الحكومي الرسمي بين دمشق وبيروت.
3: نحن بنتمنى اليوم بهاللقاء هيدا ثلاث أمور تتحقق. أول شيء موضوع اليوم الكاميونات اللبنانية، يتعامل الكاميون اللبناني بسوريا مثل ما الكاميون السوري بتعامل بلبنان. ثاني شيء نحترم اتنيناتنا اتفاقية التيسير العربي لأنه نحن عم ندفع جمارك تفوت بضاعتنا. ثالث شيء لازم نلغي الإذن المسبق على الفيز وعلى الأشخاص اللي حابين يطلعوا على سوريا أما يجوا على لبنان.
1: منتدى الاستثمار اللبناني السوري يأتي باكورة نشاط اللجنة العليا اللبنانية السورية التي أنشئت لتكون إطاراً جديداً لتنسيق التعاون البيني على مختلف الأصعدة.
4: الدولة السورية والدولة اللبنانية حقيقةً كانوا نشيطين بتأسيس مجالس أعمال سوري لبناني ولبناني سوري، وهدول المجلسين حقيقةً بالإضافة لجهود وزارة الخارجية وجهود وزارة الاقتصاد عملوا تلاحم بين الفريقين اللبناني والسوري، وكان في اجتهاد كبير بانه رجال الاعمال السوريين واللبنانيين يلتقوا عده مرات.
1: ويشكل المنتدى فرصه حقيقيه امام الشركات الكبرى والناشئه للوصول الى اسواق تجاريه واقتصاديه يؤمل ان تشهد انتعاشا خلال المرحله المقبله وصولا الى ازدهار مامول.
5: هي الخطوة الأولى لكنها أساسية لبناء مستقبل وتكامل اقتصادي مشترك عبر تمتين الشراكة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، لتشكل كل من بيروت ودمشق بوابتين أساسيتين في المنطقة نحو الأسواق الإقليمية والدولية. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
0: أعلنت وزارة الداخلية المغربية أن نسبة التصويت في انتخابات مجلس النواب بلغت 11.34% حتى ظهر اليوم. وقالت الوزارة أن الاقتراع يجري في ظروف عادية وأن المرشحين يتنافسون على 395 مقعدا، فيما ينتظر إعلان النتائج الأولية بدءا من الخميس بعد إغلاق مراكز الاقتراع مساء الأربعاء.
6: نحو 16 مليون ناخب مسجل في المغرب يحق لهم الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء مجلس النواب في انتخابات تشريعية تحدد ملامح الحكومة المقبلة لخمس سنوات. ويتنافس 7288 مرشحا يمثلون 28 حزبا سياسيا إلى جانب قائمتين لمستقلين على 395 مقعدا. وفي صدارة المشهد تبرز أحزاب الائتلاف الحكومي الحالي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال إلى جانب قوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية الساعي إلى تعزيز حضوره في البرلمان. وتصدرت القضايا الاقتصادية والاجتماعية

0: المعاملات الانتخابية مع التركيز على القدرة الشرائية وفرص العمل وتحسين الدخل إلى جانب الحماية الاجتماعية والخدمات العامة. أما الشباب فكانوا في صلب النقاش الانتخابي وسط مطالب بفرص عمل مستقرة وتحسين خدمات التعليم والصحة والسكن. وبموجب الدستور المغربي يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، لتبدأ بعد ذلك مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية.
1: ألغي نقل عناصر من قوات الدعم السريع إلى محاور القتال بعد قصف مطار نيالا جنوب دارفور. ونقل موقع دارفور 24 عن 3 مصادر أن القصف الجوي أدى إلى تدمير طائرة كانت مرابطة على المدرج دون وقوع خسائر بشرية. وأدى استهداف المطار إلى إلغاء رحلة كانت مقررة يومي 6 و7 سبتمبر لنقل عناصر إلى محاور القتال. وصلت مئات العائلات السودانية النازحة إلى مدينة طويلة شمال دارفور منذ مطلع سبتمبر وفق منسقية نازحي دارفور. وأعلنت المنسقية وصول 3407 أشخاص، أي ما يناهز 634 أسرة، بينهم 121 أسرة وصلت قبل يومين. وحذرت المنسقية من مخاطر صحية بسبب تدهور الظروف المعيشية والصحية في ظل نقص الغذاء والمياه والدواء والمأوى. سيطرت حركة تيغراي على مطار عاصمة الإقليم ميكيلي شمال إثيوبيا مع تصاعد التوترات مع الحكومة الفيدرالية. وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية أنها علقت رحلتها إلى الإقليم، فيما أفادت مصادر محلية باستمرار الاشتباكات على حدود تيغراي وعفر.
2: تيغراي مجددا في قلب المواجهة، ومطار عاصمة الإقليم ميكيلي تحت سيطرة قوات جبهة تحرير تيغراي في تطور يعيد إلى الواجهة شبح الحرب في إثيوبيا. مصادر أمنية ومحلية قالت إن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرت على مطار أولولا أبانيغا في مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم الواقع شمال البلاد، بينما أكدت الحكومة الإثيوبية ذلك على لسان مستشار رئيس الوزراء الذي أوضح أن الهجوم أدى إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى الإقليم. وبالتزامن مع ذلك أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليق رحلتها إلى ميكيلي بسبب ما وصفته بالوضع الراهن في منطقة تيغراي من دون تقديم مزيد من التفاصيل. المطار الذي يعد شريانا رئيسيا للمنطقة توقف عن العمل، فيما طلبت إدارة المطار من العاملين فيه العودة إلى منازلهم. وتأتي هذه التطورات وسط تشدد الاشتباكات بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، لا سيما على الحدود بين إقليمي تيغراي وعفر، في مشهد يعيد المخاوف من عودة التصعيد إلى منطقة لم تكد تتعافى من أثر حرب دامية استمرت بين عامي 2020 و2022. تلك الحرب خلفت بحسب الاتحاد الإفريقي نحو 600 ألف قتيل قبل أن تنتهي باتفاق سلام وقع في نوفمبر 2022. لكن اتفاق السلام لم ينهي كل التوترات، فالأحد الماضي أعلنت جبهة تحرير تيغراي انضمامها إلى تحالف جديد يضم جماعات مسلحة من مناطق مختلفة في إثيوبيا، بينها أمهرة وأروميا وعفر ومنطقة الصومال جنوب البلاد. ويقول التحالف إنه يسعى إلى مواجهة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد. وتتهم حركات مسلحة الحكومة بتركيز السلطة وتهميش الأقاليم، بينما تقول الحكومة إنها أطلقت حوارا وطنيا لمعالجة الانقسامات والصراعات الداخلية. وبينما تتسع خريطة التوتر، تبدو إثيوبيا أمام اختبار جديد، إما أن يصمد اتفاق السلام في تيغراي أو تكون السيطرة على مطار ميكيلي وتجدد الاشتباكات بداية لفصل جديد من الصراع. عمار أبو ثواب، ترتي عربي.
1: تعرضت محطتا وقود في العاصمة الأوكرانية كييف لقصف روسي خلف أضرارا جسيمة. وتواصل موسكو ضرب منشآت مدنية وبنى تحتية تقول كييف إنها حيوية لحياة السكان، حيث استهدفت نحو 8 محطات وقود خلال الأسابيع الأخيرة.
3: محطات الوقود في العاصمة الأوكرانية كييف التي يفترض أن تكون أماكن لتزود السكان بمشتقات الوقود أصبحت هدفاً رئيسياً للضربات الروسية في الآونة الأخيرة. وفي هذا الموقع تحديدا في حي دارنيتسكي نرصد آثار الهجوم الروسي الذي استهدف إحدى محطات الوقود التابعة لإحدى الشركات الحكومية، وتظهر آثار الدمار بشكل واضح بعدما تم استهدافها بإحدى الطائرات المسيرة خلال هجوم جوي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. الهجمات على هذه المحطات أيضاً امتدت إلى مناطق أخرى، وأعلن عمدة المدينة استهداف محطة أخرى في حي هلاسيفسكي، وأدى هذا الهجوم أيضاً إلى أضرار كبيرة في هذه المحطة. وبشكل عام تقول السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية ألحقت أضراراً في أكثر من 8 محطات وقود في العاصمة الأوكرانية كييف جراء سلسلة من الضربات الروسية خلال الأسابيع الماضية. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
1: أعلنت السلطات البولندية أن مروحية عسكرية روسية من طراز M8 اخترقت مجالها الجوي قرب جيب كالينينغراد. وقال الجيش البولندي أن المروحية توغلت نحو 300 متر داخل الأجواء البولندية لمدة 42 ثانية، وأضاف أن راداراته رصدتها، وأنه دفع بمقاتلات وأبقى قواته البرية في حالة تأهب، معتبرا الحادثة تشير إلى اختبار روسي لجهوزية الدفاعات الجوية البولندية. قالت جمعية رجال الأعمال الأتراك المستقلين إنها تهدف لتحقيق اتفاقية تجارية تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار خلال فعاليات معرض ومؤتمر موسياد إكسبو 2026 الذي تنظمه الجمعية هذا الأسبوع في اسطنبول.

0: مشاهدينا، من جديد ننتقل إلى نيويورك، وهذه الكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قمة الأمم المتحدة للمناخ.
1: السيد الأمين العام، السادة رؤساء الدول والحكومات، أحييكم من صميم قلبي. مسائل المناخ والانتقال العادل تتناول، إذ نجتمع اليوم في ضيافة السيد الأمين العام الذي أشكره على هذه الضيافة. ستذكرون في العام الماضي اجتمعناها هنا، إذ كنت أعلنت عن أن تركيا تطلب رئاسة اجتماع كوب 31، وهذا العام اجتماع كوب 31 سنجريه بين تواريخ 9 إلى 20 من نوفمبر في أنطاليا. وهذا الاجتماع ليكون فرصة لتحقيق خطوات ملموسة فيما اتخذ من قرارات، ذلك ما نأمله. إننا بتعاون مع أستراليا، فإنه نسعى لنقل طلبات كثير من الجغرافيات إلى جدول الأعمال وإيصال صوته. وقادة اجتماع القادة في توالو وقادة الدول، أؤمن بأنها ستكون وسيلة إلى إيصال أصوات دول الباسيفيك. المشاركون الأعزاء، في السنوات 11 الأخيرة كانت أكثر السنوات احتداما في السنوات الأخيرة من نيبال إلى ميانمار. كوارث السيول التي بدرت هنالك أظهرت لنا بشكل أليم أنه ليس هناك وقت يضيعه. وبهذه المناسبة فإنني أتقدم باسم بلادي وشعبي بالتعازي مرة أخرى إلى شعب النيبال، وأتمنى لهم السلامة. كما تعلمون فإنه في السنوات 10 الأولى لاتفاقية باريس كنا حددنا أهدافنا المشتركة، وفي 20 الثانية لتتمكن 20 الثانية من أن تكون ناجحة، فإنه في العام الماضي اتخذنا قرارات مهمة في أنطاليا. علينا أن ننجح في أكثر من هذا في أنطاليا.

0: الدعوة والإمكان والهدف والتطبيق، هذه مسائل علينا أن نقارب ما بينها. رؤيتنا كوب 31 فإنه لتنفيذها وجعلها ملموسة، ذلك كان رائدنا إذ نشكل هذه الرؤية، ولا سيما فيما يخص المشروعات ذات الاهتمام الأولوي مثل صفر نفايات، فإنه في الهدف القادم نحو 2035 فقد حددنا الأهداف الجديدة. نرتقب منكم دعما قويا لهذه الملفات. أصدقائي الأعزاء، إن أهدافنا فيما المناخية، كل مقترح لا يفي بالوقائع ولا يكون متسقا مع الوقائع فإنه سيكون فاشلا، لن ينجح. الخطوات التي ستتخذ لتأمين رفاه الدول فإنها يجب أن تكون في ضوء ظروفها وإمكاناتها وأولوياتها التنموية، ذلك ما يجب أن يكون. فيما يخص الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا، تسود حالة من عدم العدالة، وإذا تتواصل هذه فإنه ليس لنا أن نرتقب من الدول كلها أن تتقدم بسرعة نفسها، هذا ليس أمرا واقعيا. أهداف المناخ ما بينه وما بين التنمية والرفاه، بالقدر الذي أمكننا فيه أن نشكل رابطا قويا بينهما، فكذلك يمكن أن نجعل التنمية دائمة ومستدامة. بهذه الأفكار فإنني أتمنى أن يعود اجتماعنا هذا بالخير، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا في أنطاليا، فإنني أحييكم جميعا بكل احترام.
1: إذا تابعنا كلمة الرئيس التركي في قمة نيويورك، قمة الأمم المتحدة للمناخ، وحول ما جاء في هذه الكلمة ينضم إلينا من نيويورك مراسلنا معاذ الهراس. إذا إليك معاذ.
2: مرحبا بك مايا. نعم بالفعل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنا في نيويورك، وعدد من الأجندات السياسية وكذلك الاستثمارية وكذلك المتعلقة بالمناخ، وهي واحدة منها هي هذه الفعالية التي شارك بها رفقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذي تحدث فيها عن رؤية تركيا فيما يتعلق بالمناخ، مجددا دعوته كذلك للمشاركة في قمة المناخ التي ستستضيفها مدينة أنطاليا التركية في نوفمبر المقبل. هذه هي واحدة من الركائز الأساسية التي أكد عليها الرئيس التركي خلال لقائه بعدد من الزعماء والمسؤولين والرؤساء، كذلك خلال لقاءاته الثنائية هنا في مدينة نيويورك مع عدد منهم، أكد على أو جدد دعوته إليه من أجل المشاركة في قمة المناخ. تركيا تسعى دائما إلى مكافحة تغير المناخ وما يحصل من تغيرات مناخية موجودة في على الكرة الأرضية، بالإضافة إلى أمن الطاقة الذي يعد واحد من أولويات الأجندة التركية المتعلقة برؤيتها هذه، وهي التي أيضا نستطيع أن نراها من خلال مشاركة عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان التي شاركت في عدد من الفعاليات أيضا المتعلقة بالمناخ ومشروع صفر نفايات التي أكدت قبل أيام عقيلة الرئيس التركي على أن مشروع صفر نفايات هو واحد من المشاريع التي بالفعل يمكنها أن تحل بعضا من مشكلات المناخ الموجودة في الكرة الأرضية. إذا هذا هي واحدة من الأجندات التي تحدث عنها الرئيس التركي، وواحدة من المشاركات التي شارك فيها الرئيس بجانب عدد من الفعاليات الأخرى التي شارك فيها سواء الاقتصادية أو كذلك السياسية. فبالتالي تستمر الدبلوماسية التركية هنا في نيويورك على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نسختها 81.
1: نعم، شكرا جزيلا لك معاذ الهراس. ومع زميل معاذ ننهي هذه النشرة ونذكر بأبرز ما جاء فيها. طهران تؤكد أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية ورفع الحصار وفتح المضيق، وروبيو يقول أن الاتفاق سيتطلب جهدا شاقا. قوات الحكومة اليمنية تعلن سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي جنوب تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألفا منذ بدء المعارك. استشهاد 6 فلسطينيين.

إصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. بالختام، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: في عالمنا من الهبات والثروات ما يستحق الرعاية والاهتمام، وهذه مسؤوليتنا. تارت عربي.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث.
3: إلى قلب الحدث
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها
6: وننقلها كما هي
7: بلا تردد.
8: وننقلها كما هي بلا تردد.
9: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
10: بل نعيشه في الميدان.
11: نقترب من التفاصيل
12: ونكشف الحقيقة
13: ونأخذ المشاهد معنا
14: إلى قلب الحدث.
15: نقف مع الإنسان
16: أينما كان.

بين الأمس واليوم ما زالت جرائم الاحتلال اليوناني محفورة في ذاكرة الشعب التركي، وقائع القتل والتدمير الممنهج تكشف عما شهده غرب الأناضول في الفترة الممتدة بين عام 1919 و 1922 على يد قوات الاحتلال اليوناني. تسجل وثائق الأرشيف العثماني تلك الوقائع الدامية حين أقدم اليونان في أعقاب الحرب العالمية الأولى وبدعم مباشر من القوى الغربية على احتلال جزر بحر إيجا وجل سواحله الغربية، ناهيك بالمناطق الممتدة من غربي العاصمة إسطنبول حتى العضوة الغربية من مضيق الدردنيل ضمن مشروعها التوسعي أو ما يطلق عليه اسم الفكرة الكبرى الرامية إلى إحياء الدولة البيزنطية القديمة. وقد حملت سنوات الاحتلال اليوناني في تراقيا والأناضول بين ثناياها حصيلة ثقيلة من الجرائم التي اقترفها الجيش اليوناني بحق المسلمين الأتراك.

0: دون هوادأ. لكن حركة المقاومة الوطنية التركية التي قادها مصطفى كمال باشا في 26 أغسطس 1922 أدت إلى انهيار الجيش اليوناني وتقهقره في معركة دوملوبينار الحاسمة التي دارت رحاها في 30 أغسطس من نفس العام في منطقة قريبة من مدينة كوتاهيا. وعمدت القوات الغازية أثناء فرارها غرباً نحو بحر إيجا وموانئ مرمرة إلى تطبيق استراتيجية الأرض المحروقة بشكل ممنهج ومنظم، وهو ما توثقه تهديدات جنود في جيش الاحتلال اليوناني. وكان الهدف من ذلك ترك أكبر قدر ممكن من البلدات والقرى مدمرة خلفهم بشكل كبير. كما شملت انتهاكات الاحتلال اليوناني المواقع التاريخية والدينية، وتوثق تقارير وأبحاث تاريخية على غرار دراسة المؤرخ الأمريكي جاستن مكارثي أن فترة الاحتلال والانسحاب حصدت أرواح نحو 640 ألف مدني استشهدوا في مجازر جماعية رافقتها ممارسات وحشية لم تخلو من التعذيب والاغتصاب. كما شملت الانتهاكات أبناء الطائفة اليهودية بالمنطقة، ولم تستثني آلة القتل تدمير المدن والقرى، وقائمة التدمير تطول لتكشف النقابة عن وجه الاحتلال وممارساته الوحشية. ففي ولاية بورصة على سبيل الذكر للحصر دمر 16,857 مبنى من أصل 22,768. وفي مانيسا أحرق أكثر من 13,600 مبنى من أصل نحو 15,000.
1: ترك عسكري يقلشك.
2: من المهم أن نعرف أنه أثناء حرب التحرير الوطني وفي الفترة السابقة للتاسع من أيلول قد قطع الجيش التركي مسافة كبيرة تصل إلى 400 كيلومتر خلال 10 أيام فقط، وهذا يعتبر زحفا سريعا جدا في تلك الفترة. وعندما رأت القوات اليونانية تلك السرعة الهائلة للجيش التركي افتعلوا تلك الحرائق بهدف تأخير وصول القوات التركية إلى مدينة إزمير، كما أراد الاحتلال اليوناني بتلك الحرائق قطع طريق أي دعم لوجستي يمكن أن يصل من إزمير إلى الجيش التركي. فكان من الضروري بالنسبة إليهم إتلاف المخازن ومصانع الدقيق والمنتجات الزراعية.
0: وبدخول القوات التركية إلى إزمير في 9 سبتمبر 1922 أسدل الستار على أكثر من 3 سنوات من الاحتلال اليوناني. لكن المدينة كانت على موعد مع كارثة أوقدتها أيدي الغدر وغيرت وجهها وأحالت جزءا كبيرا منه إلى رماد. في 13 سبتمبر اندلع حريق إزمير الكبير بمنطقة باسمان في قلب المدينة العتيقة قبل أن يمتد إلى مناطق واسعة من المدينة وينال الأحياء الأوروبية والأرمنية واليونانية وأجزاء من منطقة الكوردون الواجهة البحرية الأبرز والأجمل للمدينة والتي تتضمن كثيرا من الأسواق والمعالم التاريخية.
3: Ters rüzgar eserek denizden esen rüzgar ve kentin 1/4 bölümü yanmıştır.
4: وللأسف فقد كانت الرياح تهب في تلك الأيام من جهة البحر، فأسهمت في انتشار النيران بسرعة لتحرق 3/4 المدينة. ويشير تقرير أصدره قائد الجيش الأول في تلك المدة عز الدين تشالشلار إلى احتراق نحو 25,000 مبنى. وفي التقرير الذي نشره معهد الإحصاء التركي فقد تحول أكثر من 9,000 دكان إلى رماد في ذلك الحريق الذي التهم أكثر الأحياء ازدحاما، على رأسها الفنادق المطلة على الساحل والكنائس ومقار القنصليات. أما الأحياء فقد احترق الحي الأرمني وحي الروم الأرثوذكس والحي الإفرنجي، وقد أكلت النار في إزمير حينها ما مساحته تقريباً 2,500,000 متر مربع.

0: Tespitler çok önemliydi. İzmir yangını sırasında.
1: ويكشف التقرير الذي أعده قائد إطفائية شركة التأمين الأجنبية في إزمير بول غريسكوفيتش عن مؤشرات سبقت الكارثة، إذ أفاد بأنه سمع جنوداً يونانيين يهددون بإحراق المدينة إذا اضطروا إلى الخروج منها. كما وثق التقرير وقوع عدد من الحرائق غير الاعتيادية خلال الأيام التي سبقت تاريخ نشوب الحريق.
2: وتشير أكثر التقارير الأجنبية والعثمانية أن الأرمن واليونانيون هم أول من بدأوا في عمليات القتل والذبح، وهذا يذكره أكثر من مؤرخ أو يذكره رجل قائد إطفائية شركات التأمين الأجنبية ويسمى بول غريسكوفيتش، وهو كان شاهد عيان على هذه المذابح التي ارتكبها الأرمن واليونانيين بحق الأتراك، حتى أنه قال أنه سمع بأذنيه أن هناك عمليات تحضير لهذه الحرائق.
1: كما تبرز الأدلة الواردة في تقارير تركية أن الحريق أضرم بشكل متعمد، وأن فلولا من الميليشيات اليونانية والأرمنية المختبئة في المدينة هي من تقف وراء تلك الكارثة. وتشير المعطيات إلى أن مثل هذا الحدث الجلل لم يكن بمعزل عما قبله، بل كان عبارة عن حلقة أخيرة في مسلسل الحرق والتدمير الممنهج الذي صاحب انتحار قوات الاحتلال اليوناني وانسحابها من إزمير. وتؤكد ذلك تهديدات الجنود اليونانيين ووعيدهم قبل تحرير المدينة منهم. وبينما بقيت المدينة بين الرماد والدخان شاهداً على يد الغدر التي امتدت لتلهب ترابها، تكشف الوثائق والتقارير والشهادات محاولات فاشلة كانت ترمي إلى تحميل الأتراك المسؤولية عن تلك الفاجعة.
2: بدأت سلسلة من الحرائق في إزمير، وكانت أكثر المناطق تضرراً هي الأحياء الأرمنية والأحياء اليونانية. كان من عادة اليونانيين والأرمن، وهذا ثابت في كل الوثائق حتى البريطانية والوثائق العثمانية، عندما كان الأرمن يحاولون الإقدام أو على فعل أي شيء كانوا ينسبونه إلى الدولة العثمانية. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يرتدون الزي العثماني أو الزي الجيش التركي ويقومون بإشعال الحرائق في المناطق الأرمنية والمناطق اليونانية لكسب عطف الدول الأوروبية من أجل استجلاب عطفها.
1: لم تنجح مخططات تهجير سكان إزمير وتدميرهم وإبادتهم، فبقيت المنطقة لأهلها الأصليين بخلاف مناطق إسلامية أخرى مثل جزيرة كريت وشبه جزيرة المورا التي تعرض سكانها المسلمون للقتل والتهجير القسري ضمن عمليات ممنهجة مماثلة.
3: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يوميا على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
4: هذه مهمتنا،
5: نضعك في قلب الأحلام،
4: نتجاوز الحواجز
5: ونغوص في التفاصيل
4: لنصل إلى الحقيقة
5: ونكشف الحلقة المفقودة.
4: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
5: لتقترب من الواقع
4: وترى الصورة كاملة
5: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
4: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
5: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
4: تي آر تي عربي
5: مع الإنسان أينما كان.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم أميرة دبيشي وتتابعون فيه الليلة. الخارجية التركية تحيي الذكرى السنوية لمذبحة تريبوليتشا التي راح ضحيتها آلاف الأتراك على يد عصابات يونانية. بمشاركة 27 حزبا سياسيا، المغاربة يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية لاختيار نحو 400 مقعد. نظر حرب أهلية، متمردون في تيغراي شمال إثيوبيا يسيطرون على مطار عاصمة الإقليم، ومواجهات مع القوات الحكومية في المناطق الحدودية.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، تحيي وزارة الخارجية التركية الذكرى السنوية لمذبحة تريبوليتشا التي أدت إلى استشهاد مدنيين أتراك ومسلمين بشكل ممنهج في شبه جزيرة مورا الخاضعة للحكم العثماني بين عامي 1821 و1830. تفاصيل أكثر مع الزميل عبد الله الخطيب في العرض التالي.
1: قبل 205 أعوام وتحديدا في 23 من سبتمبر عام 1821، ارتكب متمردون يونانيون في مدينة تريبولي بشبه جزيرة بيلوبونيز مجزرة بحق آلاف المسلمين الأتراك واليهود والبلقان لتكون وصمة عار في جبين التاريخ. عام 1460 ضم السلطان محمد الفاتح شبه جزيرة بيلوبينيز المعروفة آنذاك بموريا إلى الأراضي العثمانية، وعلى مدى أكثر من 360 عاما عاش المسلمون واليونانيون واليهود بسلام دون أحياء تفصل بينهم على أساس ديني أو عرقي. وفي 22 من فبراير عام 1821 استغلت منظمة فليك إيتيرا اليونانية الاضطرابات في البلقان وانشغال الدولة العثمانية بعدة جبهات لتبدأ التحرك بهدف الانفصال وتشعل التمرد في بيلوبينيز بمهاجمة المسلمين واليهود المقيمين في المنطقة. كانت تريبولي تستحوذ على موقع استراتيجي هام وسط شبه جزيرة بيلوبينيز، فأصبحت ملاذا للفارين من عمليات القتل والاضطرابات بالمناطق الأخرى، لكن المتمردين اليونانيين تمكنوا من الاستيلاء عليها في 23 من سبتمبر عام 1821. وخلال الأيام الثلاثة التالية لسقوط تريبولي بيد المتمردين اليونانيين، تعرض مسلمون أتراك ويهود وداعمون للحكم العثماني لعمليات قتل جماعي رغم اتفاق كان يقضي بخروج المدنيين من المدينة بأمان. أعمال القتل امتدت إلى مختلف أنحاء المدينة ولم تفرق بين النساء والرجال ولا الشيوخ والأطفال، وبحسب شهادات جنود ومؤرخين فإن المذبحة كانت على نطاق واسع لدرجة أن أحد قادة التمرد دخل المدينة بحصانه على طريق معبد بأكوام الجثث. وتشير التقديرات إلى مقتل ما يصل إلى 25 ألف مسلم تركي في تريبولي، فيما لم يبق في المدينة سوى اليونانيين. وفي كل عام تستذكر تركيا المجزرة وتعتبر أنه لا يمكن طمسها أو فرض نسيانها، إذ استهدفت القضاء على الوجود التركي في شبه جزيرة بيلوبينيز وتمثل وصمة عار في جبين التاريخ.
0: وللنقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة إسطنبول البروفيسور علي فؤاد أونج. بروفيسور أهلا بكم. إذن قوات المتمردين اليونانيين حاصرت تريبوليتشا مركز إيالة المورا العثمانية منذ ربيع 1821، ثم سقطت في 23 من سبتمبر

0: من العام نفسه. المؤرخ البريطاني ويليام سانت كلير قال في كتاب له صدر عام 1972 إن يعني تم تسجيل مقتل أكثر من 20,000 مسلم، رجال، أطفال، نساء. قال إنهم قتلوا على يد جيرانهم اليونانيين في المورة خلال الأسابيع الأولى من الثورة، أي قبل سقوط المدينة نفسها. نسألكم هنا بروفيسور، إذا كان القتل قد بدأ في القرى والبلدات قبل سقوط المدينة واستمر وفقا الخارجية التركية إلى غاية 1830، هل كنا أمام مجزرة معزولة أم سياسة ممنهجة لتفريغ المورا من سكانها المسلمين؟
1: أشكركم جزيلا. بداية فإنه في جزيرة مورا، ومن استشهد هنالك نستذكرهم، وإخوتنا الذين هم في غزة أيضا نستذكرهم جميعا. الجغرافيا التي تتحدثون عنها هي اليوم جزء من الجغرافيا التي فيها القطع الأساسية من اليونان، جزيرة مورا. وفي هذه الجزيرة كثير من المدن، الأتراك والروم عاشوا معا على مدى قرون، ما قبل ثورة الروم عام 1821 عندما برزت التمرد، فإن العصابات عصابات الروم هاجموا جيرانهم المسلمين، بدأوا بمهاجمتهم، وهذه الهجمات كانت هجمات ممنهجة، لأن حركة التمرد كانت مخططا لها قبل عام 1821 بكثير. في أوروبا وما بين الروم جمعيات ومنظمات عديدة أنشئت، وهذه المنظمات كانت بشكل ممنهج تسعى للتمرد، وهذا التمرد كان شعاره منذ البداية كان الأمر الآتي: حرية النصارى والاحترام للسفارات الأوروبية والموت للمسلمين. هذا كان الشعار الذي خطط له قبل التمرد بكثير، ومن قبل رجال دين مسيحيين كانت هذه شرارات تذكى في قلوب المتمردين، وهكذا يشجعون على القيام بحملة التمرد. والآن ما سجله مؤرخ بأنه 20,000 هذا ليس صحيح. في تريبوليتشا وحدها من قتلوا من المسلمين شهداء عددهم في مدينة واحدة فقط 40,000، وفي كل جزيرة مورا، أي حيث اليونان اليوم في شبه جزيرة مورا، فإن 80,000 تقريبا من الأتراك المسلمين أبيدوا، ومن بينهم يوجد عرب أيضا وعناصر إسلامية أخرى وأتراك أيضا. وبالطبع هذه لأنها كانت حربا دينية، فالمسيحيون كانوا يهاجمون اليهود أيضا.
0: هنا عن حصيلة القتلى هنا بروفيسور، تقديرات تشير إلى أن المسلمين كانوا يعدون بعشرات الألاف في المورة قبل 1821، ولكنهم كادوا يختفون بعد تلك الحرب. ويوثق المؤرخ الأمريكي جاستن مكارثي في كتابه الموت والمنفى صدر عام 1995 أن ما جرى في المورا كان أول حلقة من سلسلة منهجية لتهجير المسلمين من البلقان. ويؤكد بيان الخارجية التركية أن القتل رافقه تدمير المساجد والمدارس وأيضا المقابر. وهنا نسأل، لماذا جرى استهداف الحجر أسوة بالبشر؟ هل الهدف كان محو أي أثر يقول بأن هذا الموطن كان موطنا للأتراك والمسلمين؟
1: الآن نعبر بالأمر التي هذه مقاربة صحيحة، وعبارة مكارثي أيضا مقاربة صحيحة، أقولها أنموذجا فقط، أنموذجا ليفهم الأمر أحسن، لأن هذا لم يكن طلب الروم الذين تمرزوا هنالك وحسب أن يهجر المسلمون، بل الدول الأوروبية التي كانت تدعم المتمردين الروم أيضا هذه كانت مطالبهم تهجير المسلمين كل أوروبا. وهذه كان حولت إلى حرب دينية، حرب ما بين المسيحيين والمسلمين إلى حرب الدينية. وهكذا كان الأمر في أوروبا يشجع، وكأنه دعم لإخوتهم المتدينين المسيحيين ضد الأعداء المسلمين، هكذا كان يصور الأمر. الآن سأقول لكم أمرا، كثير من الاتفاقيات الدبلوماسية أجريت متعلقة باليونان، وهذه الاتفاقيات كانت بتدخل من الدول الأوروبية الكبيرة بشكل عجيب يجري للمرة الأولى في التاريخ، فإنه في كل واحدة من هذه الاتفاقيات

0: كل المسلمون الذين هم في جزيرة موراد كانوا يطلبوا أن يتركوا تلك الجزيرة شبه الجزيرة بأسرها. هذا ليس أمرا معهودا في التاريخ. طلبوا تهجير عرق بالكامل من جغرافية ومسحه بالكامل. هذا ما طلب وللأسف هذا تحقق.
1: ماكارتي
0: يعبر عن أمر آخر، هذه عبارة له جميلة أيضا، وهي أن هذه المجازر التي تواصلت سلسلتها إلى غزة، هذه كانت الحلقة الأولى من سلسلة متواصلة في الإبادة ضد المسلمين بحافز ديني، كانت تحفز المجازر ضد المسلمين. سؤال آخر كنتم تطرقتم إليه أود أن أذكره، هذه ليست محاولة لمسح المسلمين من تلك الجغرافية وحسب، بل كانت محاولة لمسح كل بصمات المسلمين، حتى شواهد القبور أبيدت والعظام التي داخل القبور أخرجت، نبشت وأخرجت وأحرقت. انظروا إلى حجم الكراهية الذي كان حافزه دينيا، وهكذا انعكس.
2: والمفارقة بروفيسور أن من كانوا يدعمون من الأوروبيين حركة المتمردين أنفسهم قالوا ما قالوا فيه عما جرى. مثلا هنالك شهادات بشأن هذا المجازر دونه ما دونه توماس جرودون الضابط البريطاني المتعاطف مع اليونانيين كما يعرف، دون في كتابه تاريخ الثورة اليونانية صادر عام 1832، تحدث عن أيام النهب والقتل بعد اقتحام تلك المدينة. القائد اليوناني أيضا كلوكو ترونيس فريوي في مذكراته قال إن جثث القتلى كانت تغطي الطريق من بوابة المدينة حتى القلعة، وقال إن حوافر حصانه لم تلمس الأرض، وهذا مشهد مروع. اللافت أن أقوى شهادات جاءت من ضباط أوروبيين هنا بروفيسور مؤيدين لهذا التمرد ومن قائدها نفسه. لماذا هذه الشهادات المروعة لم تغير تلك النظرة الأوروبية للحرب؟
0: الآن الحكومات الأوروبية ورأي العام الأوروبي بأكثرية كبيرة كان يرى في هذا الأمر حربا دينية من البداية، لأنه كان يرى في الروم ممثلين لليونانيين للإغريق القدامى وكانوا يسندون حضارتهم إلى الإغريق، فإنهم تغاضوا عن هذه المجازر بل وقدموا دعما كبيرا لها. وأقول أمرا آخر هنا، أمر واضح، هذه حقيقة تاريخية لا مغاربة فيها، أن كل المجازر جرت على مرأى ومسمع من الأوروبيين كما يجري اليوم في غزة، ذلك اليوم أيضا على مرأى من الأوروبيين ومسمع دون أي تدخل منهم، بل وبدعم منهم لهذه المجازر ارتكبت هذه المجازر. ومن ثم فالأوروبيين هم شركاء في الجريمة، في واقع الأمر هم شركاء في هذه المجازر، ومن ثم فيمكن أن نقولها مستشعرين ذلك الخجل، لأن هذا الموقف يجب أن يحاسبوا عليه. مواجهة هذه الحقيقة، الأوروبيين أيضا ليسوا مستعدين لهذا، والحكومة في اليونان أيضا ليست مستعدة لهذا. لكن لنقل الأمر الآتي للسادة المشاهدين وللعالم الإسلامي بأسره، هذه المجازر كلما نسيت وكلما تركت طي صفحات التاريخ، فإننا للأسف نشهد مجازر جديدة، كلما نسينا واحدة تبعتها أخرى. ومن ثم من الحلقة الأولى كل المجازر هذه

0: هل كان انشغال الدولة بروفيسور بي تمردي؟ يعني هو الثغرة التي استغلها المتمردون، هل كان هنالك تقدير خاطئ لكل ما يجري؟
1: نعم هذا صحيح، صحيح إلى حد ما، لكن الدولة العثمانية لم تكن تواجه مشكلات في نيانيا وحسب، بل كانت قد خرجت من حروب كبيرة. الجيش العثماني كان يعيش مشكلات عديدة. بعد فترة وجيزة كان الوجاق، كان الفسطاط الانكشارية سيغلق بالكامل، ولأجل الضغط على هذا التمرد فإن والي مصر محمد علي باشا أرسل جيش الجهادية وكانوا مؤثرين، وابنه أيضا ابن محمد علي باشا إبراهيم باشا عين واليا على مورا، والجيوش الآتية من مصر نجحت في الضغط على التمرد بشكل كبير. لكن في المرحلة التي كانت ستكبح فيها التمردات بالكامل فإن الأوروبيين تدخلوا مرة أخرى وأحرقوا الأسطول العثماني الموجود في المنطقة، وهكذا تدخلوا في أمر، ومن ثم فالدولة العثمانية كانت تعيش فترة صعبة لما واجهت هذا التمرد، والدولة لم تكن مستعدة لهذا لأنه لم تكن هنالك مشكلة أصلا، لم يكن هنالك مشكلة في سابق الأمر، مشكلة تتطلب منكم اتخاذ خطوات احتياطية تدبرا وتحسبا لأمر ما، ومن ثم فالدولة أخذت على غير استعداد. وأقول شيئا آخر، الروم عندما تمردوا، المواطنون العثمانيون من الروم عندما تمردوا لكن في الدولة العثمانية أكثر ممن يعيشون في مورا كان يعيش روم في إسطنبول في حلب وفي إزمير وفي دمشق، كان الآلاف وأكثر آلاف مؤلفة من الروم كانوا يعيشون في الدولة العثمانية، ومن ثم فالدولة العثمانية كانت مضطرة لأن تواجه هذه الموازنة، والدولة لهذا تأخرت في كبح هذا التمرد، وبالطبع وهذا تسبب إلى حد ما في هذه المجازر. لكن لأقول أمرا آخر، المتمردون تلقوا دعما كبيرا من الأوروبيين بأوسع التكنولوجيا في ذلك الفترة.
0: نعم، نشكركم جزيل الشكر البروفيسور علي فؤاد أونش، أستاذ التاريخ المعاصر في جامعة إسطنبول، شكرا جزيلا لكم بروفيسور.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تتجه الأنظار وفي المغرب إلى صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية تأتي في ظل أسئلة تتجاوز نتائجها إلى حجم المشاركة ومدى انخراط الشباب في الحياة السياسية، وبين تنافس الأحزاب على مقاعد البرلمان وتعدد الوعود الانتخابية تفرض القضايا المعيشية نفسها عنوانا رئيسيا في هذا الاستحقاق.
1: في المغرب تتجه الأنظار إلى الانتخابات البرلمانية في استحقاق سياسي يكتسب أهمية خاصة، ليس فقط لأنه يحدد تركيبة مجلس النواب، وإنما لأنه يرسم أيضا ملامح الحكومة التي ستدير البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة. قرابة 15,800,000 ناخب مسجلون للمشاركة في اختيار 395 نائبا في سباق يخوضه 27 حزبا بأكثر من 1,800 لائحة انتخابية وآلاف المرشحين، وبحضور مراقبين عن الأحزاب المشاركة إضافة لمراقبين من داخل البلاد وخارجها. أهمية هذه الانتخابات لا ترتبط فقط بعدد المقاعد المتنافس عليها، فنتائجها ستحدد الحزب الذي سيقود مشاورات تشكيل الحكومة في نظام سياسي يتطلب بناء تحالفات قادرة على تأمين أغلبية داخل البرلمان. وعلى خط المنافسة تتصدر المشهد الأحزاب الرئيسية، وفي مقدمتها التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، وهي الأحزاب التي شكلت الائتلاف الحكومي عقب انتخابات 2021 إلى جانب أحزاب المعارضة وبقية القوى المشاركة في السباق. لكن إلى جانب التنافس الحزبي تبرز المشاركة الانتخابية والعزوف باعتبارهما أحد أهم مؤشرات هذا الاستحقاق. ففي انتخابات عام 2021 بلغت نسبة المشاركة قرابة 50%، ما يعني أن نصف المسجلين تقريباً لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع. ومن هنا لا يقتصر التحدي أمام الأحزاب على كسب الأصوات، بل يمتد إلى إقناع الناخبين بأهمية

0: المشاركة وجدوى العملية السياسية. أما بالنسبة للناخب فالمنافسة الحزبية تتقاطع مع أسئلة واقعية أكثر ارتباطاً بالحياة اليومية كالعمل والقدرة الشرائية والصحة والتعليم والسكن وتقليص الفوارق الاجتماعية، وهي ملفات تتقدم في أولويات الخطاب الانتخابي في انتظار أن تتحول الوعود إلى مشاريع تنفذ على أرض الواقع. وبين رهان المشاركة وتنافس الأحزاب وثقل ملفات المعيشة وحضور الشباب، لا تتوقف دلالة هذه الانتخابات عند حدود النتائج والمقاعد، فالاختبار الأبرز سيكون في مدى قدرة البرلمان والحكومة المقبلين على ترجمة تطلعات الناخبين إلى سياسات تمس حياتهم اليومية وتعيد ثقة الناخبين المغاربة في الانتخابات كمساحة للمشاركة والتأثير في المستقبل.
1: وللنقاش ينضم إلينا من العاصمة المغربية رباط أستاذ العلوم السياسية الدكتور عصام العروسي. دكتور عصام أهلا بكم. إذن دكتور، هذه الانتخابات هي 12 منذ الاستقلال وينتخب فيها جميع أعضاء مجلس النواب، عددهم 395. أول انتخابات تشريعية جرت 1963، ووفقا للدستور يحق للملك تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر. نسألكم دكتور في البداية، ما الذي يميز هذه الانتخابات عن سابقاتها، عن انتخابات 2021؟ هل هي انتخابات تغيير؟
2: أعتقد أن انتخابات أو تشريعيات 2026 تختلف عن سابقتها في 2021، على اعتبار أن المناخ السياسي في المغرب قد تغير بشكل كبير، وأيضا يعني يشهد المناخ السياسي أو ربما الحقل السياسي المغربي اختناقا سياسيا على اعتبار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة. طبعا هناك نوع من الاحتقان الاجتماعي، كذلك أيضا إذا شئنا أن نقول هناك عزوف للمشاركة أو للمشاركة في الانتخابات، على اعتبار أن الأمور اليومية السياسية والاقتصادية خيمت كثيرا على الأجواء. لا ننسى أن هناك أزمة اقتصادية عالمية، وكذلك أيضا اقتصادات تعاني وأزمات اقتصادية، ارتفاع نسبة البطالة في المغرب، هناك قضايا ومعضلات أساسية لم تتمكن الحكومة السابقة من حلها، وبالتالي خيمت على أجواء هذه الانتخابات وميزتها بشكل كبير، على اعتبار أن هناك نوع حملة انتخابية كانت شبه باردة. طبعا نوايا الناخبين للمشاركة لم تكن يعني بشكل كبير. هناك أيضا متغير أساسي متعلق أيضا بالمتغير الرقمي، وهو حملات يعني تتم أو تراشق ويعني ربما بين الأحزاب السياسية، حتى بين الأغلبية، حتى كدنا لا نعرف من هم في المعارضة أو من هم في الأغلبية. وبالتالي فهذه الأجواء التوتر شابت الحملة الانتخابية، وربما قد تؤثر على نسبة المشاركة، وبالتالي
1: نعم. إذا دكتور يعني قلتم أن هنالك عزوف، عدم مشاركة ومشاركة ضعيفة في هذه الانتخابات، ملفات كثيرة أثرت في هذا الاستحقاق وذكرت بعضها الملفات الداخلية، هنالك أيضا ملفات أخرى خارجية واستراتيجية تتزامنت معها هذه الانتخابات. نتحدث عن التزامات استراتيجية، منها الدفع نحو الحكم الذاتي في الصحراء، التحضير لتنظيم كأس العالم 2030 مع البرتغال وإسبانيا، وأيضا رفع مستوى التمثيل بعد رفعه مع إسرائيل، التمثيل الدبلوماسي. إلى أي حد تتحكم هذه الملفات الخارجية والاستراتيجية في شكل الحكومة المقبلة دكتور؟
2: بطبيعة الحال، حتى نكون صريحين وحتى نكون واضحين للإشارة، أن المؤسسات الدستورية في المغرب، وتم ترسيخ العمل الدستوري والبرلماني في المغرب على اعتبار أن الدستورانية البرلمانية هي الأساس التي تعتمد عليه المنهج الديمقراطي. فاعتقادي أن التعليمات الملكية كانت واضحة بهذا الخصوص، على اعتبار أن الحكومة المقبلة سوف يجب أن تكون حكومة استحقاقات، يجب أن تكون حكومة جدارة وحكومة ممكن أن تنجز أو سريعة الإنجاز، إنجاز الأهداف المسطرة. على رأس القضايا هناك طبعا مبادرة الحكم الذاتي التي دخلت مرحلة دقيقة، وبالتالي حتى هناك من يسمي هذه الحكومة المستقبلية باعتبارها حكومة الحكم الذاتي التي سوف تشرف على هذه العملية وإنهاء قضية الصحراء المغربية بشكل نهائي. كذلك أيضا المغرب سوف يحتضن كأس العالم 2030، وبالتالي فمطلوب فقط ليس فقط الإشراف على البنيات التحتية وإنجاز الملاعب والبنيات المطلوبة، أكثر من هذا يجب تجاوز الخطأ الذي ارتكبته البرازيل في 2014 ومحاولة الاستفادة من يعني تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية. هناك أيضا قضايا ما تتعلق بالتغطية الصحية ويعني المجال الاجتماعي والتغطية الصحية، وهو ورش ملكي بدأ يعني قبل سنوات، يجب على الحكومة القادمة استكمال كل هذه الحلقات. وهنا أيضا تحديات متعلقة بالبطالة، تحديات متعلقة أيضا بمحاولة مجموعة من الشباب للهروب إلى الأمام وحتى للهجرة خارج أرض الوطن. هناك قضايا معقدة.
1: إذا تحدثنا دكتور بالأرقام بشكل كبير، في هذا الاقتراع بعد 7 ساعات سجلت نسبة مشاركة ب 21%، نسبة المشاركة عام 2021 ككل كانت 50.35%، 2016 كانت 42.29%، قلتم أن ذلك عزوف. وأيضا في نفس الوقت هنالك من دعا إلى مقاطعة هذه الانتخابات، منها جماعة العدل والإحسان، يصف تقرير أيضا لمبادرة الإصلاح العربي غير المصوتين بأنهم باتوا الحزب الأكبر في المملكة. وهنا نسأل عن ذلك العزوف دكتور، هل هو موقف سياسي احتجاجي أم ربما لا مبالاة من جانب من عزف، وما أثر ذلك على شرعية البرلمان المغربي؟
2: في الحقيقة يصعب توصيف ضعف المشاركة السياسية بكونها عزوفا سياسيا قاطعا أو موقفا سياسيا قطعيا، على اعتبار أن ضعف المشاركة السياسية تعرفه كذلك الديمقراطية الغربية، لا ننسى. فالانتخابات بشكل عام أصبحت يعني ربما هذا الامتحان، الكثير من المواطنين لا يحبون أن يجتازوا أو هناك عدم اهتمام بشكل كبير. حينما نتحدث عن الفصائل وأثرتي فكرة العدل والإحسان، العدل والإحسان ليس حزبا سياسيا، هو جماعة وليست جماعة الوحيدة المؤثرة ولا تشكل قطب الراحة في السياسة المغربية. أنا أتحدث هنا عن الأحزاب السياسية التي لها الشرعية والتي تشتغل وفق قواعد يعني الدولة المغربية، وفق قواعد الحق والقانون. في اعتقادي أن نسبة المشاركة هي ترجع إلى الملفات الاقتصادية الأساسية، ترجع إلى نوع من حتى إذا شئنا يعني تصويت أو عدم المشاركة هي عزوف أو بعدم التصويت، أو هناك أيضا تصويت عقابي، ربما نذهب في اتجاه التصويت العقابي لعدم تكرار التصويت لحزب ربما أفلس أو ربما لم ينجح في تحقيق أهدافه. وبالتالي فاعتقادي أن هناك قضايا معقدة وهناك إشكاليات مرتبطة ببعضها البعض تؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع يعني المشاركة السياسية، وهو أيضا تراجع الإيديولوجيا بشكل عام أو عدم الاهتمام بالسياسة.
1: التجمع الوطني للأحرار تصدر انتخابات 2021 دكتور ب 102 من المقاعد، تلاه الأصالة والمعاصرة ب 87 مقعدا، ثم الاستقلال ب 81، لكن الأحرار يخوض هذه المرة الاقتراع بقيادة جديدة. انتخب محمد شوقي رئيسا للحزب بعد انسحاب عزيز خنوش من رئاسته، هل يدخل الأحرار اليوم ربما مثقلا بحصيلة الحكومة أم مستفيدا منها دكتور عصام؟ وهل يمكن أن يتحول حليفه في الأغلبية إلى منافسين له على رئاسة الحكومة؟
2: صحيح أن حزب التجمع الوطني للأحرار ربما يتحمل كلفة التدبير السياسي ل5 سنوات السابقة، هناك قضايا، هناك أزمات صعبة لم يستطيع أن يجد لها حلولا، بل أكثر من هذا هناك طبعا استقالة عزيز أخنوش وتولي قيادة جديدة. فاعتقادي أن يعني موقع الحزب قد تضرر بشكل أو بآخر من كل هذه القضايا ومن عدم إسهامه بشكل إيجابي في التدبير الحكومي، أو ربما لا نسميه إفلاسا تاما. هناك بعض المشاريع نجح فيها الحزب، وطبعا نتحدث هنا عن أغلبية. تجمع الوطني الأحرار لا يمكن أن يتحمل مسؤوليته فقط، هناك مسؤولية جماعية للحكومة، لكن في نهاية المطاف أظن أن الحزب الذي سوف يحتل المرتبة الأولى، وفي اعتقادي

0: يعني الأحزاب الثلاثة هي مرشحة، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب التجمع الوطني الأحرار الذي طبعا له قاعدة انتخابية كبيرة، على اعتبار أن يعني طبعا رئيس الحكومة السابق أشرف على مشاريع أساسية، منها طبعا مشروع المغرب الأخضر الذي استفاد منه العديد من الفلاحين، وبالتالي فهو يستفيد من دعم الفلاحين ومن دعم القطاع القروي. وتظل المفاجآت طبعا واردة يعني مفتوحة على كل الاحتمالات.
1: الدكتور عصام العروسي أستاذ العلوم السياسية كنت معنا من العاصمة المغربية رباط، شكرا جزيلا لكم دكتور.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، وفي تطور جديد ينذر بتصعيد الصراع في إثيوبيا، سيطرت قوات جبهة تحرير شعب تيغراي على مطار ميكالي عاصمة الإقليم بالتزامن مع تجدد الاشتباكات مع القوات الحكومية، فيما أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليق رحلاتها إلى عدد من مدن تيغراي.
1: تيغراي مجددا في قلب المواجهة، ومطار عاصمة الإقليم ميكيلي تحت سيطرة قوات جبهة تحرير تيغراي في تطور يعيد إلى الواجهة شبح الحرب في إثيوبيا. مصادر أمنية ومحلية قالت إن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرت على مطار أولولا أبانيغا في مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم الواقع شمال البلاد، بينما أكدت الحكومة الإثيوبية ذلك على لسان مستشار رئيس الوزراء الذي أوضح أن الهجوم أدى إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى الإقليم. وبالتزامن مع ذلك أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليق رحلاتها إلى ميكيلي بسبب ما وصفته بالوضع الراهن في منطقة تيغراي من دون تقديم مزيد من التفاصيل. المطار الذي يعد شريانا رئيسيا للمنطقة توقف عن العمل، فيما طلبت إدارة المطار من العاملين فيه العودة إلى منازلهم. وتأتي هذه التطورات وسط تشدد الاشتباكات بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، لا سيما على الحدود بين إقليمي تيغراي وعفر، في مشهد يعيد المخاوف من عودة التصعيد إلى منطقة لم تكد تتعافى من أثر حرب دامية استمرت بين عامي 2020 و2022. تلك الحرب خلفت بحسب الاتحاد الإفريقي نحو 600,000 قتيل قبل أن تنتهي باتفاق السلام وقع في نوفمبر 2022. لكن اتفاق السلام لم ينهي كل التوترات، فالأحد الماضي أعلنت جبهة تحرير تيغراي انضمامها إلى تحالف جديد يضم جماعات مسلحة من مناطق مختلفة في إثيوبيا، بينها أمهرة وأروميا وعفر ومنطقة الصومال جنوب البلاد. ويقول التحالف إنه يسعى إلى مواجهة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، وتتهم حركات مسلحة الحكومة بتركيز السلطة وتهميش الأقاليم، بينما تقول الحكومة إنها أطلقت حوارا وطنيا لمعالجة الانقسامات والصراعات الداخلية. وبينما تتسع خريطة التوتر، تبدو إثيوبيا أمام اختبار جديد، إما أن يصمد اتفاق السلام في تيغراي أو تكون السيطرة على مطار ميكيلي وتجدد الاشتباكات بداية لفصل جديد من الصراع.
0: وينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء المتقاعد محمد عبد الواحد. سيادة اللواء أهلا بكم. إذن اتفاق بريتوريا أنهى، وهو الموقع في جنوب إفريقيا عام 2022، أنهى سيادة اللواء الحرب بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وقوات تيغراي، ولكنه لم يجد حلولا للخلافات بخصوص نزع السلاح، بخصوص الوضع القانوني لجبهة تحرير شعب تيغراي. وفي مايو الماضي كما تعلم انتزعت الجبهة السيطرة على حكومة الإقليم من الإدارة المؤقتة التي نص عليها ذلك الاتفاق. نسألكم سيادة اللواء هنا في البداية، هل انهار اتفاق بريتوريا فعليا اليوم، أم أنه ولد ناقصا لأنه لم يجد حلولا للخلافات الجوهرية؟
2: أهلا بك أستاذة أميرة. بالفعل الاتفاق كان شديد الهشاشة، والنتيجة أن معظم المطالب اللي خرجت عن بريتوريا لم تتحقق حتى الآن، سواء الأراضي المتنازع عليها في غرب التيغراي مع الأمهرة، سواء موقف حتى حكومة التيغراي مع الحكومة الفيدرالية، موقفها وعلاقتها بالحكومة الفيدرالية، أمور كثيرة جدا أقلقت التيغراي. والتيغراي كل ما يعني الوقت ليس في صالحه، لأنه كل فترة بيضعف أكثر، وبالتالي حتى عمليات اليوم أنا أرى أنها جزء من عملية استباقية. هي طبعا معروفة أنه كان هيحصل هذا، ولكن جزء من عملية استباقية، لأنه بدأ يشعر بالتهميش. بدأت الحكومة الإثيوبية تستغل عملية الانشقاقات داخل التيغراي نفسها، وتضغط في هذا الاتجاه لإضعاف التيغراي داخل الإقليم نفسه، وبالتالي شعر بوجود محصرة للإقليم من خلال قيام الحكومة الفيدرالية بإرسال قوات إلى المناطق الشمالية، وهذا أقلقه بالفعل، لأنه شعر أنه مهدد وربما يحاصر في ظل وجود أراضي متنازع عليها مع الأمهرة. كل هذه الأمور أربكت التجراي، وبالتالي بدأ يأخذ مواقف استباقية وهي العملية. عملية اليوم الحقيقة لها ثلاث محاور، على ثلاث محاور، وده خطورة هذه العملية. طبعا سيطرة على ثلاث مطارات في الإقليم، وده لبعد سياسي بأنه أن السيطرة، أن هذه هي السيطرة المركزية للحكومة الفيدرالية، وبالتالي طرد الحكومة المركزية من الإقليم، لبعد عسكري وهو وقف الدعم اللوجستي وقطع الاتصال ما بين أديس أبابا والتجراي. ده نقطة مهمة تاني. الجبهة التانية وهي جبهة عفر، وأنا شايف إن أو عفار كما تنطق، ولكن أنا شايف إن الجبهة دي ربما تكون هي الجبهة الأخطر على الإطلاق خلال الفترة القادمة، لأن بها خط السكة الحديد والطريق البري من جيبوتي إلى أديس أبابا، وهي بتعتمد عليه إثيوبيا بنسبة أكثر من 90% على وارداتها وصادراتها واحتياجاتها، بما أنها دولة
0: ما كنت
2: حبيسة.
0: أسألكم عنها سيادة اللواء،
2: طبعا
0: بعد أن سيطرت قوات تيغراي على مطار ميكيلي اشتبكت مع القوات الفيدرالية في موقعين في إقليم عفر المجاور، علقت الخطوط الإثيوبية رحلتها إلى مطارات ميكيلي، أكسوم وشاير. اللافت هنا سيادة اللواء أن المطار كان يحرسه عدد قليل من الشرطة الفيدرالية، وكان من المظاهر القليلة الباقية لسلطة المركز في الإقليم. من منظور عسكري نسأل عن أهمية السيطرة على هذا المطار، الحديث عن عفر فتح جبهة فيها، وأيضا هل نحن أمام محاولة لقطع طرق الأمداد نحو جيبوتي؟
2: ليس الآن، ولكن ليس المعارك في بداية رسم خطوط. نحن نراها أنها بتوضح خطوط، لسه خطوط بدائية لم نستطيع أن نحكم عليها، ولكن احنا بنضع السيناريوهات. فيما يتعلق بالسيطرة على المطار، هو صراع على السيادة، من يسيطر على الإقليم نفسه، إقليم التجراي، والصراع هنا ما بين جبهة تحرير شعب التجراي وما بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية. النهاردة جبهة تحرير شعب التجراي سيطرت على ثلاث مطارات، وبالتالي بتقول أن السيادة هنا سيادة من الجبهة نفسها على الإقليم، وبالتالي أي محاولة لاستعادة المطار خاصة مطار ميكيلي، هذه يجب أن تكون بالطرق العسكرية وليست بالطرق السياسية، مما يجعل الكلفة العسكرية على حكومة أديس أبابا مرتفعة للغاية. ده جزء مهم جدا، لكن الخطورة هو توزيع الجبهات، لأن هناك تحالف ده ولأول مرة يحدث خلال الفترة الحديثة، تحالف بيضم جبهات متعددة كلها مناوئة لحكومة أديس أبابا، بيشمل الأمهرة وهو فانو، حركة فانو. هذه الحركة لها تاريخ قديم مع التجراي، انها كانت ضد التجراي في حرب 2022، لكن الان في تحالف استراتيجي كمان مع العفر او اقليم عفار وحركات مسلحه، وده زي ما قلت بيشكل اكبر خطوره على أديس أبابا. يستطيع ان يخنق العاصمه أديس أبابا اذا تم قطع الطرق الامداد التي تصل من جيبوتي الى أديس أبابا. كمان هناك تحركات من بعض المسلحين في أقاليم مختلفة زي إقليم الأوغادين أو إقليم بني شنغول، وبالتالي هذا التحالف هو يشكل خطورة كبيرة جدا على حكومة أديس أبابا، لأنه زي ما عارفين أن إثيوبيا عبارة عن 83 قومية، العشرات من العرقيات المختلفة، وبالتالي التركيبة
0: ولعل ما سبق هذا التطور الأخير أشهر من التصعيد، اتهم سلطات تيغراي الحكومة بشن ضربات دامية بالمسيرات في جنوب

0: في الإقليم اتهمت منظمات حقوقية الجبهة بتنفيذ حملة تجنيد قسري هذا العام استعدادا لصراع جديد. كيف تقرؤون موازين القوى هنا سيادة اللواء مقارنة بحرب 2020؟ ثم هل يمنح تفوق الحكومة الجوي بالمسيرات ربما أفضلية أم أن القرار والحسم سيكون في الميدان؟
1: لدينا نقاط القوة والضعف لكل فريق. الفريق الأول وهو التجراي والتحالف الذي معه، طبعا هذا التحالف هو ما يشكل خطورة، ولكن نقاط الضعف الرئيسية أن التجراي ليست لديها القدرة على حروب طويلة الأجل، لأنها انهكت بالفعل من حرب 2022 وفقدت الكثير من شبابها، كان أعداد القتلى كان كبير للغاية، كمان فقدت قدرتها الاقتصادية والمالية، وبالتالي هي غير قادرة على أنها تخوض حرب طويلة الأجل. هذا نمرة واحد. نمرة اتنين، أن التحالف اللي موجود على الرغم من قوته وقدرته على التأثير، لكنه في النهاية تحالف وليس قيادة عسكرية، بمعنى أن كل طرف فيه له أهدافه، له دوافعه، له أولوياته في الدفاع عن الجغرافيا، وبالتالي دي نقطة مهمة للغاية، وليس تحت مظلة قيادة واحدة. لا توجد قيادة واحدة، لا توجد غرفة عمليات واحدة تنسق بين العمليات العسكرية، مفيش كمان مفيش غرفة عمليات مشتركة، ما فيش اتصالات واحدة حتى الآن، وبالتالي دي تعتبر نقطة ضعف أساسية في أي تحالف. فيما يتعلق بالطرف الآخر وهو أديس أبابا، الحكومة الفيدرالية طبعا هي الأقوى لأنها لديها كل سلطات الدولة، سلطات الدولة من الإعلام ومن الاستخبارات، ودايما في الحروب اللي من هذا النوع سلطة الدولة أنا أرى أنها بتكمن في أجهزة مراقبة الموبايلات والتليفونات اللي بتبقى عند أجهزة الاستخبارات، في أجهزة استخبارات قوية، وبالتالي بتتمسك فيها، تستطيع أنها تلتقط اتصالات وتلتقط الاتصالات اللاسلكية والسلكية والموبايلات، ودي نقطة مخيفة. سيطرته على الإعلام وقدرته على الحشد، كمان بيمتلك سلاح جو بيخلق فيه سيطرة جوية بالكامل، كمان بقى لديه خبرة في استخدام المسيرات، وده ظهر في حرب 2022، وبالتالي لديه خبرات عالية في استخدام المسيرات. نقطة الضعف هي انتشار التحالف أو علاقة الحرب الحالية داخل إثيوبيا بدول إقليمية، بمعنى أن ممكن دول إقليمية
0: فيما يتعلق بتلك الدول الإقليمية. هنا نسأل سيادة اللواء، مجموعة الأزمات الدولية تشير إلى تشكل تحالف غير رسمي بين مصر والصومال وإريتريا لمواجهة ما يرونه طموحات إثيوبية مزعزعة للاستقرار، وتربط الموقف المصري بالخلاف حول سد النهضة. تميل أيضا القاهرة وأمهرة إلى الجيش السوداني، في حين يتهم الجيش السوداني إثيوبيا بمساعدة قوات الدعم السريع. برأيك هنا سيادة اللواء، كيف ستتعامل القاهرة مع هذا التطور؟ هل ترى ربما في إضعاف أديس أبابا فرصة فيما يتعلق بسد النهضة، أم أن انهيار الدولة الإثيوبية قد يهدد ربما الأمن القومي المصري؟
1: الحقيقة أنا هقول لحضرتك على تصريح غريب. أولا مصر تهتم جدا بالأمن داخل إثيوبيا، وأن من مصالح مصر هو فرض نوع من الاستقرار، لأن حالة عدم الاستقرار في إثيوبيا تحديدا ده يؤدي إلى حالة فوضى في الإقليم، وبالتالي حالة فوضى في الإقليم ده يؤثر على الأمن القومي المصري، سواء انفصال أو حرب أهلية أو نزوح للاجئين كما حدث في الحرب السودانية، أو تأثيره على البحر الأحمر، أو انتقال جماعات إرهابية من الصومال إلى الداخل لملء الفراغ في أديس أبابا. كل هذه الأمور، انتشار الجريمة المنظمة، وبالتالي استقرار إثيوبيا مهم جدا للأمن القومي المصري. لكن الحقيقة أن مصر خلال الفترة السابقة بسبب سلوك إثيوبيا في المنطقة استطاعت أنها تشكل نوع من التحالفات أو الصداقات المشتركة، سواء مع إريتريا أو مع الصومال أو مع الحكومة السودانية، ليس بغرض تطويق إثيوبيا أو شيء، ولكن بغرض التواجد والحفاظ على الأمن القومي، سواء الأمن المائي في أديس أبابا أو سواء الأمن في البحر الأحمر، ليسيما وأن هناك رغبة إثيوبية ملحة أنها تريد أن يكون لها منفذ على البحر الأحمر، منفذ على البحر الأحمر بطرق غير شرعية، سواء بحروب عسكرية ضد إريتريا وفرض أمر واقع في ميناء عصب، أو إنها تعترف بإقليم في إقليم

0: شمال الصومال، وتشجعه على الانفصال عن مقديشو، وهذه خطورة. كمان في نقطة في غاية في الأهمية، السلوك الأثيوبي مش فقط هكذا، لديه طموح أعلى. أولا لديه خلافات مع كل دول الجوار، لديه خلافات مع السودان على الفشقة، لديه خلافات مع إريتريا على منطقة بادمي، لديه خلافات مع الصومال على الأوجادين، خلافات مع كينيا على الحدود المشتركة ما بين الأماكن الرعوية والزراعية، فلديه مشاكل مع كل دول الجوار. نمرة اتنين، وظف المياه، لا سيما وأن إثيوبيا بتسمى بأبراج المياه في أفريقيا، وظف مشكلة المياه في بناء سدود على كل الدول اللي أنا بقولها لحضرتك، كل دول الجوار الإثيوبي، سواء مصر أو السودان أو الصومال أو جيبوتي أو حتى كينيا اللي عمل 3 سدود لقطع المياه عن بحيرة تركانو في كينيا، وبالتالي أصبحت
1: شكرا.
0: دولة مشاكسة في
1: نعم
0: الإقليم، تهدد
1: نعم
0: الإقليم بالكامل،
1: مهم.
0: ولا تراعي أن إقليم القرن الأفريقي هو من أضعف الأقاليم اللي موجودة تقريبا في العالم. يعني خلال العقود السابقة شهدنا تغيرات
1: نعم
0: شديدة القسوة في هذه المنطقة، منها انفصال جنوب السودان عن
1: مهم.
0: السودان، منها انفصال إريتريا عن إثيوبيا، منها نزاعات انفصالية موجودة في الإقليم وبشدة تهدد المنطقة، نزاعات انفصالية في شمال الصومال وفي بونتلاند وجوبالاند وفي السودان وحتى في إثيوبيا نفسها، تنافس دولي وإقليمي على الإقليم بالكامل. هناك 5 قواعد عسكرية موجودة في جيبوتي، قاعدة أمريكية وفرنسية ويابانية وصينية وإيطالية، تزاحم عسكري في منطقة،
1: شكرا
0: صراع في الجهة
1: جزيلا
0: المقابلة
1: لكم.
0: أو
1: نعم
0: الوجهة
1: سيادة الإيمان،
0: المقابلة وهي اليمن
1: نعم
0: ما بين الحوثيين، كل هذا يؤدي إلى انفجار في
1: نعم في
0: القرن
1: الإقليم.
0: الأفريقي.
1: نعم، من القاهرة الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء محمد عبد الواحد، شكرا جزيلا لكم. بهذا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في أمان الله.

0: مصعد عند المدخل وسقف في الداخل، لكن التغيير الأهم ليس ما نراه، بل من يملك قرار التغيير.
1: يا سيدي إبراهيم.
0: في قلب البلدة القديمة من الخليل، لم تعد التغييرات التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي تقتصر على الوصول إليه. خلال السنوات الأخيرة امتدت إلى معالم المكان وإدارته والصلاحيات المتعلقة بالتخطيط والبناء فيه وفي محيطه.
2: الاحتلال يمنع رفع الأذان من الحرم الإبراهيمي الشريف. واقع الحرم يعني بما يتعلق بالأذان، هناك غرفة للأذان تقع في القسم المغتصب، يدخل المؤذن ويؤذن ويرفع الأذان من هذه الغرفة. اليوم الاحتلال يحاول أن يوجد بديل طبعا بتمديد كوابل للميكروفونات بمنطقة الإسحاقية.
0: عام 2020 سحب الاحتلال صلاحيات تخطيطية من بلدية الخليل لتنفيذ مشروع المصعد والجسر، وصودرت مساحة إضافية من الحرم بادعاء تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثم وصل التغيير إلى صحن الحرم وتسقيفه، كما تظهر هذه الصور التي توفرت قبل الانتهاء منه.
2: من أبرز هذه التغييرات طبعا تغيير المعالم الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف بوضع سقف صحن الحرم الإبراهيمي. طبعا هذا طبعا لم يتم بالتنسيق مع الأوقاف وإدارة الأوقاف وأيضا المؤسسات الرسمية في محافظة الخليل، وإنما قام الاحتلال طبعا بوضعه بالقوة وقام بسقف صحن الحرم الإبراهيمي. هناك تحكم كبير بشبكة الكهرباء ومحاولة فصل كهرباء الخليل عن الحرم الإبراهيمي الشريف، وأيضا طبعا تحويل الكهرباء إلى مستوطنة جريات 4. هناك أيضا اعتداء على شبكة المياه في الحرم الإبراهيمي الشريف وأيضا قطعها من جهة بلدية الخليل المزودة طبعا والتي لها الصلاحيات على الحرم الإبراهيمي الشريف بكافة الخدمات.
0: مدير الحرم أبعده الاحتلال 6 مرات خلال نحو 2 عامين، وما زال ممنوعاً من الوصول إلى مكان عمله. ومنذ 21 من يونيو من هذا العام 2026 منع الاحتلال الأذان لأكثر من 70 يوماً متواصلة بحسب الأوقاف الفلسطينية، فيما بقي للحرم مدخل وحيد يمر فيه الفلسطينيون بمرحلتي تفتيش.
2: إغلاق الكثير من طبعا الأماكن في الحرم الإبراهيمي الشريف ورفض فتح بشكل نهائي منها الباب الشرقي الذي هو مغلق منذ عام 25. اليوم في محاولة للدخول لمصليات جديدة في الحرم الإبراهيمي الشريف، منها مصلى الجولية، مطالبة برفع السجاد من هذا المصلى وخلع السجاد الطاهر الذي طبعا يدنسه الاحتلال في الأعياد اليهودية.
0: بعد مجزرة الحرم عام 1994 والتي ارتكبها المستوطن باروخ جولدشتاين بحق المصلين، فرضت إسرائيل تقسيمات جديدة للمكان. وبعد 3 أعوام جاء بروتوكول الخليل لينظم الصلاحيات في المنطقة، مبقيا التخطيط والبناء ضمن المسؤوليات الفلسطينية رغم بقاء المنطقة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

0: ما سحب عام 2020 لتنفيذ مشروع محدد اتسع في يونيو عام 2026 إلى نقل صلاحيات أوسع في التخطيط والبناء من بلدية الخليل إلى جهات إسرائيلية. وفي اليوم التالي ظهر أثر عملي للقرار مع الموافقة على مشروع بناء قرب مستوطنة بيت رومانو من دون حاجة إلى موافقة البلدية.
1: وهو يعرف أنه إذا تقدم بطلبات إلى بلدية الخليل لا يمكن استقبال مثل هيك طلبات ولا يمكن التعامل مع هذا المتطرف، فبالتالي هو سحب صلاحيات بلدية الخليل وأعطى هذه الصلاحيات للإدارة المدنية حتى تستطيع إصدار التراخيص للبؤر الاستيطانية. وخطط الإسرائيلي واضح، هو ربط البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي في مستوطنة قريات أربعة، فبالتالي كل المسافة اللي يمكن تصل إلى 3 كيلومتر بحاول إيجاد بؤر استيطانية جديدة. الإسرائيلي هو بيقول لك تعال اعمل إشي عشان أنت ترفض، عشان هو ينزل بلدية قريات أربعة تقوم بالتعبيد أو بجمع النفايات أو بضخ المية أو ضخ الكهرباء. فبالتالي أبلغنا الجميع بلدية الخليل عندها القدرة، قادرين.
0: البلدية لجأت إلى المحاكم الإسرائيلية لكن اعتراضاتها رفضت.
1: حسب الاتفاق الذي وقع في 1997 وبرعاية أمريكية وسمي بروتوكول الخليل، ومن وقع هذا الاتفاق هو نفسه نتنياهو، أعطى الصلاحيات كاملة لكل الصلاحات في كل أنحاء المدينة بما فيها H1 و H2 التي تتضمن البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف والمناطق المحيطة فيها.
0: منذ عام 1998 تتولى لجنة إعمار الخليل مسؤوليات مرتبطة بترميم الحرم والحفاظ على مكوناته التراثية، لكن خلال السنوات الستة الأخيرة تقول اللجنة إن أعمالاً كانت تنفذها مباشرة أصبحت تمنع أو تربط بموافقات إسرائيلية وحجج أمنية.
2: هم طوقوا خلال الست سنوات كل أعمال لجنة الإعمار الخليل وفرضوا علينا قوة إنه ما نقدرش إحنا نستمر في عملنا، وهذا كان خطير جدا. كمان إذا بدنا نعمل أي صيانة بدك تستشير، بدك تأخذ إذن من الجانب الإسرائيلي، ولما يجي بيوافق لك يعني حتى بدك تعلق ضوء بدك 5-6 أشهر ضوء.
0: ووفق تقديرات لجنة الإعمار انحسرت المساحة المتاحة للمسلمين في الحرم الإبراهيمي إلى ما دون 20% مع استهداف متواصل للسيطرة على مصلى الجاولية المخصص للنساء. وفي عام 2017 أدرجت اليونسكو البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي، لكن بعد 9 سنوات لم توقف هذه المكانة الدولية استمرار التغييرات على الأرض.
2: احنا نعتمد على القانون الدولي، هم شو بيعتمدوا؟ هم بيعتمدوا على البند اللي بيفيدهم في هاي الاتفاقيات، فهم بيستندوش ولا على اي شيء اساسي، بس على الأوامر العسكرية. هم بين أوسلو واتفاق الخليل ولجنة الشمقار، وهم بيستخدموا كل هاي المرجعيات على أساس يحققوا أهدافهم. وإحنا توخينا أنه ما نحط الحرم الإبراهيمي بين أنياب القضاء الإسرائيلي، ولكن في أمور لا يمكن أنت إيش تقدر إيش تتلاشاها.
0: أما خارج الحرم، الحواجز الإسرائيلية المحيطة بالحرم كانت موجودة قبل 7 أكتوبر، لكن ما تغير بعدها هو نظام الحركة عبرها. بدر الداعور يعرف هذه المنطقة منذ 35 عاما، لكن المشهد الذي عاشه طوال هذه السنوات تغير أمام مكان عمله نفسه.
3: من ممكن نجح الاحتلال انه يوجد بيئه طارده للسكان للاهالي المارة، قدر يوجد يعني اكنه مدينه اشباح. عمل بيشتغل بموضوع تهويد البلده القديمه، لكن هو نسي شغله يعني انه هذا تواجدنا في البلده القديمه جزء من عقيدتنا. تواجدنا في الحرم مش هو رساله، هو عقيده، هو صمود، هو حضور.
0: فوق المكان الذي يعمل فيه جرى مؤخرا استيلاء استيطاني على عقار أقيم فيه كنيس وفي الشوارع المحيطة اتسعت حركة المستوطنين وجولاتهم.
3: بالثلاث اقتحامات الأخيرة هم كانوا بالقوة، قوة السلاح والدفع والمدافشة يطلعون من المحلات بعيدة تقريبا لا يقل عن نص كيلو، ينترك المحل بشكل كامل للمستوطنين للجنود للعبث.
0: وهنا تتجمع خيوط الصورة في محيط الحرم. يتحول تغيير صلاحيات التخطيط إلى أداة يمكن أن تعيد رسم البلدة القديمة نفسها مع توسع الاستيلاء والبناء الاستيطاني. مسار يتجاوز فيه الاحتلال الإسرائيلي على الأرض ما وقع عليه في الاتفاقات، فالمصعد وتسقيف الصحن لا يظهران هنا مشروعين منفصلين، بل جزءا من سلسلة بدأت بتغيير معالم محددة ثم امتدت إلى الإدارة والبنية التحتية والصلاحيات. والنتيجة إعادة صياغة المكان ومن يملك القرار فيه، بما يطرح سؤالا أساسيا في المشهد الأكبر عن نيات إسرائيل المعلنة بفرض السيادة والضم التدريجي للضفة الغربية. الاتفاق لم يلغى رسميا، لكن على الأرض أمر آخر نقيض له وصلاحيات سحبت من أصحابها. فهل أنهت الحكومة الإسرائيلية اتفاق الخليلي بسياساتها وبقوة الاحتلال وجيشها والأمر الواقع فلم يبقى منه سوى اسمه؟
4: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
5: إلى قلب الحدث،
6: إلى قلب الحدث.
7: نبحث عن الحقيقة
8: من مصدرها
9: وننقلها كما هي
10: بلا تردد،
11: وننقلها كما هي بلا تردد.
12: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
13: بل نعيشه في الميدان.
14: نقترب من التفاصيل
15: ونكشف الحقيقة
16: ونأخذ المشاهد معنا
17: إلى قلب الحدث.
18: نقف مع الإنسان
19: أينما كان.

طهران تؤكد أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحاتها لإنهاء الأعمال العدائية ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز، وروبيو يقول أن الاتفاق مع إيران سيستدعي جهدا شاقا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعنا في نشرتنا أيضا. قوات الحكومة اليمنية تعلن سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي جنوبي تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألفا منذ بدء المعارك الأخيرة. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

0: أهلا بكم. اتهم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل باستهداف مدنيين إيرانيين ردا على وصف ترامب إيران بأنها راعية للإرهاب. وقال بيزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده لن تطلب إذنا من أحد للدفاع عن نفسها، كما وصف إسرائيل بأنها الإرهابي الحقيقي.
1: قال ترامب إننا إرهابيون بينما قتلوا قائدنا وطلاب مدرسة ميناب واستهدفوا الصالة الرياضية في لامارد بقنبلة عنقودية. الإرهابيون ومن يدربون الإرهابيين يقولون لنا إننا إرهابيون. هاجمتنا الولايات المتحدة وإسرائيل لكن شعبنا صمد بقوة. نحن لا نطلب الإذن من أحد للدفاع عن أنفسنا. الإرهابي الحقيقي هو إسرائيل. انظروا إلى غزة وما حل بهذه المنطقة، فقد قتل أكثر من 70,000 شخص على يد الإرهابيين الحقيقيين.
0: في المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن رئيس دونالد ترامب منفتح على لقاء الجميع بمن فيهم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان رغم عدم وجود اجتماع مقرر بينهما. وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة أمريكية أن محادثات الثلاثاء بشأن إيران كانت تبادلا للأفكار والرسائل إلى حد كبير، مؤكدا أن الاتفاق مع إيران سيستدعي جهدا شاقا وفق تعبيره. إلى ذلك قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية. وأوضح المسؤول أن محادثات غير مباشرة مع واشنطن جرت في نيويورك وتناولت إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي، مضيفا أن خلافات كثيرة لا تزال قائمة بين البلدين لكن المسار الدبلوماسي مستمر. كما أكد أن الإنهاء الدائم للأعمال العدائية ورفع الحصار من أبرز أولويات إيران. هذا وتتواصل في نيويورك أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتبحث اجتماعات الدورة ملفات عدة في مقدمتها النزاعات والأمن الدولي وتغير المناخ والتنمية المستدامة والاستعداد للجوائح، إضافة إلى نزع السلاح النووي. وتنعقد الدورة وسط تحديات متزايدة تواجه التعاون الدولي، أبرزها تصاعد الصراعات وتراجع الثقة في النظام المتعدد الأطراف، إلى جانب التغير المناخي وانتشار خطاب الكراهية والمعلومات

0: المضللة. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان سيبقى أرضا سورية وأن محاولات فرض الأمر الواقع لن تمس سيادة سوريا، وأشار إلى أن الإجراءات الإسرائيلية لضم الجولان باطلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 497.
1: فالجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقوله القانون الدولي. وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل ويقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره.
0: أفاد مراسل ترت عربي في اليمن بأن جماعة الحوثي تشن هجوما واسعا من عدة محاور على مجرية المقاطرة بمحافظة لحج. وفي وقت سابق أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على جبل قرفان بمحافظة تعز بالتزامن مع إحباطها محاولة تسلل للحوثيين في جبهة كهبوب وصد 3 محاولات تسلل أخرى في عدة جبهات على وقع قصف جوي ومدفعي مكثف على مواقع الحوثيين.
2: على أشدها تتواصل المعارك في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات ممتدة من مأرب والجوف شمالاً إلى تعز ولحج جنوباً، فيما تتركز المعارك على الساحل الغربي اليمني، حيث سباق السيطرة على المرتفعات الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب تزامناً مع ضربات مكثفة من طيران التحالف استهدفت مواقع الحوثيين وتحديداً في صعدة معقل الجماعة. في مرتفعات كهبوب لم تفلح محاولات الحوثيين في إحداث اختراق عسكري أو تغيير خطوط السيطرة في المنطقة رغم الهجمات المتكررة. القوات الحكومية اليمنية أعلنت إحباط هجمات الحوثيين واستهداف آلياتهم وتجمعاتهم في كهبوب، كما صدت 3 محاولات تسلل حوثية في جبهات أم ريش وهيلان وروان بمحافظة مأرب على وقع قصف جوي مدفعي مكثف على معسكر أم ريش الاستراتيجي. وضمن مساعيها لاستعادة زمام المبادرة، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي في منطقة جرداد جنوب محافظة تعز. ونشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهد قالت إنها لاستهداف عناصر وعتاد الحوثيين في البيضاء والمخاء غرب اليمن بهدف وضع الحوثيين تحت ضغط عسكري متزايد. عشرات القتلى سقطوا جراء معارك بين الطرفين خلال يومين، خصوصا في جبهات جنوب غرب اليمن، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية من الحكومة والحوثيين، في ظل تفاقم متسارع لأزمة النازحين داخل اليمن، حيث تجاوز عددهم قرابة 150 ألف شخص فروا من منازلهم جراء التصعيد منذ بداية سبتمبر، وسط توقعات أممية بنزوح 100 ألف آخرين الشهر المقبل حال استمرار الصراع.
0: إلى قطاع غزة، حيث استشهد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في القطاع. وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني بعد إصابته بنيران الجيش الإسرائيلي في منطقة السطر الغربية شمالي خان يونس، فيما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمواصي خان يونس، كما استشهدت فلسطينية في مخيم البريج في المنطقة الوسطى، واستشهد فلسطيني بقصف من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح، واستشهد أيضا آخر بغارة من طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مجمع أبو خضر الحكومي بحي الرمال غربي المدينة. إلى ذلك، ذكر موقع أكسيوس أن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض خطة للتعافي في غزة. وأفاد تقرير ونقلا عن نسخة من الخطة بأن المقترح يمتد لستة أشهر ويشمل تمويلا للسكن المؤقت وإزالة الأنقاض وإصلاح المستشفيات وإنعاش الاقتصاد، إضافة إلى نشر قوة أمنية متعددة الجنسيات، وتبلغ التكلفة الإجمالية المتوقعة 2,450,000,000 دولار. عقد أعيان ومخاتير ووجهاء في حي الزيتون بمدينة غزة بمشاركة ممثلين عن الدفاع المدني وبلدية غزة وقفة للتحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية في الحي مع اقتراب فصل الشتاء. وحذر المشاركون من أن المنطقة شهدت خلال فصول الشتاء السابقة غرق خيام ومراكز إيواء، إلى جانب تسجيل حالات وفاة، محذرين من تكرار تلك المشاهد مع حلول الشتاء في ظل الأوضاع الراهنة. وأكدوا أن الأوضاع الإنسانية والخدمية لا تزال متردية في ظل تعثر إعادة الإعمار وعدم توفر المعدات الثقيلة.
3: اليوم نوجه نداء إلى العالم قبل دخول فصل الشتاء، حيث شهدت هذه المنطقة حالات وفاة في فترة الشتاء الماضي والذي قبل الماضي، وحالات غرق لخيام ومراكز الإيواء بشكل كبير جدا. ولذلك نقول للعالم، ماذا تنتظر؟ هل ننتظر أن يدخل فصل الشتاء وأن تبقى هذه الوقائع وهذه المشاهد حاضرة؟ هل ننتظر أن يموت المزيد من الأطفال؟ هل ننتظر أن يعني يحدث معاناة وكارثة للمواطنين؟ نحن الآن على قرابة 3 أعوام لوقف إطلاق النار في غزة، ولا يوجد أي تحرك على الأرض، تحرك جاد لإنهاء معاناة الناس. الكارثة هي المعاناة موجودة، الحصار مفروض، الإعمار لم يدخل الغزة، المعدات الثقيلة، البروتوكول الإنساني لم ينفذ، وبالتالي كل هذه المشاهد الآن حاضرة وبقوة في غزة، وحالة تراجع واضحة للحياة اليومية في غزة وللسكان، وحالة تردي واضحة، وخصوصا أننا الآن مقبلين على فصل شتاء بشكل مؤكد. إذا لم يتم دعم المواطن والوقوف بجانب المواطن بشكل مؤكد، سيكون هناك كوارث وستكون هناك معاناة سيشهدها المواطن داخل قطاع غزة.
0: كما حذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من توقف وشيك للمنظومة الصحية في قطاع غزة في ظل نفاذ الوقود ونقص الأدوية واستمرار القيود الإسرائيلية على إدخال زيوت المولدات وقطع الغيار. يتزامن ذلك مع توقف إمدادات السولار عن 20 منشأة صحية أهلية بسبب نقص التمويل.
4: في غزة لا يحتاج الموت إلى غارة، يكفي أن يصمت مولد. قيود إسرائيلية على الوقود وقطع الغيار وعجز في التمويل الأممي يهددان بإبادة المنظومة الصحية. منذ أكتوبر عام 2023 يعيش قطاع غزة بلا كهرباء منتظمة، فيما تعمل مولدات المستشفيات ليل نهار بزيوت مستهلكة وقطع غيار نادرة. هنا يصل سعر اللتر من زيت المولدات في السوق السوداء إلى نحو 1,000 دولار، بينما يرفض الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إدخال أكثر من 92,000 لتر صرفت لغزة عبر الأمم المتحدة. ولم تتوقف الأزمة عند أبواب المستشفيات، إذ أعلنت نقابة أصحاب شركات الباصات العامة في قطاع غزة تعليق نقل الكوادر الطبية بعد عجزها عن تشغيل الحافلات وصيانتها بسبب القيود الإسرائيلية على إدخال الإطارات والبطاريات والزيوت بذريعة تصنيفها مواد مزدوجة الاستخدام.
5: حيث الكثير من الموظفين لم يستطيع الوصول اليوم لمكان عمله، مما سبب لدينا في المستشفى بتقليص العمل، حيث تم إيقاف العيادات الخارجية في المستشفى وتم إلغاء كافة لستات العمليات المجدولة داخل المستشفى.
4: 26 مستشفى خارج الخدمة من أصل 38 بحسب شبكة المنظمات الأهلية، ونصف الأدوية وأكثر من نصف المستهلكات مفقود، فيما ينتظر 20,000 جريح ومريض بصيص أمل وتحويلات عالقة خلف معابر مغلقة. من جهتها تحذر شبكة المنظمات الأهلية من أن الأزمة تجاوزت حدود النقص وباتت تهدد المنظومة الصحية بالتوقف التام، فمن أصل 34 محطة للأكسجين لا تعمل سوى 12، فيما تتزايد حاجة أقسام العناية المركزة والحضانات إليه.
6: المنظومة الصحية في قطاع غزة تصارع من أجل البقاء وأنشطتها مهددة بالشلل والتوقف بسبب إجراءات وقيود الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن وصل الحال إلى أعلى مستويات الخطورة وباتت المستشفيات مهددة بالتوقف، وأصبحت المنظومة الصحية على شفا حفرة من التوقف التام والعجز عن تقديم الخدمات.
4: ورغم مرور قرابة عام على وقف إطلاق

0: عند حاجز بيت عور العسكري غربي رام الله في وسط الضفة المحتلة بدعوى تنفيذه عملية دعس أصابت جنديا إسرائيليا بجروح خطيرة. وقبل إعلان استشهاده أفاد تلفزيون فلسطين الرسمية بأن الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على الشاب غربي رام الله وشدد إجراءاته العسكرية في محيط المدينة. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن عملية دعس وقعت في محيط حاجز كبيمة قبل أن يعلن لاحقا قتل منفذها في الموقع. هذا وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بدء استقبال طلبات الترشح لعضوية المجلس التشريعي اعتبارا من السبت 26 من سبتمبر الجاري. أوضحت اللجنة أن مدة استقبال الطلبات ستستمر 12 يوما وتشمل أيام العطل الرسمية. ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 28 من نوفمبر المقبل بمدينة القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بحسب مرسوم أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس. إذا وقررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية شطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة من خوض انتخابات الكنيسة 26، كما قررت شطب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة وعضو الكنيسة عن الجبهة للسلام والمساواة عوفر كسيف.
1: 31 بعد 4 نجد بعد بخيوط المركزية.
2: قبل أن تفتح صناديق الاقتراع تفتح هنا معركة أسبق، معركة على حق الوصول إليها أصلا. لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية تنظر في طلبات لشطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة وشخصيات أبرزها رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي، ومن بين مقدمي الطلبات حزب إيتمار بن غفير الذي سبق أن أدين بدعم منظمة إرهابية والتحريض على العنصرية. فيما يستند طلب شطب أبو شحادي من بين مواده إلى مقال نشره غداة 7 أكتوبر، طلبات تعيد جدلا قديما حول إقصاء قوائم ومرشحين عن ورقة الاقتراع.
3: عندما يقوم شخص مدان بالإرهاب إيتمار بن غفير وعثمة يهوديت ومدان بثمن قضايا عنف وبأكثر من 50 تهمة مختلفة بالملاحقة السياسية ضد إنسان يعمل بشكل ديمقراطي على مدار أكثر من 30 عام، هذا هو مسرح العبث الحقيقي.
4: إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر ذهبت يمينا، وفي هذه القاعة تجلت العنصرية الإسرائيلية والفوقية اليهودية. أنا لا يمكن أن أقبل أي فوقية، وخاصة لهذه الأشكال اللي جزء منها يفاخروا بأنهم عنصريين.
2: ليست المرة الأولى التي تجد فيها قوائم عربية نفسها أمام مقصلة الشطب. في جولات سابقة قررت لجنة الانتخابات إبعاد قوائم ومرشحين قبل أن تعيدهم المحكمة العليا إلى السباق، واليوم يعود المشهد بأسماء جديدة وجدل قديم.
5: سياسيا احنا بجو عنصري في دولة إسرائيل جدا جدا، اللي عمليا يرفض انه حتى العربي يناقش في مسألة 7 اكتوبر. المقال بالنسبة لنا ما في هناك اي تأييد لاي عمل ضد المواطنين، المقال هو مقال تحليلي، وبنهاية المطاف بالمقال بنهايته يعني يدعي الى حل سياسي.
2: قانونيا يستند طالبو الشطب الى المادة 7 ألف من قانون اساس الكنيست التي تجيز شطب قائمة او مرشح بسبب نفي طابع اسرائيل دولة يهودية وديمقراطية أو التحريض على العنصرية أو دعم الكفاح المسلح ضدها. لكن المحكمة العليا أرست عتبة إثبات مرتفعة، مقدمو الطلبات يقولون إنهم تجاوزوها، فيما تقول القوائم العربية إن الأدلة لا تقترب منها.
6: قرار يصدر من هنا لكنه قد لا ينهي المعركة، فالطريق من لجنة الانتخابات الإسرائيلية إلى المحكمة العليا سلكته القوائم العربية مراراً، إلا أنه هذه الجولة يأتي وسط خطاب سياسي أكثر حدة. تقول الأحزاب العربية إنه يرفع منسوب التحريض ضدها ويضيق مساحة مشاركتها السياسية، مساع تعيد حدود المشاركة السياسية ومعنى التنافس الديمقراطي إلى دائرة التشكيك والجدل. فمشتاوي ترتي عربي، القدس الغربية.
0: قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تحافظ على اتصالاتها مع دمشق.

0: وأنها راضية عن سير المباحثات بشأن قواعدها في سوريا. وأضاف بيسكوف أن موسكو تأمل مواصلة إيجاد أرضية مشتركة مع دمشق بشأن أصعب القضايا. وتأتي هذه التصريحات بعد أن أشار الرئيس السوري أحمد شرع خلال مشاركته في المجلس الأطلسي في نيويورك في الحديث عن مستقبل سوريا إلى أن الحوار مع روسيا وصل إلى نتيجة تقضي بتقليص عدد القواعد إلى 2، مضيفا أن موسكو دمشق اتفقتا على تحويلهما إلى تدريب الجيش السوري. انطلقت في المغرب عملية تصويت في الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب تمهيدا لتشكيل ائتلاف حكومي جديد يقود البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة. ويجري الاقتراع في مختلف أنحاء المملكة بمشاركة 27 حزبا. فتحت مكاتب التصويت أبوابها في المغرب منذ ساعات الصباح الأولى لتدخل البلاد مرحلة الحسم في انتخابات تشريعية يتنافس فيها 27 حزبا، وستحدد ملامح المشهد البرلماني والحكومي للسنوات الخمس المقبلة.
1: أديت الواجب ديالي، اختاريت اللي غادي يمثلني كيمثلني ويدافع على الحقوق ديالي كأي مواطنة مغربية.
0: نحو 16 مليون ناخب مسجل في اللوائح الرسمية مدعوون لاختيار من سيشغلون 395 مقعدا نيابيا في مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، من أصل أكثر من 7000 مترشح يمثلون تيارات سياسية مختلفة، وتشكيل تحالف حكومي في محطة انتخابية هي 12 في تاريخ المملكة منذ استقلالها، وتطبعها تعديلات في القوانين المنظمة.
2: وحنا الآن في هذه الغرفة نقوم بجميع الملاحظات يعني اللي كيرسلوها لنا الملاحظين والملاحظات من أجل تحليلها والقيام باستخراج أهم الاستنتاجات اللي كنقوم بالإعلان عنها في تقرير أولي يعني مباشرة بعد الانتخابات.
0: وتتجاوز أهمية هذه الاستحقاقات مسألة تشكيل أغلبية برلمانية وحكومة جديدة إلى وضع الأحزاب، سواء التي ستشارك في الائتلاف الحكومي أو في صفوف المعارضة، أمام اختبار قدرتها على تنفيذ برامج تستجيب لمطالب الشارع وتتناول الملفات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحاً. ترقب إذن في الشارع المغربي وفي المقرات الحزبية على حد سواء في انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع من نتائج ستحدد نسبة المشاركة وأولى ملامح الخريطة السياسية للبلاد. غزلان أمجود، تيريتي عربي، الرباط.
3: ألغي نقل عناصر من قوة الدعم السريع إلى محاور القتال عقب قصف جوي استهدف مطار نيالا في جنوبي دارفور. ونقل موقع دارفور 24 عن 3 مصادر أن القصف أدى إلى تدمير طائرة كانت رابضة على مدرج المطار من دون وقوع خسائر بشرية وفق المصادر. وأضافت المصادر أن استهداف المطار أدى إلى إلغاء رحلة كانت مقررة يومي 6 و7 من سبتمبر لنقل عناصر إلى محاور القتال. وفي الأثناء وصلت مئات العائلات السودانية النازحة إلى مدينة طويلة بشمال دارفور منذ مطلع سبتمبر وفق منسقية نازحي دارفور. وأفادت المنسقية بوصول نحو 3407 أشخاص، أي ما يقارب 634 أسرة، من بينهم 121 أسرة وصلت قبل يومين. وحذرت المنسقية من مخاطر صحية جراء تدهور الظروف المعيشية في ظل نقص الغذاء والمياه والأدوية والمأوى. تواجه الحكومة الإثيوبية تحديات أمنية على امتداد البلاد، فإلى جانب الهجوم الأخير لجبهة تيغراي على مواقع حكومية في إقليمي عفار وأمهرة وإعلانها السيطرة على مطارات في الإقليم، تبرز مناطق توتر واشتباك أخرى في عدد من أقاليم إثيوبيا. التفاصيل مع زميل أواب أيوب.
4: على ضوء شن جبهة تيغراي هجوما على مواقع تابعة للحكومة الإثيوبية في منطقتي عفار وأمهرة وإعلان السيطرة على المطارات في إقليم تيغراي، تمثل أمام الحكومة

0: رئاسة أبي أحمد تحديات مسلحة تنتشر على الرقعة الجغرافية للبلاد. تقسم إثيوبيا إداريا إلى 12 ولاية إقليمية ومدينتين ذواتي إدارة خاصة هما أديس أبابا ودريداوا ضمن نظام فيدرالي عرقي أرسي عام 1992 وكرسه دستور العام 94. التحدي الأبرز الذي لا يغيب عن المشهد هو جبهة تيغراي التي خاضت ضد القوات الحكومية حربا دامية بين عامي 2020 و2022 أودت بحياة 600 ألف شخص على الأقل. وعلى الرغم من سيطرة الجبهة على أكبر مدينتين في الإقليم وهما عديغارت وميكيل، فإن ذلك لا يعني سيطرة مستقرة على الإقليم كله، فالمنطقة الغربية من الإقليم منطقة متنازع عليها ويسيطر عليها قوميون من أمهرة. وإلى أمهرة، حيث التحدي الثاني للحكومة المتمثل بقوات فانو التي يغلب عليها تعدد القيادات العسكرية واللامركزية. قاتلت إلى جانب الحكومة في حرب تيغراي لكنها انقلبت عليها بعد ذلك وخاضت حربا ضدها طوال عام 2025 وحافظت على نفوذ في مناطق ريفية من الإقليم. وإلى جنوب أمهرة في إقليم أوروميا، يواصل الفصيل الرئيسي في جيش أورومو عمليات مسلحة، إذ تشير بعض التقارير إلى أن ميليشيات فانو كذلك رفعت من نشاطها المسلح غرب أوروميا هذا العام. أما جبهة أوغادين في الإقليم الصومالي شرق إثيوبيا، فرغم إنهاء تمردها باتفاق أسمرة عام 2018 وعودتها إلى العمل السياسي، إلا أنها كانت من الموقعين على الانضمام إلى تحالف الجماعات المسلحة الذي أعلن يوم الأحد.
1: تعرضت محطة وقود في العاصمة الأوكرانية كييف لقصف روسي، ما أسفر عن أضرار جسيمة في وقت تواصل فيه موسكو استهداف منشآت مدنية وبنى تحتية تقول كييف إنها أساسية لحياة السكان. واستهدفت الهجمات نحو 8 محطات وقود خلال الأسابيع الأخيرة.
2: محطات الوقود في العاصمة الأوكرانية كييف التي يفترض أن تكون أماكن لتزود السكان بمشتقات الوقود أصبحت هدفاً رئيسياً للضربات الروسية في الآونة الأخيرة. وفي هذا الموقع تحديداً في حي دارنيتسكي نرصد آثار الهجوم الروسي الذي استهدف إحدى محطات الوقود التابعة لإحدى الشركات الحكومية، وتظهر آثار الدمار بشكل واضح بعدما تم استهدافها بإحدى الطائرات المسيرة خلال هجوم جوي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. الهجمات على هذه المحطات أيضا امتدت إلى مناطق أخرى، وأعلن عمدة المدينة استهداف محطة أخرى في حي هلاسيفسكي، وأدى هذا الهجوم أيضا إلى أضرار كبيرة في هذه المحطة. وبشكل عام تقول السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية ألحقت أضرارا في أكثر من 8 محطات وقود في العاصمة الأوكرانية كييف جراء سلسلة من الضربات الروسية خلال الأسابيع الماضية. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
1: وأعلنت السلطات البولندية أن مروحية عسكرية روسية من طراز Mi-8 اخترقت مجالها الجوي قرب جيب كالينينغراد. وقال الجيش البولندي أن المروحية تتوغلت نحو 300 متر داخل الأجواء البولندية وبقيت فيها 42 ثانية، وأضاف أن راداراته رصدتها وأنه دفع بمقاتلات وأبقى قواته البرية في حالة تأهب، معتبرا أن الحادثة قد تشير إلى اختبار روسي لمدى جاهزية الدفاعات الجوية البولندية. احتفلت السفارة السعودية في أنقرة باليوم الوطني السعودي بحضور رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كورتلموش وعدد من المسؤولين الأتراك. وقال كورتلموش أن العلاقات التركية السعودية تشهد تقدما استثنائيا، معربا عن أمله أن تتحول اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى اتفاقية دفاعية فعالة، وأكد استمرار التعاون والصداقة بين البلدين داعيا إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة لتحقيق السلام والاستقرار. مشيرا إلى أهمية القضية الفلسطينية.

الوطنية في استقرار الشرق الأوسط. نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. طهران تؤكد أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز، وروبيو يقول أن الاتفاق مع إيران يستدعي جهودا شاقة. قوة الحكومة اليمنية تعلن سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجية جنوبية تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألفا منذ بدء المعارك الأخيرة. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.

0: هذه الأرض، كل ما حولنا فيها جزء من حكايتنا. هواؤها، مياهها، سماؤها، لكنها تتغير. نشهد ذلك ونملك أن نصنع فرقاً، لأن ما نتركه اليوم هو ما سيبقى لغدنا. مع الإنسان أينما كان.
1: نذهب إلى حيث تبدأ الحكاية،
2: إلى قلب الحدث.
3: إلى قلب الحدث.
4: نبحث عن الحقيقة
5: من مصدرها وننقلها كما هي
6: بلا تردد.
7: وننقلها كما هي بلا تردد.
8: نحن لا نكتفي بأن نروي الخبر،
9: بل نعيشه في الميدان.
10: نقترب من التفاصيل
11: ونكشف الحقيقة،
12: ونأخذ المشاهد معنا
13: إلى قلب الحدث.
14: نقف مع الإنسان
15: أينما كان.

0: رغم سجل مثقل بمئات القرارات الأممية المنسية، تصر إسرائيل في كل محفل دولي على ارتداء عباءة الضحية الأزلية. لكن المفارقة اليوم أن سردية تل أبيب فقدت صلاحيتها، فقد أسقطت غزة ورقة التوت وعرت زيف المشهد، لتتصدر مظلومية الفلسطينيين خطابات الوفود الأممية وتصبح بوصلة الضمير العالمي. وكما غرد أحدهم: الانتصار ينسج على مهل فلا تستعجلوا. بصدى هذه الكلمات نستهل حلقة جديدة من تفاعل وتشاهدون معنا. تفاعل المنصات مع خطابات الزعماء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. كونفيرس تسحب إعلاناً لحذائها بعد جدل واسع حول دلالات عنصرية. أنا عايزة أتجوز، فتاة مصرية تطرح رغبتها في الزواج علناً على المنصات. مواقف وكلمات في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وأروقتها تجذب اهتمام رواد المنصات، ما بين مواقف تاريخية وأخرى بكل بساطة مضحكة وعفوية. الضربة الدبلوماسية الأبرز جاءت في خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ذكر بأن العالم أكبر من 5 دول. نشاهد.
1: 90'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu

0: olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya beşten büyüktür ilkesine göre mutlaka
1: الرئيس أردوغان كذلك لم ينسى آلام غزة وأنها أكبر مخيم اعتقال بالعالم.
0: غزة bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza
1: وفي أثناء إلقاء خطابه استشهد الرئيس أردوغان بأبيات لشاعر تركي لترصد الكاميرات وقتها ردة فعل لمسؤول تركي كبير نشاهد
0: Bir şairimizin ifadeleriyle onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından
1: طبعا كما تشاهدون في الفيديو أمامكم لم يتحمل أعضاء الوفد الإسرائيلي سماع الحقائق التي يتحدث بها الرئيس التركي عن جرائم الكيان في الأراضي الفلسطينية رواد المنصات أيضا تداولوا كلمة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إذ كان له موقف قوي وواضح بممارسات الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة نشاهد
2: استمرار الاضطهاد والفصل العنصري وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وسلب الشعب الفلسطيني حقوقه وعلى رأسها حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية جرحاً مفتوحاً ولقد امتدت العدوانية الإسرائيلية المصابة بالصلف والغرور لتطاول دول الجوار وأمن المنطقة بأسرها فإسرائيل تكرر اعتداءاتها السافرة على سوريا وتحتل أراضي إضافية فيها تضاف إلى الجولان المحتل منذ عام 1967 غير آبهة حتى بتقديم مبررات سوى تقديراتها لطبيعة النظام السياسي الذي نشأ فيها بعد التخلص من النظام السابق وكأنها وصي على دول المنطقة وهي تعلن على الملأ عدم التزامها بالتفاهمات مع لبنان وتصر على احتلال أراضيه وأداء دوري
1: العاهل الأردني هو الآخر كانت له كلمة قوية حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية تداولها رواد المنصات قال فيها إنه ليس مكافأة بل حق لا جدال فيه
3: The Israeli government understands the power of attention and lately it has not liked the attention it's been getting when confronted with evidence of wrongdoing rather than change the course It opts for distraction, discrediting its critics. It has also tried to cast this conflict as a war of religions, Islam on one side, Judaism and Christianity on the other. It is not. This is about whether Palestinians, Muslims and Christians are entitled to the same rights as everyone else. Distractions will not fly anymore.
1: أما ما جاء في المواقف العفوية أو المضحكة، فقد تداول رواد المنصات مقاطع عدة للرئيس السوري أحمد الشرع، في أحدها يؤكد سيادة بلاده على الجولان المحتل، وفي الأخرى يمازح الجالية السورية بالولايات المتحدة خلال اللقاء بهم.
4: رئيس ترامب رجل وقف مع سوريا ودعم سوريا وأصدر قرار تاريخي برفع العقوبات عن سوريا، وأنا أحترمه جدا وتجمعني وإياه علاقة خاصة جدا، لكن كنت أمازحه في يوم من الأيام عندما زرته في البيت الأبيض عندما ذكر قضية اعترافه في الجولان، فقلت له لماذا لا تعطيهم نيوجيرسي، لماذا تعطيهم الجولان، فأنت يعني لا تملكها للجولان حتى تعطيها لإسرائيل، يعني فإن كنت حريص على أن تعطيهم أرض ما ونيوجيرسي أعتقد أنها ديمقراطيين وهم لا ينتخبوا أيضا رئيس ترامب، فجيد أن يعطيهم يعني نيوجيرسي أفضل من الجولان، على الأقل تقدير يملكها، أما جولان لا يملكها فهي لها أناس وأرض بغض النظر عن هذا المزاح، لكن الجولان لها أناس، هي لأناس، لا يحق لأحد لا لرئيس سوري ولا لرئيس أمريكي ولا لأي أحد أن يتنازل عنها للآخرين.
1: الآن مشاهدينا نأخذكم في جولة على آراء رواد منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما يحدث في أروقة والأمم المتحدة، نشاهد. يقول أو تقول ليلى: من من خلال كلمات ممثلي وفود دول العالم بالأمم المتحدة يتضح أكثر أن الكيان ينعزل وينغلق على نفسه، وهذه بداية الزوال. أما حساب بايما فالآخر يقول: خلال كلمة الرئيس أردوغان يبدو أن الوفد الإسرائيلي تذكر أن لديه موعدا من قبل 3000 سنة، لهذا طلعوا. حساب آخر يقول: سيادة الرئيس الشرع يعني مال إيت غير ترامب تمزح معه، تضحك على هذا الموقف. صورة إعلانية لحذاء رياضي كانت كافية لإشعال موجة غضب واسعة في الولايات المتحدة بعد أن وجدت شركة كونفرس الأمريكية نفسها وسط اتهامات باستخدام إيحاءات عنصرية. الإعلان الترويجي لحذاء تشاك 70X شاركت فيه نجمة الكي بوب الكورية كارينا، وظهرت فيه بتنورة بيضاء طويلة وهي تمسك زوجا من الأحذية السوداء، لكن منتقدين قرأوا الإعلان بطريقة أخرى ولم يتعاملوا مع تفاصيل الصورة بوصفها مجرد عناصر تصميمية عابرة، إذ رأوا أن الإضاءة على التنورة شكلت مثلثا أبيض يشبه الغطاء المدبب المرتبط بجماعة كو كلوكس كلان العنصرية، بينما شبهوا طريقة تدلي الحذائين بقدمي ضحية إعدام شنقا. نشاهد الإعلان معاً.

0: على منصات التواصل الاجتماعي انتشرت الصورة سريعا وانقسمت الآراء حولها، فيما لم يظهر ما يثبت أن الإعلام صمم عمدا للإشارة إلى كوكلوكس كلان، كما دافع بعض المعلقين عن الشركة معتبرين أن التشابه غير مقصود وأن الصورة لا تتعدى كونها فكرة إعلانية. لكن حجم الانتقادات دافع كونفرس المملوكة لشركة نايكي إلى حذف الإعلان وإصدار اعتذار رسمي قالت فيه إنها تتفهم سبب اعتبار الصورة مزعجة، وأقرت بأنها أخطأت مؤكدة أنها تعمل على إزالة الإعلان من كل الأماكن التي ظهر فيها. مشاهدينا، نشاهد معا وجهة نظر النشطاء في الولايات المتحدة بشأن هذا الموضوع.
1: Visual analysis of why this Converse ad is so disturbing. The first thing that people notice is that this looks like someone hanging.
2: Converse wants us to believe that the ad that they put out depicting someone hanging from a tree was an accident and that they're sorry. Now, keep in mind, this ad was put out almost a year to the date of the anniversary of Trey Reed's hanging death. Trey Reed was a black college student that was found hanging on a college campus in Mississippi, and his family has still received no answers. That black people in America, a lot of the times in the South, are being found hanging from trees under mysterious circumstances, and their deaths most of the time are ruled suicides.
3: That was on purpose. That ad was on purpose. Because what? What?
0: من هي جماعة كو كلوكس كلان التي أتى ذكرها في فقرتنا؟ هي جماعة عنصرية متطرفة ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب الأهلية، وقامت على فكرة تفوق البيض واستهداف السود ومناصري حقوقهم بالعنف والترهيب. مشاهدينا، نأخذكم في جولة على منصات التواصل الاجتماعي لنرى كيف تفاعلتم مع هذا الموضوع. يقول نائل الخطيب: الإعلان مقصود ومدروس وليس عشوائيا، والهدف منه إثارة هذه الضجة الإعلامية. سورا تقول: لديهم الكثير من الوقت لدرجة أنهم يفرطون في التأويل ويجدون أشياء في أماكن لا وجود لها فيها. أما ترتيل هي الأخرى تقول: الشركة أرادت تحقيق الشهرة والترويج لنفسها على حساب السود للأسف. عفراء أخيرا: هذه الطريقة في الإعلان أصبحت قديمة، ابحثوا عن طريقة أخرى. أنا عايزة أتجوز، جملة قصيرة كتبتها أسماء صالح بنت محافظة بورسعيد المصرية على فيسبوك، تحولت خلال ساعات إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت صراحة رغبتها في الزواج وتكوين أسرة، ثم وجدت نفسها أمام مئات الرسائل من رجال قالوا إنهم يرغبون في الارتباط بها. الفتاة كانت واضحة وصريحة في منشورها، إذ كتبت مباشرة: أنا عايزة أتجوز، موضحة أنها وصلت إلى مرحلة تريد فيها تكوين أسرة والعيش في علاقة مستقرة مع شريك حياة، لكنها لا تبحث عن أي شخص وإنما عن رجل يشاركها طموحاتها ويدعمها في حياتها ودراستها وعملها. أسماء عرفت نفسها بأنها لايف كوتش وصاحبة مركز تعليمي للأطفال، وقالت إن طبيعة عملها التي تدور إلى حد كبير حول الأطفال والأمهات ومحدودية فرص التعارف في محيطها الاجتماعي جعلتها تطلب من أشخاص تعرفهم وتثق بهم أن يرشحوا لها شخصا مناسبا. وسرعان ما تحول المنشور إلى حديث وجدل واسع، وتنوعت الردود عن صراحة أسماء في إعلان رغبتها في الزواج، لتعود في اليوم التالي بمنشور جديد تسأل فيه: ليه بوست واحد قالت فيه أنا عايزة أتجوز عمل كل ده؟ لتنشر بعدها مقطع فيديو ناقشت فيه تعليقات ربطت بين إعلانها رغبتها في الزواج وبين الحياة، مؤكدة أن هناك فرقا بين قول المرأة أنا عايزة أتجوز وبين قولها إنها تريد الزواج من أي شخص. نشاهد.
4: عملت مسلسل عايزة أتجوز، كلنا حبيناه وكنا مبسوطين واحنا بنتفرج عليه، وكنا عايشين معاه خطوة خطوة قصة كل عريس. لما أسماء بقى البنت البسيطة طلعت قالت أنا عايزة أتجوز، الدنيا اتقلبت حرفيا. بعيدا بقى عن النظر، في حاجة مهمة عايزة فعلا أتكلم فيها. لقيت في الكومنتات ناس بتسأل ازاي تقولي كده؟ فين الحياء؟ وكمان بقى أسئلة طبعا كتير، وتقدروا تشوفوا الكومنتات.

0: مستقله عن طريق انها تقول انا مش محتاجه جواز، انا ممكن اكون مش محتاجه حد ينقذني، لكني محتاجه شريك يشارك معايا الحياه، حد شاهد على حياتي وانا شاهده على حياتي. انا عايزه اتجوز لكن مش عايزه اتجوز اي حد وخلاص. والنضج من وجهه نظري انك تعرف انت عايز ايه من غير ما تتجاهل منه ومن غير ما تتنازل عشان توصل.
1: مع اتساع انتشار القصة، قالت أسماء في إحدى مداخلاتها الإعلامية إنها تلقت بعد المنشور نحو 2000 رسالة من رجال يرغبون في الزواج بها، لكنها لم ترد على أي منهم. في خضم الجدل الحاصل حول أسماء، تداول رواد المنصات رأيا سابقا لشيخ الأزهر أحمد الطيب، قال فيه إن من الجائز شرعا للفتاة أن تخطب لنفسها كما يجوز للأب أن يخطب لابنته، مستشهدا بأحاديث ووقائع من السيرة النبوية. أخيرا نشير مشاهدينا إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر رصد في بداية العام الحالي أن نسبة العنوسة في مصر تجاوزت 13 مليونا ممن تجاوزت أعمارهم 30 عاما. إذن مشاهدينا، كيف تفاعل رواد المنصات وكيف كانت تعليقاتكم بشأن هذا الموضوع؟ نأخذ بعضا منها. يقول حساب The Wise Man: الله يرزقك ابن الحلال الذي تبنين معه بيت الصلاح والتربية الفاضلة والسعادة والعافية، محظوظ من يتزوج بتلك التي تنشد الحلال وبناء الأسرة. دكتور عمار والآخر يقول: والله أنا هم أريد أتزوج بس أستحي أعمل فيديو. أحمد يعلق: إيه المشكلة؟ يمكن لأي امرأة عاقلة رشيدة من أن تقدم نفسها للزواج، والأمثلة على ذلك كثيرة. ماهي هي الأخرى تقول: إحنا بقينا في مجتمع مريض فاقد لكل حاجة، الناس نسيت يعني إيه دين ويعني إيه تربية ويعني إيه أصول، الغلط بقى سهل والحرام بقى الصح، حقيقي مش عارفة هنشوف إيه تاني في الحياة. أخيرا مها تقول: مش فاهمة ليه بنحس بالشفقة وأحيانا بالسخرية تجاه البنت اللي بيكون طموحها تتجوز وتبني أسرة. موظفة بمركز رياضي في نيويورك تفصل تعسفيا من عملها بعد تداول مقطع فيديو واسع الانتشار تظهر فيه وهي تواجه وتنتقد أحد الداعمين لإسرائيل داخل المركز، معتبرة أن إنهاء خدمتها جاء كعقاب مباشر على موقفها التضامني مع قضية الفلسطينية. نشاهد.
2: My name, job title, and the name of my employer was published online. This information was then used to wage a coordinated campaign against me. Emails have been sent to senior management calling me a racist and demanding that I be fired. As of Friday, I was let go from my firm. I have lost my livelihood because a man approached me at the gym, accused me of being a terrorist, provoked me, filmed me without my consent, and posted the footage online with my personal information attached. I lost my job because a coordinated group of people decided to punish a woman for supporting Palestine. I want to be clear that I'm not anti-Semitic. I was targeted at the gym while I was working out. I was confronted, accused of supporting terrorism, and I was provoked. I was made to feel unsafe at a place I have gone to for years. I was set up, filmed, doxxed, harassed, threatened, and now I have lost my job.
1: الفيديو التالي يروي قصة التحدي والإصرار للاعب كمال الأجسام الفلسطيني أحمد فياض، والذي انقلب مسار حياته بالكامل ومستقبله الرياضي رأساً على عقب إثر إصابته البالغة برصاصة أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي.
3: قبل الحرب كنت واصل لمستوى يعني درجة تانية تقريباً درجة تالتة.

0: الهواية اللي أنا بحبها.
1: في تاريخ 16/7/2025 وأنا مروح من المساعدات الأمريكية تعرضت لطلق ناري في إيدي متفجر، عمل عندي إصابة وشلل تام في الإيد بحيث إنه راح المفصل تام. الإيد تحتاج عندي لمفصل. بمرق من قدام الجيم، نفسي ألعب، نفسي أشيل حديد زي زمان، نفسي أرجع زي زمان. إيدي خنتني، طموحي اتدمر، مستقبل اتدمر. زي ما انتم شايفين الآن أنا بعيش في بقايا منزل مدمر، لا هو ساتر شتاء ولا هو ساتر صيف، لا في حيطان، السقف قايل للسقوط في أي لحظة. أنا مش قاعد في أمان أنا وأطفالي، أنا بدي أتعالج. القطاع الصحي عندنا في قطاع غزة مدمر، اطلعوا لنا يا عالم بعين الرحمة، بعين الإنسانية، بدنا نعلم أولادنا، بدنا نعيش.
0: الصورة هذه قبل الحرب كنت واصل لمستوى يعني.
2: المقطع التالي يجمع بين الضحك والبكاء. أطفال فلسطينيون يمارسون طفولتهم ويلعبون بدمية صغيرة كأي صغار في العالم، لكن اللعبة نفسها تحولت إلى تفاصيل جنازة، نعشا فوقه دميتهم الراحلة في محاكاة لوداع باتوا يرونه كل يوم. للفرح مكان حتى وسط أصعب الظروف. عريس يبلغ من العمر 76 عاما وعروسه 59 عاما يحتفلان بزفافهما في مدينة غزة.
3: نعلن على حضراتكم عقد قران أخونا الحبيب السيد سعيد النجار أبو إياد على الأخت الفاضلة هيام ياسين. لا بد أن نعيش وتستمر الحياة ونبني أسرة جديدة في سبيل إقامة دولتنا الدولة الفلسطينية العتيدة على أنقاض قطاع غزة.
2: أطفال في تونس يحظون بإشادة واسعة بعدما تعاونوا لمساعدة امرأة على عبور طريق غمرته المياه بأمان. نشاهد.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: العالم يتغير، والاقتصاد هو أول من يكشف اتجاه التغيير، من ارتفاع التضخم إلى تقلبات أسعار النفط، ومن أزمات الأسواق إلى تحولات البورصات، من قرارات البنوك المركزية إلى تداعيات الأزمات العالمية. التحديات الاقتصادية حول العالم عين على الاقتصاد العالمي وقراءة أعمق لما يصنع المستقبل.

طهران تؤكد أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز، وروبيو يقول إن الاتفاق مع إيران يستدعي جهودا شاقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلاتة عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعنا في نشرتنا أيضا. قوة الحكومة اليمنية تعلن سيطرتها على جبل قارفان جنوبي تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألفا منذ بدء المعارك الأخيرة. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

0: أهلا بكم من جديد. اتهم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل باستهداف مدنيين إيرانيين ردا على وصف ترامب إيران بأنها راعية للإرهاب. وقال بيزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده لن تطلب إذنا من أحد للدفاع عن نفسها، كما وصف إسرائيل بأنها الإرهابي الحقيقي.
1: قال ترامب إننا إرهابيون بينما قتلوا قائدنا وطلاب مدرسة ميناب واستهدفوا الصالة الرياضية في لامارد بقنبلة عنقودية. الإرهابيون ومن يدربون الإرهابيين يقولون لنا إننا إرهابيون. هاجمتنا الولايات المتحدة وإسرائيل لكن شعبنا صمد بقوة. نحن لا نطلب الإذن من أحد للدفاع عن أنفسنا. الإرهابي الحقيقي هو إسرائيل. انظروا إلى غزة وما حل بهذه المنطقة، فقد قتل أكثر من 70,000 شخص على يد الإرهابيين الحقيقيين.
0: في المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن رئيس دونالد ترامب منفتح على لقاء الجميع بمن فيهم الرئيس الإيراني رغم عدم وجود اجتماع مقرر بينهما. وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة أمريكية أن محادثات الثلاثاء بشأن إيران كانت تتبادلا للأفكار والرسائل إلى حد كبير، مؤكدا أن الاتفاق مع إيران سيستدعي جهدا شاقا وفق تعبيره. إلى ذلك قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز إن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية. وأوضح المسؤول أن محادثات غير مباشرة مع واشنطن جرت في نيويورك وتناولت إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي، مضيفا أن خلافات كثيرة لا تزال قائمة بين البلدين لكن المسار الدبلوماسي مستمر. كما أكد أن الإنهاء الدائم للأعمال العدائية ورفع الحصار من أبرز أولويات إيران. وتتواصل في نيويورك أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبحث اجتماعات الدورة ملفات عدة في مقدمتها نزاعات والأمن الدولي وتغير المناخ والتنمية المستدامة والاستعداد للجوائح إضافة إلى نزع السلاح النووي. وتنعقد الدورة وسط تحديات متزايدة تواجه التعاون الدولي أبرزها تصاعد الصراعات وتراجع الثقة في النظام المتعدد الأطراف إلى جانب التغير المناخي وانتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. من جهته أكد الرئيس السوري أحمد شرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان سيبقى أرضا سورية وأن محاولات فرض الأمر الواقع لن تمس سيادة سوريا، مشيرا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية لضم الجولان باطلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 497.
2: الجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب 123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا

0: لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقول القانون الدولي. وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية، وأكثر من 1200 توغل، وما يقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره.
1: وفي اليمن، أفاد مراسل ثلاثة عربي بأن جماعة الحوثي تشن هجوما واسعا من عدة محاور على مجرية المقاطرة بمحافظة لحج، وفي وقت سابق أعلنت القوة الحكومية اليمنية سيطرتها على جبل قرفان بمحافظة تعز، بالتزامن مع إحباطها محاولة تسلل للحوثيين في جبهة كهبوب وصد ثلاث محاولات تسلل أخرى في عدة جبهات على وقع قصف جوي ومدفعي مكثف على مواقع الحوثيين.
2: الله أكبر والله الحمد. على أشدها تتواصل المعارك في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات ممتدة من مأرب والجوف شمالا إلى تعز ولحج جنوبا، فيما تتركز المعارك على الساحل الغربي اليمني، حيث سباق السيطرة على المرتفعات الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب، تزامنا مع ضربات مكثفة من طيران التحالف استهدفت مواقع الحوثيين وتحديدا في صعدة معقل الجماعة. في مرتفعات كهبوب لم تفلح محاولات الحوثيين في إحداث اختراق عسكري أو تغيير خطوط السيطرة في المنطقة رغم الهجمات المتكررة. القوات الحكومية اليمنية أعلنت إحباط هجمات الحوثيين واستهداف آلياتهم وتجمعاتهم في كهبوب، كما صدت ثلاث محاولات تسلل حوثية في جبهات أم ريش وهيلان وروان بمحافظة مأرب على وقع قصف جوي مدفعي مكثف على معسكر أم ريش الاستراتيجي. وضمن مساعيها لاستعادة زمام المبادرة، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي في منطقة جرداد جنوب محافظة تعز، ونشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهد قالت إنها لاستهداف عناصر وعتاد الحوثيين في البيضاء والمخاء غرب اليمن بهدف وضع الحوثيين تحت ضغط عسكري متزايد. عشرات القتلى سقطوا جراء معارك بين الطرفين خلال يومين، خصوصا في جبهات جنوب غرب اليمن، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية من الحكومة والحوثيين، في ظل تفاقم متسارع لأزمة النازحين داخل اليمن، حيث تجاوز عددهم قرابة 150 ألف شخص فروا من منازلهم جراء التصعيد منذ بداية سبتمبر، وسط توقعات أممية بنزوح 100 ألف آخرين الشهر المقبل حال استمرار الصراع.
1: إلى قطاع غزة، حيث استشهد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في القطاع. وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني بعد إصابته بنيران الجيش الإسرائيلي في منطقة السطر الغربي شمالي خان يونس، فيما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمواصي خان يونس، كما استشهدت فلسطينية في مخيم البريج في المنطقة الوسطى، واستشهد فلسطينيون بقصف من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح، واستشهد آخر بغارة من طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مجمع أبو خضر الحكومية بحي الرمال غربي المدينة. هذا وذكر موقع أكسيوس أن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض خطة للتعافي في غزة. وأفاد تقرير نقلا عن نسخة من الخطة بأن المقترح يمتد نصف عام ويشمل تمويلا للسكان المؤقت وإزالة الأنقاض وإصلاح المستشفيات وإنعاش الاقتصاد، إضافة إلى نشر قوة أمنية متعددة الجنسيات، وتبلغ التكلفة الإجمالية المتوقعة 2,450,000,000 دولار. وفي الأثناء، عقد أعيان ومخاتير ووجهاء في حي الزيتون بمدينة غزة بمشاركة ممثلين عن الدفاع المدني وبلدية غزة وقفة للتحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية في الحي مع اقتراب فصل الشتاء. وحذر المشاركون من أن المنطقة شهدت خلال فصول الشتاء السابقة غرق خيام ومراكز إيواء، إلى جانب تسجيل حالات وفاة، محذرين من تكرار تلك

0: كالمشاهد مع حلول الشتاء في ظل الأوضاع الراهنة، وأكدوا أن الأوضاع الإنسانية والخدمية لا تزال متردية في ظل تعثر إعادة الأعمار وعدم توفر المعدات الثقيلة.
1: نوجه نداء إلى العالم قبل دخول فصل الشتاء، حيث شهدت هذه المنطقة حالات وفاة في فترة الشتاء الماضي والذي قبل الماضي، وحالات غرق لخيام ومراكز الإيواء بشكل كبير جدا. ولذلك نقول للعالم، ماذا تنتظر؟ هل ننتظر أن يدخل فصل الشتاء وأن تبقى هذه الوقائع وهذه المشاهد حاضرة؟ هل ننتظر أن يموت المزيد من الأطفال؟ هل ننتظر أن يعني يحدث معاناة وكارثة للمواطنين؟ نحن الآن على قرابة 3 أعوام لوقف إطلاق النار في غزة، ولا يوجد أي تحرك على الأرض، تحرك جاد لإنهاء معاناة الناس. الكارثة هي المعاناة موجودة، الحصار مفروض، الإعمار لم يدخل الغزة، المعدات الثقيلة، البروتوكول الإنساني لم ينفذ، وبالتالي كل هذه المشاهد الآن حاضرة وبقوة في غزة، وحالة تراجع واضحة للحياة اليومية في غزة وللسكان، وحالة تردي واضحة، وخصوصا أننا الآن مقبلين على فصل شتاء بشكل مؤكد. إذا لم يتم دعم المواطن والوقوف بجانب المواطن بشكل مؤكد، سيكون هناك كوارث وستكون هناك معاناة سيشهدها المواطن داخل قطاع غزة.
0: كما حذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من توقف وشيك للمنظومة الصحية في قطاع غزة في ظل نفاد الوقود ونقص الأدوية واستمرار القيود الإسرائيلية على إدخال زيوت المولدات وقطع الغيار، ويتزامن ذلك مع توقف إمدادات السولار عن 20 منشأة صحية أهلية بسبب نقص التمويل.
2: في غزة لا يحتاج الموت إلى غارة، يكفي أن يصمت مولد. قيود إسرائيلية على الوقود وقطع الغيار وعجز في التمويل الأممي يهددان بإبادة المنظومة الصحية. منذ أكتوبر عام 2023 يعيش قطاع غزة بلا كهرباء منتظمة، فيما تعمل مولدات المستشفيات ليل نهار بزيوت مستهلكة وقطع غيار نادرة. هنا يصل سعر اللتر من زيت المولدات في السوق السوداء إلى نحو 1000 دولار، بينما يرفض الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إدخال أكثر من 92,000 لتر صرفت لغزة عبر الأمم المتحدة. ولم تتوقف الأزمة عند أبواب المستشفيات، إذ أعلنت نقابة أصحاب شركات الباصات العامة في قطاع غزة تعليق نقل الكوادر الطبية بعد عجزها عن تشغيل الحافلات وصيانتها بسبب القيود الإسرائيلية على إدخال الإطارات والبطاريات والزيوت بذريعة تصنيفها مواد مزدوجة الاستخدام.
3: حيث الكثير من الموظفين لم يستطيعوا الوصول اليوم لمكان عمله، مما سبب لدينا في المستشفى بتقليص العمل، حيث تم إيقاف العيادات الخارجية في المستشفى وتم إلغاء كافة لستات العمليات المجدولة داخل المستشفى.
2: 26 مستشفى خارج الخدمة من أصل 38 بحسب شبكة المنظمات الأهلية، ونصف الأدوية وأكثر من نصف المستهلكات مفقود، فيما ينتظر 20,000 جريح ومريض بصيص أمل وتحويلات عالقة خلف معابر مغلقة. من جهتها تحذر شبكة المنظمات الأهلية من أن الأزمة تجاوزت حدود النقص وباتت تهدد المنظومة الصحية بالتوقف التام، فمن أصل 34 محطة للأكسجين لا تعمل سوى 12، فيما تتزايد حاجة أقسام العناية المركزة والحضانات إليه.
4: المنظومة الصحية في قطاع غزة تصارع من أجل البقاء، وأنشطتها مهددة بالشلل والتوقف بسبب إجراءات وقيود الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن وصل الحال إلى أعلى مستويات الخطورة، وباتت المستشفيات مهددة بالتوقف، وأصبحت المنظومة الصحية على شفا حفرة من التوقف التام والعجز عن تقديم الخدمات.
2: ورغم مرور قرابة عام على وقف إطلاق النار، تقول الشبكة إن البنود المتعلقة بفتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات لم تنفذ، محذرة من أن استمرار القيود يحول نقص الإمدادات إلى حكم بالموت على المرضى.
0: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينياً بإطلاق النار عليه عند حاجز بيت عوار العسكري غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بدعوى تنفيذه عملية دعس أصابت جندياً إسرائيلياً

0: سبتمبر الجاري. وأوضحت اللجنة أن مدة استقبال الطلبات ستستمر 12 يوما وتشمل أيام العطل الرسمية، ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 28 من نوفمبر المقبل بمدينة القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة بحسب مرسوم أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس. قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية شطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة من خوض انتخابات الكنيسة 26، كما قررت شطب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة وعضو الكنيسة عن الجبهة للسلام والمساواة عوفر كسيف.
1: 31 بعد 4 نجد بعد بخيوط المركزية.
2: قبل أن تفتح صناديق الاقتراع تفتح هنا معركة أسبق، معركة على حق الوصول إليها أصلا. لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية تنظر في طلبات لشطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة وشخصيات أبرزها رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي، ومن بين مقدمي الطلبات حزب إيتمار بن غفير الذي سبق أن أدين بدعم منظمة إرهابية والتحريض على العنصرية. فيما يستند طلب شطب أبو شحادي من بين مواده إلى مقال نشره غداة 7 أكتوبر، طلبات تعيد جدلا قديما حول إقصاء قوائم ومرشحين عن ورقة الاقتراع.
3: عندما يقوم شخص مدان بالإرهاب إيتمار بن غفير وعثمة يهوديت ومدان بثمن قضايا عنف وبأكثر من 50 تهمة مختلفة بالملاحقة السياسية ضد إنسان يعمل بشكل ديمقراطي على مدار أكثر من 30 عام، هذا هو مسرح العبث الحقيقي.
4: إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر ذهبت يمينا، وفي هذه القاعة تجلت العنصرية الإسرائيلية والفوقية اليهودية. أنا لا يمكن أن أقبل أي فوقية، وخاصة لهذه الأشكال اللي جزء منها يفاخروا بأنهم عنصريين.
2: ليست المرة الأولى التي تجد فيها قوائم عربية نفسها أمام مقصلة الشطب. في جولات سابقة قررت لجنة الانتخابات إبعاد قوائم ومرشحين قبل أن تعيدهم المحكمة العليا إلى السباق، واليوم يعود المشهد بأسماء جديدة وجدل قديم.
5: سياسيا احنا بجو عنصري في دولة إسرائيل جدا جدا، اللي عمليا يرفض انه حتى العربي يناقش في مسألة 7 اكتوبر. المقال بالنسبة لنا ما في هناك اي تأييد لاي عمل ضد المواطنين، المقال هو مقال تحليلي، وبنهاية المطاف بالمقال بنهايته يعني يدعي الى حل سياسي.
2: قانونيا يستند طالبو الشطب الى المادة 7 ألف من قانون اساس الكنيسة التي تجيز شطب قائمة او مرشح بسبب نفي طابع اسرائيل دولة يهودية وديمقراطية أو التحريض على العنصرية أو دعم الكفاح المسلح ضدها. لكن المحكمة العليا أرست عتبة إثبات مرتفعة، مقدمو الطلبات يقولون إنهم تجاوزوها، فيما تقول القوائم العربية إن الأدلة لا تقترب منها.
6: قرار يصدر من هنا لكنه قد لا ينهي المعركة، فالطريق من لجنة الانتخابات الإسرائيلية إلى المحكمة العليا سلكته القوائم العربية مراراً، إلا أنه هذه الجولة يأتي وسط خطاب سياسي أكثر حدة. تقول الأحزاب العربية إنه يرفع منسوب التحريض ضدها ويضيق مساحة مشاركتها السياسية، مساع تعيد حدود المشاركة السياسية ومعنى التنافس الديمقراطي إلى دائرة التشكيك والجدل. فمشتاوي ترتي عربي، القدس الغربية.
0: قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تحافظ على اتصالاتها مع دمشق وأنها راضية عن سير المباحثات بشأن قواعدها في سوريا. وأضاف بيسكوف أن موسكو تأمل مواصلة إيجاد أرضية مشتركة مع دمشق بشأن أصعب القضايا. وتأتي هذه التصريحات بعد أن أشار الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مشاركته في المجلس الأطلسي في نيويورك في الحديث عن مستقبل سوريا إلى أن الحوار مع روسيا وصل إلى نتيجة تقضي بتقليص عدد القواعد إلى 2، مضيفا أن موسكو ودمشق اتفقتا على تحويلهما إلى تدريب الجيش السوري. ألغي نقل عناصر من قوة الدعم السريع إلى محاور القتال عقب قصف جوي استهدف مطار نيالا في جنوب دارفور. ونقل موقع دارفور 4

0: 24 عن 3 مصادر أن القصف أدى إلى تدمير طائرة كانت رابضة على مدرج المطار من دون وقوع خسائر بشرية، وفق المصادر التي أضافت أن استهداف المطار أدى إلى إلغاء رحلة كانت مقررة يومي 6 و7 سبتمبر لنقل عناصر إلى محاور القتال. هذا ووصلت 100 العائلة السودانية النازحة إلى مدينة طويلة بشمال دارفور منذ مطلع سبتمبر وفق منسقية نازحي دارفور. وأفادت المنسقية بوصول نحو 3407 أشخاص، أي ما يقارب 634 أسرة، من بينهم 121 أسرة وصلت قبل يومين. وحذرت المنسقية من مخاطر صحية جراء تدهور الظروف المعيشية في ظل نقص الغذاء والمياه والأدوية والمأوى. تعرضت محطة وقود في العاصمة الأوكرانية كييف لقصف روسي، ما أسفر عن أضرار جسيمة في وقت تواصل فيه موسكو استهداف منشآت مدنية وبنى تحتية تقول كييف إنها أساسية لحياة السكان. واستهدفت الهجمات نحو 8 محطات وقود خلال الأسابيع الأخيرة.
1: محطات الوقود في العاصمة الأوكرانية كييف التي يفترض أن تكون أماكن لتزود السكان بمشتقات الوقود أصبحت هدفاً رئيسياً للضربات الروسية في الآونة الأخيرة. وفي هذا الموقع تحديداً في حي دارنيتسكي نرصد آثار الهجوم الروسي الذي استهدف إحدى محطات الوقود التابعة لإحدى الشركات الحكومية، وتظهر آثار الدمار بشكل واضح بعدما تم استهدافها بإحدى الطائرات المسيرة خلال هجوم جوي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. الهجمات على هذه المحطات أيضا امتدت إلى مناطق أخرى، وأعلن عمدة المدينة استهداف محطة أخرى في حي هلاسيفسكي، وأدى هذا الهجوم أيضا إلى أضرار كبيرة في هذه المحطة. وبشكل عام تقول السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية ألحقت أضرارا في أكثر من 8 محطات وقود في العاصمة الأوكرانية كييف جراء سلسلة من الضربات الروسية خلال الأسابيع الماضية. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
0: أعلنت السلطات البولندية أن مروحية عسكرية روسية من طراز Mi-8 اخترقت مجالها الجوي قرب جيب غالينينغراد. وقال الجيش البولندي إن المروحية توغلت نحو 300 متر داخل الأجواء البولندية وبقيت فيها 42 ثانية، وأضاف أن راداراته رصدتها وأنه دفع بمقاتلات وأبقى قواته البرية في حالة تأهب، معتبرا أن الحادثة قد تشير إلى اختبار روسي لجاهزية الدفاعات الجوية البولندية. سيطرت حركة تيغراي على مطار عاصمة الإقليم ميكيلي شمالي إثيوبيا مع تصاعد التوترات مع الحكومة الفيدرالية. وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية إنها علقت رحلتها إلى الإقليم، فيما أفادت مصادر محلية باستمرار الاشتباكات على حدود تيغراي وعفر.
2: تيغراي مجددا في قلب المواجهة، ومطار عاصمة الإقليم ميكيلي تحت سيطرة قوات جبهة تحرير تيغراي في تطور يعيد إلى الواجهة شبح الحرب في إثيوبيا. مصادر أمنية ومحلية قالت إن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرت على مطار أولولا أبانيغا في مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم الواقع شمال البلاد، بينما أكدت الحكومة الإثيوبية ذلك على لسان مستشار رئيس الوزراء الذي أوضح أن الهجوم أدى إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى الإقليم. وبالتزامن مع ذلك أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليق رحلتها إلى ميكيلي بسبب ما وصفته بالوضع الراهن في منطقة تيغراي من دون تقديم مزيد من التفاصيل. المطار الذي يعد شريانا رئيسيا للمنطقة توقف عن العمل فيما طلبت إدارة المطار من العاملين فيه العودة إلى منازلهم. وتأتي هذه التطورات وسط تشدد الاشتباكات بين القوات الفيدرالية الفيدرالية وقوات تيغراي، لا سيما على الحدود بين إقليمي تيغراي وعفر، في مشهد يعيد المخاوف من عودة التصعيد إلى منطقة لم تكد تتعافى من أثر حرب دامية استمرت بين عامي 2020 و2022. تلك الحرب خلفت بحسب الاتحاد الإفريقي نحو 600 ألف قتيل قبل أن تنتهي باتفاق السلام وقع في نوفمبر 2022. لكن اتفاق السلام لم ينهي كل التوترات، فالأحد الماضي أعلنت شبات تحرير تيغراي انضمامها إلى تحالف جديد يضم جماعات مسلحة من مناطق مختلفة في إثيوبيا، بينها أمهرة وأروميا وعفر ومنطقة الصومال جنوب البلاد. ويقول التحالف إنه يسعى إلى مواجهة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، وتتهم حركات مسلحة الحكومة بتركيز السلطة وتهميش الأقاليم، بينما تقول الحكومة إنها أطلقت حوارا وطنيا لمعالجة الانقسامات والصراعات الداخلية. وبينما تتسع خريطة التوتر، تبدو إثيوبيا أمام اختبار جديد، إما أن يصمد اتفاق السلام في تيغراي أو تكون السيطرة على مطار مكيلي وتجدد الاشتباكات بداية لفصل جديد من الصراع. عمار أبو ثواب، تلت عربي.
0: احتفلت السفارة السعودية في أنقرة باليوم الوطني السعودي بحضور رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نعمان كرتلموش وعدد من المسؤولين الأتراك. وقال كرتلموش إن العلاقات التركية السعودية تشهد تقدما استثنائيا، معربا عن أمله أن تتحول اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى اتفاقية دفاعية فعالة. وأكد استمرار التعاون والصداقة بين البلدين داعيا إلى تعزيز التعاون بين دول المنطقة لتحقيق السلام والاستقرار، مشيرا إلى أهمية القضية الفلسطينية في استقرار الشرق الأوسط. وانطلقت في المغرب عملية تصويت في الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب تمهيدا لتشكيل ائتلاف حكومي جديد يقود البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة. ويجري الاقتراع في مختلف أنحاء المملكة بمشاركة 27 حزبا.
3: فتحت مكاتب التصويت أبوابها في المغرب منذ ساعات الصباح الأولى لتدخل البلاد مرحلة الحسم في انتخابات تشريعية يتنافس فيها 27 حزبا، وستحدد ملامح المشهد البرلماني والحكومي للسنوات الخمس المقبلة.
4: أديت الواجب ديالي، اختاريت اللي غادي يمثلني كيمثلني ويدافع على الحقوق ديالي كأي مواطنة مغربية.
3: نحو 16 مليون ناخب مسجل في اللوائح الرسمية مدعوون لاختيار من سيشغلون 395 مقعدا نيابيا في مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، من أصل أكثر من 7000 مترشح يمثلون تيارات سياسية مختلفة. وتشكيل تحالف حكومي في محطة انتخابية هي 12 في تاريخ المملكة منذ استقلالها، وتطبعها تعديلات في القوانين المنظمة.
5: وإحنا الآن في هذه الغرفة نقوم بجميع الملاحظات يعني اللي كيرسلوها لنا الملاحظين والملاحظات من أجل تحليلها والقيام باستخراج أهم الاستنتاجات اللي كنقوم بالإعلان عنها في تقرير أولي يعني مباشرة بعد الانتخابات.
3: وتتجاوز أهمية هذه الاستحقاقات مسألة تشكيل أغلبية برلمانية وحكومة جديدة إلى وضع الأحزاب، سواء التي ستشارك في الائتلاف الحكومي أو في صفوف المعارضة، أمام اختبار قدرتها على تنفيذ برامج تستجيب لمطالب الشارع وتتناول الملفات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحاً. ترقب إذن في الشارع المغربي وفي المقرات الحزبية على حد سواء في انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع من نتائج ستحدد نسبة المشاركة وأولى ملامح الخريطة السياسية للبلاد. غزلان أمجود، تراتي عربي، الرباط.
0: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. طهران تؤكد أنها تدرس أراد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز. وروبيو يقول إن الاتفاق مع إيران يستدعي جهودا شاقة. قوات الحكومة اليمنية تعلن سيطرتها على جبل قرفان جنوبي تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألف منذ بدء المعارك الأخيرة. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

0: نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.
1: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغرار الأحداث. نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معي أنا أيمن عجوز في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. المنتخبات الأوروبية تستعد لانطلاق منافسات دور الأمم. تواصل انتقادات كيليان مبابي على مواقع التواصل بسبب حديثه المتكرر عن الكرة الذهبية. فيفا يعيد صياغة قواعد انتقالات اللاعبين. إصلاحات جديدة وتوازن بين حرية الانتقال واستقرار العقود.

يستهل المنتخب الإسباني مشواره في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة إنجلترا السبت على ملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المستوى الأول، ويطمح لاروخا لتعزيز سجله في البطولة بعدما بلغ النهائية في النسخ الثلاث الأخيرة وتوج باللقب عام 2023. خاض المنتخب الألماني أول تدريباته تحت قيادة مدربه الجديد يورغن كلوب استعدادا لانطلاق منافسات دوري الأمم الأوروبية، ويستعد كلوب لاختيار تشكيلته الأولى لمواجهة هولندا قبل لقاء اليونان وصربيا ضمن المجموعة الثانية من المستوى الأول. خاض المنتخب البرتغالي ميرانه استعدادا لبدء حملة الدفاع عن لقب دوري الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز ثم النرويج، ويواصل كريستيانو رونالدو البالغ 41 عاما مشواره مع البرتغال تحت قيادة المدرب الجديد جورج جيسوس في مواجهة مرتقبة أمام إيرلينغ هالاند. كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن القميص الخاص الذي سيرتديه في مباراته الأخيرة مع منتخب بلاده أمام بنين في 6 أكتوبر المقبل على ملعب مونتيمنتال، ويحمل القميص تصميما خاصا باللون السماوي وشريطا أبيض في المنتصف مع اسم ميسي والرقم 10 باللون الذهبي في ليلة وداعه للمنتخب بعد أكثر من عقدين بقميص الأرجنتين. أفادت تقارير صحفية بأن أرسنال توصل إلى اتفاق شفهي مع مدربه ميغيل أرتيتا لتجديد عقده لفترة طويلة مع زيادة في راتبه، ومن المنتظر الإعلان رسميا عن الاتفاق بعد استكمال الإجراءات، فيما يتوقع أيضا تجديد عقود أعضاء الجهاز الفني لأرتيتا. هاجم ريال مدريد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس معتبرا أن تصريحاته الأخيرة لا تليق بمن يشغل منصبا إداريا في الليغا، وأكد النادي أن كرة القدم الإسبانية تحتاج إلى قيادة تحافظ على الحياد وتخدم الأندية بنزاهة في أعقاب الجدل حول قرارات التحكيم في ديربي مدريد. تأهلت التشيكية باربورا كريتشكوفا إلى الدور الثاني من بطولة سنغافورة المفتوحة للتنس بعد فوزها على الألمانية أنا لينا فريدسان بثلاث مجموعات، وحسمت كريتشكوفا المواجهة بنتيجة 6-0 و5-7 و7-6 بعد 2:57 لتضرب موعدا مع البلجيكية إلس ميرتنس. ودعت الكرواتية دونا فيكيتش بطولة سنغافورة المفتوحة من الدور الأول بعد خسارتها أمام الصينية وانغ شينيو بمجموعتين دون رد، وحسمت وانغ المباراة بنتيجة 6-1 و6-2 خلال 2:07 لتضرب موعدا مع التايوانية جوانا غارلاند في الدور الثاني. حديث كيليان مبابي لاعب ريال مدريد المتواصل عن الكرة الذهبية في المقابلات وأحقيته بالفوز بها يثير ردود المتفاعلين على منصات التواصل الاجتماعي وسط انتقادات طالت النجم الفرنسي. البداية من حساب شبكة RM4 عرب التي نشرت آخر تصريحات مبابي في أحدث مقابلة، فقال حين سأله الصحفي تحقيق الكرة الذهبية، كيليان مبابي يرد حان الوقت حان الوقت، ربما يكون هذا العام والعام المناسب لذلك. المغرد أسامة نقل عن فرانس تي في في تسريبات بشأن مقابلة مبابي التلفزيونية فكتب محيط كيليان مبابي هو من تواصل مع إذاعة RFA لإجراء مقابلة بهدف الوصول إلى المصوتين الأفارقة في جائزة الكرة الذهبية، يمثل المصوتون من القارة الإفريقية 20% من إجمالي الأصوات. المغرد سهم عبر عن رأيه في كلام مبابي بتغريدة قال فيها حملة كيليان مبابي الإعلامية المكثفة لجائزة الكرة الذهبية تؤثر سلبا من أكثر من تأثيرها الإيجابي في فرصته للفوز بالجائزة. المحلل الرياضي محمد عواد قال رأيه أيضا فكتب هناك انتقادات عادلة نحو كيليان مبابي بسبب حملته للفوز بالكرة الذهبية، هو يتحدث عن نفسه كفرد وكأنه لا ينتمي لموسم ريال مدريد الصعب ولا منتخب فرنسا الذي لم يحقق اللقب، يتحدث عن نفسه فقط ينسى الفريق. وأخيرا نختم مع المغرد شاهين مشجع ريال مدريد الذي عبر عن انزعاجه من الظهور الإعلامي المتكرر للنجم الفرنسي فكتب مبابي لو

0: يجلس في منطقة الجزاء كثر ما يجلس في المقابلات ما رح نتعثر أبدا. تعود قواعد انتقالات اللاعبين إلى الواجهة مع إصلاحات جديدة يستعد الفيفا إلى تطبيقها اعتبارا من يناير المقبل. إصلاحات يقول الاتحاد الدولي إنها تهدف لتحقيق توازن بين حرية انتقال اللاعبين وحماية استقرار العقود ومصالح الأندية. تفاصيل أكثر في العرض التالي مع الزميل خالد كاتبه.
1: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يستعد لإعادة صياغة المادة 17 من لوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين في تعديل يدخل حيز التنفيذ في مطلع العام المقبل بعد سنوات من الجدل حول قواعد فسخ العقود والتعويضات. لكن ما هي المادة 17؟ هي القاعدة التي تحدد تبعات فسخ اللاعبين أو النادي عقده من طرف واحد، إذ يمكن أن يترتب على ذلك تعويض مالي وعقوبات رياضية في بعض الحالات وفق ظروف كل قضية. ومن أشهر القضايا قضية الاسكتلندي أندرو ويبستر الذي فسخ عقده مع هارتس وانتقل إلى ويغان دون دفع أي تعويض لنادي هارتس، لكن وبعد سنتين قررت محكمة التحكيم الرياضي إجبار ويغان على دفع تعويض بنحو 200,000 دولار أمريكي لناديه السابق. وفي عام 2007 تكرر الجدل أيضا مع البرازيلي ماتوزاليم الذي فسخ عقده مع شختار دونيسك الأوكراني وانتقل إلى ريال سرقسطة، ليلجأ شختار إلى لجنة فض المنازعات الفيفا والتي ألزمت اللاعب بتعويض تجاوز 13 مليون دولار في واحدة من أبرز سوابق المادة. وفي العام نفسه فسخ الحارس الإيطالي مورغان دي سانكتيس عقده مع أودينيزي وانتقل إلى إشبيليا، حينها اتجهت محكمة التحكيم الرياضي إلى احتساب كلفة التعاقد مع حارس بديل ضمن عناصر الضرر في تطور مهم لتفسير المادة. ثم جاءت قضية اللاعب الفرنسي لسان ديارا الذي فسخ عقده مع لوكوموتيف موسكو من طرف واحد، فغرم الفيفا اللاعب بمبلغ تجاوز 12 مليون دولار، واعتبرت محكمة العدل الأوروبية حينها أن بعض قواعد فيفا تقيد انتقاد اللاعبين والمنافسة بصورة غير متناسبة. أما المثال الحديث فيتمثل بيوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن النادي والانتقال إلى برشلونة رغم امتداد عقده حتى عام 2030، لكن النادي تمسك بشرطه الجزائي المرتفع ليعود النقاش حول حدود حماية الأندية لحقوقها التعاقدية. ومن هنا يأتي إصلاح فيفا، فاعتبارا من يناير القادم يمكن الاتفاق مسبقا على قيمة التعويض بينما يحدد في غياب الاتفاق وفق الضرر الفعلي وظروف كل قضية بالنظر إلى القيمة المتبقية من العقد والأجور المستحقة وقيمة خدمات اللاعب بهدف جعل النظام أكثر وضوحا وتناسبا.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من عمان المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس. أهلا بك معتصم. إذن تعديلات جديدة للفيفا ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل وهي تعديلات تخص المادة 17، برأيك إلى أي مدى ستحد التعديلات الجديدة من تعسف الأندية في فرض شروط تعجيزية لفسخ عقود اللاعبين؟
2: بدرجة 100% وخطوة ممتازة جدا، ولكنها تأخرت كثيرا بالرغم من الأمثلة الحية والشواهد السابقة كانت حاضرة أمام الفيفا لتقوم بإجراء هذا التعديل في ذلك الوقت وليس الآن في 2026. تحياتي لك أستاذ أيمن، تحياتي لكل الزملاء الكرام في تيلتي عربي، لكل متابعيكم الأفاضل. فعليا دخول المادة 17 لأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم حيز المناقشة والتنفيذ والتعديل انطلاقا من الواحد من يناير 2027 هو أمر كان لا ما فر منه بعد الكثير من القضايا الجدلية التي حصلت والنزاعات القانونية ما بين اللاعبين وأنديتهم والاضطرار إلى الذهاب إلى محاكم كأس القانوني محاكم كأس للتحكيم الرياضي وفض النزاعات ما بين اللاعبين. فعليا هذا القرار أو التعديل حتى نبسطه لمن يشاهدنا، التعديل في المادة 17 من أوضاع وانتقالات اللاعبين يتحدث عن شيء وجزئية هي المهمة، وهي تحديد قيمة التعويض للطرف الذي يريد أن يفسخ العقد. إذا كان النادي هو من يريد أن يفسخ عقد اللاعب، ما هو التعويض الذي سيناله اللاعب؟ وإذا كان اللاعب هو من يريد أن يفسخ عقده مع النادي، سيتحدد قيمة التعويض الذي سيدفعه إما اللاعب إذا كان سيكون لاعب حر، إما إن كان النادي الذي سيشتري اللاعب للنادي الذي يمتلك البطاقة. بالتالي قضية خوليان ألفاريز هي قضية ليست شائكة بقدر

0: هي فعليا اظهرت جانب لا اخلاقي او سلوكي او اداري مؤسسي في التعامل مع موضوع انتقال اللاعبين وعدم بقائهم في الفريق في ضوء ان اللاعب لربما يرفض الاستمرار او البقاء. كيف يتم حل هذه الاشكاليه؟ ولكن اعتقد بان القرار جاء متاخر، ولكن كان لابد فعليا من ان نصل الى نقطه لقاء في فض النزاعات القانونيه ما بين الانديه واللاعبين في موضوع العقود.
1: نعم معتصم، هل تعتقد بان وضع بند للتعويض يعني المتفق عليه سيفتح الباب امام اللاعبين للرحيل بسهوله اكثر؟
0: لا اعتقد ذلك، بقدر ما اعتقد بانه سيحمي كلا الطرفين، سيحمي اللاعب وسيحمي النادي مالك البطاقة. فعليا أستاذ أيمن سؤال ممتاز جدا جدا، هذا في عمق القرار أو المادة 17، هل ستصبح الأمور أسهل للاعبين لفسخ عقودهم؟ لربما يكون جزء من عديد حالات فسخ العقود لربما يسهل المأمورية في ضوء وجود قيمة تعويض، ولكن لربما في اللاعبين أصحاب القيم المنخفضة أو الشروط الجزائية المنخفضة أو الرواتب المنخفضة تصبح قيمة التعويضات بالمليون مليونين 3 ملايين أرقام أقل. ولكن في حالة خوليان ألفاريز النجم الأرجنتيني مع أتلتيكو مدريد بعد عامين ونصف أراد أن يفسخ عقده والانتقال إلى البارسا، قيمة عقد ألفاريز مع أتلتيكو مدريد مدته 6 سنوات، جاء إلى أتلتيكو مدريد مقابل 105 ملايين يورو يتقاضى راتب 12 مليون ونصف في العام، متبقي في عقده 3 سنوات ونصف، وجاء عقد من البارسا بقيمة 150 مليون، النادي أتلتيكو مدريد رفض انتقال ألفاريز، بالتالي هذه 3 سنوات ونصف من سيحدد قيمة التعويض إذا أصر اللاعب على عدم المواصلة مع أتلتيكو مدريد وأراد الرحيل، لأن أتلتيكو مدريد متمسك بقيمة الشرط الجزائي 500 مليون وهذا رقم تعجيزي، بالتالي نربط الأمور ببعضها البعض أستاذ أيمن. الآن قرار محكمة العدل الأوروبية تقول لك أن المادة 17 من قانون الفيفا يتعارض مع الميثاق الأوروبي أو الدستور الأوروبي بعدم تقييد حرية انتقال العاملين سواء حتى كان في الميدان الرياضي أو في غير ميدان أو في أي مجال آخر من مكان عمل إلى آخر، لاعب كرة القدم هو صاحب مهنة وينتقل من طرف إلى آخر بناء على الكثير من الإيجابيات والمغريات المالية، بالتالي أعتقد الآن بأن تحديد قيمة التعويض مقابل كل عام أو في كل سنة كم قضيت من مدة العقد، كم تتقاضى راتب، ما هو مقدار الخسارة الفعلي، والأهم في في في في هذا التعديل أستاذ أيمن بأن الفيفا تعهد بأن كل حالة فسخ عقد من طرف اللاعب أو من طرف النادي سيتم دراستها على حدة بناء على حسابات بيرومترية كما يقال وتجزيء المسألة بشكل صحيح وعادل وشفاف حتى يكون قيمة التعويض واضحة منفصلة على حدة وتعطي كل ذي حق حقه سواء اللاعب أو سواء النادي.
1: نعم معتصم، يعني برأيك كيف سينعكس هذا التغيير على استقرار العقود طويلة الأمد كما ذكرت قبل قليل حالة جوليان ألفاريز؟
0: هي هذه النقطة فعليا الشائكة أستاذ أيمن، فعليا سؤال ممتاز جدا، لأننا شاهدنا في السنوات الخمس الماضية أن هناك توجه واضح لدى عديد الأندية لكسر شروط معينة في التعاقد مع اللاعبين وخاصة اللاعبين الأقل من 18 عام، بالتالي يتطلب أن يكون والديه معه وأن يمتلك راتب إلى سقف معين وأن يكون العقد يتحدث بطريقة تنشئة اللاعب وعدم تركه في منتصف المسار، بالتالي اتجهت عديد الأندية في السنوات الأخيرة لاستخدام نظام العقود طويلة الأمد 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات 6 سنوات من أجل عدة إشكاليات تتلافاها، على رأسها قانون اللعب المالي النظيف كما شاهدنا في على سبيل المثال قبل عدة سنوات عندما انتقل مودريك إلى تشيلسي قادما من شختار دونستيك الأوكراني كان مدة عقده 10 سنوات وقيمة المبلغ المالي تقريبا أكثر من 150 مليون تقريبا كان رقم فلك في ذلك الوقت، وكان يتحدث في صلب قواعد اللعب المالي النظيف واللعب أقل من 20 عام، بالتالي هذا موضوع العقود طويلة الأمد الآن ستصبح لها دراسة قانونية لدى الأندية لأنك الآن ستصبح داخل إطار قانوني مؤسسي لا يمكن التلاعب كثيرا في الأمور المالية وفي العقود، ستصبح الأمور واضحة، تريد أن تقوم بخلق عقد طويل الأمد للاعب المنتقل إليك وبالتالي ستصبح قيمة التعويض مبنية كل عام بعام أو كل موسم بموسم أو كل نصف موسم بموسم بناء على ماذا سيخسر اللاعب من ما تبقى من رواتبه من قيمة العقد. فعليا هذه القضية

0: الآن نالت ثقب كبير لأن الاسم كبير جوليان ألفاريز، والاسم الأكبر كان هو أتلتيكو مدريد والبارسا في المعادلة. ولكن من قبل أستاذ أيمن كانت هناك قضية لسانة ديارة، تقريبا هي أشهر قضية نزاع قانوني ما بين لاعب وناديه في موضوع فسخ العقد، حصلت في عام 2014 ما بين الفرنسي ديارة وما بين لوموكتيف موسكو الروسي. تخيل حتى 2024 تم الانتهاء من فض هذا النزاع القانوني بعد أن دفع اللاعب 10 ملايين كتعويض وخسر فرصة الانتقال في ذلك الوقت إلى شارلو البلجيكي. والآن بعد 10 سنوات يصدر الحكم من محكمة كاس لصالحه، ويطالب هو أيضا محامي بتعويض تقريبا أكثر من 60 مليون على إضاعة تلك الفرصة كتعويضات بالقيمة المالية، ويصل في النهاية كلا الطرفين إلى تسوية في هذا النزاع. بالتالي تتأخر عامين حتى تأتيك قضية جديدة بحجم قضية ألفاريز، أكثر من أن اللاعب تمرد على التمرينات والجماهير صفرت عليه مرارا وتكرارا بالنسبة للأرجنتيني في أرضية واندا متروبوليتانو، أكثر من التصريحات العدائية والعلنية، حتى وصلنا لمرحلة الحديث عن الحالة النفسية والصحية للاعب، هل هو فعليا قادر على الاستمرار أو المواصلة، بل أصبح الموضوع هناك أضرار نفسية ومعنوية. بالتالي كان لابد منذ سنوات أو عقود إيجاد حل لموضوع فسخ العقد ما بين الطرفين بشكل عادل، بشكل يضمن حق صاحب المالك البطاقة ويضمن حق اللاعب. ولكن الحديث الآن أصبح في نقطة أخرى، موضوع هل هناك طرف محرض للاعب ليتمرد على نادي، هذه النقطة أيضا يبحثون عن برمجة لها وعملية استقصاء في هذه النقطة. إذا لم يكن هناك تواصل مباشر من النادي الذي يريد شراء اللاعب وحامل البطاقة للنادي الآخر بالنسبة للاعب المتوقع أن ينتقل من طرف إلى آخر بنظام فسخ العقود.
1: نعم معتصم، رأينا في السنوات الأخيرة يعني هناك أرقام فلكية توضع على كأحد من شروط العقود، يعني مثلا برشلونة عقد لامين يامال 1 مليار يورو، يعني ما هي المعايير القانونية التي ستتبعها الفيفا في حال أصبح يعني نزاع بين النادي واللاعب في المستقبل؟
0: الآن هذا الموضوع أيضا جدلي فعليا. أنا عندما أرسلت لي قبل هذه الحلقة محور اللقاء فعليا أخذ مني الوقت طويل في قراءة الكثير من المراجع ومن القوانين والمستندات في موضوع انتقالة اللاعبين. وفعليا يقولون هناك بأن المادة 17 من ميثاق الفيفا هو الأصعب على الإطلاق، أصعب من الأمور التحكيمية. موضوع وضع العقود ووضع شرط جزائي هو المعضلة الأهم. عندما تجلب لاعب بحجم وقيمة لامين يامال تريد أن تحميه كنادي برشلونة من مطامع الأندية الأخرى، تضع شرط 1 مليار يورو إذا أراد أي نادي أن يشتريه في الفترة الممتدة لمدة 10 سنوات منذ إبرام العقد. بالتالي يقولون لك هناك في الفيفا إذا كان هذا الشرط الجزائي مكتوب ومبرم بناء على اتفاق النادي وموكله أو وكيل للاعب نفسه، بالتالي نحن لا صلة لنا في من يقيم قيمة الشرط الجزائي. ولكن الشرط الجزائي العالي سيكون لديه تأثير على قيمة التعويض للطرف الذي سيريد أن يفسخ العقد من طرف. في بعض الأحيان تكون الأمور أبسط عندما نسمع بأن هناك فسخ عقد من قبل كلا الطرفين بالتراضي، سواء مدرب ونادي، لاعب ونادي. ولكن إذا كانت هناك حالة تمرد وكانت هناك حالة رفض أو كان هناك حالة إجبار كما حصل في عديد القضايا، موضوع على سبيل المثال في أبان جائحة كورونا الكثير من اللاعبين أستاذ أيمن رفض أن يتقبل فكرة تخفيض راتبه، وشهدنا عديد الأندية طالبت اللاعبين إما قبول تخفيض الراتب وإما فسخ العقد من طرفك والخروج بأقل الالتزامات المالية بتسوية شخصية هنا وهناك أو تسوية مالية عفوا إنجاز التعبير. بالتالي وضع شرط جزائي كبير سيكون لديه تأثير أكبر على قيمة التعويض في حال أراد كلا الطرفين أو أحد الطرفين أن يفسخ العقد بدون رضا الطرف الآخر.
1: يعني برأيك معتصم، هل تحمي اللوائح الجديدة الأندية حقا من خسارة استثماراتها الكبرى في سوق الانتقالات الدولية؟
0: كرة القدم تجارة أستاذ أيمن، ربح وخسارة. لا أعلم هذه الأسئلة لماذا اليوم صعبة تأتي، ولكن أنا لا يمكن لي الجزم بذلك، لأنك في بعض الأحيان أستاذ أيمن تحتاج لأن ترى هذه القوانين تنفذ على أرض الواقع ومن ثم تبني الاستنتاجات عليها. هل فعليا حمت كل الأطراف؟ هل قدمت التزامات مالية عادلة لكل الأطراف؟ بالتالي أنا لا يمكن لي الجزم.

0: حتى نرى التطبيق على أرض الواقع. عندما يبدأ العام الجديد عام 2027 على خير إن شاء الله، انطلاقا من 1 يناير يبدأ تنفيذ القرارات. وحسب ما قرأت أيضا يقال بأن كل حالة في هذا الموضوع ستدرس على حدة، وسيكون هناك شروحات في طريقة إيجاد قيمة التعويض، لأن الآن هناك عقود أبرمت في السنوات التي مضت طويلة الأمد. ولكن إلى كم ستصمد؟ 2030. ولكن انطلاقا من 2027 لن يكون هناك عقد مبرم ما بين اللاعبين والأندية التي ستشتريهم إن لم يكن هناك قيمة شرط عقد أو قيمة كسر شرط الجزائي سيكون مرافق له في ذات الورقة قيمة التعويض بناء على كل عام وكل موسم ونصف موسم ومن سيدفع ومن سيتضرر أكثر وإلى غير ذلك. بالتالي فعليا حتى موضوع الرواتب، موضوع العقود، قيمة العقود، الخسائر الناجمة عن هذا الأمر للأندية بطبيعة الحال، من يدخل في مجال الاستثمارات الرياضية يعلم جيدا تجلب 6-7 صفقات تخسر فيها كلها، تخسر على أرضية الميدان قيمة اللاعب، لا ينخرط بالشكل الصحيح، لربما ينصاب في بداية مشواره وتخسره لمدة عام وإلى غير ذلك. وفي بعض الأحيان ينتقل اللاعب من صفوفك إلى فريق آخر تشاهد بأن المكسب ضرب 10. بالتالي أنت في الاستثمار الرياضي في عالم كرة القدم كإداري أو كرئيس نادي أو كلجنة استثمارية عليك أن تتقبل الشقين، الخسارة قبل الربح.
1: نعم، برأيك معتصم، يعني هل تنجح هذه الإصلاحات يعني في خلق توازن حقيقي بين حرية اللاعب واستقرار الأندية؟
0: والله أعلم. نعم، لأن موضوع التعديلات في قانون المادة 17 هو يأتي بالشراكة مع المشرعين في الفيفا، في اللجنة القانونية في الفيفا، بناء على ما سيتم إيراده أو تم إيراده من محكمة العدل الأوروبية لتتطابق البعض القوانين المشرعة في الفيفا مع قوانين العمل والعمال الموجودة أيضا في الاتحاد الأوروبي إنجاز التعبير بشكل يتوافق ومتوازن. وخاصة تعلم جيدا موضوع اللاعبين أستاذ أيمن، أغلبهم وخاصة المحترفين يأتون من قارات أخرى خاصة من أمريكا اللاتينية أو أوروبا، بالتالي هو يعامل معاملة العامل الأجنبي أو اللاعب الأجنبي، اللاعب المحترف إنجاز التعبير. بالتالي هناك الكثير من الإشكاليات والكثير من النزاعات القانونية. يقولون لك الآن ستصبح الأمور على سوية واحدة، لاعب محلي، لاعب أوروبي، لاعب خارجي محترف، المفروض أن تقدم هذه التعديلات والإصلاحات في المادة 17 لأوضاع وشؤون اللاعبين وانتقالاتهم الكثير من الخلافات على جنب، وتصبح الأمور أكثر توازن وشفافية ومساواة.
1: نعم، كنت معنا من عمان المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tretarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. دمتم بخير.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: هذه مهمتنا،
2: نضعك في قلب الأحداث،
1: نتجاوز الحواجز
2: ونغوص في التفاصيل
1: لنصل إلى الحقيقة
2: ونكشف الحلقة المفقودة.
1: نأخذك إلى حيث تتشكل الأحداث
2: لتقترب من الواقع
1: وترى الصورة كاملة
2: وتعيش تفاصيلها بكل أبعادها. سعي لا يتوقف
1: وشغف يقودنا إلى أبعد مدى،
2: لأن الوصول إلى الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
1: TRT عربي،
2: مع الإنسان أينما كان.
3: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
4: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
3: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
4: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
5: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

طهران تؤكد أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز. وروبيو يقول أن الاتفاق مع إيران يتطلب جهودا شاقة. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، قوات الحكومة اليمنية تعلن سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي جنوب تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألفا منذ بدء المعارك الأخيرة. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على مناطق بقطاع غزة، وتحذيرات من كارثة إنسانية مع اقتراب فصل الشتاء.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذن اتهم الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الولايات المتحدة وإسرائيل باستهداف مدنيين إيرانيين ردا على وصف ترامب إيران بأنها راعية للإرهاب. وقال بيزشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده لن تطلب إذنا من أحد للدفاع عن نفسها، كما وصف إسرائيل بأنها الإرهابي الحقيقي.
1: قال ترامب إننا إرهابيون، بينما قتلوا قائدنا وطلاب مدرسة ميناب واستهدفوا الصالة الرياضية في لامارد بقنبلة عنقودية. الإرهابيون ومن يدربون الإرهابيين يقولون لنا إننا إرهابيون. هاجمتنا الولايات المتحدة وإسرائيل، لكن شعبنا صمد بقوة. نحن لا نطلب الإذن من أحد للدفاع عن أنفسنا. الإرهابي الحقيقي هو إسرائيل. انظروا إلى غزة وما حل بهذه المنطقة، فقد قتل أكثر من 70,000 شخص على يد الإرهابيين الحقيقيين.
0: قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب منفتح على لقاء الجميع بمن فيهم الرئيس الإيراني رغم عدم وجود اجتماع مقرر بينهما. وأضاف روبيو في مقابلة مع قناة أمريكية أن محادثات الثلاثاء بشأن إيران كانت تبادلا للأفكار والرسائل إلى حد كبير، مؤكدا أن الاتفاق مع إيران سيستدعي جهدا شاقا وفق تعبيره. قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز أن طهران تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية. وأوضح المسؤول أن محادثات غير مباشرة مع واشنطن جرت في نيويورك وتناولت إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي، مضيفا أن خلافات كثيرة لا تزال قائمة بين البلدين لكن المسار الدبلوماسي مستمر. كما أكد أن الإنهاء الدائم للأعمال العدائية ورفع الحصار من أبرز أولويات إيران. تتواصل في نيويورك أعمال الدورة السنوية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبحث اجتماعات الدورة ملفات عدة في مقدمتها النزاعات والأمن الدولي وتغير المناخ والتنمية المستدامة والاستعداد للجوائح، إضافة إلى نزع السلاح النووي. وتنعقد الدورة وسط تحديات متزايدة تواجه التعاون الدولي، أبرزها تصاعد الصراعات وتراجع الثقة في النظام المتعدد الأطراف، إلى جانب التغير المناخي وانتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجولان سيبقى أرضا سورية وأن محاولات فرض الأمر الواقع لن تمس سيادة سوريا، مشيرا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية لضم الجولان باطلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 497.
2: فالجولان سيبقى أرضا سورية وجميع إجراءات الضم باطلة وملغية بقوة قرار مجلس الأمن 497. وقد قالت هذه الجمعية ب123 صوتا في كانون الأول الماضي، فشكرا لمن حاز إلى القانون، وأدعو من امتنع أن يعيد قراءة القرار 497، فهو أقصر من كلمتي هذه وأوضح، وما نطلبه من شركائنا بسيط، قولوا ما يقول القانون الدولي. وأمام سعادة العالم بالعودة الحميدة والتعافي السريع، تظهر لنا إسرائيل بشذوذها لتتعدى على سوريا بما يقارب 500 غارة جوية ومدفعية وأكثر من 1200 توغل وما يقارب 300 اعتقال واحتجاز للسوريين، مما يهدد استقرار سوريا ويخالف توجه العالم بأسره.
0: أفاد مراسل تيريتي عربي في اليمن بأن جماعة الحوثي تشن هجوما واسعا من عدة محاور على مديرية المقاطرة بمحافظة لحج. وفي وقت سابق أعلنت القوات الحكومية اليمنية سيطرتها على جبل قرفان بمحافظة تعز بالتزامن مع إحباطها محاولة تسلل للحوثيين في جبهة كهبوب وصد ثلاث محاولات تسلل أخرى في عدة جبهات على وقع قصف جوي ومدفعي مكثف على مواقع الحوثيين.
3: أكبر والله الحمد.
4: على أشدها تتواصل المعارك في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين على جبهات ممتدة من مأرب والجوف شمالاً إلى تعز ولحج جنوباً، فيما تتركز المعارك على الساحل الغربي اليمني، حيث سباق السيطرة على المرتفعات الاستراتيجية المطلة على مضيق باب المندب تزامناً مع ضربات مكثفة من طيران التحالف استهدفت مواقع الحوثيين وتحديداً في صعدة معقل الجماعة. في مرتفعات كهبوب لم تفلح محاولات الحوثيين في إحداث اختراق عسكري أو تغيير خطوط السيطرة في المنطقة رغم الهجمات المتكررة. القوات الحكومية اليمنية أعلنت إحباط هجمات الحوثيين واستهداف آلياتهم وتجمعاتهم في كهبوب، كما صدت 3 محاولات تسلل الحوثية في جبهات أم ريش وهيلان وروان بمحافظة مأرب، على وقع قصف جوي مدفعي مكثف على معسكر أم ريش الاستراتيجي. وضمن مساعيها لاستعادة زمام المبادرة، أعلنت القوات الحكومية اليمنية إحكام سيطرتها على جبل قرفان الاستراتيجي في منطقة جرداد جنوب محافظة تعز. ونشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهد قالت إنها لاستهداف عناصر وعتاد الحوثيين في البيضاء والمخا غرب اليمن بهدف وضع الحوثيين تحت ضغط عسكري متزايد. 10 القتلى سقطوا جراء معارك بين الطرفين خلال 2 يوم، خصوصا في جبهات جنوب غرب اليمن، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر عسكرية من الحكومة والحوثيين، في ظل تفاقم متسارع لأزمة النازحين داخل اليمن، حيث تجاوز عددهم قرابة 150,000 شخص فروا من منازلهم جراء التصعيد منذ بداية سبتمبر، وسط توقعات أممية بنزوح 100,000 آخرين الشهر المقبل حال استمرار الصراع.
0: إلى قطاع غزة، حيث استشهد 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في القطاع. وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني بعد إصابته بنيران الاحتلال في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس، فيما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمواصي خان يونس، كما استشهدت فلسطينية في مخيم البريج في المنطقة الوسطى، كما استشهد فلسطيني في قصف من مسيرة إسرائيلية على مدينة دير البلح، فيما استشهد آخر بغارة من مسيرة إسرائيلية قرب مجمع أبو خضرة الحكومي بحي الرمال غرب مدينة غزة. ذكر موقع أكسيوس أن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعرض خطة للتعافي في غزة. وأفاد التقرير نقلا عن نسخة من الخطة بأن المقترح يمتد لنصف عام ويشمل تمويلا للسكن المؤقت وإزالة الأنقاض وإصلاح المستشفيات وإنعاش الاقتصاد، إضافة إلى نشر قوة أمنية متعددة الجنسيات، وتبلغ التكلفة الإجمالية المتوقعة 2,450,000,000 دولار. حذر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابت من تدهور أوضاع مئات الآلاف من النازحين في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل تهالك أكثر من 60% من الخيام وحاجتها للاستبدال الفوري. وقال الثوابت في بيان إن الطواقم الحكومية المختصة أجرت حصرا ميدانيا شاملا لواقع مخيمات النزوح، ما أظهر أن 162,000 خيمة أصبحت مهترئة تماما وخرجت من الخدمة من أصل 270,000 خيمة تؤوي العائلات النازحة في مختلف محافظات القطاع. في ذات السياق، عقد أعيان ومخاتير ووجهاء في حي الزيتون جنوب مدينة غزة بمشاركة ممثلين عن الدفاع المدني وبلدية غزة وقفة للتحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية في الحي مع اقتراب فصل الشتاء. وحذر المشاركون من أن المنطقة شهدت خلال فصول الشتاء السابقة غرق خيام ومراكز إيواء، إلى جانب تسجيل حالات وفاة، محذرين من تكرار تلك المشاهد مع حلول الشتاء في ظل الأوضاع الراهنة. وأكدوا أن الأوضاع الإنسانية والخدمية لا تزال متردية في ظل تعثر إعادة الإعمار وعدم توفر المعدات الثقيلة.
5: اليوم نوجه نداء إلى العالم قبل دخول فصل الشتاء، حيث شهدت هذه المنطقة حالات وفاة في فترة الشتاء الماضي والذي قبل الماضي، وحالات غرق لخيام ومراكز الإيواء بشكل كبير جدا. ولذلك نقول للعالم: ماذا تنتظر؟ هل ننتظر أن يدخل فصل الشتاء وأن تبقى هذه الوقائع وهذه المشاهد حاضرة؟ هل ننتظر أن يموت المزيد من الأطفال؟ هل ننتظر أن يحدث معاناة وكارثة للمواطنين؟ ونحن الآن على قرابة 3 أعوام لوقف إطلاق النار في غزة، ولا يوجد أي تحرك على الأرض، تحرك جاد لإنهاء معاناة الناس. الكارثة هي هي، المعاناة موجودة، الحصار مفروض، الإعمار لم يدخل الغزة، المعدات الثقيلة، البروتوكول الإنساني لم ينفذ، وبالتالي كل هذه المشاهد الآن حاضرة وبقوة في غزة، وحالة تراجع واضحة للحياة اليومية في غزة وللسكان، وحالة تردي واضحة، وخصوصا أننا الآن مقبلين على فصل شتاء بشكل مؤكد. إذا لم يتم دعم المواطن والوقوف بجانب المواطن بشكل مؤكد، سيكون هناك كوارث وستكون هناك معاناة سيشهدها المواطن داخل قطاع غزة.
0: حذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من توقف وشيك للمنظومة الصحية في قطاع غزة في ظل نفاد الوقود ونقص الأدوية واستمرار القيود الإسرائيلية على إدخال زيوت المولدات وقطع الغيار. يتزامن ذلك مع توقف إمدادات السولار عن 20 منشأة صحية أهلية بسبب نقص التمويل.
3: في غزة لا يحتاج الموت إلى غارة، يكفي أن يصمت مولد. قيود إسرائيلية على الوقود وقطع الغيار وعجز في التمويل الأممي يهددان بإبادة المنظومة الصحية. منذ أكتوبر عام 2023 يعيش قطاع غزة بلا كهرباء منتظمة، فيما تعمل مولدات المستشفيات ليل نهار بزيوت مستهلكة وقطع غيار نادرة. هنا يصل سعر اللتر من زيت المولدات في السوق السوداء إلى نحو $1,000، بينما يرفض الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إدخال أكثر من 92,000 لتر صرفت لغزة عبر الأمم المتحدة. ولم تتوقف الأزمة عند أبواب المستشفيات، إذ أعلنت نقابة أصحاب شركات الباصات العامة في قطاع غزة تعليق نقل الكوادر الطبية بعد عجزها عن تشغيل الحافلات وصيانتها بسبب القيود الإسرائيلية على إدخال الإطارات والبطاريات والزيوت بذريعة تصنيفها مواد مزدوجة الاستخدام.
6: حيث الكثير من الموظفين لم يستطيعوا الوصول اليوم لمكان عمله، مما سبب لدينا في المستشفى بتقليص العمل، حيث تم إيقاف العيادات الخارجية في المستشفى وتم إلغاء كافة لستات العمليات المجدولة داخل المستشفى.
3: 26 مستشفى خارج الخدمة من أصل 38 بحسب شبكة المنظمات الأهلية، ونصف الأدوية وأكثر من نصف المستهلكات مفقود، فيما ينتظر 20,000 جريح ومريض بصيص أمل.

0: عمل وتحويلات عالقة خلف معابر مغلقة. من جهتها تحذر شبكة المنظمات الأهلية من أن الأزمة تجاوزت حدود النقص وباتت تهدد المنظومة الصحية بالتوقف التام. فمن أصل 34 محطة للأكسجين لا تعمل سوى 12، فيما تتزايد حاجة أقسام العناية المركزة والحضانات إليه.
1: المنظومة الصحية في قطاع غزة تصارع من أجل البقاء وأنشطتها مهددة بالشلل والتوقف بسبب إجراءات وقيود الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن وصل الحال إلى أعلى مستويات الخطورة وباتت المستشفيات مهددة بالتوقف، وأصبحت المنظومة الصحية على شفا حفرة من التوقف التام والعجز عن تقديم الخدمات.
0: ورغم مرور قرابة عام على وقف إطلاق النار، تقول الشبكة إن البنود المتعلقة بفتح المعابر وإدخال الوقود والمساعدات لم تنفذ، محذرة من أن استمرار القيود يحول نقص الإمدادات إلى حكم بالموت على المرضى.
2: قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً بإطلاق النار عليه عند حاجز بيت عور العسكري غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة بدعوى تنفيذه عملية دعس، أصاب جندياً إسرائيلياً بجروح خطيرة. وقبل إعلان استشهاده أفاد تلفزيون فلسطين الرسمي بأن الاحتلال أطلق النار على الشاب غربي رام الله وشدد

0: 790 مترا مربعا من أراضي قرية دير نظام شمال غربي رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن الأمر يمنح أصحاب الأراضي مهلة 12 ساعة من إجراء الجولة لتنفيذ أعمال الإزالة. يأتي ذلك فيما تواصل جرافات الاحتلال اليوم الثالث على التوالي تجريف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين واقتلاع عشرات أشجار الزيتون في القرية. قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية شطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة من خوض انتخابات الكنيسة 26، كما قررت شطب رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة وعضو الكنيسة عن الجبهة للسلام والمساواة عوفر كسيف.
1: 31 بعد 4 نجد بعد بخيوط المركزية.
2: قبل أن تفتح صناديق الاقتراع تفتح هنا معركة أسبق، معركة على حق الوصول إليها أصلا. لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية تنظر في طلبات لشطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة وشخصيات أبرزها رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي، ومن بين مقدمي الطلبات حزب إيتمار بن جفير الذي سبق أن أدين بدعم منظمة إرهابية والتحريض على العنصرية. فيما يستند طلب شطب أبو شحادي من بين مواده إلى مقال نشره غداة 7 أكتوبر، طلبات تعيد جدلا قديما حول إقصاء قوائم ومرشحين عن ورقة الاقتراع.
3: عندما يقوم شخص مدان بالإرهاب إيتمار بن جفير وعثمان يهوديت ومدان بثمن قضايا عنف وبأكثر من 50 تهمة مختلفة بالملاحقة السياسية ضد إنسان يعمل بشكل ديمقراطي على مدار أكثر من 30 عام، هذا هو مسرح العبث الحقيقي.
4: إسرائيل ما بعد 7 أكتوبر ذهبت يمينا، وفي هذه القاعة تجلت العنصرية الإسرائيلية والفوقية اليهودية. أنا لا يمكن أن أقبل أي فوقية، وخاصة لهذه الأشكال اللي جزء منها يفاخروا بأنهم عنصريين.
2: ليست المرة الأولى التي تجد فيها قوائم عربية نفسها أمام مقصلة الشطب. في جولات سابقة قررت لجنة الانتخابات إبعاد قوائم ومرشحين قبل أن تعيدهم المحكمة العليا إلى السباق، واليوم يعود المشهد بأسماء جديدة وجدل قديم.
5: سياسيا نحن بجو عنصري في دولة إسرائيل جدا جدا، اللي عمليا يرفض انه حتى العربي يناقش في مسألة 7 اكتوبر. المقال بالنسبة لنا ما في هناك اي تأييد لاي عمل ضد المواطنين، المقال هو مقال تحليلي، وبنهاية المطاف بالمقال بنهايته يعني يدعي الى حل سياسي.
2: قانونيا يستند طالبو الشطب الى المادة 7 ألف من قانون اساس الكنيست التي تجيز شطب قائمة او مرشح بسبب نفي طابع اسرائيل دولة يهودية وديمقراطية أو التحريض على العنصرية أو دعم الكفاح المسلح ضدها. لكن المحكمة العليا أرست عتبة إثبات مرتفعة، مقدمو الطلبات يقولون إنهم تجاوزوها، فيما تقول القوائم العربية إن الأدلة لا تقترب منها.
6: قرار يصدر من هنا لكنه قد لا ينهي المعركة، فالطريق من لجنة الانتخابات الإسرائيلية إلى المحكمة العليا سلكته القوائم العربية مراراً، إلا أنه هذه الجولة يأتي وسط خطاب سياسي أكثر حدة. تقول الأحزاب العربية إنه يرفع منسوب التحريض ضدها ويضيق مساحة مشاركتها السياسية، مساع تعيد حدود المشاركة السياسية ومعنى التنافس الديمقراطي إلى دائرة التشكيك والجدل. فمشتاوة رتي عربي، القدس الغربية.
0: بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع نظيره الروسي سيرجي لافروف العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جاء اللقاء على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ضمن سلسلة لقاءات أجراها الشيباني مع وزراء ومسؤولين تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة، إضافة إلى قضايا إقليمية ودولية وفق بيانات منفصلة للخارجية السورية. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تحافظ على اتصالاتها مع دمشق وأنها راضية عن سيري المباح.

0: بحثات بشأن قواعدها في سوريا. وأضاف بيسكوف أن موسكو تأمل مواصلة إيجاد أرضية مشتركة مع دمشق بشأن أصعب القضايا. تأتي هذه التصريحات بعد أن أشار الرئيس السوري أحمد الشرح خلال مشاركته في المجلس الأطلسي بنيويورك في الحديث عن مستقبل سوريا إلى أن الحوار مع روسيا وصل إلى نتيجة تقضي بتقليص عدد القواعد إلى 2، مضيفا أن موسكو ودمشق اتفقتا على تحويلهما إلى تدريب للجيش السوري. تعرضت محطتا وقود في العاصمة الأوكرانية كييف لقصف روسي ما أسفر عن أضرار جسيمة، في وقت تواصل فيه موسكو استهداف منشآت مدنية وبنى تحتية، تقول كييف إنها أساسية لحياة السكان. واستهدفت الهجمات نحو 8 محطات وقود خلال الأسابيع الأخيرة.
1: محطات الوقود في العاصمة الأوكرانية كييف التي يفترض أن تكون أماكن لتزود السكان بمشتقات الوقود أصبحت هدفا رئيسيا للضربات الروسية في الآونة الأخيرة. وفي هذا الموقع تحديدا في حي دارنيتسكي نرصد آثار الهجوم الروسي الذي استهدف إحدى محطات الوقود التابعة لإحدى الشركات الحكومية، وتظهر آثار الدمار بشكل واضح بعدما تم استهدافها بإحدى الطائرات المسيرة خلال هجوم جوي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف. الهجمات على هذه المحطات أيضا امتدت إلى مناطق أخرى، وأعلن عمدة المدينة استهداف محطة أخرى في حي هلاسيفسكي، وأدى هذا الهجوم أيضا إلى أضرار كبيرة في هذه المحطة. وبشكل عام تقول السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية ألحقت أضرارا في أكثر من 8 محطات وقود في العاصمة الأوكرانية كييف جراء سلسلة من الضربات الروسية خلال الأسابيع الماضية. ثائر عمرو، تيرتي عربي، كييف.
0: أعلنت السلطات البولندية أن مروحية عسكرية روسية اخترقت مجالها الجوي قرب جيب كالينينغراد. وقال الجيش البولندي أن المروحية توغلت نحو 300 متر داخل الأجواء البولندية وبقيت فيها 42 ثانية، وأضاف أن راداراته رصدتها وأنه دفع بمقاتلات وأبقى قوات البرية في حالة تأهب، معتبرا أن الحادثة قد تشير إلى اختبار روسي لجاهزية الدفاعات الجوية البولندية. سيطرت حركة تيغراي على مطار عاصمة الإقليم ميكيلي شمالية إثيوبيا مع تصاعد التوترات مع الحكومة الفيدرالية. وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية أنها علقت رحلاتها إلى الإقليم، فيما أفادت مصادر محلية باستمرار الاشتباكات على حدود تيغراي وعفر.
2: تيغراي مجددا في قلب المواجهة، ومطار عاصمة الإقليم ميكيلي تحت سيطرة قوات جبهة تحرير تيغراي في تطور يعيد إلى الواجهة شبح الحرب في إثيوبيا. مصادر أمنية ومحلية قالت إن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرت على مطار أولولا أبانيغا في مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم الواقع شمال البلاد، بينما أكدت الحكومة الإثيوبية ذلك على لسان مستشار رئيس الوزراء الذي أوضح أن الهجوم أدى إلى تعليق الرحلات الجوية من وإلى الإقليم. وبالتزامن مع ذلك أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية تعليق رحلاتها إلى ميكيلي بسبب ما وصفته بالوضع الراهن في منطقة تيغراي من دون تقديم مزيد من التفاصيل. المطار الذي يعد شريانا رئيسيا للمنطقة توقف عن العمل فيما طلبت إدارة المطار من العاملين فيه العودة إلى منازلهم. وتأتي هذه التطورات وسط تشدد الاشتباكات بين القوات الفيدرالية وقوات تيغراي، لا سيما على الحدود بين إقليمي تيغراي وعفر، في مشهد يعيد المخاوف من عودة التصعيد إلى منطقة لم تكد تتعافى من أثر حرب دامية استمرت بين عامي 2020 و2022. تلك الحرب خلفت بحسب الاتحاد الإفريقي نحو 600,000 قتيل قبل أن تنتهي باتفاق سلام وقع في نوفمبر 2022. لكن اتفاق السلام لم ينهي كل التوترات، فالأحد الماضي أعلنت جبهة تحرير تيغراي انضمامها إلى تحالف جديد يضم جماعات مسلحة من مناطق مختلفة في إثيوبيا.

0: إثيوبيا، بينها أمهر وأروميا وعفر ومنطقة الصومال جنوب البلاد. ويقول التحالف إنه يسعى إلى مواجهة حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، وتتهم حركات مسلحة الحكومة بتركيز السلطة وتهميش الأقاليم، بينما تقول الحكومة إنها أطلقت حوارا وطنيا لمعالجة الانقسامات والصراعات الداخلية. وبينما تتسع خريطة التوتر، تبدو إثيوبيا أمام اختبار جديد، إما أن يصمد اتفاق السلام في تيغراي أو تكون السيطرة على مطار ميكيلي وتجدد الاشتباكات بداية لفصل جديد من الصراع. عمار أبو ثواب، تلتي عربي.
1: انطلقت في المغرب عملية التصويت في الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب تمهيدا لتشكيل ائتلاف حكومي جديد يقود البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة. ويجري الاقتراع في مختلف أنحاء المملكة بمشاركة 27 حزبا.
2: فتحت مكاتب التصويت أبوابها في المغرب منذ ساعات الصباح الأولى لتدخل البلاد مرحلة الحسم في انتخابات تشريعية يتنافس فيها 27 حزبا، وستحدد ملامح المشهد البرلماني والحكومي للسنوات الخمس المقبلة.
3: أديت الواجب ديالي، اختاريت اللي غادي يمثلني كيمثلني ويدافع على الحقوق ديالي كأي مواطنة مغربية.
2: نحو 16 مليون ناخب مسجل في اللوائح الرسمية مدعوون لاختيار من سيشغلون 395 مقعدا نيابيا في مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، من أصل أكثر من 7000 مترشح يمثلون تيارات سياسية مختلفة. وتشكيل تحالف حكومي في محطة انتخابية هي 12 في تاريخ المملكة منذ استقلالها، وتطبعها تعديلات في القوانين المنظمة.
4: وإحنا الآن في هذه الغرفة نقوم بتجميع الملاحظات يعني اللي كيرسلوها لنا الملاحظين والملاحظات من أجل تحليلها والقيام باستخراج أهم الاستنتاجات اللي كنقوم بالإعلان عنها في تقرير أولي يعني مباشرة بعد الانتخابات.
2: وتتجاوز أهمية هذه الاستحقاقات مسألة تشكيل أغلبية برلمانية وحكومة جديدة إلى وضع الأحزاب، سواء التي ستشارك في الائتلاف الحكومي أو في صفوف المعارضة، أمام اختبار قدرتها على تنفيذ برامج تستجيب لمطالب الشارع وتتناول الملفات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحاً. ترقب إذن في الشارع المغربي وفي المقرات الحزبية على حد سواء في انتظار ما ستفرزه صناديق الاقتراع من نتائج ستحدد نسبة المشاركة وأولى ملامح الخريطة السياسية للبلاد. غزلان أمجود، تراتي عربي، الرباط.
1: الآن نذكر بالعناوين. طهران تؤكد أنها تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز. وروبيو يقول إن الاتفاق مع إيران يستدعي جهودا شاقة. قوات الحكومة اليمنية تعلن سيطرتها على جبل قرفان جنوب تعز، والأمم المتحدة تؤكد نزوح أكثر من 130 ألفا منذ بدء المعارك الأخيرة. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وتحذيرات من كارثة إنسانية مع اقتراب فصل الشتاء. في أمان الله.
5: The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements, plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing.
6: What happens in Gaza today is massive killing of civilians, systematic destruction of Gaza City.
7: Biz şu anda Filistin'de olan bütün ونتي يهودا لان قضى

0: مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة معكم مايا ريدان. نقف اليوم أمام تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتفائلة بقرب التوصل إلى اتفاق مع إيران عقب إجراء وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي مباحثات في نيويورك مع مفاوضين أمريكيين، ونبحث فرص التوصل إلى اتفاق بين الجانبين قريبا وتداعيات الضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران مع توقف معظم مطارات المنطقة والعالم عن استقبال الطيران الإيراني. أما شروط طهران للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن ما هي؟ وهل نضجت الظروف لعقد مثل هذا الاتفاق؟ وكيف أثرت الضغوط الأمريكية في الاقتصاد الإيراني؟ هذه الأسئلة وغيرها نحاول الإجابة عنها، ولكن بعد هذا التقرير.
1: ملامح صفقة بشأن حرب إيران تلوح في أروقة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التقى المبعوثين الأمريكيين ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر في محادثات مطولة مع الوفد الإيراني، أجريت وفق ووتكوف عبر وسطاء مع توقعات من الرئيس الأمريكي نفسه بالتوصل إلى صفقة وصفها بالسريعة مع الإيرانيين.
2: عقد ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر اجتماعا مثمرا للغاية مع وسطاء بشأن إيران. الوساطة مستمرة منذ فترة، لكنني أعتقد أن هناك زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق. هذا ما نسمعه من الجميع.
1: إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وقف الأعمال العدائية والحصار البحري والحرب الاقتصادية الأمريكية والإفراج عن أصولها المجمدة، هذه شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي، الذي أكد أن طهران تواصلت مع الجانب الأمريكي عبر وسيط قطري ونقلت إليه شروطها مقدمة لصفقة محتملة قد توقف الحرب هذه المرة. مؤشرات كثيرة ظهرت من الجانبين الإيراني والأمريكي تؤكد رغبتهما في إنهاء الحرب. سبقها ترحيب رسمي أمريكي بالوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الأمم المتحدة، إلى جانب إعلان مسؤولين أمريكيين وفق صحيفة واشنطن بوست بأن الحرب مع إيران لا تحظى بشعبية لدى الأمريكيين، وإنهاؤها يمثل أولوية قصوى للبيت الأبيض.
0: ونبدأ هذا النقاش بالترحيب بضيفي الذي ينضم إلينا من بيروت، الخبير الاقتصادي دكتور كامل وزنة. أهلا وسهلا بك دكتور. دعني أبدأ معك من آخر عقوبات فرضتها واشنطن على إيران التي تتعلق بقطاع الطيران. ما مدى تأثير هذه العقوبات؟ وربما نسأل أكثر هنا فيما يتعلق بقطاع الرحلات الدينية بالنسبة لطهران.
3: يعني بالتأكيد هذه العقوبات سيئة وصعبة إلى إيران والجمهورية الإسلامية، خاصة أن هذه العقوبات أصبحت عبء كبير مع يعني تراكم مجموعة هذه العقوبات، كل يوم عقوبة جديدة وخنق جديد للداخل الإيراني، وهدفها بالنهاية باعتقادي هو إحداث يعني انقلاب على النظام، وهذا يعني وضع الاقتصادي على مستوى التضخم، على مستوى الفرص الاقتصادية، على مستوى تلبية الحاجات الداخلية الأساسيات للشعب الإيراني أصبحت اليوم يعني أصبحت متعسرة أو على الأقل صعبة الحصول عليه. هناك مدال مضيق هرمز يستطيع من خلال طبعا مضيق بحر قزوين أن يستطيع الإيراني أن يعبر عبره إلى دول في المنطقة، إلى روسيا ليحصل على بعض حاجاته، لكن هذا أيضا قد يتعرض إلى
0: سنتحدث عن ذلك دكتور، لكن قبل يعني أريد منك تحديدا قطاع الطيران، كم هو مؤثر في الاقتصاد الإيراني بالعقوبات التي فرضت مؤخراً؟

0: يعني بالتأكيد هو مؤثر وأساسي، باعتبار أن بعض الحاجيات الإيرانية كانت تأتي عبر يعني الطيران، والآن يعني كما هو ظاهر هناك التزام كبير بهذا الخنق الاقتصادي على إيران. وطبعا ارتباط إيران مع العالم الخارجي قد يتوقف من خلال هذا الوضع طبعا الذي تفرضه الولايات المتحدة من خلال هذه المجموعة من العقوبات الصعبة عليها. هلأ بالتحديد من سيلتزم من سوف لا يلتزم، المهم بالنسبة لإيران باعتقادي دولتان حتى الآن، طبعا روسيا والصين، وطبعا حدودها مع باكستان والعراق. يعني هناك معابر برية تستطيع إيران أن تحصل على بعض حاجاتها، لكن الحاجات الأساسية ربما اليوم أصبحت أصعب على إيران بالحصول عليها، باعتبار أن الممرات البحرية وطبعا الجوية أصبحت مغلقة باتجاه إيران.
1: طيب دكتور، يعني نحن نريد أن نفهم الصورة الاقتصادية الحالية بشكل واضح حتى نعلم مدى تأثيرها في الاتجاهات السياسية والمفاوضات التي يمكن أن تعقد من جديد. بلغة الأرقام، يعني إيران كل عمرها تحت العقوبات، ولكن الآن يعني العقوبات الأخيرة، موجة العقوبات المكثفة التي بدأ ترامب بفرضها، إذا تحدثنا فيها بلغة الأرقام، هل من مؤشرات تعطينا حجم التكلفة الاقتصادية التي تتكبدها إيران اليوم مقارنة بوضعها تحت الحصار ما قبل موجة العقوبات الأخيرة؟
0: يعني بالتأكيد الصادرات الإيرانية من النفط والغاز إلى دول الجوار التي كانت تباع إلى الصين، بالأخص معظم هذه الصادرات كانت إلى الصين وبعض الدول أخرى في العالم، كانت تأتي بالدولارات الصعبة وتلبي حاجات إيران لتمويل حاجاتها الأساسية، مستلزماتها الطبية وغيرها من حاجاتها العسكرية والأمنية وغيرها من حاجاتها الاستثمارية. الرقم يعني طبعا كبير بعشرات المليارات من الدولار، ليس هناك تحديد على هذا الرقم، لكن مبيعات النفط الإيراني كانت يعني تتجه بشكل سلس إلى هذه الدول وخاصة إلى الصين. اليوم ربما هناك بعض التصدير إلى الصين، لكن لا نعلم إذا كان هذا صحيح أو غير صحيح، باعتبار اليوم أن كل المعابر أصبحت يعني مراقبة. لكن باعتقادي أن الصيني يريد في مكان معين الحفاظ على إيران وعلى علاقته مع إيران، باعتبار أن الخلاف السياسي موجود مع الولايات المتحدة، وطبعا وإذا لم تساعد الصين يعني عسكريا أو كما يتهم من قبل أمريكا أنها تساعد في بعض الأحيان بتزويدها بصور جوية، لكن بالاقتصاد ربما الصين تساعد إذا استطاعت، لكن اليوم العبء والمحاسبة أصبحت أكبر في هذا الموضوع.
1: طيب بالتالي الواقع الآن، إلى أي مدى بالفعل مراهنة ترامب على أن هذه العقوبات ستفرض على إيران إبرام اتفاق قريب كما هو يقول، إلى أي مدى هي مراهنة حقيقية بالفعل؟ يعني إيران التي صبرت على العقوبات قبل وما زالت ترفع السقف بأنها لن تؤثر فيها في قراراتها السياسية، إلى أي مدى واقع الأمر يؤكد أو يعاكس ما تقوله؟
0: لا بالتأكيد الإيراني قال بأن هذه العقوبات قاسية وهي مؤذية وهي تؤثر على وضعه الاقتصادي وعلى نموه وعلى استثماراته وعلى حياة المواطنين، وهذا الكلام جاء من رئيس يعني الجمهورية الإيرانية. لكن هل هذا يعني بأن إيران سوف تستسلم أمام الأمريكي؟ طبعا هناك محاولات ضغط ولعب كحجارة المفاوضات بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، واليوم لاحظنا بأن أروقة الأمم المتحدة تخللتها بعد هذه اللقاءات الذي عبر عنها الرئيس الأمريكي بأنها كانت جيدة. هلأ جيدة بالمفهوم الترامبي ربما صعب التعويل عليه، باعتبار أن كل جولات يعني التواصل بين الإيرانيين والأمريكيين كانت في مكان ما جيدة، ثم استمرت العمليات العسكرية. اليوم هناك ظاهرة يعني ملفتة بأن الرئيس الإيراني موجود في الولايات
1: صحيح.
0: المتحدة، وهذه أول مرة يكون فيه الرئيس منذ 81 عام يكون على

0: حرب مع الولايات المتحدة ويكون موجود في يعني في الولايات المتحدة. هذا يدل على شيئين، بأن ربما الإيراني مرتاح إلى الوضع الداخلي، لكن أيضا هو يريد أن يكون هناك تواصل مع الأمريكي لإيجاد مخرج لما يحصل على الأرض. هل
1: بأي معنى
0: يعني
1: مرتاح للوضع
0: نقول بأن
1: الداخلي يا دكتور؟
0: يعني تصفح يعني إذا كان يعني إذا كان رئيس الجمهورية موجود في في في في في الأمم المتحدة وخارج بلده وتارك البلاد، ربما هناك ارتياح بأن هذا الانقلاب الذي كان يهيأ له والذي يعني يؤيده الأمريكي والإسرائيلي في مكان معين ليس جاهز للحصول. فلذلك من هذا المنحى الأمني أن إيران يعني مرتاحة إلى هذا الموضوع، على الأقل هذا كيف يعني فسرها بعض الكثير من طبعا من المتابعين للوضع الإيراني. واليوم باعتقادي أن الأمريكي في مكان معين يريد أن يكون هناك اتفاق، باعتبار أن هذا المعركة باعتقادي التي سببت أزمة كبيرة للاقتصاد العالمي وسببت تضخم لجميع شعوب العالم وللأمريكي بالتحديد، هناك أزمة على مستوى يعني تأييد الجانب الأمريكي لهذه الحرب، وخاصة نحن اقتربنا من يعني ربما 43 يوم من الانتخابات النصفية
1: طيب،
0: في
1: هذا
0: تشرين
1: سأتي إليه
0: الثاني
1: دكتور.
0: وهو الأول.
1: هذا سأتي
0: فلذلك
1: إليه، ولكن إذا بقيت معك قليلا في مسألة وضع الاقتصاد الإيراني حاليا، من أين يستمد الاقتصاد الإيراني عامل الصمود؟ يعني قبل كان هناك اقتصاد الظل الذي يلتف على العقوبات وعملية التصنيع الداخلي التي تمكنت إيران من أن تصمد اقتصاديا في الداخل. اليوم هذا الأمر مع الحصار ومع العقوبات المشددة بات أصعب. إذن الصمود الاقتصادي الداخلي من أين تستمده طهران؟
0: يعني ليس هذا يعني السؤال الأصعب، كيف تستمر إيران وأين سوف تحصل على المواد الأولية وهل تنفذ المواد الأولية وخاصة المواد التي لها علاقة بالتغذية وبالأدوية وبعض المستلزمات الأساسية، حتى يعني قطاع النفط داخل إيران باعتبار أن هل تعمل المصافي داخل إيران وتزودها بالطاقة. اليوم هذا السؤال الصعب، يعني إذا لم يكن هناك دعم كامل فوق العادة من دول الجوار وبالأخص من كما ذكرت من الصين وروسيا، وربما دعم من دول باكستان أو العراق باعتبار أن هناك تبادل تجاري، ربما من الصعوبة على إيران أن تستمر. لكن بالنهاية هناك تكلفة تقع على المواطن الإيراني وعلى الخدمات، وطبعا نحن نظرنا إلى نسب التضخم وإلى القدرة الشرائية والقيمة الشرائية للمواطن الإيراني كيف تدنت، وطبعا انهيار كامل للعملة الإيرانية. اليوم يعني الموقف يعني سيرفايفل، يعني لأنه كيف يمكن أن ينجو هذا النظام من هذه العقوبات. دول كانت محاصرة ككوبا وما زالت محاصرة، يعني وصلت بها الحد إلى يعني كأنها تعيش في يعني بعد بال 1940 و45 بقطاعاتها وبسياراتها وبحياتها. والإيراني يعني يصارع على الاستمرار، لكن يعتقد بأن الأمريكي في وقت ما سوف يعود إلى التفاوض، باعتبار أن التكلفة للأمريكي أيضا كبيرة من جراء هذه الحرب، والتكلفة أكبر للأوروبي ولكل دول المنطقة.
1: طيب،
0: يعني اليوم الاقتصاد العربي يعني دول كثيرة على الجوار تأثرت اقتصاديا. اليوم الإمارات كانت 30% من صادراتها تذهب إلى إيران، اليوم تأثرت بسبب قطع هذه العلاقات. وأيضا مع العراق ومع باكستان ودول في منطقة آسيا الوسطى باعتبار أن هناك المنافذ لبحر قزوين كلها تأثر. وطبعا بكل العالم ندفع فاتورة هذه الحرب من تكلفة باهظة لأسعار الطاقة وبالأخص للنفط والغاز.
1: طيب دكتور، ذكرت حضرتك تصريحات ترامب، يعني سمعنا ترامب بالجمعية العامة للأمم المتحدة وهو يسعى إلى تسويق العقوبات على أنها ستجبر إيران على إبرام اتفاق.

0: من هذا الخطاب، ما هي النسبة التي تعطيها للخطاب الانتخابي الذي يتوجه إلى الناخب الجمهوري، وما هي النسبة التي تعتبرها بالفعل محق فيها أو يراهن رهان في محله ترامب على أن الكلفة الاقتصادية هي التي ستقود إيران إلى إبرام الاتفاق؟
1: يعني باعتقادي الأمريكي يعلم بأن الإيراني تعود على العقوبات وعلى كيفية التعاطي مع العقوبات، وليس لديه خيار أما أن يستسلم. يعني هذا نهاية النظام أم الاستمرار في هذه المعركة، وهذه معركة طويلة وامتدت إلى مناطق أخرى. يعني اليوم ما يحدث في اليمن هو امتداد لما حصل في الحرب على إيران. فإذا الممرات والمائية أصبحت يعني كما مضيق هرمز والباب المندب وغيرها أصبحت تشكل تحدي كبير لحركة الملاحة في المنطقة. على النسبة على الداخل الأمريكي، باعتقادي هو ينظر إلى الداخل الأمريكي، وقد يصفع في الداخل الأمريكي ليس فقط بسبب الحرب مع إيران، إنما لقرارات اتخذها هو شخصيا على مستوى دعم بعض المرشحين داخل الولايات المتحدة. على سبيل المثال المرشح لمنصب السناتر في ولاية تكساس باكستون، طبعا نصف الجمهوريين سوف يصوت عليه، صوت ضده باعتباره أنه ليس مرشح، هو مرشح ترامب وليس مرشح الحزب الجمهوري. وطبعا في ولايات كثيرة ربما هناك امتعاد على المستوى من الداخل الأمريكي، ونسبة التأييد من بعض اللاتينيين الذين صوتوا للرئيس الأمريكي. واليوم في هذه الانتخابات أنا باعتقادي استطلاعات الرأي على الأقل اليوم تقول بأن هذه النسب أصبحت متدنية مما يؤيد الرئيس الأمريكي. طبعا بينهم بين الاندبندنت باعتقادي ربما يكون هو أمام يوم مأزوم في نوفمبر 3.
0: طيب دكتور، اسمح لي أن أرحب أيضا بالباحث بالعلاقات الدولية زيد عبد الوهاب، انضم إلينا الآن في الاستوديو. أهلا بك أستاذ زيد. أهلا، فاتك الكثير من الحديث، يعني ركزنا كثيرا على الشق الاقتصادي مع دكتور كامل وزنة. أريد أن أستكمل معك الحوار من حيث يعني وصلنا بالحديث مع الدكتور من بيروت، بميزان الضغوط التي يواجهها الطرفان. يعني ترامب لديه الانتخابات النصفية، وإيران ثقل العقوبات الاقتصادية المكثفة التي تفرضها واشنطن. من من الطرفين هو بموقع الأضعف برأيك؟
2: شكرا جزيلا على الاستضافة، أعتذر طبعا على التأخير لكن لظروف خارج إرادتي. حقيقة يعني الوضع الاقتصادي كالآتي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط بعقوبات شديدة جدا تتجاوز تعبير الخنق الاقتصادي إلى الشنق الاقتصادي، على اعتبار بأن إيران حقيقة تتآكل اقتصاديا من الداخل، وهذا خطر كبير يجابه النظام ويجابه منظومة الحرس الثوري التي تدير الشؤون بطريقة مباشرة، وعطفا على الجانب الدبلوماسي الذي يمثله قاليباف وعراقشي. فلذلك هناك ضغط كبير على إيران يتعلق بمسألة الوقت. إيران تحسب حسابات قد تكون خاطئة في هذه المساحة تتعلق بالانتخابات الأمريكية. هذه الانتخابات هي انتخابات تجديد نصفي وليس انتخابات رئاسية، وبالتالي ترامب سيستمر وجوده في سدة الحكم في البيت الأبيض ولن يغادرها، وقد أشار إلى ذلك، قال أنا في مسألة انتخابات لست معنيا، أنا مستمرا في إدارة البيت الأبيض.
0: ولكن هذا أيضا خطاب
2: طبعا هو خطاب انتخابي هو بلا شك، ولكن بنهاية المطاف هو ضغط على إيران بدرجة كبيرة كما أنه ضغط على ترامب. لكن يعني لا يقاس حقيقة حجم الضغط الاقتصادي الهائل الذي قد يحرك الشارع، وواضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعول على هذه الورقة فيما بعد، لكن هي بنفس الوقت لا تريد الانجرار إلى المزيد من عودة التصعيد العسكري المكلف بشكل كبير. يعني أعتقد بأنه جلسة الأمس مع قيادات مع زعماء المنطقة وحديثهم عن هذه المسألة تحديدا، أعتقد بأنهم قد دفعوا دونالد ترامب نحو أن لا يشير إلى مسألة العمل العسكري، لعل أن إيران تلين في مواقفها.
0: ولكنه قال يعني قد أحولها إلى جحيم، السقف بقي مرتفعا في خطابه. طيب عندما تقول بأنه مراهنة الولايات المتحدة على تحريك الشارع نتيجة العقوبات، كما كنا نتحدث مع دكتور كامل قبل قليل، بس شكيان للمرة الأولى يعني دولة تخوض حرب مع دولة مضيفة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رئيسها يوجه خطابه من نيويورك وينتقد فيه ترامب. دلالات هذه المفارقة كيف تتوقف عندها؟ يعني هذا يشير إلى أنه كما قال الدكتور كامل مطمئن إلى وضعه في الداخل الإيراني الرئيس بازشكيان.
2: يعني لا، لم أكن أنتظر خطابا آخر لبازشكيان حقيقة،
0: ولكن مجرد وجوده خارج البلاد في هذا الظروف.
2: وإن كان سيدتي، لأنه الحقيقة أي خطاب آخر لبازشكيان ربما لا يعود إلى إيران، لأن منظومة الحرس الثوري ستكون ضاغطة عليه بدرجة كبيرة في تحديد خطابه وتوجهاته لهذه المرحلة. يعني بمعنى آخر، ترامب متورط بقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، فماذا يقول الرئيس إذا هذه المرحلة؟ بالتأكيد سيكون متشددا في خطابه مخافة أن لا يغضب منظومة الحرس الثوري في الداخل، وبالمقابل هو يعني يظهر بمظهر المتحدي حتى إيران تظهر بمظهر القوي. لكن بموازاة ذلك لا زالت إيران تفاوض، وبالأمس لعب الوسيط القطري دورا كبيرا في إجلاس الويتكوف مع عباس عراقشي للوصول إلى تسوية قبيل ظهور نتائج الانتخابات تجديد نصفي. وهنا حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية بخطاب أمس، سواء كان بخطاب ترامب أو بما سرب من الخارجية الأمريكية حول مفاوضات ويتكوف مع عباس عراقشي، تريد أن ترمي الكرة في ملعب إيران، على اعتبار بأنه يعني المهلة من هذا الوقت تحديدا في نهايات شهر أيلول إلى بدايات شهر نوفمبر ونهايات شهر نوفمبر عفوا، هذا سقف زمني كي تحدد إيران مسارها أن تقبل، لأنه بنهاية المطاف ترامب لن يغادر إيران إلا بتحقيق نصر عسكري أو نصر معنوي لصالحه.
0: ولكن هذا يكلف، يعني هناك انشقاق في الحزب الجمهوري على خلفية أداؤه في حرب إيران. إلى أي مدى هذا الأمر تعتبره أنه يبقي ترامب مطمئن على وضعه؟ يعني هناك ضغوط في الداخل، ضغوط اقتصادية، ضغوط عدم حسم المسألة لا عسكريا ولا اقتصاديا مع إيران، وبالتالي أمامه الانتخابات وهناك انشقاقات في حزبه. هذه أليست ضغوط بالفعل مخيفة؟
2: أنا في تصوري ما يخيف ترامب لمرحلة ما بعد النتائج التي ترجح أغلب استطلاعات الرأي بأن الحزب الديمقراطي سيحقق أغلبية، هو الإطاحة به وخلعه من الرئاسة. يعني صح أن هذه فيها محددات كثيرة تتعلق بعدد المصوتين في داخل الكونغرس وعدد المقاعد حتى في مجلس الشيوخ، لأن هناك يعني متوالية معقدة كثيرا تتعلق بأعداد الأصوات والكتلة التصويتية التي ستطيح بترامب. هذا الذي يخوف ترامب، فإذا جاءت النتائج بفوارق لا تستطيع أن تطيح بترامب، فإن موقف ترامب في نهاية المطاف سيكون موقفا طبيعيا. الأهم في السياسة الخارجية الأمريكية أستاذة بأن ترامب ليس بموجب الدستور له الحق في التجديد لولاية أخرى، بمعنى صحيح. أنه بانتهاء هاتين السنتين سيغادر بالضبط، فبالتالي هو لن يكون معنيا كثيرا بالتركة التي سيعطيها لسلفه فيما بعد. لذلك هو مهتم بشخصه، يعني يعني ترامب النرجسية والبعد المعنوي الذي يقارع في سبيله هو الحاكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yine sizlerin vasıtasıyla
4: ومن خلالكم فإنني أبعث إلى بسلام إلى من وإن لم يكونوا هلا، إلى من تنبض قلوبهم معنا أبعث إليهم بسلامي. وإذ أجتمع بكم من جديد في نيويورك فإني أشعر بذلك الحظ العظيم، وأشكركم على أن شرفتم هذا البرنامج فرداً فرداً، وأشكر كل المؤسسات وكل من أسهموا في ترتيب هذا الاجتماع والمحفل الجميل. أسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا وسيلة إلى الخير، وأن يجعلها وسيلة إلى السلام والأخوة. هذا اللقاء لنشهد فيه أعمالكم هنا ولنستشير ونتشاور في مسائينا معا، أرى في هذا الاجتماع أرى فيه اجتماعا قيما جدا. هنا أمر أود أن أعبر عنه من صميم قلبي، إن ما يجمع المجتمع التركية والمجتمع الإسلامي هنا في هذه القاعة أبعد من الجنسيات والجوازات والأعراق. هناك أخوة ووجدان، ضمير مشترك، أن نهتم لهم بعضنا بعضا، روح علوية تجمعنا. هنا من جمعية التعاون التركية إلى جمعية هارس بسفينة جل جمال، من وصلوا إلى هذه الأرض من الرعيل الأول وتجذروا في الولايات المتحدة هنا في أمريكا وبثوا هذه الروح هنا في هذه القاعة. توجد المحبة التي تتجاوز الحدود والقارات وأخوة عظيمة تتجاوز هذا كله. في هذه القاعة هنا أجواء تضامن تبعث فينا الثقة جميعا. وإنني رئيس الجمهورية التركية فإنني أشعر بامتنان عظيم لأنني جزء من هذه الأخوة وهذه الثقة. طبعا العائدية والانتماء القوي هذا بالطبع يجلب معه مسؤوليات، لأن الإخوة إنما يدعم بعضهم بعضا ويرعى بعضهم حقوق بعض. الإخوة لا يفرقون فيما بينهم على أساس الأعراق والأصول والدخل والألوان والثقافات واللغات. الإخوة لا ينسجون الحيطان فيما بينهم بسبب اختلاف الآراء والأفكار. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل رحمة للعالمين، أود أن أذكر بهذا الحديث الذي يذكر فيه بالأخوة ومعناها. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. كل المسلم على المسلم حرام، ماله دمه وماله وعرضه. التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه. وكفى بالمرء بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نعم، هنا لب الأخوة. أخوة أيها الأصدقاء الأعزاء، ما دمنا إخوة فإذا علينا أن نعطي هذا الأمر حقه، هذه الأخوة حقها، هذه الوحدة يجب أن نحول منها إلى قيمة نجعل منها عنصرا يعزز من المجتمع ويدعمه. اليوم في أمريكا المجتمعات التركية المسلمة، إذا نظرنا إلى المستوى الذي بلغته فإننا نجد موارد بشرية مهمة وتجربة مهمة أيضا وقدرات كبيرة في عالم الأعمال وفي العلوم وفي الأكاديمية وفي الصحة وفي القانون وفي التكنولوجيا. نجاحات مهمة جدا نرى إخوتنا قد حققوها. الأستاذ الدكتور عزيز سنجر أحد الأمثلة على هذا، وأمثاله ممن حققوا مجالات جديدة في العلوم. لدينا موارد بشرية، هكذا نحن موقفنا من كل مواطنين ونجاحاتهم ما لم يقعوا في هوة خيانة هو أن نفخر بإنجازاتهم وحيث يعيشون، إذ يمثلون صوت تركيا وتجربتها وقيمها ويمثلونها بأحسن وجه. من يسهمون لتعزيز الصداقة بين بلادهم وأمريكا، كل مواطنين الذين سعوا في هذا السبيل أشكرهم. أنتم بالنجاحات التي حققتموها والصداقات التي أنشأتموها، فإنكم بالإسهامات التي تقومون بها للمجتمع أنتم سفراء تركيا الطبيعيين، ولا شك أن حلقة الضمير والوجدان هذه